0: الله، أهلا بكم مشاهدينا. تغطيتنا مستمرة وهذه أهم المستجدات للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الأمريكي الإيراني والتطورات في الضفة الغربية ولبنان. قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس، قال لشبكة NBC إن المحادثات مع إيران مستمرة على مستويات عدة رغم الانقسامات داخل نظامها. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أوصى بوقف الضربات حول مضيق هرمز بعد بلوغها الحد الأقصى من الفعالية، مؤكدا أن أسبوعين من الضربات أضعفا قدرة إيران على مهاجمة السفن. في طهران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن هناك تبادلا للرسائل مع أمريكا وإن الوسطاء يقومون بمهمتهم. من جانب آخر، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه أوضح لمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس ونظيره الروسي سيرجي لافروف، أوضح لهما أن هجوم أوكرانيا على سفينة إيرانية في بحر قزوين لن يبقى دون رد. في الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت والد الشهيدين إبراهيم وجواد رمضان من تل جنوب غرب نابلس، كما أفادت محافظة القدس بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمالي القدس. كما أفاد مراسلو الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة حزمة بقضاء القدس وبلدة دير سامت قرب الخليل، كما اقتحمت بلدة بيت أمر ومخيم العروب شمال الخليل وبلدة إذنة غرب الخليل، واقتحمت بلدتي كفر قدوم وعزون شرق قلقيلية، كذلك ضاحية كتابة شمال شرق طول كرم وجلبون شرق جنين وبلدة عرابة قرب جنين، وكذلك دير جرير بقضاء رام الله وقرية تل جنوب غرب نابلس. كما أبلغ نائب رئيس بلدية بيتا جنوب نابلس الجزيرة أبلغها بأن مستوطنين أضرموا النار في آلية في المنطقة الصناعية في البلدة. من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، قال إن إسرائيل تدرس القيام بعمليات كالتي نفذتها في مخيمات شمال الضفة الغربية لاستهداف ما وصفه بالنشاط الإرهابي. وفي لبنان، قالت الرئاسة إن الرئيس جوزيف عون ونظيره الفرنسي ماكرون بحثا في اتصال ضرورة وضع حد لاعتداءات إسرائيل في الجنوب. من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفوكس نيوز، قال إن إسرائيل تتابع ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي تخليها من حزب الله. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد. ماذا لديك من جديد محمد، وخصوصا أن هناك تهدئة لعمليات الضربات حتى اللحظة على إيران وكذلك مساعي دبلوماسية، ماذا في الجديد؟
1: نعم تماما محمد، ولعل تصريحات السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتس تعطي لمحة في الحقيقة دقيقة بشأن مقاربة إدارة الرئيس دونالد ترامب في هذه المرحلة، وهي مقاربة في ضوء ما ذكرت البعد الدبلوماسي وأيضا البعد العسكري. يبدو أنها قائمة على سياسة العصا والجزرة في التعامل مع إيران في هذه المرحلة. من جهة، أكد وولز بأن جميع خيارات التصعيد لا تزال مطروحة وبأن الجيش الأمريكي يمتلك كل ما يحتاجه لتنفيذ أي حملة عسكرية إضافية ضد إيران. وفي المقابل، أكد وولز في مقابلته مع فوكس نيوز بأن ترامب ما يزال يمنح الدبلوماسية فرصة، حيث كشف عن محادثات متواصلة خلال الأسابيع الماضية تكثفت في الأيام الأخيرة وتشارك فيها الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان على المستويات السياسية والفنية. في الجانب الاستراتيجي أيضا، رفض وولز التقارير التي تتحدث عن تراجع مخزونات السلاح الأمريكية في ضوء هذه التسريبات التي تشير إلى قلق يساور العسكريين في حال قرر ترامب الانتقال إلى تصعيد كبير ضد إيران، حيث أكد وولز بأن البنتاغون يعيد بناء ترسانته بالتوازي مع العمليات العسكرية، كما اعتبر أن قدرة إيران أيضا على استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط ستتراجع تدريجيا مع توسع مشاريع خطوط

0: ضغوط الأنابيب الإقليمية خاصة بعد توقيع العراق اتفاقية مع سوريا في هذا المجال، مجال الطاقة، جاء ذلك أيضا على وقع هذه التسريبات المتواترة التي تكشف نقلا عن مسؤولين ومصادر مطلعة بأن قرار ترامب وقف الضربات على إيران وإن بشكل مؤقت في الوقت الراهن جاء في الواقع بعد مراجعة الخيارات التي طرحت عليه خلال اجتماع في البيت الأبيض الجمعة الماضية على مستوى فريقه للأمن القومي. بحسب هذه التقارير التي نقلت عن مصادر مطلعة، فإن مسؤولين عسكريين وسياسيين أبلغوا ترامب خلال هذا الاجتماع بأن بنك الأهداف المخصص للمرحلة الحالية أوشك على النفاد، إلى جانب أيضا تصاعد المخاوف كما ذكرنا من مسألة استنزاف مخزونات الذخيرة الأمريكية والصواريخ الاعتراضية، وأيضا تحذيرات من تداعيات توسع الحرب على الاقتصاد العالمي وأيضا على المستوى الداخلي، خاصة مع بدء العد التنازلي لانتخابات التجديد النصفي المقبلة على مستوى الكونغرس. موقع أكسيوس كان قد كشف عن مصادر مطلعة بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال براد كوبر أوصى بوقف القصف، ونقل تقييما لصناع القرار بأن الضربات وصلت للحد الأقصى من ناحية فعاليتها العسكرية، لكنه في نفس الوقت أبلغ البنتاغون وقيادة الأركان بأن أي قرار بالتصعيد مستقبلا ينبغي أن يأخذ شكل حملة واسعة النطاق وليس ضربات محدودة، بمعنى ضربة الحسم لما تبقى من الأهداف الإيرانية التي لم تستهدفها الضربات الأمريكية خلال هذه الحرب. محمد،
1: محمد، في الوقت نفسه الذي يطرح فيه الحديث عن المسار الدبلوماسي وكذلك هذه التهدئة إن صحت تسميتها، ترامب ما زال ينشر ويشير إلى مسألة العودة للضربات عبر تلك الصور التي نشرها على تروث سوشيال وهي مصممة بالذكاء الاصطناعي. كيف تقرأ مثل هذه المنشورات من قبل الرئيس الأمريكي ترامب؟ هل تؤخذ بجدية في واشنطن؟
0: هذا هو أسلوب الرئيس دونالد ترامب في الحقيقة الذي تعودنا عليه على مدار هذه الأزمة، وواضح جدا أنه يريد أن يرسل إشارات في أكثر من اتجاه، خاصة في ضوء هذه التقارير التي ذكرناها سابقا محمد، والتي تحدثت عن ضغوط في الحقيقة ومراجعة الخيارات على المستويين العسكري والاقتصادي التي دفعت الرئيس دونالد ترامب لوقف هذه الضربات. ويبدو أن هذا المنشور للرئيس دونالد ترامب المولد بالذكاء الاصطناعي والذي يظهر ضربات على إيران يريد من خلاله بعث رسالة بأن الخيار العسكري لا يزال مطروحا على الطاولة، وبأن هذا الوقف من جانبه للضربات ليس إلا وقفا تكتيكيا بحسب ما يقرأ، وليس تحول استراتيجيا بمعنى وقف دائم لهذه الضربات، خاصة أنه كان صرح بالأمس لقناة فرنسية من أن إدارته وواشنطن مستعدة للعودة إلى العمليات الواسعة النطاق إذا لم تحصل على ما تريد من إيران بنسبة 100%. وطبعا هذا يدخل كما يقرأه كثيرون في إطار الحرب النفسية على إيران، خاصة أنها تأتي بالتزامن مع هذا المسار الدبلوماسي الذي تقوده عمان، والذي بحسب المؤشرات تدفع به أيضا إدارة ترامب من خلال هذا القرار بوقف الضربات وإن بشكل مؤقت في الوقت الراهن لحين معرفة وتحديد ما إذا كان سيفضي إلى نتائج عملية على الأرض، لا سيما فيما يتعلق بمسألة مضيق هرمز وفتح هذا المضيق بدون قيد أو شرط كما تطالب بذلك واشنطن. محمد،
1: محمد الأحمد مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. رغم تراجع الصادرات الإيرانية في مايو أيار الماضي إلى أدنى مستوى في 6 سنوات، قفزت طهران بعائداتها إلى 18 مليار دولار بفضل تسييل مخزوناتها العائمة وإقبال المصافي الصينية على شراء النفط الإيراني، لتستمر طهران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية ضدها. وهذه إطلالة اقتصادية مع يوسف خطاب تناقش هذا الملف بشكل أوسع.
2: بينما تراهن واشنطن على خنق موانئ طهران لإيقاف صادراتها النفطية، وزير النفط الإيراني محسن باك

0: جاد يؤكد تحقيق مبيعات النفطية بأرقام كبيرة منذ اندلاع الحرب وحتى انهيار الهدنة الأخيرة، مغطيا بها أكثر من 60% من احتياجات الموازنة السنوية لبلاده. إيران تؤكد أن إلغاء الإعفاءات الأمريكية الذي سبق الاشتباكات الأخيرة لن يشل بيع نفطها كونها تحتفظ بآليات التفاف على العقوبات منذ سنوات. طهران حققت عائدات نفطية إجمالية بلغت حوالي 18 مليار دولار منذ اندلاع الحرب في 28 من فبراير الماضي وحتى نهاية الهدنة في يوليو الجاري. بلغت قيمة مبيعات النفط الإيرانية خلال فترة الحرب النشطة 11 مليارا ونصف مليار دولار، 3.6 مليارات ونصف مليار دولار إضافية جنيت خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقت لتغطي أكثر من 60% من إجمالي إيرادات النفط المتوقعة في الموازنة السنوية العامة لإيران. وسجلت الصادرات الإيرانية تقلبات حادة، حيث سجلت في مايو 2026 أدنى مستوياتها في 6 سنوات عند 209,000 برميل يوميا فقط بضغط من الحصار البحري الأمريكي. عقب توقيع مذكرة التفاهم في يونيو الماضي، قفزت الصادرات النفطية الإيرانية لتسجل 1,750,000 برميل يوميا طوال شهر يونيو 2026. وارتفعت القيمة النقدية لصادرات يونيو لتسجل 4,510,000,000 دولار مقارنة ب 219 مليونا فقط في مايو، جمعت بالكامل تقريبا من المشتريات الصينية. نهاية هذه الإطلالة. عودة مرة أخرى للزملاء في استوديو الأخبار.
1: ولقراءة في الشأن العسكري المتعلق بآخر التطورات الخاصة بمضيق هرمز، هذه نافذة تناقش الموضوع مع نشوى الحسين.
2: مشاهدينا أهلا بكم في هذه النافذة التي تقرأ آخر المستجدات المرتبطة بمضيق هرمز، بعدما نقلت وكالة المهر الإيرانية عن مصدر خبر انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز. أضافت الوكالة أن الناقلة المخالفة خرجت من المسار الملاحي المحدد من جانب إيران في المضيق، بينما أكدت القيادة المركزية الأمريكية استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية، وقالت إنها غيرت مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار وعطلت حركة سفينتين وصعدت إلى متن سفينتين أخريين لضمان الامتثال التام. تطورات نبحثها مع ضيفنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. لكن أولا نتوجه إلى الزميل عمر عبد اللطيف، نتابع ما يجري لكن على الشاشة على الخريطة التفاعلية. عمر.
3: نعم نشوان، في الحقيقة نبدأ مما ذكرته وكالة مهر الإيرانية بأن سفينة نفط انفجرت بسبب اصطدامها في هذا المضيق بلغم بحري، وحذرت الوكالة من أن هذه السفن يجب أن لا تمر في المسارات التي لم تحددها إيران، وأدعتها إلى العبور فقط في المسارات التي حددتها السلطات الإيرانية. طبعا السلطات الإيرانية قالت إنها أوقفت 6 سفن حاولت أن تعبر المضيق وذلك بشكل غير قانوني كما قالت السلطات الإيرانية. في المقابل نشير إلى أن المسارات في مضيق هرمز، هذه المسارات هنا المسارات الإيرانية كما تظهر باللون الأزرق، هذا الممر الدولي الذي حددته المنظمة البحرية الدولية، وهذا هو المسار العماني الذي افتتحته بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية سلطنة عمان، وذلك لتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية قالت إنها منعت 12 سفينة من المرور في مضيق هرمز، وذلك لمخالفتها الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ والسواحل الإيرانية. نشير إلى أن الولايات المتحدة تفرض حصار من هذه المنطقة باتجاه السواحل الإيرانية وتمنع دخول أو خروج السفن من مضيق هرمز وذلك باتجاه الموانئ والسواحل الإيرانية. هذه التطورات طبعا تتزامن مع ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية وكذلك السلطات الإيرانية بأنها أجرت مباحثات جيدة مع سلطنة عمان بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز، لكن الخارجية لم تتحدث عن مزيد من النتائج، ولكنها وصفت هذه المباحثات بأنها إيجابية. نشوان، نعود إليك لمناقشة هذا الملف مع ضيفك.
2: الكثير من ذلك سنناقشه، شكرا لك عمر. إذا نذكر مرة أخرى نرحب باللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. اللواء محمد، أولا لو بدأنا بخارطة الاستهدافات خلال الليالي 13 التي استهدفت فيها الولايات المتحدة مناطق في الجنوب الإيراني لا سيما على الخط الساحلي، نقرأ معك أولا رؤية عامة لهذه الاستهدافات.
4: أهلا بك رشوان. في البداية الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت استراتيجية أو تكتيك معين لضرب العقد الحساسة على الشريط الساحلي كمرحلة أولى، بمعنى ضرب البنى التحتية البحرية للحرس الثوري، مخازن الصواريخ، مخازن المسيرات أو الأماكن التي تطلق منها المسيرات، حتى وصلت إلى الأرصفة البحرية في المضيق زي قشم مثلا على سبيل المثال، بندر عباس، سيرك، جاسك، كلها أماكن فيها عقد حساسة يعني هي تريد إعماء إيران، ضرب الرادارات، ضرب أجهزة المراقبة اللي موجودة بحيث تفقد إيران القدرة على السيطرة. الحرب هي حرب سيطرة على المضيق وحرب سيادة. ثم انتقلت الولايات المتحدة الأمريكية في إطار التصعيد إلى المنطقة الثانية للشريط الحدودي أو المنطقة الخلفية للشريط الحدودي، وبدأت تضرب ضربات في الداخل. لماذا المنطقة الثانية هنا؟ هو كان يريد عزل المنطقة الساحلية عن العمليات تماما، يريد إضعاف الدعم اللوجستي ودعم الميون والذخائر عن القوات البحرية اللي موجودة على الساحل. ثم في مرحلة ثالثة انتقل إلى أماكن أخرى، ضرب الحدود الإيرانية الباكستانية، ودي كانت مهمة ودي لها أغراض كثيرة، لها ثلاث أهداف: هدف اقتصادي، منطقة اقتصادية وبيتم فيها عمليات تهريب، لها هدف أمني لا سيما وجود جماعات مسلحة على الحدود المشتركة وبالتالي يمكن أن تحدث فوضى، هدف سياسي وهو ضرب مراكز ثقل الحرس الثوري الإيراني. ثم بدأ يضرب في الحدود الإيرانية العراقية، ودي مهمة للغاية لا سيما وأن إنها مركز للنفط في هذا المنطقة فله بعد اقتصادي، وكمان نقطة انطلاق للصواريخ إلى العراق وإلى الضربات الخليجية.
2: تحققت الأهداف من هذه الضربات بالنسبة للأمريكيين؟
4: الأهداف العسكرية تحققت إلى درجة كبيرة، لكن الأهداف الاستراتيجية لم تتحقق بعد، الأهداف السياسية لم تتحقق بعد، على الرغم من الولايات المتحدة الأمريكية أكبر قوة بحرية في العالم، لكنها حتى الآن لم تستطيع من تأمين الملاحة البحرية. الولايات المتحدة الأمريكية ما دي الإشكالية، الإشكالية اللي هتقول هل الطرفين هيذهبوا إلى مقاربة سياسية ناضجة فعلية؟ هل هيذهبوا إلى مفاوضات؟ أنا في رأيي أنهم لم يذهبوا إلى لوجود اختلافات كبيرة جدا، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم ولن ترضى على هذه النتائج السياسية.
2: طيب بالحديث عن الاختلافات الأمريكية الإيرانية، الإيرانيون لاموا الأمريكيين فيما يتعلق باعتماد مسار تعتمده الولايات المتحدة في هرمز، قال الإيرانيون حصل ذلك من دون استشارتنا، وبالتالي فهمك هنا لمسألة المسارات التي يريدها الأمريكيون مقابل ما يريده الإيرانيون هنا.
4: الولايات الإيران تعلم تماما، هي تمسكت بهذا المضيق تمسك شديد لأنها وجدت أن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة أشد الحرص على هذا المضيق ربما يكون أكثر من إيران، وبالتالي هذا الحرص الأمريكي، هذا الحرص نابع من صراع جيوسياسي دولي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا، والحرب القادمة أو الصراعات القادمة لنظام عالمي جديد هيركز على سلاسل الإمداد والتموين وعلى النقاط الضيقة، وبالتالي تمسكت إيران بالمضيق تمسك شديد للغاية لتحرم الولايات المتحدة الأمريكية من السيطرة عليه وتحرمها من النفوذ الدولي، وكمان تهدد العسكرة البحرية في هذه المنطقة. هناك الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وهناك قواعد عسكرية، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تريد خطوط آمنة لأساطيلها البحرية.
2: هل معنى ذلك نفترض هنا أن أي اتفاق إيراني عماني لو حصل قد ترضى وقد لا ترضى عنه الولايات المتحدة؟
4: ده سؤال مهم جدا. أولا بالفعل هناك تنسيق عماني إيراني منه سر ومنه ما هو علني. الاتفاق الحقيقة أو المشاورات أو التفاهمات هي الاثنين مؤمنين تماما بالسيادة الوطنية، السيادة القانونية على هذه المنطقة، لإيران ولسلطنة عمان سيادة وطنية. ولكن أنا أتخيل أن هناك تفاهمات سرية سوف تتم على إعادة تسيير الملاحة بشكل معقول، طبعا لم تعود إلى ما قبل فبراير، ولكن بشكل معقول لتخفيف التوترات وتخفيف التوترات العسكرية. لكن هنا بقى سؤال حضرتك، هل هتقبل الولايات المتحدة الأمريكية حتى ولو فتحوا خطوط التجارة وتم تأمين الملاحة الدولية، هل هتقبل بجزء من السيادة الإيرانية على هذا المضيق حتى وإن تحولت فيما بعد إلى سيادة إدارية؟ أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم ولن توافق، ربما توافق وقتيا كخطوة تكتيكية، تهدئة الأسواق العالمية، تخفيض سعر النفط، الاقتراب من الانتخابات الأمريكية، كلها أمور يفكر فيها العقل الأمريكي، لكنها لم ولن تقبل بسيادة إيرانية على المضيق.
2: اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري في الاستوديو هنا، شكرا جزيلا لك. بذلك مشاهدينا نصل بكم إلى نهاية هذه الفقرة ونعود إلى غرفة الأخبار.
1: من هذه الفقرة التحليلية نخوض لنا نقاشا مع ضيوفنا. من طهران انضم إلينا الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن ديلاوير روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير. أهلا بكما ضيفينا. أبدأ معك السيد أرلت، وتحديدا فيما قاله السفير الأمريكي في الأمم المتحدة أخيرا خلال الساعات الأخيرة، قال إن المحادثات مع إيران مستمرة، وهذه الإشارة منه لم تكن منفصلة عن إشارات وقراءات أخرى، توقف العمليات ليومين، وكذلك حراكات دبلوماسية من الوسطاء سواء بالاتصالات مع واشنطن أو حتى بالزيارات إلى طهران. كيف يقرأ هذا المشهد اليوم كله في واشنطن بتقديرك؟
5: سعيد بتواجد معكم، تحية لكم ولضيفكم وأيضا لمشاهديكم. نحن كما تفضلتم في اليوم الثاني من هذه الهدنة التي سبقها تصعيد، وأعتقد أن هذه فرصة لاستكمال الجهود الدبلوماسية من أجل حلحلة الوضع في المنطقة. وأعتقد أن الجهود العسكرية تراجعت بعض الشيء من أجل فسح المجال أمام الدبلوماسية لكي تحقق المطلوب، لكن إذا ما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية شيئا فينبغي لإيران أيضا أن تخطو خطوة نحو الأمريكيين. وأعتقد أن هناك ضرورة من كل الأطراف لتقديم تنازلات. أعتقد أن عمان أيضا كانت تخوض محادثات بناء، كل هذه الأمور هي أمور جيدة وإيجابية، ونحن نتحدث عن هدنة مؤقتة لكن مرحب بها من كافة الأطراف.
1: هذا سؤال مهم ننقله لضيفنا من طهران سيد خميار. الوقف العملياتي ليومين وهذا الحراك الدبلوماسي، هل قرئ في طهران على أنه الخطوة الأولى إلى الوراء ربما من قبل الولايات المتحدة، أم قرئ بشكل آخر؟
6: هو بالفعل قرئ بأنه خطوة تراجع أمريكية بسبب عدم جدوى أي يعني استفادة أو أي عدم جدوى ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في الأيام الماضية، عفوا في الأيام الماضية، وعلى مدى 14 يوما كان الصمود الإيراني واضحا وعدم الاستسلام كان واضحا. وكما قلنا دائما بأن حتى القوى والتيارات السياسية كانت تؤكد ضرورة الصمود وضرورة المقاومة. لذلك أنا أتصور هذه الأمور أدت إلى وقف العدوان، ولكنه إيران تستغل هذه الفرصة ميدانيا لإعادة تنظيمها على مستوى المواجهة القادمة، لأنها تعرف بأن هناك ربما تكون خديعة أخرى من الجانب الأمريكي، ولكنه في نفس الوقت استغل هذه الفرصة للمفاوضات.

0: مفاوضات ما جرى بين طهران وعمان كان لافتا بالفعل لإعادة ما قامت به إيران في الفترة في بدايات هذه الأزمة، عندما كانت تؤكد ضرورة إيجاد نوع من السلطة المشتركة في هذا المضيق بين الدولتان المتشاطئتان. لذلك أتصور هذه خطوة إلى الأمام، وفي نفس الوقت هناك جهود للوسطاء، لكن هل ستقود هذه الجهود إلى النجاح، وخاصة بعد المستقبل الزيارة التي يقوم بها نتنياهو إلى واشنطن، ونعرف مدى تأثيره على الرئيس ترامب من خلال ما حدث في المرات السابقة؟ لذلك الشكوك هي على أعلى المستويات في طهران، ولكن كما قلت هذه الخطوات الحذرة تقوم بها طهران للحقول دون وقوع أو دون
1: نعم
0: إعطاء ذرائع جديدة للولايات المتحدة الأمريكية لشن هجوم جديد عليها.
1: سيد أرلت، جزء مما قيل خلال الساعات الأخيرة والذي نقل في موقع أكسيوس عن القيادة المركزية الأمريكية بأن قائدها كانت توصيته للإدارة الأمريكية بأن العمليات بلغت الحد الأقصى من فعاليتها، ولكن الخطوة التالية المحتملة هي استئناف العمليات على نطاق واسع لاستكمال استهداف نحو 20% من الأهداف المحددة. بالتالي هل نقرأ هذا التوقف العملياتي كما يقرأ في واشنطن، استعداد ربما لخديعة أو لمكر جديد، لضربة جديدة ربما تكون أوسع، أم حقا هناك فرصة للدبلوماسية؟
2: طبعا هذه طبعا هدنة الآن، نحن لا ندري كيف قامت واشنطن بخديعة أي من الأطراف. دعونا أن نتذكر كيف وصلنا إلى هذه المرحلة. الحرب التي كانت العام الماضي وامتدت ل 12 يوما، النظام كان يكذب بخصوص مستويات التخصيب، وأعتقد أن ترامب قام بما كان ضروريا وتم إلقاء قنابل اخترقت التحصينات ودمرت ذلك الموقع النووي. وكيف وصلنا أيضا إلى هذه المرحلة هذا اليوم؟ طبعا الكل يعود إلى ما قامت به إيران في مضيق هرمز والتضييق على حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية في ذلك الموقع. لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل فقط على الدفاع على المبادئ المعروفة لديها، ونحن نعرف أيضا أن إيران لم تحترم مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في الأونة الأخيرة. بالتالي ما قام به رئيس دونالد ترامب هو رد فعل فقط على ما قامت به إيران من إرسال طائرات مسيرة وإطلاق صواريخ باتجاه دول الجوار. إذن الرئيس دونالد ترامب يطمح لتوقيع صفقة مع إيران، لكن إذا لم يكن النظام الإيراني جادا وجاهزا فالرئيس دونالد ترامب سيعود لاستئناف الضربات العسكرية. إذن الكل في الولايات المتحدة الأمريكية مرتبط بعودة إيران لطاولة المفاوضات وعدم تجاوز إيران للخطوط الحمر.
1: دكتور خاميار، كيف جرت الخديعة طالما ترددون هذه العبارة ويتساءل ضيفنا؟ يبدو أن المعلومة ليست لديه.
0: يعني كيف لم تكون خديعة عندما نصفت طاولة المفاوضات والمسار السلمي، ونحن كنا على وشك الجولة السادسة من المفاوضات التي كانت تؤدي إلى نتائج طيبة في السنة الماضية في عمان، وبعد ذلك الخديعة التي اعترف بها رئيس الوزراء العدو عندما تحدث بأنه اتفق مع الرئيس ترامب لضرب إيران، وكانت طاولة المفاوضات هي خديعة، قالها بعد الحرب الثانية في جنيف. وفي نفس الوقت

0: أرادت واشنطن أن تستخدم هذه الورقة بعد مفاوضات اسلام اباد، وفي نفس الوقت حتى بعد ما تواصل الطهران مع واشنطن بتوقيع اتفاقية أو مذكرة التفاهم، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بضرب إيران مرة أخرى. هذه حقائق. إيران تبني هذه المواقف على ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في الميدان، وليس هناك ليست هذه مجرد أوهام، وإنما حقائق وتجارب خاضتها إيران مع الولايات المتحدة على مدى عقود. بما يقول ضيفك الكريم بأنه هل إيران جادة للمفاوضات؟ بالتأكيد إيران ليسوا الإيرانيون ليسوا جادون في المفاوضات إذا ما كانت الإدارة الأمريكية تريد أن تفرض شروطها 100% كما يقول الرئيس ترامب على الجانب الإيراني. كيف تقبل طهران وكيف يقبل الغرور الإيراني أن يكون هناك فرض 100% وقبول شروط الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشكل؟ ولن تتفاوض، وقالت عدة مرات، تحت النار. وهذه إذن لم تكن مفاوضات إذا المقصود من هذه المفاوضات هو استسلام وفرض هذه الشروط. لم يتجرأ أحد، قلناها دائما، لن يتجرأ أحد في إيران أن يقف أمام هذه المطالب الشعبية التي
1: وضحت
0: نراها
1: الصورة.
0: دائما ودوما. نعم.
1: نعم سيد أرلت، ما طرحه دكتور عباس خميار بادئ هذا النقاش أعيده عليك بصيغة السؤال: هل يمكن القول أن واشنطن أدركت بالفعل اللا جدوى من العمليات العسكرية على صعيد تلك الضربات التي كانت تستهدف استعادة السيطرة على المضيق، وبالتالي ربما تتوجه اليوم لاستراتيجية مختلفة؟
2: طبعا السؤال الذي يطرح هنا: ما هو الهدف من هذه الضربات العسكرية، وهل بالإمكان الوصول إلى نوع من التقدم؟ طبعا رئيس ترامب يطمح لتحقيق تقدم هنا، بالتأكيد يبحث عن عوائد لهذه الضربات وكيف بالإمكان دفع النظام الإيراني للعودة المفاوضات. النظام الإيراني ليس بريئا، النظام الإيراني قتل آلاف من الأمريكيين بشكل مباشر وغير مباشر، النظام ضالع في الكثير من الممارسات الغير مقبولة كزرع المتفجرات في مضيق هرمز والألغام البحرية وإرسال صواريخ وأيضا إرسال طائرات المسيرة. إذا النظام الإيراني هو من قام بكل هذا، ليست أمريكا، والنظام الإيراني هو الذي قتل آلاف من أبناء شعبه، لا لشيء، لأنهم تظاهروا واحتجوا على الأوضاع في البلد. إيران أول بلد راعي للإرهاب في العالم، بالتالي أيادي الإيرانيين ملطخة بالدماء، وما يقوم به رئيس دونالد ترامب هو الدفاع عن العالم الحر وعن حلفائنا، وعلينا أن نتذكر من هو هذا النظام. هذا نظام قاتل، نظام إرهابي، ورئيس دونالد ترامب لن يتوانى في الضرب بيد من حديد ضد هذا النظام. رئيس دونالد ترامب مع ذلك جاهز لتوقيع اتفاق ودخول في الصفقة مع الإيرانيين إذا ما كان الإيرانيين جادين في المفاوضات. أعتقد إذا ما أرادت إيران أن تتملص من أي اتفاق، فرئيس دونالد ترامب سيعود لإطلاق مواجهة واسعة ضد إيران.
1: شكرا جزيلا لكم ضيفينا، من ديلاور روب أرلت، المدير السابق لحملة الرئيس ترامب في ولاية ديلاور، وكذلك من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. شكرا جزيلا لكما. أزمة مضيق هرمز أدت إلى تصاعد المخاوف في أسواق الغذاء العالمية جراء تعطل إمدادات الأعلاف في في تطورات قد تترك آثارا مباشرة على الأمن الغذائي حول العالم. المزيد من التفاصيل في هذه النافذة.
3: أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة العلف الحيواني في مرمى اضطرابات هرمز. فمع تصاعد المخاوف بشأن حركة الملاحة تتزايد الضغوط على إمدادات المواد الأولية لترتفع كلفة الإنتاج وتتعاظم التحديات أمام قطاع الثروة. اضطرابات الملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب تفتح باب القلق أمام سلاسل إمداد الغذاء والإنتاج الحيواني. يعبر مضيق هرمز نحو ثلث تجارة الأسمدة البحرية العالمية، ما يجعله ممراً بالغ الأهمية لسلاسل الإمداد الزراعية، إذ تعد هذه الأسمدة عنصراً أساسياً في إنتاج المحاصيل المستخدمة في صناعة الأعلاف الحيوانية. ولا تقتصر أهمية الخليج العربي على كونه ممراً للتجارة، بل يمثل أيضاً أحد أهم مراكز إنتاج وتصدير مدخلات الزراعة العالمية، إذ يوفر قرابة ربع صادرات العالم من الأسمدة أي النيتروجينية، وأكثر من عشر صادرات الأسمدة الفوسفاتية، فضلاً عن استحواذه على نحو 35% من تجارة اليوريا العالمية. الأزمة لا تضرب الأعلاف مباشرة، بل تصيب الطاقة وهي المحرك الخفي لسلسلة الإمداد، فكل اضطراب في الملاحة يرفع تكاليف النقل والتصنيع والتخزين ويغذي موجة جديدة من ارتفاع أسعار الأعلاف. ومع استحواذ الطاقة على نحو 74% من مدخلات الإنتاج في بعض أنظمة إنتاج اللحوم، ليصبح تأثيرها حاضراً في كل مرحلة من العلف إلى المائدة. ويبلغ الإنتاج العالمي من الأعلاف 6 مليارات طن سنوياً، وأي ارتفاع في كلفة الطاقة يهدد سلسلة تمتد من العلف إلى المزرعة ثم إلى المستهلك. من لندن ينضم إلينا كليزمان موراتي، مدير مؤسسة باريتو للأبحاث والاستشارات الاقتصادية، لنتحدث عن هذا الموضوع. عندما تضطرب حركة الملاحة في الممرات الحيوية، أين تبدأ أولى حلقات التأثر في سلسلة توريد الأعلاف؟ أهلا ومرحبا بك سيد كليزمان.
4: علينا أن نتذكر أن الأعلاف نفسها لا تأتي عبر مضيق هرمز، لكنك محقة في أن الأسمدة النيتروجين والمواد التي نحتاجها من أجل زيادة نسبة المحاصيل وإنتاجها تمر على ذلك. بذلك إذا ما كان هناك قلة واضطراب في مرور هذه المواد، هذا الأمر يعني أنه سيزيد من كلفة المواشي، لأنه مسألة إنتاج المحاصيل التي تمثل 60 و70% من كلفة الثروة الحيوانية، بالتالي هذا الأمر سيمثل ضغطا كبيرا على الأسعار. لكن شيء ربما هو جيد على المدى القصير، الكثير من المزاريع المواشي كان عليهم أن قاموا بتوفير المواد والأعلاف باستطاعتهم أن يغذوا مواشيهم، بالتالي هنالك الكثير من العناصر المؤثرة.
3: هل نستطيع القول بأن سلاسل الإمداد المتعلقة بالزراعة أصبحت أكثر هشاشة فيما يتعلق بالأزمات الجيوسياسية أيضا؟
4: هذه هي القضية الأكبر. عندما يكون هنالك مضيق هرمز وباب المندب، مضيق باب المندب والذي يشهد 20% من فيما يتعلق بالنفط والمزيد أيضا يخرج ويمر عبر مضيق باب المندب عبر أجزاء أخرى في العالم، نرى أن ربما أكبر طريقين في العالم يتم غلقهما. هذا الأمر سيزيد الأسعار، أسعار كل شيء، وكلما كلما استطاع أساسا أن يحل هذا المشكلة، هذه المشكلة سنرى ربما ارتفاعا ضئيلا. الشيء الآخر أن شركات التأمين وخاصة تأمين الحروب قد زادت أسعارها بشكل كبير، بالتالي حتى لو لم يتعطل مرور المواد فإن كلفة مرور المواد في العالم زادت قيمتها، بالتالي قد لا يكون هذا له تأثير مباشر. هو لن يؤثر على مسألة المدفوعات الأولية لشركات التأمين، هذا يؤثر على أسعار كل شيء.
3: في هذه السلسلة سيد كليزمان، ما هي المرحلة الأكثر حساسية؟ هل نتحدث عن المواد الخام، النقل، الطاقة، التخزين، ولماذا؟
4: الشيء الوحيد الذي ما زاد فإنه سيؤثر على كل شيء هو النفط. إذا ما كان النفط مقيدا في الأسواق، بمعنى أن هنالك زيادة في أسعار النفط سيؤثر على كل شيء، سيؤدي إلى حدوث تضخم في كل شيء ويؤثر على كل جزء من الاقتصاد. في دول الشرق الأوسط تحاول أن تعيد وبناء الأنابيب من أجل تفادي استخدام المضيق، لكن لن يمكنها القيام بذلك بسرعة كافية وبالقدرة الكافية التي تمكنه من تجهيز النفط حسب الحاجة العالمية. بالتالي إذا ما كان هنالك نفط وغاز وهنالك متغيرات في أيضا هذا الأمر، الكلفة ستزيد من إنتاج هذه المواد. وأيضا مسألة شركات التأمين، إذا ما رأوا إعلانا وبعد ذلك إعلان ثاني في اليوم التالي، هذا الأمر سيكون له تأثير على مسألة تأمين الناقلات، وهذا الأمر يزيد الكلفة للشخص القادم في من يستفيد من هذه الخدمة. لكن بالتالي هي ظروف صعبة، لكن أعتقد أنها هذه الظروف ستشجع الأطراف على التوصل إلى حل، لأن هنالك مثلا إذا ما كان هنالك، ربما أنا أمل أن هذا سيعطي السلام فرصة للتحقيق لمدة طويلة الأمد. هذا هو أملنا.
3: لكن الأزمات متكررة والأزمة الموجودة مستمرة أيضا سيد كليزمان، والسؤال يعني كيف تعيد الشركات تصميم سلاسل التوريد لتصبح أكثر مرونة مع أزمات مستقبلية أيضا؟
4: هذا أمر صعب. مرة أخرى، إذا ما نظرنا إلى النفط على أنه المغذي الأساسي للاقتصاد، ما لم تقم دول الشرق الأوسط، السعودية والدول الأخرى، ببناء شبكة أنابيب من أجل تفادي المخاطر المتأتية من المضيق، هذا شيء يمكن القيام به، لكن تلك الأنابيب وشبكة تلك الأنابيب وبالحجم الذي نراه ويخرج من المضيق، الأمر سيتطلب شبكة كبرى من الأنابيب ويتطلب وقتا طويلا. في الوقت الحالي أفضل التأمين لهذه المخاطر هو العمل الدبلوماسي، لأنه بالدبلوماسية الجيدة وبالاستراتيجية الجيدة بين البلدان، فبالتالي لا تحتاج أن تضع كل هذا الجهد وهذا ورأس المال ذلك من أجل تفادي المخاطر. بالتالي الأعمال هي يتم إبعادها عن المشهد الجيوسياسي، هم باستطاعتهم أن يروا ويراقبوا ما الذي يحصل في التفاعلات السياسية، هم يستطيعون القيام بأمور محددة معينة لتفادي هذا الخطر. بالتالي كل مشروع سينظر إلى الأسواق العالمية هو في حالة تأهب، لأنهم يدركون هشاشة المنظر، وعندما تكون هذه الهشاشة والتغير مستمرة، هذا الأمر سيؤثر على دورة الأعمال بشكل عام بسبب عدم القدرة على التخطيط المستقبلي.
3: سيد كليزمان موراتي، مدير مؤسسة باريتو للأبحاث والاستشارات الاقتصادية، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: في آخر مستجدات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، تواصل قوات الاحتلال تصعيدها، حيث أفادت محافظة القدس بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمالي القدس. كما أفاد مراسلو الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة بلدات وقرى في الضفة الغربية، كما أبلغ نائب رئيس بلدية بيتا جنوب نابلس أبلغ الجزيرة بأن مستوطنين أضرموا النار في آلية في المنطقة الصناعية في البلدة. الآن إلى الزميل زين العابدين توفيق ونافذة تحليلية تقرأ في مسار التصعيد المتسارع الذي تنتهجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
5: مشاهدينا، أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. تتسارع التطورات في الضفة الغربية على إيقاع هندسة ميدانية متدرجة، عمليات عسكرية تثقل الحياة اليومية، واستيطان يزحف على الجغرافيا، وعنف مستوطنين يضيق المساحة الفلسطينية بين القرية والطريق والحاجز. في هذا التراكم تتحول الوقائع الصغيرة إلى مسار كبير يعيد تشكيل معنى الديموغرافيا، ليصبح السؤال عن الهدف لا عن الحدث. فكيف تجمع إسرائيل بين الجيش والاستيطان والمستوطنين في مسار واحد؟ وما الذي يعنيه هذا التزامن لمستقبل السلطة الفلسطينية؟

0: إثنية ولأي تسوية سياسية؟ وهل يتعامل الاحتلال اليوم مع الضفة كجبهة أمنية أم كمساحة حسم سياسي؟ وأخيرا، هل نحن أمام إدارة أمنية مؤقتة أم أمام محاولة لإعادة تشكيل الخارطة الفلسطينية بصورة يصعب التراجع عنها؟ اعتقالات جماعية وهجمات للمستوطنين وعمليات دهم واسعة وأعمال تجريف، مسار تشهده الضفة الغربية منذ عقود لكنه اتخذ منحا متسارعا في الآونة الأخيرة. وسبق هذه التطورات إقرار الحكومة الإسرائيلية بداية الشهر الجاري موازنة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية بقيمة 2,800,000,000 دولار وبناء 12,000 وحدة استيطانية جديدة. وبالأرقام، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 86 فلسطينيا استشهدوا في الضفة منذ مطلع العام الجاري، بينهم 21 برصاص مستوطنين. كما يشير تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن حوادث هجمات المستوطنين التي سببت إصابات أو أضرارا تجاوزت 5,000 حادثة. وفي الفترة بين يناير كانون الثاني وإبريل نيسان من العام الجاري تم تسجيل 761 هجمة، وتم تسجيل تهجير 1,988 فلسطينيا. وقد سجلت محافظة رام الله أكبر عدد من هجمات المستوطنين وأكبر عدد من المهجرين، تليها نابلس ثم الخليل. تشير الأرقام أيضا إلى أن 45 تجمعا فلسطينيا في الضفة هجر سكانها بالكامل، بينما تم تهجير سكان 72 تجمعا بشكل جزئي في الفترة بين يناير 2023 وإبريل من العام الجاري. تصعيد متسارع إذن. بدأت أحداثه الأخيرة باقتحام مجموعة من المستوطنين بلدة تل جنوب نابلس. نتابع تفاصيل الأيام الماضية وسياقها أيضا في هذا العرض التفاعلي على شاشة تفاعلية مع محمد رمى.
1: صحيح زين، كما ذكرت حادثة التل كانت متوج الأيام الأخيرة من عمليات اقتحام واعتداءات للمستوطنين في مختلف مناطق الضفة. لم نتحدث فقط عن نابلس، نتحدث عن معظم محافظات الضفة الغربية ولا سيما المحافظات الشمالية. عندما نتحدث عن المحافظات الشمالية في الساعات ما قبل حادث التل كنا نتحدث عن اقتحامات في جنين، في طول كرم، في قلقيلية، في محافظة سلفيت، في محافظة رام الله والبيري، وأيضا في طوباس والأغوار الشمالية وصولا إلى أريحة، وليس فقط في الشمال والوسط، أيضا في محيط المنطقة الوسطى والجنوبية ولا سيما في محيط مدينة القدس وكذلك بيت لحم وصولا إلى الخليل في الجنوب. بالنسبة لحادثة تل التي ربما توجت هذا المسار، ما حدث في الساعات الماضية هو اقتحام كما ذكرنا مجموعة من المستوطنين بلدة تل هنا جنوب مدينة نابلس، وأدت إلى مقتل 2 من العسكريين الإسرائيليين بينهم ضابط، وهو ما دفع قوات الاحتلال إلى شن عملية واسعة، عمليات انتقامية ضد القرى المحيطة في مدينة نابلس ولا سيما من هذا المثلث أو المنطقة القوس إذا صح التعبير في هذه المنطقة التي تمتد من شرق جنوب شرق مدينة نابلس إلى غربها جنوبها ولا سيما في بلدات بيت فوريك، عورتا، حوارة، عراق بورين وتل بالتحديد، إضافة إلى سرة، جيت وعصير القبلية والمناطق المحيطة بها. هذه المنطقة هي أكثر المناطق التي كانت تتعرض في الفترة الأخيرة لعمليات وهجمات من المستوطنين، وهي المنطقة أيضا التي يركز عليها المستوطنون لإحداث بؤر استيطانية في هذه المنطقة ولفكفكة اتصال القرى الفلسطينية ببعضها انطلاقا من مستوطنات قريبة مثل كدوميم ويتسهار، علما أنه في الأيام أو الساعات 48 الماضية رصدت منظمات فلسطينية أهلية وهيئات تعنى بمراقبة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية انتشار بؤر استيطانية في الساعات الماضية في معظم مناطق الضفة، ومنها على سبيل المثال في عصيرة الشمالية وفي تل 4 بؤر استيطانية.

0: في محيط تل وحدها، كذلك في دير استية ودير بلوط وأم صفا والمزرعة الشرقية وتل عصور، وكذلك في محيط مستوطنات في منطقة الخليل أيضا. زين،
1: شكرا جزيلا لك محمد، وأيضا نرحب بضيفنا في الاستوديو دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. نريد أن نفهم أولا حجم ما يجري في الآونة الأخيرة،

0: بدأت قبل ذلك قبل 7 من أكتوبر، فنريد أن نفهم حجم ما يجري الآن وإن كان هو امتداد لسياق ما قبل 7 من أكتوبر.
1: بالطبع 7 من أكتوبر كانت فقط مرحلة، هذا المشروع الاستيطاني بهذه الكثافة بدأ قبل 7 من أكتوبر بسنوات، ولكنه تعزز بعد تشكيل هذه الحكومة في بداية عام 2023. هذه الحكومة بدأت بمشروع استيطاني واسع في الضفة الغربية كان يرافقه تشريع قوانين من أجل إلغاء الحالة الاستثنائية للضفة الغربية. على سبيل المثال سن قانون قبل 7 أكتوبر بإلغاء خطة شارون للانسحاب من شمال الضفة الغربية، ولذلك هنالك كان في محاولات لإعادة بناء المستوطنات شمال الضفة الغربية قبل 7 أكتوبر، ولكن 7 أكتوبر كانت أيضا مرحلة مفصلية والتي انتشرت بها بشكل واسع وبشكل مكثف الميليشيات الإرهابية الاستيطانية في الضفة الغربية. كانت هذه الميليشيات قائمة قبل 7 أكتوبر، ولكن الدعم السياسي والحماية الأمنية لها ازداد
0: والتسليح. بعد 7 أكتوبر والتسليح أيضا
1: التسليح وإمدادها بالبنى التحتية. هذه الميليشيات تقوم ببناء بؤر استيطانية في الضفة الغربية. في الثلاث سنوات الأخيرة تم بناء 187 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، وتم إمداد هذه البؤر بالكهرباء والماء وشق الطرق لها، على رغم أن هذه البؤر لم تتم وفق قرار حكومي، من بمعنى أن كل مستوطن يأتي ويبني بؤرة استيطانية والحكومة تدعم اقتصاديا وتدعمه في البنية التحتية وتحميه أمنيا.
0: وبالتالي نحن نتحدث عن عملية واحدة بأياد مختلفة، يعني الجيش يساعد في الاستيطان، الحكومة تقنن الاستيطان ومعها الكنيست، ثم الميليشيات هي التي، وإلا كيف يجتمع أن تكون هنالك ميليشيات تعمل بحماية الجيش الإسرائيلي؟
1: هذه كل جهاز واحد يتكامل، كل مركب من هذا الجهاز مع مركب الآخر. الميليشيات الإرهابية المكونة من مئات المستوطنين المسلحين تقوم بتهجير الفلسطينيين. في آخر 3 سنوات هذه الميليشيات هجرت 118 تجمع فلسطيني في مناطق سي، وهي تحظى بحماية الجيش الإسرائيلي، ولذلك هذه الميليشيات تزداد قوة، تزداد فتكا في الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي يقوم بقمع الفلسطينيين، تهجيرهم على سبيل المثال من مخيمات شمال الضفة الغربية، ويعطي هؤلاء المستوطنين وهذه الميليشيات الحماية الأمنية. طبعا هناك في الدعم السياسي من الحكومة الإسرائيلية، والأهم الدعم الاقتصادي اللامتناهي من هذه الحكومة لهذه الميليشيات ولكل المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية.
0: يعني أفعال المستوطنين تصور وتذاع في كل أنحاء العالم. المستوطن الذي هاجم راهبة أوروبية فرنسية فيما يبدو، المستوطن الذي يضرب الكلب ويعتدي عليه، هذه الصور إلى أي مدى تشكل إحراجا لهذه الحكومة في إسرائيل؟
1: هي لا تشكل لليمين المتطرف في الحكومة أي عبء دولي، لأنه بالنسبة لها الثمن والفائدة من هذه الميليشيات هو أكبر بكثير من صورة إسرائيل على المستوى الدولي. نتنياهو حاول أن يخفف هذه الصورة بعدة لقاءات مع وسائل إعلام أمريكية بالإدعاء أن هؤلاء المستوطنين هم عبارة عن عشرات الشباب القادمين من ضائقة اجتماعية صعبة، والحكومة الإسرائيلية سوف تقوم بمعالجتهم تربويا، هكذا سوق نتنياهو هذه الظاهرة. ولكن الحقيقة نحن نتحدث عن مئات المستوطنين من سكان الضفة الغربية، من المستوطنين في الضفة الغربية يحظون بدعم من الحكومة الإسرائيلية. لو كانت الحكومة الإسرائيلية والجيش والمخابرات الإسرائيلية معنية بإيقاف هذه الميليشيات لأوقفتها خلال يوم واحد فقط، ولذلك هي عبء دولي على صورة إسرائيل. ولكن اليمين المتطرف الديني يعتقد أن الفائدة الاستيطانية الدينية هي أكبر بكثير من الثمن الذي يمكن أن تدفعه إسرائيل جراء هذه الأعمال الإرهابية،
0: وبالتالي هم جزء أساسي من المخطط الأصلي الذي هو الاستيلاء على الضفة وضم المزيد من الأراضي منها، وإن استطاعوا طرد جميع الفلسطينيين من بين النهر والبحر فبها ونعمت.
1: هم مركب مركزي جدا، حتى أهم الجيش الإسرائيلي، لأن هذه الميليشيات تقوم بأعمال قذرة قد يعني يرتدع الجيش الإسرائيلي عن القيام بها، مثل تهجير الفلسطينيين. هذه الميليشيات هي المسؤولة عن تهجير 118 تجمعا فلسطينيا في مناطق سي. هذه الميليشيات التي تمنع الفلسطينيين من زراعة أراضيهم وفلاحة

0: أراضيهم وقطف الزيتون والوصول إلى أراضيهم. ولذلك هذه الميليشيات التي تحظى بدعم وحماية من الجنود الإسرائيليين هي تقوم بعمل مركزي في المشروع الاستيطاني والرؤية الاستيطانية التي هدفها بالبداية منع قيام دولة فلسطينية وثانيها ضم الضفة الغربية.
1: هل حكم أي منهم على أي فعل؟
0: أبدا. عدد الاتهامات التي وجهت للمستوطنين هي 5% فقط من مجمل الاعتداءات الإرهابية. 5% قدم لائحة اتهام، 1% من مجمل هذه الاعتداءات. ولذلك هناك في تواطؤ من الشرطة، مقصود تواطؤ من القضاء الإسرائيلي ومن النيابة العامة، ولذلك يشعر هؤلاء المستوطنين بالحماية الكاملة.
1: شكرا جزيلا دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. نهاية هذه الفقرة التحليلية نعود إلى غرفة الأخبار.
2: في لبنان قالت الرئاسة إن الرئيس جوزيف عون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا في اتصال ضرورة وضع حد لاعتداءات إسرائيل في الجنوب. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفوكس نيوز، قال إن إسرائيل تتابع ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي تخليها من حزب الله. ويواصل الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوطر الغربية لليوم السادس على التوالي، تزامنا مع استكمال دخول الأهالي إليها. مراسلة الجزيرة كاترين حنا دخلت البلدة ورصدت الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي الذي لا يزال يحتل زوطر الشرقية المجاورة.
3: نقف الآن في وسط بلدة زوطر الغربية في قضاء النبطي جنوبي لبنان. ندخل هذه البلدة برفقة الجيش اللبناني الذي كان بدأ قبل أيام انتشاره فيها إثر انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطرافها. هذه آخر نقطة في زوطر الغربية يمكن الوصول إليها، لأن المنطقة التي نرصدها خلف تلك الآلية العسكرية لم يتمكن الجيش من الانتشار فيها بعد، على الرغم من أنها ضمن النطاق الجغرافي لزوطر الغربية، وذلك لأنها المنطقة التي تفصل ما بين البلدتين زوطر الغربية وزوطر الشرقية التي يمكن أن نرصدها بالكاميرا. أيضا زوطر الشرقية لا تزال محتلة، الجيش الإسرائيلي لا يزال يحتلها ويتمركز فيها، وهي لا تبعد سوى بضعة مئات الأمتار عن زوطر الغربية. وكما هو واضح من جغرافيا هذه المنطقة، الأراضي متداخلة ما بين البلدتين، وهذا ما من شأنه أن يشكل تحديات أمنية كثيرة للجيش اللبناني بالدرجة الأولى، وأيضا للأهالي في حال عادوا إلى هذه البلدة. صحيح أن أهالي زوطر الغربية كان سمح الجيش اللبناني لهم بالدخول إلى بلدتهم قبل أيام لتفقد أرزاقهم وممتلكاتهم، ولكنهم بمعظمهم لم يتمكنوا من البقاء في البلدة والمبيت فيها، ذلك لأن الدمار الكبير هو السائد في زوطر الغربية. هذا ما رصدناه منذ وصولنا إلى هذه البلدة، في كل شوارعها الدمار والخراب سيد الموقف. عشرات الوحدات السكنية سويت بالأرض بشكل كامل، ووحدات أخرى أيضا بالعشرات دمرت بشكل جزئي. الطرقات تم تجريفها أيضا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى التفجيرات التي كان ينفذها الجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية في هذه البلدة، وما أسفرت عنه من خراب كبير أيضا على مستوى كل مقومات الحياة والبنى التحتية الأساسية. كاترين حنا، الجزيرة، زوطر الغربية، جنوبية لبنان.
2: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا من جديد. هذه ساعة إخبارية جديدة نرصد فيها أهم المستجدات للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الأمريكي الإيراني والتطورات في الضفة الغربية ولبنان. قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، قال لشبكة NBC إن المحادثات مع إيران مستمرة على مستويات عدة رغم الانقسامات داخل نظامها. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أوصى بوقف الضربات حول مضيق هرمز بعد بلوغها الحد الأقصى من الفعالية، مؤكدا أن أسبوعين من الضربات أضعف قدرة إيران على مهاجمة السفن. في طهران قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن هناك تبادلا للرسائل مع أمريكا وإن الوسطاء يقومون بمهمتهم. من جانب آخر قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال إنه أوضح لمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس ونظيره الروسي سيرغي لافروف، أوضح لهما أن هجوم أوكرانيا على سفينة إيرانية في بحر قزوين لن يبقى دون رد. في الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت والد الشهيدين إبراهيم وجواد رمضان من تل جنوب غرب نابلس. كما أفادت محافظة القدس بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمالي القدس. كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة حزمة بقضاء القدس وبلدة دير سامت قرب الخليل. كما اقتحمت بلدة بيت أمر ومخيم العروب شمال الخليل وبلدة إذنة غرب الخليل، واقتحمت بلدتي كفر قدوم وعزون شرق قلقيلية وضاحية كتابة شمال شرق طول كرم وجلبون شرق جنين وبلدة عرابة قرب جنين، كذلك دير جرير في قضاء رام الله وقرية تل جنوب غرب نابلس. كما أبلغ نائب رئيس بلدية بيتا جنوب نابلس الجزيرة بأن مستوطنين أضرموا النار في آلية في المنطقة الصناعية في البلدة. من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، قال إن إسرائيل تدرس القيام بعمليات كالتي نفذتها في مخيمات شمال الضفة الغربية لاستهداف ما وصفه بالنشاط الإرهابي. وفي لبنان، قالت الرئاسة إن الرئيس عون ونظيره الروسي الفرنسي ماكرون بحثا في اتصال ضرورة وضع حد لاعتداءات إسرائيل في الجنوب. من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفوكس نيوز، قال إن إسرائيل تتابع ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي تخليها من حزب الله. هذه التطورات نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد. ماذا لديك من جديد محمد؟
4: نعم، التصريحات الأمريكية على حالها في الواقع محمد، في ضوء أيضا هذه التسريبات الأخيرة التي تشير إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحاول إدارة هذه المواجهة مع إيران بمنطق الضغط والتفاوض. معا السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك ووتس في مقابلة اليوم مع فوكس نيوز أكد أن جميع خيارات التصعيد ما تزال مطروحة وبأن الجيش الأمريكي جاهز لأي حملة جديدة، لكنه كشف في الوقت نفسه عن اتصالات سياسية وفنية متواصلة بين واشنطن وطهران بوساطة عمانية، في مؤشر إلى أن البيت الأبيض يمنح كما قال وولتز الدبلوماسية فرصة إضافية، لكن هذه الفرصة لا تبدو منفصلة أيضا عن الحسابات العسكرية. بحسب التسريبات الأمريكية، أبلغ كبار القادة العسكريين والسياسيين ترامب بأن بنك الأهداف المخصص للمرحلة الحالية ضد إيران أوشك على النفاذ، مع تزايد أيضا المخاوف من مسألة استنزاف الذخائر وكذلك تداعيات توسيع هذه الحرب اقتصاديا سواء على الاقتصاد العالمي وانعكاسات ذلك أيضا داخليا على الاقتصاد الأمريكي في ضوء معاودة أسعار الوقود الارتفاع عقب تجدد هذه المواجهة. في سياق متصل أيضا، موقع أكسيوس كان قد نقل عن مصادر مطلعة بأن قائد القيادة المركزية الجنرال براد كوبر أوصى بوقف القصف بعدما بلغ أقصى جدواه من الناحية العسكرية، حيث اعتبر أن أي تصعيد لاحق يجب أن يكون عبر حملة واسعة وليس ضربات محدودة. أيضا في هذا السياق، التقارير الأمريكية تكشف أيضا أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين حذر خلال اجتماع الجمعة في البيت الأبيض بين ترامب وكبار مستشاريه للأمن القومي من الضغوط التي قد تتعرض لها مخزونات الصواريخ الاعتراضية، خاصة بعد حادث الأردن الأخير والذي أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين عقب فشل الدفاعات الأمريكية في اعتراض صاروخ باليستي أطلقته إيران. CNN أيضا تحدثت عن تحفظات مماثلة خلال هذا الاجتماع أبداها نائب الرئيس جي دي فانس، ويأتي ذلك أيضا في ضوء مخاوف الجمهوريين من تداعيات هذه الحرب وانعكاساتها داخليا على فرصهم فيما يتعلق بانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. في المقابل، المسار الدبلوماسي متواصل. التقارير الأمريكية تكشف أن سلطنة عمان، وتقرير في الواقع لـ CNN كشف أن سلطنة عمان طرحت آلية إقليمية لإدارة الخدمات في مضيق هرمز غير

0: أن إيران بحسب التقرير لا تزال تتمسك بالحصول على مكاسب اقتصادية من المضيق، وهو ما يعني بأن المفاوضات لم تبلغ لحد هذه اللحظة نقطة الحسم، خاصة أن الوسطاء يطالبون بمزيد من الوقت قبل أن تتبلور إلى نوع من التفاهمات، لا سيما فيما يتعلق بمضيق هرمز. ويبدو أن قرار ترامب تعليق الضربات يقرأ كمحاولة لمنح الوسطاء هذا الوقت لاختبار فرص التوصل إلى تفاهم، مع إبقاء أيضا خيار العودة إلى القوة قائما إذا تعثر هذا المسار. محمد،
1: هذا المقترح العماني محمد، هل من تفاصيل حياله أم مجرد حديث عن أن هناك مقترحا عمانيا وحسب؟
0: نعم، كل ما نعرفه في الحقيقة هو هذا التقرير الذي جاء لCNN، والذي أشار إلى أن سلطنة عمان خلال هذه المحادثات في ضوء زيارة الوفد العماني إلى طهران تم طرح آلية إقليمية لإدارة الخدمات في مضيق هرمز. وفي الواقع كان مثل هذا الطرح قد برز أيضا في تقارير أمريكية سابقة من أن عمان تدفع بهذا الاتجاه، أي نوع من الآلية التي يمكن الاتفاق عليها لإدارة مضيق هرمز، ولا سيما فيما يتعلق بمسألة تخصيص نوع من الخدمات الطوعية بطبيعة الحال. لكن كما قلت، إيران بحسب هذا التقرير لا تزال تتمسك بالحصول على مكاسب اقتصادية مباشرة من المضيق فيما يتعلق بفرض رسوم عبور، وهي نقطة إشكالية لأن الولايات المتحدة أوضحت في أكثر من مناسبة بأن هذا المطلب مرفوض، وبأن إيران يجب أن تفتح المضيق بدون قيد أو شرط، وبأن الولايات المتحدة لا ترغب في نفس الوقت أن يشكل ذلك سابقة بالنسبة للممرات المائية العالمية الأخرى. وبالتالي لا تزال هذه المباحثات كما قلت لم تصل بعد إلى نقطة الحسم. محمد،
1: آخر التصريحات الأمريكية كذلك كانت تتحدث عن أن الإيرانيين لا يسيطرون على المضيق وهو تحت سيطرتنا، وهناك حديث كان في بعض الأحيان أيضا عن أن حركة الملاحة مفتوحة، لكن هل هناك أي قراءات أي بيانات وردت إليك محمد في واشنطن تتحدث عن عدد السفن مثلا التي مرت خلال 48 ساعة الماضية والتي تزامنت بطبيعة الحال مع تعليق العمليات العسكرية أو الضربات الأمريكية على إيران؟
0: في الواقع آخر بيان كان صدر من جانب القيادة المركزية الأمريكية يوم أمس، والتي أشارت فيه إلى أنه حتى حدود 25 من يوليو تم اعتراض حوالي 12 سفينة في إطار هذا الحصار البحري الذي تصف واشنطن بالمطبق على الموانئ الإيرانية. وأشارت أيضا في هذا السياق إلى عمليات تفتيش طالت إحدى الناقلات، وأيضا في بحر العرب كانت ترفع علم جزر القمر، وأيضا توقيف ناقلة كانت تحاول اختراق الحصار، وهي ناقلة كانت تحمل علم الموزمبيق، رغم التحذيرات المتكررة من جانب سنت كوم قبل أن تعود أدراجها، حيث لم تكمل بحسب سنت كوم طريقها إلى الموانئ الإيرانية. طبعا واشنطن تؤكد بأن المضيق مفتوح في الواقع بالنسبة للسفن الراغبة بذلك، خاصة في المسار الذي تشرف عليه الولايات المتحدة، المسار العماني. واشنطن تؤكد أن أي مسارات تضعها إيران ستقابل بهذا الحصار المطبق على أي سفينة تحاول استخدام هذه المسارات. تؤكد واشنطن بأن الحصار البحري مفروض بالكامل على حركة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية، لكن بالمقابل تؤكد بأن حركة العبور من هذا المسار العماني متواصلة، لكن في ضوء المواجهات الأخيرة حركة الملاحة تأثرت بشكل كبير. آخر المعطيات في الحقيقة كانت وردت على لسان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في إحدى المقابلات التلفزية، حيث أشار إلى أن السفن تواصل عبورها، وبأن عدد مهم من براميل النفط تعبر المضيق، لكن البيانات التي يتم تداولها في التقارير الأمريكية تشير إلى أن حركة العبور تراجعت بشكل كبير.
1: محمد الأحمد مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. ولقراءة في الشأن العسكري المتعلق بآخر التطورات الخاصة بمضيق هرمز، هذه نافذة تناقش الموضوع مع نشوان حسين.
2: مشاهدينا أهلا بكم في هذه النافذة التي تقرأ آخر المستجدات المرتبطة بمضيق هرمز، بعدما نقلت وكالة المهر الإيرانية عن مصدر أو عن مصدر خبر انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز. أضافت الوكالة أن الناقلة المخالفة خرجت من المسار الملاحي المحدد من جانب إيران في المضيق، بينما أكدت القيادة المركزية الأمريكية استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية، وقالت إنها غيرت مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار وعطلت حركة سفينتين وصعدت إلى متن سفينتين أخريين لضمان الامتثال التام. تطورات نبحثها مع ضيفنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. لكن أولا نتوجه إلى الزميل عمر عبد اللطيف، نتابع ما يجري لكن على الشاشة على الخريطة التفاعلية. عمر.
3: نعم نشوان، في الحقيقة نبدأ مما ذكرته وكالة مهر الإيرانية بأن سفينة نفط انفجرت بسبب اصطدامها في هذا المضيق بلغم بحري، وحذرت الوكالة من أن هذه السفن يجب أن لا تمر في المسارات التي لم تحددها إيران، وأدعتها إلى العبور فقط في المسارات التي حددتها السلطات الإيرانية. طبعا السلطات الإيرانية قالت إنها أوقفت 6 سفن حاولت أن تعبر المضيق وذلك بشكل غير قانوني كما قالت السلطات الإيرانية. في المقابل نشير إلى أن المسارات في مضيق هرمز، هذه المسارات هنا المسارات الإيرانية كما تظهر باللون الأزرق، هذا الممر الدولي الذي حددته المنظمة البحرية الدولية، وهذا هو المسار العماني الذي افتتحته بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية سلطنة عمان، وذلك لتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية قالت إنها منعت 12 سفينة من المرور في مضيق هرمز، وذلك لمخالفتها الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ والسواحل الإيرانية. نشير إلى أن الولايات المتحدة تفرض حصار من هذه المنطقة باتجاه السواحل الإيرانية وتمنع دخول أو خروج السفن من مضيق هرمز، وذلك باتجاه الموانئ والسواحل الإيرانية. هذه التطورات طبعا تتزامن مع ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية وكذلك السلطات الإيرانية بأنها أجرت مباحثات جيدة مع سلطنة عمان بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز، لكن الخارجية لم تتحدث عن مزيد من النتائج، ولكنها وصفت هذه المباحثات بأنها إيجابية. نشوان، نعود إليك لمناقشة هذا الملف مع ضيفك.
2: الكثير من ذلك سنناقشه، شكرا لك عمر. إذا نذكر مرة أخرى، نرحب باللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. اللواء محمد، أولا لو بدأنا بخارطة الاستهدافات خلال الليالي 13 التي استهدفت فيها الولايات المتحدة مناطق في الجنوب الإيراني لا سيما على الخط الساحلي، نقرأ معك أولا رؤية عامة لهذه الاستهدافات.
4: أهلا بك رشوان. في البداية الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت استراتيجية أو تكتيك معين لضرب العقد الحساسة على الشريط الساحلي كمرحلة أولى، بمعنى ضرب البنى التحتية البحرية للحرس الثوري، مخازن الصواريخ، مخازن المسيرات أو الأماكن التي تطلق منها المسيرات حتى وصلت إلى الأرصفة البحرية في المضيق زي قشم مثلا على سبيل المثال، بندر عباس، سيرك، جاسك، كلها أماكن فيها عقد حساسة. عقد حساسة يعني هي تريد إعماء إيران، ضرب الرادارات، ضرب أجهزة المراقبة اللي موجودة بحيث تفقد إيران القدرة على السيطرة. الحرب هي حرب سيطرة على المضيق وحرب سيادة. ثم انتقلت الولايات المتحدة الأمريكية في إطار التصعيد إلى المنطقة الثانية للشريط الحدودي أو المنطقة الخلفية للشريط الحدودي، وبدأت تضرب ضربات في الداخل. لماذا المنطقة الثانية هنا؟ هو كان يريد عزل المنطقة الساحلية عن العمليات تماما، يريد إضعاف الدعم اللوجستي ودعم الموان والذخائر عن القوات البحرية اللي موجودة على الساحل. ثم في مرحلة ثالثة انتقل إلى أماكن

0: أخرى ضرب الحدود الإيرانية الباكستانية، ودي كانت مهمة، ودي لها أغراض كثيرة، لها ثلاث أهداف: هدف اقتصادي، منطقة اقتصادية وبيتم فيها عمليات تهريب، لها هدف أمني لا سيما وجود جماعات مسلحة على الحدود المشتركة وبالتالي يمكن أن تحدث فوضى، هدف سياسي وهو ضرب مراكز ثقل الحرس الثوري الإيراني. ثم بدأ يضرب في الحدود الإيرانية العراقية، ودي مهمة للغاية لا سيما وأن أنها مركز للنفط في هذا المنطقة، فله بعد اقتصادي وكمان نقطة انطلاق للصواريخ إلى العراق وإلى الضربات الخليجية.
1: تحققت الأهداف من هذه الضربات بالنسبة للأمريكيين؟
0: الأهداف العسكرية تحققت إلى درجة كبيرة، لكن الأهداف الاستراتيجية لم تتحقق بعد، الأهداف السياسية لم تتحقق بعد، على الرغم من الولايات المتحدة الأمريكية أكبر قوة بحرية في العالم، لكنها حتى الآن لم تستطيع من تأمين الملاحة البحرية. الولايات المتحدة الأمريكية، ما دي الإشكالية، الإشكالية اللي هتقول هل الطرفين هيذهبوا إلى مقاربة سياسية ناضجة فعلية؟ هل هيذهبوا إلى مفاوضات؟ أنا في رأيي أنهم لم يذهبوا إلى لوجود اختلافات كبيرة جدا، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم ولن ترضى على هذه النتائج السياسية.
1: طيب، بالحديث عن الاختلافات الأمريكية الإيرانية، الإيرانيون لاموا الأمريكيين فيما يتعلق باعتماد مسار تعتمده الولايات المتحدة في هرمز. قال الإيرانيون: حصل ذلك من دون استشارتنا. وبالتالي فهمك هنا لمسألة المسارات التي يريدها الأمريكيون مقابل ما يريده الإيرانيون هنا.
0: الولايات، إيران تعلم تماما، هي تمسكت بهذا المضيق تمسك شديد، لأنها وجدت أن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة، أشد الحرص على هذا المضيق ربما يكون أكثر من إيران. وبالتالي هذا الحرص الأمريكي، هذا الحرص نابع من صراع جيوسياسي دولي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا، والحرب القادمة أو الصراعات القادمة لنظام عالمي جديد هيركز على سلاسل الإمداد والتموين وعلى النقاط الضيقة. وبالتالي تمسكت إيران بالمضيق تمسك شديد للغاية لتحرم الولايات المتحدة الأمريكية من السيطرة عليه، وتحرمها من النفوذ الدولي، وكمان تهدد العسكرة البحرية في هذه المنطقة. هناك الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وهناك قواعد عسكرية، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تريد خطوط آمنة لأساطيلها البحرية.
1: طب هل معنى ذلك نفترض هنا أن أي اتفاق إيراني عماني لو حصل قد ترضى وقد لا ترضى عنه الولايات المتحدة؟
0: ده سؤال مهم جدا. أولا بالفعل هناك تنسيق عماني إيراني، منه سر ومنه ما هو علني. الاتفاق الحقيقة أو المشاورات أو التفاهمات هي الاتنين مؤمنين تماما بالسيادة الوطنية، السيادة القانونية على هذه المنطقة. لإيران ولسلطنة عمان سيادة وطنية، ولكن أنا أتخيل أن هناك تفاهمات سرية سوف تتم على إعادة تسيير الملاحة بشكل معقول، طبعا لم تعود إلى ما قبل فبراير، ولكن بشكل معقول لتخفيف التوترات وتخفيف التوترات العسكرية. لا. لكن هنا بقى سؤال حضرتك، هل هتقبل الولايات المتحدة الأمريكية حتى ولو فتحوا خطوط التجارة وتم تأمين الملاحة الدولية، هل هتقبل بجزء من السيادة الإيرانية على هذا المضيق حتى وإن تحولت فيما بعد إلى سيادة إدارية؟ أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم ولن توافق، ربما توافق وقتيا كخطوة تكتيكية، تهدئة الأسواق العالمية، تخفيض سعر النفط، الاقتراب من الانتخابات الأمريكية، كلها أمور يفكر فيها العقل الأمريكي، لكنها لم ولن تقبل بسيادة إيرانية على المضيق.
1: اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري في الاستوديو هنا، شكرا جزيلا لك. بذلك مشاهدينا نصل بكم إلى نهاية هذه الفقرة ونعود إلى غرفة الأخبار.
2: إذن مشاهدينا، آخر التطورات نأخذها لمساحة النقاش، ونرحب بضيفينا من طهران: الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. أبدأ معك سيد ماركو، بدنا نعرف أن هناك حراكا دبلوماسيا يخوضه الوسطاء، حديث

0: وتواصل مع واشنطن، وفي الوقت نفسه تواصل مع طهران. ولكن في طهران وفق ما نتابع حتى اللحظة قرئ التوقف عن الضربات العسكرية على أنه دلالة فشل ربما، عدم جدوى ربما. حول هذه النقطة تحديدا يتمحور الفهم الإيراني وفق ما نتابع حتى اللحظة. لكن السؤال في واشنطن، هل هو هكذا وهل هناك أي أبعاد أخرى اقتصادية مثلا؟
1: أولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. فاعتقادي الإجابة على هذا السؤال يأتي على تصريحات دونالد ترامب. هو قال بأن أنا أريد أن أفتح باب أمام المفاوضات وأريد أن أعول كثيرا على ما يحدث الآن من خلال الاتصالات. هل بالفعل هناك إجابة أو إيجابية في هذه الاتصالات؟ هل بالفعل هناك استماع لهذه المطالبات الدولية من فتح المضيق ومن العودة إلى طاولة المفاوضات؟ أو على الأقل هل من أثر يعني لتقييم هذه الضربات؟ دعنا نقول بأن يعني تقييم هذه الضربات الذي حدث خلال الأسبوعين الماضيين على قدم وساق من خلال الاستخبارات الأمريكية، وهذا بكل تأكيد يؤثر على القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية. فدونالد ترامب يريد أن يقول نحن الآن دمرنا بشكل كبير هذه القدرات العسكرية الإيرانية الموجودة في الساحل الإيراني التي من شأنها بكل تأكيد مراقبة وضرب أو استهداف السفن المدنية والتجارية في مضيق هرمز. دعنا الآن نركز على المفاوضات، لأن هذه هي الطريقة التي كان يتبعها دونالد ترامب أصلا منذ بداية هذه الأزمة، كانت يعتمد على الضربات العسكريه ثم يدعو الى المفاوضات، وان فشلت يهدد باستخدام القوى العسكريه ثم يدعو الى المفاوضات. هذه هي الطريقه، لان هذه الطريقه تتماشى مع سياسه دونالد ترامب. لماذا؟ عندما نتحدث بان هل هناك خطط عسكريه من الممكن القيام بها؟ نعم، ولكن هل دونالد ترامب يريد القيام بها؟ فاعتقادي لا. لماذا؟ لانها ما يريده، فاعتقادي الاسباب تكون هناك ان لا يوجد هناك اي اراده سياسيه من الرئيس دونالد ترامب من تحمل هذه التكاليف السياسيه والاقتصاديه طيب. والعسكريه. فاذا دونالد ترامب
0: سيد ماركو سنعود لك، ولكن يبدو ان هناك مشكله في الصوره التي تصلنا من جهتك. تحول الى ضيفنا من طهران دكتور عباس خميار. دكتور عباس، كيف تقرا وكيف يقرا المشهد اليوم في واشنطن بخصوص تعليق الضربات وهذا الأفق أو النفس الدبلوماسي، وفي الوقت نفسه التصريحات الإسرائيلية، تصريحات نتنياهو الذي يقول إن الحرب لن تنتهي حتى يؤد المشروع النووي الإيراني أو يضعف النظام حتى يقتنع بضرورة إنهائه هذا المشروع؟
2: نعم، السلام عليكم وصباح الخير. تقصد المشهد في طهران وليس في واشنطن، صح؟
0: مرة أخرى،
2: تقصد المشهد في طهران وليس في
0: نعم.
2: واشنطن؟
0: نعم،
2: لأنك قلت في واشنطن فلذلك
0: نعم، هو السؤال عن طهران وبطبيعة الحال عن هذه المعطيات الجديدة، كيف يقرأ المشهد في طهران؟
2: نعم، بالفعل يعني عندما نرجع إلى خلفية هذه الضربات أو هذه الحرب، نرى بأن هناك المشروع هو لم يكن مشروع مضيق هرمز ولا حتى المشروع النووي الإيراني، لأنه هذا المشروع قالتها طهران عدة مرات وأثبتت ذلك بأنه لم يكن مشروعا عسكريا، والفتوى التاريخية للمرشد الأعلى الراحل، وهناك البيانات التي صدرت عن الوكالة الدولية للطاقة النووية بعد انسحاب رئيس ترامب من اتفاقية 2015. يعني كل تلك الأمور تؤكد بأن الموضوع ما يتعلق بالمشروع النووي هو سلمي بامتياز، لكن المشكلة هو النظام بأرمته. الاستهداف كان للنظام، والأهداف التي أعلنها الرئيس ترامب في بداية الهجوم على إيران في العام الماضي وحتى في حرب 12 يوم والأربعين يوم، كلها كان يؤكد بأنه هو يريد أن يستهدف النظام ويقضي على النظام. لذلك

0: الأمريكية والإسرائيلية هو القضاء على إيران، وفي نفس الوقت هذه مهمة لن تكون الأخيرة وإنما البداية لاستهداف دول أخرى باغية الوصول إلى الهدف الكبير، أي إسرائيل الكبرى. يعني إيران تقرأ هذا الموضوع كخطة استراتيجية أمريكية إسرائيلية للمشروع التوسعي الذي بدأ عام 1948
1: طيب، وبناء عليه دكتور
0: اتنين
1: عباس،
0: إلى الكبرى.
1: هل طهران معنية اليوم بإبرام أي تفاهمات مرحلية، أم أنها بتقديرك ستبقى متمسكة بخطوطها الحمراء التي وضعتها كاستحقاقات بعد هذه الحرب، في ظل ما تقول أنه فهم إيراني لأن هناك مشروع إسرائيلي الكبرى ومشروع استراتيجي أمريكي إسرائيلي للقضاء على إيران؟
0: يعني في النهاية إيران تخطط للبقاء وللمواجهة الشاملة المستقبلية، ولكن هذا لا يعني بأنها تفقد التكتيك لما يحدث في المنطقة وفي العالم بأرمته، ولذلك هي ربما تستجيب لأي خطوة تصالحية تؤدي إلى وقف إطلاق النار، وبالتالي يؤدي إلى استبعاد الأهداف الكبرى التي رسمتها الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك حتى لا تعطي المبرر وفي نفس الوقت تستطيع أن تبني نفسها للمواجهة الكبرى. لذلك أنا أتصور أي خطوة تأتي في سياق وقف إطلاق النار الدائم والشامل، وأي خطوة يؤدي إلى الاستقرار في المنطقة ترحب بها طهران، ولكنها كما قلنا دائما بأن هذا الترحيب وهذه المواجهة السلمية هي حاذرة
1: واضح.
0: إلى أقصى الحدود، لأنها تعرف ماذا ستقوم به الولايات المتحدة في خطوة قادمة من استخدام طاولة المفاوضات كخديعة كما عملت في
1: نعم.
0: عمان وفي جنيف وفي إسلام أباد.
1: سيد ماركو، الضربات متوقفة، المسار الدبلوماسي فيه نوع من الحراك، ونتنياهو قادم إلى واشنطن بأجندة لا نعرف ما هي حتى اللحظة، لكنه يصرح قبيلها ويقول إن نهاية الحرب ستكون عند سقوط النظام الإيراني أو عند إضعافه إلى الحد الذي يستوعب فيه أنه يجب عليه أن ينهي مشروعه النووي. بالتالي هل نحن أمام توقف تكتيكي، تغيير ربما في العمليات نوعيتها الاستراتيجية المتبعة؟
2: أعتقد الموقف الإسرائيلي واضح، وهو استخدام القوى العسكرية للوصول إلى كل الأهداف، ولا لا يأبه كثيرا للتكاليف، ولكن دونالد ترامب يعني في اعتقادي لديه كثير من التحفظ على هذه الطريقة الإسرائيلية. من الممكن أن يكون هناك توافق أمريكي إسرائيلي على الأهداف، ولكن هناك يعني مشكلة أمريكية إسرائيلية عن طريقة الوصول إلى هذه الأهداف. فإذا عندما يصل نتنياهو إلى واشنطن، بكل تأكيد سوف يحاول أن يقنع الرئيس دونالد ترامب بالعودة إلى
1: يعني
2: استخدام
1: أنت
2: القوى
1: ترى بأن
2: العسكرية
1: الطرفين مقتنعان بأن الحرب ستنتهي عندما يسقط النظام الإيراني؟
2: لا أقول ذلك، أنا قلت بعض الأهداف اللي هناك اتفاق عليها، ولكن الرئيس دونالد ترامب في اعتقادي يريد أن يصل إلى الهدف، وهو تحويل تصرفات النظام أو على الأقل فتح المضيق والتحدث على الملف النووي الإيراني والملف الصواريخ الباليستية كما كان هناك مرونة، وملف الميليشيات ثم الخروج من منطقة الشرق الأوسط. فلا أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب يهمه كثيرا إسقاط النظام إلا إذا أعطاه النظام ما يريده. وفي اعتقادي دون ذلك، في اعتقادي لا يوجد هناك أي إرادة أمريكية حقيقية من تغيير النظام. لماذا؟ لأن هو أصلا تغيير النظام يعني إطالة أمد الحرب، يعني تغير في الطريقة التي يتعاطى بها الرئيس دونالد ترامب عسكريا، ودونالد ترامب لا يريد ذلك كما قلت في كثير
1: ولا
2: من
1: حتى
2: المقابلات
1: كهدف
2: بأن الرئيس دونالد
1: استراتيجي.
2: ترامب يعني من الممكن ان يكون هناك يعني مصلحه امريكيه لاسقاط النظام، هذا امر مفهوم، ولكن للوصول الى هذا الهدف في اعتقادي يكون هناك تكلفه كبيره لا يريد ان يتحملها دونالد ترامب الان. اذا كان هناك اسقاط للنظام بهذه الطريقه العسكريه التي يتعاطى بها دونالد ترامب، فاعتقادي لما لا، ولكن لكي يسقط النظام بعمليه بريه وساعه عسكريه تاخذ كثيرا

0: من التركيز الامريكي وتطيل امد الحرب وتطيل امد اغلاق مضيق هرمز، فاعتقادي هذا ما لا يريده دونالد ترامب. ولكن هذا المبدا ان اتى وسط هذه المعارك او وسط هذه المسائل، وانا اتوقع انه بعيد الان، يعني هذا امر لا باس به، ولكن اسقاط النظام بالقوه العسكريه التي يريدها بتحقيقها نتنياهو، فاعتقادي هذا امر يتحفظ عليه دونالد ترامب الان. هناك تحفظ امريكي واضح الان من استخدام القوه العسكريه، من التحول من هذا القصف الجوي الى عمليه عسكريه بريه تاخذ الكثير. لذلك دونالد ترامب لم يتخلى بعد عن هذا التحفظ. ان نجح نتنياهو في اقناع الرئيس دونالد ترامب، وهذا ايضا امر اقول بانه بعيد المنال. لماذا؟ لان دونالد ترامب الان يركز بهذه النظاره التي يرى بها استراتيجيه امريكا اولا، وهو قال نحن الان ننفذ اهداف امريكيه وليست اهداف اسرائيليه. اذا هذا معناه بان الطرف الاسرائيلي بكل تاكيد يحاول اقناعه بالتحول الى هذه القوى العسكريه الغاشمه، ولكن دونالد ترامب سوف يتحفظ على هذا، لان واضح من دونالد ترامب في خلال هذه الايام والاسابيع الماضيه بان هناك هذا تحفظ امريكي واضح ولم يتخلى عنه، لان انا كما قلت هو يريد ان يتخلص او يصل الى اهدافه عن طريق يعني
1: واضح.
0: الطرق الاقل تكلفه. ان لم تنجح يستخدم الطريقه الاكثر تكلفه بكل تاكيد.
1: سيد خاميار، كنت تقول انها تفهم هذه التوقفات او التوقف عن الضربات تفهم في ايران انها توقف تكتيكي، هذا ما فهمناه من كلامك، وان طهران من جانبها تعطي فرصه للدبلوماسيه ولكنها تستعد في نفس الوقت لتلك المواجهه الكبرى، وقلت تبني نفسها باتجاه هذه المواجهه. هنا يأتي السؤال، هل جزء من هذا البناء هو سعيها الممكن للحصول على قنبلة أو سلاح نووي؟
2: لحد الآن لم تكن العقيدة الدفاعية الإيرانية تتجه في هذا الإطار أبدا، لفتاوى دينية ولأمور تعتقد إيران بأنها هي أصبحت هذه العقيدة النووية لن تجدي. حتى في المعارك التي نشاهدها، المعارك المعاصرة، الولايات روسيا لها هذه القنبلة وهي على صراع دائم وحرب دائمة مع أوكرانيا، ولكن لن تتاح فرصة والظروف لن تسمح أن تستخدم هذه القنبلة الذرية في الدفاع عن روسيا و الانتصار في الحرب. لذلك لحد الآن لن يفكر أحد، لكن هناك أصبحت أصوات تعلو بالفعل، يعني في بعض القادة السياسيين وحتى العسكريين والشارع الإيراني، هناك تساؤلات كبيرة. لو كنا نملك هذه القنبلة، هل كانت تتجرأ الولايات المتحدة الأمريكية ومعها إسرائيل أن تهاجم إيران؟ لماذا لم تكن هناك هذه المنظومة الدفاعية النووية في حسبان العقلية الإيرانية قبل سنوات؟ وكانت إيران باستطاعتها أن تملك أو أن تبني على هذا نفسها على هذا الأساس. وعلى الأقل هذه تساؤلات كبيرة في المجتمع الإيراني وعند النخب الإيرانية، على حتى على إذا كانت إيران لن تريد أن تستخدم هذه القنبلة المحتملة، لكانت حتى في هذا
1: إذن يمكن أن يغير
2: الإطار
1: النظام من عقيدته ويتجه نحو الحصول على هذا السلاح باختصار.
2: عفوا، كان يعني بإمكانها إيران، يقولون هؤلاء كان بإمكان إيران أن يستخدموا هذه القنبلة
1: شكرا.
2: كعملية رد،
1: انتهى
2: كورقة
1: الوقت
2: رد
1: المخصص لهذا النقاش. شكرا لك دكتور عباس خميار ضيفنا من طهران، والشكر كذلك لضيفنا من واشنطن ماركو مسعد. الآن إلى الزميلة ميادة عبدو وفقرة سياق الحدث وقراءة في الحوادث والاحتكاكات في مضيق هرمز وأثرها على المسار الدبلوماسي الساعي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. نقلة نفط تنفجر حسب وكالة مهر بعد خروجها من المسار الملاحي الذي حددته إيران، وطهران تقول إنها حذرت مرارا من تداعيات مخالفة هذا المسار. في المقابل تهدد واشنطن برد قاس على أي إطلاق نار يستهدف السفن في المضيق، وبين مسار تحدده إيران وملاحة حرة تريدها الولايات المتحدة، يصبح هرمز اختبارا لما إذا كانت الدبلوماسية قادرة على ضبط البحر قبل أن يبتلعها التصعيد. لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف، إيران والولايات المتحدة الأمريكية. مواقف الطرفين تتجلى في تصريحاتهما وتحركاتهما الأخيرة. إيران تقدم موقفها بوصفه جمعا بين الدبلوماسية والسيادة، فنائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران ملتزمة بالدبلوماسية الحقيقية وضمان حرية الملاحة السلمية في مضيق هرمز، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أن إيران لن تسمح أبدا لواشنطن بفرض هيمنتها على الممرات في المياه الإقليمية ومضيق هرمز. بينما تنقل شبكة سي بي إس نيوز عن مصادر أن المحادثات بين سلطنة عمان وإيران بشأن إعادة فتح المضيق تشهد تقدما. أما الولايات المتحدة فتقدم موقفها بوصفه فرصة أخيرة للمسار الدبلوماسي تحت سقف التهديد. فالسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز يقول إن الرئيس دونالد ترامب يمنح فرصة للمسار الدبلوماسي مع إيران. يأتي ذلك بعد قول ترامب إن واشنطن ستستأنف الحرب الواسعة ضد إيران إذا لم تحصل على 100% مما تريد، أي أن واشنطن تترك باب التفاوض مفتوحا لكنها تريد أن يكون فتح هرمز وفق قواعد لا تمنح إيران حق التحكم بالمضيق. هذا المشهد الدبلوماسي الحساس زادت من خطورته حادثة انفجار إذن ناقلة النفط في مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري، وفق ما نقلت وكالة مهر الإيرانية. محمد رمال معنا هنا على الشاشة التفاعلية ويقربنا من الموقع الذي حدث فيه هذا الانفجار، و أيضا كيف تبدو المسارات عموما؟
4: واقع ميادة، الحديث عن انفجار ألغام بحرية بسفن وناقلات تجارية تعبر مضيق هرمز تنفرد به عادة وكالات الإيرانية ووسائل الإعلام الإيرانية دون أن تؤكدها وكالات أمنية بحرية غربية تعنى بهذا الجانب، لأنه في المرة السابقة أيضا وقعت حوادث من هذا النوع لم تشر إليها هذه الوكالات البحرية، وإنما اكتفت وسائل الإعلام الإيرانية بذكرها. عادة هذه الناقلات ما تعبر عادة في الممر الجنوبي من مضيق هرمز. وبالحديث عن المسارات، من المعروف أن هناك ثلاث مسارات عادة باتت معروفة في مضيق هرمز. هذه المسارات هي على الشكل التالي: المسار الإيراني الذي ينطلق على تخوم الجزر الإيرانية باعتبارها مسارا آمنا حددته سلطات الحرس الثوري البحرية، وللدخول والخروج هذه المسارات تعبر جنوب جزيرة هرمز وجنوب جزيرة لارك، في حين أن المسار الدولي المعروف لعبور هذه السفن عادة ما يكون في وسط المضيق، لكن هناك مسار آخر يوصف بأنه مسار آمن عادة حددته الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك عمان، ويمر قريبا من هذه المنطقة من المناطق التي تقع تحت سيادة الدولة العمانية، وغالبا ما تحدث فيها الانفجارات أو الهجمات في هذه المنطقة باعتبار أن السفن التي تفضل التنسيق مع الجانب الإيراني غالبا ما تمر من المسار الإيراني، في حين أن السفن التي تعتبر دولها على خصومة مع إيران تفضل العبور من هذا المسار، علما أنها ليست المرة الأولى. هناك كثير من الهجمات منذ توقيع مذكرة التفاهم، هناك حدثت كثير من الهجمات بدءا من 27 من يونيو، كانت تستهدف إما ناقلات نفط وإما سفن تجارية، وهناك أيضا في النصف الثاني من الشهر الجاري حدثت أيضا هجمات في 15 من يوليو، في 21، في 23، واليوم في 26. لكن ما يميز هذه الأرقام هو أنها ليست معترف بها من الجانبين، هناك وكالات أمن بحري تتحدث عن عدد والجانب الإيراني يتحدث عن عدد آخر، في حين أن الرواية الأمريكية وكالة القيادة المركزية الأمريكية تحدثت حتى الآن عن إعادة توجيه 12 سفينة تجارية، وعطلت سفينتين واقتحمت سفينتين أخريين. ميادة،
3: شكرا جزيلا لك محمد. إذن هو ممر بحري متوتر يزيد من مخاطر عرقلة أي مسار دبلوماسي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، و نناقش كل ذلك مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور. وفككنا مع ضيفنا بالفعل مشاهدينا ما يريد كل طرف فرضه في مضيق أصبح عنوانا لمعركة تعريف قواعد العبور. إيران حسب ضيفنا تريد فرض سيادتها على مضيق هرمز.

0: وأيضا تثبيت أن أي ملاحة آمنة يجب أن تمر عبر مسار تحدده أو تقبل به، كما تسعى أيضا إلى جني الرسوم للمرور، أي أيا كان مسماها، بوصفها مقابلة لدور أمني وسيادي في الممر أو دور تقني تنظيمي. والأهم أنها تريد السيطرة الأمنية على مياه الخليج لمنع دخول القطع العسكرية المعادية، حتى لا يتحول فتح المضيق إلى بوابة لتموضع أمريكي أوسع قرب حدودها. في المقابل تريد الولايات المتحدة حسب ضيفنا أيضا تأمين مسارات خارج حدود المياه الإقليمية الإيرانية، بما يمنع طهران من التحكم الكامل بحركة السفن، كما تسعى أيضا إلى استعادة حرية الملاحة في المضيق لما قبل الحرب دون شروط، وأيضا ترفض أي رسوم إيرانية على العبور لأنها ترى فيها تحويل لهرمز إلى ورقة ضغط دائمة بيد إيران. أرحب بك إذن ضيفنا الدكتور محجوب الزويري. وحول هذه الحوادث الآن، وتحديدا الحادثة الأخيرة المتعلقة بانفجار ناقلة نفط بلغم بحري إيراني، هل يمكن القول أنها في نهاية الأمر تتجاوز الخطوط الحمراء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي سيكون هناك رد قاسي في ضمن هذا الإطار وفق الخطوط التي رسمها، أم أنها حادثة للغم قديم وبالتالي لن يتعامل معها بهذا الشكل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
1: في ظني إذا ما نظرنا إلى التقييم الأمني الذي قدم للرئيس الأمريكي قبل بضعة أيام حول ضرورة وقف هذه الهجمات في المضيق لأنها لا تحقق أهدافا عسكرية حقيقية، فإنه سيتغاضى عن هذا وسيعتبره جزءا من ما يسمى الأضرار الجانبية لحالة التوتر في المضيق. إذا ما اعتبرنا أيضا نقطة أساسية، وهي أن إيران قد حذرت من أن السفن يجب أن لا تعبر في مسارات أعلن أنها غير صالحة للعبور وقد تكون فيها ألغام. لذلك السياق الموجود الآن لتطورات يقول أن الرئيس الأمريكي سيمرر هذه الحادثة باعتبارها حادثة حصلت دون إدراك أو ربما دون عناية كافية من السفينة ودون أخذ بعين الاعتبار معايير السلامة، وبالتالي يمرر هذه الحادثة.
0: يمررها من أجل إنجاح الدبلوماسية؟
1: من أجل إنجاح الدبلوماسية، لأنه هو الآن عمليا منذ تقريبا الجمعة وقف كل الأعمال العسكرية. هو قال أنه أوقفها من أجل من تبريره أن الوفد العماني موجود في طهران، لكن نحن سمعنا اليوم تقريرا موثقا من قائد العمليات أنه هناك هناك إيجاز عسكري قدم له نبه عليه بأن ليس هنالك نتائج عسكرية حقيقية من هذه العملية.
0: في المقابل إيران قالت أنها حذرت من أن ينحرف أي سفينة أو تنحرف أي سفينة عن هذا المسار. هل هذا يأتي في إطار من أجل سلامة السفن وإطار تنظيمي فقط، أم أنها تحاول فرض حق سيادي تراه إيران؟
1: أنا أعتقد الآن كما يقال بالعامية أن إيران الآن تعيش دور التحكم في المضيق بتفاصيله وتحديدا المؤسسة العسكرية. فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن فكرة إغلاق المضيق بدأت بطرح قدمه الحرس الثوري قبل 15 عاما وينفذها هو وهو مسؤول عنها، وبالتالي نحن نتكلم عن فكرة السيطرة على المشهد بكل تفاصيله، ليس فقط إدارة بل فرض المسارات التي يجب أن تسير فيها السفن،
0: كار سياسي للممر
1: بالضبط. يعني لأنه ببساطة في ظني إذا ما نظرنا هناك تفصيلة صغيرة لكنها في غاية الأهمية، المفاوضون كانوا سياسيين، العسكريون كانوا في طهران، عندما عاد السياسيون إلى العسكريين ماذا سيقول العسكري؟ هم يعرفون أن العسكريين لا يريدون سيطرة أمريكية، سيقول لهم كلاما يرضيهم وهو أن المضيق تحت سيادتنا، ومن هذا المنطلق يفعل الحرس الثوري يقصف السفن ويهاجمها من منطلق أنه عرف النقطة الخامسة أنها سيادة لإيران على المضيق.
0: يعني بين ما يريده كل طرف في قضية مضيق هرمز، بين حرية ملاحة تريدها الولايات المتحدة الأمريكية دون قواعد أو شروط إيرانية، في مقابل إدارة إيرانية تضعها في عنوان السيادة، بين هذين الاثنين، هل الأمر في نهايته هو يرتبط بمن يقول الكلمة الأخيرة ومن يقول أنه له الحق في التعامل وفرض القواعد في هذه المنطقة؟
1: بالضبط، إيران تريد أن تقول للعالم وتحقق ذلك إن استطاعت أن هذه الحرب لم تضعف إيران بقدر ما أعطتها ورقة قوة جديدة وهي المضيق. بعبارة أخرى تقول إيران لن تعود كما كانت في 27 من فبراير عام 26، وهذا القوة هي تكمن في المضيق، وكأنها تقول إذا اعتقدتم أن نفوذنا الإقليمي ضعف وإذا اعتقدتم أن برنامجنا النووي تم إضعافه فنحن لدينا قنبلة نووية أهم من كل ذلك، وهي أن العالم كله رهن إرادتنا في سيطرة على المضيق.
0: وهنا كذلك يظهر الدور العماني، هناك مباحثات وهناك حديث عن تقدم حتى في هذه المباحثات، ولكن هل يمكن فهم الدور العماني هنا في إطار دور تقني للوصول لآليات كما يقول الجانب الإيراني للإدارة وبالتالي بما يحفظ حقوق الدولتين، أم أنه لا يزال في إطار أيضا الوساطة السياسية؟
1: لا، أنا أعتقد بأنه إيران رغم موقفها الذي يبدو للولايات المتحدة متطرفا، لكنها معنية بأن تنسق مع الدولة الشاطئية الثانية المشاطئة أخرى، وهي التي لديها اتفاقية سيادة بحرية موقعة بين البلدين عام 1974، وبالتالي وفق القانون الدولي، وحتى لو أخذت إلى موضوع المنازعات سيكون نقاش طويل، وعمان ربما ستفوز بالكيس كما يقال بالحالة، لكن إيران مضطرة أن تستمع لعمان ومضطرة أن تنسق لعمان، أولا لأن إيران عمان مثلها مشاطئة. الأمر الأهم هي تريد شرعية لخطوتها، وعندما تقول أنها دولة مشاطئة هي موافقة معي، خطوتها تصبح أكثر قوة.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: إلى التطورات في الضفة الغربية مع الزميل زين العابدين توفيق. ونافذة تقرأ في مسار التصعيد المتسارع الذي تنتهجه حكومة الاحتلال في الضفة الغربية.
3: مشاهدينا أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. تتسارع التطورات في الضفة الغربية على إيقاع هندسة ميدانية متدرجة، عمليات عسكرية تثقل الحياة اليومية، واستيطان يزحف على الجغرافيا، وعنف مستوطنين يضيق المساحة الفلسطينية بين القرية والطريق والحاجز. في هذا التراكم تتحول الوقائع الصغيرة إلى مسار كبير يعيد تشكيل معنى الديموغرافيا، ليصبح السؤال عن الهدف لا عن الحدث. فكيف تجمع إسرائيل بين الجيش والاستيطان والمستوطنين في مسار واحد؟ وما الذي يعنيه هذا التزامن لمستقبل السلطة الفلسطينية ولأي تسوية سياسية؟ وهل يتعامل الاحتلال اليوم مع الضفة كجبهة أمنية أم كمساحة حسم سياسي؟ وأخيرا، هل نحن أمام إدارة أمنية مؤقتة أم أمام محاولة لإعادة تشكيل الخارطة الفلسطينية بصورة يصعب التراجع عنها؟ اعتقالات جماعية وهجمات للمستوطنين وعمليات دهم واسعة وأعمال تجريف، مسار تشهده الضفة الغربية منذ عقود لكنه اتخذ منحا متسارعا في الآونة الأخيرة. وسبق هذه التطورات إقرار الحكومة الإسرائيلية بداية الشهر الجاري موازنة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية بقيمة 2,800,000,000 دولار وبناء 12,000 وحدة استيطانية جديدة. وبالأرقام، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 86 فلسطينيا استشهدوا في الضفة منذ مطلع العام الجاري، بينهم 21 برصاص مستوطنين. كما يشير تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن حوادث هجمات المستوطنين التي سببت إصابات أو أضرارا تجاوزت 5,000 حادثة، وفي الفترة بين يناير كانون الثاني وإبريل نيسان من العام الجاري تم تسجيل 761 هجمة، وتم تسجيل تهجير 1,988 فلسطينيا. وقد سجلت محافظة رام الله أكبر عدد من هجمات المستوطنين وأكبر عدد من المهجرين، تليها نابلس ثم الخليل. تشير الأرقام أيضا إلى أن 45 تجمعا فلسطينيا في الضفة هجر سكانها بالكامل، بينما تم تهجير سكان 72 تجمعا بشكل جزئي في الفترة بين يناير 2023 وإبريل من العام الجاري. تصعيد متسارع إذن. بدأت أحداثه الأخيرة باقتحام مجموعة من المستوطنين بلدة تل جنوب نابلس. نتابع تفاصيل الأيام الماضية وسياقها أيضا في هذا العرض التفاعلي على شاشة التفاعلية مع محمد رمى.
4: صحيح زين، كما ذكرت حادثة التل كانت ما توج الأيام الأخيرة من عمليات اقتحام واعتداءات للمستوطنين في مختلف مناطق الضفة. لم نتحدث فقط عن نابلس، نتحدث عن معظم محافظات الضفة الغربية ولا سيما المحافظات الشمالية. عندما نتحدث عن المحافظات الشمالية في الساعات ما قبل حادث التل كنا نتحدث عن اقتحامات في جنين، في طول كرم، في قلقيلية، في محافظة سلفيت، في محافظة رام الله والبيري، وأيضا في طوباس والأغوار الشمالية وصولا إلى أريحة، وليس فقط في الشمال والوسط، أيضا في محيط المنطقة الوسطى والجنوبية ولا سيما

0: عمليات انتقامية ضد القرى المحيطة في مدينة نابلس، ولا سيما من هذا المثلث أو المنطقة القوس إذا صح التعبير في هذه المنطقة التي تمتد من شرق جنوب شرق مدينة نابلس إلى غربها جنوبها، ولا سيما في بلدات بيت فوريك، عورتا، حوارة، عراق بورين وتل بالتحديد، إضافة إلى سرة، جيت وعصير القبلية والمناطق المحيطة بها. هذه المنطقة هي أكثر المناطق التي كانت تتعرض في الفترة الأخيرة لعمليات وهجمات من المستوطنين، وهي المنطقة أيضا التي يركز عليها المستوطنون لإحداث بؤر استيطانية في هذه المنطقة ولفكفكة اتصال القرى الفلسطينية ببعضها انطلاقا من مستوطنات قريبة مثل كدوميم ويتسهار، علما أنه في الأيام أو الساعات 48 الماضية رصدت منظمات فلسطينية أهلية وهيئات تعنى بمراقبة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية انتشار بؤر استيطانية في الساعات الماضية في معظم مناطق الضفة، ومنها على سبيل المثال في عصيرة الشمالية وفي تل أربع بؤر استيطانية في محيط تل وحدها، كذلك في دير استية ودير بلوط وأم صفا والمزرعة الشرقية وتل عصور، وكذلك في محيط مستوطنات في منطقة الخليل أيضا. زين،
1: شكرا جزيلا لك محمد، وأيضا نرحب بضيفنا في الاستوديو دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. نريد أن نفهم أولا حجم ما يجري في الآونة الأخيرة، وأيضا في أي سياق وأي مسار يجري، لأنه الاستيطان والتوسع الاستيطاني وهجمات المستوطنين لم تبدأ في بعد 7 أكتوبر، بدأت قبل ذلك، وأيضا إجراءات الضفة الغربية من الجانب الإسرائيلي بدأت قبل ذلك، وحتى التضييق على الفلسطينيين في المسجد الأقصى بدأت قبل ذلك قبل 7 أكتوبر. فنريد أن نفهم حجم ما يجري الآن وإن كان هو امتداد لسياق ما قبل 7 أكتوبر.
2: بالطبع 7 أكتوبر كان فقط مرحلة، هذا المشروع الاستيطاني بهذه الكثافة بدأ قبل 7 أكتوبر بسنوات، ولكنه تعزز بعد تشكيل هذه الحكومة في بداية عام 2023. هذه الحكومة بدأت بمشروع استيطاني واسع في الضفة الغربية كان يرافقه تشريع قوانين من أجل إلغاء الحالة الاستثنائية للضفة الغربية. على سبيل المثال سن قانون قبل 7 أكتوبر بإلغاء خطة شارون للانسحاب من شمال الضفة الغربية، ولذلك هنالك كان في محاولات لإعادة بناء المستوطنات شمال الضفة الغربية قبل 7 أكتوبر، ولكن 7 أكتوبر كانت أيضا مرحلة مفصلية والتي انتشرت بها بشكل واسع وبشكل مكثف الميليشيات الإرهابية الاستيطانية في الضفة الغربية. كانت هذه الميليشيات قائمة قبل 7 أكتوبر، ولكن الدعم السياسي والحماية الأمنية لها ازداد بعد 7 أكتوبر،
1: والتسليح أيضا،
2: التسليح وإمدادها بالبنى التحتية. هذه الميليشيات تقوم ببناء بؤر استيطانية في الضفة الغربية. في الثلاث سنوات الأخيرة تم بناء 187 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، وتم إمداد هذه البؤر بالكهرباء والماء وشق الطرق لها، على رغم أن هذه البؤر لم تتم وفق قرار حكومي، بمعنى أن كل مستوطن يأتي ويبني بؤرة استيطانية والحكومة تدعمه اقتصاديا وتدعمه في البنية التحتية وتحميه أمنيا.
1: وبالتالي نحن نتحدث عن عملية واحدة بأياد مختلفة، يعني الجيش يساعد في الاستيطان، الحكومة تقنن الاستيطان ومعها الكنيست، ثم الميليشيات هي التي، وإلا كيف يجتمع أن تكون هنالك ميليشيات تعمل بحماية الجيش الإسرائيلي؟
2: هذه كل جهاز واحد يتكامل كل مركب من هذا الجهاز مع مركب الآخر. الميليشيات الإرهابية المكونة من مئات المستوطنين المسلحين تقوم بتهجير الفلسطينيين. في آخر 3 سنوات هذه الميليشيات هجرت 118 تجمع فلسطيني في مناطق سي، وهي تحظى بحماية الجيش الإسرائيلي، ولذلك هذه الميليشيات تزداد قوة، تزداد فتكا في الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي يقوم بقمع الفلسطينيين، تهجيرهم على سبيل المثال من مخيمات شمال الضفة الغربية، ويعطي هؤلاء المستوطنين وهذه الميليشيات الحماية الأمنية. طبعا هناك في الدعم السياسي من الحكومة الإسرائيلية، والأهم الدعم

0: الاقتصادي اللامتناهي من هذه الحكومة لهذه الميليشيات ولكل المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية؟
1: يعني أفعال المستوطنين تصور وتذاع في كل أنحاء العالم. المستوطن الذي هاجم راهبة أوروبية فرنسية فيما يبدو، المستوطن الذي يضرب الكلب ويعتدي عليه، هذه الصور إلى أي مدى تشكل إحراجا لهذه الحكومة في إسرائيل؟
0: هي لا تشكل لليمين المتطرف في الحكومة أي عبء دولي، لأنه بالنسبة لها الثمن والفائدة من هذه الميليشيات هو أكبر بكثير من صورة إسرائيل على المستوى الدولي. نتنياهو حاول أن يخفف هذه الصورة بعدة لقاءات مع وسائل إعلام أمريكية بالإدعاء أن هؤلاء المستوطنين هم عبارة عن عشرات الشباب القادمين من ضائقة اجتماعية صعبة، والحكومة الإسرائيلية سوف تقوم بمعالجتهم تربويا، هكذا سوق نتنياهو هذه الظاهرة. ولكن الحقيقة نحن نتحدث عن مئات المستوطنين من سكان الضفة الغربية، من المستوطنين في الضفة الغربية يحظون بدعم من الحكومة الإسرائيلية. لو كانت الحكومة الإسرائيلية والجيش والمخابرات الإسرائيلية معنية بإيقاف هذه الميليشيات لأوقفتها خلال يوم واحد فقط، ولذلك هي عبء دولي على صورة إسرائيل. ولكن اليمين المتطرف الديني يعتقد أن الفائدة الاستيطانية الدينية هي أكبر بكثير من الثمن الذي يمكن أن تدفعه إسرائيل جراء هذه الأعمال الإرهابية،
1: وبالتالي هم جزء أساسي من المخطط الأصلي الذي هو الاستيلاء على الضفة وضم المزيد من الأراضي منها، وإن استطاعوا طرد جميع الفلسطينيين من بين النهر والبحر فبها ونعمت.
0: هم مركب مركزي جدا حتى أهم الجيش الإسرائيلي، لأن هذه الميليشيات تقوم بأعمال قذرة قد يعني يرتدع الجيش الإسرائيلي عن القيام بها، مثل تهجير الفلسطينيين. هذه الميليشيات هي المسؤولة عن تهجير 118 تجمعا فلسطينيا في مناطق سي. هذه الميليشيات التي تمنع الفلسطينيين من زراعة أراضيهم وفلاحة أراضيهم وقطف الزيتون والوصول إلى أراضيهم. ولذلك هذه الميليشيات التي تحظى بدعم وحماية من الجنود الإسرائيليين هي تقوم بعمل مركزي في المشروع الاستيطاني والرؤية الاستيطانية التي هدفها بالبداية منع قيام دولة فلسطينية وثانيها ضم الضفة الغربية.
1: هل حكم أي منهم على أي فعل؟
0: أبدا. عدد الاتهامات التي وجهت للمستوطنين هي 5% فقط من مجمل الاعتداءات الإرهابية، 5% قدم لائحة اتهام، 1% من مجمل هذه الاعتداءات. ولذلك هناك في تواطؤ من الشرطة، مقصود تواطؤ من القضاء الإسرائيلي ومن النيابة العامة، ولذلك يشعر هؤلاء المستوطنين بالحماية الكاملة.
1: شكرا جزيلا دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون.
2: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة، نحن على رأس الساعة وهذه أهم المستجدات في هذه التغطية للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الأمريكي الإيراني والتطورات بالضفة الغربية ولبنان. قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولدز لشبكة NBC إن المحادثات مع إيران مستمرة على مستويات عدة رغم الانقسامات داخل نظامها. ونقل موقع أكسوس عن مصادر أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أوصى بوقف الضربات حول مضيق هرمز بعد بلوغها الحد الأقصى من الفعالية، مؤكدا أن أسبوعين من الضربات أضعفا قدرة إيران على مهاجمة السفن. في طهران قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن هناك تبادلا للرسائل مع أمريكا وإن الوسطاء يقومون بمهمتهم. جانب آخر قال وزير الخارجية الإيراني عباس علاقجي إنه أوضح لمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس ونظيره الروسي سيرجي لافروف إن هجوم أوكرانيا على سفينة إيرانية في بحر قزوين لن يبقى دون رد. في الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت والد الشهيدين إبراهيم وجواد رمضان من تل جنوب غرب نابلس، كما أفادت محافظة القدس بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس. كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة حزمة بقضاء القدس وبلدة دير سامت قرب الخليل، كما اقتحمت بلدة بيت أمر ومخيم العروب شمال الخليل وبلدة إذنة غرب الخليل، واقتحمت بلدتي كفر قدوم وعزون شرق قلقيلية وضحية كتابة شمال شرق طول كرم وجلبون شرق جنين وبلدة عرابة قرب جنين وكذلك دير جرير بقضاء إيران.

0: رام الله وقرية تل جنوب غرب نابلس، كما أبلغ نائب رئيس بلدية بيتا جنوب نابلس الجزيرة بأن مستوطنين أضرموا النار في آلية في المنطقة الصناعية في البلدة. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل تدرس القيام بعمليات كالتي نفذتها في مخيمات شمال الضفة الغربية لاستهداف ما وصفه بالنشاط الإرهابي. في لبنان قالت الرئاسة أن رئيس عون ونظيره الفرنسي ماكرون بحثا في اتصال ضرورة وضع حد لاعتداءات إسرائيل بالجنوب. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفوكس نيوز أن إسرائيل تتابع ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي تخليها من حزب الله. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، مرحبا بك معنا لنجمل التصريحات الأمريكية سواء المتعلقة بالشأن السياسي أي المفاوضات مع إيران أو تلك العسكرية التي أفاد بها كوبر حول نفاذ الضربات الأمريكية الأهداف الأمريكية في منطقة المضيق.
1: نعم محمد، لعلي أبدأ بتصريحات السفير الأمريكي في مجلس الأمن مايك وولز، والتي قدم من خلالها ربما أوضح صورة للمقاربة الأمريكية في هذه المرحلة. أكد في مقابلته مع فوكس نيوز بأن جميع خيارات التصعيد لا تزال مطروحة، وبأن الجيش الأمريكي يمتلك كل ما يحتاجه لتنفيذ أي حملة عسكرية إضافية على إيران إذا ما قرر ترامب ذلك. في المقابل أشار إلى أن الرئيس الأمريكي منح الدبلوماسية فرصة إضافية من خلال المسار الذي تقوده عمان، وكشف أيضا عن محادثات متواصلة جرت خلال الأسابيع الماضية وتكثفت في الأيام الأخيرة وشاركت فيها كل من الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان على المستويات السياسية والفنية. في معرض أيضا تعليقه على التقارير أو لنقل التسريبات الأمريكية التي نقلت عن مصادر مطلعة بوجود قلق لدى العسكريين بشأن نفاذ أو احتمال نفاذ مخزونات الأسلحة الأمريكية من الصواريخ الاعتراضية بالتحديد إذا ما قرر ترامب الانتقال إلى تصعيد كبير، رفض وولتز هذه التقارير التي تتحدث عن تراجع هذه المخزونات، وأكد أن البنتاغون يعيد بناء ترسانته العسكرية بالتوازي مع العمليات والضربات على إيران. كما أشار أيضا إلى أن قدرة إيران على استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط ستتراجع تدريجيا، لا سيما أنه أشار إلى مشاريع أشادت بها الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، مشاريع تتعلق بخطوط لنقل خطوط أنابيب لنقل النفط على مستوى الإقليم، خاصة تلك المتعلقة باتفاقية بين سوريا والعراق كانت الخارجية الأمريكية قد أشادت بها في وقت سابق. في الحقيقة هذه التسريبات التي يتم تداولها في الإعلام الأمريكي بشأن قرار ترامب وقف هذه الضربات على إيران وإن بشكل مؤقت في الوقت الراهن أسالت الكثير من التحليلات، لا سيما أن هذه التقارير نقلت عن مصادر مطلعة بأن مسؤولين عسكريين وسياسيين أبلغوا ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم الجمعة بأن بنك الأهداف المخصص للمرحلة الحالية أوشك على النفاذ، إلى جانب أيضا كما قلت تصاعد المخاوف لدى العسكريين من مسألة استنزاف مخزونات الذخيرة الأمريكية، وأيضا تحذيرات من تداعيات توسع الحرب اقتصاديا وداخليا كما أشارت إلى ذلك CNN نقلا عن مصادر مطلعة بوجود بواعث قلق أعرب عنها نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس تحديدا في هذا الاجتماع. موقع أكسيوس أيضا كشف عن مصادر مطلعة بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال براد كوبر أوصى بوقف القصف ونقل في الواقع تقييما لصناع القرار بأن الضربات الحالية وصلت للحد الأقصى من فعاليتها العسكرية، وإن كان أبلغ في نفس الوقت البنتاغون وقيادة الأركان أنه في حال تقرر الانتقال إلى التصعيد في الأيام والمرحلة المقبلة فإنه ينبغي أن يأخذ ذلك شكل حملة واسعة النطاق وليس ضربات محدودة أو مؤقتة كما جرت العادة خلال الأسبوعين الماضيين. تقارير أمريكية أيضا محمد نقلت عن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين بوجود قلق لا لديه ولدى العسكريين الأمريكيين، نقله إلى الرئيس دونالد ترامب بشكل مباشر، وأيضا وزير الحرب بيت هكسيث بوجود أيضا ضغوط على مخزون الصواريخ الاعتراضية اللازمة لحماية القوات الأمريكية. وإن كان أشار في نفس الوقت في هذا الاجتماع بحسب التقارير الأمريكية أن القيام بحملة واسعة النطاق لا يزال أمرا يمكن القيام به في حال صدر القرار السياسي بذلك. في الحقيقة هذه المعطيات أيضا تتقاطع مع ما كشفت عنه CNN من وجود أيضا نوع من التحفظات وحتى الانقسام داخل الدائرة الضيقة للرئيس دونالد ترامب بشأن قرار المضي في تصعيد الموقف مع إيران، بين من يفضل في هذه المرحلة المضي في المسار الدبلوماسي الذي تقوده عمان، وهو تيار يضم كل من جيري فانس وحتى كوشنر وستيف ويتكوف يعتبرون بأن فرص التوصل إلى اتفاق لم تنتهي بشكل كامل، فيما يوجد هناك أيضا تيار آخر يمثله وزير الحرب بيت هكسيث وآخرون يعتبرون بأن المضي في الضربات واسعة النطاق هو من سيدفع طهران في الواقع إلى طاولة المفاوضات والموافقة على المطالب الأمريكية، سواء فيما يتعلق بالمسألة الأساسية المسألة النووية أو فيما يتعلق بالمسألة في المرحلة الحالية المتعلقة بفتح مضيق هرمز. على الصعيد الدبلوماسي أيضا CNN كشفت أن سلطنة عمان من خلال هذه المفاوضات التي تعمل عليها مع إيران طرحت مقترحا لإنشاء آلية إقليمية لإدارة الخدمات في مضيق هرمز على غرار النموذج المعمول به في مضيق ملقا، تقوم على رسوم طوعية مقابل الخدمات البحرية، لكن هذه أفكار أولية تحتاج إلى مزيد من المباحثات وإلى مزيد من الوقت، ويبدو أن إدارة ترامب قررت وقف هذه الضربات وإن بشكل مؤقت لإفساح المجال أمام هذه المفاوضات كي تأخذ،
0: لكن ليس من المعلوم إن كانت الولايات المتحدة إذن محمد ستتخذ إجراء بناء على نتيجة المفاوضات أو البحث الذي أجراه الوفد العماني في إيران.
1: محمد، كل ذلك سيتوقف بالتحديد على مسار هذه المحادثات، وإن كانت ستفضي إلى نوع من التفاهمات المتعلقة بمضيق هرمز تحديدا والتي ستكون مقبولة بالنسبة للجانب الأمريكي. وواشنطن أوضحت موقفها في هذا الملف تحديدا أن حركة الملاحة يجب أن تفتح من دون قيد أو شرط بحسب ما نصت عليه مذكرة التفاهم التي تقول واشنطن أن إيران انتهكتها مع رفض أي فرض لرسوم عبور من جانب إيران، وبالتالي هذا هو التركيز والموقف والمطلب الأمريكي المباشر والواضح. لكن كما قلت هناك تقارير من بينها CNN تتحدث عن أفكار عمانية يتم بحثها مع الجانب الإيراني، لكن غير واضح لحد هذه اللحظة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقبل بهذه التفاهمات أو ما سيتم التوافق عليه بين مع إيران بوساطة عمانية. لكن يبدو أن قرار وقف الضربات في الواقع بشكل مؤقت من جانب الولايات المتحدة على إيران هو مؤشر على أن الولايات المتحدة لا تزال منخرطة في هذا المسار التفاوضي، باعتبار أنه كما وصفه ترامب هو الاستراتيجية الأذكى في هذه المرحلة، وإن كان باب التصعيد لا يزال قائما قياسا لما حدث في الجولات السابقة، خاصة بعد ما يمكن وصفه بانهيار مذكرة التفاهم التي كان كثيرون يعتقدون أنها ستشكل أساس يمكن البناء عليه في إجراءات بناء الثقة وأيضا بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين الجانبين. محمد،
0: محمد الأحمد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. معنا من واشنطن أيضا محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بكما. محمد المنشاوي، أبدأ معك بتفسيرك لموقف براد كوبر بخصوص الضربات التي وصلت للحد الأقصى كما يقول، وإلى مدى تؤثر مثل هذه القرارات أو الإحاطات العسكرية في قرار الرئيس الأمريكي جنبا إلى جنب مع المسار الدبلوماسي أو حتى خطوة

0: الوفد العماني إلى طهران.
1: تحية طيبة لك وللضيف في طهران والمشاهدين. أعتقد أن ما قاله الأدميرال براد كوبر يتعلق فقط بالشق العسكري، وهو أن الضربات الجوية المتكررة والتي لم تتوقف خلال 12 يوما السابقة وخلال 40 يوما في الحرب الأولى على إيران منذ نهاية فبراير الماضي وحتى منتصف مايو لم تؤتي ثمارها، أي أن الضربات الجوية لا حدود كما تدرك الاستراتيجيات العسكرية في كل دول العالم. القوات الأمريكية استعملت الطيران أكثر من أي دولة أخرى في التاريخ وخلال حروبها الأخيرة، سواء في فيتنام في سبعينات القرن الماضي ووصولا لأفغانستان والعراق والحرب على إيران، لم تنجح في تحقيق كل أهدافها بالضربات الجوية فقط، واضطرت لتدخل البري في فيتنام وفي أفغانستان وفي العراق، وكانت النتائج كارثية. وأعتقد أنه الآن هناك تردد كبير في المؤسسة العسكرية الأمريكية ممثلة في كبار جنرالاتها، وكوبر هو المسؤول الأول العسكري على الشرق الأوسط في الخطوة القادمة. البعض سرب تسريب أخبار أن هناك بحث لتدخل بري محدود في إيران، لكن الكل يحذر من هذا السيناريو الذي سيكون كارثي بحكم الخبرات السابقة للقوات الأمريكية في الأراضي العراقية والأفغانية. فأعتقد أن العسكريون يؤكدون للساسة وهم يتعون الساسة هنا في الولايات المتحدة، هناك فصل في السلطات، أن ما يمكن أن نفعله بالهجمات الجوية قد تم تنفيذه على أحسن وجه، لكن النتائج ليس لنا أن نتحكم فيها، ونتائج السياسية هي مسار آخر يجب أن يتولاه السياسيون، لكن الضربات الجوية لن تغير الوضع، لن تدفع الإيرانيين إلى الاستسلام كما يتوقع الصقور هنا وكما يتوقع الرئيس ترامب أو يتوقع الإسرائيليون. وأعتقد أن هذا هو الرسالة الرئيس الأمريكي وقبل ذلك لأعضاء الكونغرس الذين تم استجواب وزير الدفاع ورئيس الأركان المشتركة الأسبوع الماضي، وكان حتى من بين الجمهورين أسئلة صعبة جدا، ولم يستطع وزير الدفاع تبرير ما يقوم به في إيران حتى اليوم وما الهدف الأسمى من الهجمات الجوية وغياب استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب على إيران.
0: طيب مختار حداد، كيف تقرأ في إيران تصريحات مايك وولتز حينما قال إن المحادثات مع إيران مستمرة على مستويات عدة؟ طبعا أكدها في المقابل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن هنالك تبادل للرسائل مع أمريكا عبر الوسطاء طبعا، لكنه يشير إلى انقسامات داخل النظام الإيراني.
2: هي لكم وللمشاهدين الكرام وضيفي الكريم. في الحقيقه يعني الجانب الامريكي يعني يريد ان يغطي على فشله بحديث عن انقسامات داخل ايران. الحقيقه الانقسامات هي موجوده في امريكا، وهذه التسريبات وهذه التطورات هي تثبت هذه الانقسامات. يعني في ايران عندما يتم اتخاذ قرار في اعلى مستويات وفي مستوى المجلس الاعلى للامن القومي الايراني جد انقسام في مثل هذه القرارات السياديه والمصيريه. يعني إيران ليست الولايات المتحدة، بأن في ذروة الحرب يأتي وزير الدفاع ويستجوبوه ويوجه له إهانات، أو هناك مثلا يأتي ومثلا يؤثر على قرار الدولة عندما تتخذ قرارا. هناك القيادة السياسية، القيادة في القوات المسلحة على تنسيق دائم، ولكن أمريكا لكي تتهرب إلى الأمام دائما عندما تطرح مثل هذه الأمور تريد أن تغطي على فشلها تطرح موضوع الانقسامات. وحتى هناك أنا أضيف نقطة، يعني الآن ليس الموضوع هو في بالنسبة لوقف الحرب فقط موضوع مثلا النفاذ الذخيرة وما شابه ذلك، لا، هو صوابية ونتيجة العمليات العسكرية الإيرانية خلال هذه الأيام. نتذكر كانوا ينفون وجود قوات أمريكية في بعض تلك القواعد، وبدأ يتبين عندما يتم نقل قتل قوات الولايات المتحدة. إيران قامت بعمليات ذكية، استهدفت منصات إطلاق الصواريخ، استهدفت منصات الدفاع الجوي الأمريكي، وأضعفت قدرات أمريكا على مدى 12 يوما من خلال المناطق التي تواجد فيها القوات الأمريكية وأطلقوا منها العمليات. كذلك كان مؤثر على هذا الموقف الأمريكي، ولكن في نهاية المطاف تبادل الرسائل موجود بين إيران والولايات المتحدة.
0: ما نوع هذه الرسائل في وسط، يعني التي كانت في النهاية في وسط هذه الضربات، ما نوعها؟ وإذا كانت مرتبطة أيضا بفترة الهجوم.

0: هدوء، ما هو التقدم الذي حصل في تبادل الرسائل؟
1: اعتقادي تبادل الرسائل كان حول مضيق هرمز، ويعني هذه المباحثات التي الآن نراها بين إيران وسلطنة عمان، ولكن الآن توجد مخاوف أن تأتي أمريكا ترفض أي اتفاق بين إيران وسلطنة عمان، وما يقومان به إيران وسلطنة عمان وفق المادة الخامسة الذي يؤكد بأن دول المنطقة والمتشاطئة تتخذ ترتيبات لمستقبل مضيق هرمز. هناك قبل هذه الجولة من العدوان على إيران، هناك إيران وسلطنة عمان اتفقتا ورفضت أمريكا ذلك، يعني هذه حسب المعلومات المؤكدة. الآن كذلك يوجد مثل هذه المخاوف، لأن أمريكا في نهاية المطاف ترامب كشف عن نيته المبيتة ويريد أن يسيطر على مضيق هرمز، يكون له دور في مضيق هرمز، وهذا أمر ترفضه إيران. إيران تقول هذا أمر يخص دول المنطقة. الآن إيران ستصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان، يعني هذا أمر محتمل بشكل كبير، وهناك يعني ساعات أو أيام قليلة جدا تفصلنا عن هذا الاتفاق المحتمل. ولكن هنا يأتي دور أمريكا، هل ستقبل بذلك؟ إذا رفضت ذلك، يعني برأي دول المنطقة يجب أن تفكر بسلوك أمريكا وهذا الإجراء الأمريكي الذي لا يريد التهدئة في المنطقة، كما أن الإرهابي نتنياهو ذاهب إلى الولايات المتحدة، يعني هذا ذهابه كذلك يعني لن يأتي من فراغ، هو حتما لديه مخطط ليؤجج الحرب والأزمات في المنطقة، لأنه يعيش على استمرار الأزمات، مقبل على انتخابات، هناك تراجع في الاستطلاعات الأخيرة، فلذلك يعني يجب أن نفكر بأنه هنا كذلك هذه
0: طيب.
1: الزيارة سيكون له أهداف وآثار سلبية على أي توافقات في المنطقة.
0: سيد مشاوي، ما هي العوامل التي تؤثر الآن في الرئيس الأمريكي؟ هنالك يعني في النهاية فترة هدوء خلالها يصرح الرئيس الأمريكي وينشر بعض الصور، وطبعا يراقب هذه التصريحات المتعلقة بالأهداف في منطقة المضيق أو حتى المتعلقة بنتائج زيارة الوفد العماني، لكن العوامل التي تؤثر الآن في اتخاذ القرار، لأن الداخل الأمريكي من المفترض أنه ينتظر من الرئيس الآن قرارا، ماذا بعد هذه الأيام من الهدوء؟
2: بالطبع، لكن أولا دعني أقول أن الرئيس ترامب يريد ويعمل تبنى استراتيجية أن لا يمكن أن يتوقعه أحد، حتى أصدقائه ومستشاريه قبل أعدائه، فهو يقوم بما يقوم به من وقف القتال خلال اليومين الأخيرين، ونراه ينشر تغريدات مثيرة مثل التي نشرها قبل ساعات، وتحدث شبكة فوكس الإخبارية بلغة مختلفة، فأعتقد أنه فقط يرسل هذه الرسائل التي تربك الخصم والصديق، ولا يمكن توقع ماذا سيفعل بعد ذلك. وهذه استراتيجية تبعها الرئيس ترامب في كل القضايا، خاصة الحرب مع إيران خلال الأشهر الأخيرة. لكن الرئيس ترامب طبعا موقفه معقد للغاية في هذه اللحظة. الرئيس ترامب دخل الحرب لأنه توقع وآمن برؤية خبراء عسكريين إسرائيليين بالأساس أن الحرب ستنتهي في 4 أو 5 أسابيع على أقصى تقدير، وهذا ما قرره ترامب في بداية الحرب، أنها لن تمتد لأكثر من 4 أسابيع، لكننا الآن وصلنا إلى نصف العام، 6 أشهر تقريبا، والحرب لم تحسم ولا يبدو أنها ستحسم في أي وقت قريب. هناك عنصر الوقت ضغط على الرئيس ترامب وعلى الحزب الجمهوري، انتخابات بعد أقل من 3 أشهر في الكونغرس، وهي مصيرية للحزب الجمهوري، وإن كانت أقل أهمية للرئيس ترامب، لكن الحزب لا يريد أن يدفع ثمن هذه الحرب التي تنخفض شعبيتها بصورة كبيرة متتالية طالما استمرت في الاندلاع. الحرب الآن نسبتها بين الجمهوريين أقل من 30% داعمين لها، وهذا حزب الرئيس وهو الحزب الذي كان يميل إلى الحرب في البداية، وهناك أكثر من 70% يرفضون الحرب من الديمقراطيين والمستقلين، وهي نسبة كارثية للحزب الجمهوري. فأعتقد أن استمرار الحرب يرافقه تراجع في دعمها الشعبي، وهذا يقرأه الرئيس ترامب جيدا. الرئيس ترامب ذكي للغاية في فهم نبض الشارع الأمريكي وكيف يفكر الناخبون، ويدرك أن هذه الحرب لها أثمان كبيرة جدا. من هنا يحاول أن يأخذ مسار دبلوماسي ويقول للشارع الأمريكي أنه يحاول الوصول لحل تفوقي أو حل دبلوماسي، لكن الجانب الإيراني يعرقل كل هذه الجهود الأمريكية. وأعتقد أن الجمهوريون بدأ صبرهم ينفذ، خاصة في الكونغرس سواء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، إضافة إلى البعد الذي ندركه الآن من التسريبات المتكررة أن هناك نقص كبير في الذخيرة والأسلحة الأمريكية. والكل يتحدث هنا ماذا لو غزت الصين غدا تايوان، هل يكون لدى الولايات المتحدة أسلحة وذخائر لكبح هذا الهجوم؟ الكل يقول لا، لأنه تم استهلاك أكثر من ثلث المخزون الأمريكي من أسلحة توماهوك أو صواريخ توماهوك والذخيرة الدقيقة في الحرب على إيران، والحرب لم تنتهي بعد. فكل هذه تمثل نقاط ضغط على الرئيس ترامب الذي يريد أن يحسم هذه الحرب بانتصاره بالطبع، لكن هو يدرك أن المسار ليس سهلا، والوصول لهذه صيغة الانتصار التي يريدها شديدة الصعوبة على الأقل في الوقت الراهن.
0: سيد مختار حداد، لننتقل إلى نقطة أخرى مرتبطة بما جرى في بحر قزوين، وكيف تتعامل إيران مع يعني هذا المعطى الجديد، منطقة جديدة وربما عداء جديد لم يكن في الحسبان ولم يكن سابقا حينما تهاجم أوكرانيا سفينة إيرانية. ما مدى التنسيق الذي يجري مع روسيا في هذا الإطار، ومدى قدرة إيران على أن ترد فعليا سواء على أوكرانيا أو أن تفتح على نفسها بابا جديدا وجبهة أخرى في خضم حالة الحرب هذه التي تعيشها؟
1: يعني ما حدث في بحر قزوين يعني إيران وضحته، يعني هناك بأمر من نتنياهو قام زيلينسكي بهذا الإجراء لكي يفتح مواجهة إيرانية وأوروبية. إيران وضحت ذلك لأوروبا، ولكن إيران أكدت الجانب الأوروبي بأنه سترد على زيلينسكي. زيلينسكي وليس يعني مهم أو أوكرانيا مهمة بالنسبة لإيران، ولكن إيران في مجال الرد حتما باعتقادي سترد على أوكرانيا، ولديها هذه القدرة ولديها هذه الإمكانيات. خاصة هناك إيران على تنسيق مع روسيا، يعني هناك قبل يومين كان لقاء بين الوزير العراقي والوزير لافروف، يوم أمس هذا اللقاء تجدد من خلال الفضاء الافتراضي والاتصال، يعني أعتقد يعني كان اتصال اجتماع مصور أو بالهاتف، يعني لم أتأكد من المعلومة. ولكن في نهاية المطاف إيران ترى نفسها بأن عليها أن تؤدب زيلينسكي لكي لا يقوم بمثل هذه الإجراءات. وإيران لديها مثل هذه القدرات التي تستطيع أن يعني تقوم بهذا الإجراء، ولكن هذا إجراء خطير. يعني الكيان الصهيوني يريد أن يوسع الحرب، يوسع الأزمات، هذا يجب أن يخلق العالم. يعني إيران في الحرب وإيران تدافع عن نفسها وتقوم بالإجراءات المناسبة. يعني أبرز هذه الدول التي يجب الآن أن تقلق منها أو يكون لديها قلق من هذا السلوك وهذا التوسع وهذه الإجراءات الإسرائيلية التي تريد أن تفتح جبهات جديدة على المستوى العالمي وتوسع المواجهات هي الدول الأوروبية. وهناك يعني إيران قالت يعني من وقف ومن طلب من زيلينسكي بهذا الإجراء، ولكن في نهاية المطاف يعني حتما إيران سترد على تنسيق مع روسيا، وممكن إيران وروسيا يقومان بعمليات يعني عسكرية في هذا المجال بشكل مشترك.
0: ما مصلحة تبقى معك؟ ما مصلحة زيلينسكي بهذه الخطوة إذن؟
1: لكم يعني إسرائيل يعني حسب المعلومات هذا قام بطلب من نتنياهو لكي يفتح
0: لماذا
1: يستجيب
0: زيلينسكي؟
1: إيران وأوروبا.
0: ما مصلحة زيلينسكي ليوافق على ذلك؟
1: واضح زيلينسكي شخص عميل يعيش على هذه الأزمات، تواجده في السلطة في أوكرانيا على هذه الأزمات، يكسب الأموال، وهو معروف يعني سلوكه خلال هذه السنوات، يعني أوضح من الشمس لماذا زيلينسكي هذا المهرج يقوم بهذه الإجراءات. وهو مجرد عميل، يعني يعمل اليوم لدى الناتو، يعمل لدى الولايات المتحدة، يعمل لدى الكيان الصهيوني. وهو هل استجاب مثلا لطلب أمريكا لوقف الحرب مع روسيا؟ هو مستمر بهذا، ومعروف علاقاته خاصة مع الكيان الصهيوني، الدعم الذي يتلقى. فلذلك يعني هذا ليس أمر بعيد من مثل هذا الشخص الذي تعود على العمالة، وهو شخص مهرج يعني عمله الحقيقي، وكان مهرج قبل أن يدخل يصبح رئيس جمهورية. فلذلك إيران تعرف كيف تتعامل مع المهرجين.
0: طيب سيد المنشاوي، يعني في شأن ذي صلة سيصل بنيامين نتنياهو إذن إلى الولايات المتحدة، وهذه المؤثرات الخارجية منها يعني ناقشنا الاعتداء على السفينة الإيرانية، وأيضا الآن هنالك طرف كان مشاركا في الحرب والآن هو خارج الصورة نوعا ما، بنيامين نتنياهو. هل تتوقع أن يدخل من جديد، أن يؤثر من جديد على الرئيس الأمريكي، أن يكون له دور في هذه الأيام في تحديد قرار الرئيس الأمريكي ما العودة إلى الحرب أو المضي في مذكرة التفاهم؟
2: اجتماع الغد في

0: البطولات بين ترامب ونتنياهو اجتماع هام جدا، لأنه يصطحب معه كبار مستشارين العسكريين والاستخباراتيين، وهما الذين كانوا تواجدوا معه في يناير الماضي وأقنع الرئيس ترامب في غرفة العمليات في الطابق السفل الأسفل تحت الأرض في البيت الأبيض بجدوى الحرب على إيران. وأعتقد أن هذا نذير شؤم أن يأتي نتنياهو اليوم. هو جاء يقدم إلى العاصمة لمشاركة في مراسم دفن السناتور صديق إسرائيل لينزي جرام بالأساس، لكنه استغل الفرصة بالطبع للقاء الرئيس ترامب. وأعتقد أنه سيحاول إقناع الرئيس ترامب أن هناك سيناريو للانتصار على إيران بالاستمرار في الحرب وتدمير بنيتها التحتية الأساسية المدنية، وإن كان بعض العسكريين الأمريكيون يرون ذلك جريمة حرب، لكن ترامب لا يكترث. وأعتقد أن سيكون هناك مباراة بين ترامب ونتنياهو، ولا نعرف إذا كان ترامب سيستطيع أن يرفض نهج نتنياهو وضغطه أن يدخل الحرب إلى جانب الولايات المتحدة، وأن تباشر الولايات المتحدة عملياتها الهجومية بمساعدة ودعم إسرائيلي ومشاركة إسرائيلية. فهذا السيناريو وارد للغاية. لكن أعتقد أيضا أن الرئيس ترامب وفريقه الأقرب يفتنون إلى لعيب نتنياهو وأهداف إسرائيل. هناك نائب الرئيس جي دي فانس الذي شن حملة كبيرة على إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة، وردت اللوبيات اليهودية الأمريكية هنا بالرد عليه بالهجوم عليه وطلب أن لا يقود الانتخابات الرئاسية وأن لا يخلف الرئيس ترامب وأنه معادي للسامية وحاجات وأشياء من هذا القبيل. فأعتقد أن هناك معركة داخل البيت الأبيض، هناك نفوذ إسرائيلي وضغط من نتنياهو على ترامب، وربما لن ينصاع ترامب بسهولة هذه المرة. الحرب استمرت بدون نجاحات كبيرة، القوى الجوية أثبتت أن لها حدود ولا يمكن لها حسم الحرب على الأرض. الجانب الإيراني كان استعداد جيد لمثل هذا السيناريو منذ سنوات طويلة، وسيناريو إغلاق المضيق تدرب عليه الحرس الثوري الإيراني منذ 10 سنوات على الأقل. فأعتقد أن كل هذا يدفع الرئيس ترامب إلى اللجوء إلى المسار التفاوضي الدبلوماسي ومحاولة الخروج بصورة تحفظ ماء الوجه وتظهره بمظهر منتصر. الرئيس ترامب لن يخرج من هذه المعركة بصورة المنهزم أو حتى الذي يقبل بشروط غير جيدة. فأعتقد أن الإيرانيين عليهم أن يدركوا ذلك، يدركوا أنه يمكن إرضاء الرئيس ترامب والحصول على ما يريدون في الوقت ذاته.
1: شكرا جزيلا لك محمد المنشاوي، وأشكر مختار حداد، شكرا جزيلا لكما. رغم تراجع الصادرات الإيرانية في مايو أيار الماضي إلى أدنى مستوى في 6 سنوات، قفزت طهران بعائداتها إلى 18 مليار دولار بفضل تسهيل مخزوناتها العائمة وإقبال المصافي الصينية على شراء النفط الإيراني، لتستمر طهران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية ضدها. وهذه إطلالة اقتصادية مع يوسف خطاب.
2: بينما تراهن واشنطن على خنق موانئ طهران لإيقاف صادراتها النفطية، وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد يؤكد تحقيق مبيعات النفطية بأرقام كبيرة منذ اندلاع الحرب وحتى انهيار الهدنة الأخيرة، مغطيا بها أكثر من 60% من احتياجات الموازنة السنوية لبلاده. إيران تؤكد أن إلغاء الإعفاءات الأمريكية الذي سبق الاشتباكات الأخيرة لن يشل بيع نفطها، كونها تحتفظ بآليات التفاف على العقوبات منذ سنوات. طهران حققت عائدات نفطية إجمالية بلغت حوالي 18 مليار دولار منذ اندلاع الحرب في 28 من فبراير الماضي وحتى نهاية الهدنة في يوليو الجاري. بلغت قيمة مبيعات النفط الإيرانية خلال فترة الحرب الناشطة 11 مليارا ونصف مليار دولار، 3.6 مليارات ونصف مليار دولار إضافية جنيت خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقت لتغطي أكثر من 60% من إجمالي إيرادات النفط المتوقعة في الموازنة السنوية العامة لإيران. وسجلت الصادرات الإيرانية تقلبات حادة، حيث سجلت في مايو 2026 أدنى مستوياتها في 6 سنوات عند 209 آلاف برميل يوميا فقط بضغط من الحصار البحري الأمريكي. عقب توقيع مذكرة التفاهم في يونيو الماضي، قفزت الصادرات النفطية الإيرانية لتسجل 1,750,000 برميل يوميا طوال شهر يونيو 2026. وارتفعت القيمة النقدية لصادرات يونيو لتسجل 4,510,000,000 دولار مقارنة ب 219 مليونا فقط في مايو، جمعت بالكامل تقريبا من المشتريات الصينية. نهاية هذه الإطلالة. عودة مرة أخرى للزملاء في استوديو الأخبار.
1: والآن إلى الزميلة ميادة عبدو وفقرة سياق الحدث، قراءة في الحوادث والاحتكاكات في مضيق هرمز وأثرها على المسار الدبلوماسي الساعي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. نقلة نفط تنفجر حسب وكالة مهر بعد خروجها من المسار الملاحي الذي حددته إيران، وطهران تقول إنها حذرت مرارا من تداعيات مخالفة هذا المسار. في المقابل تهدد واشنطن برد قاس على أي إطلاق نار يستهدف السفن في المضيق. وبين مسار تحدده إيران وملاحة حرة تريدها الولايات المتحدة، يصبح هرمز اختبارا لما إذا كانت الدبلوماسية قادرة على ضبط البحر قبل أن يبتلعها التصعيد. لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف، إيران والولايات المتحدة الأمريكية. مواقف الطرفين تتجلى في تصريحاتهما وتحركاتهما الأخيرة. إيران تقدم موقفها بوصفه جمعا بين الدبلوماسية والسيادة، فنائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران ملتزمة بالدبلوماسية الحقيقية وضمان حرية الملاحة السلمية في مضيق هرمز، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أن إيران لن تسمح أبدا لواشنطن بفرض هيمنتها على الممرات في المياه الإقليمية ومضيق هرمز. بينما تنقل شبكة سي بي إس نيوز عن مصادر أن المحادثات بين سلطنة عمان وإيران بشأن إعادة فتح المضيق تشهد تقدما. أما الولايات المتحدة فتقدم موقفها بوصفه فرصة أخيرة للمسار الدبلوماسي تحت سقف التهديد. فالسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز يقول إن الرئيس دونالد ترامب يمنح فرصة للمسار الدبلوماسي مع إيران. يأتي ذلك بعد قول ترامب إن واشنطن ستستأنف الحرب الواسعة ضد إيران إذا لم تحصل على 100% مما تريد، أي أن واشنطن تترك باب التفاوض مفتوحا لكنها تريد أن يكون فتح هرمز وفق قواعد لا تمنح إيران حق التحكم بالمضيق. هذا المشهد الدبلوماسي الحساس زادت من خطورته حادثة انفجار إذن ناقلة النفط في مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري، وفق ما نقلت وكالة مهر الإيرانية. محمد رمال معنا هنا على الشاشة التفاعلية ويقربنا من الموقع الذي حدث فيه هذا الانفجار و أيضا كيف تبدو المسارات عموما؟
4: واقع ميادة، الحديث عن انفجار ألغام بحرية بسفن وناقلات تجارية تعبر مضيق هرمز تنفرد به عادة وكالات الإيرانية ووسائل الإعلام الإيرانية دون أن تؤكدها وكالات أمنية بحرية غربية تعنى بهذا الجانب، لأنه في المرة السابقة أيضا وقعت حوادث من هذا النوع لم تشر إليها هذه الوكالات البحرية، وإنما اكتفت وسائل الإعلام الإيرانية بذكرها. عادة هذه الناقلات ما تعبر عادة في الممر الجنوبي من مضيق هرمز. وبالحديث عن المسارات، من المعروف أن هناك ثلاث مسارات عادة باتت معروفة في مضيق هرمز. هذه المسارات هي على الشكل التالي: المسار الإيراني الذي ينطلق على تخوم الجزر الإيرانية باعتبارها مسارا آمنا حددته سلطات الحرس الثوري البحرية، وللدخول والخروج هذه المسارات تعبر جنوب جزيرة هرمز وجنوب جزيرة لارك، في حين أن المسار الدولي المعروف لعبور هذه السفن عادة ما يكون في وسط المضيق، لكن هناك مسار آخر يوصف بأنه مسار آمن عادة حددته الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك عمان، ويمر قريبا من هذه المنطقة من المناطق التي تقع تحت سيادة الدولة العمانية، وغالبا ما تحدث فيها الانفجارات أو الهجمات في هذه المنطقة باعتبار أن السفن التي تفضل التنسيق مع الجانب الإيراني غالبا ما تمر من المسار الإيراني، في حين أن السفن التي تعتبر دولها على خصومة مع إيران تفضل العبور من هذا المسار، علما أنها ليست المرة الأولى. هناك كثير من الهجمات منذ توقيع مذكرة التفاهم، هناك حدثت كثير من الهجمات بدءا من 27 من يونيو، كانت كانت تستهدف إما ناقلات نفط وإما سفن تجارية. وهناك أيضا في النصف الثاني من الشهر الجاري حدثت أيضا هجمات في 15 يوليو في الواحد الحادي

0: والعشرين في الثالث والعشرين واليوم في السادس والعشرين. لكن ما يميز هذه الأرقام هو أنها ليست معترف بها من الجانبين. هناك وكالات أمن بحري تتحدث عن عدد والجانب الإيراني يتحدث عن عدد آخر، في حين أن الرواية الأمريكية وكالة القيادة المركزية الأمريكية تحدثت حتى الآن عن إعادة توجيه 12 سفينة تجارية، وعطلت سفينتين واقتحمت سفينتين أخريين ميادة.
1: شكرا جزيلا لك محمد. إذن هو ممر بحري متوتر يزيد من مخاطر عرقلت أي مسار دبلوماسي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. ونناقش كل ذلك مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور. وفككنا مع ضيفنا بالفعل مشاهدينا ما يريد كل طرف فرضه في مضيق أصبح عنوانا لمعركة تعريف قواعد العبور. إيران حسب ضيفنا تريد فرض سيادتها على مضيق هرمز، وأيضا تثبيت أن أي ملاحة آمنة يجب أن تمر عبر مسار تحدده أو تقبل به، كما تسعى أيضا إلى جني الرسوم للمرور، أي أيا كان مسماها، بوصفها مقابلا لدور أمني وسيادي في الممر أو دور تقني تنظيمي. والأهم أنها تريد السيطرة الأمنية على مياه الخليج لمنع دخول القطع العسكرية المعادية، حتى لا يتحول فتح المضيق إلى بوابة لتموضع أمريكي أوسع قرب حدودها. في المقابل تريد الولايات المتحدة حسب ضيفنا أيضا تأمين مسارات خارج حدود المياه الإقليمية الإيرانية، بما يمنع طهران من التحكم الكامل بحركة السفن، كما تسعى أيضا إلى استعادة حرية الملاحة في المضيق لما قبل الحرب دون شروط، وأيضا ترفض أي رسوم إيرانية على العبور لأنها ترى فيها تحويل لهرمز إلى ورقة ضغط دائمة بيد إيران. أرحب بك إذن ضيفنا الدكتور محجوب الزويري. وحول هذه الحوادث الآن وتحديدا الحادثة الأخيرة المتعلقة بانفجار ناقلة نفط بلغم بحري إيراني، هل يمكن القول أنها في نهاية الأمر تتجاوز الخطوط الحمراء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي سيكون هناك رد قاسي في ضمن هذا الإطار وفق الخطوط التي رسمها، أم أنها حادثة للغم قديم وبالتالي لن يتعامل معها بهذا الشكل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
2: بظني إذا ما نظرنا إلى التقييم الأمني الذي قدم للرئيس الأمريكي قبل بضعة أيام حول ضرورة وقف هذه الهجمات في المضيق لأنها لا تحقق أهدافا عسكرية حقيقية، فإنه سيتغاضى عن هذا وسيعتبره جزءا من ما يسمى الأضرار الجانبية لحالة التوتر في المضيق. إذا ما اعتبرنا أيضا نقطة أساسية وهي أن إيران قد حذرت من أن السفن يجب أن لا تعبر في مسارات أعلن أنها غير صالحة للعبور وقد تكون فيها ألغام. لذلك السياق الموجود الآن لتطورات يقول أن الرئيس الأمريكي سيمرر هذه الحادثة باعتبارها حادثة حصلت دون إدراك أو ربما دون عناية كافية من السفينة ودون أخذ بعين الاعتبار معايير السلامة، وبالتالي يمرر هذه الحادثة.
1: يمررها من أجل إنجاح الدبلوماسية؟
2: من أجل إنجاح الدبلوماسية، لأنه هو الآن عمليا منذ تقريبا الجمعة وقف كل الأعمال العسكرية. هو قال أنه أوقفها من أجل تبريره أن الوفد العماني موجود في طهران، لكن نحن سمعنا اليوم تقريرا موثقا من القائد العمليات أنه هناك إيجاز عسكري قدم له نبه عليه بأن ليس هنالك نتائج عسكرية حقيقية من هذه العملية.
1: في المقابل إيران قالت أنها حذرت من أن ينحرف أي سفينة أو تنحرف أي سفينة عن هذا المسار. هل هذا يأتي في إطار من أجل سلامة السفن وإطار تنظيمي فقط، أم أنها تحاول فرض حق سيادي تراه إيران؟
2: أنا أعتقد الآن كما يقال بالعامية أن إيران الآن تعيش دور التحكم في المضيق بتفاصيله وتحديدا المؤسسة العسكرية. فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن فكرة إغلاق المضيق بدأت بطرح قدمه الحرس الثوري قبل 15 عاما وينفذها هو وهو مسؤول عنها، وبالتالي نحن نتكلم عن فكرة السيطرة على المشهد بكل تفاصيله، ليس فقط إدارة بل فرض المسارات التي يجب أن تسير فيها السفن،
1: احتكار سياسي للممر
2: بالضبط. يعني لأنه ببساطة في ظني إذا ما نظرنا هناك تفصيلة صغيرة لكنها في غاية الأهمية، المفاوضون كانوا سياسيين، العسكريون كانوا في طهران، عندما عاد السياسيون إلى العسكريين ماذا سيقول العسكري؟ هم يعرفون أن العسكريين لا يريدون سيطرة أمريكية، سيقول لهم كلاما يرضيهم وهو أن المضيق تحت سيادتنا، ومن هذا المنطلق يفعل الحرس الثوري يقصف السفن ويهاجمها من منطلق أنه عرف النقطة الخامسة أنها سيادة لإيران على المضيق.
1: يعني بين ما يريده كل طرف في قضية مضيق هرمز، بين حرية ملاحة تريدها الولايات المتحدة الأمريكية دون قواعد أو شروط إيرانية في مقابل إدارة إيرانية تضعها في عنوان السيادة، بين هذين الاثنين، هل الأمر في نهايته هو يرتبط بمن يقول الكلمة الأخيرة ومن يقول أنه له الحق في التعامل وفرض القواعد في هذه المنطقة؟
2: بالضبط، إيران تريد أن تقول للعالم وتحقق ذلك إن استطاعت أن هذه الحرب لم تضعف إيران بقدر ما أعطتها ورقة قوة جديدة وهي المضيق. بعبارة أخرى تقول إيران لن تعود كما كانت في 27 من فبراير عام 26، وهذا القوة هي تكمن في المضيق، وكأنها تقول إذا اعتقدتم أن نفوذنا الإقليمي ضعف وإذا اعتقدتم أن برنامجنا النووي تم إضعافه فنحن لدينا قنبلة نووية أهم من كل ذلك، وهي أن العالم كله رهن إرادتنا في السيطرة على المضيق.
1: وهنا كذلك يظهر الدور العماني، هناك مباحثات وهناك حديث عن تقدم حتى في هذه المباحثات، ولكن هل يمكن فهم الدور العماني هنا في إطار دور تقني للوصول لآليات كما يقول الجانب الإيراني للإدارة وبالتالي بما يحفظ حقوق الدولتين، أم أنه لا يزال في إطار أيضا الوساطة السياسية؟
2: لا، أنا أعتقد بأنه إيران رغم موقفها الذي يبدو للولايات المتحدة متطرفا، لكنها معنية بأن تنسق مع الدولة الشاطئية الثانية المشاطئة أخرى، وهي التي لديها اتفاقية سيادة بحرية موقعة بين البلدين عام 1974، وبالتالي وفق القانون الدولي، وحتى لو أخذت إلى موضوع المنازعات سيكون نقاش طويل وعمان ربما ستفوز بالكيس كما يقال بالحالة، لكن إيران مضطرة أن تستمع لعمان ومضطرة أن تنسق لعمان، أولا لأن إيران عمان مثلها مشاطئة. الأمر الأهم هي تريد شرعية لخطوتها، وعندما تقول أنها دولة مشاطئة هي موافقة معي، خطوتها تصبح أكثر قوة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: ومشاهدينا، إذن من التطورات في مضيق هرمز إلى التطورات في الضفة الغربية المحتلة مع الزميل زين العابدين توفيق في هذه النافذة التي تقرأ مسار التصعيد المتسارع الذي تنتهجه حكومة الاحتلال في الضفة الغربية.
4: في الضفة الغربية على إيقاع هندسة ميدانية متدرجة، عمليات عسكرية تثقل الحياة اليومية، واستيطان يزحف على الجغرافيا، وعنف مستوطنين يضيق المساحة الفلسطينية بين القرية والطريق والحاجز. في هذا التراكم تتحول الوقائع الصغيرة إلى مسار كبير يعيد تشكيل معنى الديموغرافيا، ليصبح السؤال عن الهدف لا عن الحدث. فكيف تجمع إسرائيل بين الجيش والاستيطان والمستوطنين في مسار واحد؟ وما الذي يعنيه هذا التزامن لمستقبل السلطة الفلسطينية ولأي تسوية سياسية؟ وهل يتعامل الاحتلال اليوم مع الضفة كجبهة أمنية أم كمساحة حسم سياسي؟ وأخيرا، هل نحن أمام إدارة أمنية مؤقتة أم أمام محاولة لإعادة تشكيل الخارطة الفلسطينية بصورة يصعب التراجع عنها؟ اعتقالات جماعية وهجمات للمستوطنين وعمليات دهم واسعة وأعمال تجريف، مسار تشهده الضفة الغربية منذ عقود لكنه اتخذ منحا متسارعا في الآونة الأخيرة. وسبق هذه التطورات إقرار الحكومة الإسرائيلية بداية الشهر الجاري موازنة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية بقيمة 2,800,000,000 دولار وبناء 12,000 وحدة استيطانية جديدة. وبالأرقام، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 86 فلسطينيا استشهدوا في الضفة منذ مطلع العام الجاري، بينهم 21 برصاص مستوطنين. كما يشير تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن حوادث هجمات المستوطنين التي سببت إصابات أو أضرارا تجاوزت 5,000 حادثة. وفي الفترة بين يناير كانون الثاني وإبريل نيسان من العام الجاري تم تسجيل 761 هجمة، وتم تسجيل تهجير 1,988 فلسطينيا. وقد سجلت محافظة رام الله أكبر عدد من هجمات المستوطنين، وأكبر عدد من المهجرين تليها نابلس ثم الخليل. تشير الأرقام أيضا إلى أن 45 تجمعا فلسطينيا في الضفة هجر سكانها بالكامل، بينما تم تهجير سكان 72 تجمعا بشكل جزئي في الفترة بين يناير 2023 وإبريل من العام الجاري. تصعيد متسارع إذن. بدأت أحداثه الأخيرة باقتحام مجموعة من المستوطنين بلدة تل جنوب نابلس. نتابع تفاصيل الأيام الماضية وسياقها أيضا في هذا العرض التفاعلي على شاشة التفاعلية مع محمد رمى.
0: صحيح زين، كما ذكرت حادثة التل كانت ما توج الأيام الأخيرة من عمليات اقتحام واعتداءات للمستوطنين في مختلف مناطق الضفة. لم نتحدث فقط عن نابلس، نتحدث عن معظم محافظات الضفة الغربية ولا سيما المحافظات الشمالية. عندما نتحدث عن المحافظات الشمالية في الساعات ما قبل حادث التل كنا نتحدث عن اقتحامات في جنين، في طول كرم، في قلقيلية، في محافظة سلفيت، في محافظة رام الله والبيري، وأيضا في طوباس والأغوار الشمالية وصولا إلى أريحة، وليس فقط في الشمال والوسط، أيضا في محيط المنطقة الوسطى والجنوبية ولا سيما في محيط مدينة القدس وكذلك بيت لحم وصولا إلى الخليل في الجنوب. بالنسبة لحادثة تل التي ربما توجت هذا المسار، ما حدث في الساعات الماضية هو اقتحام كما ذكرنا مجموعة من المستوطنين بلدة تل هنا جنوب مدينة نابلس، وأدت إلى مقتل 2 من العسكريين الإسرائيليين بينهم ضابط، وهو ما دفع قوات الاحتلال إلى شن عملية واسعة، عمليات انتقامية ضد القرى المحيطة في مدينة نابلس ولا سيما من هذا المثلث أو المنطقة القوس إذا صح التعبير في هذه المنطقة التي تمتد من شرق جنوب شرق مدينة نابلس إلى غربها جنوبها ولا سيما في بلدات بيت فوريك، عورتا، حوارة، عراق بورين وتل بالتحديد، إضافة إلى سرة، جيت وعصير القبلية والمناطق المحيطة بها. هذه المنطقة هي أكثر المناطق التي كانت تتعرض في الفترة الأخيرة لعمليات وهجمات من المستوطنين، وهي المنطقة أيضا التي يركز عليها المستوطنون لإحداث بؤر استيطانية في هذه المنطقة ولفكفكة اتصال القرى الفلسطينية ببعضها انطلاقا من مستوطنات قريبة مثل كدوميم ويتسهار، علما أنه في الأيام أو الساعات 48 الماضية رصدت منظمات فلسطينية أهلية وهيئات تعنى بمراقبة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية انتشار بؤر استيطانية في الساعات الماضية في معظم مناطق الضفة، ومنها على سبيل المثال في عصيرة الشمالية وفي تل 4 بؤر استيطانية في محيط تل وحدها، كذلك في دير استية ودير بلوط وأم صفا والمزرعة الشرقية وتل عصور، وكذلك في محيط مستوطنات في منطقة الخليل أيضا. زين،
4: شكرا جزيلا لك محمد، وأيضا نرحب بضيفنا في الاستوديو دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. نريد أن نفهم أولا حجم ما يجري في الآونة الأخيرة وأيضا في أي سياق وأي مسار يجري، لأنه الاستيطان والتوسع الاستيطاني وهجمات المستوطنين لم تبدأ في بعد 7 من أكتوبر، بدأت قبل ذلك، وأيضا إجراءات الضفة الغربية من الجانب الإسرائيلي بدأت قبل ذلك، وحتى التضييق على الفلسطينيين في المسجد الأقصى بدأت قبل ذلك قبل 7 من أكتوبر. فنريد أن نفهم حجم ما يجري الآن وإن كان هو امتداد لسياق ما قبل 7 من أكتوبر.
5: بالطبع 7 من أكتوبر كان فقط مرحلة، هذا المشروع الاستيطاني بهذه الكثافة بدأ قبل 7 من أكتوبر بسنوات، ولكنه تعزز بعد تشكيل هذه الحكومة في بداية عام 2023. هذه الحكومة بدأت بمشروع استيطاني واسع في الضفة الغربية كان يرافقه تشريع قوانين من أجل إلغاء الحالة الاستثنائية للضفة الغربية. على سبيل المثال سن قانون قبل 7 أكتوبر بإلغاء خطة شارون للانسحاب من شمال الضفة الغربية، ولذلك هنالك كان فيه محاولات لإعادة بناء المستوطنات شمال الضفة الغربية قبل 7 أكتوبر، ولكن 7 أكتوبر كانت أيضا مرحلة

0: مفصلية والتي انتشرت بها بشكل واسع وبشكل مكثف الميليشيات الإرهابية الاستيطانية في الضفة الغربية. كانت هذه الميليشيات قائمة قبل 7 أكتوبر، ولكن الدعم السياسي والحماية الأمنية لها ازداد
1: بعد 7 أكتوبر. والتسليح أيضا،
0: التسليح

0: استقلال حكومي، بمعنى أن كل مستوطن يأتي ويبني بؤرة استيطانية والحكومة تدعمه اقتصاديا وتدعمه في البنية التحتية وتحميه أمنيا.
1: وبالتالي نحن نتحدث عن عملية واحدة بأياد مختلفة، يعني الجيش يساعد في الاستيطان، الحكومة تقنن الاستيطان ومعها الكنيست، ثم الميليشيات هي التي، وإلا كيف يجتمع أن تكون هنالك ميليشيات تعمل بحماية الجيش الإسرائيلي؟
0: هذه كل جهاز واحد يتكامل، كل مركب من هذا الجهاز مع مركب الآخر. الميليشيات الإرهابية المكونة من مئات المستوطنين المسلحين تقوم بتهجير الفلسطينيين. في آخر 3 سنوات هذه الميليشيات هجرت 118 تجمع فلسطيني في مناطق سي، وهي تحظى بحماية الجيش الإسرائيلي، ولذلك هذه الميليشيات تزداد قوة، تزداد فتكا في الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي يقوم بقمع الفلسطينيين، تهجيرهم على سبيل المثال من مخيمات شمال الضفة الغربية، ويعطي هؤلاء المستوطنين وهذه الميليشيات الحماية الأمنية. طبعا هناك في الدعم السياسي من الحكومة الإسرائيلية، والأهم الدعم الاقتصادي اللامتناهي من هذه الحكومة لهذه الميليشيات ولكل المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية.
1: يعني أفعال المستوطنين تصور وتذاع في كل أنحاء العالم. المستوطن الذي هاجم راهبة أوروبية فرنسية فيما يبدو، المستوطن الذي يضرب الكلب ويعتدي عليه، هذه الصور إلى أي مدى تشكل إحراجا لهذه الحكومة في إسرائيل؟
0: هي لا تشكل لليمين المتطرف في الحكومة أي عبء دولي، لأنه بالنسبة لها الثمن والفائدة من هذه الميليشيات هو أكبر بكثير من صورة إسرائيل على المستوى الدولي. نتنياهو حاول أن يخفف هذه الصورة بعدة لقاءات مع وسائل إعلام أمريكية بالإدعاء أن هؤلاء المستوطنين هم عبارة عن عشرات الشباب القادمين من ضائقة اجتماعية صعبة، والحكومة الإسرائيلية سوف تقوم بمعالجتهم تربويا، هكذا سوق نتنياهو هذه الظاهرة. ولكن الحقيقة نحن نتحدث عن مئات المستوطنين من سكان الضفة الغربية، من المستوطنين في الضفة الغربية يحظون بدعم من الحكومة الإسرائيلية. لو كانت الحكومة الإسرائيلية والجيش والمخابرات الإسرائيلية معنية بإيقاف هذه الميليشيات لأوقفتها خلال يوم واحد فقط، ولذلك هي عبء دولي على صورة إسرائيل. ولكن اليمين المتطرف الديني يعتقد أن الفائدة الاستيطانية الدينية هي أكبر بكثير من الثمن الذي يمكن أن تدفعه إسرائيل جراء هذه الأعمال الإرهابية،
1: وبالتالي هم جزء أساسي من المخطط الأصلي الذي هو الاستيلاء على الضفة وضم المزيد من الأراضي منها، وإن استطاعوا طرد جميع الفلسطينيين من بين النهر والبحر فبها ونعمت.
0: هم مركب مركزي جدا، حتى أهم الجيش الإسرائيلي، لأن هذه الميليشيات تقوم بأعمال قذرة قد يعني يرتدع الجيش الإسرائيلي عن القيام بها، مثل تهجير الفلسطينيين. هذه الميليشيات هي المسؤولة عن تهجير 118 تجمعا فلسطينيا في مناطق سي. هذه الميليشيات التي تمنع الفلسطينيين من زراعة أراضيهم وفلاحة أراضيهم وقطف الزيتون والوصول إلى أراضيهم. ولذلك هذه الميليشيات التي تحظى بدعم وحماية من الجنود الإسرائيليين هي تقوم بعمل مركزي في المشروع الاستيطاني والرؤية الاستيطانية التي هدفها بالبداية منع قيام دولة فلسطينية، وثانيها ضم الضفة الغربية.
1: هل حكم أي منهم على أي فعل؟
0: أبدا. عدد الاتهامات التي وجهت للمستوطنين هي 5% فقط من مجمل الاعتداءات الإرهابية، 5% قدم لائحة اتهام، 1% من مجمل هذه الاعتداءات. ولذلك هناك في تواطؤ من الشرطة، مقصود تواطؤ من القضاء الإسرائيلي ومن النيابة العامة، ولذلك يشعر هؤلاء المستوطنين بالحماية الكاملة.
1: شكرا جزيلا دكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. نهاية هذه الفقرة التحليلية، نعود إلى غرفة الأخبار.
2: وعاصمة لبنان، حيث قالت الرئاسة إن رئيس جوزيف عون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا في اتصال ضرورة وضع حد لاعتداءات إسرائيل بالجنوب. جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفوكس نيوز إن إسرائيل تتابع ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي تخليها من حزب الله. إذن، ويواصل الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوطر الغربية لليوم السادس على التوالي.

0: التعامل مع استكمال دخول الأهالي إليها. مراسلة الجزيرة كاترين حنا دخلت البلدة ورصدت الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي الذي لا يزال يحتل زوطر الشرقية المجاورة.
1: نقف الآن في وسط بلدة زوطرة الغربية في قضاء النبطي جنوبي لبنان. ندخل هذه البلدة برفقة الجيش اللبناني الذي كان بدأ قبل أيام انتشاره فيها إثر انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطرافها. هذه آخر نقطة في زوطرة الغربية يمكن الوصول إليها، لأن المنطقة التي نرصدها خلف تلك الآلية العسكرية لم يتمكن الجيش من الانتشار فيها بعد، على الرغم من أنها ضمن النطاق الجغرافي لزوطر الغربية، وذلك لأنها المنطقة التي تفصل ما بين البلدتين زوطر الغربية وزوطر الشرقية التي يمكن أن نرصدها بالكاميرا. أيضا زوطر الشرقية لا تزال محتلة، الجيش الإسرائيلي لا يزال يحتلها ويتمركز فيها، وهي لا تبعد سوى بضعة مئات الأمتار عن زوطر الغربية. وكما هو واضح من جغرافيا هذه المنطقة، الأراضي متداخلة ما بين البلدتين، وهذا ما من شأنه أن يشكل تحديات أمنية كثيرة للجيش اللبناني بالدرجة الأولى، وأيضا للأهالي في حال عادوا إلى هذه البلدة. صحيح أن أهالي زوطر الغربية كان سمح الجيش اللبناني لهم بالدخول إلى بلدتهم قبل أيام لتفقد أرزاقهم وممتلكاتهم، ولكنهم بمعظمهم لم يتمكنوا من البقاء في البلدة والمبيت فيها، ذلك لأن الدمار الكبير هو السائد في زوطر الغربية. هذا ما رصدناه منذ وصولنا إلى هذه البلدة، في كل شوارعها الدمار والخراب سيد الموقف. عشرات الوحدات السكنية سويت بالأرض بشكل كامل، ووحدات أخرى أيضا بالعشرات دمرت بشكل جزئي. الطرقات تم تجريفها أيضا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى التفجيرات التي كان ينفذها الجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية في هذه البلدة، وما أسفرت عنه من خراب كبير أيضا على مستوى كل مقومات الحياة والبنى التحتية الأساسية. كاترين حنا، الجزيرة، زوطر الغربية، جنوبية لبنان.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا. هذه ساعة إخبارية جديدة نتابع فيها أهم المستجدات للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الأمريكي الإيراني وتطورات في الضفة الغربية ولبنان. قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، قال لشبكة NBC أن المحادثات مع إيران مستمرة على مستويات عدة رغم الانقسامات داخل نظامها. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أوصى بوقف الضربات حول مضيق هرمز بعد بلوغها الحد الأقصى من الفعالية، مؤكدا أن أسبوعين من الضربات أضعف قدرة إيران على مهاجمة السفن. في طهران قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن هناك تبادلا للرسائل مع أمريكا وإن الوسطاء يقومون بمهمتهم. من جانب آخر قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه أوضح لمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس ونظيره الروسي سيرجي لافروف، أوضح لهما أن هجوم أوكرانيا على سفينة إيرانية في بحر قزوين لن يبقى دون رد. في الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت والد الشهيدين إبراهيم وجواد رمضان من تل جنوب غرب نابلس، كما أفادت محافظة القدس بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمالي القدس. كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة حزمة بقضاء القدس وبلدة دير سامت قرب الخليل، كما اقتحمت بلدة بيت أمر ومخيم العروب شمال الخليل وبلدة إذنة غرب الخليل، واقتحمت بلدتي كفر قدوم وعزون شرق قلقيلية وضاحية كتابة شمال شرق طول كرم وجلبون شرق جنين وعرابة قرب جنين. وكذلك اقتحمت دير جرير بقضاء رام الله وقرية تل جنوب غرب نابلس. كما أبلغ نائب رئيس بلدية بيتا جنوب نابلس الجزيرة أبلغها بأن مستوطنين أضرموا النار في آلية في المنطقة الصناعية في البلدة. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل تدرس القيام بعمليات كالتي نفذتها في مخيمات في شمال الضفة الغربية لاستهداف ما وصفه بالنشاط الإرهابي. وفي لبنان قالت الرئاسة إن الرئيس عون ونظيره الفرنسية ماكرون بحثا في اتصال ضرورة وضع حد لاعتداءات إسرائيل في الجنوب. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفوكس

0: نيوز إن إسرائيل تتابع ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي تخليها من حزب الله. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد. أهلا بك محمد. إذن لعلي أبدأ معك بآخر ما ذكرناه وهو تصريح نتنياهو وتلك الزيارة المرتقبة المعلنة، من المفترض خلال الساعات القادمة أن يصل نتنياهو إلى واشنطن. ماذا يحمل في جعبته وفق ما يقول الأمريكيون؟
1: بالنسبة لهذه الزيارة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور العاصمة الأمريكية واشنطن في هذا الأسبوع. طبعا هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة لأنها تأتي في الوقت الذي قرر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف هذه الضربات بشكل مؤقت، في مؤشر على منح واشنطن فرصة إضافية كما تقول للمسار التفاوضي. لكن أيضا هذه الزيارة تأتي للمشاركة في مراسم جنازة السيناتور الجمهوري لينزي غرام الذي وافته المنية في وقت سابق من هذا الشهر، وهو كان حليف مقرب من إسرائيل، بل في الحقيقة ينهج ويتبنى المقاربة الإسرائيلية بالكامل فيما يتعلق بإيران. رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا في مقابلة اليوم مع فوكس نيوز أصدر تصريحات تتعلق بإيران، ربط استمرار الحرب بهدف واحد وهو إنهاء البرنامج النووي الإيراني، وقال إن الحرب لن تنتهي إلا إذا سقط النظام الإيراني أو إذا أصبح ضعيفا بما يكفي، كما قال يدرك أن عليه التخلي عن البرنامج النووي وتغيير سلوكه في المنطقة، واعتبر أن هذا هو الهدف الذي يسعى إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحقيقه. نتنياهو شدد أيضا على أن إنهاء البرنامج النووي الإيراني ضرورة سواء تم عبر اتفاق أو من دونه، مؤكدا أن الضربات الإسرائيلية والأمريكية المشتركة ألحقت أضرار كبيرة بإيران. طبعا هذه الزيارة كما قلت تأتي في الوقت الذي يواصل فيه ترامب دراسة خياراته، وإن كان قرر تعليق هذه الضربات بشكل مؤقت لكن خيارات التصعيد لا تزال مطروحة بحسب ما أكد السفير الأمريكي في مجلس الأمن مايك وولتس، على الرغم من أنه أشار أيضا إلى أن واشنطن قررت منح الدبلوماسية فرصة إضافية في هذه المرحلة. محمد،
0: في الوقت نفسه هل هناك أي تأكيدات في واشنطن عن أن المسارات الدبلوماسية والتفاعلات الدبلوماسية هنا في المنطقة، الوسطاء يزورون طهران، يتواصلون مع واشنطن، عمان كان لها أيضا وجود خلال اليومين الماضيين في طهران، هل هناك أي تأكيدات حول ما يرشح إن كان هناك احتمالية لتمديد هذه التهدئة؟ في أي اتجاه تجري الأمور؟
1: نعم، كما قلت محمد، السفير الأمريكي في مجلس الأمن ربما قدم أوضح مقاربة أمريكية في هذه المرحلة، أكد على أن واشنطن تمنح المسار التفاوضي فرصة إضافية. على الصعيد الرسمي لا توجد معطيات مفصلة بشأن زيارة الوفد العماني إلى المنطقة، ولكن هناك حديث عام عن مسألة الدبلوماسية، وفي ضوء أيضا هذه التقارير التي تنقل عن مصادر مطلعة بأن قرار وقف الضربات الأمريكية على إيران بشكل مؤقت جاء في الواقع بعد مراجعة الخيارات العسكرية، خاصة في ضوء محاذير قدمها القادة العسكريون خلال اجتماع على مستوى الأمن القومي في البيت الأبيض الجمعة بشأن أولا مسألة استنفاذ بنك الأهداف في إيران ومحدودية الضربات التي قامت بها الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين في مضيق هرمز، أو فيما يتعلق بالتحذيرات فيما يتعلق باستنزاف مخزونات الولايات المتحدة من الصواريخ الاعتراضية، وفي الحقيقة ترامب على ما يبدو وفق هذه التقارير فضل أن الخيار الدبلوماسي الذي وصفه بالاستراتيجية الأذكى يبقى خيارا تفضله واشنطن في هذه المرحلة، بالنظر أيضا إلى تحذيرات من التداعيات المحتملة سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد الداخلي أو حتى على صعيد الاقتصاد العالمي بشأن احتمال توسع هذه الحرب. وبالتالي نحن في مرحلة استكشاف من جانب واشنطن بشأن ما ستسفر عنه مفاوضات عمان، وما إذا كانت ستفضي إلى نوع من التفاهمات المقبولة بالنسبة لإدارة ترامب، خاصة أن التقارير الأمريكية كانت كشفت بأن في حال الوصول إلى هذه التفاهمات الرئيس دونالد ترامب سيقرر حينها إما القبول بهذه التفاهمات أو لن يكون لديه خيار آخر سوى التصعيد في محاولة للضغط على إيران بشكل أكبر، أولا لفتح مضيق هرمز وثانيا لتنفيذ المطالب الأمريكية فيما يتعلق بالمسألة النووية. محمد،
0: في شأن آخر وليس ببعيد، جئت على ذكر الوضع الاقتصادي والوضع الداخلي الأمريكي. محمد، كيف يبدوان الوضع الاقتصادي من ناحية تداعيات إغلاق المضيق وتلك الحرب، وفي الوقت نفسه مسألة الضغوط السياسية إن صح التعبير المرتبطة بالاستعدادات للانتخابات النصفية؟
1: هناك في الواقع خشية حقيقية لدى الجمهوريين بشأن تداعيات هذه الحرب التي تشير أغلب استطلاعات الرأي إلى أن الأمريكيين لا يؤيدونها، بل أصابتهم بنوع من الإرهاق فيما يتعلق بتداعياتها الاقتصادية، خاصة مع معاودة أسعار الوقود الارتفاع وما يحدثه ذلك من ضغوط على جيوب الأمريكيين، وهي مسألة بالغة الحساسية في الواقع مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، لأنها تحدد عمليا الاقتصاد، يحدد عمليا وجهة الناخبين، وأيضا في ضوء المعطيات الكثيرة التي تشير إلى أن الجمهوريين قد يخسرون هذه الانتخابات بسبب تحديدا الحرب على إيران وما أحدثته من تداعيات. لذلك قرار الرئيس دونالد ترامب بوقف هذه الضربات مؤقتا وفسح المجال للمسار التفاوضي يبقى أقل التكاليف بالنسبة للإدارة الأمريكية التي تسعى جاهدة للوصول إلى حل دبلوماسي طبعا مقبول بالنسبة للولايات المتحدة، وأيضا لاحتواء التداعيات الاقتصادية بسبب الوضع في مضيق هرمز، مع تأكيد المسؤولين الأمريكيين بأن هذا المضيق لا يزال مفتوحا، وهي تصريحات يراد منها ضبط حركة الأسواق كي لا تتأثر بشكل واسع، لأن الحديث عن إغلاق مضيق هرمز بالكامل سيحدث أيضا مزيد من الضغوط على أسواق الطاقة بما ينعكس على مسألة استمرار ارتفاع أسعار الوقود وأيضا الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي، وكلها عوامل بكل تأكيد لا تصب في صالح ترامب ولا في صالح الجمهوريين، على الرغم من أن التقارير تشير إلى أن ترامب بات أقل يعني تأثرا وتركيزا فيما يتعلق بمسألة تداعيات هذه الحرب على الانتخابات النصفية للكونغرس وحظوظ الجمهوريين، لأنه يركز وفق هذه التقارير على الهدف الاستراتيجي الأكبر وهو منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وأيضا التسريع في مسألة فتح مضيق هرمز، لأن ذلك سيبعث برسالة ارتياح كبيرة بكل تأكيد وفق ما تأمل به إدارة ترامب للأسواق، أسواق الطاقة بالتحديد، وهو ما سينعكس كما تأمل إدارة ترامب إيجابا في الداخل الأمريكي، محمد، بما قد يعزز ربما فرص الجمهوريين في هذه الانتخابات.
0: شكرا جزيلا لك. جاء على الشاشة قبل قليل خبر عاجل نقلته وسائل إعلام أمريكية، تقول إن هناك قتيلين وخمسة إصابات في حادث إطلاق نار في منطقة سياتل سنتر بولاية واشنطن. لا ندري إن كان هناك حتى اللحظة لديك أي تفاصيل أو معطيات حيال هذا الحادث، إن كان هناك أيضا أي سياق له تحدثت عنه وسائل الإعلام الأمريكية. محمد،
1: نعم، هذا الحادث في الواقع ورد قبل ساعة من الآن ولا تزال التفاصيل غير معلومة بشأن حيثياته وأسبابه. وسائل الإعلام الأمريكية تنقل كما هو ظاهر في الشاشة أن هناك قتيلان وإصابات عددها خمسة في حادث إطلاق النار في سياتل في ولاية واشنطن على الساحل الغربي. لحد الآن لا توجد أي معطيات بشأن هذا الحادث، لكن طبعا حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة أمر شائع بالنظر إلى مسألة انتشار الأسلحة النارية بشكل كبير في الولايات المتحدة، وهي مسألة أيضا تقع في قلب الجدال السياسي الأمريكي بين من يطالب بتقييد الوصول إلى هذه الأسلحة وبين من يؤيدها في إطار التعديل الثاني للدستور الأمريكي الذي يمنح المواطن الأمريكي الحق في حيازة الأسلحة.
0: محمد، شكرا جزيلا لك مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد. وفي آخر ما كان يتحدث

0: بمحمد حول المضيق وتداعياته الاقتصادية. نذهب الآن إلى قراءة في الشأن العسكري المتعلق بآخر التطورات الخاصة بمضيق هرمز، وهذه نافذة تناقش الموضوع مع نشوان حسين.
1: مشاهدينا أهلا بكم في هذه النافذة التي تقرأ آخر المستجدات المرتبطة بمضيق هرمز، بعدما نقلت وكالة المهر الإيرانية عن مصدر أو عن مصدر خبر انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز. أضافت الوكالة أن الناقلة المخالفة خرجت من المسار الملاحي المحدد من جانب إيران في المضيق، بينما أكدت القيادة المركزية الأمريكية استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية، وقالت إنها غيرت مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار وعطلت حركة سفينتين وصعدت إلى متن سفينتين أخريين لضمان الامتثال التام. تطورات نبحثها مع ضيفنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. لكن أولا نتوجه إلى الزميل عمر عبد اللطيف، نتابع ما يجري لكن على الشاشة على الخريطة التفاعلية. عمر.
2: نعم نشوان، في الحقيقة نبدأ مما ذكرته وكالة مهر الإيرانية بأن سفينة نفط انفجرت بسبب اصطدامها في هذا المضيق بلغم بحري، وحذرت الوكالة من أن هذه السفن يجب ألا تمر في المسارات التي لم تحددها إيران، وإدعتها إلى العبور فقط في المسارات التي حددتها السلطات الإيرانية. طبعا السلطات الإيرانية قالت إنها أوقفت 6 سفن حاولت أن تعبر المضيق وذلك بشكل غير قانوني كما قالت السلطات الإيرانية. في المقابل نشير إلى أن المسارات في مضيق هرمز، هذه المسارات هنا المسارات الإيرانية كما تظهر باللون الأزرق، هذا الممر الدولي الذي حددته المنظمة البحرية الدولية، وهذا هو المسار العماني الذي افتتحته بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية سلطنة عمان، وذلك لتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية قالت إنها منعت 12 سفينة من المرور في مضيق هرمز، وذلك لمخالفتها الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ والسواحل الإيرانية. نشير إلى أن الولايات المتحدة تفرض حصار من هذه المنطقة باتجاه السواحل الإيرانية وتمنع دخول أو خروج السفن من مضيق هرمز، وذلك باتجاه الموانئ والسواحل الإيرانية. هذه التطورات طبعا تتزامن مع ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية وكذلك السلطات الإيرانية بأنها أجرت مباحثات جيدة مع سلطنة عمان بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز، لكن الخارجية لم تتحدث عن مزيد من النتائج، ولكنها وصفت هذه المباحثات بأنها إيجابية. نشوان، نعود إليك لمناقشة هذا الملف مع ضيفك.
1: الكثير من ذلك سنناقشه، شكرا لك عمر. إذا نذكر مرة أخرى نرحب باللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. اللواء محمد، أولا لو بدأنا بخارطة الاستهدافات خلال الليالي 13 التي استهدفت فيها الولايات المتحدة مناطق في الجنوب الإيراني لا سيما على الخط الساحلي، نقرأ معك أولا رؤية عامة لهذه الاستهدافات.
3: أهلا بك رشوان. في البداية الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت استراتيجية أو تكتيك معين لضرب العقد الحساسة على الشريط الساحلي كمرحلة أولى، بمعنى ضرب البنى التحتية البحرية للحرس الثوري، مخازن الصواريخ، مخازن المسيرات أو الأماكن التي تطلق منها المسيرات حتى وصلت إلى الأرصفة البحرية في المضيق زي قشم مثلا على سبيل المثال، بندر عباس، سيرك، جاسك، كلها أماكن فيها عقد حساسة. عقد حساسة يعني هي تريد إعماء إيران، ضرب الرادارات، ضرب أجهزة المراقبة اللي موجودة بحيث تفقد إيران القدرة على السيطرة. الحرب هي حرب سيطرة على المضيق وحرب سيادة. ثم انتقلت الولايات المتحدة الأمريكية في إطار التصعيد إلى المنطقة الثانية للشريط الحدودي أو المنطقة الخلفية للشريط الحدودي، وبدأت تضرب ضربات في الداخل. لماذا المنطقة الثانية هنا؟ هو كان يريد عزل المنطقة الساحلية عن العمليات تماما، يريد إضعاف الدعم اللوجستي ودعم الموان والذخائر عن القوات البحرية اللي موجودة على الساحل. ثم في مرحلة ثالثة انتقل إلى أماكن أخرى، ضرب الحدود الإيرانية

0: باكستانية، ودي كانت مهمة، ودي لها أغراض كثيرة، لها ثلاث أهداف: هدف اقتصادي، منطقة اقتصادية وبيتم فيها عمليات تهريب، لها هدف أمني لا سيما وجود جماعات مسلحة على الحدود المشتركة وبالتالي يمكن أن تحدث فوضى، هدف سياسي وهو ضرب مراكز ثقل الحرس الثوري الإيراني. ثم بدأ يضرب في الحدود الإيرانية العراقية، ودي مهمة للغاية لا سيما وأن أنها مركز للنفط في هذا المنطقة، فله بعد اقتصادي وكمان نقطة انطلاق للصواريخ إلى العراق وإلى الضربات الخليجية.
1: تحققت الأهداف من هذه الضربات بالنسبة للأمريكيين؟
0: الأهداف العسكرية تحققت إلى درجة كبيرة، لكن الأهداف الاستراتيجية لم تتحقق بعد، الأهداف السياسية لم تتحقق بعد، على الرغم من الولايات المتحدة الأمريكية أكبر قوة بحرية في العالم، لكنها حتى الآن لم تستطيع من تأمين الملاحة البحرية. الولايات المتحدة الأمريكية، ما دي الإشكالية، الإشكالية اللي هتقول هل الطرفين هيذهبوا إلى مقاربة سياسية ناضجة فعلية؟ هل هيذهبوا إلى مفاوضات؟ أنا في رأيي أنهم لم يذهبوا إلى لوجود اختلافات كبيرة جدا، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم ولن ترضى على هذه النتائج السياسية.
1: طيب، بالحديث عن الاختلافات الأمريكية الإيرانية، الإيرانيون لاموا الأمريكيين فيما يتعلق باعتماد مسار تعتمده الولايات المتحدة في هرمز. قال الإيرانيون: حصل ذلك من دون استشارتنا. وبالتالي فهمك هنا لمسألة المسارات التي يريدها الأمريكيون مقابل ما يريده الإيرانيون هنا.
0: الولايات الإيران تعلم تماما، هي تمسكت بهذا المضيق تمسك شديد، لأنها وجدت أن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة، أشد الحرص على هذا المضيق ربما يكون أكثر من إيران. وبالتالي هذا الحرص الأمريكي، هذا الحرص نابع من صراع جيوسياسي دولي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا، والحرب القادمة أو الصراعات القادمة لنظام عالمي جديد هيركز على سلاسل الإمداد والتموين وعلى النقاط الضيقة. وبالتالي تمسكت إيران بالمضيق تمسك شديد للغاية لتحرم الولايات المتحدة الأمريكية من السيطرة عليه وتحرمها من النفوذ الدولي، وكمان تهدد العسكرة البحرية في هذه المنطقة. هناك الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وهناك قواعد عسكرية، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تريد خطوط آمنة لأساطيلها البحرية.
1: هل معنى ذلك نفترض هنا أن أي اتفاق إيراني عماني لو حصل قد ترضى وقد لا ترضى عنه الولايات المتحدة؟
0: ده سؤال مهم جدا. أولا بالفعل هناك تنسيق عماني إيراني، منه سر ومنه ما هو علني. الاتفاق الحقيقة أو المشاورات أو التفاهمات هي الاتنين مؤمنين تماما بالسيادة الوطنية، السيادة القانونية على هذه المنطقة. لإيران ولسلطنة عمان سيادة وطنية، ولكن أنا أتخيل أن هناك تفاهمات سرية سوف تتم على إعادة تسيير الملاحة بشكل معقول، طبعا لم تعود إلى ما قبل فبراير، ولكن بشكل معقول لتخفيف التوترات وتخفيف التوترات العسكرية. لكن هنا بقى سؤال حضرتك، هل هتقبل الولايات المتحدة الأمريكية حتى ولو فتحوا خطوط التجارة وتم تأمين الملاحة الدولية، هل هتقبل جزء من السيادة الإيرانية على هذا المضيق حتى وإن تحولت فيما بعد إلى سيادة إدارية؟ أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم ولن توافق، ربما توافق وقتيا كخطوة تكتيكية، تهدئة الأسواق العالمية، تخفيض سعر النفط، الاقتراب من الانتخابات الأمريكية، كلها أمور يفكر فيها العقل الأمريكي، لكنها لم ولن تقبل بسيادة إيرانية على المضيق.
1: اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري في الاستوديو هنا، شكرا جزيلا لك. بذلك مشاهدينا نصل بكم إلى نهاية هذه الفقرة ونعود إلى غرفة الأخبار.
2: من جديد أهلا بكم مشاهدينا، هذه المستجدات التي تابعناها خلال هذه الساعة الإخبارية ننقلها لمساحة النقاش والتحليل مع ضيفينا من تكساس الدكتور فرانك مسمار الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. آخر ما كنا نتابعه حقيقة في تلك النافذة التي تحدثت عن أو حللت في الشأن العسكري المتعلق بتطورات مضيق هرمز طرح فيها تساؤلا أنقله لضيفي هنا من وجهتي نظر إيرانية وأمريكية. أبدأ معك سيد فرانك مسمار، والسؤال: هل يمكن أن نشهد تغيرا في الموقف الأمريكي خلال الفترة القادمة بما يتعلق بالمضيق ومسألة أن يكون هناك سيطرة إيرانية على المضيق كما كانت تطالب إيران؟
3: شكرا الله فيك وعلى وسهلا فيك وضيف الكريم. إطلاقا أستاذي إطلاقا، الولايات المتحدة لن تتخلى عن فتح المضيق دوريا. شوف يعني حتى نضيف شغلة للمشاهد، الولايات المتحدة كإمبراطورية حديثة تختلف عن الإمبراطوريات القديمة بموضوع يسمى أنها تعمل بطريقة بعيدة عن الهايبر إكستنشن.
2: كيف ذلك؟
3: جميع إمبراطوريات الأرض، طيب مثلا آخر إمبراطورية اللي هو يعني سواء كانت العثمانية أو البريطانية، هم كانوا يعتمدوا على احتلال الرقعة الجغرافية، بسموها هايبر إكستنشن في علم الجغرافيا، فجغرافيا السياسية، فهي تذهب فعليا بالجندي وتحتل الأرض. هذا كان يضعف جميع هذه الدول بالامتداد، مما يؤدي طبعا إلى ضعف سلاسل الإنتاج والتوريد وتوصيل خلينا نقول الموارد البشرية والعسكرية وهكذا، وتنهار هذه الإمبراطوريات تدريجيا. الولايات المتحدة لا تعمل بهذه الطريقة، تسيطر على ما يسمى التشوك بوينت اللي هو النقاط الحساسة في العالم، فأي نقطة حساسة، لاحظ أي نقطة، أي مضيق، أي كذا، تكون الولايات المتحدة موجودة بطريقة أو بأخرى. فموضوع مضيق هرمز هو مهم جدا، وأنا سميته،
2: ولكن في الجغرافيا السياسية أيضا سيد مسمار، من له الحضور على الجغرافيا، من له الجغرافيا ومن هو متواجد أبد الدهر في هذا المكان هو إيران، وهي الدول الأخرى التي تجاورها ليس الولايات المتحدة.
3: نعم نعم صحيح، أنا قلنا خلينا نعطيها بعد ثاني حتى نشوف مثلا يعني كيف نخرج من البعد الإقليمي للبعد الدولي. البعد الإقليمي تفاهمنا عليه وحكينا فيه أكثر من مرة، ولكن البعد الدولي يعني في التنافس الدولي ما بين الولايات المتحدة والصين وروسيا والدول العظمى يعني بشكل عام، هي حتى الصين تعمل نفس الطريقة، يعني الصين تتمدد بطريقة بسموها الدبلوماسية الناعمة أو الاقتصادية، اللي هي تذهب مثلا باستثمار في ميناء معين، استثمرت في ميناء في موانئ إيرانية، في موانئ في الأرجنتين وهكذا، يعني هاي الطريقة تستخدمها الدول العظمى بشكل عام، فيعني بغض النظر عن المشكلة الحالية. فأنا دائما أقول يعني أنه الدول الصغيرة في إقليمها هي حجر على رقعة الشطرنج العالمية، هذا واقع سياسي يعني بغض النظر رغبنا أو لا. طيب الدول العظمى ايضا تستخدم المظله الدوليه، الدول العظمى بشكل عام يعني بغض النظر يعني هذا الموضوع هو لمصلحتها، لمصلحه الدول العظمى.
2: دعنا نذهب الى زاويه ليست بعيده، قراءات استخباراتيه وتحليلات كثيره تقول ان العمليات العسكريه الامريكيه لم تؤتي اكلها، لكن استمرار الاداره الامريكيه في هذا النهج يزيد من سقوطها في الوحل أو مستنقع الوحل الإيراني، بالتالي هل يمكن أن نشهد تغيرا في الموقف الأمريكي حيال المضيق وفقا لذلك التحليل؟
3: لا لا، هلا مش مو جميع التقارير كانت تذهب بنفس الاتجاه، يعني في تقارير كانت تقول أنه الولايات المتحدة استنفذت جميع نقاط المستهدفة، انه تم ضرب جميع النقاط المستهدفه الى حين مثلا ايجاد نقاط مستهدفه اخرى، بالاضافه انه هناك نقاط ايضا تتجنبها الولايات المتحده، يعني مثلا العاصمه طهران، عاده العاصمه في اي دوله يعني هي مكان السيطره، فاذا لاحظنا يعني ممكن مثلا الولايات المتحده تستهدف طهران بمراكز السيطره السياسيه او العسكريه، ولكنها لم تذهب بهذا الاتجاه. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة تريد أن تضعف السيطرة الإيرانية في منطقة المضيق، في منطقة الساحل اللي هو الساحل الجنوبي مثلا، منطقة الجزر، وإذا لاحظنا يعني الاستفزاز، الرئيس الأمريكي يستفز من خلال تعليقاته على تروث سوشيال، يعني من خلال مثلا الضربات العسكرية على جزيرة خرج أو الاحتلال الأمريكي العسكري على هذه المنطقة. فلغاية الآن واضح أنه ما زلنا في منظور العمليات العسكرية المتعلقة بالموانئ الإيرانية، السواحل الإيرانية المطلعة للجزر الإيرانية ومضيق هرمز.
2: سيد مختار حداد، اليوم هناك حراك دبلوماسي، عمان كانت لها وفد في إيران، الوسطاء يتزاورون ويتباحثون مع الإيرانيين وكذلك مع الأمريكيين، وقد توقفت العمليات العسكرية ليومين الأمريكية نتحدث، هل يمكن أن نشهد تغيرا تزحزحا في الموقف الإيراني حيال مسألة المضيق في الأيام القادمة؟
4: لكم مشاهدين الكرام.

0: وظيفكم الكريم، أن هناك يعني إحدى أسباب باعتقادي قبل أن نذهب إلى موضوع مضيق هرمز توقف العدوان الأمريكي، وكذلك بسبب ضربات إيران الذكية والدقيقة التي أضعفت قدرات أمريكا في المنطقة. ونرى يعني حتى يعني هناك كنا نرى يعني إيران كانت تستهدف المنصات الصاروخية الأمريكية، الدفاعات الجوية الإسرائيلية عفوا الأمريكية، ورأينا يعني ما حدث. وإيران استطاعت يعني من خلال خطة ذكية أن تستنزف هذه القدرات على مدى الأسبوعين الذي كانت هناك مواجهات. هذه كذلك نقطة لم يتم ذكرها، ولكن هي حقيقة حصلت على أرض الواقع. وبالنسبة لموضوع مضيق هرمز، هناك توجد نقطة مهمة للغاية، بأن هناك إيران وسلطنة عمان قبل أسبوعين اتفقتا حول مضيق هرمز، وأمريكا رفضت يعني ما تم الاتفاق عليه بين إيران وسلطنة عمان. الآن كذلك يوجد هذا الخبر بأن أمريكا ترفض ذلك، وهذا سيدل يعني على نقطة خطيرة مهمة، وسيؤكد على ما كنا نقوله وتقوله إيران، فإن أمريكا لديها نية مبيتة لكي تسيطر على مضيق هرمز في الوقت الذي مضيق هرمز هو شأن إيراني عماني ودول المنطقة، ولا علاقة بأمريكا به، لأنه لا أحد لا يفوض أمريكا بأن تأتي وتريد أن تسيطر على المنطقة، ولا هي شرط المنطقة، ولا هي مسؤولة عن مضيق هرمز. إذا هي حقا تريد حل هذه المشكلة، إيران وسلطنة عمان قريبا جدا، يعني من حسب بعض المعلومات هناك قريبا جدا سيتم التوصل إلى اتفاق مهم للغاية،
1: ماذا
0: وهذا
1: لديك من
0: الاتفاق
1: معلومات
0: يكون
1: حول
0: حل.
1: ما يمكن أن يتوصل له؟
0: يبدو أن الجانبين سيحددان يعني مسار أو مسارين، هذه المسارات واضحة، ستمر منها السفن وأعداد السفن واضحة، وهناك يعني هذا ليس فقط يعني يكون فيه دور إيراني وعماني، يعني الوسطاء كذلك لديهم دور في هذا المجال، خاصة يعني الوسيط القطري. ولكن في نهاية المطاف يعني نترك التفاصيل، يعني سيتحدث عنها في الوقت المناسب، خاصة وزارة الخارجية الإيرانية ستعلن ذلك إذا تم التوصل إلى اتفاق. ولكن الآن المشكلة في سلوك أمريكا، والأسوأ من ذلك غدا نتنياهو سيذهب
1: طيب،
0: وسيلتقي بالرئيس
1: إذا
0: الأمريكي وهو يسعى.
1: أفهم من كلامك أنه هناك تزحزح أو تغير في الموقف الإيراني عما كان عليه سابقا. كانت إيران تقول مسار نحن نحدده ويمر من الجزيرة الفلانية، وكانت رافضة تماما لمبدأ أن يكون هناك مسار آخر جنوبي. التفاهمات الجديدة، هل بتقديرك وفق ما لديك من معلومات، أنت في إيران، يمكن أن يكون هناك تغير في الموقف الإيراني حيال مسألة المسارات؟
0: في نهاية المطاف مسألة حتى المسارات لم تحدده أمريكا، تحدده إيران وسلطنة عمان.
1: إذن هناك
0: المشكلة
1: تغير،
0: كان في
1: هذا هو
0: تدخل
1: سؤالي.
0: أمريكا في تحديد تغير، ولكن يعني لصالح إيران وسلطنة عمان وليس لصالح أمريكا، لأن أمريكا هي التي كانت تريد أن تحدد مسارا خاصا، وتقول أن الجميع يمر من ذلك المسار، في الوقت الذي حتى وفق مذكرة التفاهم هناك كان الحديث عن دور أمريكا في موضوع تحديد المسار. ولكن المسار الذي سيتم تحديده من جانب إيران وسلطنة عمان هو سيكون مسار آمن، يعني أمس رأينا عندما أحدث سفن لم تسلك ذلك المسار وسمعت كلام البحرية الأمريكية اصطدمت بإحدى الألغام المتواجدة في منطقة مضيق هرمز. ولكن الآن هذه ليست المسألة، يعني هناك إيران مثلا
1: طيب،
0: تتفق أو هناك يتم اتفاق على المسار، هناك الآن خطر في سلوك أمريكا بأن ترفض مرة أخرى هذا المسعى وهذا المسار. وقلت لكم الأسوأ من ذلك، يعني يوم غد هناك نتنياهو سيكون في أمريكا، وهو يعني يسعى بأن هناك لا تشهد المنطقة هدوء،
1: طب
0: وتعرفون يعني أمس
1: دعني أعد
0: ويعني
1: إلى السؤال الأول وأبني عليه. يبدو أو ألمس في كلامك أن لديك ربما ما رشح من ما يتحدث به في طهران. ما المدة المتوقع بتقديرك أن تستمر عليها هذه التهدئة، وكذلك أن يتوصل إلى حل ما بين العمانيين والإيرانيين؟
0: الحل سيتم التوصل إليه خلال الساعات القادمة، هذا احتمال كبير
1: ساعات
0: جدا، ولكن موضوع ولكن نعم ولكن التهدئة هذا يعود إلى سلوك الولايات المتحدة وإسرائيل،
1: طيب، هذا
0: يعني هنا المشكلة
1: هذه نقطة
0: تكمن.
1: مهمة، دعنا ننقلها إلى السيد مسمار، ويأتي السؤال من جديد. سابقا كان هناك تهديد من الرئيس الأمريكي.

0: الأمريكي ربما كان في شهر مارس، لا أتذكر بالضبط متى، ولكن التصريح معروف، هدد بتفجير عمان، وكان ذلك مرتبطا بقرب التوصل إلى تفاهم ما بين العمانيين والإيرانيين. هل يمكن أن نشهد تدخلا أمريكيا اقتحاما لساحة التفاهم ما بين عمان وإيران من جديد إذا توصل الطرفان إلى تفاهم بينهما ويخصهما ولمصلحتهما؟
1: هلا يعني الكلام اللي تفضل فيه الضيف يعني كلام معوم. يعني عندما نتكلم ردي على سؤالك، يعني انه يعني توافق ما بين عمان وايران على المجرى المسلك البحري. طب هو اصلا المسلك العماني معروف هو المسلك الجنوبي، والمسلك الايراني ايضا معروف هو المسلك القريب من الشواطئ على مخرج جزيره لارك، والمسلك الملغم هو المسلك الدولي اللي هو في الوسط. وتمت عملية التجارة معروفة، يعني كانت تتم عملية التجارة من خلال المسار الجنوبي، هي تمت يعني واضح انه لا يوجد فيها الغام. فيعني لو كان فيها الغام كيف خرجت ودخلت هذه السفن وكانت حجم جيد يعني من عملية التجارة. فمهما كان يعني مهما كان التوافق، يعني ماذا ممكن ان يكون التوافق؟ الممر
0: بغض
1: الجنوبي
0: النظر،
1: قريب من الحدود العمانية.
0: يبدو
1: نعم، فبناء
0: يعني
1: عليه يعني بناء عليه
0: كانت المشكلة بأن إيران وفقا لدول المنطقة وفقا للولايات المتحدة بأن إيران تريد حصر المسارات في مسارها، وبالتالي
1: نعم صحيح
0: أي تغير هو تغير إيجابي بالنسبة لدول المنطقة وبالنسبة للولايات المتحدة.
1: نعم صحيح، ولكن يعني المشكلة أنت خلينا أنا نوضحها، أنه إيران كانت منزعجة من المسار الجنوبي. لماذا؟ لأنه هي فاقدة السيطرة عليه. وإذا نرجع للبداية للمشكلة، وتمت استهداف للسفن للسفينة القطرية والسعودية عندما كانت تخرج من هذا المسار، صحيح؟ هكذا بدأت العمليات العسكرية. طيب معناته لو إيران بدأت تتفاهم مع عمان، يعني التفاهم سوف يكون يعني يا إما مثلا أنه عمليات مشتركة ما بين الاثنين، يا إما أنه كل واحد مسيطر على الممر اللي قريب
0: طب
1: منه
0: أنا
1: أو يعنيه. يعني لا يوجد أي
0: سؤالي
1: حل
0: كان
1: ثاني.
0: بصيغة مختلفة، سؤالي كان إذا نتحدث عن فرضية اليوم، إذا حصل هذا التفاهم ما بين عمان وإيران وحلت هذه العقدة، هل يمكن أن نشهد تدخلا واقتحاما أمريكيا من جديد لطاولة التفاوض لتغيير الأوراق بطريقة مختلفة؟
1: طيب تكميلا للكلام حتى اجاوب على سؤالك، البعد الايراني مختلف عن البعد العماني. البعد العماني يعني اي نعم هناك مثلا علاقات تاريخيه ما بينها وما بين ايران، ولكن عندها البعد العربي والبعد الامريكي يعني موجود لديها. فعمليه خروجها من البعد العربي والبعد الامريكي ليس بهذه السهوله ارضاء لايران او تفاهمات معينه على المضيق بعيدا عن البعد العربي وبعيدا عن البعد الامريكي. فبناء عليه، وطبعا نرجع للنقطة اللي أنت ذكرتها، أنه أمريكا هددت بتفجير عمان إذا ذهبت بعيدا عن هذا المستوى. خلينا نربط الأمور مع بعض، ففعليا عمان سوف تبقى في هذا المجال، يعني سوف يعني بغض النظر مهما كانت التفاهمات سوف يبقى الممر الجنوبي بنوعيا يعني بعلاقة مميزة ما بين عمان والتجمع العربي الموجود والقوات الأمريكية، سوف يبقى بهذا المجال بناء على العلاقة. فهل ممكن ان نحن نذهب باتجاه انه الولايات المتحده تتدخل عنوه لتغيير شيء؟ اصلا لا اتوقع ان يحصل شيء، هذا ما اقول. سوف يبقى الممر الجنوبي تحت سيطره عمان واللارك تحت سيطره الامارات. سوف يتم الاعلان من طرف ايران بطريقه او معينه انها سيطرت بطريقه او باخرى بتفاهمات مع عمان على الممر الجنوبي.
0: يعني أنت لا تريد أن تقول أن الولايات المتحدة بخيارات الرئيس الأمريكي واختياراته كانت تعقد المسائل عند كل محاولة تفاهم؟
1: لا، لأنه في يعني أستاذي كل دولة لها بعدها، يعني عمان لها بعدها، يعني عملية تفاهمات مثلا أو صداقات أو كذا أو وساطات، يعني مثلا الوساطة القطرية الباكستانية العمانية لا يعني هاي أنه يعني هم أصدقاء على حساب مثلا المصالح المشتركة أو المصالح الاستراتيجية. يعني المصالح الاستراتيجية لعمان مختلفة عن المصالح الاستراتيجية لإيران، واضحة يعني.
0: طيب واضح. من جديد سيد حداد، هذا التفاهم من يقوده اليوم، التفاهم مع عمان، السياسيون أم الحرس الثوري؟ من الذي سيوافق عليه؟
2: نقطة للأستاذ فرانك، احنا اليوم نتحدث عن معلومات، وليس درس جغرافيا وتوقعات. يعني هناك يعني البعد العربي يدعم التفاهم الإيراني والعماني، لأنه في نهاية المطاف هذا ينعكس إيجابا على المنطقة. وقلت لكم لا شأن للولايات المتحدة بقضايا المنطقة،
0: واضح.
2: حتى المنطقة الآن تعرف ذلك. أنا أدر توضح هذه النقطة الأستاذ فرانك، يعني الموضوع
0: وضحت.
2: ليس فقط تحليل، هناك عندما توجد معلومات المعلومات هي تكون مؤكدة. أما بالنسبة ل يعني ما أشرتم إليه، في الحقيقة هناك في إيران واضح، إيران في هذه القرارات يوجد مجلس أعلى الأمن القومي، اتركوا الكلام الأمريكي الذي دائما عندما هو يريد أن يتهرب من مشاكله وإلى الأمام يأتي يتحدث عن انقسامات داخل إيران. لا، هناك في إيران رأيتم الآن تم اتخاذ قرار وقف اطلاق النار، حرس الثورة الإسلامية الآن وقوات جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتحت إشراف مقر خاتم الأنبياء ينفذ ذلك، وهذه قوات مسلحة، لأن هناك يوجد مجلس أعلى الأمن القومي وهم يتفقون بالإجماع في اجتماعات المجلس الأعلى للأمن القومي. يعني هناك مجلس أعلى الأمن القومي يجتمع يقرر، لجان خاصة بالمجلس الأعلى للأمن القومي المعنية تجتمع تقرر، ويتم اتخاذ القرار بالإجماع، وعندما يتم التوصل إلى نتيجة في هذا المجال هذا كذلك يتم بالتنسيق معا، يعني الجانب العسكري مع الجانب السياسي يكون
0: ولكن
2: على تنسيق في الوقت الذي الآن كانوا على تنسيق.
0: الصورة
2: نعم،
0: واضحة، الصورة واضحة، ولكن هذه ليست رواية أمريكية محضة. هناك من هم داخل إيران، وربما يمكن أن أحيلك إلى ما نشره مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني السابق الدكتور سجاد عابدي، أشار إلى في مقال كتبه على موقع الجزيرة، يقول أن إيران واقع ما بين قبضة الأمن وطموح المدنية، ويقول أن هذا صراع لا مفر منه، ويذكر شواهد كثيرة حول ذلك. إذن أريد أن أقول لك أن الإيرانيين أو أن إيرانيين يتحدثون عن هذه النظرة وهذا المشهد، بالتالي يعود السؤال من جديد، من يقود هذا المشهد، هذا التفاهم اليوم مع عمان؟ من سيصادق عليه؟ إن حصل هل يمكن أن يكون له استقرار وديمومة؟
2: الشخص الذي ذكرتموه ليس لديه مسؤولية في البلاد أو لديه يكون قرار في هذا الشأن، هو مجرد كاتب ولديه يعني يعطي وجهة نظره، ولكن هناك
0: هو
2: من يعني
0: شخص إيراني
2: يعني
0: مثلك
2: لا
0: مثله.
2: اسمح لي، شخص إيراني ولكن هو ليس يعني معني بمثل هذه الأمور
0: هو
2: لكي
0: يطرح
2: هو
0: وجهة
2: يعني
0: نظر،
2: مثلا يبين حقيقة الأمر ويطرح وجهة نظره،
0: أكيد.
2: ولكن أنا كمسؤول،
0: وأنت
2: أنا
0: كذلك لست
2: كمسؤول
0: مسؤولا،
2: أنا
0: أنا أسألك
2: لا
0: بصفتك
2: لا
0: شخصا
2: أنا
0: مطلعا
2: أنا لا
0: وتحلل
2: أنا كبص
0: ومراقب
2: لا
0: جيد
2: أنا
0: للمشهد.
2: بصفتي أنا بصفتي أنا بصفتي مسؤول صحيفة رسمية وأكون مطلع على هذه الأمور، وعملت في هذا المجال لعدة سنوات. أقول لكم هناك كل هذا يحدث بالإجماع
0: وهذا يعني
2: في
0: أنك ربما تكون
2: يعني
0: منحازا لوجهة النظر الرسمية، بالنهاية هذا شخص
2: لا
0: يتحدث
2: ليس
0: من وجهة نظر
2: منحازا،
0: مختلفة.
2: لا ليس منحازا، لا لا لا ليس منحازا، هذا تجربة، أنا أقول لكم حسب التجربة وحسب ما نعرفه خلال هذه السنوات. هناك داخل إيران مثل هذه القرارات يتم اتخاذها خلال اجتماعات مجلس أعلى الأمن القومي، وهناك يتم التنسيق، هناك عندما يتم اتخاذ مثل هذا القرار يتم اتخاذ هذا القرار بالإجماع. هناك مثل هذه القرارات لا تتخذها مثلا بمثلا نقول 10% من أعضاء المجلس 20%، تؤخذ هذه القرارات بالإجماع في المجلس الأعلى للأمن القومي، لأن المجلس الأعلى للأمن القومي هي الجهة السيادية عن هذه الأمور في البلاد. فلذلك هناك توجد هذه النقطة المهمة بأن هذه القرارات عندما يتخذ بالإجماع، أولا من يقود هذه العملية؟ الجهاز الدبلوماسي، الجهاز الدبلوماسي حتما على التنسيق، لأنه نحن في حالة حرب مع القيادة العسكرية، والقيادة العسكرية عندما الجهاز الدبلوماسي يصل إلى نتيجة يتم اجتماع داخل مجلس الأمن القومي، والجهاز أو القيادة العسكرية كذلك تحترم ذلك القرار. وأصلا أساسا القيادة العسكرية صوتت لصالح مذكرة التفاهم، القيادة العسكرية صوتت لصالح وقف اطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة عندما تم الإعلان عن وقف اطلاق النار. فلذلك الأمور في إيران يتم اتخاذ القرارات على هذا الشكل، هذا حسب التجربة، وليس أنا أقول أنا منحاز للرؤية الرسمية أو غير منحاز، هذه حسب ما نعرفه من آلية القرارات وما يعني رأيناه خلال هذه السنوات. فلذلك الحديث بأن هناك يوجد خلاف عسكري، خلاف بين السياسيين والعسكر والأمن، لا، هذا الشيء لا يوجد في مثل هذه القرارات في إيران، ولكن هناك يوجد تيارات التيارات السياسية تبدي وجهة نظرها، ولكن هذا ليس بأن مثلا يؤثر على موقف الدولة ويجعل الدولة تتراجع على غرار ما نشهده في أمريكا. يعني أقل ضغط من الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي يغير موقفه، وهذا كان واضح من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي.
0: طيب من جديد وعودة إلى دوافع هذه التهدئة على صعيد الضربات الأمريكية في إيران، سيد مسمار، بوليتيكو نشرت استطلاعا أو تحقيقا ذكرت فيه أن ثلث ماجا باتوا يؤيدون العمليات فقط، الثلث فقط بعدما كان النصف أو أكثر العمليات العسكرية ضد إيران. مثل هذه القراءة وقراءات أخرى اقتصادية وقراءات سياسية مرتبطة بالاستعدادات للانتخابات النصفية، هل يمكن القول أن هذه العوامل منذ هذه اللحظة قد تغير توجه الرئيس الأمريكي وإدارته؟
1: لا أظن، يعني تؤثر نعم، ولكن أنه تؤثر على قرار الحرب. طيب حتى لو قلنا تؤثر، حتى لو قلنا تتوقف العمليات العسكرية، طيب ماذا بعد ذلك؟ يعني النقطة ما فيها أنه إذا ذكرنا مثلا وكان هي مقامرة من الطرف الإيراني، هو الضغط على الاقتصاد العالمي، التأثير على وضع الحكومة الأمريكية، على الانتخابات، على الاقتصاد، على زيادة الأسعار، هذا ما تراهن عليه إيران مثلا، تمام؟ طيب تمام، متفقين، أثر، نزل مثلا نسبة الدعم أو التصويت أو هكذا، تمام، توقفت العمليات العسكرية، ماذا بعد ذلك؟ يعني السؤال يطرح نفسه، هل ممكن تنتهي الأمور هنا؟ طيب عندما توقفت العمليات العسكرية عادت الولايات المتحدة الحصار النووي على إيران، تمام، يعني بشكل عام يجب أن تنتهي هذه العملية العسكرية بطريقة معينة، ولن تنتهي بنفس الطريقة التي انتهت العملية العسكرية الأولى. فواضح جدا أنه هناك تطورات مع إسرائيل بزيارة السيد نتنياهو، مع بريطانيا بالاتفاقيات الجديدة مع رئيس الحكومة البريطاني الجديد، وطبعا التطورات التي تحدث حاليا بالتفاهمات على المخارج ما بين إيران وما بين عمان. فهل هناك جديد عسكري على المنطقة؟ نعم.
0: شكرا جزيلا دكتور فرانك مسمار من تكساس، الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية، وضيفنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، شكرا جزيلا لكما. رغم تراجع الصادرات الإيرانية في مايو أيار الماضي إلى أدنى مستوى في 6 سنوات، قفزت طهران بعائداتها إلى 18 مليار دولار بفضل تسييل مخزوناتها العائمة وإقبال المصافي الصينية على شراء النفط الإيراني، لتستمر طهران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية ضدها. وهذه إطلالة اقتصادية مع يوسف خطاب تناقش الموضوع بمزيد من التفصيل.
3: بينما تراهن واشنطن على خنق موانئ طهران لإيقاف صادراتها النفطية، وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد يؤكد تحقيق مبيعات النفطية بأرقام كبيرة منذ اندلاع الحرب وحتى انهيار الهدنة الأخيرة، مغطيا بها أكثر من 60% من احتياجات الموازنة السنوية لبلاده. إيران تؤكد أن إلغاء الإعفاءات الأمريكية الذي سبق الاشتباكات الأخيرة لن يشل بيع نفطها، كونها تحتفظ بآليات التفاف على العقوبات منذ سنوات. طهران حققت عائدات نفطية إجمالية بلغت حوالي 18 مليار دولار منذ اندلاع الحرب في 28 من فبراير الماضي وحتى نهاية الهدنة في يوليو الجاري. بلغت قيمة مبيعات النفط الإيرانية خلال فترة الحرب النشطة 11 مليارا ونصف مليار دولار، 3.6 مليارات ونصف مليار دولار إضافية جنيت خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقت لتغطي أكثر من 60% من إجمالي إيرادات النفط المتوقعة في الموازنة السنوية العامة لإيران. وسجلت الصادرات الإيرانية تقلبات حادة، حيث سجلت في مايو 2026 أدنى مستوياتها في 6 سنوات عند 209 آلاف برميل يوميا فقط بضغط من الحصار البحري الأمريكي. عقب توقيع مذكرة التفاهم في يونيو الماضي، قفزت الصادرات النفطية الإيرانية لتسجل 1,750,000 برميل يوميا طوال شهر يونيو 2026. وارتفعت القيمة النقدية لصادرات يونيو لتسجل 4,510,000,000 دولار مقارنة ب 219 مليونا فقط في مايو، جمعت بالكامل تقريبا من المشتريات الصينية. نهاية هذه الإطلالة. عودة مرة أخرى للزملاء في استوديو الأخبار.
0: الآن ننتقل معكم مشاهدينا إلى التطورات في الضفة الغربية مع الزميل زين العابدين توفيق، وهذه نافذة تقرأ في مسار التصعيد المتسارع الذي تنتهجه حكومة الاحتلال في الضفة الغربية.
4: مشاهدينا أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. تتسارع التطورات في الضفة الغربية على إيقاع هندسة ميدانية متدرجة، عمليات عسكرية تثقل الحياة اليومية، واستيطان يزحف على الجغرافيا، وعنف مستوطنين يضيق المساحة الفلسطينية بين القرية والطريق والحاجز. في هذا التراكم تتحول الوقائع الصغيرة إلى مسار كبير يعيد تشكيل معنى الديموغرافيا، ليصبح السؤال عن الهدف لا عن الحدث. فكيف تجمع إسرائيل بين الجيش والاستيطان والمستوطنين في مسار واحد؟ وما الذي يعنيه هذا التزامن لمستقبل السلطة الفلسطينية ولأي تسوية سياسية؟ وهل يتعامل الاحتلال اليوم مع الضفة كجبهة أمنية أم كمساحة حسم سياسي؟ وأخيرا، هل نحن أمام إدارة أمنية مؤقتة أم أمام محاولة لإعادة تشكيل الخارطة الفلسطينية بصورة يصعب التراجع عنها؟ اعتقالات جماعية وهجمات للمستوطنين وعمليات دهم واسعة وأعمال تجريف، مسار تشهده الضفة الغربية منذ عقود لكنه اتخذ منحا متسارعا في الآونة الأخيرة. وسبق هذه التطورات إقرار الحكومة الإسرائيلية بداية الشهر الجاري موازنة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية بقيمة 2,800,000,000 دولار وبناء 12,000 وحدة استيطانية جديدة. وبالأرقام، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 86 فلسطينيا استشهدوا في الضفة منذ مطلع العام الجاري، بينهم 21 برصاص مستوطنين. كما يشير تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن حوادث هجمات المستوطنين التي سببت إصابات أو أضرارا تجاوزت 5,000 حادثة. وفي الفترة بين يناير كانون الثاني وإبريل نيسان من العام الجاري تم تسجيل 761 هجمة، وتم تسجيل تهجير 1,988 فلسطينيا. وقد سجلت محافظة رام الله أكبر عدد من هجمات المستوطنين وأكبر عدد من المهجرين، تليها نابلس ثم الخليل. تشير الأرقام أيضا إلى أن 45 تجمعا فلسطينيا في الضفة هجر سكانها بالكامل، بينما تم تهجير سكان 72 تجمعا بشكل جزئي في الفترة بين يناير 2023 وإبريل من العام الجاري. تصعيد متسارع إذن. بدأت أحداثه الأخيرة باقتحام مجموعة من المستوطنين بلدة تل جنوب نابلس. نتابع تفاصيل الأيام الماضية وسياقها أيضا في هذا العرض التفاعلي على شاشة التفاعلية مع محمد رمى.
5: صحيح زين، كما ذكرت حادثة التل كانت متوج الأيام الأخيرة من عمليات اقتحام واعتداءات للمستوطنين في مختلف مناطق الضفة. لم نتحدث فقط عن نابلس، نتحدث عن معظم محافظات الضفة الغربية ولا سيما المحافظات الشمالية. عندما نتحدث عن المحافظات الشمالية في الساعات ما قبل حادث التل كنا نتحدث عن اقتحامات في جنين، في طول كرم، في قلقيلية، في محافظة سلفيت، في محافظة رام الله والبيري، وأيضا في طوباس والأغوار الشمالية وصولا إلى أريحة، وليس فقط في الشمال والوسط، أيضا في محيط المنطقة الوسطى والجنوبية ولا سيما في محيط مدينة القدس وكذلك بيت لحم وصولا إلى الخليل في الجنوب. بالنسبة لحادثة تل التي ربما توجت هذا المسار، ما حدث في الساعات الماضية هو اقتحام كما ذكرنا مجموعة من المستوطنين بلدة تل هنا جنوب مدينة نابلس، وأدت إلى مقتل 2 من العسكريين الإسرائيليين بينهم ضابط، وهو ما دفع قوات الاحتلال إلى شن عملية واسعة، عمليات انتقامية ضد القرى المحيطة في مدينة نابلس ولا سيما من هذا المثلث أو المنطقة القوس إذا صح التعبير في هذه المنطقة التي تمتد من شرق جنوب شرق مدينة نابلس إلى غربها جنوبها، ولا سيما في بلدات بيت فوريك، عورتا، حوارة، عراق بورين وتل بالتحديد، إضافة إلى سرة جيت وعصير القبلية والمناطق المحيطة بها. هذه المنطقة هي أكثر المناطق التي كانت تتعرض في الفترة الأخيرة لعمليات وهجمات.

من المستوطنين، وهي المنطقة أيضا التي يركز عليها المستوطنون لإحداث بؤر استيطانية في هذه المنطقة ولفكفكة اتصال القرى الفلسطينية ببعضها انطلاقا من مستوطنات قريبة مثل كدوميم ويتسهار، علما أنه في الأيام أو الساعات 48 الماضية رصدت منظمات فلسطينية أهلية وهيئات

0: صفا والمزرعة الشرقية وتل عصور وكذلك في محيط مستوطنات في منطقة الخليل أيضا زين.
1: شكرا جزيلا لك محمد، وأيضا نرحب بضيفنا في الاستوديو دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. نريد أن نفهم أولا حجم ما يجري في الآونة الأخيرة، وأيضا في أي سياق وأي مسار يجري، لأنه الاستيطان والتوسع الاستيطاني وهجمات المستوطنين لم تبدأ في بعد 7 أكتوبر، بدأت قبل ذلك، وأيضا إجراءات الضفة الغربية من الجانب الإسرائيلي بدأت قبل ذلك، وحتى التضييق على الفلسطينيين في المسجد الأقصى بدأت قبل ذلك قبل 7 أكتوبر. فنريد أن نفهم حجم ما يجري الآن، وإن كان هو امتداد لسياق ما قبل 7 أكتوبر.
2: بالطبع 7 أكتوبر كان فقط مرحلة، هذا المشروع الاستيطاني بهذه الكثافة بدأ قبل 7 أكتوبر بسنوات، ولكنه تعزز بعد تشكيل هذه الحكومة في بداية عام 2023. هذه الحكومة بدأت بمشروع استيطاني واسع في الضفة الغربية، كان يرافقه تشريع قوانين من أجل إلغاء الحالة الاستثنائية للضفة الغربية. على سبيل المثال سن قانون قبل 7 أكتوبر بإلغاء خطة شارون للانسحاب من شمال الضفة الغربية، ولذلك هنالك كان فيه محاولات لإعادة بناء المستوطنات شمال الضفة الغربية قبل 7 أكتوبر. ولكن 7 أكتوبر كانت أيضا مرحلة مفصلية، والتي انتشرت بها بشكل واسع وبشكل مكثف الميليشيات الإرهابية الاستيطانية في الضفة الغربية. كانت هذه الميليشيات قائمة قبل 7 أكتوبر، ولكن الدعم السياسي والحماية الأمنية لها ازداد بعد 7 أكتوبر.
1: والتسليح أيضا،
2: التسليح وإمدادها بالبنى التحتية. هذه الميليشيات تقوم ببناء بؤر استيطانية في الضفة الغربية. في 3 سنوات الأخيرة تم بناء 187 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، وتم إمداد هذه البؤر بالكهرباء والماء وشق الطرق لها، على الرغم أن هذه البؤر لم تتم وفق قرار حكومي، بمعنى أن كل مستوطن يأتي ويبني بؤرة استيطانية والحكومة تدعمه اقتصاديا وتدعمه في البنية التحتية وتحميه أمنيا.
1: وبالتالي نحن نتحدث عن عملية واحدة بأياد مختلفة، يعني الجيش يساعد في الاستيطان، الحكومة تقنن الاستيطان ومعها الكنيست، ثم الميليشيات هي التي، وإلا كيف يجتمع أن تكون هنالك ميليشيات تعمل بحماية الجيش الإسرائيلي؟
2: هذه كل جهاز واحد يتكامل، كل مركب من هذا الجهاز مع مركب الآخر. الميليشيات الإرهابية المكونة من مئات المستوطنين المسلحين تقوم بتهجير الفلسطينيين. في آخر 3 سنوات هذه الميليشيات هجرت 118 تجمع فلسطيني في مناطق سي، وهي تحظى بحماية الجيش الإسرائيلي، ولذلك هذه الميليشيات تزداد قوة، تزداد فتكا في الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي يقوم بقمع الفلسطينيين، تهجيرهم على سبيل المثال من مخيمات شمال الضفة الغربية، ويعطي هؤلاء المستوطنين وهذه الميليشيات الحماية الأمنية. طبعا هناك في الدعم السياسي من الحكومة الإسرائيلية، والأهم الدعم الاقتصادي اللامتناهي من هذه الحكومة لهذه الميليشيات ولكل المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية.
1: يعني أفعال المستوطنين تصور وتذاع في كل أنحاء العالم. المستوطن الذي هاجم راهبة أوروبية فرنسية فيما يبدو، المستوطن الذي يضرب الكلب ويعتدي عليه، هذه الصور إلى أي مدى تشكل إحراجا لهذه الحكومة في إسرائيل؟
2: هي لا تشكل لليمين المتطرف في الحكومة أي عبء دولي، لأنه بالنسبة لها الثمن والفائدة من هذه الميليشيات هو أكبر بكثير من صورة إسرائيل على المستوى الدولي. نتنياهو حاول أن يخفف هذه الصورة بعدة لقاءات مع وسائل إعلام أمريكية بالإدعاء أن هؤلاء المستوطنين هم عبارة عن عشرات الشباب القادمين من ضائقة اجتماعية صعبة، والحكومة الإسرائيلية سوف تقوم بمعالجتهم تربويا، هكذا سوق نتنياهو هذه الظاهرة. ولكن الحقيقة نحن نتحدث عن مئات المستوطنين من سكان الضفة الغربية، من المستوطنين في الضفة الغربية يحظون بدعم من الحكومة الإسرائيلية. لو كانت الحكومة الإسرائيلية والجيش والمخابرات الإسرائيلية معنية بإيقاف هذه الميليشيات لأوقفتها خلال يوم واحد فقط، ولذلك هي عبء دولي على صورة إسرائيل. ولكن اليمين المتطرف الديني

0: أعتقد أن الفائدة الاستيطانية الدينية هي أكبر بكثير من الثمن الذي يمكن أن تدفعه إسرائيل جراء هذه الأعمال الإرهابية.
1: وبالتالي هم جزء أساسي من المخطط الأصلي الذي هو الاستيلاء على الضفة وضم المزيد من الأراضي منها، وإن استطاعوا طرد جميع الفلسطينيين من بين النهر والبحر فبها ونعمت.
0: هم مركب مركزي جدا حتى أهم الجيش الإسرائيلي. لأن هذه الميليشيات تقوم بأعمال قذرة قد يعني يرتدع الجيش الإسرائيلي عن القيام بها، مثل تهجير الفلسطينيين. هذه الميليشيات هي المسؤولة عن تهجير 118 تجمعا فلسطينيا في مناطق سي. هذه الميليشيات التي تمنع الفلسطينيين من زراعة أراضيهم وفلاحة أراضيهم وقطف الزيتون والوصول إلى أراضيهم. ولذلك هذه الميليشيات التي تحظى بدعم وحماية من الجنود الإسرائيليين هي تقوم بعمل مركزي في المشروع الاستيطاني والرؤية الاستيطانية التي هدفها بالبداية منع قيام دولة فلسطينية وثانيها ضم الضفة الغربية.
1: هل حكم أي منهم على أي فعل؟
0: أبدا. عدد الاتهامات التي وجهت للمستوطنين هي 5% فقط من مجمل الاعتداءات الإرهابية. 5% قدم لائحة اتهام، 1% من مجمل هذه الاعتداءات. ولذلك هناك في تواطؤ من الشرطة، مقصود تواطؤ من القضاء الإسرائيلي ومن النيابة العامة، ولذلك يشعر هؤلاء المستوطنين بالحماية الكاملة.
1: شكرا جزيلا دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. نهاية هذه الفقرة التحليلية، نعود إلى غرفة الأخبار.
2: مشاهدينا مرحبا بكم من جديد، رأس الساعة، وهذه أهم المستجدات في تغطيتنا المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإيراني الأمريكي وتطورات بالضفة الغربية ولبنان. قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز لشبكة NBC إن المحادثات مع إيران مستمرة على مستويات عدة رغم الانقسامات داخل نظامها. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أوصى بوقف الضربات حول مضيق هرمز بعد بلوغها الحد الأقصى من الفعالية، مؤكدا أن أسبوعين من الضربات أضعفا قدرة إيران على مهاجمة السفن. في طهران قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن هناك تبادلا للرسائل مع أمريكا وأن الوسطاء يقومون بمهمتهم. من جانب آخر قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إنه أوضح لمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس ونظيره الروسي سيرجي لافروف أن هجوم أوكرانيا على سفينة إيرانية في بحر قزوين لن يبقى دون رد. في الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت والد الشهيدين إبراهيم وجواد رمضان من تل جنوب غرب نابلس، كما أفادت محافظة القدس بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمالي القدس. كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة حزمة بقضاء القدس وبلدة دير سامت قرب الخليل، كما اقتحمت بلدة بيتمر ومخيم العروب شمال الخليل وبلدة إذنة غرب الخليل، واقتحمت بلدتي كفر قدوم وعزون شرق القلقيلية وضحية كتابة شمال شرق طول كرم وجلبون شرق جنين وبلدة عرابة قرب جنين، وكذلك دير جرير بقضاء رام الله وقرية تل جنوب غرب نابلس. كما أبلغ نائب رئيس بلدية بيتا جنوب نابلس الجزيرة بأن المستوطنين أضرموا النار في آلية في المنطقة الصناعية في البلدة. بجربه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل تدرس القيام بعمليات كالتي نفذتها في مخيمات شمال الضفة الغربية لاستهداف ما وصفه بالنشاط الإرهابي. وفي لبنان قالت الرئاسة إن رئيس عون ونظيره الفرنسي ماكرون بحثا في اتصال ضرورة وضع حد لاعتداءات إسرائيل بالجنوب. بجانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفوكس نيوز إن إسرائيل تتابع ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي تخليها من حزب الله. الآن ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين مزيان. نور الدين مرحبا بك معنا لنستعرض المواقف الأمريكية تلك المتعلقة بالموقف السياسي والتي جاءت على لسان مايك وولتز وكذلك المرتبطة بالوضع في مضيق هرمز والتي تحدث عنها كوبر أيضا.
3: من الواضح محمد بأن حتى هذه اللحظة الإدارة الأمريكية لا تزال تراهن على الضغوط السياسية على إيران في ظل هذا الحراك الدبلوماسي الذي بات واضحا من أن هناك أطراف الآن تحاول

0: أملمت تداعيات عودة الولايات المتحدة في المدة الأخيرة وتحديدا خلال أسبوعين للعمليات العسكرية، لم يكن فقط كما أشيع في البدء بأن الرئيس ترامب فسح المجال للخيار الدبلوماسي ولذلك أوقف سلسلة الهجمات الجوية على إيران، حيث كما تعلم هذه الثالث ليلة لم تقم فيها القوات الأمريكية بأي غارة. إذا لم يكن ذلك هو المعطى الوحيد، المعطى الثاني ربما هو الأساسي هو نصائح من مسؤولين ومستشارين، مسؤولين عسكريين كبار الذين يكونون قد نصحوا الرئيس الأمريكي في ذلك الاجتماع، ونقصد بذلك اجتماع يوم الجمعة ترامب مع كبار المستشارين فريقه في الأمن القومي. ويبدو أن هؤلاء قالوا للرئيس الأمريكي الذي حسب بعض التسريبات كان على ما يبدو يتجه لمواصلة العمليات العسكرية بل توسيعها، قالوا له ربما بأنه من الأفضل في الفترة الحالية أن نوقف العمل العسكري ضد إيران. لكن مع ذلك لا تزال أصوات أمريكية وخاصة مسؤول العلاقات في البيت الأبيض الأمريكي الذي قال في مقابلة مع فوكس نيوز تحديدا لموقعها الإلكتروني بأن إيران تدرك بأن في حال لم تتوصل أو تسعى إلى اتفاق ماذا سينتظرها، وأكد بأن جميع الخيارات مطروحة بالنسبة للرئيس الأمريكي، مشيرا على حد تعبيره إلى أن العمليات العسكرية الأخيرة أضعفت كثيرا القدرات العسكرية الإيرانية. لكن اللافت اليوم في هذه التصريحات الأمريكية ما قاله السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، والذي قال في تعليق غير مباشر على وقف العملية العسكرية في الأيام الثلاثة الأخيرة، قال بأن الرئيس الأمريكي يريد أن يعطي فسحة أو مجالا للدبلوماسية، لكنه عندما سئل هل الرئيس الأمريكي تراجع نهائيا عن عودة العملية العسكرية ضد إيران، قال لا أستطيع أن أذهب لتأكيد ذلك، وقال كل الخيارات مطروحة، وأكد مجددا بأن هناك مفاوضات مستمرة بين الإدارة الأمريكية و إيران دون أن يوضح هل هي مفاوضات مباشرة. لكن هذا المساء علمنا بأن هذه المفاوضات تجري بطريقة غير مباشرة عبر الوسطاء التقليديين. محمد
1: نور، ما أصداء يعني كل هذه التحركات الأمريكية؟ ما الذي يرتقبه الأمريكيون من الرئيس؟ ما الخطوة المنتظرة أيضا من الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بالحرب؟ التوترات ترفع الأسعار، انخفاض الهجمات الأمريكية ربما تخفض الأسعار من جديد، لكن هذه الحالة من الترقب كيف ترصد في الولايات المتحدة؟
0: حالة ترقب حقيقية لما سيحمله الأسبوع القادم. تعرف جيدا بأن هناك كما قلنا مساعي، تحركات دبلوماسية، تواصل مباشر وغير مباشر بين واشنطن وطبعا طهران. الآن يجب أن تعرف نتيجة هذه المساعي. الرئيس الأمريكي تحديدا وأيضا الذين تحدثوا وهم من المقربين منه قالوا صراحة بأن هذه المساعي إذا فشلت وإذا قررت إيران مثلا التلكؤ في التوصل إلى اتفاق، لا شك أن الخيار المطروح أمام الرئيس ترامب هو العودة إلى الحرب. كيف يمكن العودة إلى هذه الحرب؟ هذا هو السؤال الأكبر. البعض يقول، وهذا الذي سمعناه من كبار المسؤولين العسكريين اليوم، يقول بأن إذا عدنا إلى سلسلة الضربات الجوية التي كانت الولايات المتحدة قامت بها خلال الأسبوعين الماضيين لن يجدي ذلك نفعا، لأنها تقريبا العمليات حققت أهدافها، بقي فقط 20% من الأهداف التي لم تضرب، وكان الجيش الأمريكي حدد لها خطة من أجل إنجاز ذلك. إذا حالة ترقب لمعرفة أين وصلت المساعي، مساعي الوسطاء، هل هناك نقاط تلاقي تبعد شبح التوترات وعودة التهديد والتلويح باستخدام الولايات المتحدة يعني الخيار العسكري، وبالتالي إحداث قطيعة ربما ستكون نهائية بينها وبين إيران من خلال هذه المفاوضات. أم يجب أيضا أن لا نجهل أو نغفل كما يقول بعض المراقبين المحادثات التي سيجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد غد مع الرئيس ترامب هنا، حيث كما تعلم محمد سيأتي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن لحضور أيضا.

0: مراسم دفن السيناتور براهام الذي وفته المنية قبل أيام.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين بوزيع مراسل الجزيرة من واشنطن. مشاهدينا لقراءة في الشأن العسكري المتعلق بآخر التطورات الخاصة في مضيق هرمز، هذه نافذة يقدمها نشوان حسين.
2: مشاهدينا أهلا بكم في هذه النافذة التي تقرأ آخر المستجدات المرتبطة بمضيق هرمز بعدما نقلت وكالة المهر الإيرانية عن مصدر خبر انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز. أضافت الوكالة أن الناقلة المخالفة خرجت من المسار الملاحي المحدد من جانب إيران في المضيق، بينما أكدت القيادة المركزية الأمريكية استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية وقالت إنها غيرت مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار وعطلت حركة سفينتين وصعدت إلى متن سفينتين أخريين لضمان الامتثال التام. تطورات نبحثها مع ضيفنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. لكن أولا نتوجه إلى الزميل عمر عبد اللطيف نتابع ما يجري لكن على الشاشة على الخريطة التفاعلية. عمر.
3: نعم نشوان، في الحقيقة نبدأ مما ذكرته وكالة مهر الإيرانية بأن سفينة نفط انفجرت بسبب اصطدامها في هذا المضيق بلغم بحري، وحذرت الوكالة من أن هذه السفن يجب أن لا تمر في المسارات التي لم تحددها إيران، ودعتها إلى العبور فقط في المسارات التي حددتها السلطات الإيرانية. طبعا السلطات الإيرانية قالت إنها أوقفت 6 سفن حاولت أن تعبر المضيق وذلك بشكل غير قانوني كما قالت السلطات الإيرانية. في المقابل نشير إلى أن المسارات في مضيق هرمز، هذه المسارات هنا المسارات الإيرانية كما تظهر باللون الأزرق، هذا الممر الدولي الذي حددته المنظمة البحرية الدولية، وهذا هو المسار العماني الذي افتتحته بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية سلطنة عمان، وذلك لتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية قالت إنها منعت 12 سفينة من المرور في مضيق هرمز، وذلك لمخالفتها الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ والسواحل الإيرانية. نشير إلى أن الولايات المتحدة تفرض حصار من هذه المنطقة باتجاه السواحل الإيرانية وتمنع دخول أو خروج السفن من مضيق هرمز وذلك باتجاه الموانئ والسواحل الإيرانية. هذه التطورات طبعا تتزامن مع ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية وكذلك السلطات الإيرانية بأنها أجرت مباحثات جيدة مع سلطنة عمان بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز، لكن الخارجية لم تتحدث عن مزيد من النتائج، ولكنها وصفت هذه المباحثات بأنها إيجابية. نشوان، نعود إليك لمناقشة هذا الملف مع ضيفك.
2: الكثير من ذلك سنناقشه، شكرا لك عمر. إذا نذكر مرة أخرى نرحب باللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. اللواء محمد، أولا لو بدأنا بخارطة الاستهدافات خلال الليالي 13 التي استهدفت فيها الولايات المتحدة مناطق في الجنوب الإيراني لا سيما على الخط الساحلي، نقرأ معك أولا رؤية عامة لهذه الاستهدافات.
4: أهلا بك رشوان. في البداية الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت استراتيجية أو تكتيك معين لضرب العقد الحساسة على الشريط الساحلي كمرحلة أولى، بمعنى ضرب البنى التحتية البحرية للحرس الثوري، مخازن الصواريخ، مخازن المسيرات أو الأماكن التي تطلق منها المسيرات حتى وصلت إلى الأرصفة البحرية في المضيق زي قشم مثلا على سبيل المثال، بندر عباس، سيرك، جاسك، كلها أماكن فيها عقد حساسة. عقد حساسة يعني هي تريد إعماء إيران، ضرب الرادارات، ضرب أجهزة المراقبة اللي موجودة بحيث تفقد إيران القدرة على السيطرة. الحرب هي حرب سيطرة على المضيق وحرب سيادة. ثم انتقلت الولايات المتحدة الأمريكية في إطار التصعيد إلى المنطقة الثانية للشريط الحدودي أو المنطقة الخلفية للشريط الحدودي، وبدأت تضرب ضربات في الداخل. لماذا المنطقة الثانية هنا؟ هو كان يريد عزل المنطقة الساحلية عن العمليات تماما، يريد إضعاف الدعم اللوجستي ودعم الموان والذخائر عن القوات البحرية اللي موجودة على الساحل. ثم في مرحلة الثالثة انتقل إلى

0: أماكن أخرى ضرب الحدود الإيرانية الباكستانية، ودي كانت مهمة، ودي لها أغراض كثيرة، لها ثلاث أهداف: هدف اقتصادي، منطقة اقتصادية وبيتم فيها عمليات تهريب، لها هدف أمني لا سيما وجود جماعات مسلحة على الحدود المشتركة وبالتالي يمكن أن تحدث فوضى، هدف سياسي وهو ضرب مراكز ثقل الحرس الثوري الإيراني. ثم بدأ يضرب في الحدود الإيرانية العراقية، ودي مهمة للغاية لا سيما وأن إنها مركز للنفط في هذا المنطقة، فله بعد اقتصادي وكمان نقطة انطلاق للصواريخ إلى العراق وإلى الضربات الخليجية.
1: تحققت الأهداف من هذه الضربات بالنسبة للأمريكيين؟
0: الأهداف العسكرية تحققت إلى درجة كبيرة، لكن الأهداف الاستراتيجية لم تتحقق بعد، الأهداف السياسية لم تتحقق بعد، على الرغم من الولايات المتحدة الأمريكية أكبر قوة بحرية في العالم، لكنها حتى الآن لم تستطيع من تأمين الملاحة البحرية. الولايات المتحدة الأمريكية، ما دي الإشكالية، الإشكالية اللي هتقول هل الطرفين هيذهبوا إلى مقاربة سياسية ناضجة فعلية؟ هل هيذهبوا إلى مفاوضات؟ أنا في رأيي أنهم لم يذهبوا إلى لوجود اختلافات كبيرة جدا، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم ولن ترضى على هذه النتائج السياسية.
1: طيب، بالحديث عن الاختلافات الأمريكية الإيرانية، الإيرانيون لاموا الأمريكيين فيما يتعلق باعتماد مسار تعتمده الولايات المتحدة في هرمز. قال الإيرانيون حصل ذلك من دون استشارتنا، وبالتالي فهمك هنا لمسألة المسارات التي يريدها الأمريكيون مقابل ما يريده الإيرانيون هنا.
0: الولايات الإيران تعلم تماما، هي تمسكت بهذا المضيق تمسك شديد، لأنها وجدت أن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة، أشد الحرص على هذا المضيق ربما يكون أكثر من إيران، وبالتالي هذا الحرص الأمريكي، هذا الحرص نابع من صراع جيوسياسي دولي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا، والحرب القادمة أو الصراعات القادمة لنظام عالمي جديد هيركز على سلاسل الإمداد والتموين وعلى النقاط الضيقة، وبالتالي تمسكت إيران بالمضيق تمسك شديد للغاية لتحرم الولايات المتحدة الأمريكية من السيطرة عليه وتحرمها من النفوذ الدولي، وكمان تهدد العسكرة البحرية في هذه المنطقة. هناك الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وهناك قواعد عسكرية، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تريد خطوط آمنة لأساطيلها البحرية.
1: هل معنى ذلك نفترض هنا أن أي اتفاق إيراني عماني لو حصل قد ترضى وقد لا ترضى عنه الولايات المتحدة؟
0: ده سؤال مهم جدا. أولا بالفعل هناك تنسيق عماني إيراني منه سري ومنه ما هو علني. الاتفاق الحقيقة أو المشاورات أو التفاهمات هي الاثنين مؤمنين تماما بالسيادة الوطنية، السيادة القانونية على هذه المنطقة، لإيران ولسلطنة عمان سيادة وطنية. ولكن أنا أتخيل أن هناك تفاهمات سرية سوف تتم على إعادة تسيير الملاحة بشكل معقول، طبعا لم تعود إلى ما قبل فبراير، ولكن بشكل معقول لتخفيف التوترات وتخفيف التوترات العسكرية. نعم. لكن هنا بقى سؤال حضرتك، هل هتقبل الولايات المتحدة الأمريكية حتى ولو فتحوا خطوط التجارة وتم تأمين الملاحة الدولية، هل هتقبل بجزء من السيادة الإيرانية على هذا المضيق حتى وإن تحولت فيما بعد إلى سيادة إدارية؟ أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم ولن توافق، ربما توافق وقتيا كخطوة تكتيكية، تهدئة الأسواق العالمية، تخفيض سعر النفط، الاقتراب من الانتخابات الأمريكية، كلها أمور يفكر فيها العقل الأمريكي، لكنها لم ولن تقبل بسيادة إيرانية على المضيق.
1: اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري في الاستوديو هنا، شكرا جزيلا لك. بذلك مشاهدينا نصل بكم إلى نهاية هذه الفقرة ونعود إلى غرفة الأخبار.
2: وندخل الآن زاوية التحليل من طهران، مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن دكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج، مرحبا بكما. دكتور جيمس باترسون، السؤال عن موقف الرئيس الأمريكي، ما هي الخطوة المتوقعة الآن من الرئيس بعد هذه الأيام من الهدوء

0: في القصف الأمريكي والرد الإيراني.
1: في تصوري رئيس دونالد ترامب في المرحلة الراهنة يعطي فرصة للدبلوماسية ويفسح المجال أمام المفاوضات والمباحثات حتى تعود الأطراف إلى الحديث إلى بعضها البعض، وهذه الهدنة بالتأكيد إيجابية. هناك مجموعة من القضايا التي ينبغي حلها في هذا الوقت، المفاوضات التي ستخص ملفات مهمة جدا من المنتظر أن تستمر حتى يتم معالجة مختلف القضايا العالقة. نتحدث هنا عن قضية باب المندب واستهداف العربية السعودية، وأيضا سردية إيران أيضا بخصوص أوكرانيا. وأعتقد أن الرسالة القادمة من المنطقة هي أن إيران لن يسمح لها باستخدام مضيق هرمز وأيضا باب المندب، ولن يسمح لإيران بأن تكون خارجة عن النظام العالمي. بالتالي إيران تواجه وضعا صعبا الآن، وأتمنى أن تعود الأطراف إلى طاولة المفاوضات وإلى السبيل الدبلوماسي حتى يتم إنهاء الأعمال العدائية بشكل كامل وتوقيع اتفاق وصفقة نهائية ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بخصوص كافة القضايا بما في ذلك أيضا الملف النووي.
0: مختار حداد، إلى أي مدى اللقاء مع الجانب العماني في طهران قد يسهم في حل إشكالية المضيق، ما يدفع الجانب الأمريكي للعودة إلى مذكرة التفاهم؟
2: هي لكم وللمشاهدين الكرام.
0: أهلا وسهلا.
2: أن اللقاء الإيراني والعماني باعتقادي هو سيصل قريبا إلى نتيجة مهمة، وهذه النتائج يعني هي ستؤدي إلى يعني تحديد مسار أو مسارات من أجل العبور في مضيق هرمز. وهو يبرز يعني موضوعا مهما بأن هناك هذا الأمر يخص دول المنطقة، ودول المنطقة هي التي تستطيع التوصل أو تصل إلى نتيجة لحل هذه المشكلة التي افتعلتها الولايات المتحدة من خلال العدوان الذي بدأته يوم 28 فبراير على إيران. يعني هناك هذا الأمر سيحدث قريبا، وباعتقادي حتى الآن ما نسمعه من التطورات في هذه المباحثات هي إيجابية، والإيجابية يعني أن هناك البلدان سيصل إلى نتيجة وبحضور يعني دول المنطقة، وهذا يكون شأن إقليمي. ولكن الموضوع الآخر والخطير هو سلوك الولايات المتحدة في هذا المجال. يعني إذا رفضت أمريكا هذا الموضوع مرة أخرى، هذا يدل أن أمريكا يعني هي تريد أن تبقى على نيتها المبيتة وهو السيطرة على مضيق هرمز. هذا ما قاله خلال شهر ونصف مرتين الرئيس الأمريكي. المرة الأولى أحد لا يهتم كثيرا أو لم يهتم كثيرا بكلامه وضعه في كلام ترامبي، ولكن اليوم هو يعني رأينا قبل أيام عندما قال سأفرض كذلك رسوم، من ثم تراجع قال هذه الرسوم ستكون يعني عقود استثمارية، ولكن قال نحن نسيطر على مضيق هرمز. فلذلك في هذه الحالة يعني هناك يعني أمريكا ستثبت هل هي لديها مصداقية لحل مشكلة مضيق هرمز أم لا، إذا هناك تم التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان. خاصة قبل أسبوعين هناك تم التوصل إلى مثل هذه النتيجة، ولكن عندما أمريكا رفضت ذلك إيران أغلقت مضيق هرمز، لأنه رأت أمريكا يعني حتى لا تحترم الاتفاقيات بين الدول. وهناك توجد نقطة مهمة أن البند الخامس هو الذي يقول حل موضوع مضيق هرمز هو شأن إقليمي يخص دول المنطقة، دول متشاطئة يصل إلى اتفاق حول مستقبل مضيق هرمز. فلذلك الآن نحن على وشك هذا الاتفاق، ولكن في نهاية المطاف نرى هل أمريكا تقبل بذلك أو لا. في نهاية المقام

0: خطاب، فأمريكا إذا قبلت أو لم تقبل إيران يعني تتفق مع سلطنة عمان ودول المنطقة في هذا المجال، لأنه كما قلت يعني هذا الموضوع يخص دول المنطقة.
1: لكن إذا لم تقبل الولايات المتحدة، الرئيس الأمريكي يهدد كما قال سابقا إن إيران يجب أن توافق على 100% من طلبات الولايات المتحدة. إذا لم توافق على هذه النقطة الولايات المتحدة، ربما تعود لمحاولات فتح مسارات أخرى كمشاريع الحرية التي جربتها، أو لزيادة الضغط العسكري بعد فترة من الهدوء، حتى إيران تقول إنها ربما تكون تعيد فيها الولايات المتحدة شحن ذخائرها.
0: يعني في نهاية المطاف أمريكا تقول كل شيء، يعني إيران حتما لن تستسلم لأمريكا، هذا ما رأيناه من خلال تصريحات المسؤولين الإيرانيين، مواقف إيران، وإيران لديها الإرادة في مواجهة الولايات المتحدة، وأثبتت الأمور يعني هذا خلال هذه الفترة. وإحدى أسباب يعني برأيي تراجع أمريكا خلال هذه الفترة ولم يكن موضوع النفط فقط، نفاذ ذخائرها، بل عندما رأت إرادة إيران خطة إيران الذكية التي استهدفت القواعد الأمريكية، المنصات الصاروخية الأمريكية، يعني مخازن الأسلحة الأمريكية، وكذلك الدفاعات الجوية الأمريكية، كذلك إيران لديها الإرادة، ولكن لا يمكن أمريكا، إيران تقول لا يمكن أمريكا أن هناك أمريكا تريد أن تفرض سيطرتها حتى على القرارات التي تتخذها دول المنطقة. في نهاية المطاف ما يتم التوصل إليه بين إيران ودول المنطقة حول مضيق هرمز هذا شأن إقليمي، وعلى أساس ذلك سيتم فتح مضيق هرمز. أمريكا تقول افتحوا مضيق هرمز، هذا المضيق سيفتح ولكن على أساس تفاهم بين إيران ودول المنطقة.
1: دكتور جيمس بيترسون، هل الولايات المتحدة في هذه المرحلة مستعدة للعودة إلى مذكرة التفاهم إذا ما تم التوافق كما يقول ضيفنا من طهران بين دول المنطقة، تحديدا بين عمان وطهران على مسارات مضيق هرمز؟ هل هي مستعدة للعودة إلى مذكرة التفاهم، أم أن العودة هذه المرة لمناقشة قضايا أخرى لم تذكر في مذكرة التفاهم؟
2: نعم، قد تكون هناك مواضيع جديدة للطروحة للنقاش، لكن المذكرة، مذكرة التفاهم طبعا تتحدث عن التعاون ما بين الدول وبالأخص التجارة ومرور السفن بشكل آمن من مضيق هرمز. وأعتقد أن التوتر بدأ عندما عادت إيران لاستهداف السفن وناقلات النفط في المنطقة، بالتالي هنا تفجرت الأمور وتم خرق هذا البند. وإذا ما عدنا إلى ما حدث في الآونة الأخيرة، فهذه المذكرة انهارت بسبب عدم التزام إيران، لأن هذه المذكرة لا تعطي الحق لإيران لمهاجمة الناقلات في المنطقة إن كان في مضيق هرمز أو في خليج عمان. الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد لا تشرف بشكل مباشر على حركة نقل وحركة مرور السفن وناقلات عبر مضيق هرمز، ولا في مضيق ولا في خليج عمان. وأعتقد أن هذا ما سبب الخلاف ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وما أدى إلى عودة التوتر. بالتالي إذا ما كانت إيران جاهزة للعودة إلى مقتضيات هذه المذكرة، فهذا سيكون أمرا إيجابيا بالنسبة للجميع. الأهم هو ضرورة ضمان حرية الملاحة في المنطقة وحركة السفن والناقلات. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ومفاوضها ينظرون إلى هذه القضية بأنها مهمة جدا قبل العودة إلى أي مفاوضات ومحادثات. إذا ينبغي إعادة تعريف مجموعة من الملفات والقضايا المدرجة ضمن هذه مذكرة وخاصة أيضا قضية وقف إطلاق النار وحرية الملاحة البحرية إلى حين الاتفاق حول هاتين النقطتين ما بين الأطراف، فأعتقد أن التوتر سيستمر.
1: طيب ابقى معنا مختار حداد. الآن الحديث عن الرسائل يتم تبادلها تؤكد ذلك طبعا الخارجية الإيرانية بين الولايات المتحدة وطهران عبر الوسطاء، ما فحوى هذه الرسائل الآن؟ هل هي متعلقة أيضا بنتائج ما دار بين الجانب العماني والإيراني؟ من أن نتحدث عن قضايا أخرى ربما يتم طرحها لم يتم التطرق إليها في مذكرة التفاهم.
0: يعني أولا إيران لا تقبل بإضافة شيء جديد على مذكرة التفاهم، هذا واضح، فلذلك أي كلام حول هذا الموضوع إيران لا تبحثه. ولكن يبدو أولا هناك تبادل رسائل وحول استمرارية المفاوضات. نحن نترك يعني كلام بعض المسؤولين الأمريكان قالوا بأنه انتهت مذكرة التفاهم، لا، يعني الآن كل هذه تبادل الرسائل مبنية على ما يذكر وذكر داخل مذكرة التفاهم ولم تخرج من إطار مذكرة التفاهم. يعني إحدى هذه الأمور نعم هو العودة إلى المفاوضات، الآن يتم تبادل الرسائل حولها. هذه على فكرة موضوع تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة لم ينقطع، يعني الوسطاء دائما يعني يلعبون هذا الدور، وهذا التبادل كان موجود حتى في ذروة يعني باعتقاد المواجهات. ولكن في نهاية المطاف يعني هناك الأمور تدور حول العودة إلى المباحثات أو الموضوع مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز، والموضوع الثالث هو حول يعني إلى جانب ما ذكرته هو كان يعني حول يعني أشرنا إلى موضوع العودة إلى المفاوضات، هو بشأن يعني أن هناك إيران والولايات المتحدة مثلا يقوموا بإحياء مذكرة التفاهم مرة أخرى. فلذلك يعني واضح هذه الأمور التي الآن يتم بحثها من خلال تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ولم تخرج من هذا الإطار. وعفوا موضوع وقف إطلاق النار، يعني هذا وقف إطلاق النار هو غير معلن، يعني هناك لم يعلن الجانبين بأنه تم وقف إطلاق النار بشكل رسمي، ولكن وقف إطلاق النار هذا بشكل غير معلن يبدو هذا حصل يعني من خلال تبادل الرسائل بين الجانبين عبر الوسطين القطري والباكستاني.
1: ما سر التمسك الإيراني بمذكرة التفاهم، عدم فتحها وإعادة النقاش في البنود، وقد كان أحد البنود البند الخامس يعني محور توتر وسوء تفسير، فما المشكلة في نقاش قضايا جديدة بالنسبة لطهران إذا ما أفضى ذلك إلى اتفاق أوسع، خاصة وأن مهلة الشهرين التي أعطيت بناء على المذكرة قد انقضى منها الوقت الكثير؟
0: هذه نقطة مهمة للغاية والسؤال مهم. هو في الحقيقة لا، يعني مذكرة التفاهم تذكر أو في نهاية مذكرة التفاهم يتم ذكر بأنه يمكن هذه المذكرة قابلة للتمديد. ثاني شيء التوصل إلى مذكرة التفاهم، نتذكر يعني تم التوصل إلى هذه المذكرة بصعوبة جدا، يعني الآن الحديث عن العودة إلى إعادة النظر في مذكرة التفاهم، إضافة بنود جديدة، تغيير مذكرة التفاهم، المجيء مذكرة التفاهم جديدة، يعني هذا العودة إلى المربع الأول، العودة إلى المشاكل. وحتى هناك أنا باعتقادي الوسطاء غير مستعدين لذلك، يعني حتى هم يعني عندما رأوا تلك الفترة وتلك المصاعب التي كنا رأينا، يعني الجانب الأمريكي عدة مرات غير كلامه حتى تم التوصل إلى هذه المذكرة، فباعتقادي يعني الأمور غير مهيئة لذلك، وهذه مذكرة ممكن يتم تمديدها وتكون هي أساس التوصل إلى الاتفاق النهائي.
1: أعود إليك دكتور باترسون في السؤال حول العوامل التي تؤثر في قرارات الرئيس الأمريكي. الآن يعني بدأت تتحدث المواقع الأمريكية الإخبارية وحتى تصريحات براد كوبر حول الضربات التي بلغت الحد الأقصى من الفعالية، إلى أي مدى هنالك يعني تأثير لهذه التصريحات وغيرها على قرارات الرئيس الأمريكي بالنظر إلى المدة المتبقية أيضا، ليس فقط فيما يتعلق بالقدرات العسكرية ولكن المدة المتبقية من أجل الوصول إلى الانتخابات النصفية؟

0: في الواقع انتخابات النصفية لا تلعب دور أساسي بالنسبة لترامب، كما هو شأن قضية السلام وقضية إعادة فتح مضيق هرمز وضمان الملاحة البحرية الحرة في المنطقة إلى جانب أسعار الطاقة. نحن رأينا كيف تصاعد التوتر في الآونة الأخيرة في المنطقة، وكيف تصرفت إيران اتجاه دول المنطقة، وأيضا كانت هناك دعوات للجهاد والمقاومة، وهذه بالتأكيد أمور لها ثقل كبير هنا في واشنطن والولايات المتحدة الأمريكية، وإدارة الرئيس ترامب تسعى حاليا لحل هذه القضايا، الإدارة الأمريكية تسعى لحل الملف النووي أيضا في إيران. إذا هذه هي القضايا التي تشغل الإدارة الأمريكية أكثر من الانتخابات النصفية. عندما تتم الدعوة للجهاد ضد أمريكا، هذه أمور لا يمكن للأمريكيين أن يتغافلوا عنها، وهذا يشكل تهديد أيضا للشرق الأوسط ودول الخليج. وأعتقد أن أمريكا تشعر بالتهديد للمواطنين الأمريكيين في العالم ككل. الرئيس دونالد ترامب يشعر بأن هناك ضرورة للتعامل بحزم مع هذه التهديدات لمنع حدوث هجمات جديدة ضد الولايات المتحدة الأمريكية والمقدرات الأمريكية في الشرق الأوسط وبقية مناطق العالم.
1: شكرا جزيلا لك دكتور جيمس باترسون، كان معنا من واشنطن الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج. نشكر من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أزمة مضيق هرمز أدت إلى تصاعد المخاوف في أسواق الغذاء العالمية جراء تعطل إمدادات الأعلاف، في تطورات قد تترك أثاراً مباشرة على الأمن الغذائي حول العالم. المزيد حول هذا الموضوع في هذه النافذة.
2: أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة العلف الحيواني في مرمى اضطرابات هرمز. فمع تصاعد المخاوف بشأن حركة الملاحة، تتزايد الضغوط على إمدادات المواد الأولية لترتفع كلفة الإنتاج وتتعاظم التحديات أمام قطاع الثروة. اضطرابات الملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب تفتح باب القلق أمام سلاسل إمداد الغذاء والإنتاج الحيواني. يعبر مضيق هرمز نحو ثلث تجارة الأسمدة البحرية العالمية، ما يجعله ممراً بالغ الأهمية لسلاسل الإمداد الزراعية، إذ تعد هذه الأسمدة عنصراً أساسياً في إنتاج المحاصيل المستخدمة في صناعة الأعلاف الحيوانية. ولا تقتصر أهمية الخليج العربي على كونه ممراً للتجارة، بل يمثل أيضاً أحد أهم مراكز إنتاج وتصدير مدخلات الزراعة العالمية، إذ يوفر قرابة ربع صادرات العالم من الأسمدة أي النيتروجينية، وأكثر من عشر صادرات الأسمدة الفوسفاتية، فضلاً عن استحواذه على نحو 35% من تجارة اليوريا العالمية. الأزمة لا تضرب الأعلاف مباشرة، بل تصيب الطاقة وهي المحرك الخفي لسلسلة الإمداد، فكل اضطراب في الملاحة يرفع تكاليف النقل والتصنيع والتخزين ويغذي موجة جديدة من ارتفاع أسعار الأعلاف. ومع استحواذ الطاقة على نحو 74% من مدخلات الإنتاج في بعض أنظمة إنتاج اللحوم، ليصبح تأثيرها حاضراً في كل مرحلة من العلف إلى المائدة. ويبلغ الإنتاج العالمي من الأعلاف 6 مليارات طن سنوياً، وأي ارتفاع في كلفة الطاقة يهدد سلسلة تمتد من العلف إلى المزرعة ثم إلى المستهلك. من لندن ينضم إلينا كليزمان موراتي، مدير مؤسسة باريتو للأبحاث والاستشارات الاقتصادية، لنتحدث عن هذا الموضوع. عندما

0: تضطرب حركة الملاحة في الممرات الحيوية؟ أين تبدأ أولى حلقات التأثر في سلسلة توريد الأعلاف؟ أهلا ومرحبا بك سيد كاليزمان.
1: علينا أن نتذكر أن الأعلاف نفسها لا تأتي عبر مضيق هرمز، لكنك محقة في أن أسمدة النيتروجين والمواد التي نحتاجها من أجل زيادة نسبة المحاصيل وإنتاجها تمر على ذلك. بذلك إذا ما كان هناك قلة واضطراب في مرور هذه المواد، هذا الأمر يعني أنه سيزيد من كلفة المواشي، لأنه مسألة إنتاج المحاصيل التي تمثل 60 و70% من كلفة الثروة الحيوانية، بالتالي هذا الأمر سيمثل ضغطا كبيرا على الأسعار. لكن شيء ربما هو جيد على المدى القصير، الكثير من المزارع المواشي كان عليهم أن قاموا بتوفير المواد والأعلاف وكانوا باستطاعتهم أن يغذوا مواشيهم، بالتالي هنالك الكثير من العناصر المؤثرة.
0: هل نستطيع القول بأن سلاسل الإمداد المتعلقة بالزراعة أصبحت أكثر هشاشة فيما يتعلق بالأزمات الجيوسياسية أيضا؟
1: هذه هي القضية الأكبر. عندما يكون هنالك مضيق هرمز وباب المندب، مضيق باب المندب والذي يشهد 20% من فيما يتعلق بالنفط والمزيد أيضا يخرج ويمر عبر مضيق باب المندب عبر أجزاء أخرى في العالم، نرى أن ربما أكبر طريقين في العالم يتم غلقهما. هذا الأمر سيزيد الأسعار، أسعار كل شيء، وكلما كلما استطاع الساسة أن يحل هذه المشكلة سنرى ربما ارتفاعا ضئيلا. الشيء الآخر أن شركات التأمين وخاصة تأمين الحروب قد زادت أسعارها بشكل كبير، بالتالي حتى لو تتعطل مرور المواد فإن كلفة مرور المواد في العالم زادت قيمتها، بالتالي قد لا يكون هذا له تأثير مباشر. هو لن يؤثر على مسألة المدفوعات الأولية لشركات التأمين، هذا يؤثر على أسعار كل شيء.
0: في هذه السلسلة سيد كليزمان، ما هي المرحلة الأكثر حساسية؟ هل نتحدث عن المواد الخام، النقل، الطاقة، التخزين، ولماذا؟
1: الشيء الوحيد الذي ما زاد فإنه سيؤثر على كل شيء هو النفط. إذا ما كان النفط مقيدا في الأسواق، بمعنى أن هنالك زيادة في أسعار النفط سيؤثر على كل شيء، سيؤدي إلى حدوث تضخم في كل شيء ويؤثر على كل جزء من الاقتصاد. في دول الشرق الأوسط تحاول أن تعيد وبناء الأنابيب من أجل تفادي استخدام المضيق، لكن لن يمكنها القيام بذلك بالسرعة الكافية وبالقدرة الكافية التي تمكنه من تجهيز النفط حسب الحاجة العالمية. بالتالي إذا ما كان هنالك نفط وغاز وهنالك متغيرات في أيضا هذا الأمر، الكلفة ستزيد من إنتاج هذه المواد. وأيضا مسألة شركات التأمين، إذا ما رأوا إعلانا وبعد ذلك إعلان ثاني في اليوم التالي، هذا الأمر سيكون له تأثير على مسألة تأمين الناقلات، وهذا الأمر يزيد الكلفة للشخص القادم في من يستفيد من هذه الخدمة. لكنها بالتالي هي ظروف صعبة، لكن أعتقد أنها هذه الظروف ستشجع الأطراف على التوصل إلى حل، لأن هنالك مثلا إذا ما كان هنالك ربما أنا آمل أن هذا سيعطي السلام فرصة للتحقيق لمدة طويلة الأمد. هذا هو أملنا،
0: لكن الأزمات متكررة والأزمة الموجودة مستمرة أيضا سيد كليزمان. والسؤال يعني كيف تعيد الشركات تصميم سلاسل التوريد لتصبح أكثر مرونة مع أزمات مستقبلية أيضا؟
1: هذا أمر صعب مرة أخرى. إذا ما نظرنا إلى النفط على أنه المغذي الأساسي للاقتصاد، ما لم تقم دول الخليج الشرق الأوسط السعودية والدول الأخرى ببناء شبكة أنابيب من أجل تفادي المخاطر المتأتية من المضيق، هذا شيء يمكن القيام به، لكن تلك الأنابيب وشبكة تلك الأنابيب وبالحجم الذي نراه ويخرج من المضيق، الأمر سيتطلب شبكة كبرى من الأنابيب ويتطلب وقتا طويلا. في الوقت الحالي أفضل تأمين لهذه المخاطر هو العمل الدبلوماسي، لأنه بالدبلوماسية الجيدة وبالاستراتيجية الجيدة بين البلدان، فبالتالي لا تحتاج أن تضع كل هذا الجهد وهذا رأس المال ذلك من أجل تفادي المخاطر. بالتالي الأعمال هي يتم إبعادها عن المشهد الجيوسياسي، هم باستطاعتهم أن يروا ويراقبوا ما الذي يحصل في التفاعلات السياسية، هم يستطيعون القيام بأمور محدد معينة لتفادي هذا الخطر. بالتالي كل مشروع سينظر إلى الأسواق العالمية هو في حالة تأهب، لأنهم يدركون هشاشة المنظر، وعندما تكون هذه الهشاشة وتغير مستمرة هذا الأمر سيؤثر على دورة الأعمال بشكل عام بسبب عدم القدرة على التخطيط المستقبلي.
0: سيدة كليسمان موراتي، مدير مؤسسة باريتو للأبحاث والاستشارات الاقتصادية، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: والآن مشاهدينا إلى التطورات في الضفة الغربية في هذه النافذة التي يقدمها الزميل زين العابدين توفيق، والتي تقرأ في مسار التصعيد المتسارع الذي تنتهجه حكومة الاحتلال في الضفة الغربية.
3: مشاهدينا أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. تتسارع التطورات في الضفة الغربية على إيقاع هندسة ميدانية متدرجة، عمليات عسكرية تثقل الحياة اليومية، واستيطان يزحف على الجغرافيا، وعنف مستوطنين يضيق المساحة الفلسطينية بين القرية والطريق والحاجز. في هذا التراكم تتحول الوقائع الصغيرة إلى مسار كبير يعيد تشكيل معنى الديموغرافيا، ليصبح السؤال عن الهدف لا عن الحدث. فكيف تجمع إسرائيل بين الجيش والاستيطان والمستوطنين في مسار واحد؟ وما الذي يعنيه هذا التزامن لمستقبل السلطة الفلسطينية ولأي تسوية سياسية؟ وهل يتعامل الاحتلال اليوم مع الضفة كجبهة أمنية أم كمساحة حسم سياسي؟ وأخيرا، هل نحن أمام إدارة أمنية مؤقتة أم أمام محاولة لإعادة تشكيل الخارطة الفلسطينية بصورة يصعب التراجع عنها؟ اعتقالات جماعية وهجمات للمستوطنين وعمليات دهم واسعة وأعمال تجريف، مسار تشهده الضفة الغربية منذ عقود، لكنه اتخذ منحا متسارعا في الآونة الأخيرة. وسبق هذه التطورات إقرار الحكومة الإسرائيلية بداية الشهر الجاري موازنة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية بقيمة 2,800,000,000 دولار وبناء 12,000 وحدة استيطانية جديدة. وبالأرقام، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 86 فلسطينيا استشهدوا في الضفة منذ مطلع العام الجاري، بينهم 21 برصاص مستوطنين. كما يشير تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن حوادث هجمات المستوطنين التي سببت إصابات أو أضرارا تجاوزت 5,000 حادثة. وفي الفترة بين يناير كانون الثاني وإبريل نيسان من العام الجاري، تم تسجيل 761 هجمة، وتم تسجيل تهجير 1,988 فلسطينيا. وقد سجلت محافظة رام الله أكبر عدد من هجمات المستوطنين وأكبر عدد من المهجرين، تليها نابلس ثم الخليل. تشير الأرقام أيضا إلى أن 45 تجمعا فلسطينيا في الضفة هجر سكانها بالكامل، بينما تم تهجير سكان 72 تجمعا بشكل جزئي في الفترة بين يناير 2023 وإبريل من العام الجاري. تصعيد متسارع إذن. بدأت أحداثه الأخيرة باقتحام مجموعة من المستوطنين بلدة تل جنوب نابلس. نتابع تفاصيل الأيام الماضية وسياقها أيضا في هذا العرض التفاعلي على شاشة تفاعلية مع محمد رمان.
4: صحيح زين، كما ذكرت حادثة التل كانت ما توج الأيام الأخيرة من عمليات اقتحام واعتداءات للمستوطنين في مختلف مناطق الضفة. لم نتحدث فقط عن نابلس، نتحدث عن معظم محافظات الضفة الغربية ولا سيما المحافظات الشمالية. عندما نتحدث عن المحافظات الشمالية في الساعات ما قبل حادث التل كنا نتحدث عن اقتحامات في جنين، في طول كرم، في قلقيلية، في محافظة سلفيت، في محافظة رام الله والبيري، وأيضا في طوباس والأغوار الشمالية وصولا إلى أريحة، وليس فقط في الشمال والوسط، أيضا في محيط المنطقة الوسطى والجنوبية ولا سيما في محيط مدينة القدس وكذلك بيت لحم وصولا إلى الخليل في الجنوب. بالنسبة لحادثة تل التي ربما توجت هذا المسار، ما حدث في الساعات الماضية هو اقتحام كما ذكرنا مجموعة من المستوطنين بلدة تل هنا جنوب مدينة نابلس، وأدت إلى مقتل 2 من العسكريين الإسرائيليين بينهم ضابط، وهو ما دفع قوات الاحتلال إلى شن عملية واسعة، عمليات انتقامية ضد القرى المحيطة في مدينة نابلس ولا سيما من هذا المثلث أو المنطقة القوس إذا صح التعبير في هذه المنطقة التي تمتد من شرق جنوب شرق مدينة نابلس إلى غربها جنوبها ولا سيما في بلدات بيت فوريك، عورتا، حوارة، عراق بورين وتل بالتحديد، إضافة إلى سرة، جيت وعصير القبلية والمناطق المحيطة بها. هذه المنطقة هي أكثر المناطق التي كانت تتعرض في الفترة الأخيرة لعمليات وهجمات من المستوطنين، وهي المنطقة أيضا التي يركز عليها المستوطنون لإحداث بؤر استيطانية في هذه المنطقة ولفكفكة اتصال القرى الفلسطينية ببعضها انطلاقا من مستوطنات قريبة مثل كدوميم ويتسهار، علما أنه في الأيام أو الساعات 48 الماضية رصدت منظمات فلسطينية أهلية وهيئات تعنى بمراقبة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية انتشار بؤر استيطانية في الساعات الماضية في معظم مناطق الضفة، ومنها على سبيل المثال في عصيرة الشمالية وفي تل 4 بؤر استيطانية في محيط تل وحدها، كذلك في دير استية ودير بلوط وأم صفا والمزرعة الشرقية وتل عصور، وكذلك في محيط مستوطنات في منطقة الخليل أيضا. زين،
3: شكرا جزيلا لك محمد، وأيضا نرحب بضيفنا في الاستوديو دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. نريد أن نفهم أولا حجم ما يجري في الآونة الأخيرة، وأيضا في أي سياق وأي مسار يجري، لأنه الاستيطان والتوسع الاستيطاني وهجمات المستوطنين لم تبدأ في بعد 7 أكتوبر، بدأت قبل ذلك، وأيضا إجراءات الضفة الغربية من الجانب الإسرائيلي بدأت قبل ذلك، وحتى التضييق على الفلسطينيين في المسجد الأقصى بدأت قبل ذلك قبل 7 أكتوبر. فنريد أن نفهم حجم ما يجري الآن وإن كان هو امتداد لسياق ما قبل 7 أكتوبر.
5: بالطبع 7 أكتوبر كان فقط مرحلة، هذا المشروع الاستيطاني بهذه الكثافة بدأ قبل 7 أكتوبر بسنوات، ولكنه تعزز بعد تشكيل هذه الحكومة في بداية عام 2023. هذه الحكومة بدأت بمشروع استيطاني واسع في الضفة الغربية كان يرافقه تشريع قوانين من أجل إلغاء الحالة الاستثنائية للضفة الغربية. على سبيل المثال سن قانون قبل 7 أكتوبر بإلغاء خطة شارون للانسحاب من شمال الضفة الغربية، ولذلك هنالك كان في محاولات لإعادة بناء المستوطنات شمال الضفة الغربية قبل 7 أكتوبر، ولكن 7 أكتوبر كانت أيضا مرحلة مفصلية والتي انتشرت بها بشكل واسع وبشكل مكثف الميليشيات الإرهابية الاستيطانية في الضفة الغربية. كانت هذه الميليشيات قائمة قبل 7 أكتوبر، ولكن الدعم السياسي والحماية الأمنية لها ازداد بعد 7 أكتوبر،
3: والتسليح أيضا،
5: التسليح وإمدادها بالبنى التحتية. هذه الميليشيات تقوم ببناء بؤر استيطانية في الضفة الغربية. في الثلاث سنوات الأخيرة تم بناء 187 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، وتم إمداد هذه البؤر بالكهرباء والماء وشق الطرق لها، على الرغم أن هذه البؤر لم تتم وفق قرار حكومي، بمعنى أن كل مستوطن يأتي ويبني بؤرة استيطانية والحكومة تدعمه اقتصاديا وتدعمه في البنية التحتية وتحميه أمنيا.
3: وبالتالي نحن نتحدث عن عملية واحدة بأياد مختلفة، يعني الجيش يساعد في الاستيطان، الحكومة تقنن الاستيطان ومعها الكنيست، ثم الميليشيات هي التي، وإلا كيف يجتمع أن تكون هنالك ميليشيات تعمل بحماية الجيش الإسرائيلي؟
5: هذه كل جهاز واحد يتكامل، كل مركب من هذا الجهاز مع مركب الآخر. الميليشيات الإرهابية المكونة من مئات المستوطنين المسلحين تقوم بتهجير الفلسطينيين. في آخر 3 سنوات هذه الميليشيات هجرت 118 تجمع فلسطيني في مناطق سي، وهي تحظى بحماية الجيش الإسرائيلي، ولذلك هذه

0: الاقتصادي اللامتناهي من هذه الحكومة لهذه الميليشيات ولكل المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية.
1: يعني أفعال المستوطنين تصور وتذاع في كل أنحاء العالم. المستوطن الذي هاجم راهبة أوروبية فرنسية فيما يبدو، المستوطن الذي يضرب الكلب ويعتدي عليه، هذه الصور إلى أي مدى تشكل إحراجا لهذه الحكومة في إسرائيل؟
0: هي لا تشكل لليمين المتطرف في الحكومة أي عبء دولي، لأنه بالنسبة لها الثمن والفائدة من هذه الميليشيات هو أكبر بكثير من صورة إسرائيل على المستوى الدولي. نتنياهو حاول أن يخفف هذه الصورة بعدة لقاءات مع وسائل إعلام أمريكية بالإدعاء أن هؤلاء المستوطنين هم عبارة عن عشرات الشباب القادمين من ضائقة اجتماعية صعبة، والحكومة الإسرائيلية سوف تقوم بمعالجتهم تربويا، هكذا سوق نتنياهو هذه الظاهرة. ولكن الحقيقة نحن نتحدث عن مئات المستوطنين من سكان الضفة الغربية، من المستوطنين في الضفة الغربية يحظون بدعم من الحكومة الإسرائيلية. لو كانت الحكومة الإسرائيلية والجيش والمخابرات الإسرائيلية معنية بإيقاف هذه الميليشيات لأوقفتها خلال يوم واحد فقط، ولذلك هي عبء دولي على صورة إسرائيل. ولكن اليمين المتطرف الديني يعتقد أن الفائدة الاستيطانية الدينية هي أكبر بكثير من الثمن الذي يمكن أن تدفعه إسرائيل جراء هذه الأعمال الإرهابية،
1: وبالتالي هم جزء أساسي من المخطط الأصلي الذي هو الاستيلاء على الضفة وضم المزيد من الأراضي منها، وإن استطاعوا طرد جميع الفلسطينيين من بين النهر والبحر فبها ونعمت.
0: هم مركب مركزي جدا، حتى أهم الجيش الإسرائيلي، لأن هذه الميليشيات تقوم بأعمال قذرة قد يعني يرتدع الجيش الإسرائيلي عن القيام بها، مثل تهجير الفلسطينيين. هذه الميليشيات هي المسؤولة عن تهجير 118 تجمعا فلسطينيا في مناطق سي. هذه الميليشيات التي تمنع الفلسطينيين من زراعة أراضيهم وفلاحة أراضيهم وقطف الزيتون والوصول إلى أراضيهم. ولذلك هذه الميليشيات التي تحظى بدعم وحماية من الجنود الإسرائيليين هي تقوم بعمل مركزي في المشروع الاستيطاني والرؤية الاستيطانية التي هدفها بالبداية منع قيام دولة فلسطينية، وثانيها ضم الضفة الغربية.
1: هل حكم أي منهم على أي فعل؟
0: أبدا. عدد الاتهامات التي وجهت للمستوطنين هي 5% فقط من مجمل الاعتداءات الإرهابية، 5% قدم لائحة اتهام، 1% من مجمل هذه الاعتداءات. ولذلك هناك في تواطؤ من الشرطة، مقصود تواطؤ من القضاء الإسرائيلي ومن النيابة العامة، ولذلك يشعر هؤلاء المستوطنين بالحماية الكاملة.
1: شكرا جزيلا دكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. نهاية هذه الفقرة التحليلية، نعود إلى غرفة الأخبار.
2: إلى شأن آخر الآن، حيث يواصل الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوطر الغربية لليوم السادس على التوالي بالتزامن مع استكمال دخول الأهالي إليها. مراسلة الجزيرة كاترين حنا دخلت البلدة ورصدت الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي الذي لا يزال يحتل زوطر الشرقية المجاورة.
3: نقف الآن في وسط بلدة زوطر الغربية في قضاء النبطي جنوبي لبنان. ندخل هذه البلدة برفقة الجيش اللبناني الذي كان بدأ قبل أيام انتشاره فيها إثر انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطرافها. هذه آخر نقطة في زوطر الغربية يمكن الوصول إليها، لأن المنطقة التي نرصدها خلف تلك الآلية العسكرية لم يتمكن الجيش من الانتشار فيها بعد، على الرغم من أنها ضمن النطاق الجغرافي لزوطر الغربية، وذلك لأنها المنطقة التي تفصل ما بين البلدتين زوطر الغربية وزوطر الشرقية التي يمكن أن نرصدها بالكاميرا. أيضا زوطر الشرقية لا تزال محتلة، الجيش الإسرائيلي لا يزال يحتلها ويتمركز فيها، وهي لا تبعد سوى بضعة مئات الأمتار عن زوطر الغربية. وكما هو واضح من جغرافيا هذه المنطقة، الأراضي متداخلة ما بين البلدتين، وهذا ما من شأنه أن يشكل تحديات أمنية كثيرة للجيش اللبناني بالدرجة الأولى، وأيضا للأهالي في حال عادوا إلى هذه البلدة. صحيح أن أهالي زوطر الغربية كان سمح الجيش اللبناني لهم بالدخول إلى بلدتهم قبل أيام لتفقد أرزاقهم وممتلكاتهم، ولكنهم بمعظمهم لم يتمكنوا من البقاء في البلدة والمبيت فيها، ذلك لأن الدمار الكبير هو السائد في زوطر الغربية.

0: هذا ما رصدناه منذ وصولنا إلى هذه البلدة، في كل شوارعها الدمار والخراب سيد الموقف. عشرات الوحدات السكنية سويت بالأرض بشكل كامل، ووحدات أخرى أيضا بالعشرات دمرت بشكل جزئي. الطرقات تم تجريفها أيضا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى التفجيرات التي كان ينفذها الجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية في هذه البلدة، وما أسفرت عنه من خراب كبير أيضا على مستوى كل مقومات الحياة والبنى التحتية الأساسية. كاترين حنا، الجزيرة، زوطر الغربية، جنوبية لبنان.
1: مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة للتطورات في مضيق هرمز وكذلك لباقي الملفات في لبنان وكذلك في الضفة الغربية. رأس الساعة، وهذه آخر المستجدات لتغطيتنا حول التصعيد الأمريكي الإيراني وكذلك الوضع في المنطقة. قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولدز لشبكة إم بي سي إن المحادثات مع إيران مستمرة على مستويات عدة رغم الانقسامات داخل نظامها. ونقل موقع أكسوس عن مصادر أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أوصى بوقف الضربات حول مضيق هرمز بعد بلوغها الحد الأقصى من الفعالية، مؤكدا أن أسبوعين من الضربات أضعف قدرة إيران على مهاجمة السفن. في طهران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن هناك تبادلا للرسائل مع أمريكا وإن الوسطاء يقومون بمهمتهم. من جانب آخر، قال التلفزيون الإيراني إن 6 سفن مخالفة حاولت فجر اليوم الإبحار عبر مسار غير آمن جنوب مضيق هرمز بتحريض أمريكي، وتعرضت إحداها لحادث بينما أعيدت السفن الأخرى إلى المياه الإقليمية بفضل الإدارة الحازمة من جانب إيران. في الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت والد الشهيدين إبراهيم وجواد رمضان من تل جنوب غرب نابلس، وأفادت محافظة القدس بإصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمالي القدس. كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة حزمة بقضاء القدس وبلدة دير سامت قرب الخليل وبلدة بيت أمر ومخيم العروب شمال الخليل وبلدة إذنة غرب الخليل. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي كفر قدوم وعزون شرق قلقيلية وضاحية كتابة شمال شرق طولكرم وجلبون شرق جنين وبلدة عرابة قرب جنين ودير جرير بقضاء رام الله وقرية تل جنوب غرب نابلس. كما أبلغ نائب رئيس بلدية بيتا جنوب نابلس الجزيرة بأن مستوطنين أضرموا النار في آلية في المنطقة الصناعية في البلدة. بجربه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل تدرس القيام بعمليات كالتي نفذتها في مخيمات شمال الضفة الغربية لاستهداف ما وصفه بالنشاط الإرهابي. في لبنان، قالت الرئاسة إن رئيس عون ونظيره الفرنسي ماكرون بحثا في اتصال ضرورة وضع حد لاعتداءات إسرائيل بالجنوب. ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفوكس نيوز إن إسرائيل تتابع ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي تخليها من حزب الله. تنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين الضغير. نور الدين مزيان إذا من واشنطن، مرحبا بكما. وأريد أن أبدأ مع رانيا والأخبار العاجلة التي بثها التلفزيون الإيراني حول ممر مضيق هرمز وكذلك ما جرى مع السفن. هل لك أن تجمل لنا ما جرى، الحديث طبعا عن فجر اليوم واعتراض سفن وتوجيه سفن أخرى؟ هذا جاء بعدما تم الإعلان عن اتفاق مع الجانب العماني والتقدم في المفاوضات حول هذه الممرات.
2: نعم محمد، يعني يمكن القول أن طهران تؤكد التمسك بمواقفها رغم استمرار الجهود الدبلوماسية، خاصة في الجزء المتعلق بمضيق هرمز. وفي هذا الإطار، أعلن التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر وصفه بالمطلع أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم

حاولت 6 سفن المرور من مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي الذي تصنفه طهران بغير الآمن، وتم التأكيد على أن هذا الأمر جرى بتحريض من الولايات المتحدة، وقامت خلاله السفن بإغلاق أجهزة الرصد والتتبع الخاصة بها. ولكن كما يقول المصدر فإن أحد هذه السفن تعرضت لحادث، فيما أعيدت السفن الباقية إلى الخليج، وتم التأكيد على أن الممر الوحيد الآمن هو الممر المعلن من قبل السلطات الإيرانية، وأن الممرات الأخرى غير آمنة ولن تؤدي إلى أي مكان. هذا الموقف محمد يعني يتماشى مع أيضا مع تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا، الذي أكد على أن بلاده متمسكة بفرض سيطرتها على مضيق هرمز، وتأكيده على أن بنود مذاكرة التفاهم التي تعتبرها إيران أساس أي مفاوضات ربما محتملة مع الولايات المتحدة، تقول أن هذه البنود واضحة، خاصة فيما يتعلق بأن إيران هي المسؤولة وفقا للبند 5 عن إدارة الملاحة البحرية في المضيق، وذلك حتى يتم التوصل إلى إجراءات مشتركة ما بين إيران وسلطنة عمان تحديد الملاحة البحرية في المضيق للمستقبل. وتأتي هذه التصريحات أيضا وسط استمرار المحادثات الفنية والسياسية ما بين إيران وسلطنة عمان كما أكد بقائي، وذلك بعد يعني اجتماع ما بين البلدين هنا في طهران كان قد جرى يومي الجمعة والسبت، تم خلاله بحث مستقبل المضيق والآليات المشتركة ل يعني إدارة الملاحة البحرية في هذا الممر الحيوي. كان هذا الاجتماع على مستوى نواب وزراء الخارجية واستمر ليومين، وكما قال بقائي كان هذا الاجتماع جيد ومفيد، وقال أنه حقق تقدما، ولكنه بالفعل لا يبدو أنه حقق تقدما كبيرا بسبب أن إيران ما زالت متمسكة بموقفها وأنها لها الحق في فرض سيطرتها ورفض أي مسارات أخرى تصفها إيران بالموازية وغير الآمنة، هذا بالإضافة إلى رفضها القاطع لأي تدخل أمريكي. إذن نحن أمام انفتاح إيراني على الدبلوماسية، تأكيد أيضا من قبل سعيد خطيب زادة مساعد وزير الخارجية الإيرانية على أن بلاده متمسكة بالدبلوماسية وبضمان المرور الآمن من مضيق هرمز للسفن، ولكنه في الوقت ذاته يرفض التدخل الأمريكي، يتمسك ببنود مذكرة التفاهم خاصة البند 5. إذن نحن أمام إيجابية، تفاعل، هناك حتى أنباء عن احتمال يعني التوقيع قريبا على اتفاق ما بين البلدين، خاصة مع استمرار الجهود الدبلوماسية وخاصة تلك المتعلقة بحل أزمة مضيق هرمز. ولكن في المقابل هناك موقف إيراني متشدد نوعا ما فيما يتعلق بالمضيق، وفيما يتعلق أيضا بأن الأساس والمرجعية هنا هي بنود مذكرة التفاهم التي تقول إيران أنها واضحة ولا لبس فيها، ولا يبدو هناك رغبة إيرانية في العودة إلى التفاوض على النقاط الأولى مرة أخرى، تعتبر أن المذكرة هي كافية ومناسبة لمواصلة المسار الدبلوماسي والتفاوضي مع الولايات المتحدة، وذلك إذا قامت واشنطن كما تقول طهران الالتزام ببنود هذه المذكرة بوقف الاعتداءات وعدم تكرارها، وأيضا القبول بالإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز. هذه المواقف كلها يعني توحي بأن هناك جهود وهناك إمكانية للتوصل إلى الاتفاق، إذا استطاع ربما الوسطاء واستطاعت الجهود الدبلوماسية أن تقرب وجهات النظر ما بين طهران وواشنطن، تحقق لإيران أو يعني تعمل على إرضاء إيران وأيضا إرضاء الجانب الأمريكي فيما يتعلق بحديثه عن ضرورة أن تكون الملاحة البحرية في مضيق هرمز مفتوحة أمام السفن التجارية. وعلى هذا الأساس يعني يمكن القول أن هناك مساعي وهناك مؤشرات ربما على التوصل إلى حل مع استمرار أو مساعي للتوصل إلى حل مع استمرار المحادثات الإيرانية العمانية بشأن المضيق، هذا بالإضافة إلى استمرار تبادل الرسائل ما بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء، نتحدث عن الوسيط الباكستاني ونتحدث عن الوسيط القطري، وأيضا عن جهود لدول أخرى مثل الصين التي تقول المصادر أنها دخلت أيضا على خط خفض التصعيد في مضيق هرمز، وهناك مساعي كبيرة، ولكن إيران يعني ترى أن على الولايات المتحدة أن تثبت يعني موقفها من التزامها من

0: لا برود مذكرة التفاهم وأن تعيد الثقة مرة أخرى وتجعل إيران تستطيع مرة أخرى أن تثق فيها، خاصة وأن إيران تتهم الولايات المتحدة بأنها هي من بدأ بانتهاك برود مذكرة التفاهم وانتهاك جميع حتى برود هذه المذكرة، ومن بينها إعادة الحصار ومنع إيران من الوصول إلى أموالها المجمدة، وذلك بما يخالف البنود المذكرة. وهناك أيضا يعني تأكيدات على أنه لن يتم المساومة على حقوق الشعب الإيراني ولن يتم التفاوض بشأن الخطوط الحمراء. هناك تمسك قوي وواضح محمد فيما يتعلق بهذا الأمر من مختلف المستويات، مع الحديث على أنه يعني لا يعني هناك صعوبة في التوصل إلى سلام ولكنه ليس مستحيلا، مع الإشارة إلى أن هناك أطراف ربما في إشارة غير مباشرة إلى إسرائيل إنها تسعى لإفشال أي محاولات للتهدئة والتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك رانيا نور الدين من واشنطن. إذن الرسائل مستمرة بين الطرفين عبر الوسطاء، وقد سمت الخارجية الإيرانية إذن قطر وباكستان فيما يتعلق بذلك. مايك وولز أيضا قال إن الرسائل مستمرة، لكن ما أصداء يعني هذه الفترة، كيف انعكست فترة وقف إطلاق النار إن صح التعبير أو وقف الضربات الأمريكية والرد الإيراني واستمرار هذه الرسائل، أصداء هذه الفترة على قادم الخطوات المرتقب أيضا من خطوات مقبلة؟
2: محمد، المرتقب هو كيف ستثمر هذه الجهود التي تقوم بها مختلف الأطراف وتحديدا الأطراف الوسيطة في هذه المفاوضات الغير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. الولايات المتحدة تترقب نتيجة هذه المساعي، تعرف جيدا بأن الولايات المتحدة لا تزال تزاوج بين موقفين. الموقف الأول هو التلويح بالعودة إلى استخدام القوة وبطريقة غير مسبوقة، كما أكد ذلك الرئيس الأمريكي أكثر من مرة في الأيام القليلة الماضية. بعد ذلك بدأ يتحدث الرئيس الأمريكي عن ضرورة تفضيله للخيار الدبلوماسي، وهذا هو الشق الثاني من المزاوجة في الموقف الأمريكي. إذن التلويح بالعودة للقوة والإبقاء على باب الحوار والمحادثات والمساعي الدبلوماسية من جهة أخرى. محمد، كل المسؤولين الأمريكيين الذين تحدثوا في الساعات القليلة الماضية أكدوا شيئا مهما، وهو أن المحادثات بين واشنطن وطهران عن طريق الوسطاء لم تتوقف، وهذا في حد ذاته مؤشر إيجابي، خاصة إذا ربطناه بالمؤشر الآخر والمعطى الآخر وهو وقف العملية العسكرية الأمريكية داخل الأراضي الإيرانية. لليلة الثالثة على التوالي لم ترسل الولايات المتحدة طائراتها لمهاجمة الداخل الإيراني. طبعا هذا الموقف كان اتخذه الرئيس الأمريكي في اجتماع لمجلس الأمن القومي يوم الجمعة. بعض التفسيرات، بعض التسريبات، بعض الفرضيات تحدثت في البدء عن أن الرئيس الأمريكي يريد أن يعطي ويمنح فرصة للمفاوضات، لكن بعض وسائل الإعلام بدأت تتحدث عن أن ذلك القرار يعود لسببين. السبب الأول هو احتمال نفاذ الأسلحة أو الذخيرة حتى أكون دقيق بسبب مرور تقريبا شهرين من الحرب، والمعطى الآخر هو الاجتماع أو ما كان قد سمعه الرئيس الأمريكي من بعض المستشارين المهمين من أن الذهاب إلى أو العودة إلى العملية العسكرية كما كان خلال الأمر خلال 15 يوما لن تجدي نفعا، باعتبار أنها بلغت أكبر وأعلى مستوى لها، حققت أهدافها. في حد الحديث الآن عن إمكانية، كما تسربت بعض المعلومات عن أن الرئيس الأمريكي يكون في اجتماع يوم الجمعة، قال بأنه يريد أو يفضل أن تقوم الولايات المتحدة مرة أخرى بعملية عسكرية لكن على مراحل لتستكمل ما بقي من الأهداف التي وبنك الأهداف التي لم يأتي عليها الأمريكيون. طبعا اللافت في هذه التصريحات ما قاله السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة الذي أكد على أمرين. الأمر الأول بأن الرئيس الأمريكي لا يزال يضع على الطاولة كل الخيارات، ولكنه يفضل الحوار، وقال بأن أو أشار إلى أن هذه الهدنة غير المعلنة من قبل الجانب الأمريكي، أي وقف العمليات العسكرية لليوم الثالث على التوالي، هي لفسح المجال للمحادثات، وأكد أن هذه المحادثات مستمرة. لكنه قال بأن هناك أطراف بدأت تسرب بأن الولايات المتحدة تنقصها الذخيرة، فانتقد الذين سربوا هذا الخبر وذهب إلى حد القول بأنهم يستاهلون أو يستحقون أن يسجنوا. يمكن القول إذن عموما بأن الأمريكيين يقولون على الإيرانيين أن يدركوا أنه إذا فشلت المساعي الدبلوماسية ولم يقبلوا بما هو مطروح، عليهم أن يدركوا جيدا بأن الآتي سيكون إيلاما ومؤلما وأكثر شدة مما تعرض له في المدة الأخيرة على أيدي الولايات المتحدة. محمد،
1: نور الدين بوزيان من واشنطن، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا من طهران الدكتور محسن فرخاني، الباحث المتخصص في العلاقات الدولية من واشنطن أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. سيد محسن فرخاني، أبدأ معك بالسؤال حول هذه التطورات التي جرت فجر اليوم. الرسائل مستمرة، وقف إطلاق النار مستمر، الضربات الأمريكية معلقة، الوفد العماني تقول الخارجية الإيرانية نتائج الزيارة إيجابية، مع ذلك إيران عادت سفن حاولت المرور من مضيق هرمز واعتبرت هذا الممر غير آمن، وتعيد التأكيد على أن هذه الممرات لن تؤدي إلى أي مكان، أي تحكم السيطرة على المضيق من جديد. ألا يعتبر ذلك استفزازاً وتشددا في وقت الرسائل ووقت الأجواء الإيجابية؟
3: صباح الخير وشكرا لكم على استضافتي اليوم. طهران قد أصرت منذ اليوم الأول بعد بدء العدوان غير القانوني الأمريكي التي شنته الولايات المتحدة إلى جانب النظام الصهيوني. إذا بالنسبة لإيران، هذه المنطقة وخاصة مضيق هرمز لن يعود إلى حالته السابقة، لأن كان هذا المسار الذي استخدم لشن الهجمات العدائية ضد إيران والدول العربية الموجودة في منطقة الخليج أيضا، وحتى أن ترامب قد قام بوقف أحادي للهجمات، وهذا الأمر يحمل معنيين. أولاً، الولايات المتحدة صدمت بهذه الضربات اللوجستية وأيضاً خسارة عدد كبير من الجنود العسكريين، والولايات المتحدة كانت قد قالت للعالم أن إيران قد خسرت قدراتها العسكرية، وحتى أنها قد أجبرت على إبقاء النظام الصهيوني خارج هذه المرحلة من الحرب لكي يكون لدى الولايات المتحدة مكان آمن لطائراتها. وثانيا، الولايات المتحدة قد استخدمت أسلحة على نطاق ما استخدم أو بالكميات التي استخدمت بالحرب العالمية الثانية، والولايات المتحدة باتت هشة جدا بوجه الصين وروسيا. وإذا لا يمكننا أن نسمي ما يحصل الآن بوقف إطلاق نار، هذا مجرد وقف للأعمال العدائية، لأنهم يائسون الآن وهم يريدون أن يحاولوا المواءمة مع الاستراتيجية الإيرانية الجديدة والعقيدة العسكرية التي تغيرت في طهران. كل الأمور التي كنا قد رأيناها في السابق وحتى المحادثات الإيجابية ما بين عمان وطهران، كل هذه الأمور لا تعني أن إيران تنوي ترك الوضع كما هو والعودة إلى ما كان عليه الحال قبل هذه الحرب فيما يتعلق بمنطقة.
1: أليس هذا يناقض، أبقى معك ولكن بإجابة قصيرة لو تكرمت، أليس هذا يناقض ما قاله عراقجي من أن إيران لا تعارض بالأساس أي ممرات أخرى لكن بالتنسيق معها، أي أن ما تقول به من وضع جديد للمضيق ليس هدفا إيرانيا بقدر ما تريد إيران أن تكون على اطلاع وتنسيق ليس أكثر؟
3: ما من تناقض هنا، لأنه كما ذكرتم في هذا السؤال، أنتم قد ذكرتم أنه يجب أن يكون هناك شروط تضعها إيران، وإذا ما من تناقض هنا، يجب أن يكون هناك تنسيق، هذا ما تم ذكره، التنسيق. وهذا الأمر يعني أننا لن نعود إلى الوضع كما كان عليه قبل الحرب، لأننا قد رأينا هذه المواجهة التي حصلت من خلال مضيق هرمز.
1: أذهب إلى ضيفي السيد أدولفو فرانكو في السؤال حول أثر هذه الرسائل المتبادلة والتي يؤكد عليها الطرفان الأمريكي والإيراني. ما المتوقع لنتيجة يعني وقف إطلاق النار غير المعلن هذا والرسائل المتبادلة من خطوات؟ ما المتوقع على صعيد الخطوات المقبلة؟
3: أولا شكرا لكم على استضافتي، يسرني دائما أن أكون معكم على هذا البرنامج مع الضيف من طهران الذي بدت أتوقع ما الذي سيجيب عليه، وهو محق في قول شيء واحد، وهو أن هذا وقف للأعمال العدائية وليس وقف لإطلاق النار. وهذا التوقف كان واضح جدا، وأعلن عنه الأميرال كوبر الذي هو قائد القيادة المركزية، وأيضا الرئيس كان قد أعلن عن أننا قد أنهينا جميع الأهداف جوا فيما يتعلق بمضيق هرمز، والمرحلة القادمة التي قد تبدأ خلال هذا الأسبوع إذا لم تنجح المفاوضات تجد الإشارة إلى أن إيران تود أن تصل إلى اتفاق بشكل يائس جدا، وفي المرحلة القادمة قد نعود إلى إيران، ولا يزال لدينا 20% من الأهداف العسكرية الموجودة في إيران التي يجب ضربها، وأيضا أهداف إضافية تقتصر على منشآت ذات استخدام مزدوج مثل السكك الحديدية وما إلى ذلك، وهذا الأمر طبعا سيشل الاقتصاد الإيراني. على الرغم مما قاله الضيف، نعم هناك تناقضات كبيرة. إيران قالت مرارا وتكرارا أنها تملك مضيق هرمز وأنها ستتحكم بالمسارات وأنه يجب فرض رسوم لمدة 60 يوم أو بشكل دائم، وهم يستمرون بتغيير هذه الشروط، ولكن لا يمكن لا يمكنهم أن يغيروا القانون الدولي، ولا يمكنهم أن يغيروا ما يرفضه العالم بأكمله، ليس فقط الولايات المتحدة وحلفائها العرب، بل أيضا أن مضيق هرمز ليس مضيقا إيرانيا ولم يكن أبدا مضيقا إيرانيا، حاله مثل حال مضيق ملقا أو مضيق جبل طارق، وإذا لا يمكن لإيران أن تغير النظام الدولي بدون أن يعارضها العالم بأكمله كما هو الحال الآن. وهذه المحادثات مع سلطنة عمان، طبعا إيران قد هاجمت سلطنة عمان مرتين وسلطنة عمان لم تكن طرف في هذا النزاع. وردا على سؤالكم، أود القول أنه إذا كانت إيران جدية كما قال الرئيس بشأن تقديم هذه التنازلات، فإن الرئيس مستعد للحديث معهم، ولكنني أعتقد أن العمليات العسكرية لم تنتهي، وأعتقد أن العمليات الجوية فوق مضيق هرمز قد تم وقفها مؤقتا، ونحن لم نقل أنه لا يمكن لإيران أن تستمر بأعمال أو غير قادر على الاستمرار بأعمال الإرهابية ومهاجمة الحلفاء العرب. إنه من الواضح أنه لا يزال لديها هذه القدرات، ولكن هذه القدرات قوضت واقتصادها منهار، هذا واقع. ربما هذه ليست معلومات متوفرة علنا تود أن تتشاركها إيران مع شعبها، ولكنهم يشعرون بذلك كل يوم، ولذلك فإن حملة الضغوطات مع الحصار الاقتصادي والعقوبة والعمليات العسكرية، أعتقد أن كل هذه الأمور ستستمر، ولكنها ستستمر داخل البلاد خلال المرحلة القادمة من هذا النشاط، إلا إذا كانت إيران جدية بشأن تقديم الحد الأدنى.
1: أليس تصريح قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر حول وقف الضربات في مضيق هرمز بعد بلوغها الحد الأقصى من الفعالية يعني يغير النظرة لأسباب وقف الهجمات الأمريكية الأخيرة على طهران؟ كان الحديث كله متركزا حول إتاحة المجال للوفد العماني، وكأن هذه الزيارة وهذا الوفد هو الذي سيحل مشكلة المذكرة ككل وليس مرتبطا في المضيق. الحديث الآن عسكريا عن يعني نفاد الأهداف فعليا أو وصولها إلى الحد الأقصى. طبعا تسريبات أخرى ظهرت استفزت أطرافا أمريكية حول نقص الذخيرة، أليست تدفع للتفكير حول الأسباب الحقيقية لوقف الضربات الأمريكية؟
3: سأرد على هذا السؤال مباشرة. أولا، الضربات قد توقفت لأن الأميرال كوبر كان قد قدم إحاطة أمام الكونغرس وبعث برسالة إلى الكونغرس مفادها أنه على طول الساحل حيث هذه المساحة تمتد على أو تطل على مضيق هرمز، أغلبية الأهداف الموجودة هناك كنا قد ضربناها، كل الكدرات التي كانت موجودة على طول الساحل قد ضربت، والمرحلة القادمة ستتطلب موافقة من الرئيس لضرب العمق ولضرب البنى التحتية ذات الاستخدام المزدوج مثل الجسور والطرق السريعة وسكك الحديد وما إلى ذلك، وهذا الأمر سيكون تغير جذري في استراتيجية، ولكن الرئيس قال أن هذا سيأتي في المرحلة القادمة. هذه النقطة الأولى. أما بالنسبة للذخائر، هي طبعا مشكلة بالنسبة لجميع الدول في مثل هذه الحالات، ولكن لدينا كما طائلا من الذخائر الموجودة والجاهزة كما قال الجيش الأمريكي، ولدينا أصول موجودة في منطقة الخليج الآن أكثر من أي وقت مضى، أكثر من الأصول التي كانت موجودة خلال فترة النزاع قبل التوقيع على مذكرة التفاهم. وإذا نحن عملنا على زيادة تواجدنا في المنطقة، وهذا التواجد والتموضع قيد المراجعة، وأيضا فيما يتعلق بالصواريخ الاعتراضية التي نحتاج إليها وما إلى ذلك، كل ذلك دائما قيد المراجعة. ولكن هذه الحملة لمهاجمة منشآت إيران على طول المضيق كانت بناءة ومفيدة جدا، وقد رأينا الفيديوهات والنتائج.
1: كيف أصبحت هذه الهجمات بنظرك بناءة ومفيدة؟ وقلت أن براد كوبر أفاد بإحاطته أيضا أن طول الساحل تم ضربه، وبعد ذلك تقوم إيران فجر اليوم بإعادة 5 سفن، وهنالك سفينة أخرى تعرضت لحادث، لم تقل إيران أنها ربما أطلقت النار عليها. كيف ما زالت تسيطر إيران على المضيق إذن؟
3: ليس من الضروري أنها تتحكم بالمضيق، بل لديها قدرات بعيدا عن الساحل للإضرار بهذه السفن، إذن لا حاجة لأن تكون موجودة على طول الساحل. ولكن بالنسبة للزوارق الصغيرة فقد تم تقويضها، وتقييم الجيش الأمريكي كان مفاده أنه الاستمرار بضرب المواقع نفسها بعد أن تم القضاء عليها هو طبعا أمر غير مفيد، ولذلك هناك وقف مؤقت قبل المرحلة القادمة. ولكن لا يزال لدى إيران قدرات، ولكن أغلبية هذه القدرات أو حتى لا يزال لديها القدرات، على الرغم من أنه يمكن للسفن أن تعبر، ولكن الطريقة الوحيدة لتحييد المضيق هو الذهاب إلى أبعد من الساحل، ولكن أغلبية الأهداف التي ضربناها كانت على طول الساحل، وكان ذلك ضروريا. ولكن للقضاء على التهديد بأكمله، هذا الأمر يتطلب أكثر من مجرد ضرب المناطق الساحلية، وهذا سيكون المرحلة القادمة. ولكن القدرة على الإضرار بالملاحة بشكل خاص، هذه القدرة قد قوضت بشكل كبير. هذا الأمر لا يعني أنه لا يمكنهم أن يطلقوا صواريخ أو مسيرات على الكويت أو قطر أو الإمارات أو السعودية، لا يزال لديهم هذه القدرات، قوضت ولكنها لا تزال موجودة، ولكنها تصبح أضعف كل يوم. وإذا أرادوا أن ينتقلوا إلى جولة أخرى من الضربات سيحصل ذلك في الأسبوع القادم.
1: دكتور محسن فرخاني، يعني اندلاع هذه الأزمة الأخيرة أو حتى ما دفع الرئيس الأمريكي للقول أن مذكرة التفاهم انتهت كان بسبب اعتداء إيران على سفن في المضيق. من وجهة النظر الأمريكية، خروج على الاتفاق ولن تستخدم طهران مثلا الآليات المتبعة في المذكرة للتنسيق مع الولايات المتحدة حول أي خلاف، بل اعتدت مباشرة على سفن في المضيق، هذه المرة في خضم أيضا أجواء إيجابية، تبادل رسائل، وفد عماني تقوم إيران بإرجاع 5 سفن، وهنالك سفينة أخرى تعرضت لحادثة لم يتوضح حتى اللحظة ما جرى معها، ألا تخشى طهران بأن تتحمل المسؤولية مرة أخرى والعودة لعمل عسكري وتطور الموقف في المضيق من جديد؟
4: You know, there is no fear.

0: كما تعلمون إيران لا تخشى استئناف الحرب ولقد برهن ذلك سابقا. الجهة التي تخشى كل ذلك هي الجانب الأمريكي الذي دائما ما يتوسل للمفاوضات وأيضا يتوسل لوقف إطلاق النار. ولذلك الأمريكيون كانوا قد قبلوا كافة الشروط التي وضعتها إيران في مذكرة التفاهم. ضيفكم الأمريكي يتحدث عن النظام الدولي والالتزام بهذه القوانين الدولية، ولكن في الوقت ذاته الولايات المتحدة وبالتحديد الإدارة الأمريكية هي أكبر جهة مخالفة للقوانين والمعايير الدولية. وبإمكانكم أن تروا كيف أن الرئيس ترامب كان قد اختطف الرئيس الشرعي في فنزويلا، وكيف أن الولايات المتحدة هددت بالاستيلاء على غرينلاند، وأيضا هددت أيضا بالاستحواذ على النفط الإيراني في مناطق أخرى. وإذا هم يتحدثون عن المعايير والقوانين الدولية، ولكن هم بكل سهولة يرتكبون جرائم حرب. كما
1: طيب حتى لا أخرج عن النقطة التي طرحتها دكتور محسن، قلت أن إيران لا تخشى عودة الحرب، لكن هل معنى ذلك أنها تسعى إليها؟ هل تسعى طهران فعلا إلى استئناف الحرب بدل من حالة الجمود هذه والانتظار بمثل هذه الحوادث التي جرت فجر اليوم؟
0: طبعا كلا، نحن كنا ضحايا هذا العدوان غير القانوني الذي شنته الولايات المتحدة والنظام الصهيوني. نحن لا نريد أي حرب وأي تصعيد، ولكن عندما تستهدفون بجرائم الحرب هذه ما من طريقة أخرى أمامكم. علينا أن نستأنف هذه الحرب لكي نتمكن من ممارسة الردع ضد هذه الدولة التي لا تحترم أي قوانين دولية بشأن التدخل. فهم يفعلون ذلك منذ عقود عدة، وهم يعتقدون أنهم شرطي العالم بأكمله، ويعتقدون أنه بإمكانهم أن يعيدوا رسم المعايير الدولية لصالح.
1: طيب، على ماذا تم التوافق مع الجانب العماني في الزيارة الأخيرة؟ وقلتم إن الأجواء إيجابية، إذا كان المرور عبر المسارات الجنوبية أي المسار العماني هكذا يطلق عليه تم اعتراضه اليوم واعتراض السفن فيه.
0: الآن لا يمكننا أن نتحدث عن مفاوضات جارية ما بين سلطنة عمان وطهران، ولكن ما بإمكاننا أن نقوله هو أن إيران لا تزال مصرة على عدم السماح باستخدام مضيق هرمز ضد المصالح الأمنية الإيرانية والأمن الإيراني والشعب الإيراني، لأن التجارب السابقة قد
1: شكرا جزيلا لك من طهران دكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية. شكرا لأدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري من واشنطن. مشاهدينا إلى الزميلة ميادة عبدو وفقرة سياق الحدث، قراءة في الحوادث والاحتكاكات في مضيق هرمز وأثرها على المسار الدبلوماسي الساعي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. نقلة نفط تنفجر حسب وكالة مهر بعد خروجها من المسار الملاحي الذي حددته إيران، وطهران تقول إنها حذرت مرارا من تداعيات مخالفة هذا المسار. في المقابل تهدد واشنطن برد قاس على أي إطلاق نار يستهدف السفن في المضيق. وبين مسار تحدده إيران وملاحة حرة تريدها الولايات المتحدة، يصبح هرمز اختبارا لما إذا كانت الدبلوماسية قادرة على ضبط البحر قبل أن يبتلعها التصعيد. لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف، إيران والولايات المتحدة الأمريكية. مواقف الطرفين تتجلى في تصريحاتهما وتحركاتهما الأخيرة. إيران تقدم موقفها بوصفه جمعا بين الدبلوماسية والسيادة. فنائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران ملتزمة بالدبلوماسية الحقيقية وضمان حرية الملاحة السلمية في مضيق هرمز، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أن إيران لن تسمح أبدا لواشنطن بفرض هيمنتها على الممرات في المياه الإقليمية ومضيق هرمز. بينما تنقل شبكة CBS نيوز عن مصادر أن المحادثات بين سلطنة عمان وإيران بشأن إعادة فتح المضيق تشهد تقدما. أما الولايات المتحدة فتقدم موقفها بوصفه فرصة أخيرة للمسار الدبلوماسي تحت سقف التهديد. فالسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز يقول إن الرئيس دونالد ترامب يمنح فرصة للمسار الدبلوماسي مع إيران. يأتي ذلك بعد قول ترامب إن واشنطن ستستأنف الحرب الواسعة ضد إيران إذا لم تحصل على 100% مما تريد، أي أن واشنطن تترك باب التفاوض مفتوحا لكنها تريد أن يكون فتح هرمز وفق قواعد لا تمنح إيران حق التحكم بالمضيق. هذا المشهد الدبلوماسي الحساس زادت من خطورته حادثة انفجار إذن ناقلة النفط في مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري، وفق ما نقلت وكالة مهر الإيرانية. محمد رمال معنا هنا على الشاشة التفاعلية ويقربنا من الموقع الذي حدث فيه هذا الانفجار وأيضا كيف تبدو المسارات عموما.
3: واقع ميادة، الحديث عن انفجار ألغام بحرية بسفن وناقلات تجارية تعبر مضيق هرمز تنفرد به عادة وكالات الإيرانية ووسائل الإعلام الإيرانية دون أن تؤكدها وكالات أمنية بحرية غربية تعنى بهذا الجانب، لأنه في المرة السابقة أيضا وقعت حوادث من هذا النوع لم تشر إليها هذه الوكالات البحرية وإنما اكتفت وسائل الإعلام الإيرانية بذكرها. عادة هذه الناقلات ما تعبر عادة في الممر الجنوبي من مضيق هرمز. وبالحديث عن المسارات، من المعروف أن هناك ثلاث مسارات عادة باتت معروفة في مضيق هرمز. هذه المسارات هي على الشكل التالي: المسار الإيراني الذي ينطلق على تخوم الجزر الإيرانية باعتبارها مسارا آمنا حددته سلطات الحرس الثوري البحرية، وللدخول والخروج هذه المسارات تعبر جنوب جزيرة هرمز وجنوب جزيرة لارك، في حين أن المسار الدولي المعروف لعبور هذه السفن عادة ما يكون في وسط المضيق، لكن هناك مسار آخر يوصف بأنه مسار آمن عادة حددته الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك عمان، ويمر قريبا من هذه المنطقة من المناطق التي تقع تحت سيادة الدولة العمانية، وغالبا ما تحدث فيها الانفجارات أو الهجمات في هذه المنطقة باعتبار أن السفن التي تفضل التنسيق مع الجانب الإيراني غالبا ما تمر من المسار الإيراني، في حين أن السفن التي تعتبر دولها على خصومة مع إيران تفضل العبور من هذا المسار، علما أنها ليست المرة الأولى. هناك كثير من الهجمات منذ توقيع مذكرة التفاهم، هناك حدثت كثير من الهجمات بدءا من 27 من يونيو، كانت تستهدف إما ناقلات نفط وإما سفن تجارية، وهناك أيضا في النصف الثاني من الشهر الجاري حدثت أيضا هجمات في 15 من يوليو، في 21، في 23، واليوم في 26. لكن ما يميز هذه الأرقام هو أنها ليست معترف بها من الجانبين، هناك وكالات أمن بحري تتحدث عن عدد والجانب الإيراني يتحدث عن عدد آخر، في حين أن الرواية الأمريكية وكالة القيادة المركزية الأمريكية تحدثت حتى الآن عن إعادة توجيه 12 سفينة تجارية، وعطلت سفينتين واقتحمت سفينتين أخريين ميادة.
2: شكرا جزيلا لك محمد. إذن هو ممر بحري متوتر يزيد من مخاطر عرقلة أي مسار دبلوماسي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ونناقش كل ذلك مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور. وفككنا مع ضيفنا بالفعل مشاهدينا ما يريد كل طرف فرضه في مضيق أصبح عنوانا لمعركة تعريف قواعد العبور. إيران حسب ضيفنا تريد فرض سيادتها على مضيق هرمز، وأيضا تثبيت أن أي ملاحة آمنة يجب أن تمر عبر مسار تحدده أو تقبل به، كما تسعى أيضا إلى جني الرسوم للمرور، أي أيا كان مسماها بوصفها مقابلا لدور أمني وسيادي في الممر أو دور تقني تنظيمي، والأهم أنها تريد السيطرة

0: الأمنية على مياه الخليج لمنع دخول القطع العسكرية المعادية حتى لا يتحول فتح المضيق إلى بوابة لتموضع أمريكي أوسع قرب حدودها. في المقابل تريد الولايات المتحدة حسب ضيفنا أيضا تأمين مسارات خارج حدود المياه الإقليمية الإيرانية بما يمنع طهران من التحكم الكامل بحركة السفن، كما تسعى أيضا إلى استعادة حرية الملاحة في المضيق لما قبل الحرب دون شروط، وأيضا ترفض أي رسوم إيرانية على العبور لأنها ترى فيها تحويل لهرمز إلى ورقة ضغط دائمة بيد إيران. أرحب بك إذن ضيفنا الدكتور محجوب الزويري. وحول هذه الحوادث الآن وتحديدا الحادثة الأخيرة المتعلقة بانفجار ناقلة نفط بلغم بحري إيراني، هل يمكن القول أنها في نهاية الأمر تتجاوز الخطوط الحمراء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي سيكون هناك رد قاسي في ضمن هذا الإطار وفق الخطوط التي رسمها، أم أنها حادثة للغم قديم وبالتالي لن يتعامل معها بهذا الشكل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
1: في ظني إذا ما نظرنا إلى التقييم الأمني الذي قدم للرئيس الأمريكي قبل بضعة أيام حول ضرورة وقف هذه الهجمات في المضيق لأنها لا تحقق أهدافا عسكرية حقيقية، فإنه سيتغاضى عن هذا وسيعتبره جزءا من ما يسمى الأضرار الجانبية لحالة التوتر في المضيق. إذا ما اعتبرنا أيضا نقطة أساسية وهي أن إيران قد حذرت من أن السفن يجب أن لا تعبر في مسارات أعلن أنها غير صالحة للعبور وقد تكون فيها ألغام. لذلك السياق الموجود الآن لتطورات يقول أن الرئيس الأمريكي سيمرر هذه الحادثة باعتبارها حادثة حصلت دون إدراك أو ربما دون عناية كافية من السفينة ودون أخذ بعين الاعتبار معايير السلامة، وبالتالي يمرر هذه الحادثة.
0: يمررها من أجل إنجاح الدبلوماسية؟
1: من أجل إنجاح الدبلوماسية، لأنه هو الآن عمليا منذ تقريبا الجمعة وقف كل الأعمال العسكرية. هو قال أنه أوقفها من أجل تبريره أن الوفد العماني موجود في طهران، لكن نحن سمعنا اليوم تقريرا موثقا من القائد العمليات أنه هناك إيجاز عسكري قدم له نبه عليه بأن ليس هنالك نتائج عسكرية حقيقية من هذه العملية.
0: في المقابل إيران قالت أنها حذرت من أن ينحرف أي سفينة وتنحرف أي سفينة عن هذا المسار. هل هذا يأتي في إطار من أجل سلامة السفن وإطار تنظيمي فقط، أم أنها تحاول فرض حق سيادي تراه إيران؟
1: أنا أعتقد الآن كما يقال بالعامية أن إيران الآن تعيش دور التحكم في المضيق بتفاصيله وتحديدا المؤسسة العسكرية. فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن فكرة إغلاق المضيق بدأت بطرح قدمه الحرس الثوري قبل 15 عاما وينفذها هو وهو مسؤول عنها، وبالتالي نحن نتكلم عن فكرة السيطرة على المشهد بكل تفاصيله، ليس فقط إدارة بل فرض المسارات التي يجب أن تسير فيها السفن.
0: احتكار سياسي للممر
1: بالضبط. يعني لأنه ببساطة في ظني إذا ما نظرنا هناك تفصيلة صغيرة لكنها في غاية الأهمية، المفاوضون كانوا سياسيين، العسكريون كانوا في طهران، عندما عاد السياسيون إلى العسكريين ماذا سيقولوا للعسكريين؟ هم يعرفون أن العسكريين لا يريدون سيطرة أمريكية، سيقولون لهم كلاما يرضيهم وهو أن المضيق تحت سيادتنا، ومن هذا المنطلق يفعل الحرس الثوري يقصف السفن ويهاجمها من منطلق أنه عرف النقطة الخامسة أنها سيادة لإيران على المضيق.
0: يعني بين ما يريده كل طرف في قضية مضيق هرمز، بين حرية ملاحة تريدها الولايات المتحدة الأمريكية دون قواعد أو شروط إيرانية، في مقابل إدارة إيرانية تضعها في عنوان السيادة، بين هذين الاثنين، هل الأمر في نهايته هو يرتبط بمن يقول الكلمة الأخيرة ومن يقول أنه له الحق في التعامل وفرض القواعد في هذه المنطقة؟
1: بالضبط. إيران تريد أن تقول للعالم وتحقق ذلك إن استطاعت أن هذه الحرب لم تضعف إيران بقدر ما أعطتها ورقة قوة جديدة وهي المضيق. بعبارة أخرى تقول إيران لن تعود كما كانت في 27 من فبراير عام 26، وهذا القوة هي تكمن في المضيق، وكأنها تقول إذا اعتقدتم أن نفوذنا الإقليمي ضعف وإذا اعتقدتم أن برنامجنا النووي تم إضعافه فنحن لدينا قنبلة نووية أهم من كل ذلك، وهي أن العالم كله رهن إرادتنا في السيطرة على المضيق.
0: وهنا كذلك يظهر الدور العماني، هناك مباحثات وهناك حديث عن تقدم حتى في هذه المباحثات، ولكن هل يمكن فهم الدور العماني هنا في إطار دور تقني للوصول لآليات كما يقول الجانب الإيراني للإدارة وبالتالي بما يحفظ

0: يحفظ حقوق الدولتين أم أنه لا يزال في إطار أيضا الوساطة السياسية؟
1: لا، أنا أعتقد بأنه إيران رغم موقفها الذي يبدو للولايات المتحدة متطرفا، لكنها معنية بأن تنسق مع الدولة الشاطئية الثانية المشاطئة أخرى، وهي التي لديها اتفاقية سيادة بحرية موقعة بين البلدين عام 1974، وبالتالي وفق القانون الدولي، وحتى لو أخذت إلى موضوع المنازعات سيكون نقاش طويل، وعمان ربما ستفوز بالكيس كما يقال بالحالة، لكن إيران مضطرة أن تستمع لعمان ومضطرة أن تنسق لعمان، أولا لأن إيران عمان مثلها مشاطئة. الأمر الأهم هي تريد شرعية لخطوتها، وعندما تقول أنها دولة مشاطئة هي موافقة معي، خطوتها تصبح أكثر قوة.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: والآن مشاهدينا إلى تطورات في الضفة الغربية ونافذة مع زين العابدين توفيق بشأن التصعيد الإسرائيلي هناك.
3: مشاهدينا أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. تتسارع التطورات في الضفة الغربية على إيقاع هندسة ميدانية متدرجة، عمليات عسكرية تثقل الحياة اليومية، واستيطان يزحف على الجغرافيا، وعنف مستوطنين يضيق المساحة الفلسطينية بين القرية والطريق والحاجز. في هذا التراكم تتحول الوقائع الصغيرة إلى مسار كبير يعيد تشكيل معنى الديموغرافيا، ليصبح السؤال عن الهدف لا عن الحدث. فكيف تجمع إسرائيل بين الجيش والاستيطان والمستوطنين في مسار واحد؟ وما الذي يعنيه هذا التزامن لمستقبل السلطة الفلسطينية ولأي تسوية سياسية؟ وهل يتعامل الاحتلال اليوم مع الضفة كجبهة أمنية أم كمساحة حسم سياسي؟ وأخيرا، هل نحن أمام إدارة أمنية مؤقتة أم أمام محاولة لإعادة تشكيل الخارطة الفلسطينية بصورة يصعب التراجع عنها؟ اعتقالات جماعية وهجمات للمستوطنين وعمليات دهم واسعة وأعمال تجريف، مسار تشهده الضفة الغربية منذ عقود، لكنه اتخذ منحا متسارعا في الآونة الأخيرة. وسبق هذه التطورات إقرار الحكومة الإسرائيلية بداية الشهر الجاري موازنة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية بقيمة 2,800,000,000 دولار وبناء 12,000 وحدة استيطانية جديدة. وبالأرقام، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 86 فلسطينيا استشهدوا في الضفة منذ مطلع العام الجاري، بينهم 21 برصاص مستوطنين. كما يشير تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن حوادث هجمات المستوطنين التي سببت إصابات أو أضرارا تجاوزت 5,000 حادثة. وفي الفترة بين يناير كانون الثاني وإبريل نيسان من العام الجاري تم تسجيل 761 هجمة، وتم تسجيل تهجير 1,988 فلسطينيا. وقد سجلت محافظة رام الله أكبر عدد من هجمات المستوطنين وأكبر عدد من المهجرين، تليها نابلس ثم الخليل. تشير الأرقام أيضا إلى أن 45 تجمعا فلسطينيا في الضفة هجر سكانها بالكامل، بينما تم تهجير سكان 72 تجمعا بشكل جزئي في الفترة بين يناير 2023 وإبريل من العام الجاري. تصعيد متسارع إذن. بدأت أحداثه الأخيرة باقتحام مجموعة من المستوطنين بلدة تل جنوب نابلس. نتابع تفاصيل الأيام الماضية وسياقها أيضا في هذا العرض التفاعلي على شاشة التفاعلية مع محمد رمى.
1: صحيح زين، كما ذكرت حادثة التل كانت متوج الأيام الأخيرة من عمليات اقتحام واعتداءات للمستوطنين في مختلف مناطق الضفة. لم نتحدث فقط عن نابلس، نتحدث عن معظم محافظات الضفة الغربية ولا سيما المحافظات الشمالية. عندما نتحدث عن المحافظات الشمالية، في الساعات ما قبل حادث التل كنا نتحدث عن اقتحامات في جنين، في طول كرم، في قلقيلية، في محافظة سلفيت، في محافظة رام الله والبيري، وأيضا في طوباس والأغوار الشمالية وصولا إلى أريحة، وليس فقط في الشمال والوسط، أيضا في محيط المنطقة الوسطى والجنوبية ولا سيما في محيط مدينة القدس
4: وكذلك بين

0: لحم وصولا إلى الخليل في الجنوب. بالنسبة لحادثة تل التي ربما توجت هذا المسار، ما حدث في الساعات الماضية هو اقتحام كما ذكرنا مجموعة من المستوطنين بلدة تل هنا جنوب مدينة نابلس، وأدت إلى مقتل 2 من العسكريين الإسرائيليين بينهم ضابط، وهو ما دفع قوات الاحتلال إلى شن عملية واسعة، عمليات انتقامية ضد القرى المحيطة في مدينة نابلس، ولا سيما من هذا المثلث أو المنطقة القوس إذا صح التعبير في هذه المنطقة التي تمتد من شرق جنوب شرق مدينة نابلس إلى غربها جنوبها، ولا سيما في بلدات بيت فوريك، عورتا، حوارة، عراق بورين وتل بالتحديد، إضافة إلى سرة جيت وعصير القبلية والمناطق المحيطة بها. هذه المنطقة هي أكثر المناطق التي كانت تتعرض في الفترة الأخيرة لعمليات وهجمات من المستوطنين، وهي المنطقة أيضا التي يركز عليها المستوطنون لإحداث بؤر استيطانية في هذه المنطقة ولفكفكة اتصال القرى الفلسطينية ببعضها، انطلاقا من مستوطنات قريبة مثل كدوميم ويتسهار، علما أنه في الأيام أو الساعات 48 الماضية رصدت منظمات فلسطينية أهلية وهيئات تعنى بمراقبة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية انتشار بؤر استيطانية في الساعات الماضية في معظم مناطق الضفة، ومنها على سبيل المثال في عصيرة الشمالية وفي تل 4 بؤر استيطانية في محيط تل وحدها، كذلك في دير استية ودير بلوط وأم صفا والمزرعة الشرقية وتل عصور، وكذلك في محيط مستوطنات في منطقة الخليل أيضا. زين،
1: شكرا جزيلا لك محمد، وأيضا نرحب بضيفنا في الاستوديو دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. نريد أن نفهم أولا حجم ما يجري في الآونة الأخيرة، وأيضا في أي سياق وأي مسار يجري، لأنه الاستيطان والتوسع الاستيطاني وهجمات المستوطنين لم تبدأ في بعد 7 من أكتوبر، بدأت قبل ذلك، وأيضا إجراءات الضفة الغربية من الجانب الإسرائيلي بدأت قبل ذلك، وحتى التضييق على الفلسطينيين في المسجد الأقصى بدأت قبل ذلك قبل 7 من أكتوبر. فنريد أن نفهم حجم ما يجري الآن، وإن كان هو امتداد لسياق ما قبل 7 من أكتوبر.
2: بالطبع 7 من أكتوبر كان فقط مرحلة، هذا المشروع الاستيطاني بهذه الكثافة بدأ قبل 7 من أكتوبر بسنوات، ولكنه تعزز بعد تشكيل هذه الحكومة في بداية عام 2023. هذه الحكومة بدأت بمشروع استيطاني واسع في الضفة الغربية كان يرافقه تشريع قوانين من أجل إلغاء الحالة الاستثنائية للضفة الغربية. على سبيل المثال سن قانون قبل 7 أكتوبر بإلغاء خطة شارون للانسحاب من شمال الضفة الغربية، ولذلك هنالك كان في محاولات لإعادة بناء المستوطنات شمال الضفة الغربية قبل 7 أكتوبر، ولكن 7 أكتوبر كانت أيضا مرحلة مفصلية والتي انتشرت بها بشكل واسع وبشكل مكثف الميليشيات الإرهابية الاستيطانية في الضفة الغربية. كانت هذه الميليشيات قائمة قبل 7 أكتوبر، ولكن الدعم السياسي والحماية الأمنية لها ازداد
1: والتسليح. بعد 7 أكتوبر والتسليح أيضا،
2: التسليح وإمدادها بالبنى التحتية. هذه الميليشيات تقوم ببناء بؤر استيطانية في الضفة الغربية، في الثلاث سنوات الأخيرة تم بناء 187 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، وتم إمداد هذه البؤر بالكهرباء والماء وشق الطرق لها، على الرغم أن هذه البؤر لم تتم وفق قرار حكومي، بمعنى أن كل مستوطن يأتي ويبني بؤرة استيطانية والحكومة تدعمه اقتصاديا وتدعمه في البنية التحتية وتحميه أمنيا.
1: وبالتالي نحن نتحدث عن عملية واحدة بأياد مختلفة، يعني الجيش يساعد في الاستيطان، الحكومة تقنن الاستيطان ومعها الكنيست، ثم الميليشيات هي التي، وإلا كيف يجتمع أن تكون هنالك ميليشيات تعمل بحماية الجيش الإسرائيلي؟
2: هذه كل جهاز واحد يتكامل كل مركب من هذا الجهاز مع مركب الآخر. الميليشيات الإرهابية المكونة من مئات المستوطنين المسلحين تقوم بتهجير الفلسطينيين، في آخر 3 سنوات هذه الميليشيات هجرت 118 تجمع فلسطيني في مناطق سي، وهي تحظى بحماية الجيش الإسرائيلي، ولذلك هذه الميليشيات تزداد قوة، تزداد فتكا في الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي يقوم بقمع الفلسطينيين، تهجيرهم على سبيل المثال من مخيمات شمال الضفة الغربية، ويعطي هؤلاء المستوطنين

0: الذي هاجم راهبة أوروبية فرنسية فيما يبدو، المستوطن الذي يضرب الكلب ويعتدي عليه. هذه الصور إلى أي مدى تشكل إحراجا لهذه الحكومة في إسرائيل؟
1: هي لا تشكل لليمين المتطرف في الحكومة أي عبء دولي، لأنه بالنسبة لها الثمن والفائدة من هذه الميليشيات هو أكبر بكثير من صورة إسرائيل على المستوى الدولي. نتنياهو حاول أن يخفف هذه الصورة بعدة لقاءات مع وسائل إعلام أمريكية بالإدعاء أن هؤلاء المستوطنين هم عبارة عن عشرات الشباب القادمين من ضائقة اجتماعية صعبة، والحكومة الإسرائيلية سوف تقوم بمعالجتهم تربويا. هكذا سوق نتنياهو هذه الظاهرة، ولكن الحقيقة نحن نتحدث عن مئات المستوطنين من سكان الضفة الغربية، من المستوطنين في الضفة الغربية يحظون بدعم من الحكومة الإسرائيلية. لو كانت الحكومة الإسرائيلية والجيش والمخابرات الإسرائيلية معنية بإيقاف هذه الميليشيات لأوقفتها خلال يوم واحد فقط، ولذلك هي عبء دولي على صورة إسرائيل. ولكن اليمين المتطرف الديني يعتقد أن الفائدة الاستيطانية الدينية هي أكبر بكثير من الثمن الذي يمكن أن تدفعه إسرائيل جراء هذه الأعمال الإرهابية،
0: وبالتالي هم جزء أساسي من المخطط الأصلي الذي هو الاستيلاء على الضفة وضم المزيد من الأراضي منها، وإن استطاعوا طرد جميع الفلسطينيين من بين النهر والبحر فبها ونعمت.
1: هم مركب مركزي جدا حتى أهم الجيش الإسرائيلي، لأن هذه الميليشيات تقوم بأعمال قذرة قد يعني يرتدع الجيش الإسرائيلي عن القيام بها، مثل تهجير الفلسطينيين. هذه الميليشيات هي المسؤولة عن تهجير 118 تجمعا فلسطينيا في مناطق سي. هذه الميليشيات التي تمنع الفلسطينيين من زراعة أراضيهم وفلاحة أراضيهم وقطف الزيتون والوصول إلى أراضيهم. ولذلك هذه الميليشيات التي تحظى بدعم وحماية من الجنود الإسرائيليين هي تقوم بعمل مركزي في المشروع الاستيطاني والرؤية الاستيطانية التي هدفها بالبداية منع قيام دولة فلسطينية، وثانيها ضم الضفة الغربية.
0: هل حكم أي منهم على أي فعل؟
1: أبدا. عدد الاتهامات التي وجهت للمستوطنين هي 5% فقط من مجمل الاعتداءات الإرهابية، 5% قدم لائحة اتهام، 1% من مجمل هذه الاعتداءات. ولذلك هناك في تواطؤ من الشرطة، مقصود تواطؤ من القضاء الإسرائيلي ومن النيابة العامة، ولذلك يشعر هؤلاء المستوطنين بالحماية الكاملة.
0: شكرا جزيلا دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. نهاية هذه الفقرة التحليلية، نعود إلى غرفة الأخبار.
2: يواصل الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوطر الغربية لليوم 6 على التوالي بالتزامن مع استكمال دخول الأهالي إليها.
3: نقف الآن في وسط بلدة زوطر الغربية في قضاء النبطي جنوبي لبنان. ندخل هذه البلدة برفقة الجيش اللبناني الذي كان بدأ قبل أيام انتشاره فيها إثر انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطرافها. هذه آخر نقطة في زوطر الغربية يمكن الوصول إليها، لأن المنطقة التي نرصدها خلف تلك الآلية العسكرية لم يتمكن الجيش من الانتشار فيها بعد، على الرغم من أنها ضمن النطاق الجغرافي لزوطر الغربية، وذلك لأنها المنطقة التي تفصل ما بين البلدتين زوطر الغربية وزوطر الشرقية التي يمكن أن نرصدها بالكاميرا. أيضا زوطر الشرقية لا تزال محتلة، الجيش الإسرائيلي لا يزال يحتلها ويتمركز فيها، وهي لا تبعد سوى بضعة مئات الأمتار عن زوطر الغربية. وكما هو واضح من جغرافيا هذه المنطقة، الأراضي متداخلة ما بين البلدتين، وهذا ما من شأنه أن يشكل تحديات أمنية كثيرة للجيش اللبناني بالدرجة الأولى، وأيضا للأهالي في حال عادوا إلى هذه البلدة. صحيح أن أهالي زوطر الغربية كان سمح الجيش اللبناني لهم بالدخول إلى بلدتهم قبل أيام لتفقد أرزاقهم وممتلكاتهم، ولكنهم بمعظمهم لم يتمكنوا من البقاء في البلدة والمبيت فيها، ذلك لأن الدمار الكبير هو السائد في زوطر الغربية. هذا ما رصدناه منذ وصولنا إلى هذه البلدة، في كل شوارعها الدمار والخراب سيد الموقف. عشرات الوحدات السكنية سويت بالأرض بشكل كامل، ووحدات أخرى أيضا بالعشرات دمرت بشكل جزئي. الطرقات تم تجريفها أيضا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى التفجيرات التي كان ينفذها الجيش الإسرائيلي.

0: خلال الأسابيع الماضية في هذه البلدة وما أسفرت عنه من خراب كبير أيضا على مستوى كل مقومات الحياة والبنى التحتية الأساسية. كاترين حنا، الجزيرة، زوطر الغربية، جنوبية لبنان.
1: رأس الساعة، وهذه أهم المستجدات في تغطيتنا المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الأمريكي الإيراني والتطورات بالضفة الغربية ولبنان، حيث قال التلفزيون الإيراني إن 6 سفن مخالفة حاولت فجر اليوم الإبحار عبر مسار غير آمن جنوب مضيق هرمز بتحريض أمريكي، وتعرضت إحداها لحادث بينما أعيدت السفن الأخرى إلى المياه الإقليمية بفضل الإدارة الحازمة من جانب إيران. يأتي ذلك بينما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن هناك تبادلا للرسائل مع أمريكا وإن الوسطاء يقومون بمهمتهم. من جهته قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس لشبكة NBC إن المحادثات مع إيران مستمرة على مستويات عدة رغم الانقسامات داخل نظامها. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أوصى بوقف الضربات حول مضيق هرمز بعد بلوغها الحد الأقصى من الفعالية، مؤكدا أن 2 أسبوع من الضربات أضعف قدرة إيران على مهاجمة السفن. في الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوة الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت والد الشهيدين إبراهيم وجواد رمضان من تل جنوب غرب نابلس، وأفادت محافظة القدس بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم قلندية شمالي القدس. كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوة الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة حزمة بقضاء القدس وبلدة دير سامت قرب الخليل وبلدة بيت أمر ومخيم العروب شمال الخليل وبلدة إذنة غرب الخليل، كما اقتحمت بلدتي كفر قدوم وعزون شرق قلقيلية وضاحية كتابة شمال شرق طولكرم وجلبون شرق جنين وبلدة عرابة قرب جنين ودير جرير بقضاء رام الله وقرية تل جنوب غرب نابلس. كما أبلغ نائب رئيس بلدية بيتا جنوب نابلس الجزيرة بأن مستوطنين أضرموا النار في آلية في المنطقة الصناعية في البلدة. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل تدرس القيام بعمليات كالتي نفذتها في مخيمات شمال الضفة الغربية لاستهداف ما وصفه بالنشاط الإرهابي. لاستطلاع الموقف وآخر التطورات، معنا الآن من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. أرحب بكما في تطورات الملف الأمريكي الإيراني، آخر التحديثات ما يتعلق منها بالتطورات على مضيق هرمز وحركة السفن. أبدأ معك رانيا قاسمي.
2: نعم، يعني تؤكد طهران ازدهار على أنها متمسكة بالدبلوماسية وأنها تتفاعل بإيجابية مع الوسطاء والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة، ولكنها في الوقت ذاته تتمسك بما تصف خطوطها الحمراء، تؤكد على أنها لن تتخلى عن إدارتها لمضيق هرمز وتتمسك بمذكرة التفاهم كأساس للتعامل مع الولايات المتحدة. في هذا السياق يعني يأتي إعلان التلفزيون الإيراني نقلا عن مصادر مطلعة أنه تم يعني التصدي لمحاولة مخالفة إجراءات الملاحة البحرية المعلنة من قبل إيران. قال المصدر أن 6 سفن قامت بإغلاق أجهزة الرصد والتتبع الخاصة بها وحاولت المرور من الممر الجنوبي في مضيق هرمز والذي تعتبره طهران غير آمن، وتقول أنه يأتي بتحريض من الولايات المتحدة. تحدث المصدر عن أنه أحد هذه السفن تعرضت لحادث فيما أعيدت السفن الأخرى إلى الخليج، وهنا يؤكد المصدر على أن المسار الوحيد الآمن هو المسار المعلن من قبل السلطات الإيرانية، وعلى ضرورة عدم الاستماع لما تصفه طهران بالتحريضات الأمريكية لاتخاذ مسارات أخرى غير آمنة وملغومة. وفي هذا السياق أيضا تأتي تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي، والذي تحدث عن أن هناك تبادل للرسائل ما بين إيران والولايات المتحدة وذلك عبر الوسطاء، وقال أن بلاده لا تخشى المفاوضات، ولكنه تحدث بشكل واضح عن ما وصفه بالمفاوضات الحقيقية

0: انها تسعى فيها الولايات المتحده الى املاء شروطها على ايران. تحدث بقاي عن ان الولايات المتحده هي السبب فيما يجري حاليا في مضيق هرمز من توقف للملاحه البحريه وايضا تعرض بعض السفن لحوادث، وتقول أن كل هذه الأمور حدثت مع قيام الولايات المتحدة وإسرائيل بشن حرب على إيران كما يقول بقائي. وأكد على أن بلاده منتظمة بالدبلوماسية وأيضا متمسكة برفض أي تدخل أمريكي في المضيق، مع أيضا تأكيد مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة على أن بلاده يعني تؤكد على التزامها بالدبلوماسية أيضا ضمان الملاحة والمرور الآمن للسفن من مضيق هرمز، ولكنه تحدث بشكل قاطع عن رفض لأي تدخل وهيمنة أمريكية على المضيق، وقال أن بلاده تعرف كيف تدافع عن نفسها وستدافع عنها نفسها، وأنها لن تسمح بالمساومة على حقوقها وستتصدى لمثل هذه الأمور، مع التأكيد على ضرورة عودة الولايات المتحدة إلى تنفيذ بنود مذاكرة التفاهم بالكامل من أجل ألا تتعرض المنطقة لأي أخطار.
1: في إطار المتابعة ووقف الضربات الأمريكية خلال الأيام الماضية، كيف انعكس ذلك على الداخل الإيراني؟ قربينا أكثر من مجريات الحياة الإيرانية في ضوء توقف الضربات الأمريكية حاليا.
0: يعني يمكن القول أن أسواق خاصة سعر الصرف يعني شهدت القليل من التراجع، كان قد ارتفع سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي خلال يوم أمس على الأقل، تراجع هذا السعر الصرف الدولار الأمريكي قليلا كما تؤكد السلطات الإيرانية، وحتى أكبر يعني الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أعلى مستويات التنفيذية هنا في إيران كان قد أكد على أن الاتفاق ومذاكرة التفاهم الوصول إلى تهدئة يصب في مصلحة الشعب الإيراني، وأنه يحقق ما يريده الشعب الإيراني من خلال إعادة الهدوء والاستقرار إلى البلاد والمنطقة أيضا، وهو ما يعتبر شيء مهم، وأن التفاوض ليس خيانة وليس تنازلا عن الحقوق، وهو ما أكد أن جهاز الدبلوماسية الإيراني لن يقوم به ولن يتنازل عن حقوق الشعب الإيراني، وتأكيد أيضا على أن إعادة الاستقرار يسهم في يعني جعل البلاد تعيش حياتها مرة أخرى بشكل طبيعي، وأن تستطيع أن تتخطى الصعوبات الاقتصادية التي فرضتها الحرب وأيضا الضغوط الأمريكية المتواصلة. ولذلك هناك يعني تأكيدات على أهمية هذا الأمر، ولكن دون القيام بإعلان رسمي، والتأكيد أيضا على أن البلاد تتصدى لما تقوم به الولايات المتحدة من ضغوط اقتصادية واستهدافات سابقة للبنية التحتية، تأكيد على أن هناك خطط لمواجهة مثل هذه الأمور.
1: نعم رانيا، في المقابل رانيا كيف تتفاعل أيضا الأوساط الإيرانية مع تلك التصريحات الصادرة على مستويات مختلفة أمريكية، منها ما يتحدث عن المباحثات أو المفاوضات وأن هذا المسار ما يزال مستمر، وأن هناك انقسامات على الأقل في الداخل الإيراني تعيق عملية التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة؟
0: يعني ازدهار يتحدث الإيرانيون دائما عن أنهم لا يتفاعلون مع التصريحات الإعلامية الأمريكية التي يقولون أنها إما تأتي من أجل توجيه الرأي العام الداخلي في الولايات المتحدة أو من أجل السيطرة على أسواق الطاقة العالمية. يتم التأكيد حتى من قبل عباس رقشي وزير الخارجية الإيرانية التأكيد على أن إيران تتعامل يعني ملتزمة بما يجري خلف الأبواب المغلقة، وأن هذا هو الأمر الذي تعول عليه وترد عليه، ولكن هذا لا ينفي أن إيران أيضا يعني ترد على ما يمكن وصفه بالتهديدات والتصريحات الأمريكية، بالتأكيد على أنه لا يوجد انقسام داخلي، أن القرارات المتعلقة خاصة بالحرب والمفاوضات يتم اتخاذها بالتشاور وبعد موافقة المرشد الإيراني الذي كان قد تم التأكيد عدة مرات حتى من قبل كبار المسؤولين هنا أنه هو من يوافق على الدخول في المفاوضات مع الولايات المتحدة وهو من يسمح بمثل هذه الأمور. هناك أيضا تأكيدات على أن الولايات المتحدة لن تستطيع أن تحقق من خلال التهديد وما تصفه بانتهاك بنود مذكرة التفاهم لن تحقق شيئا، وأن عليها أن تحترم حقوق الشعب الإيرانية وأن تتوقف عن تهديده، كما أيضا أن عليها أن تلتزم ب يعني الإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز. إذن إيران تقابل التهديدات والتصريحات الأمريكية بشيء من الحيطة والحذر، تؤكد أنها متمسكة بالدبلوماسية ولكن وفق شروطها، وتعتبر أن كل ما يتم هو محاولة لفرض الضغوط عليها، ولذلك هناك تأكيد إيراني حتى من قبل مساعد وزير الخارجية سعيد خطيب زاده على رفض المساومة على الحقوق.
1: الزميلة رانيا قاسمي من طهران، شكرا جزيلا لك. الآن معك نور الدين بوزيان من واشنطن. نور الدين، ماذا لمستم إن صح التعبير من تغيرات ربما في التصريحات الأمريكية واللهجة الأمريكية تجاه إيران خلال الساعات الماضية؟
2: ازدهار، لو نرجع إلى يوم الخميس 23 يوليو الماضي، كان الاتجاه نحو قرار يتخذه الرئيس الأمريكي بالعودة إلى الأعمال العسكرية وبشكل كبير. لكن عندما عقد اجتماع لمجلس الأمن المجلس القومي الأمريكي بحضور الرئيس طبعا الأمريكي دونالد ترامب، تغيرت اللهجة على ما يبدو بعد هذا ما وصلنا من تسريبات، بعد أن قدم مستشارون عسكريون ومسؤولون عسكريون بارزون للرئيس تقييم يقول إذا ذهبنا إلى أبعد مما نفذناه خلال 15 يوما الماضية من غارات ومن استهداف لمواقع عسكرية وبنى تحتية في إيران، نكون قد حققنا أصلا إلا تقريبا 20%، لم نضرب ولم نستهدف المواقع التي كانت في بنك الأهداف الأمريكية. بمعنى آخر أن الرئيس ترامب غير رأيه وقرر التراجع عن خطته إن صح التعبير بعد أن سمع هذه النصائح، أو دعيني أقول بعد أن هذه الملاحظات وهذا التقييم. الآن ماذا نسمعه تقريبا خلال 48 ساعة الأخيرة؟ أن الولايات المتحدة وتحديدا الرئيس ترامب قرر وقف العمليات العسكرية في إيران. هل هي هدنة إلى ما لا نهاية؟ هل ذلك إجراء مؤقت؟ لا أحد يعرف. كل ما نعرفه لليوم الثالث على التوالي، الولايات المتحدة لم تقصف الداخل الإيراني. هذه الخطوة يقول البعض اتخذت لأن الرئيس الأمريكي قرر أن يمنح فرصة وأيضا يمنح للمساعي الدبلوماسية التي يقوم بها الوسطاء من أجل حل مشكلة خاصة مضيق هرمز والخلاف بين إيران والولايات المتحدة بعض الوقت. مصادر أخرى وتحديدا بعض وسائل الإعلام الأمريكية تقول بأن الرئيس تراجع لأن هناك مشكلة في مخزون الذخيرة الأمريكية. وعلى ذكر هذا المعطى، كان لافتا اليوم وفي مقابلة هذه المرة مع فوكس نيوز، السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة نفى كل المعلومات التي نشرت في هذا الصدد وتحديدا من قبل بعض وسائل الإعلام الأمريكية. قال بأن هذه المشكلة لا توجد وأن الرئيس ترامب يملك يعني أمريكا لديها القدرة العسكرية لتحقيق وبفعالية، وهذا الكلام له، كل أهدافها في إيران. لكن مع ذلك ركز على أن الخيار الأول الآن المفضل لدى الرئيس الأمريكي هو الخيار الدبلوماسي وإيجاد حل لهذه المشكلة.
1: بالتالي ما الذي يرشح بخصوص هذا المسار وقنوات الاتصال ودور الوسطاء في هذه الحالة نور الدين؟
2: يكون الأمريكيون ازدهار قد توصلوا ببعض المعطيات، بعض النتائج الأولية مما حققه مختلف الوسطاء سواء القطريون سواء الباكستانيون وأيضا العمانيون، خاصة الوفد العماني الذي كما تعلمين كان زار قبل يومين إيران لبحث الموضوع الرئيسي، أي حرية الملاحة في مضيق هرمز. والأمريكيون كما تعلمين يعتبرون أن إيران إذا أصرت على تهديد المصالح الأمريكية، المساس بحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، فما معنى ذلك؟ العودة إلى العملية العسكرية، ومعنى ذلك أن الإيرانيين يرفضون التوصل إلى اتفاق. للتذكير فقط بأن الرئيس الأمريكي نفسه كان صرح بأن هناك نوع من الحكمة على حد تعبيره موجودة الآن أو يكون لاحظها لدى القادة الإيرانيين، ولكن مع ذلك لا يزال يشكك فيما يسميه بوجود الإرادة السياسية لدى الإيرانيين من أجل التوصل إلى الاتفاق. بقية الإشارة أخيرا بأن جميع المسؤولين تقريبا الذين هم على صلة بالملف الأمريكي الإيراني

0: الإيراني تحدثوا في الساعة القليلة الماضية إلا وباستثناء الرئيس الأمريكي الذي لم يدلي بأي تصريح حتى مساء السبت، وكل ما صدر عنه فيديو صنع بما يسمى بالذكاء الاصطناعي يظهر طائرات أمريكية تقصف إيران سفنا إيرانية،
1: ضربات أيضا
0: ويحاكي
1: نعم بداخل الإيران
0: لمرفأ خرج.
1: شكرا جزيلا لك الزميل نور الدين بوزيان، كنت معنا من واشنطن. الآن إلى زوايا النقاش مع ضيوفنا من طهران الدكتور عماد أبشناس رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران، من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أرحب بكم جميعا، وأبدأ معك دكتور ريتشارد وايتس، هل اتضحت بالنسبة لكم تلك الأسباب التي دفعت الرئيس الأمريكي إلى التراجع عن حالة التصعيد وتوجيه الضربات على إيران؟
2: شكرا لكم على استضافتي. الرئيس ترامب دائما ما أراد أن يتوصل إلى تسوية متفاوض عليها مع إيران، وهو حاول أن يفعل ذلك من خلال القوة وبعد ذلك المحادثات ومن ثم العودة إلى استخدام القوة عندما شعر بأن المفاوضات لم تحرز التقدم الذي أراده، وهو الآن مرتاح مع فكرة العودة إلى المسار الدبلوماسي. وأيضا هناك بعض الأسباب الإضافية، وهي أنه خلال الأسبوعين الماضيين رأينا أن الأزمة في مضيق هرمز لا يمكن أن يتم حلها من خلال استخدام القوة العسكرية لوحدها، وأن الولايات المتحدة تنقصها بعض الذخائر الأساسية وعليها أن تتجهز لحالات طارئة. والجيش الأمريكي شعر بأنه قد نفذت الأهداف الجيدة، والرئيس ترامب وغيره كانوا قد اقترحوا توسيع هذه الضربات لتشمل ما يسمونه بالأهداف ذات الاستخدام المزدوج مثل الجسور وغيرها من البنى التحتية، ولكنه لا يريد أن يفعل ذلك حقا. وإذا أنا الأوان للوقف المؤقت وتقييم آفاق المفاوضات وإعادة تزويد الجنود الأمريكيين وإعادة تحليل الأهداف المحتملة وما إلى ذلك. إذا نجح المسار الدبلوماسي فإذا لا حاجة لأن نقلق بشأن التجهيزات العسكرية.
1: نعم، في البعد الاقتصادي وكما نتابع الآن على الشاشة، العقود الآجلة تهبط بنسبة معينة، سنعود لمتابعة هذه الجزئية بعد قليل، ولكن أستاذ حسن البراري، توصيف هذه المرحلة من وجهة نظركم، هل نحن أمام هدنة؟ هل هو وقف لإطلاق نار مؤقت؟ كيف توصفون هذه المرحلة على الأقل على المستوى الأمريكي؟
3: نعم زهار، لا يمكن وصف ما يجري الآن هو هدنة، بمعنى لم يتم التوافق على هدنة بين الطرفين، وإنما هي محاولة للولايات المتحدة الأمريكية كما تقول لإفساح المجال للمسار الدبلوماسي، وبخاصة وأن القيادة العسكرية الأمريكية القيادة الوسطى تقول بأنها حققت الأهداف العسكرية، وهذه هي معضلة الولايات المتحدة الزهار، أن المكاسب العسكرية لا تترجم إلى مكاسب سياسية. يعني غاية هذا اليوم ما نسمعه من تصريحات من الجانب الإيراني هي نفس التصريحات بأنها ما زالت تسيطر على مضيق هرمز وأنها لن تتراجع، فبالتالي الولايات المتحدة في ظني أنها يعني تتبع استراتيجية من ثلاث ركائز أساسية. الأولى الضغط الاقتصادي من خلال الحصار الخانق مع الضغط العسكري، تدويل الأزمة، ونحن نعرف بأن هناك اجتماع في لندن هذا الأسبوع، ومن أجل النقطة الثالثة عزل إيران دوليا، وهي إلى حد ما تنجح في ذلك بدليل أن مضيق هرمز هناك إجماع دولي تقريبا أو شبه إجماع دولي بأنه لا يجب أن يغلق، لكن السؤال كيف يمكن فتحه أمام الملاحة الدولية من دون إعاقات. هذا يخضع إلى ما يجري الآن، الرئيس الأمريكي يوازن ما بين الإكراه أي استخدام القوة العسكرية والمفاوضات، بمعنى أنه يفسح المجال أمام الطرف العماني ربما للتوصل إلى صيغة تناسب الفهم الأمريكي للبند الخامس، أي منع إيران من ممارسة السيادة الكاملة على مضيق هرمز.
1: في هذا الإطار الطرف الإيراني يقول هناك تبادل للرسائل مع واشنطن في هذه المرحلة، ويشير إلى انقسامات، ربما هذا هو الطرف الأمريكي يشير إلى انقسامات تتعلق بأي تسوية، خاصة وأن المفاوضات كما يقول مستمرة. هل يمكن فعلا لهذه الجهود أن تثمر عن شيء إيجابي ما، أم أن الأمور ما تزال باتجاه التصعيد؟
3: لا، يمكن أن تثمر وأثمرت قبل ذلك. نحن نعرف بأن الجانبين توصلا إلى مذكرة تفاهم التي تحولت بين ليلة وضحاها إلى مذكرة عدم تفاهم.
1: طب إذا أثمرت أستاذ حسن، ما المختلف فيها هذه المرة؟
3: نعم،
1: إذا أثمرت فعلا ما المختلف فيها هذه المرة؟
3: المختلف فيها الوضع في مضيق هرمز، بمعنى لا يمكن لإيران أن تمارس السيادة كما تقول أو تحدد المسارات لوحدها، وربما الحديث مع عمان هو من أجل الوصول إلى صيغة ترضي الولايات المتحدة. لكن إن أصرت إيران على نفس الموقف، هذا يعني أن نعود إلى المربع الأول، وهو سبب الأزمة أو سبب الضربات في 13 يوم الأخيرة، وهو الأمريكيين كما يقولوا العبث في الأمن في مضيق هرمز. فبالتالي يجب أن يكون، حتى نعود إلى مذكرة التفاهم، يجب أن يكون التفاهم على البند الخامس، تفسير يقبل به الجانبان.
1: طيب دكتور عماد أبشناس من طهران، مضيق هرمز، ما الذي يمكن أن تقدمه طهران في هذه المرحلة يتعلق بالمضيق؟ أي تسوية ما تتيح فرصة للوصول إلى تفاهمات أو إعادة النظر بالبند الخامس؟
4: تحياتي لك يا سهال، لضيوف الأعزاء والمشاهدين الكرام. عمليا موقف إيران واضح جدا، يعني عمليا إيران تتمسك بمضيق هرمز، وهي لن تفلت هذه الورقة التي تعتبر مثل أقوى الأسلحة النووية كما قال مدفيديف. عمليا يعني الإفلات، يعني إفلات إيران لمضيق هرمز كأنه يطلبون من الولايات المتحدة أن تتخلى من أسلحتها النووية، يعني هذا لن يحصل. عمليا ما حصل أن الجانب العماني أتى إلى طهران وعرض الموافقة على المقترح الإيراني السابق بإيجاد بروتوكول لمضيق هرمز، ولكن إيران تصر. إيران أيضا موافقة على، يعني هي التي عرضت هذا البروتوكول من قبل، ولكن إيران تصر على أن شرط جديد، وهو أن البند الأول في مذكرة التفاهم، يعني وقف الحرب والأعمال العدائية بشكل كامل ودائم وشامل ومضمون، يجب أن يتم تطبيقه. العقدة حاليا هي في ضمان الجانب الأمريكي. نحن نرى ليس تناقضا فقط في أو خلافات في داخل الإدارة الأمريكية، بل حتى تناقضا في شخصية ترامب وتصرفات ترامب، يعني تارة يقول كلام وتارة أخرى يقول كلام آخر. ما حصل هو أن الولايات المتحدة منذ أكثر من 10 أيام قبل الهدنة كانت ترسل الوسطات للإيرانيين كي يقبلوا بوقف إطلاق نار مقابل فتح مضيق هرمز. الإيراني كان يرفض ذلك، وعمليا أسعار الطاقة ارتفعت بشكل كبير جدا. كان الأمريكي يريد وقف هذا الارتفاع قبل يوم الاثنين. عاد عودنا الرئيس الأمريكي أنه يقوم بعمل ما قبل يوم الاثنين أو صباح يوم الاثنين، إذا ما أردنا نقول عندما تفتح البورصة وتعين أسعار الطاقة في الولايات المتحدة، هو يريد تهدئة الأسواق. وعمليا حاليا إيران لم تقبل بفتح مضيق هرمز. اليوم 6 سفن منعت، واحدة منها حتى تم استهدافها وتم الإعلان رسميا عن ذلك. حاولت المرور من المسار الجنوبي، منعتها إيران، ومصرة إيران على سيطرتها على مضيق هرمز. وعمليا الجانب الأمريكي خلال الأيام الأخيرة تكبد خسائر فادحة جدا. حسب تصريحات المتحدث باسم الحرس الثوري، أكثر من 200 قتيل أمريكي إيران أحصتهم، ولكن الأمريكيون يخفون ذلك، وذلك بسبب أن الأمريكي وضع كل منظوماته الدفاعية في إسرائيل، وحتى لا يضع، يعني انسي عن موضوع الدول العربية أنه لا يدافع عنها، حتى هذه المنظومات لا تدافع، لا تستطيع الدفاع عن القوات الأمريكية.
1: ضربت مثال مهم دكتور عماد أنتقل به إلى ضيفنا من واشنطن.

0: الدكتور ريتشارد وايتس، ما تزال إيران تسيطر على المضيق. اليوم تحكمت في أكبر دليل على ذلك بحركة السفن ويعني أجبرت بعض السفن على التراجع. إذن مضيق هرمز والبند الخامس ما تزال الورقة التي يرى الكثير من المراقبين أنها الورقة الرابحة اليوم أمام إيران. ما هي التسوية المتعلقة بالمضيق التي يمكن أن يقبل بها الرئيس الأمريكي إذن في هذا الاتجاه؟
1: من ناحية المبدأ، إذا تمكنت إيران وسلطنة عمان من التوصل إلى عملية ثنائية يمكن أن يتم تمديدها لتشمل غير دول خليجية، يمكن أن نتخيل أنه يمكن أن يكون هناك اتفاق يسمح للسفن بأن تعبر بحسب الإدارة الإيرانية ودفع الرسوم المطلوبة، أو بإمكانهم أن يمروا من الجانب العماني وأن يتبعوا الترتيبات العمانية، أو بإمكان السفن أن تمر عبر منتصف أو وسط المضيق وأن تعتمد على آليات أخرى. وإذا بعبارات أخرى، يمكن للسفن أن تختار المسار الذي تود أن تعبره، وقد يكون هناك حاجة لأن يكون هناك تأكيد بشأن ما هي الحمولة التي تحملها هذه السفن من أجل تخفيف مخاوف إيران. ولكن كل هذا الأمر يعني أن الدور الأمريكي يمكن أن يتراجع فيما يتعلق بمضيق هرمز، ولن تحتاج الولايات المتحدة إلى مرافقة السفن عسكريا، وسيطعن عليها أن ترفع الحصار، ومن ثم بإمكاننا أن نركز على مسائل أخرى وقضايا أخرى قد تركت إلى الجانب خلال الأشهر.
0: دكتور عماد أبشناس، هل الخيار الذي طرحه الضيف من واشنطن واقعي في ضوء الرؤية الإيرانية أن تسلك هذه السفن المسار الذي تريده؟ إذا أرادت أن تسلك المسار العماني فلتذهب، إذا أرادت أن تذهب باتجاه المسلك الإيراني فلها حرية الاختيار، هل هذا واقعي ضمن الرؤية الإيرانية؟
2: تقريبا هي الرؤية الإيرانية التي طرحت واضطرت الولايات المتحدة حاليا القبول بها. يعني عمليا الولايات المتحدة كانت تضغط على عمان لكي ترفض هذا المقترح الإيراني، ولكن الوفد العماني جاء إلى إيران ليؤكد أنه موافق على هذا المقترح الإيراني. والمقترح يعني إيران منذ البداية كانت تقول أن المشكلة ليست مرور السفن بالنسبة لإيران، مرور السفن من المسار العماني أو المسار الإيراني، المشكلة أولا تأمين أمن هذه السفن، لأن هناك يعني ممكن أن تكون ألغام موجودة في الطريق، وإيران لن تعطي خرائط هذه الألغام قبل وقف الحرب على إيران. ثانيا يجب على إيران أن تعلم ما هي حمولة السفن. هي لا تريد ان يعني تريد ان تتاكد ان حموله هذه السفن ليست حموله عسكريه او امنيه، ولا يقوم الامريكي بالتمرير او الاسرائيلي، لاننا يعني في خلال فتره ما وجدنا ان الاسرائيليين كانوا يضعون منظومات راداريه في شحنات مدنيه لكي يتجسسوا على السواحل الايرانيه وعلى ايران، وتريد إيران التأكد من أن هكذا السفن لن تمر من المضيق. وما هو حاليا مطروح هو نفس الشيء. الولايات المتحدة منذ البداية كانت تريد أن يعني العرض الأمريكي في البداية كان أن تكون هناك شركة أو مجموعة مؤلفة من الولايات المتحدة، إيران وعمان، تدير مضيق هرمز و تتقاسم الرسوم فيما بينها البعض. إيران رفضت ذلك، وفي الواقع ما حصل من هجمات أمريكية على إيران كان لأن إيران رفضت أن تشارك الولايات المتحدة في هذا المشروع، واعتبرت أن الولايات المتحدة لا حق لها في هذه المنطقة لكي تأتي من 15,000 كيلومتر إلى هذه المنطقة وتقول أنا أريد أن أشارك في إدارة هذا المضيق. يعني هذا غير منطقي أن تقبله إيران، وهذا أيضا سوف يكرس الوجود الأمريكي في هذه المنطقة. الآن يبدو أن الأمريكي تراجع عن هذا.

0: هذا الموضوع. هو كان عرضها بحجه تامين حمايه السفن في المضيق، وايران تقول انا مستعده ان اؤمن الحمايه ولا تدفع السفن 20% كما يطالب بها الامريكي، انا اؤمن حمايتهم ما في مشكله. وخلال المده الاخيره بعد التوقيع على مذكره التفاهم كانت السفن تمر من المضيق دون اي مشكله، وحتى رسوم، يعني ايران لم تتقاضى اي رسوم، لم تكن لديها مشكله، وفقط كان الايراني يطلب من السفن ان تعطي جرده بالبضائع التي تحملها. اليوم الموضوع المطروح ان المسارات التي تفتح، مسار او المسارات التي تفتح، يتم التنسيق، يعني تكون هناك لجنه مشتركه او مؤسسه مشتركه بين ايران وعمان تشرف على هذه الحموله. يحق للقوات من البلدين أن يقوموا بالتفتيش على أي سفينة يشكون فيها. يعني هذا مطروح حاليا.
1: دكتور حسن البراري، يبدو أن الفجوة ما تزال كبيرة فيما يتعلق بتفاصيل عملية المرور في مضيق هرمز، بالتالي ما هي الصيغة التي قد ترضي جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة؟
2: أنا في ظني الصيغة المثالية التي ينبغي أن يقبلوا فيها وليس التي ترضي الأطراف، لأن إيران تريد السيطرة كاملا كما فهمت من الأستاذ والدكتور عماد، أن إيران أيضا تنكر على عمان حق السيادة في مياهها الإقليمية عندما يقول بأنها، وأن من يعطل الملاحة المناسبة هي إيران، والذي يستهدف السفن الناقلات التي تخرج ولا تدخل بأسلحة ناقلات نفط الذي يستهدفه هو الجانب الإيراني. لماذا؟ لأنها تريد تحويل المضيق ورقة استراتيجية في التفاوض مع الولايات المتحدة. إلى أن يقبل الطرفان بصيغة مناسبة، بمعنى ربما يحق لإيران تحديد مسارات، لكن أيضا يحق لعمان تحديد المسارات وتمر السفن بشكل طبيعي بشكل تلقائي، يمكن هذا أن يكون نقطة يتوافق عليها الطرفان. لكن لغاية الآن ما زالت الرؤية الإيرانية الأمريكية رؤية صفرية، بمعنى أن إيران تريد الهيمنة الكاملة على المضيق، في حين أن الولايات المتحدة تريد تجريد إيران من هذه الورقة حتى لا تستخدمها في ملفات أبعد.
1: هو الموضوع كما يقول الدكتور عماد بأنه عبارة عن عملية تأمين للسفن بحكم الألغام التي وضعتها إيران في هذه المرحلة، تريد إيران أن تستحوذ إن صح التعبير على مسألة تأمين هذا الممر. ماذا عن الأدوار الأخرى الأوروبية المطروحة في هذه المرحلة، البريطانية أيضا، كيف تنظرون إلى هذه الجزئية؟
2: الزهار واضح تماما بأن أنا لا أحد في أوروبا يقبل وجهة النظر الإيرانية، وهم يحملون إيران مسؤولية تعطيل الملاحة في المضيق، وأن الذي يستهدف الناقلات النفط التي لا تحمل إلا نفطا هو إيران التي تقوم بذلك، لأنها تريد أن يكون ذلك ورقة، وهم يعلنون ذلك بالمناسبة. الآن في الاتجاه العام دوليا هو أقرب إلى وجهة النظر الأمريكية، والآن في صدد تشكيل تحالف دولي عماده بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتنضم إليه دول أوروبية وربما دول أخرى إن تأثرت مصالحها الاقتصادية. هذا لا يعني بأنه سيكون تحالف عسكري بمعنى يقوم بقصف إيران، لكن هو من أجل تأمين الملاحة. هذا من أوراق الضغط لدى الولايات المتحدة الأمريكية. لكن في نهاية المطاف المضيق الزهار هو يعني هو يرهن كل الملف الإيراني الأمريكي. إن لم يتم التوافق على كثير من المسائل، إيران لن تتخلى عن قدرتها التعطيلية، هي لا تسيطر، هي لديها القدرة على التعطيل، لن تتخلى عن ذلك إلا إذا كان ثمن تعطيل الملاحة يكون أعلى بكثير مما شاهدناه، بمعنى أكثر من الضربات العسكرية التي واجهتها في الأسبوعين الأخيرين.
1: دكتور ريتشارد وايتس، شكل هذا التحالف الذي يمكن أن يقود المرحلة القادمة في حال تم التوافق ربما على تأمين هذا الممر المائي من الرؤية الأمريكية،
3: على الأرجح أن هذا التحالف سيشمل العديد من القوات البحرية من دول الناتو والدول الأوروبية وبعض الدول الآسيوية التي عملت سابقا مع الناتو، وهذا التحالف سيركز على نزع الألغام وتأمين المسارات وإزالة العراقيل التي كانت قد أدت إلى إغراق بعض السفن خلال محاولة مرورها، ويمكن أن يركز هذا التحالف على استعادة حركة المرور كما كانت عليه قبل

0: بدأ الحرب.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، ولضيوفنا الدكتور عماد أبشناس من طهران، وأيضا الدكتور حسن البراري كان معنا من عمان. رغم تراجع الصادرات الإيرانية في مايو أيار الماضي إلى أدنى مستوى في 6 سنوات، قفزت طهران بعائداتها إلى 18 مليار دولار بفضل تسييل مخزوناتها العائمة وإقبال المصافي الصينية على شراء النفط الإيراني، لتستمر طهران في الالتفاف على العقوبة الأمريكية ضدها. وهذه إطلالة اقتصادية مع الزميل يوسف خطاب.
2: بينما تراهن واشنطن على خنق موانئ طهران لإيقاف صادراتها النفطية، وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد يؤكد تحقيق مبيعات النفطية بأرقام كبيرة منذ اندلاع الحرب وحتى انهيار الهدنة الأخيرة، مغطيا بها أكثر من 60% من احتياجات الموازنة السنوية لبلاده. إيران تؤكد أن إلغاء الإعفاءات الأمريكية الذي سبق الاشتباكات الأخيرة لن يشل بيع نفطها، كونها تحتفظ بآليات التفاف على العقوبات منذ سنوات. طهران حققت عائدات نفطية إجمالية بلغت حوالي 18 مليار دولار منذ اندلاع الحرب في 28 من فبراير الماضي وحتى نهاية الهدنة في يوليو الجاري. بلغت قيمة مبيعات النفط الإيرانية خلال فترة الحرب النشطة 11 مليارا ونصف مليار دولار، 3.6 مليارات ونصف مليار دولار إضافية جنيت خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقت لتغطي أكثر من 60% من إجمالي إيرادات النفط المتوقعة في الموازنة السنوية العامة لإيران. وسجلت الصادرات الإيرانية تقلبات حادة، حيث سجلت في مايو 2026 أدنى مستوياتها في 6 سنوات عند 209 آلاف برميل يوميا فقط بضغط من الحصار البحري الأمريكي. عقب توقيع مذكرة التفاهم في يونيو الماضي، قفزت الصادرات النفطية الإيرانية لتسجل 1,750,000 برميل يوميا طوال شهر يونيو 2026. وارتفعت القيمة النقدية لصادرات يونيو لتسجل 4,510,000,000 دولار مقارنة ب 219 مليونا فقط في مايو، جمعت بالكامل تقريبا من المشتريات الصينية. نهاية هذه الإطلالة. عودة مرة أخرى للزملاء في استوديو الأخبار.
1: في آخر مستجدات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، تواصل قوات الاحتلال تصعيدها، حيث هدمت جرافات الاحتلال مبنى سكني في بلدة عرابة بجنين في الضفة الغربية. كما أعلن مصدر طبي للجزيرة وفاة جنين ونجاة والدته بعد أن احتجز الاحتلال مركبة إسعاف على حاجز عورتا جنوب نابلس. وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة حزمة بقضاء القدس وبلدة دير سامت قرب الخليل وبلدة بيت أمر ومخيم العروب شمال الخليل وبلدة إذنة غرب الخليل وبلدتي كفر قدوم وعزون شرق قلقيلية. الآن معنا من مدينة نابلس مراسل الجزيرة محمد الأطرش للوقوف على آخر التحديثات المتعلقة بحالة التصعيد الإسرائيلي الأخيرة في الضفة الغربية. محمد،
3: ازدهار منذ ساعات الصباح. تحركت مركبة إسعاف تقل سيدة بحالة خطرة، كانت تعاني من نزيف حاد، وهي سيدة حامل بالمناسبة في شهرها السادس، من بلدة قريوت جنوب محافظة نابلس باتجاه محافظة أو مدينة نابلس تحديدا إلى مستشفى رفيديا. ما بين القرية والمستشفى هناك عدد كبير من الحواجز العسكرية، لكن الحاجز الأقرب هو حاجز عورتا. كان هناك حديث إسرائيلي أنه سيتم فتح الحواجز تدريجيا. مركبة الإسعاف التي وصلت إلى هذا الحاجز، بدأ ضابط الإسعاف بالصراخ على الجنود وترجل من هذه المركبة، وقال للجنود إنه يقل في هذه المركبة امرأة تعاني من خطر شديد. طلبوا منه أن يطفئ محرك المركبة ومنعوه أن يتحرك لمدة 20 دقيقة. بعد ذلك فتح هذا الحاجز لمركبة الإسعاف فقط. وصلت إلى مستشفى رفيديا قبل قليل. مصدر طبي في المستشفى أكد لنا أنه جرى إنقاذ حياة الأم، وتوفي هذا الجنين بسبب تأخير وصولها إلى هذه المنطقة وبسبب النزيف الذي عانت منه الأم. هذا ما يعيشه الناس منذ 4 أيام في محافظة نابلس وغيرها من محافظات الضفة الغربية، لكن في نابلس تشتد هذه الأزمة فعل إحكام الحصار الإسرائيلي.

0: والسيطرة العسكرية الإسرائيلية بعد أن دفعت إسرائيل بقوات كبيرة عبر هذه الحواجز وأغلقتها. نحن نتحدث على الأقل عن مدينة نابلس محاصرة بعشرة حواجز عسكرية هي بمثابة بوابات لهذه المدينة، إضافة إلى 150 حاجزا عسكريا تتوزع في أرجاء المحافظة أيضا تغلقها قوات الاحتلال وتنكل بالفلسطينيين عليها. تزامنا مع ذلك كانت قوات أخرى من جيش الاحتلال تقتحم وتعتقل وتنكل وتفتش منازل الفلسطينيين. جرى اعتقال والد أحد الشهيدين أو والد شهيدين استشهدا صباح يوم الجمعة في المجزرة التي كانت في قرية تل. حتى هذه اللحظة جيش الاحتلال يعتلي سطح أحد المنازل في هذه القرية بعد أن دفع بقواته إلى هذه البلدة التي تواجه أيضا تنكيلا مستمرا من قبل قوات الاحتلال. صباح اليوم أيضا قوات الاحتلال اقتحمت من خلال أكثر من 11 آلية عسكرية مدينة نابلس وتحديدا المنطقة الشرقية منها، تحديدا في مخيم بلاطة جرى اعتقال عدد من الفلسطينيين إلى جانب اعتقالات أخرى نفذت في قرية عصيرة الشمالية، وتحركات أخرى لجيش الاحتلال لتنكيل بالفلسطينيين في كل من مادمة وأودلة، وهجمات للمستوطنين كانت هذه الليلة في قرية بيتا إلى الجنوب من مدينة نابلس، حيث تسلل المستوطنون من البؤر المقامة فوق هذه البلدة وتحديدا فوق أراضيها واتجهوا نحو المنطقة الصناعية وقاموا بإحراق جرافة في هذه المنطقة قبل أن يتمكنوا من الانسحاب. ما يلاحظه الناس أن الجيش يحاول تشديد الخناق على هذه المحافظة في سياق معاقبة الضحية. الناس الذين قتلوا في هذه المجزرة هم فلسطينيين، كان المستوطنون اقتحموا أراضيهم وحاولوا الوصول إلى منازلهم، لكن عمليا ما يقوله الناس في حديث أن الجيش يسعى إلى تجريم عملية التصدي والدفاع عن النفس. كل ما يفعله الجيش في الآونة الأخيرة يرتبط أساسا بهذه الفكرة. مجرد هجوم المستوطنين وخروج الفلسطينيين للتصدي والدفاع عن منازلهم سيصبح في قادم الأيام مجرم بالنسبة لإسرائيل، وأن الرسالة التي تحاول إسرائيل أن تكرسها من خلال ما تفعله في الضفة الغربية وما تفعله تحديدا في نابلس يرتبط أساسا بهذه الجزئية. بمعنى آخر يمنع على الفلسطينيين أن يدافعوا عن أنفسهم. هذا ما يستشعره الناس من طبيعة الإجراءات العسكرية والقرارات الإسرائيلية، إضافة إلى التلويح بتحويل بعض من القرى الفلسطينية إلى مصير مشابه لما كان في مخيمات شمال الضفة الغربية. وهذا بالمناسبة ورد يوم أمس على لسان إسرائيل كاتس ما أثار حفيظة وقلق الفلسطينيين نتيجة هذه القرارات الإسرائيلية.
1: محمد، أشرت إلى تصريحات كاتس، شكرا جزيلا لك حول هذا الملف. معنا الآن نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، نرحب بك نجوان. إذن حملة تصعيدية إسرائيلية مسعورة إن صح التعبير في الضفة الغربية ولا تكتفي، المزيد من الوعود، المزيد من النوايا والخطط الإسرائيلية في هذه المناطق،
2: والتهديدات متواصلة بالفعل. ازدهار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في جلسة المجلس الوزاري المصغر يوم أمس قال ولمح إلى أنه قد يتم اتخاذ إجراءات في هذه البلدات الفلسطينية تماما كما كان عليه الحال في المخيمات عندما تم تهجير عمليا السكان في مخيمات الشمال، في مخيمات طول كرم وجنين في العملية التي شنها الاحتلال بداية عام 2025 هناك. قال إن هذه الإجراءات أسهمت كما بحسب تعبيره إلى انخفاض في عدد العمليات ضد الإسرائيليين ب80%، وبالتالي إسرائيل تدرس حاليا هذا النوع من الإجراءات أيضا في البلدات الفلسطينية حيث يتركز النشاط الإرهابي على حد تعبيره. هذا ما ألمح إليه كاتس، لكن أيضا نتنياهو قال في نفس الاجتماع إن إسرائيل مستعدة لتوسيع عملياتها العسكرية في أرجاء الضفة الغربية في هذه المرحلة. إذاعة الجيش الإسرائيلي أيضا نقلت صباح هذا اليوم بأن المستوطنين أقاموا مستوطنتين إضافيتين خلال 24 ساعة الماضية، وبالتالي يصل عدد البؤر الاستيطانية عمليا، هذه البؤر التي تبدأ ربما بخيمة يضعها مستوطنون في أراضي الفلسطينيين، وسرعان ما يبدأ المستوطنون بنقل البيوت المتنقلة الكرفانات، وثم

0: مد هذه المواقع
1: عندما نحتاج السؤال بخصوص قرار إقامة بؤرة استيطانية، من أين يبدأ وكيف ينتهي نجوى؟
0: تماما، يعني حتى الآن منذ يوم الجمعة أقام المستوطنون 8 بؤر استيطانية غالبيتها في أراضي فلسطينية خاصة. هذا القرار عادة يتخذ من قبل الحكومات الإسرائيلية. القانون الإسرائيلي يميز بين بؤر استيطانية يصفها بغير شرعية ومستوطنات يصفها بالشرعية. في نهاية الأمر كل المشروع الاستيطاني هو غير شرعي وغير قانوني، لكن هذه البؤر الاستيطانية عمليا يقدم مستوطنون على إقامتها دون موافقة حكومية. لكن في تاريخ المستوطنات أكثر من 90% من هذه البؤر الاستيطانية يتم تحويلها مع الوقت إلى مستوطنات دائمة ثابتة، تمد بكل البنى التحتية اللازمة وترصد لها ميزانيات حكومية. إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إن يكفي قرار واحد من قائد قيادة الجيش الوسطى أفي بلوت لإصدار تعليمات بإخلاء هذه البؤر الاستيطانية تحديدا التي أقيمت في المناطق المصنفة باء، وهناك بؤر استيطانية منذ يوم الجمعة أقيمت أيضا في هذه المناطق، أراضي فلسطينية خاصة، لا نتحدث عن أراضي. عادة إجراءات إقامة المستوطنات تبدأ بمصادرة أراضي، تبدأ بالإعلان عن أراضي فلسطينية بأنها أراضي
1: وحدات سكنية ومناقصات وما إلى ذلك،
0: تماما دائما بذرائع مختلفة. لكن في حالة إقامة المستوطنين لهذه البؤر الاستيطانية يستطيع أي مستوطن، يكفي مستوطن واحد أن يذهب إلى أي أرض لفلسطينيين، قد تكون أراضي زراعية، قد تكون أراضي خاصة قرب منازلهم، ويسيطر عليها، يستولي عليها، يسرقها، وهكذا تتحول إلى مستوطنة.
1: من اللافت ما تحدث عنه زميل محمد الأطرش قبل قليل، وهو التجريم الفلسطيني حتى في حالة الدفاع عن النفس، كيف تسير الأمور في هذه الجزئية؟
0: وليس فقط تجريم الفلسطيني في حالة الدفاع عن النفس. هيئة البث الإسرائيلية الليلة الماضية قالت إن تحقيقات للجيش الإسرائيلي تجري بشأن حدث قرية تل واستشهاد 4 فلسطينيين ومقتل 2 من الجنود، أحدهما مستوطن. التقديرات تتعزز لدى الجيش الإسرائيلي بأن الجندي قتل برصاص جندي آخر بنيران صديقة. هناك تحقيقات أشارت إليها بالمناسبة صحيفة هآرتس منذ اليوم الأول للحدث بأنه قد يكون هذا الجندي قتل بنيران جندي آخر، ولو لم تكن هناك معلومات شبه أكيدة لما بدأت وسائل إعلام إسرائيلية تنشر أو تلمح إلى ذلك، غير أن الإعلام الإسرائيلي بمعظمه متجند للرواية الرسمية الإسرائيلية. ماذا يعني ذلك ازدهار؟ مر على الحدث 4 أيام أو أكثر، السبت، الأحد، الاثنين، فقط يوم أمس بدأوا يتحدثون رسميا عن تقديرات تتعزز لدى الجيش الإسرائيلي. لكن بعد ماذا؟ بعد أن نشر كل الإعلام الإسرائيلي تقريبا صورة الفلسطيني الذي حاول أن يدافع عن نفسه وعن أرضه وبأخذ السلاح من المستوطن لحماية نفسه فقط، لأنه كان سيقتل بكل الأحوال، ونشروا هذه الصورة، أبرزوها فقط، نشروا هذه الصورة بأن هذا الفلسطيني نفذ عملية وقتل جنودا إسرائيليين في هذا الموقع، لكن قطعوا هذا الجزء فقط. تعززت هذه الرواية بأن الفلسطيني هو من نفذ عملية، رغم أن كل هذه العملية كانت في أراضي الفلسطينيين في قرية تل، المستوطنون هم من ذهبوا إلى هناك ضمن اعتداءات متواصلة منذ أشهر. يعني هذا لم يكن حدث،
1: هذه السرديات تتقنها إسرائيل، التلاعب بالحقائق وقلب
0: التلاعب الحقائق، حتى ترسيخ وقائع جديدة. بدأوا مباشرة بتشريع بؤر استيطانية غير شرعية من وجهة نظرهم. سموتريتش أعلن عن توسيع مستوطنة علي شمال رام الله بثلاثة أضعاف وبناء مئات الوحدات الاستيطانية، عملية عسكرية في داخل البلدات الفلسطينية، رغم أن هذا التحقيق للجيش جاري، ورغم أن هناك يعني الفلسطيني هو من قتل في هذه الحالة، هو من اعتدي عليه، يعاقب، ينتقم منه بهدم منازل الفلسطينيين في قرية تيتل وفي مواقع أخرى، وبهذه العمليات العسكرية والتنكيل بالفلسطينيين المستمر منذ يوم الجمعة.
1: شكرا جزيلا لك الزميلة نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. الآن معنا من القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. نرحب بك دكتور وليد حباس. ما نسمعه عن الداخل الفلسطيني وما يتعرض له الفلسطيني في الضفة الغربية صادم إلى أبعد حد. ما الذي تريد إسرائيل أن تكرسه من خلال هذا التصعيد عند الحديث عن قلب الحقائق وتحويل الضحية إلى جلاد والكثير من الممارسات التي تقوم بها حاليا في الضفة الغربية؟
2: نعم شكرا لك. يعني بالبداية دعيني أشير وبحذر أنه قد يكون هذا السيناريو الذي نشهده الآن يعني هو بداية الطريق وليس الذروة التي قد تصل إليها إسرائيل في الضفة الغربية. والحقيقة أنه يعني منذ عام 67 تعامل المجتمع الدولي وحتى الكتاب والأكاديميين مع الوضع في الضفة الغربية باعتباره احتلال، والاحتلال هو وصف قانوني دولي يوجب على القوة المحتلة أن تدير شؤون الشعب الواقع تحت الاحتلال بشكل مؤقت. ولكن إسرائيل لم تتعامل مع الفلسطينيين بتاتا وفق هذا المنطق، والآن تتكشف أن إسرائيل تتعامل ليس كقوة احتلال وإنما كمشروع استيطاني توسعي. هذا مهم. لماذا؟ لأن المنطق الذي يدفع إسرائيل اليوم في تعاملها مع الفلسطينيين ليس منطق جنائي، بمعنى من سحب سلاح من ومن قتل من، وبالتالي ندخل في كل مفهوم الكريمينولوجي ومن هو الجاني ومن هو. هذا ليس المنطق الذي يدفع إسرائيل في تعاملها مع الفلسطينيين، وإنما إطلاق يد العنان للجيش الإسرائيلي ليطهر القرى ويسانده أيضا إرهاب المستوطنين، وهذا كله مدعوم بالسياسة حكومية وبصمت دولي واسع. طبعا هذا الواقع الموجود في الضفة الغربية يؤول إلى مآل واحد طالما لم توجد هناك قوة أخرى توقفه أو تردعه. المآل الوحيد هو تطهير عرقي وتنظيف هذه القرى الفلسطينية من سكانها وإعطائها للمستوطنين.
1: يتبعها يعني هذا يعني تقول في البداية دكتور وليد بأن هذه الأمور هي البداية ولم تصل أو يصل التصعيد الإسرائيلي إلى الذروة بناء على ما يعلن من تصريحات ونوايا إسرائيلية في إطار هذه المتابعة. وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس فيما رصدناه يقول إسرائيل تدرس القيام بعمليات كالتي نفذتها في مخيمات شمال الضفة الغربية، ولا يمكن نسيان ما جرى في مخيم طول كرم ومخيم جنين. بالتالي ما مدى خطورة الوضع على الفلسطينيين اليوم؟
2: نعم شكرا لك. يعني دعينا يعني نضع في ذهننا أيضا قطاع غزة وماذا حصل في قطاع غزة، نضع أيضا في ذهننا كيف تم تطهير صحراء سيناء بشكل كامل 100%، وأيضا كيف تم تطهير هضبة الجولان 99% من سكانها أخرجوا منها بالقوة في يومين أو ثلاثة أيام في حرب عام 67. ولكن في كل الأحوال إذا نظرنا إلى الضفة الغربية يعني دعينا نضع المشاهد بالصورة. المنطقة جيم التي تنظر إليها إسرائيل على أنها المشروع الضم المستقبلي مستقبل قريب جدا، يوجد بها حوالي 300 قرية فلسطينية وعدة مخيمات وأيضا خرب وجماعات بدوية فلسطينية منتشرة. الفكرة الإسرائيلية أن هناك تقريبا 300 ألف فلسطيني يعيشون داخل هذه المنطقة، وهذه يعني كتلة ديموغرافية في حال ضمت إسرائيل المنطقة جيم سوف تطرح أمامها سؤال ماذا تفعل ب 300 ألف فلسطيني، وهو سؤال يعني كان يؤرق إسرائيل منذ عام 48 عندما ظل 150 ألف فلسطيني داخل حدود ما بات يعرف في حينها دولة إسرائيل، وال 150 ألف الآن تحولوا إلى 2 مليون. هذا السيناريو الديموغرافي الذي يؤرق إسرائيل أيضا يحوم كالشبح فوق المناطق جيم، وبالتالي فكرة تهجير على الأقل السكان الموجودين في المنطقة جيم هي فكرة واردة جدا لدى دولة إسرائيل الآن. والتصريحات التي سمعناها عن كاتس أو عن قادة مهمين داخل الحركة الاستيطانية يجب أن تؤخذ على محمل الجد، لأنه فعلا مشروع نقل السكان أو تهجيرهم نقلهم بالمناسبة إلى المنطقة ألف.
1: هناك جزئية أخرى دكتور وليد لا أدري كيف يمكن طرحها، يعني الخطورة على الفلسطيني بطبيعة الحال، ولكن إسرائيل تلعب بالنار في هذه المرحلة، يعني حالة الضغط الشديد على سكان الضفة الغربية قد يولد أيضا الانفجار، هل تدرك إسرائيل ذلك؟

نعم طبعا تدرك ذلك، وهذا يعني كما يسمى في الأدبيات وين وين جيم، يعني هي رابحة في كل الجهات. بمعنى في حال صمت الفلسطينيون وسدوا الذرائع ولم يواجهوا ولم ينتفضوا، فإنها ماضية قدما في ترهيبهم وبالتالي تهجيرهم. وفي حال انتفض الفلسطينيون أو كان هناك ردة فعل سواء عشوائية شعبية أو منظمة، فهذا داعي وسبب أساسي لإسرائيل أن تستحضر

0: إلى نفس الهدف ويساعدان إسرائيل.
1: تقصد
0: هذا
1: بأن
0: هو
1: إسرائيل
0: الواقع المعقد والمتلاطم.
1: تعد العدة لكافة السيناريوهات في هذه المرحلة؟
0: نعم، يعني في حال يعني ترجح هذا السيناريو أو ذاك، فإن إسرائيل هي الكسبانة، والسبب واضح. يعني هناك انقسام فلسطيني، لا يوجد هناك دعم دولي، هناك غض نظر واضح من المجتمع الدولي، لا يوجد هناك بتاتا من يوقف إسرائيل، وهذا يعني تحتاج إلى يعني مجتمع دولي قادر أن يقول يعني كلمة توقف إسرائيل، هذا غير موجود. وإسرائيل تعلمت درسا يعني مهما من حرب إبادة في قطاع غزة، عندما هجرت 2 مليون فلسطيني، حولتهم إلى سكان خيام، وأبادت تقريبا يعني خلفت أكثر من 75 ألف قتيل، ولم يكن هناك أي موقف يعني يردعها.
1: طيب،
0: فلماذا
1: أمام
0: لا
1: هذه
0: تعيد
1: الصورة
0: هذه
1: القاتمة،
0: الكرزة
1: ما الذي
0: خطوة
1: تبقى
0: مرة ثانية؟
1: أمام الفلسطينيين دكتور وليد؟
0: يعني هذا سؤال صعب جدا، يعني ويعني هذا سؤال يعني لا نسأل ما العمل عندما يكون قد فات الأوان، يعني هذا سؤال صعب جدا. دائما هناك يعني أمل لدى الفلسطينيين، والآن يعني نستطيع فقط بعبارات نقول الصمود والتكاتف والوحدة الوطنية، يجب أن يكون هناك قيادة فلسطينية، يجب أن يكون هناك دعم عربي، لكن كل هذه يعني الخيارات هي ما ينادي به العديد من الفلسطينيين منذ
1: نعم،
0: عقود وليس الآن فقط.
1: شكرا جزيلا لك دكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس. يواصل الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوطر الغربية لليوم السادس على التوالي، بالتزامن مع استكمال دخول الأهالي إليها. مراسلة الجزيرة كاترين حنا دخلت البلدة ورصدت الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي الذي لا يزال يحتل زوطر الشرقية المجاورة. نتابع.
2: نقف الآن في وسط بلدة زوطر الغربية في قضاء النبطي جنوبي لبنان. ندخل هذه البلدة برفقة الجيش اللبناني الذي كان بدأ قبل أيام انتشاره فيها إثر انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطرافها. هذه آخر نقطة في زوطر الغربية يمكن الوصول إليها، لأن المنطقة التي نرصدها خلف تلك الآلية العسكرية لم يتمكن الجيش من الانتشار فيها بعد، على الرغم من أنها ضمن النطاق الجغرافي لزوطر الغربية، وذلك لأنها المنطقة التي تفصل ما بين البلدتين زوطر الغربية وزوطر الشرقية التي يمكن أن نرصدها بالكاميرا. أيضا زوطر الشرقية لا تزال محتلة، الجيش الإسرائيلي لا يزال يحتلها ويتمركز فيها، وهي لا تبعد سوى بضعة مئات الأمتار عن زوطر الغربية. وكما هو واضح من جغرافيا هذه المنطقة، الأراضي متداخلة ما بين البلدتين، وهذا ما من شأنه أن يشكل تحديات أمنية كثيرة للجيش اللبناني بالدرجة الأولى، وأيضا للأهالي في حال عادوا إلى هذه البلدة. صحيح أن أهالي زوطر الغربية كان سمح الجيش اللبناني لهم بالدخول إلى بلدتهم قبل أيام لتفقد أرزاقهم وممتلكاتهم، ولكنهم بمعظمهم لم يتمكنوا من البقاء في البلدة والمبيت فيها، ذلك لأن الدمار الكبير هو السائد في زوطر الغربية. هذا ما رصدناه منذ وصولنا إلى هذه البلدة، في كل شوارعها الدمار والخراب سيد الموقف، عشرات الوحدات السكنية سويت بالأرض بشكل كامل، ووحدات أخرى أيضا بالعشرات دمرت بشكل جزئي. الطرقات تم تجريفها أيضا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى التفجيرات التي كان ينفذها الجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية في هذه البلدة، وما أسفرت عنه من خراب كبير أيضا على مستوى كل مقومات الحياة والبنى التحتية الأساسية. كاترين حنا، الجزيرة، زوطر الغربية، جنوبية لبنان.
1: إذن ثواني قليلة تفصلنا عن رأس الساعة التي تبدأ الآن، ونرحب بكم فيها من جديد ضمن هذه التغطية المتواصلة للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات بالضفة الغربية. قال التلفزيون الإيراني إن 6 سفن مخالفة حاولت فجر اليوم الإبحار عبر مسار غير آمن جنوب مضيق هرمز بتحريض أمريكي. تعرضت إحداها لحادث بينما أعيدت السفن الأخرى إلى المياه الإقليمية. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن هناك تبادلا للرسائل مع الولايات المتحدة، وإن الوسطاء يقومون بمهمة

0: بحياتهم. من جهته قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس إن المحادثات مع إيران مستمرة على مستويات عدة رغم الانقسامات داخل نظامها. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أوصى بوقف الضربات حول مضيق هرمز بعد بلوغها الحد الأقصى من الفعالية، مؤكدا أن أسبوعين من الضربات أضعف قدرة إيران على مهاجمة السفن. في غضون ذلك هبطت عقود خام برنت والنفط الأمريكي بأكثر من 6% لكل منهما لتصل إلى ما دون 91 و 84 دولارا للبرميل على التوالي. في الضفة الغربية تواصل قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة واقتحاماتها لمناطق متعددة وسط تصريحات لمسؤولين عسكريين إسرائيليين نقلها موقع والله تقول إن الوضع بالغ الخطورة وقابل أيضا للانفجار. الآن إلى شبكة مراسلنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. أرحب بكما ونرصد معكما تطورات الساعة الأخيرة إن كان على المستوى الميداني وأيضا السياسي والاقتصادي. نبدأ برانيا قاسمي من طهران.
1: نعم ازدهار، يعني رغم تفاؤل الحذر بشأن أمكانية التوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة، خاصة مع استمرار الجهود الدبلوماسية التي يقودها الوسيط القطري والباكستاني، بالإضافة إلى الاتصالات الدبلوماسية التي توجهها إيران مع عدد من دول العالم وعلى رأسها سلطنة عمان لحل الخلاف بشأن مضيق هرمز، إلا أن حالة انعدام الثقة ما زالت تخيم على مواقف المسؤولين الإيرانيين. وفي هذا الإطار نجد أن قيام القوات الإيرانية بالتصدي أو بإيقاف 6 سفن تصفها طهران بالمخالفة حاولت المرور من الممر الجنوبي لمضيق هرمز، وذلك بحسب التلفزيون الإيراني الذي نقل عن مصدر مطلع قوله أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم حاولت السفن الستة المرور، ولكنه تم يعني إعادة 5 منها فيما تعرضت إحداها لحادث، وتم التأكيد على أن هذا الأمر تم بتحريض أمريكي، وأيضا مع قيام هذه السفن بإغلاق أجهزة الرصد والملاحة الخاصة بها. وعلى هذا الأساس توصل إيران التأكيد على أن مضيق هرمز ما زال مغلقا، وأن المسارات غير تلك المعلنة من جهتها هي مسارات غير آمنة ولن تؤدي إلى أي مكان. وفي هذا السياق أيضا نجد تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، والذي كان قد أكد على أن بلاده يعني متمسكة بالمفاوضات ولا تخشى منها، ولكنها متمسكة بالمفاوضات الحقيقية التي لا يسعى فيها الجانب الآخر فرض إملاءاته على إيران. وهنا عدد بقائي ما وصفها بالانتهاكات الأمريكية لبنود مذكرة التفاهم، سواء فيما يتعلق بالتدخل في الإجراءات الإيرانية في المضيق أو استعجاله وعدم استكمال المهلة المحددة في البند 5، والتي تقول بحسب إيران أنها تمنحها إدارة المضيق لمدة 30 يوما، ثم ستكون هناك يعني إجراءات جديدة مشتركة ما بين إيران وسلطنة عمان. هذا بالإضافة إلى التأكيد من قبل مساعد وزير الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي على أنه يعني إيران لن تساوم على حقوقها، مشيرا في الوقت ذاته أن الرسائل ما زالت يتم تبادلها ما بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء من أجل التوصل إلى حل. وفي هذا الإطار يعني هنا أؤكد على أن إيران متمسكة ببنود مذكرة التفاهم كأساس لعودة الحوار والمفاوضات مع الولايات المتحدة. لا ترغب إيران في العودة إلى المربع الأول والمناقشة والتفاوض مع الولايات المتحدة على أمور تعتبرها إيران هنا منتهية، وأنها ستؤكد على ضرورة استكمال المسار التفاوضي من هذه النقطة. إذن هناك تمسك في المواقف من الجانب الإيراني رغم الإعلان عن التزام إيران بالدبلوماسية وأيضا التزامها بضمان الأمن الآمن والسلمي للسفن من مضيق هرمز، ولكن مع رفض أي محاولات أمريكية للهيمنة على المضيق. الصديق أو تخطي إجراءاتها في هذا الممر الحيوي، مع التأكيد أيضا على أن الوصول إلى سلام في المنطقة صعب بسبب ما وصفها بالتدخلات ومحاولات البعض في إشارة إلى إسرائيل إلى إشعال الحرب في المنطقة وعدم الدفع باتجاه الحلول السلمية.
0: كما أشرت رانيا، الأيام الماضية شهدت حركا دبلوماسيا لافتا، وفود وصلت إلى طهران، وأيضا زيارات إيرانية إلى إسلام أباد ممثلة بوزير الداخلية، الوفود التي وصلت منها الوفد العماني وما إلى ذلك. في الأيام القادمة، ما هو المعلن في برنامج الحراك المتواصل من أجل التوصل إلى تسوية في المرحلة المقبلة؟
1: فيما يتعلق بالحراك الدبلوماسي والمساعي للتهدئة التصعيد، هناك تأكيد على أن الرسائل يتم تبادلها. أما فيما يتعلق بالمفاوضات أو الجهود الدبلوماسية واللقاءات الدبلوماسية، حتى الآن تم التأكيد على أنه سيتم استكمال المحادثات الإيرانية العمانية بشأن مستقبل مضيق هرمز ووضع آليات لإدارة الملاحة في هذا المضيق، وذلك بعد زيارة الوفد العماني لطهران يومي الجمعة والسبت، حيث تمت مناقشة الآليات المشتركة والأمور المتعلقة بكيفية إدارة هذا الممر الملاحي ما بين البلدين، وذلك بما يرضي إيران وأيضا يحقق المطالب الأمريكية كما يبدو، كما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي وصف هذه المفاوضات بأنها كانت بناءة وحققت تقدما. وهذا بالإضافة إلى أن هناك أحاديث عن أن هناك وفد فني في الصين يعمل على مناقشة خفض التصعيد في المنطقة مع الجانب الصيني، هذا ما يتم تداوله من بعض المصادر هنا. هذا بالإضافة إلى أن إيران تقول أنه لا توجد مشكلة في تبادل الرسائل، وأن الوسطاء يقومون بمسؤولياتهم ويعملون على مواصلة حلحلة الوضع، ولكن تقول طهران في المقابل أن المشكلة هو في النهج الأمريكي التي يجب أن تتخلى عن عدم المنطقية والمطالب المفرطة والمبالغ فيها.
0: هذا ما تقوله طهران. شكرا لك رانيا قاسمي. ماذا عما تقوله واشنطن؟ نور الدين بوزيان.
2: ازدهار، يمكن القول بأن السياسة أو الاستراتيجية أو الخطة إن صح التعبير الأمريكية هي رمي الكرة في معسكر إيران، بمعنى كل التصريحات التي يدلي بها وأدلى بها المسؤولون الأمريكيون منذ تقريبا أسبوع تصب في أن أمريكا، الرئيس ترامب تحديدا، منح فرصة للمحادثات، للوساطة، للجهود الدبلوماسية، وعلى إيران أن تدرك إذا فشلت هذه المساعي بأن الوضع سيختلف، بمعنى ذلك فيه تلويح بالعودة للعملية العسكرية. كيف ستكون هذه العملية العسكرية؟ البعض كان يتحدث كما قيل وتم تسريبه من الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي الجمعة الماضي مع كبار مستشاريه، بأنه يريد عملية عسكرية ولكن على مراحل تستهدف المواقع التي برمجتها القوات الأمريكية لضربها في إيران، وهي تعد بحسب بعض المعلومات تقريبا 20% من تلك الخطط لم تستهدف ولم تضرب بعد. فإذا الرئيس الأمريكي يقترح أن تستكمل هذه المهمة. في المقابل بدأنا نسمع أن هناك نغمة جديدة من قبل المسؤولين العسكريين، بحيث أن هناك من نصح الرئيس الأمريكي بعدم الذهاب إلى عملية عسكرية واسعة نظرا لأنها تحمل مخاطر وفيها الكثير من التحديات. في عموم المواقف يمكن القول بأن الأمريكيين يقولون الآن بأن الوقت اقترب، منحنا مزيد من الوقت للوسطاء، نريد أن نسمع إلى أي مدى يستعد الإيرانيون للتوصل إلى اتفاق. أذكر فقط بأن الرئيس الأمريكي وتحديدا عندما التقى في نهاية الأسبوع الماضي عدد من الصحفيين المراسلين في البيت الأبيض، قال بالحرف الواحد بأنه الآن يشعر بأن القادة الإيرانيين أكثر جدية من سابق الأيام، وهو يلمح، طبعا كان يلمح لسلسلة الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية طيلة 15 يوما، والتي يقال بأنها كما قال مسؤول العلاقات الخارجية في في البيت الأبيض بأنها حققت أهدافها وأن أنها قضت على قدرات كبيرة إيرانية. هناك تصريحات متناقضة أحيانا، تتقاطع أحيانا أخرى، ولكنها كلها تقول بأن الولايات المتحدة منحت، نعم،

0: فرصة للدبلوماسية، تريد الآن أن تسمع ماذا حمل الوسطاء، وفي ضوء ذلك ستقرر هل ستعود إلى العملية العسكرية. لكن اللغة السائدة الآن، إيران تدرك جيدا أنها إذا أفشلت هذه المحاولات ورفضت التوصل إلى اتفاق، خاصة فيما يتعلق بحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، عليها أن تنتظر الأسوأ.
1: ماذا في البعد الاقتصادي أيضا نور الدين بوزيان، خصوصا بعد أن هبطت عقود خام برنت والنفط الأمريكي بأكثر من 6% لكل منهما، ماذا رصدتم في إطار المتابعة الاقتصادية أيضا؟
0: من المعروف أن هذه الحرب وهذه الأزمة لها تداعيات اقتصادية ولها رأي عام أمريكي. تعرفين جيدا مثلا أن الرئيس ترامب ربما من نقاط الضعف في هذه الحملة العسكرية لديه هو أنه مثلا وعد الأمريكيين بأنه لن يخوض أي حرب في الخارج، بأنه سيهتم فقط بالاقتصاد الأمريكي، بالطاقة أو بالقدرة المعيشية والشرائية للأمريكيين. الأمريكيون يشعرون بتداعيات هذه الحرب طبعا عندما يذهبون إلى محطات البنزين، هناك ارتفاع تارة تنخفض عندما يكون مثلا هدنة أو تكون مفاوضات، وهو الذي جرى في المدة الأخيرة عندما مثلا كانت في فترة ما ارتفعت الأسعار، ثم عندما جنح الطرفان إلى هدنة مؤقتة انخفضت الأسعار. لكن اليوم لدى المواطن الأمريكي، وهذا الذي ظهر من استطلاع للرأي، بأن هناك عدم تفاؤل بنهاية هذه الحرب، وخشية من أن تنعكس هذه الحرب وتداعياتها على القدرة الشرائية للمواطن الأمريكي، وانعكاس ذلك حتى سياسيا على الرئيس ترامب الذي كما تعلمين تنتظره انتخابات نصفية قريبا جدا هنا في الولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك زميل نور الدين بوزيان، كنت معنا من واشنطن. الآن نرحب بضيوفنا في هذه التغطية، الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، معنا أيضا مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، ومعنا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أرحب بكم جميعا، وأبدأ معك دكتور محمد الشرقاوي عن توصيف هذه المرحلة. هناك من يرى في قرار الرئيس الأمريكي وقف الضربات أنه تراجع، هناك من لا يعرف كيف يوصف ما إذا كانت ما تعيشه إيران حاليا هدنة أم وقف لإطلاق النار مؤقت، ما الذي يجري من خلال متابعتكم لمسار الأحداث؟
2: ينبغي أن نبتعد عن نمطية التحليل بثنائية أن ترامب إما مع القصف إما مع المفاوضات. ترامب الآن يريد أن يؤكد لنفسه وللصقور في الولايات المتحدة بأن لديه خيارات متعددة. بالأمس نشر صورا بالذكاء الاصطناعي يظهر فيها بمثابة الفاتح الصنديد المغوار الذي يفتح جزيرة خرق ويسيطر عليها، دلالات متعددة في مكنونات هذا الرجل. إذن لا يمكن أن نقف عند هل هو مع التفاوض أم مع القصف، وحتى في نظرية القصف المفتوح يريد الآن بعدما فتح ممرا جويا من الساحل الإيراني باتجاه تبريز وطهران وبلوشستان، هناك تفكير آخر. وأعتقد أن اجتماع يوم الجمعة الماضي في البيت الأبيض يفتح الباب على مصراعيه لعدة يعني احتمالات وربما حتى بعض المفاجآت. ينبغي أيضا أن نضيف العنصر الثالث الذي لازال عالقا خلف الضباب، القادم من تل أبيب إلى البيت الأبيض غدا الثلاثاء، بنيامين نتنياهو. ونعلم جيدا أنه خلال الأشهر الخمسة الماضية كلما دار ترامب على نفسه بين خيار القصف والمفاوضات إلا و يعود نتنياهو ويعود الصقور وأنصار إسرائيل من حول ترامب إلى تأكيد أن هناك الخيار الحتمي، وهو إما إسقاط النظام أو القضاء على الطموحات النووية الإيرانية بشكل نهائي. إذن هذا الأسبوع أرى أن ترامب يعود إلى هذه القراءة الأولى، وإن كان قد جرب مع مذكرة التفاهم وتأنى نسبيا مع اجتماع طهران بين الإيرانيين والعمانيين.
1: سيد هاردينجر، يعني ما نفهمه حالة من التناقضات الأمريكية في هذه المرحلة، يعني من خلال التصريحات، هناك تصريحات تتحدث عن قنوات دبلوماسية ومفاوضات ما تزال مستمرة مع إيران، هناك أيضا بعد تصعيدي من خلال ما نشره الرئيس الأمريكي بالأمس حول ذلك الفيديو تقنية الذكاء الاصطناعي، الزيارة المرتقبة لنتنياهو في المنطقة أو بالأحرى إلى واشنطن، سيناريوهات مبهمة ربما تكون غامضة. كيف تدار هذه المرحلة الأمريكية؟
3: نعم، أعتقد أن ما رأيناه وقلنا أن الرئيس ترامب وإدارته دخلت هذا الصراع بدون استراتيجية واضحة، لم يتم طرحها وشرحها للشعب الأمريكي ولحلفاء الخليج أو الحلفاء في الناتو. بالتالي رأينا أنهم يغيرون من تكتيكاتهم وما رأيناه خلال الأربع وثلاث أيام الماضية، وهنالك ضغوطات من الحكومة الأمريكية، كان هنالك حاجة إلى تغيير شيء. 13 يوما من القصف لم تأتي بنتائج المرجوة، بالتالي كان هنالك عناصر مدنية وعسكرية تنصح الرئيس بالتوقف، وهذا الأمر ربما أعتقد تم التعليق عليه في البرامج الصباحية يوم الأحد. نعرف أن الهجمات إذا ما استمرت هذا ربما أعتقد أن وقف الصراع العسكري أمر إيجابي، وكان هنالك أيضا محادثات على مستوى متوسط وعالي، هذا أمر إيجابي أيضا لأن مسألة تخفيض الصراع يتم مناقشتها بين إيران والولايات المتحدة. لكن إذا ما نظرنا إلى بعض الرسائل التي تأتي من البنتاغون، كان هنالك بواعث قلق حول قدرة الولايات المتحدة حول مسألة الاستمرار بهذه الحرب بشكل مفتوح. كان هنالك رسائل تم إرسالها من البنتاغون إلى البيت الأبيض أن التكتيكات الحالية يجب أن يتم تعديلها للاستمرار مستقبلا.
1: أشرت إلى نقطة لافتة وهي قرار الحرب، لم يشرك الرئيس ترامب أحد، ذكر دول المنطقة دول الخليج على وجه التحديد لم يشركهم الرئيس، وإنما هم من يتحملون اليوم النتائج المتعلقة بهذه الحرب. كيف توازن الولايات المتحدة إذن هذه الأمور المتعلقة بحلفائها في المنطقة؟
3: ليس بشكل جيد، هم لا يوازنون بين هذا الأمر، هم لم يقوموا. كان هنالك، أعتقد أن هنالك الكثير من عمليات الإصلاح التي يجب أن يتم القيام بها مع حلفاء الخليج. عندما كانوا يفكرون في حملة عسكرية قصيرة، كانوا ربما يجب عليهم أن يفكروا بالدعم البحري. كان هذا القرار قرارا لم يتم التفكير به بشكل جيد من هذه الإدارة، بالتالي يجب أن يكون هنالك خطوات إصلاحية. إذا ما رأينا استمرارا للصراع، يجب أن يكون هنالك تعديل للسياسة من أجل إشراك الحلفاء بشكل أكبر في هذا الصراع.
1: دكتور عباس أصلاني، الطرف الإيراني يتحدث عن مرحلة تبادل للرسائل، يعني طيلة الوقت نشهد تبادل للرسائل السياسية حتى عسكرية، ماذا نفهم من تبادل الرسائل الحالية؟ هل تختلف في شيء؟
3: إن تبادل الرسائل بين الطرفين كان موجودا ودائما خلال الصراع وخلال المرات السابقة من أجل التأسيس لوقف لإطلاق النار، واستخدموا قنوات الاتصال هذه من أجل تحقيق هذه الأمر، لكن بالتأكيد هو هذا الأمر يقام به من قبل الوسطاء. الأسبوع الماضي كنا نعد أيام الصراع، وهذا الأسبوع نحن نعد عدد أيام التوقف في الصراع. مع ذلك ليس لدينا صورة واضحة ما الذي سيأتي به المستقبل لنا الآن، وما خبرناه لحد الآن أن هنالك توقف في الصراع وليس وقف إطلاق نار دائم. ليس من الواضح إذا ما كان هذا الأمر يعود إلى الوفد العماني الذي يجري محادثات مع إيران، أو أن حسب بعض المصادر في الولايات المتحدة بسبب مسألة تعطل الإنتاج والتجهيزات والمعدات العسكرية التي تستخدم لاعتراض الهجمات الإيرانية في المنطقة. يبدو أن المنطقة أننا الآن على مفترق طرق، ولدينا خيارات للأخذ منها، أولها التصعيد العسكري الذي سيكون لديه تبعات وثمن غالي، ولسنا متأكدين أنه سيأتي بالحل لمضيق هرمز، لأنه حتى إذا ما كان هنالك حملة عسكرية موسعة لن تؤمن بالضرورة الكرة مسألة المرور عبر المضيق. الطريق الثاني بإمكانه أن يكون التسوية التفاوضية والعودة إلى طاولة المفاوضات. أيضا هذا الخيار لديه كلفة سياسية ربما للولايات المتحدة ولرئيسها الذي يريد أن يخلق صورة المنتصر أمام شعبه. لكن علينا أن نتذكر ونأخذ بنظر الاعتبار أي كلفة أقل وأي منها هي التي ستؤمن حركة الحركة في مضيق هرمز. أعتقد أنه بالاعتماد على كل هذه الأمور قد نشهد ما الذي يحصل بشكل إضافي. كما تعرفون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيزور الولايات المتحدة وهذا الأمر قد يكون عنصرا مهما أيضا.
1: دكتور محمد شرقاوي، مضيق هرمز الورقة الرابحة بيد إيران حتى اللحظة، والمراقبون يرون بأن هذا الخيار الأهم أمام إيران أو ما تعول عليه. ماذا عما تعول عليه الولايات المتحدة أو بالأحرى أوراق الضغط الأمريكية في هذه المرحلة، بعيدا عن التصعيد العسكري والقدرات أو التفوق العسكري على المستوى الميداني؟
2: استراتيجية طهران تنطلق من أهمية الجغرافيا السياسية. موقع هرمز لصالح إيران أكثر من منه لصالح الولايات المتحدة. وفوق هذا الآن هناك رهان في إيران بأن من المحتمل افتعال أزمة طاقة بسبب مضيق هرمز لكي تصل أسعار النفط إلى 150 دولار للبرميل الواحد، وهذا إحراج خلال شهر 8 وشهر 9 بالنسبة لترامب في البيت الأبيض. إذا أصبحت طهران تميل إلى استخدام الورقة الاقتصادية، ورقة الطاقة، أكثر فأكثر بموازاة احتكار السيطرة على مضيق هرمز. في المقابل ترامب، وكما جاء في مقالة نشرتها CNN، مقالة تحليلية بعنوان أنه عند كل منعطف في إدارة حرب إيران يجد ترامب نفسه في شح من الخيارات. الخيار الآن هو خيار المفاجأة ضمن خيار ما هو عسكري، بمعنى هل يشهد الوضع تفجيرا آخر الأسبوع المقبل، مزيد من القصف، هل يضطر ترامب إلى إنزال وحدة مصغرة من القوات البرية، بمعنى أن الخيار لا زال بنسبة 90% والمفاوضات بنسبة 10% إذا أردنا إجمال.
1: أستاذ محمد، ولكن سنذهب لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، نتابع أيضا.
4: هؤلاء الذين زعموا أن الحرب من خلال إدارتهم للحرب يحاولوا استسلام إيران خلال 3 أيام، ولكنهم لهم نراهم وجدناهم متورطين في وحل استمر، هم صنعوا لأنفسهم، وهذا لم يكن إدارة للحرب، هذا توريط لهم وهذا تشبث لهم في هذا الوحل وتورط في هذه الوضيحة التي صنعوها بأيديهم وبتحريك وتحريض من الكيان الصهيوني، وبالتأكيد يجب أن يدفعوا باعتبار ضريبته. أنا باعتبار نحن لم نكن باعتبارنا قلقون عن أمريكا ولا عن النفط، وما هو أصل لنا بالنسبة لنا هو المصالح الوطنية ومنافعنا ومصالحنا، وإنما عندما نتحدث عن المصالح الوطنية للبلاد إذن هذه لم تكن معادلة بمجهول واحد، لديها مجهولات وعوامل مؤثرة كثيرة، وما هو مؤثر هو بالنسبة لنا وهو المصالح الوطنية والأمن الوطني، والتقرير من خلال لهذا الأمر يكون من خلال سياق شفاف ومحدد ومشاركة كل الأطراف صاحبة الخيار في اتخاذ القرار. إذن هذه إحدى استراتيجياتنا، وبالتأكيد نحن لم ولن نسمح لأمريكا أن تكون هي مقررة تقرر مصير الحرب. نحن ما زالت مصالحنا تقتضي ومصالحنا تقتضي ندافع، وعندما نشعر أن نتمكن من استخدام الآلية الدبلوماسية يمكن بالتأكيد أن نستعملها كآلية لتحقيق مصالحنا. مراسل إيرنا أو مراسلة إيرنا. السلام عليكم، كان الله في عونكم. وأخيرا شاهدنا أوكراين في الآونة الأوكرانية في الآونة الأخيرة تهاجم سفينة عسكرية تجارية إيرانية، وصدر بيان من الخارجية وتم استدعاء قام بالأعمال الأوكراني في إيران، والآن في ملف حرب الروسية الأوكرانية. وبما أن مزاعم دول الرئيس الأوكراني بتدخل إيران، أنه يقول أن إيران مواكبة لروسيا كانت، إذا أي باعتبار عمل من أوكرانيا ورئيسها في هذه الحرب التي تكون مع روسيا وضمن التطورات التي نشهدها في ساحة مضيق هرمز؟ فهل تعتقدون أن هذه الخطوة باعتبار الرئيس الأوكراني يكون بسماح من أو ضوء أخضر من
5: وما الذي تريده كييف، ومن أين حصلت على الضوء الأخضر للقيام بهذا؟ من المؤكد فأن كافة الأطراف الذين يعتبرون أنفسهم داعمين للنظام الأوكراني عليهم أن يجيبوا في هذه المسألة. الرئيس الأوكراني وسلوكه يذكرنا بتصرفات الأناركية في الحرب العالمية الأولى، والذي أدى إلى نتائج شملت كل أوروبا. لا يمكن القول أن تحرك استعراضي من أجل لفت الانتباه ومن أجل إظهار الاعتبار في المعادلات الدولية، لا يمكن أن يبقى هذا الأمر بهذا المستوى، فإن تبعات هذا الأمر ستكون بالنسبة لهم غير قابلة للتوقع. والنظام الأوكراني منذ 4 سنوات استخدم دولته كأداة في المواجهة الجيوسياسية، وفي هذا المجال اتهم عدة من الدول، وبدلا من التركيز على حل المشكلة وإنقاذ بلده من حرب فرضت على شرق أوروبا وبشكل أو بآخر على العالم كله، فإنه باستمرار يقوم بتوجيه الاتهامات للآخرين. نحن قلنا منذ البداية أن ليس لدينا أي تدخل في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، وهذا التحرك الأوكراني غير قانوني وغير مبرر ويخالف القوانين الدولية، وهي مغامرة خطيرة، ومن المؤكد فإنها لن تبقى دون رد من جانبنا. وكذلك الأكبر من زيلينسكي عليهم أن يسيطروا عليه وأن ينتبهوا إلى أن التحركات من النظام الأوكراني قد يؤدي إلى النتائج تنعكس في أجزاء مختلفة من العالم. نحن بالنسبة للدول الساحلية في بحر قزوين، هذه الدول قلقة من هذا الموضوع، ويجب مساءلة النظام الأوكراني بالتأكيد بسبب هذا التحرك.
1: إذن تابعنا هذا المؤتمر الصحفي وهذه الإحاطة للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية. نعود إذن لزوايا النقاش مع ضيوفنا في الاستوديو. كنت تتحدث دكتور محمد الشرقاوي عن الإطار العام والقراءة العامة، الآن فيما استمعنا إليه للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول لن تسمح إيران لأمريكا بأن تحدد زمان ومدة ربما هذه الحرب، ماذا نفهم من ذلك؟
2: وأكد أيضا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أيضا أن الإيرانيين في حالة تأهب، وأنهم يترقبون ما قد يكون يعني تصعيد عسكري وليس انفتاح على المفاوضات. هذه عناصر كلها تدل على أننا في مرحلة أعتقد ذروة التصعيد منذ ما حدث يوم 7 أبريل، يعني منذ أن توصل الطرفان إلى هدنة وجرب مفاوضات إسلام أباد سويسرا ثم الدوحة، لم نصل إلى هذا المرتفع العالي. لا أرى الآن خاصة بالنسبة لترامب أي خيار آخر إلا مواصلة القصف، ويعتقد ربما أو من أوحى له خاصة وزير الخارجية روبيو ووزير الحرب.
1: لكن حتى مواصلة القصف والتصعيد لم تثمر حتى اللحظة سيد هاردينجر. إيران ما تزال تمسك بزمام الأمور في مضيق هرمز، والدليل على ذلك ما جرى اليوم، منع الكثير من السفن، 6 سفن تقريبا، من العبور عبر مضيق هرمز. ما الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة في هذه الحالة؟

0: إصرار إيران وتمسكها وتحكمها أيضا بالمضيق.
1: نعم، أعتقد أن إحدى الأمور الأساسية التي يجب أن تعترف بها هذه الإدارة أنها قد تلجأ إلى الخيار العسكري، والكثير من الأشخاص يتوقعون هذا التصعيد، لكن خلال المفاوضات المباشرة أو عن طريق استخدام أو الاستعانة بالوسطاء، فإن القضية الأساسية والأولوية لكل من الولايات المتحدة وإيران هي التعامل مع قضية المضيق والحصار. بالتالي قد يكون الوسطاء قادرين على تقديم مقترحات تكون مقبولة، تعمل نحو مقترح مقبول من كلا الطرفين. الحصار بنفسه أصبح قضية ولم يكن كذلك، وأيضا إدارة المضيق. اللغة التي خرجت قبل أيام قليلة تحدثت عن مسألة الإدارة وليس السيطرة وليس الملكية. هذا استخدام جيد للغة تستقبله واشنطن بشكل جيد. سيجب أن يكون هنالك نوع من الإشراف حول كيفية مرور السفن وإدارة المضيق. قد تكون هذه نقطة البداية مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء من أجل إشراك إيران. وأيضا القضايا الأساسية التي يجب أن تكون أولوية وربما عن طريق المفاوضات والأحاديث المطولة المباشرة بين الأطراف.
0: ربما من المهم أيضا لفت النظر إلى الانطباعات في الداخل الأمريكي. الرأي العام الأمريكي ماذا يقول فيما يتعلق باحتمالية استمرار هذه الحرب واحتمالية العودة إلى المسار التصعيدي؟ يعني الأسعار في ارتفاع، تكاليف البنزين في ارتفاع، الكلفة المالية والاقتصادية لهذه الحرب على الولايات المتحدة ليست بالهينة، بالتالي كيف يدافع ربما الرئيس الأمريكي الذي قدم الكثير من الوعود في حملته الانتخابية للشارع الأمريكي للشعب الأمريكي؟ ما الذي يقوله اليوم؟
1: كل هذه القضايا صحيحة، هي تخالف وعود الرئيس عندما كان مرشحا للرئاسة. هو تمكن من مواجهة كل هذا الانتقاد لحد الآن، وخاصة من حزبه وأيضا الشخصيات الكبيرة في الكونغرس. لكننا نرى نوعا من التشققات، هذه الصعود والتصعيد الذي أدى إلى صعود في أسعار النفط قد ربما قاد إلى انتقادات في بين مناصريه، وربما الكونغرس الآن في فترة استراحة، لكن عندما يعودون لذلك أعتقد أنه سيكون هنالك نقاشات جديدة، قد نرى ربما توجها مختلفا من الرئيس.
0: دكتور عباس أصلاني، ما يزال المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية ساري حتى اللحظة، ما استمعنا إليه ماذا فهمتم منه، وما هي أبرز الرسائل أيضا التي تخللت هذا المؤتمر؟
1: إحدى القضايا التي طرحتها وأن إيران لن تسمح للولايات المتحدة بتحديد الوقت أو مسألة وقف أطلاق النار بين الطرفين. هذا الأمر مرتبط بتأسيس نوع من الأسسية على التفوق في ساحة الحرب، لأن إيران ما تسعى للحصول عليه هو وقف أطلاق نار مستدام، والتحويل هذه الوقف إطلاق النار المؤقت إلى شيء دائم. نحتاج إلى أمرين، هو نوع من التقدم في الجانب العسكري وأيضا إطار عمل سياسي ثابت. بالتالي إيران تقول بمعنى أنه للولايات المتحدة، قد تكونون أنتم من بدأتم الحرب، لكنكم لن تكونوا من يقرر من كيف ومتى ستنتهي، لأن إيران وجدت ردعا لأي هجمات مستقبلية. وأيضا بعد هذا التوازن سيكون هنالك إلى الإطار العمل الذي يمثل ممثلا بمذكرة التفاهم.
0: ولكن ما الذي تملكه إيران في هذه المرحلة لا تسمح من خلاله لأمريكا بتحديد زمان وموعد ومكان انتهاء أو بدء هذه الحرب؟ ما هي الورقة التي تملكها إيران إذن؟
1: نحن نرى أن هذا الأمر يتحول إلى حرب استنزاف بين الطرفين. كل طرف يعتقد أنه ما دام استمر هذا الأمر فإن الطرف الآخر سيعاني بشكل أكبر. إيران تعتقد أن سيطرتها في مضيق هرمز بإمكانها أن تؤثر على أسواق الطاقة العالمية، وبارتفاع أسعار النفط هذا الأمر بإمكانها أن يضغط على الولايات المتحدة وعلى رئيسها. بالتالي هم يعتقدون أن إطالة مدى هذه الحرب باستطاعتهم أن يزيد من الكلفة على الولايات المتحدة

0: من أجل أن يجبروها على التفكير مرتين قبل أن تهاجم البلد مستقبلا.
1: دكتور محمد الشرقاوي، السؤال الأبرز الآن، إلى أين تسير الأمور؟ أي كفة يمكن ترجيحها في هذه المرحلة؟ في البعد الدبلوماسي القنوات ما تزال مفتوحة، هناك حالة من التفاؤل وإن كانت ضئيلة جدا، وهناك أيضا احتمالات التصعيد، ما الذي يمكن أن يرجح؟
2: سيطول أمد هذا الارتباك الاستراتيجي في إدارة الصراع على المستوى الأمريكي وحتى على المستوى الإيراني لعدة أسباب، منها أن المعارك كلها منذ 28 من فبراير حتى هذه اللحظة، بغض النظر عن فترات الهدنة، لم نشهد فيها معارك تتقابل فيها الأطراف وجها لوجه. حتى القصف الأخير كان بالجو ولم تكن هناك ردود فعل من الجانب الإيراني. حرب إيران وردة الفعل على دول الخليج والأردن لا تلتقي فيها القوات الأمريكية والإيرانية. في المقابل أيضا، حتى عندما نتحدث عن الاستنزاف سواء في بعده الاقتصادي أو بعده العسكري، ليس بمنطق التقابل، بمعنى الآن إيران تعتمد على اقتصاد الحرب وكل مدخراتها وكل قدراتها هي من أجل الصمود ومن أجل استدامة هذه المرحلة إلى أبعد مدى ممكن، وهذا ما يعزز قبضتها على مضيق هرمز وأيضا يعزز مستوى ضرباتها الانتقامية من دول أخرى. في المقابل، ما يظهر على ساحة ترامب هو استنزاف سياسي، بمعنى الآن هو لا يستطيع أن يقف أمام الملأ ويتحدث عن مشروع النصر ونحن نقترب من انتخابات الكونغرس. أيضا إذا استمرت أزمة الطاقة وعدنا إلى هذا التذبذب صعودا ونزولا بين 80 دولار إلى 120 دولار للبرميل واحد، هذا استنزاف ليس للأمريكيين فحسب، هذا استنزاف لكل العالم فيما يخص أزمة الطاقة. إذا حتى هذه اللحظة يشعر كل طرف أن لديه نوع من الأريحية، بمعنى ليس هناك نقاط أو خط تماس أو نقاط التقاء مباشر. إذن سيطول أمد هذا الاستنزاف البطيء، وكأننا على منوال العقوبات التي تتطلب وقتا طويلا حتى يسري مفعوله.
1: سيد هارتنجر، لاعبان رئيسيان في هذا الملف الولايات المتحدة وإيران، ولكن هناك لاعب ثالث، هناك الكثير من المخاوف، علامات الاستفهام. ما الذي سيرشح بعد الزيارة المرتقبة لنتنياهو؟
0: نعم، كل العيون ستراقب واشنطن يوم الثلاثاء كما يجب أن يكون عليه الأمر. هنالك سيناريوهان، رئيس الوزراء نتنياهو يحتاج الرئيس ترامب ودعمه خلال ترشيحه في الانتخابات القادمة، لكن أيضا بالنسبة لأجندته المحلية، كيف ستعامل مع الضفة الغربية وغزة، وكانت هذه أمور أولوية لرئيس الوزراء. بالنسبة للرئيس ترامب، أعتقد أن من جانبه هو أبقى رئيس الوزراء نتنياهو نوعا ما تحت السيطرة في مسألة إيران، لكن أعتقد أنه ربما قد يحركه بشكل إيجابي حول الجهد في سوريا ولبنان. بالتالي كلا الطرفين لديهما قضايا صعبة لكي يناقشانها، لكن في حقيقة الأمر إذا ما كان هنالك اجتماع بناء قد يكسبون الكثير من في الاجتماع المباشر في واشنطن.
1: وبالتالي ما مدى الالتقاء أو الاختلاف في الرؤى المتعلقة بما ذكرت من ملفات، أولها الملف الإيراني ومن ثم الملفات الأخرى، لبنان على سبيل المثال؟
0: أعتقد أن الجميع يعرف أن رئيس الوزراء نتنياهو هو يمثل الضغط الأكبر والجهد الأكبر ضد إيران، وأعتقد أن الرئيس ترامب حاول أن يسيطر على هذا الأمر وتحول نحو ربما المفاوضات بشكل أسرع مما كان يرغب به رئيس الوزراء نتنياهو. أعتقد أن الرئيس يحاول أن يدفع رئيس الوزراء خارج نقاشات إيران، وأثر هذا الأمر أن هذا الأمر سيتم حله من بين إيران والولايات المتحدة وعبر المفاوضات، لا يجب على إسرائيل أن تفسد هذا الجهد.
1: شكرا جزيلا لك إذن السيد مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. نشكر ضيوفنا أيضا الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وأيضا الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. شكرا لكم جميعا. رغم تراجع الصادرات الإيرانية في مايو أيار الماضي إلى أدنى مستوى في 6 سنوات، قفزت طهران بعائداتها إلى 18 مليار دولار بفضل تسييل مخزوناتها العائمة وإقبال المصافي الصينية على شراء النفط الإيراني، لتستمر طهران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية ضدها. الآن هذه الإطلالة الاقتصادية مع الزميل يوسف خطاب.
3: بينما تراهن واشنطن على خنق موانئ طهران لإيقاف صادراتها النفطية، وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد يؤكد تحقيق مبيعات النفطية بأرقام كبيرة منذ اندلاع الحرب وحتى انهيار الهدنة الأخيرة، مغطيا بها أكثر من 60% من احتياجات الموازنة السنوية لبلاده. إيران تؤكد أن إلغاء الإعفاءات الأمريكية الذي سبق الاشتباكات الأخيرة لن يشل بيع نفطها كونها تحتفظ بآليات التفاف على العقوبات منذ سنوات. طهران حققت عائدات نفطية إجمالية بلغت حوالي 18 مليار دولار منذ اندلاع الحرب في 28 من فبراير الماضي وحتى نهاية الهدنة في يوليو الجاري. بلغت قيمة مبيعات النفط الإيرانية خلال فترة الحرب الناشطة 11 مليارا ونصف مليار دولار، 3.6 مليارات ونصف مليار دولار إضافية جنيت خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقت لتغطي أكثر من 60% من إجمالي إيرادات النفط المتوقعة في الموازنة السنوية العامة لإيران. وسجلت الصادرات الإيرانية تقلبات حادة، حيث سجلت في مايو 2026 أدنى مستوياتها في 6 سنوات عند 209 آلاف برميل يوميا فقط بضغط من الحصار البحري الأمريكي. عقب توقيع مذكرة التفاهم في يونيو الماضي، قفزت الصادرات النفطية الإيرانية لتسجل 1,750,000 برميل يوميا طوال شهر يونيو 2026. وارتفعت القيمة النقدية لصادرات يونيو لتسجل 4,510,000,000 دولار مقارنة ب 219 مليونا فقط في مايو جمعت بالكامل تقريبا من المشتريات الصينية. نهاية هذه الإطلالة. عودة مرة أخرى للزملاء في استوديو الأخبار.
1: في آخر مستجدات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، تواصل قوات الاحتلال تصعيدها، حيث هدمت جرافات الاحتلال مبنى سكني في بلدة عرابة بجنين في الضفة الغربية، كما أعلن مصدر طبي للجزيرة إسقاط جنين ونجاة والدته بعد أن احتجز الاحتلال مركبة إسعاف على حاجز عورتا جنوب نابلس. الآن لاستطلاع الموقف معنا من بلدة عرابة جنوب غرب جنين مراسل الجزيرة ليث جعار، ومعنا من مدينة نابلس مراسل الجزيرة محمد الأطرش، كما تنضم إلينا في الأستوديو الزميلة نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أرحب بكم جميعا، ولكن نبدأ بتطورات في الضفة الغربية. اقتحامات لعرابة وهدم أحد المنازل فيها، ليث جعار، ماذا رصدتم في هذا الإطار؟
4: ازدهار منذ ساعات الصباح، جرافات الاحتلال العسكرية تنفذ عملية هدم لبناية سكنية قوامها 4 شقق في منطقة ما تسمى بمحطة عرابة. توقفت الآليات العسكرية الإسرائيلية قليلا، ولكن لا تزال عمليات الهدم متواصلة. كما لربما تشاهدون، هذا الطابق الأول تم هدمه بشكل كبير، فيما لا تزال الطوابق الأخرى حتى هذه اللحظة تنتظر الجرافات العسكرية على ما يبدو لعملية أو استكمال عملية الهدم، إضافة إلى منشآت تجارية عند الطريق الرئيسي في هذا المنطق. وهذا الشريان الرئيسي الذي يغذي ويربط بلدة عرابة ببلدة مركة شرقا، إضافة إلى بلدة يعبد غربا، وصولا إلى مدينة جنين، وعلى امتداد هذا الطريق يصل إلى طول كرم ونابلس. هذا المكان الجيش الإسرائيلي أبلغ عدد من العائلات الفلسطينية ومن أصحاب المحال التجارية بإخلاء محلهم، ولا تزال وفقا لرئيس بلدية بلدة عرابة الذي تحدثنا معه وقال للجزيرة بأن استكمال الإجراءات القانونية لم تنتهي بعد ليقوم الاحتلال الإسرائيلي بإجراء عملية الهدم بعد أن طوق هذه المنطقة بالكامل ودفع بتعزيزات عسكرية إسرائيلية وبآليات الهدم التي وصلت إلى هذه المنطقة وبدأت بعملية الهدم، ومن ثم انتقلت إلى أو توقفت قليلا. في التزامن مع هذا الانتشار الإسرائيلي، لا يزال الاحتلال ينغص على الفلسطينيين ويحاصر المناطق في هذه المنطقة ويمنع حركة المركبات في الأعلى من هذه المنطقة. لربما تشاهدون، هذا هو معسكر عرابة الذي أعاد الاحتلال بناؤه من جديد قبل أقل أو قرابة شهر بدأ به ليتم إنجاز هذا المعسكر، ومن ثم دفع به وحدات عسكرية إسرائيلية تتواجد على مدار

0: الساعة وتحاصر المنطقة بالكامل، إضافة أيضا إلى استمرار وخروج هذه الآليات العسكرية باتجاه القرى والبلدات الفلسطينية. حتى هذه اللحظة لا تزال القرارات الإسرائيلية متواصلة في عملية الهدم لهذه البناية التي قوامها أو مساحتها تتعدى 1000 متر مربع في هذا الموقع. الاحتلال ينوي هدمه بالكامل، إضافة أيضا إلى عدد من المنشآت التجارية في هذه المنطقة التي أخطرت بعملية الهدم، ولا تزال كما أشرنا الإجراءات القانونية مستمرة. الآن الاحتلال يدفع بجرافة جديدة، في هذه اللحظات لربما تشاهدون على الهواء مباشرة الاحتلال الإسرائيلي يدفع بجرافة جديدة إضافة للجرافات المتواجدة منذ ساعات الصباح في هذا الموقع وتنفذ عملية الهدم. هذه الجرافات توقفت قبل قليل على ما يبدو لعدم إمكانيتها الوصول إلى الطوابق العلوية، فبالتالي دفع الاحتلال الإسرائيلي بجرافة أكبر ليتسنى لهذه الآلية أن تطال الطوابق العلوية وتقوم بهدم البناية بالكامل في هذه اللحظات، بعد أن وصلت كما تشاهدون إلى منطقة مفرق أو محطة عرابة التي هددت بالكامل بإزالتها وإزالة كافة المنشآت الفلسطينية بها. الاحتلال الإسرائيلي يصعد من هجماته في منطقة الضفة الغربية ويحاصر مراكز المدن التي تعد الشريان الرئيسي والحيوي لتحرك الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، لا سيما وأن إسرائيل ماضية في خطة الضم والتوسعة الاستيطانية عبر وضع البؤر الاستيطانية والمعسكرات في مناطق عديدة من الضفة الغربية لصالح وتهجير الفلسطينيين عن أرضهم وإحلال السيادة الإسرائيلية عليها.
1: هدف يا عربة من جهة، شكرا لك ليث جعار. إلى نابلس التي تحاصرها وتطبق عليها إسرائيل الحصار، ماذا رصدتم محمد الأطرش؟
2: حتى لو فتحت إسرائيل هذه الحواجز فإن تنقل الفلسطينيين يكون بصعوبة بالغة، خاصة في ظل الخطر الشديد مع انتشار المستوطنين المسلحين الذين جرى رصدهم يوم أمس وأول أمس في عدد من المناطق، يحاصرون المفارق والطرقات. من يتمكن من الخروج من مدينة نابلس أو واحدة من قراها للذهاب إلى أي مدينة في الضفة الغربية أو حتى التنقل بين القرى والبلدات قد يواجه خطر حقيقي، خطر قطع الطرقات من قبل مجموعات المستوطنين العصابية التي تعمل بشكل شبه منظم في هذه المنطقة. يمكن ازدهار أن نشير إلى أن محافظة نابلس يوجد بداخلها نحو 80 نقطة استيطانية ما بين مستوطنة وبؤرة، وهذا العدد يزيد بشكل مستمر خاصة مع في ظل الأوضاع الميدانية المتوترة القائمة والسيطرة الإسرائيلية على هذه المناطق تحديدا، إضافة إلى المخططات التي تسعى إسرائيل من خلالها إلى تكريس المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية. لكن في نابلس تحديدا هناك نقطة لافتة، أن معظم المستوطنات التي تطوق هذه المدينة هي من أبرز المستوطنات التي تمثل منبع التطرف الاستيطاني، كيتسهار مثلا، إضافة إلى براخة، وصولا عند كدوميم التي يستوطن بها بتسليل سموتريتش المقام على أراضي الفلسطينيين في محافظة قلقيلية وبالقرب من محافظة نابلس. بالتالي كل هذه المناطق هي منبع حقيقي لشبيبة التلال، وكذلك الأمر عصابات تدفيع الثمن التي تخرج وتحرق وتسرق وتسيطر على المساحات الشاسعة والواسعة. نحن نتحدث عن سيطرة المستوطنين من خلال البؤر الرعوية فقط على نحو 1,060,000 دنم بحسب تقارير صدرت عن مؤسسات حقوقية إسرائيلية.
1: الاستهداف لكل شيء محمد الأطرش،
2: الأخيرة فقط.
1: شكرا جزيلا لك. الآن معنا من مخيم قلنديا شمال القدس مراسلة الجزيرة جبارة البوديري. في إطار استهدافها لكل شيء جيفارا، ها هي قوات الاحتلال تقتحم معهد قلنديا التابع للأونر، وهذه المرة ماذا سجلتم؟
3: نعم، في هذه الأثناء لا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال القدس المحتلة، ولكن واضح أن الهدف هو معهد قلنديا التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وواضح أن الاقتحام كبير لأن عدد الآليات التي اقتحمت المدخل الرئيسي للمخيم

0: الذي لا زال مغلق حتى هذه اللحظة، كما نرى في هذه الأثناء أيضا في داخل أسوار المعهد هناك اشتعال للحريق، واضح أنه ناتج إما عن قنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال في داخل ساحات المعهد بشكل كبير ومكثف، فذلك يعني أن العملية لا زالت متواصلة. ما علمناه من بعض الطلبة في داخل المعهد أنه تم احتجاز العشرات منهم في غرفتين يخضعون لتحقيق ميداني في داخل البنايات التي تتبع للمعهد في الداخل. لماذا معهد قلندي؟ هو ليس بالأمر الجديد، هناك محاولات إسرائيلية على مدار أشهر طويلة لإغلاق معهد قلندي، هو المعهد الوحيد في الضفة الغربية للتدريب المهني يتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وفي ظل الحرب الإسرائيلية السياسية والأمنية والعسكرية المتواصلة اتجاه الأونروا وتقديم خدماتها في كل أنحاء الضفة الغربية تحديدا كما رأينا في شمال الضفة، فإن هذا المعهد لا زال تحت أنظار الاحتلال الإسرائيلي يهدد بإغلاقه في هذه الأثناء. نسمع صوت لقنابل الغاز والصوت في داخل أزقة المخيم أيضا على الشارع الرئيسي الذي يصل إلى حاجز قلندي العسكري الذي يربط وسط الضفة الغربية بشمالها وأيضا اتجاه شمال القدس المحتلة. كما نرى الجنود يتنقلون يدخلون ويخرجون
1: في هذه الأثناء ضمن مسلسل التصعيد الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. شكرا جزيلا لك زميلة جبارة البوديري. الآن ننوه إلى هذا الخبر العاجل، وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن تسرب للأمونيا جراء اشتعال حريق في مصنعين بالمنطقة الصناعية في سديروت بغلاف غزة، وهذه هي الصور الأولية من غلاف غزة للدخان المتصاعد نتيجة تسرب للأمونيا واشتعال الحريق كما تقول وسائل إعلام إسرائيلية في مصنعين بالمنطقة الصناعية في سديروت. وسائل الإعلام تقول أيضا بأن الدفاع المدني يخلي السكان في محيط المنطقة الصناعية بسديروت بعد تسرب الأمونيا، ومن غير الواضح حتى اللحظة الأسباب التي أدت إلى اشتعال حريق ربما في هذين المصنعين وبالتالي إلى تسرب الأمونيا، ربما تتضح الأمور لاحقا. الآن مع زميلة نجوان سمري نستطلع الموقف أيضا في ضوء عريضة، الحديث عن عريضة 600 جندي احتياط وآخرين موجهة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: بالفعل هي رسالة عمليا وجهت للبيت الأبيض لمستشاري الرئيس ترامب كي تصل إلى الرئيس ترامب. هذه الرسالة وجهت الليلة الماضية قبيل لقاء الرئيس الأمريكي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا. هم من الضباط السابقين الكبار ومسؤولين في الأجهزة الأمنية، في الموساد، في الشباك، في الشرطة، في سلك السلك الدبلوماسي وفي الأمن القومي الإسرائيلي أيضا. يطالبون فيها ترامب الضغط على نتنياهو من أجل وقف ما يسمونه بالإرهاب اليهودي في الضفة الغربية. يقولون في الرسالة بأن رئيس ترامب وحده يستطيع وقف ما يحدث بالضفة الغربية والضغط على نتنياهو، لأنهم يقولون بأن ما يحدث في الضفة الغربية من إرهاب لليهود هو بدعم هذه الحكومة المتطرفة، وكل ما يحدث عمليا يعرقل أي إمكانية للتوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين. وهذه الحركة بالأساس تتحدث عن مبادرة للدفع قدما بالانفصال عن الفلسطينيين أمنيا والتوصل إلى حل دولتين عمليا. هذه الحركة حركة قادة أو ضباط من أجل أمن إسرائيل أقيمت بعد حرب غزة عام 2014، وهي بالأساس تشكلت من قبل وأسست من قبل ضباط كبار وجنرالات في الجيش الإسرائيلي. هذا اللقاء مع الرئيس الأمريكي لنتنياهو يعتبرونه بأنه فرصة من أجل عدم التصعيد في الضفة الغربية، الأمريكية هؤلاء الضباط، وهذا يرتبط أيضا بما كان قد تحدث عنه قبل أيام قليلة فقط وزير الدفاع السابق موشي يعلون، الذي ينتقد هذه الحكومة ويقول بأنها ترعى الإرهاب اليهودي وتموله بالضفة الغربية حسب وصفه.
1: شكرا جزيلا لك يا زميلة نجوان سمري. ونختم هذه الساعة من لبنان حيث

0: ندخلها للمرة الأولى بمعية الجيش اللبناني المنتشر فيها بعد الانسحاب الإسرائيلي من أطرافها. بصمات الاحتلال واضحة هنا. إلى هذه الأحياء تسلل الجنود الإسرائيليون مرات عدة، فخخوا وفجروا ومحوا جزءاً كبيراً من ذاكرة أبناء هذه البلدة وتاريخهم. وسط الخراب في الحي الغربي التقينا عدداً من الأهالي العائدين، بينهم الحاجة هيام. لم تجد هنا سوى الدمار.
1: كثير صعبة علينا، عمرناه بتعبنا وصرنا 45 سنة إعدام، فتعز على الواحد.
2: شو رح تعملوا هلا؟ رح ترجعوا على مكان النزوح؟
1: اكيد لا، بدنا نرجع لهون نصلح ونقعد. مش رح نترك بيت ولا رح نترك ارض.
3: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.
0: تراهم بين الركام يبحثون عما تبقى من متاعهم.
3: ولو حاولوا انهم يمحوا، صدقيني ارادتنا اقوى. وانا بضمن لك ما بتاكل سنه معنا، بترجعي بتجي بتصوري هون وبتشوفي هذه الارض كيف صارت جنه.
0: تحت اعين المسيرات الاسرائيليه جلنا في زوطرة الغربيه. اقل من ساعه كان كافيا لرصد معاناه العائدين. لن تستقيم حياه لهم هنا على المدى القريب. يحضرون يوميا يتاملون الركام ثم يغادرون قبل حلول المساء.
4: هاي البصمه اللي تركتها اسرائيل على بيوتنا، هاي البصمه السوداء، هودي شحبرات اللي عملته اسرائيل ببيتي، هودي انا بمشي على الحيطان، كان بيتي مدهون ابيض، بس بحب اقول ان احنا قلوبنا بيضاء، اهل الجنوب قلوبنا بيضاء، حنرجع نبني الحياه البيضاء الحلوه.
0: لم يكن بامكاننا التجول في ارجاء البلده. الجيش اللبناني حصر تحركنا في نطاق جغرافي محدد. خطر وجود عبوات أو ذخائر غير منفجرة قائم في كل شبر من زوطر. وأعمال المسح التي بدأها الجيش قبل أيام لم تنتهي بعد. والأخطر استمرار احتلال الجيش الإسرائيلي لزوطر الشرقية المجاورة. في عدد من هذه المنازل يتمركز جنوده، وتتحرك آلياته على بعد عشرات الأمتار فقط من نقاط تمركز الجيش اللبناني. احتلال يبقي جزءاً من زوطرة الغربية تحت سيطرة نيرانه.
5: سيبقى انتشار الجيش اللبناني في زوطرة الغربية في مرحلة الاختبار الميداني. مقياس نجاح المهمة هنا سيحدد الانتقال إلى مناطق تجريبية أخرى. غير أن النتائج ما زالت مرهونة بالتحقق من السيطرة الأمنية للجيش اللبناني على المنطقة. وهو ما سيتم تحديد آليته وتفاصيله في الجولة المقبلة من مفاوضات روما. كاترين حنا، الجزيرة، زوطرة الغربية، جنوبية لبنان.
6: أهلا بكم مشاهدينا. وفيما يتعلق بهذا الملف وملفات أخرى ستكون معنا ضمن ساعة إخبارية جديدة نواصل فيها هذه التغطية للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات بالضفة الغربية. رأس الساعة أهلا بكم. وإلى التفاصيل، حيث قال التلفزيون الإيراني إن 6 سفن مخالفة حاولت فجر اليوم الإبحار عبر مسار غير آمن جنوب مضيق هرمز بتحريض أمريكي. تعرضت إحداها لحادث، بينما أعيدت السفن الأخرى إلى المياه الإقليمية. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لن تسمح لأمريكا بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام، بعد أن أكد في وقت سابق أن هناك تبادلا للرسائل مع واشنطن وأن الوسطاء يقومون بمهمتهم. كما أكد بقايا المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز إيجابية، مشيرا إلى أن الوضع في المضيق لم يتغير وأنه لا يزال مغلقا. على جانب آخر، قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز إن المحادثات مع إيران مستمرة على مستويات عدة رغم الانقسامات داخل نظامها. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أوصى بوقف الضربات حول مضيق هرمز بعد بلوغها الحد الأقصى من الفعالية. في غضون ذلك هبطت عقود خام برنت والنفط الأمريكي بأكثر من 6% لكل منهما لتصل إلى ما دون 91 و84 دولار للبرميل على التوالي. في تطور آخر، قال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض

0: مسيرتين رصدتا في منطقة الحدود الأردنية وأنه يحقق في مصدرهما. الضفة الغربية تواصل قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة واقتحاماتها لمناطق متعددة وسط تصريحات لمسؤولين عسكريين إسرائيليين نقلها موقع والله تقول إن الوضع بالغ الخطورة وقابل للانفجار. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي ومن واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. أهلا بكم، أبدأ معك رانيا وتصريحات بقائي.
1: نعم ميادة، يعني أطلق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا عدد من التصريحات المهمة ورد على بعض الشبهات والتصريحات الأمريكية خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي. فيما يتعلق بمذكرة التفاهم ميادة، أكد بقايا أن المذكرة تم انتهاكها من قبل الولايات المتحدة. يقول أن واشنطن نقضت جميع بنود هذه المذكرة وعلى أساس أن هذه المذكرة هي قائمة على مبدأ الخطوة مقابل الخطوة والالتزام مقابل الالتزام. في المقابل قامت إيران بوقف تنفيذ التزاماتها في المذكرة واعتبر أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية ذلك وأن كل ما تقوم به في المنطقة هو من أجل يعني الخروج مما وصفه بالمستنقع الذي أدخلت الولايات المتحدة نفسها فيه، حيث لم تستطع أن تنهي هذه الحرب التي بدأتها وكانت تعتقد أنها ستستمر لفترة قصيرة. وعلى هذا الأساس أكد بقايا أنه لن يتم السماح للولايات المتحدة بتحديد زمان الحرب أو السلام، وقال أن إيران ستقوم وستواصل الحرب طالما كانت هناك ضرورة وستستخدم الوسيلة الدبلوماسية لتحقيق المصالح الوطنية وأيضا الأمن القومي الإيراني. إذن إيران ترى في الدبلوماسية وسيلة أخرى لاستحصال حقوقها و أيضا الدفاع عن مصالحها وأمنها القومي كما يقول بقائي. وفيما يتعلق يعني أيضا بالمفاوضات، كان هناك نفي أن إيران كانت قد طلبت التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة سواء في باكستان أو في قطر، وقال أن المفاوضات التي تجري مع سلطنة عمان لا علاقة ولا تدخل الولايات المتحدة فيها. هذه المفاوضات تجري ما بين الدولتين الساحلتين المطلتين على مضيق هرمز، وأن الاجتماعات التي وصفها بالمفيدة والبناء التي جرت خلال يومي الجمعة والسبت كانت بشأن مستقبل إدارة الملاحة البحرية في المضيق. وقال أن هذه المحادثات ما زالت مستمرة محملة الولايات المتحدة تابعات ما يجري حاليا في المنطقة وخاصة المضيق من توقف للملاحة البحرية. وأكد على أن يعني رغم كل هذه الجهود ورغم ما تقوله الولايات المتحدة إلا أن الوضع في المضيق ما زال كما هو، المضيق مغلق ولم يتم فتحه، ويعتبر ويحمل الولايات المتحدة مسؤولية ما وصلت إليه المنطقة من توتر عسكري بسبب ما وصفها بالإجراءات الأمريكية العدائية ميادة.
0: وفي هذا الإطار أيضا رانيا، هناك إذا حوادث تتعلق بتكرار مرور سفن من ممرات تضع فيها إيران ألغاما، ماذا أيضا في تفاصيل ما يقوله الجانب الإيراني حول ذلك خاصة مع الحادثة الأخيرة؟
1: نعم يعني بالفعل، وعلى أساس أن إيران تقول أن المضيق مغلق فهي لا تسمح لأي سفن بالمرور إلا عبر المسارات التي تقولها وبعد أخذ الإذن والتصريحات اللازمة، وهذه التصريحات الآن فيما يبدو أنها متوقفة وتتعامل بقوة أيضا مع أي سفن تصفها بالمخالفة. وهو ربما ما حدث في الساعات الأولى من صباح اليوم عندما تم الإعلان عن أن كانت هناك 6 سفن تجارية أغلقت أجهزة التتبع الخاصة بها واستمعت لما تصفه طهران بالتحريض الأمريكي وحاولت المرور من المسار الجنوبي في مضيق هرمز، والذي تصنفه طهران بأنه غير آمن وغير قانوني أيضا. وعلى هذا الأساس تعرضت أحد السفن لحادث فيما أعيدت السفن الأخرى إلى الخليج مرة أخرى، وذلك كما أكد مصدر مطلع للتلفزيون الإيراني الذي أكد على أن الوضع في المضيق لم يتغير، المضيق ما زال مغلقا أمام حركة الملاحة البحرية، وذلك بسبب ما وصفه بإخلال الولايات المتحدة للأمن في المضيق، وحذر السفن من تبعات اتخاذ مسارات أخرى موازية تعتبرها طهران غير آمنة ولن

0: تؤدي إلى أي مكان لتعيد التحذير والتأكيد على أنه يجب على السفن حفاظا على استثماراتها ويعني أرواح العاملين عليها أن تلتزم بالإجراءات الإيرانية وألا تستمع وتنفذ التحريضات الأمريكية كما تقول طهران، لما سيكون لهذا الأمر من تبعات على هذه السفن التي تقول طهران أنها تتحمل وحدها مسؤولية سلوكها واتخاذها مثل هذه المسارات غير الآمنة على حد وصف طهران أيضا.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. وضمن المواقف الإيرانية الحديثة، الخارجية الإيرانية تقول أن الوسطاء ينقلون لنا رسائل من واشنطن لكن ليس لدينا أي مفاوضات معها في الوقت الراهن. أذهب إلى نور الدين بوزيان. ونور الدين، على العكس من ذلك، تقول الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك محادثات بالفعل تتم مع الجانب الإيراني. نضيف على ذلك مواقف عدة صدرت من الولايات المتحدة بخصوص الحل الدبلوماسي.
2: نعم ميادة، وأول مسؤول أمريكي قال بأن هناك محادثات مع الإيرانيين هو الرئيس الأمريكي نفسه دونالد ترامب، عندما قال يوم الجمعة نتحدث معهم بدون أن يذكر إيران، ومعهم فهم على أنه طبعا يقصد الإيرانيين، وقال بأن هذه المحادثات مستمرة. وهو نفس الكلام الذي أكده في الساعات القليلة الماضية السفير الأمريكي المندوب لدى الأمم المتحدة عندما قال بأن المحادثات مستمرة وستستمر، وقال بأن الرئيس الأمريكي يمنح هذه المحادثات فرصة من أجل التوصل إلى حل. ومن بين المؤشرات التي تؤكد بأن هناك محادثات فعلا، هناك معلومات تقول بأن الوسطاء قد سلموا طرفي النزاع، صح ذلك تسمية طرفي النزاع الولايات المتحدة وإيران، سلموهم طبعا أولى ردود الأفعال، وهناك تفاعل بين مختلف الأطراف. طبعا معروف أن أصلا الولايات المتحدة وإيران ليست لديهم يعني علاقات مباشرة، اتصالات مباشرة، حوار مباشر، لكن الأمريكيين يقولون بأن الأفكار تصلنا وكل ما يقدمه أو يقترحه الإيرانيون يصل تحديدا إلى البيت الأبيض الأمريكي، إلى الخارجية، ويتم التدارس بشأنه. فقط نضيف بأن حاليا هناك نوع من الترقب هنا في واشنطن لما ستؤول إليه هذه الجهود التي تقوم بها كل من قطر، باكستان، عمان، وحتى الصين، كما ورد في الساعات القليلة الماضية من أنها دخلت على خط الوساطة. وبالموازاة مع ذلك ميادة، هناك نوع من الرسائل المشفرة، وكأن الأمريكيين يقولون إذا فشلت هذه المفاوضات وهذه المساعي فالمسؤولية يتحملها الإيرانيون، وهذا ما يفهم من تصريحات المسؤول مثلا مدير الاتصالات في البيت الأبيض الذي قال على الإيرانيين أن يدركوا أن هذه فرصة من أجل التوصل والتفاهم على اتفاق، وعليهم أن يدركوا في حال فشلت هذه المفاوضات ماذا ينتظرهم. وقال الرئيس الأمريكي أيضا يوم الجمعة بأنه يأمل أن تنتهي هذه الأزمة، هذه الحرب، بخيارين. الخيار الأول هو الحرب، ولكن الخيار الذي وصفه بالأذكى هو خيار المفاوضات. واليوم السفير الأمريكي، حتى أكون دقيق، الساعات الماضية من يوم الأحد كان صرح لقناتين أمريكيتين بأن هناك فعلا تحرك واضح من أجل التسريع بإيجاد حل لهذه المشكلة. والمشكلة الرئيسية أو الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران في الظرف الراهن هو يتعلق بكيف يمكن إعادة حركة مرور السفن التجارية إلى مضيق هرمز من دون أن تكون لإيران أي سلطة سيادية على هذا المضيق. وبالتوازي مع ذلك، هناك اليوم أيضا صوت جديد من السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة الذي انتقد بعض وسائل الإعلام الأمريكية وتحديدا نيويورك تايمز التي كانت سربت بأن هناك خلاف حول تمديد أو حول عدم الذهاب إلى عملية عسكرية واسعة، وبرر ذلك بكون وجود ربما أزمة أو مشكلة أو نفاذ الذخيرة الأمريكية، وهو ما نفاه جملة وتفصيلا الدبلوماسي الأمريكي. وذهب إلى حد أنه قال كل الذي يسرب مثل هذه المعلومات يجب أن يسجن. ميادة
1: من واشنطن نور الدين بوزيان، شكرا جزيلا لك. أرحب الآن هنا في الاستوديو بضيوفي السيد مارلين هارف.

0: دينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، والدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أهلا بكما ضيفينا. سيد مارلين، هل نحن في مرحلة بالفعل طاولة مفاوضات ودبلوماسية أم استراحة محارب؟ حتى الآن لا يثق الجانب الإيراني في نوايا الجانب الأمريكي، هناك تخوف حتى من زيارة نتنياهو اليوم المرتقبة وما يمكن أن يؤججه في داخل ترامب.
1: نعم، أعتقد أن ما رأيناه، نعرف أن كان هنالك اختلافات داخل إدارة ترامب، وأعتقد أن ما رأيناه خلال الأيام القليلة الماضية أن المتشددين الذين يدعمون الخيار العسكري تم إبعادهم عن المشهد قليلا، كما لاحظنا يوم أمس من المقابلات في برامج الحوارية هنالك حديث عن وقف في العمل العسكري، وأعتقد أن هذا أمر جيد وخاصة بالنسبة هنا في الخليج. ما نراه الآن هو أن الولايات المتحدة وإدارة ترامب ترغب ربما بلقاء مباشر مع الوسطاء وربما تأسيس وتحضير لمحادثات مباشرة. كان هنالك بعض الانتقاد في واشنطن أن ما لم تعد الولايات المتحدة إلى النقاشات والمحادثات المباشرة، قد نرى فقط هذه الوقفة لكن ليس تقدما حقيقيا. الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء نتنياهو إلى واشنطن مهمة، وأعتقد أنه سيعتمد على الرئيس بشكل كبير لضمان أنه لن يدخل في أو لن يفسد في هذا الجهد بين إيران والولايات المتحدة إذا ما كان هنالك احتمالية لحل دبلوماسي.
0: فيما يتعلق بالمحادثات الجارية، الجانب الأمريكي يؤكد أن هناك محادثات مع الجانب الإيراني، ما سمعناه الآن من الخارجية الإيرانية هو مختلف تماما.
1: نعم، هذا مثير للاهتمام. يوم أمس السفير الأمريكي في الأمم المتحدة أكد ليس فقط مسألة أن هنالك فقط محادثات أو دبلوماسية لكن محادثات فنية. إذا ما كان هذا هو الحال فإن هذا الأمر مفيد جدا، لأن بعض الجهود الأولية ركزت على مسألة حل الوضع والتصعيد في مضيق هرمز وأيضا الحصار والحركة السفن عبر المضيق، وبالتالي قضايا فنية لكن يجب التعامل معها بشكل مبكر إذا ما كان هنالك رغبة بالاستمرار بالعمل الدبلوماسي.
0: سيد عباس أصلاني، كيف تنظر إيران لفرصة الدبلوماسية المتاحة في هذه المرحلة؟
1: إيران تستمر بالمحادثات مع الوفد العماني وهذا من المتوقع أن يستمر كما تعرفون على المستويين السياسي والفني، لكننا نشهد وضعا أن المنطقة ربما تقف على حافة السكين، حيث أن هنالك ربما تتجه نحو التصعيد الكبير أو ربما تتجه نحو التسوية التفاوضية. كما تعرفون هذا من الصعب التنبؤ ما الذي سيأتي به المستقبل، لأنه تنبؤ المسار وخاصة فيما يتعلق بقرارات ترامب. يوما هو يتحدث عن هجمة كبرى واليوم التالي هو يتحدث عن الحوار، بالتالي من الصعب الجزم ما الذي سنشهده خلال الأيام القادمة. أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي من المتوقع أنه سيزور الولايات المتحدة ويلتقي بالرئيس الأمريكي، من الواضح أنه سيحاول أن يقنع ترامب في استئناف الصراع والتصعيد. أعتقد الآن من أجل أن يكون هنالك وقف إطلاق نار مستدام نحتاج إلى أمرين، أولهما هو نوع من التوازن في الوضع العسكري والمشهد العسكري، والشيء الثاني هو إطار عمل سياسي بإمكانهم أن يتوافقوا عليه، وهذا هو الخيار الأفضل، هو طبعا مذكرة التفاهم كإطار عمل عام. يبدو كما قلت أن التسوية التفاوضية هي أفضل اتجاه لكن ليس بالضرورة هو الأسهل.
0: هي الأفضل بالنسبة لكل الإيرانيين بشقين السياسي والعسكري، لأننا أيضا نشاهد حديثا يتزايد حول الانقسامات بين السياسيين والعسكريين في إيران.
1: في إيران هنالك آراء وفصائل ربما أطراف مختلفة، بعضها تدعم الانخراط الدبلوماسي مع الولايات المتحدة وبعضها تعارضه. من ينتقد ويعارض هذا العمل الدبلوماسي لديهم أسبابهم، لأنهم يقولون أن الولايات المتحدة خلال عام 2015 قامت الولايات المتحدة بالانسحاب من هذا الاتفاق، وخلال المفاوضات هاجمت البلاد أكثر من مرة.

0: هم الآن لا يقومون بتطبيق مذكرة التفاهم، لكن النقطة أن الاختلاف لا يمكن أن نسميه الجانب عسكري وسياسي. في كل مؤسسة قد يكون هنالك آراء مختلفة، ولدينا أيضا معارضون مسموعون لكن وأصواتهم، لكن من يهم أن من يتخذ القرار هم ربما لديهم نوع من التوافق، وهذا يشمل بالتأكيد مجلس الأمن القومي، الرئيس، وأيضا رؤساء الأجزاء المختلفة من الحكومة، وأيضا رئيس المفاوضين وأعضاء الحكومة، وأيضا لدينا القادة العسكريين في الحرس الثوري. هم لحد الآن هم يحاولون أن يتخذوا القرار بالاعتماد على التصويت، وليس لديهم أي مشكلة لحد الآن. لكن عندما تقوم الولايات المتحدة بمهاجمة البلاد، فإن الأمر يدفع بكل الأصوات لكي تكون موحدة في ضد التدخل الأجنبي، وهذا الأمر يصعب ويزيد من تعقيد العملية الدبلوماسية.
1: سيد مارلين، لافت أيضا في هذه المرحلة من التهدئة التي نشهدها خلال هذين اليومين الماضيين أن صوت فانس اختفى تماما، وهو الصوت الذي كان دائما من يقود تلك التصريحات السياسية المتعلقة بالتفاوض.
0: نعم هذا صحيح. ليس فقط نائب الرئيس، ولكن أيضا وزير الدفاع بعد جلسة الاستماع الخاصة به الأسبوع الماضي، لأنه بسبب غياب الاستراتيجية الواضحة من البيت الأبيض، ولم نرى أي منها. ما رأيناه أن هنالك عناصر مختلفة في البيت الأبيض ربما تكون مفضلة وبعد ذلك تخرج من دائرة التفضيل. ما رأيناه في نهاية الأسبوع والتسريبات التي تأتي من البنتاغون، هنالك قضايا في تتعلق بالتزويد بالذخائر والمخزون، بالتالي هنالك تحرك يفضل مسألة إيقاف العمليات العسكرية، وأيضا هنالك ربما هو جهد بنية صادقة من أجل تشجيع المفاوضات. لا يمكن التفاوض مع بلد في الوقت الذي يتعرض فيه الهجوم، بالتالي وصلنا إلى نوع من التوقف، والآن هنالك فرصة لإعادة التواصل ربما بمحادثات غير مباشرة. لكن هذا الأمر آمل أن الوسطاء سيقومون بتيسير هذا الأمر خلال الأيام القليلة القادمة من خلال الدبلوماسية المكوكية. ربما من الجيد أن نرى الأطراف يعودون إلى ربما المحادثات غير المباشرة من أجل البناء على شيء للمضي قدما مستقبلا.
1: الحديث الإيراني الإيجابي يرتبط فقط حتى الآن دكتور عباس بالمفاوضات الجارية مع عمان تحديدا. هل هذا مسار منفرد موازن، أم أنه ضمن تلك الجهود من أجل الوصول في نهاية الأمر إلى العودة لمذكرة التفاهم تفكيكها وتطويرها؟
0: المحادثات مع الجانب العماني وحسب مذكرة تجري حسب مذكرة التفاهم وحسب الفقرة الخامسة. إيران كان يفترض بها إعادة فتح مضيق هرمز خلال فترة 30 يوما، وبعد ذلك يتم النقاش مع عمان من أجل 30 يوما المتبقية من أجل جعلها 60 يوما. ما يتحدث به الجانب الإيراني والعماني هو التأسيس حول مسألة الإجراءات لمرور السفن عبر مضيق هرمز، وهذا يتماشى تماما مع بنود مذكرة التفاهم. لكن السؤال هو، هل أن النتيجة لهذه المحادثات بين إيران وعمان هل ستقنع الولايات المتحدة، هل سترضيها حول مسألة ما تم تحقيقه أم لا؟ وهذا الأمر بإمكانه أن يخبر بأي توجه سنتجه مستقبلا. لحد الآن لم نرى أي تغيير من الجانب الإيراني على الأقل علنا في إعلاناتهم وتصريحاتهم ومواقفهم، لكن علينا أن ننتظر ونرى النتيجة النهائية لمحادثات إيران وعمان، ونرى إذا ما كانت الولايات المتحدة ستكون راضية عن هذا الأمر أم لا.
1: هذا يحيلنا أيضا سيد مارلين لعدد من الخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في النفط، في مضيق هرمز، في شكل الاتفاق وتفسيره وإلى ما ذلك. في نهاية الأمر، هل نحن في مرحلة يمكن أن نشهد فيها زحزحة لهذه الخطوط الحمراء، تغييرا فيها، تخفيض لسقوفها؟
0: لن أذهب بعيدا إلى تحدثي عن الخطوط الحمراء، لكن علينا أن نقول أنه خلال 72 ساعة الماضية قامت الولايات المتحدة بإرسال إشارتين ليس فقط لإيران لكن لحلفائها. كان هنالك هدوء وتعزيز للجهد الدبلوماسي، وأتى يوم أمس من سفير الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة. بالتالي هذه رسالة لإيران وللمنطقة أن هنالك نافذة تفتح هنا. أعتقد أن الخطر أن هنالك صبر تكتيكي يمتلكه محدود يمتلكه البيت الأبيض، وأيضا هنالك إطار زمني محدود يسمح لحصول المفاوضات قبل أن نعود مرة أخرى إلى الخيار العسكري. بالتالي رأينا هنالك مؤشران إيجابيان من واشنطن. أعتقد أن الوسطاء وإيران يجب أن يستثمروا في هذه المؤشرات الإيجابية، وربما يكون هنالك تحرك في المحادثات بدلا من العودة إلى الخيار العسكري.
1: شكرا جزيلا لك سيد مارلين هادرنجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. شكرا موصول لك دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. رغم تراجع الصادرات الإيرانية في مايو أيار الماضي إلى أدنى مستوى في 6 سنوات، قفزت طهران بعائداتها إلى 18 مليار دولار بفضل تسهيل مخزوناتها العائمة وإقبال المصافي الصينية على شراء النفط الإيراني، لتستمر طهران الالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد هذه إطلالة اقتصادية. مع يوسف خطاب.
2: بينما تراهن واشنطن على خنق موانئ طهران لإيقاف صادراتها النفطية، وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد يؤكد تحقيق مبيعات النفطية بأرقام كبيرة منذ اندلاع الحرب وحتى انهيار الهدنة الأخيرة، مغطيا بها أكثر من 60% من احتياجات الموازنة السنوية لبلاده. إيران تؤكد أن إلغاء الإعفاءات الأمريكية الذي سبق الاشتباكات الأخيرة لن يشل بيع نفطها، كونها تحتفظ بآليات التفاف على العقوبات منذ سنوات. طهران حققت عائدات نفطية إجمالية بلغت حوالي 18 مليار دولار منذ اندلاع الحرب في 28 من فبراير الماضي وحتى نهاية الهدنة في يوليو الجاري. بلغت قيمة مبيعات النفط الإيرانية خلال فترة الحرب الناشطة 11 مليارا ونصف مليار دولار، 3.6 مليارات ونصف مليار دولار إضافية جنيت خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقت لتغطي أكثر من 60% من إجمالي إيرادات النفط المتوقعة في الموازنة السنوية العامة لإيران. وسجلت الصادرات الإيرانية تقلبات حادة، حيث سجلت في مايو 2026 أدنى مستوياتها في 6 سنوات عند 209 آلاف برميل يوميا فقط بضغط من الحصار البحري الأمريكي. عقب توقيع مذكرة التفاهم في يونيو الماضي، قفزت الصادرات النفطية الإيرانية لتسجل 1,750,000 برميل يوميا طوال شهر يونيو 2026. وارتفعت القيمة النقدية لصادرات يونيو لتسجل 4,510,000,000 دولار مقارنة ب 219 مليونا فقط في مايو، جمعت بالكامل تقريبا من المشتريات الصينية. نهاية هذه الإطلالة. عودة مرة أخرى للزملاء في استوديو الأخبار.
1: وإطلالة الآن على التطورات في مضيق هرمز مع ازدهار شعشعة. ازدهار تفضل.
3: شكرا لك ميادة، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة التي نقرأ فيها آخر المستجدات المرتبطة بمضيق هرمز بعد إعلان التلفزيون الإيراني تعرض سفينة لحادث صباح اليوم أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، والعبور بمسار ملاحي يختلف من الجانب الإيراني، بالإضافة إلى إعادة 5 سفن حاولت أيضا عبور المضيق. فيما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا. تطورات نبحثها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، نرحب به. ولكن أولا نتوجه للزميل عمر عبد اللطيف على الشاشة التفاعلية. ماذا تقول الشاشة؟
4: نعم ازدهار، في الحقيقة الخارجية الإيرانية قالت أن مضيق هرمز ما زال مغلقا أمام حركة عبور السفن التي لا تسلك المسارات الإيرانية. طبعا التلفزيون الإيراني والخارجية الإيرانية تحدثت عن مفاوضات وصفتها بالجيدة مع سلطنة عمان لإدارة مضيق هرمز. التلفزيون الإيراني أشار إلى أن القوات الإيرانية عادت 5 سفن إلى المياه الإقليمية، وذلك لعدم التزامها بالمسارات الإيرانية، ودعتها إلى الالتزام بالمسارات الإيرانية. طبعا هذه هي المسارات التي تقصدها القوات الإيرانية، وتقول إن المسارات الأخرى لن تؤدي إلى أي طريق، ولذلك على السفن الالتزام بهذه المسارات حصريا. نشير أيضا إلى أن القوات الأمريكية وحسب مواقع إعلام أمريكية قالت إن الضربات الأمريكية على مضيق هرمز وحول مضيق هرمز، الضربات الأمريكية هذه توقفت، وذلك بعد أسبوعين من الهجمات المكثفة التي قالت إنها أدت النتيجة. وبناء على هذه التقييمات قام الرئيس ترامب بتعليق الهجمات على إيران. نشير إلى بعض الهجمات التي حصلت خلال الأيام الماضية. في 26 من يوليو انفجر لغم بناقلة نفط، وفي 23 تم اعتراض 3 ناقلات، وقبلها بيومين أصيبت ناقلة أخرى. نشير إلى بيان القيادة المركزية الأمريكية وذلك حتى 25 من يوليو، وقالت إنها أعادت توجيه 12 سفينة تجارية، وذلك لخرقها الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. نشير إلى أن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ والسواحل الإيرانية يمتد من هذه المناطق، وتمنع السفن بدخول أو الخروج من الموانئ الإيرانية، وذلك تقول الولايات المتحدة إن إيران تستهدف السفن وحركة الملاحة التجارية، ولذلك يجب عليها الالتزام بمذكرة التفاهم. طبعا الزهار كانت هذه أبرز التطورات في مضيق هرمز
3: وتحتاج إلى قراءة. شكرا
4: لك. قراءة معمقة. نعم.
3: عمر عبد اللطيف، العميد حسن جوني. حوادث سفن وإعادة سفن أخرى حاولت عبور المضيق، ماذا قرأتم في البيانات الإيرانية حتى اللحظة؟
5: يعني واقع الحال أن مضيق هرمز لا يزال في نفس ظروفه من حيث السيطرة الإيرانية على العبور، وهو نفسه أيضا لا يزال ضمن إطار الحصار الأمريكي الذي تم إعادة فرضه مؤخرا بعد أن تم بدء إطلاق الضربات الإيرانية. فإذا نحن الآن أمام الموقف الميداني التالي: المضيق، المسارات الجنوبية والمسارات الشمالية أيضا كلها صالحة بتنسيق مع الجانب الإيراني، ولكن أيضا العبور من الموانئ الإيرانية وإلى الموانئ الإيرانية أيضا محكوم بالحصار الأمريكي الذي أعيد فرضه بعد هذه الضربات. هذا أولا. ثانيا، ناحية ميدانية تم استهداف كل هذه المناطق الساحلية من قبل الأمريكيين، بالإضافة إلى القدرات البحرية الإيرانية في محيط الجزر، وهي القدرات البحرية التي تتحكم بالمضيق. يقول الأمريكيون أن هذه الضربات أدت إلى نتيجة دبلوماسية ونتيجة ميدانية. النتيجة الدبلوماسية أنها أحيت الاتصالات القائمة حاليا بين إيران وعمان، طبعا مع الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة، انطلاقا من مرونة ما ربما يتحدث عنها الأمريكيون،
3: ما الذي حققته في البعد الميداني
5: الإيراني. في البعد الميداني يقول الأمريكيون، وقد قال قائد القيادة الأمريكية، أن القدرات الإيرانية على إعاقة السفن في مضيق هرمز ضعفت إلى حد بعيد، وهو يعتبر أنها ربما لم يعد بمقدورها السيطرة والتحكم، في حين أن الجانب الإيراني والحرس الثوري يقول أننا لازلنا نسيطر على المضيق ونتحكم به وسنبقى متمسكين. طيب، بهذا الواقع
3: إلى أي مدى يتماهى كل ما ذكرت أيضا مع رصد حركة السفن، تسجيل واضح لانخفاض مستوى التحرك عبر المضيق؟ العميد حسن.
5: نعم طبعا هناك انخفاض كبير جدا حقيقة. السفن التي تعبر الآن هي يعني نوعين إذا صح التعبير، فلنتحدث عن على الخريطة على المسارات. المسار الشمالي، المسار الذي يمر في محيط جزيرة لارك، هو المسار الإيراني، اصطلاحا يعرف بالمسار الإيراني، تعبر عليه كل السفن التي تنسق مع الجانب الإيراني. أما السفن التي تعني إيران مباشرة وتنطلق من الموانئ الإيرانية أو تتوجه إلى الموانئ الإيرانية إن كان على هذا المسار أو غيره، فهي يعني محكومة بالحصار الأمريكي وممنوعة من العبور. ولكن عمليا بالأمس تتحدث المصادر عن أن 3 ناقلات مرتبطة بإيران استطاعت أن تعبر في هذا المضيق وتخرج إلى اللب، في حين تم إرجاع 5 سفن كما أعلن، كما ذكر الزميل عمر الآن، 5 سفن لم تنسق مع الجانب الإيراني تم إعادتها إلى الخليج. فإذا حركة ضئيلة جدا في العبور، هناك سفن تنسق مع الجانب الإيراني يتم تسهيل عبورها على المسار الشمالي، وهناك سفن تعني إيران يتم منعها من العبور في الحصار الأمريكي. وهناك ناقلات مرتبطة بإيران تمكنت من العبور، تحدثوا عن 3. هذه لها تفسيرات أخرى، هذه الناقلات المرتبطة بإيران والتي تمكنت من العبور والمرور في الحصار الأمريكي، هناك تفسيرات عدة، إما تتعلق بوجهة هذه السفن التي قد

0: استوجبت ربما أو استدعت تسهيلا أمريكيا. هنا أتحدث ربما عن ناقلات ذاهبة إلى الصين أو بهذه الاتجاهات، وربما أيضا استطاعت أن تتفلت من الحصار الأمريكي، لأن هناك أيضا فلسفة أسطول الظل الذي كانت تعتمده إيران.
1: تترك الأمور للسيناريوهات، ولكن اليوم ما يسجل أيضا غياب لأي بيان للقيادة المركزية الأمريكية، هل من تفسير لذلك؟
0: نعم، القيادة المركزية الأمريكية تعتبر أن نوع من وقف الضربات، قرار وقف الضربات قد اتخذ على المستوى السياسي، وبالتالي هي لا تصدر أي موقف أو بيان يشير إلى ضربات جديدة، لا بل بالعكس، يعني قائد القيادة المركزية وفقا لموقع إكسيوس قال أن هذه الضربات قد حققت النتيجة المطلوبة، وهنا يشير إلى موضوع الدبلوماسية والمرونة الإيرانية في التفاوض مع عمان، وفي طبعا بطريقة غير مباشرة مع الولايات المتحدة كما أكدت المعلومات. فإذا يعتبرون أن هذه الضربات قد حققت نتيجة دبلوماسية، بالإضافة إلى تلميحات أخرى تشير من المسؤولين الأمريكيين وفقا للمعلومات، تشير بأن هذه الضربات التي تم تنفيذها من قبل القيادة المركزية لم تعد بعد الآن تحقق أي جدوى، وبالتالي السقف المتوقع منها هو نوع من المرونة المطلوبة في التفاوض من قبل إيران، وهذا قد تحقق بنظرهم. يعني لم يعد يمكن تحقيق أي إنجاز عسكري آخر انطلاقا من مجرد إقامة أو تنفيذ ضربات على هذه المناطق أو حتى على الداخل الإيراني. إذا ما تقرر العودة إلى القرار العسكري فالأمر يستوجب تطوير في العمل العسكري وليس مجرد ضربات.
1: ماذا تقصد بتطوير العمل العسكري، خاصة وأن الكثير من المراقبين حتى على المستوى الأمريكي يرون بأن التصعيد العسكري لم يثمر حتى اللحظة، ما تزال إيران متمسكة بورقة هرمز وتعتبرها الأهم لها؟
0: صحيح طبعا، يعني مضيق هرمز السيدة أزيار هو نقطة التماس، نقطة الاشتعال مجددا، وهو مركز ثقل هذا الصراع بعد أن انحصرت أهم نقاط التماس بين الولايات المتحدة وإيران إلى هذا المضيق، وإلى يعني تضاربت الأهداف بين عودة المضيق إلى ما كان عليه قبل الحرب الهدف الأمريكي، وما بين التمسك بإدارة المضيق بأنه بعد الحرب ليس كما كان قبل الحرب الموقف الإيراني. وهنا التصادم في الخيارات الاستراتيجية بين أمريكا وإيران، الأمر لم يحسم حتى الآن ولم تحسمه الخيارات العسكرية، لذلك كانت الضبابية في النص. الآن إذا ما أراد الأمريكيون، إذا لم تثمر هذه الاتصالات الأخيرة عن نتيجة أو حل لإدارة المضيق بين عمان وإيران كونهما الدولتين المتشاطئتين، فالولايات المتحدة ستكون في موقف حرج يدعوها إلى إما اتخاذ خيارات عسكرية تصعيدية. هنا ربما يعني يتحدثون عن عمل بري في محيط جزيرة طبعا خارك كما يتم الإشارة دائما، وقد ألمح الرئيس ترامب بذلك من خلال إحدى التغريدات بالأمس. ربما يعني هذه التغريدات إعلانية أكثر منها.
1: نعم. يتحدث عن محاكاة ربما.
0: صحيح.
1: لدخول خارق. نعم. وأيضا لضربات موجهة لإيران.
0: صحيح. فإذا الخيارات العسكرية الممكنة والمتاحة بعد هذه الضربات الأخيرة يعني تأخذنا إلى لم يعد هناك المزيد من الخيارات، هناك إما القيام بعمل بري محدود في محيط جزيرة خرق أو في محيط مضيق هرمز على السفن التي تتحكم بالمضيق.
1: مقومات هذا السيناريو، ما هي المقومات التي تمتلكها الولايات المتحدة للقيام بمثل هذا النوع من التصعيد وهو العمل البري؟
0: سيدة أزدهار، المقومات موجودة والقدرات موجودة في جيش كجيش الولايات المتحدة الأمريكية، سواء على مستوى القوات البحرية أو البرية أو البرمائية والقدرات النارية، ولكن المخاطر كبيرة، وهنا هذا ما يجعلهم يترددون. المخاطر هي أن النزول إلى البر والتورط في الجغرافيا الإيرانية في هكذا نوع من الحروب غير المتماثلة سيكون له تداعيات كبيرة، خسائر كبيرة محتملة بالأرواح، وهذا ما لا تستطيع الولايات المتحدة ولا الرئيس ترامب أن يتحملوه، وهو ما جعلهم يترددوا في هذا الخيار منذ بداية الحرب.
1: نعم.
0: وهو خيار كان منذ بداية الحرب ضرورة مطروحاً. عسكرية مطروحا، وكان ضرورة عسكرية من أجل الحسم، ولم يقدموا عليه بسبب التردد، بسبب الخسائر المتوقعة في هذا.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات، العميد حسن جون الخبير العسكري.

0: والاستراتيجي. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، نعود الآن إلى غرفة الأخبار معك ميادة.
1: شكرا ازدهار. قال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض مسيرتين رصدتا في منطقة الحدود الأردنية وأنه يحقق في مصدرهما. معنا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك نجوان، المزيد حول هذه المعلومات التي وردت في بيان الجيش.
2: بالفعل الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب يعلن أن دفاعاته الجوية اعترضت مسيرتين عند الحدود مع الأردن قبل أن تتجاوز الحدود، بمعنى أن عملية الاعتراض تمت في الأجواء الأردنية. وإذاعة الجيش الإسرائيلي تقول أن هذا الحدث جرى قبل نحو ساعتين في منطقة البحر الميت. الجيش الإسرائيلي قال أن الإنذارات لم تفعل وفقا للإجراءات المتبعة، لأنه تم اعتراض المسيرات في الأجواء الأردنية ولم تتجاوز الحدود، وأنه يحقق في الجهة أو مصدر هذه المسيرات. وبطبيعة الحال التحقيق يجري أيضا للوقوف على طبيعة هذه المسيرات، إن كانت مسيرات هجومية تحمل مواد متفجرة، مسيرات مفخخة، أو أنها مسيرات مراقبة ورصد استطلاع، أو أنها مجرد مسيرات تصوير. هذا حدث في مرات سابقة، لكن التركيز بالأساس على أنها قد تكون مسيرات استطلاع لجمع معلومات استخباراتية عن مواقع عسكرية تطلق من إيران أو من اليمن. هذا هو التوجه بالعادة. لكن من جهة أخرى بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بدأت تنتقد ربما عدم إعلان مصدر هذه المسيرات التي تطلق في الآونة الأخيرة وتصل إلى الحدود الشرقية لإسرائيل مع الأردن. تقول قناة التلفزة الإسرائيلية 14 أن هذه عملية الاعتراض هذه هي الثالثة في فترة وجيزة يعترض فيها سلاح الجو مسيرات في نفس الموقع دون أن يعلن الجيش الإسرائيلي عن الجهة المسؤولة عن إطلاق هذه المسيرات. وهيئة البث الإسرائيلية تقول أن الجيش كان قد أعلن قبل أسبوع عن اعتراضه أيضا لمسيرة عند الحدود السورية في منطقة الجولان السوري المحتل، ولم يعلن أيضا عن الجهة المسؤولة عن إطلاق هذه المسيرة. وينقل عن مصادر عسكرية بأن التقديرات هي أن هذه المسيرات التي تطلق بشكل ليس متواصل، يعني ولا تشير إلى معركة معينة حاليا لا مع لبنان ولا مع إيران، قد يطلقها أو قد تكون الجهة المسؤولة عن إطلاقها ميليشيات في المنطقة، لذلك لا يتم الإعلان عن هذه المسيرات. لكن تبقى هذه المسيرات مصدر قلق للأجهزة الأمنية لأنها تشكل تحديا كبيرا لعدم مقدرة الرادارات الإسرائيلية والدفاعات الجوية أيضا في كثير من الأحيان على رصدها واعتراضها.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. إلى تطورات في الضفة الغربية ومن مخيم قلندية تحديدا شمال القدس، تنضم إلينا مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري، ومن بلدة عرابة جنوب غرب جنين مراسل الجزيرة ليث جعار. أبدأ معك جيفارا، ويبدو أن هناك اقتحاما لمعهد قلندية التابع للأونروا، ما التفاصيل؟
3: قبل قليل ميادة انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من داخل المعهد وأيضا من محيط مخيم قلندية للاجئين، ولكن قوات الاحتلال الإسرائيلي قبيل انسحابها خلفت حريق واسع جدا في داخل الأحراش التي ترافق كافة المرافق هنا في داخل ساحات المعهد. كما نرى الدفاع المدني يواصل إخماد هذه الحرائق التي اندلعت بفعل قنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي اتجاه الأحراش. لم يكن هناك أي شبان أو أي أحد في هذه الساحات الخارجية، ومع ذلك أطلق جنود الاحتلال هذا الكم الكبير جدا من قنابل الغاز، وكان هناك محاولات حثيثة وصعبة لإمكانية إدخال فرق الدفاع المدني إلى داخل المعهد. ما الأهمية لمعهد قلنديا التابع للأونروا؟ هو المعهد الوحيد في الضفة الغربية الذي يقوم بتقديم الخدمات للطلاب في الشأن التقني تحديدا، ويقدم الشهادات المهنية والعلمية. ولكن كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعلى مدار الأشهر الماضية تهدد رسميا بإغلاق كل مؤسسات الأونروا سواء في القدس المحتلة لإقامة عدد من المقار الأمنية والعسكرية لوزارة الدفاع الإسرائيلية على أنقاض المقر الرئيسي والوحيد في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وبهدم هذا المعهد بالكامل كونه يتبع الأونروا كما فعلت بالكثير من المقار الرئيسية للأونروا في شمال الضفة الغربية. المعهد بالطبع هو ملاصق لمخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين. قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية الاقتحام أيضا أطلقت الرصاص وقنابل الغاز باتجاه المركبات الفلسطينية، ولكن أيضا باتجاه منازل الفلسطينيين. وشيء أخير فقط ميادة، قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا واصلت عمليات اقتحام لعدة مناطق في القدس المحتلة، من بينها بلدة العيزرية وأيضا في بلدة بيت حنينة، اللتين تخضعان لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
1: أريدك أن تفصلي في ذلك جيفارا البوديري. نحن أمام نمط من التصعيد هو جزء من سياق عام متبع من قبل الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية عموما.
3: التصعيد متواصل وليس بالجديد خلال هذا الأسبوع فقط ميادة، كما تروج له وسائل الإعلام. نحن نرصد على مدار أكثر من 5 سنوات تحديدا منذ عام 2021 تصعيد شامل وكامل على كافة الأصعدة. نتحدث عن القتل 26 فلسطينيا منذ بداية العام قتلوا على أيدي المستوطنين. نتحدث عن عمليات هدم كما تتواصل في هذه الأثناء في بلدة نعلين غربي رام الله، في نابلس، في الخليل، في كل أنحاء الضفة الغربية. عمليات مصادرة، الارتفاع الملحوظ جدا بعمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بموجب أوامر عسكرية. فمنذ ساعات صباح اليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن 6 أوامر عسكرية للاستيلاء على أراضي فلسطينية تحديدا في محافظة طوباس وتياسير في أقصى شمال شرقي الضفة الغربية. هذه المحافظة التي كان الاحتلال الإسرائيلي على مدار عام كامل يسعى للاستيلاء على أراضيها في محاولة للسيطرة على تلك المنطقة، التي أيضا كانت تخضع لعمليات التدريب لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كل التدريبات التي يقوم بها للقيام بعملياته العسكرية في كل الجبهات التي قام بشن حروب عليها خارج الأراضي الفلسطينية. وأيضا كما ذكرنا عمليات الاقتحام، عمليات الاعتقال التي تتواصل ليل نهار، والتنكيل بالطبع بالأسرى الفلسطينيين. وآخر شيء فقط ميادة، هو الآن الإعلان الرسمي من قبل وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير عن إقامة سجن خاص للأسرى الفلسطينيين سيكون مطوق بكم كبير من التماسيح المتوحشة.
1: شكرا جزيلا لك مخيم قلنديا شمال القدس، مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري. أيضا في هذا المشهد وفي ذات السياق، بلدة عرابة شهدت اقتحامات الليث.
4: بالطبع ميادة، عملية الاحتلال العسكرية لا تزال متواصلة في مناطق الضفة الغربية، والتصعيد هو سيد الموقف هنا في بلدة عرابة حيث نتواجد، وتحديدا عند ما يطلق عليها بمحطة عرابة. منذ ساعات الصباح جرافات الاحتلال العسكرية لا تزال تنفذ عمليات هدم لبناية سكنية في هذه المنطقة. في خلال الساعة الفائتة كنا قد رصدنا وصول جرافة عسكرية جديدة لتعمل على الوصول للطوابق العلوية في عملية الهدم. بدأت عمليات التدمير ومن ثم توقفت قليلا هي الأخرى في هذه الأثناء بالتزامن مع استمرار عملية الحصار التي تفرض على هذه المنطقة. يمنع على الفلسطينيين التحرك والوصول إلى هذه المنطقة. الاحتلال الإسرائيلي يطوق كافة المناطق المحاذية لهذا الطريق، وهو الشريان الرئيسي الذي يربط مدينة جنين بمدن الضفة الغربية وبلدة عرابة ببلدة

0: مركة وصولا إلى بلدة يعبد غربا وشرقا، وصولا أيضا إلى بلدة بير الباشا في المناطق الشمالية. هذه المنطقة تعد الشريان الحيوي الرئيسي للفلسطينيين، إذ أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تغييره ديموغرافيا وبشكل كبير. هذه الأرض في الأعلى هي منطقة تم الاستيلاء عليها، ووفقا لبعض المصادر الإسرائيلية وما تحدثت عنه بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن هنا ستقام مستوطنة جديدة أطلق عليها بعمق دوتان وصولا وارتباطا بهذا المعسكر الذي يقام على أراضي الفلسطينيين، وأعاد الاحتلال الإسرائيلي بناءه في هذه المنطقة. لربما تشاهدون هذا المعسكر الذي يقام على أراضي الفلسطينيين، فبالتالي كل المنازل المحيطة بهذه المنطقة تم إخلاؤها وإبعاد الفلسطينيين عنها، إضافة إلى تحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية خلال الأسابيع والأشهر القليلة الفائتة. الجيش الإسرائيلي لا يزال يصعد من هجماته بحق القرى والبلدات الفلسطينية، وصولا لعمليات الهدم التي تطال كل شيء في هذه المناطق، بالتزامن مع تصريحات إسرائيلية من قبل وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش وكذلك كبار القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين لإقامة وشرعنة بؤر استيطانية جديدة في مناطق جنين، أو ما أطلق عليها سموتريتش وهو الذي يعتبر نفسه قائد الثورة الاستيطانية في الضفة الغربية بثورة الاستيطان هنا في مدينة جنين.
1: وتحديدا إن وسعنا المشهد ليث، في جنين عموما منذ سنوات تصعيد غير مسبوق في هذه المنطقة.
0: بالطبع، يعني منذ العام 2021 كان هناك عمليات اقتحام متواصلة ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، ويقوم بعملية هجوم على القرى والبلدات الفلسطينية، عدد كبير من الشهداء، أكثر من 1000 شهيد خلال هذه العملية العسكرية. نشير هنا أيضا إلى أن مدينة جنين خلال 20 سنة الماضية هي المدينة الوحيدة التي لا يوجد بها استيطان، فبالتالي بعد هذا التغير وبعد العملية العسكرية التي بدأ بها الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية والتي أطلق عليها بالأسوار الحديدية، اليوم الاحتلال الإسرائيلي يتحدث بشكل واضح عن ثورة استيطانية كبيرة ستغير معالم الحياة للفلسطينيين هنا في مناطق مدينة جنين، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية والاقتحامات التي تنفذ من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وأخيرا ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن بدء عملية عسكرية ودراسة لدى الحكومة الإسرائيلية والمجلس الوزاري المصغر لإخلاء أو إمكانية إخلاء فلسطينية تطبيقا لما حدث في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. هذا يعني بأن الضفة الغربية قادمة على مشروع استيطاني كبير سيغير معالم الحياة الديموغرافية بالكامل للقرى والبلدات الفلسطينية، ويقيم المستوطنات والبؤر الاستيطانية على حساب أراضي الفلسطينيين في كافة أرجاء الضفة الغربية.
1: من بلدة عرابة جنوب غرب جنين، مراسل الجزيرة ليث جعار، شكرا جزيلا لك. معنا الآن من القدس الدكتور محمد هلس، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور محمد. المخيمات، القرى، البلدات، كل ذلك في مرمى نيران الجانب الإسرائيلي، سواء على مستوى القوات والجيش أو على مستوى المستوطنين والقرارات والقوانين والحكومة في تصريحاتها. ما الذي يشي به كل هذا التصعيد بهذا الشكل المنظم؟
2: التحية لك أستاذة ميادة وللسادة المشاهدين. هذا يعبر ليس فقط عن ردة فعل انتقامية، إنما يعبر عن أجندة رسمية حكومية تتبناها هذه الحكومة وتسعى إلى تنفيذها بحذافيرها. وحينما تعلن بعض المؤسسات الإسرائيلية أن 8 بؤر استيطانية أقيمت في منطقة نابلس بعد حادثة تل قبل أيام معدودة، فهذا معناه أن هذه البؤر الاستيطانية ستكون مشاريع لمستوطنات واسعة جدا، وهذا يعني تحويل جزء من الأراضي الخاصة الفلسطينية إلى مستوطنات، وهذا يقود في نهاية المطاف إلى خلق ظروف خانقة طاردة تجاه الفلسطينيين، تدفعهم إلى معازل وكنتونات محصورة، وربما تنفيذ خطة التهجير التي يسعى إليها هذا اليمين الحاكم. يريد هذا اليمين الحاكم أن يستغل الظروف التي يراها مواتية والفرصة التي تلوح أمامه من حيث يعني ترهل الحالة الفلسطينية، من حيث ضعف الواقع الفلسطيني، من حيث سحق المواطن الفلسطيني، من حيث عدم وجود إسناد عربي وإسلامي، من حيث تواطؤ منظومات العالم الغربي ومؤسسات حقوق الإنسان وعدم محاسبة

0: كتبت إسرائيل ليغير الواقع بضم الضفة الغربية وتحويل أغلب الأراضي الفلسطينية إلى أراضي تتبع دولة إسرائيل، وهذا ما تسميه إسرائيل اليوم الحسم. بدل إدارة الصراع مع الفلسطينيين تنتقل إلى حسم الصراع، بحيث يعني تقود كما قال مراسلكم قبل قليل إلى ثورة فعلية في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي تسابق الزمن لتقوم بهذا الأمر، وهي تعد المجتمع الإسرائيلي في حال عادت هذه الحكومة وعاد هذا اليمين إلى استكمال هذا المخطط الذي سيفضي في نهاية المطاف إلى بالتأكيد سياسيا يعني قطع الطريق على إمكان ترتيب أو إجراء ترتيب سياسي تتنازل فيه إسرائيل عن أراضي لمصلحة الدولة الفلسطينية، ويأت فكرة الدولة الفلسطينية المشروع مشروع أيديولوجي يقوم على أن أراضي الضفة الغربية هي ما تسمى يهودا والسامرة، وبالتالي كل الجهد الإسرائيلي اليوم العسكري والاستيطاني يدفع باتجاه ضم الضفة الغربية، إنهاء الوجود الفلسطيني فيها وتحويلها إلى أراضي تتبع لدولة إسرائيل.
1: لدي تساؤلين في هذا الإطار دكتور محمد. البداية التساؤل حول عندما نتحدث أن الهدف النهائي هو التهجير، التهجير إلى أين؟ خاصة أننا نشهد هذه الممارسات في كل المناطق ألف وباء وجيم وشمال وجنوب الضفة الغربية.
0: أولا حينما نقيس الشيء بالشيء ونقارن ما يجري في داخل قطاع غزة، نسمع وزراء في هذه الحكومة يقولون بأن فكرة تهجير أهالي القطاع حاضرة على أجندة العمل الحكومي الإسرائيلي، وبأن إسرائيل تسعى إلى إيجاد دول تقبل بهؤلاء الفلسطينيين في داخل قطاع غزة بعد أن جعلت من منطقة القطاع منطقة غير قابلة للحياة. هذا تسعى إلى تطبيقه في داخل الضفة الغربية. ما تفعله إسرائيل اليوم في الأراضي والمخيمات والبلدات الفلسطينية، وإذا ما ربطنا ما أشار إليه مراسلكم قبل قليل من تصريح لوزير الحرب كاس حينما قال سنعمل على ما يعني تطبيق ما فعلناه في مخيم جنين وطول كرم في بعض البلدات الفلسطينية، هذا يعني بأنه يريد أن يحولها إلى مناطق غير قابلة للحياة مخلاة من ساكنيها الفلسطينيين، وبالتالي أيضا فتح المجال مستقبلا إذا ما سمحت الظروف الأمنية والسياسية بالبحث عن مكان يهجر إليه الفلسطينيون خارج حدود الجغرافيا الفلسطينية. أولا الخطة الحالية هي إخلاء أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية من العرب تحت شعار أرض أكثر عرب أقل، وحشرهم في داخل معازل وكنتونات بحيث تضيق عليهم الحياة، إما أن يبحثوا عن الهجرة الطوعية فتسهل لهم إسرائيل هذا الأمر، أو أن إسرائيل بانتظار يعني حادثة أمنية ما موقف سياسي ما يسمح لها بنقل هؤلاء الفلسطينيين إلى خارج حدود الجغرافيا الفلسطينية. والأردن يقول هذا الكلام صراحة بعض الإسرائيليين، مساحة يعني مطروحة ومتاحة لفعل هذا الأمر بالنسبة لنقل السكان الفلسطينيين.
1: السؤال الثاني حول هذه الخطة التي تشير إليها، هل ترتبط فقط بهذه الحكومة الحالية؟
0: هو يعني للأسف المشهد العام الداخلي الإسرائيلي كله يعني يتفق على قضية استعداء الحالة الداخلية الفلسطينية، استعداء الموقف من الدولة الفلسطينية من الكينونة الفلسطينية، وهنالك يعني تنافس ما بين الأحزاب الإسرائيلية على من يأتي بالموقف الأكثر تشددا من الفلسطينيين، مع استثناءات هامشية بسيطة جدا. هنالك أسئلة تطرح اليوم في داخل المجتمع الإسرائيلي عن جدوى هذه الأعمال التي يقوم بها المستوطنون والعنف والانفلات ضد الفلسطينيين، لكنها أصوات هامشية يجري تقريعها. المشهد في إسرائيل مفتوح على عودة الأمير الحاكم، لكن في حال عادت يعني أو تغير المشهد في إسرائيل إلى حكومة غير تلك الحكومة التي تحكم إسرائيل اليوم، لا نتوقع أن تكون سقوف تعاملها مع الفلسطينيين دون سقوف يعني التشدد التي فرضتها الحكومة الحالية، لأن المجتمع بمجمله يعني متعطش إلى مثل هذه الإجراءات، يعني يساندها يتقبلها ويطبل لرواية الأمير الحاكم. ولا أعتقد بأن أحدا في إسرائيل اليوم يمكن أن يقدم مشروعا سياسيا أو تسوية سياسية يعني تقر بحقوق للفلسطينيين أو بدولة للفلسطينيين. ولذلك في ظني أن المشهد سواء تغيرت الحكومة السياسية الحالية اليمين الحاكم أو استبدل بنظام سياسي جديد لن يغير في النظرة الإسرائيلية العامة المجتمعية والسياسية الحزبية تجاه الواقع الفلسطيني، يعني ما ثبت من واقع قاسي قاهر للفلسطينيين ستحافظ عليه الحكومات القادمة، وربما تذهب إلى تنافس أكثر في الموقف من المجتمع الفلسطيني والحقوق الفلسطينية.
1: شكرا جزيلا لك من القدس الدكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. يواصل الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوطر الغربية تنفيذا لأول منطقة تجريبية في جنوب لبنان وفقا لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. فريق الجزيرة دخل زوطر الغربية ووثق الدمار الذي خلفه الاحتلال في مختلف أرجائها، كما رافق الأهالي خلال تفقدهم منازلهم وممتلكاتهم.

زوطر الغربية، عنوان أول منطقة تجريبية في جنوب لبنان. ندخلها للمرة الأولى بمعية الجيش اللبناني المنتشر فيها بعد الانسحاب الإسرائيلي من أطرافها. بصمات الاحتلال واضحة هنا.

0: لم تجد هنا سوى الدمار.
1: كثير صعبة علينا، عمرنا بتعبنا وصرنا 45 سنة قاعدين، فتعز على الواحد.
0: شو رح تعملوا هلا؟ رح ترجعوا على مكان النزوح؟
1: أكيد لا، بدنا نرجع لهون نصلح ونقعد، مش رح نترك بيت ولا رح نترك أرض.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.
0: تراهم بين الركام يبحثون عما تبقى من متاعهم.
2: ولو حاولوا أن يمحوا، صدقيني صدقيني إرادتنا أقوى. وأنا بضمن لك ما بتاكل سنة معنا، بترجعي بتجي بتصوري هون وبتشوفي هذه الأرض كيف صارت جنة.
0: تحت أعين المسيرات الإسرائيلية جلنا في زوطرة الغربية. أقل من ساعة كان كافياً لرصد معاناة العائدين. لن تستقيم حياة لهم هنا على المدى القريب. يحضرون يومياً يتأملون الركام ثم يغادرون قبل حلول المساء.
3: هاي البصمة اللي تركتها إسرائيل على بيوتنا، هاي البصمة السوداء، هودي شحبرات اللي عملته إسرائيل ببيتي. هودي أنا بمشي على الحيطان، كان بيتي مدهون أبيض، بس بحب أقول إن إحنا قلوبنا بيضة، أهل جنوب قلوبنا بيضة، حنرجع نبني الحياة البيضة الحلوة.
0: لم يكن بإمكاننا التجول في أرجاء البلدة. الجيش اللبناني حصر تحركنا في نطاق جغرافي محدد. خطر وجود عبوات أو ذخائر غير منفجرة قائم في كل شبر من زوطر، وأعمال المسح التي بدأها الجيش قبل أيام لم تنتهي بعد. والأخطر استمرار احتلال الجيش الإسرائيلي لزوطر الشرقية المجاورة. في عدد من هذه المنازل يتمركز جنوده، وتتحرك آلياته على بعد عشرات الأمتار فقط من نقاط تمركز الجيش اللبناني. احتلال يبقي جزءاً من زوطرة الغربية تحت سيطرة نيرانه.
4: سيبقى انتشار الجيش اللبناني في زوطرة الغربية في مرحلة الاختبار الميداني. مقياس نجاح المهمة هنا سيحدد الانتقال إلى مناطق تجريبية أخرى، غير أن النتائج ما زالت مرهونة بالتحقق من السيطرة الأمنية للجيش اللبناني على المنطقة، وهو ما سيتم تحديد آليته وتفاصيله في الجولة المقبلة من مفاوضات روما. كاترين حنا، الجزيرة، زوطرة الغربية، جنوبية لبنان.
5: إذن لازلنا نتابع هذه التغطية بملفاتها المختلفة بانتظار ثواني قليلة نصل فيها إلى رأس الساعة. نحييكم إذن من جديد مشاهدينا الكرام في هذه التغطية للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في لبنان، بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث قال التلفزيون الإيراني إن 6 سفن مخالفة حاولت فجر اليوم الإبحار عبر مسار غير آمن جنوب مضيق هرمز بتحريض أمريكي. تعرضت إحداها لحادث بينما أعيدت السفن الأخرى إلى المياه الإقليمية. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام، وإن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز إيجابية، مشيرا إلى أن المضيق لا يزال مغلقا. في الولايات المتحدة قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس إن المحادثات مع إيران مستمرة على مستويات عدة رغم الانقسامات داخل نظامها. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أوصى بوقف الضربات حول مضيق هرمز بعد بلوغها الحد الأقصى من الفعالية. في غضون ذلك هبطت عقود خام برنت بأكثر من 7% إلى ما دون $90 للبرميل، في حين هبط سعر الخام الأمريكي بأكثر من 7% ليصل إلى نحو $82 للبرميل. وفي آخر التطورات في الضفة الغربية، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض مسيرتين رصدتا من منطقة الحدود الأردنية وإنه يحقق في مصدرهما. هذا وتواصل قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة واقتحاماتها لمناطق متعددة وسط تصريحات لمسؤولين عسكريين إسرائيليين نقلها موقع والله، تقول إن الوضع بالغ الخطورة وقابل أيضا للانفجار. الآن إلى شبكة مراسلين من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي.

0: ومن واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. نرحب بكم رانيا قاسمي. ما تبعناه في المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية وأبرز ما جاء فيه.
1: نعم الزهار، يعني يمكن القول أن طهران تحاول التأكيد على عدة أمور تتعلق بالمفاوضات وخطوطها الحمراء، تؤكد على أنها متمسكة بالدبلوماسية ولكن وفق شروطها وأيضا مطالبها، وهذا ما تم التأكيد عليه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي، والذي قال أن مضيق هرمز ما زال مغلقا وذلك بسبب ما وصفها بالإجراءات العدائية والإخلال الأمريكي بالأمن في مضيق هرمز. وهنا حمل باقائي الولايات المتحدة مسؤولية تبعات هذا الأمر وخرق واشنطن لما وصفها بتعهداتها في مذكرة التفاهم. أكد باقائي أن ما يجري من توقف للعمليات العسكرية لا يمكن الإطلاق عليه بأنه وقف إطلاق النار، لأن إيران سترد على أي هجوم أمريكي إذا تعرضت له البلاد، مع التأكيد على أن إيران متمسكة بمطالبها ومتمسكة بخطوطها الحمراء، وتؤكد على هذا الأمر في مختلف المجالات. أيضا هناك تأكيد من قبل باقائي على أن ما يتم تداوله إعلاميا بشأن وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام غير صحيح. نفى أيضا أن تكون إيران قد تقدمت بطلب للتفاوض مع واشنطن بشكل مباشر في باكستان أو في قطر. أيضا أكد على أن هذه التصريحات غير صحيحة ولم تقم إيران بتقديم مثل هذه الطلبات، وشدد على أن هناك يعني تبادل الرسائل عبر الوسطاء، كما أن الأطراف التي تسعى إلى خفض التصعيد في المنطقة أيضا قدمت عدد من المقترحات، وأن إيران لا تخشى من التفاوض والدبلوماسية، ولكنه أكد على أن الدبلوماسية التي تسعى إليها إيران هي الدبلوماسية التي لا يتم فيها فرض إملاءات على طهران، بالإضافة إلى أن تلتزم جميع الأطراف بتعهداتها، وهذا ما أكد عليه مشيرا إلى أن إيران أوقفت تنفيذ تعهداتها في مذكرة التفاهم، وذلك مقابل ما وصفها بالنقد الأمريكي المستمر لجميع بنود المذكرة التي تم التوصل إليها بين البلدين. هناك أيضا تأكيد على أن إيران منفتحة على المفاوضات، ولكن حتى الآن لا توجد هناك أي مفاوضات. كل ما جرى حتى الآن فيما يتعلق بالأزمات في المنطقة هو عقد جلسات ومحادثات مع الجانب العماني خلال يومي الجمعة والسبت. تم التأكيد على أن هذه المحادثات كانت بناءة وإيجابية وناقشت مستقبل وكيفية إدارة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وذلك دون أي تدخل أمريكي كما قال باقائي، وأشار إلى أن هذه المحادثات والمشاورات مستمرة مع الجانب العماني. إذن نحن أمام يعني تأكيد إيراني على التمسك بالدبلوماسية وعلى ضمان أمن الملاحة البحرية، ولكن فيما يبدو وفقا للشروط والمطالب الإيرانية، هذا مع التأكيد ازدهار على أن الوضع في المضيق ما زال مغلقا. وفي هذا الإطار كان قد تحدث مصدر مطلع التلفزيون الإيراني على أنه تم يعني رصد 6 سفن تصفها طهران بالمخالفة، مخالفة حاولت المرور عبر الممر الجنوبي لمضيق هرمز وهو ما ترفضه طهران، وعلى هذا الأساس تم إعادة 5 سفن فيما تعرضت السفينة 6 لحادث. وتؤكد طهران أنه لا يجب الاستماع لما تصفه طهران بالتحريض الأمريكي، باعتبار أن هذه المسارات غير تلك المعلنة من قبل طهران هي مسارات غير آمنة، وتتحمل السفن التجارية مسؤولية العبور من مثل هذه المسارات.
0: زميلة رانيا قاسمي، شكرا جزيلا لك. الآن إليك نور الدين بوزيان. آخر ما رصدتموه في إطار التصريحات الأمريكية والمواقف المتعلقة بإيران وهرمز.
2: ازدهار، يجب أن نتوقف أولا عند هذا الجدل الذي بدأ يتفاعل بين مسؤولين في الإدارة الأمريكية، بينهم الرئيس ترامب وصحيفة نيويورك تايمز تحديدا. ما في القصة أن الرئيس ترامب شدد عبر صحيفة إحدى الصحف، وهي الآن ذكرت أن الرئيس قال لدينا ما يكفي من الذخيرة وأكبر من أي

0: بلد آخر يملك الذخيرة، في إشارة واضحة لما قيل قبل يومين عندما نشرت نيويورك تايمز أخبارا تقول بأن قرار الرئيس ترامب عدم مواصلة الغارات على إيران وأيضا عدم تصعيد عسكري من قبل الولايات المتحدة سببه المخاوف والمحاذير من ربما أن يتراجع وينكمش مخزون الصواريخ وخاصة الصواريخ التي تنشرها الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. إذن الرئيس الأمريكي في أول رد فعل على هذه المعلومات نفى، وأيضا بيان مقتضب للبنتاغون وزارة الحرب كما تسمى الآن نفت كل ما ورد حول وجود مشكلة في الذخيرة التابعة للجيش الأمريكي، ولكن السفير الأمريكي هو أول من علق على هذا الموضوع، السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، عندما سألته الصحفية هل هناك مثلا جدولا زمنيا للعودة لشن الغارات على إيران، هل هناك فعلا مشكلة بسبب هذه الذخائر التي يتحدث عنها البعض، تجنب الإجابة على السؤال وقال إنما نشرته نيويورك تايمز لا يستند إلى أي أساس. هذه مسألة. المسألة الأخرى عندما تقرأين جيدا المواقف والتصريحات الأمريكية خلال 24 ساعة الأخيرة تفهمين أولا بأن لا يوجد شيء اسمه مهلة محددة من قبل الولايات المتحدة لهذه المساعي، لهذه الجهود، لهذه التحركات الدبلوماسية من قبل الوسطاء من أجل إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات لحل مشكلة حرية الحركة البحرية في مضيق هرمز. الأمريكيون لا يزالون يؤكدون شيئين، الشيء الأول بأنهم منفتحون على منح فرصة حتى وإن تطلب الأمر بعض الوقت لهذه المفاوضات، لكن في المقابل يقولون بأن إيران إذا لم تجنح أو لم تقبل بأي اتفاق فإنها عليها أن تدرك بأن ربما ردة فعل الأمريكية ستكون أكثر مما هو متصور. هذه هي المواقف عموما لحد الآن. لا يزال الرئيس الأمريكي يلتزم الصمت، ربما عندما يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي لا شك أنه سيعود إلى موضوع المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران الغير مباشر كما تقول طهران، وإلى أي مدى يمكن للولايات المتحدة أن تراهن على هذه الوساطات لحل مشكلة مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك الزميل نور الدين بوزيان. الآن إلى زوايا النقاش، معنا من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية، معنا مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، وأيضا في الأستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أرحب بكم جميعا، ولكن أبدأ معك سيد هاردينجر. ما اعتدنا عليه من الرئيس الأمريكي في تصريحاته هي المدد والمهل الزمنية، هذا ما عرفناه عنه في تصريحاته السابقة المتعلقة بإيران. الآن الحديث عن وقف لإطلاق النار، وقف للتصعيد، وقف للهجمات دون تحديد سقف زمني أو مهلة إن صح التعبير، يترك المسار للدبلوماسية بدون تحديد سقف زمني، ماذا نفهم من ذلك؟
2: شكرا على استضافتي. للأسف بناء على ما رأيناه خلال الأسابيع الماضية فأن الإدارة الأمريكية تميل إلى الانتقال من نقطة ألف إلى نقطة باء بدون أي وضوح، وهذا الأمر أضر بالمحادثات الدبلوماسية ما بين إيران وواشنطن، لأنه في نهاية المطاف يجب أن يكون هناك لائحة من النقاط التي ستتم معالجتها، ولا يبدو وكأنه هناك تصريحات رسمية من الوزارة الخارجية أو مجلس الأمن القومي، وعادة ما تأتي التصريحات من البيت الأبيض على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا هو تحدي أساسي في المراحل القادمة، إذا كانوا جادين بشأن إعطاء هذه الفترة لإتاحة المجال أمام الدبلوماسية يجب أن يكون هناك تصريحات بشأن ما هو متوقع أو حتى إرسال المبعوث الخاص إلى المنطقة لكي يتحدث مع الوسطاء بشأن كيفية تحريك هذه المرحلة نحو الأمام.
1: نتوقف عندما قاله أيضا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن المباحثات المتعلقة بين إيران وسلطنة عمان وما يتعلق بمضيق هرمز إيجابية، ما يبدو إيجابيا لدى الطرف الإيراني، هل هو إيجابي أيضا لدى الطرف الأمريكي فيما يتعلق بالمضيق؟
2: نعم، أعتقد أن أي محادثات تدور في المنطقة لا يمكن أن أقول أن البيت الأبيض يعتبرها إيجابية، ولكن دول الخليج والناتو وغيرهم من صانعي السياسات في واشنطن يعتقدون أنه طالما أن التواصل لا يزال مستمر في منطقة الخليج وهذه المحادثات تعود إلى واشنطن أيضا، هذا الأمر أساسي، لأنه عاجلا أم آجلا على الأطراف أن تعي أن المفاوضات يجب أن تنتقل إلى المرحلة القادمة، والعمل العسكري متوقف الآن بشكل مؤقت ويجب أن يستمر هذا التوقف. ولكن كيف يمكننا إعادة إطلاق هذه المحادثات؟ نأمل أن المحادثات ما بين إيران وعمان توصلت إلى صيغة جديدة، وهذا الأمر يمكن أن يكون إيجابي بالنسبة لواشنطن وأن يؤدي إلى جولة قادمة من المحادثات.
1: دكتور محسن فرخاني من طهران، في أي مرحلة نحن الآن من مراحل تبادل الرسائل بين الإيرانيين والأمريكيين؟
2: شكرا لكم على استضافتي. أود أن أقول في البداية أن ترامب قد كرر مثل هذه الجداول الزمنية سابقا في تصريحاته، وأنني أعتقد أن هذا الوقف الأحادي للحرب من جانب الولايات المتحدة يحمل معانيين. أولا، الولايات المتحدة قد صدمت بهذه الخسائر التي تعرضت لها، وخاصة الخسائر على مستوى الجنود الأمريكيين، والولايات المتحدة كانت قد قالت للعالم أن إيران قد خسرت قدراتها العسكرية، وأن إيران تحاول أن تتوصل إلى اتفاق، وأن الولايات المتحدة حاولت أن تبقي النظام الصهيوني خارج هذه الحرب لكي يبقى لدى الولايات المتحدة مكان آمن لطائراتها. وثانيا، الولايات المتحدة قد استخدمت الأسلحة على نطاق واسع، وباتت الآن تعاني من نقص في هذه الأسلحة، وباتت الآن هشة جدا بوجه الصين وروسيا. ولذلك الولايات المتحدة أعلنت عن وقف أحادي للأعمال العدائية لكي يتمكن الرئيس ترامب في اجتماعه مع نتنياهو أن يصل إلى توائم بشأن الواقع في إيران.
1: سيد محسن فرخاني، قد يعترض البعض على ما تقول أو بالأحرى يختلف معك فيما يتعلق بالذخيرة ونقص الذخيرة. هناك تصريحات يحسن فيها الرئيس ترامب ما يتعلق بالذخيرة والإمدادات والصواريخ الأمريكية، أما فيما يتعلق بالعلاقة بالصين وروسيا كانت هناك تصريحات أيضا للرئيس الأمريكي يتحدث فيها عن شبه تسوية، وأنه أخذ وعودا من الرئيسين بعدم مساعدة إيران أو إمدادها بأي مساعدة في هذه المرحلة. فبالتالي ما الذي حققته في المقابل إيران أمام ما تحقق على المستوى الأمريكي؟
2: في الواقع الإنجازات التي حققتها إيران هي أنه أولاً إيران تمكنت من تخريب وتدمير مصادر الهيمنة الأمريكية في المنطقة، وإيران تمكنت من إذلال الولايات المتحدة أيضا، ونحن لم نسمح للأمريكيين بإجبار إيران على الالتزام بكل ما تريده الولايات المتحدة في المنطقة. هذا إنجاز مهم جدا تمكنت إيران من تحقيقه.
1: ربما هذا هو الإنجاز الأبرز كما ذكرت به أنت في الدكتور محسن فرخاني، يعني الموقف ربما الإيراني الثابت حتى اللحظة فيما يتعلق بمضيق هرمز وربما في بقية بنود مذكرة التفاهم هو الإنجاز الأبرز إيرانيا، ما تقديرك للموقف؟
3: أولا، الخطاب الإيراني في أغلبه يستند إلى انتعاش القومية الإيرانية باعتبارها قوة تقف أمام ما يسمى بالشيطان الأكبر، يعني

0: نجد أن هناك خطابية في الموقف أكثر من براغماتية العمليات الميدانية، والدليل على أن الهجمات الأخيرة خلال 13 ليلة لم نشهد فيها ذاك الرد الذي كان معولا عليه بالنسبة لنوع من الرد المتكافئ بين إيران والولايات المتحدة. الآن كل الأوراق الإيرانية من الناحية الاستراتيجية تدور في فلك كيفية استغلال هرمز على الصعيد التجاري على الصعيد الاستراتيجي، فإذا لا أرى أن هناك خيارات أخرى حقيقية. وفي هذه المرحلة انتقلنا من حرب إيران بكل تعقيداتها السابقة إلى حرب هرمز الآن، لكن في المقابل عندما يتمسك الإيرانيون بهذه الجبهة وأنهم لن يتحركوا من مكانهم بالنسبة لمضيق هرمز، هم أيضا يقربون ترامب مما كان يحاول إنجازه قبل شهرين، وهي مرحلة تدويل أزمة هرمز. والآن هناك اجتماع لندن بين وزير الحرب الأمريكي ومجموعة من المسؤولين البريطانيين، هناك زيارة نتنياهو للبيت الأبيض، لا شك أنها ستلقي بظلال جديدة. إذا ينبغي أيضا أن نهتم،
1: ولكن التدويل أين يضع إيران إذا ما تمكن رئيس ترامب في تدويل قضية هرمز؟ أين يضع ذلك إيران؟
0: يضع إيران في معترك أصعب مما تتخيله لو ترك الأمر لمواجهة ثنائية بين إيران والولايات المتحدة. منذ انحصار أو منذ انغلاق المضيق ظهرت منصة ضخمة في الأمم المتحدة، 136 دولة تطالب بحرية الملاحة البحرية في المضيق. الآن الأوروبيون، وينبغي أن نهتم بتطور الموقف البريطاني، عندما تغير رئيس الوزراء أصبحت بريطانيا الآن تنفتح على استخدام قواعدها للعمليات العسكرية الأمريكية. إذا طالت هنا البيت القصيد، إذا وصلنا إلى مرحلة طول أمد أزمة الطاقة وانعكاسها ليس على الاقتصاد الأمريكي فحسب بل أيضا على الاقتصاد الأوروبي والدولي، أزمة الطاقة ستدفع بعض الدول في أوروبا التي اختارت موقف الحياد لخمسة أشهر،
1: حتى مع رسائل رئيس ترامب للجمهور الأمريكي بنفط فنزويلا في المرحلة الماضية.
0: لا أعتقد أن يعني التجارة الدولية، وينبغي أيضا أن نفتح القوس، هناك أزمة هرمز ومن المحتمل أيضا أن تصاحبها أزمة باب المندب. إذا وصلنا إلى هذا المستوى نحن أمام عرقلة ثلث التجارة العالمية. إذا ينبغي أن نتهيأ لهذا السيناريو، وبالتالي عندما ينفتح الأوروبيون على ضرورة حل لأزمة هرمز قبل أن تتعقد أكثر فأكثر، هم بهذا الانفتاح ليسوا محابين لموقف ترامب، ولكن سيأتون بمنطق براغماتية أن المصلحة الأوروبية تحتم عليهم أن يحافظوا على حرية ملاح. فإذا السؤال على الإيرانيين الآن، إلى أي حد تبقى ورقة هرمز ورقة استراتيجية في صالحهم؟ وكما نقول في المثل، إذا الشيء زاد عن حده قد ينقلب ضده.
1: سيد هاردينجر، لجوء الرئيس ترامب ربما في المرحلة القادمة إلى إنشاء تحالف، وهذا سيناريو قائم، الأوروبيين سيكون لهم دور، ربما البريطان، هناك اجتماعات الأسبوع القادم كما أشار دكتور محمد شرقاوي، هل يمكن فهم ما يجري بأنه يعني اعتراف ضمني بعدم قدرة الولايات المتحدة حتى الآن على حسم أو فتح مضيق هرمز بحسب الرؤية الأمريكية؟ عفوا.
2: Yes, thank you. Yes, I think
3: شكرا على هذا السؤال. نعم، أعتقد أن هذه إشارة واضحة. إن كان الشخص الذي أعطى المشورة للرئيس ترامب بشأن استراتيجية القيام بالعمليات العسكرية بدون الأخذ بعين الاعتبار الهشاشة التي قد تأتي نتيجة لإغلاق مضيق هرمز، ربما هذا الشخص لم يأخذ بالحسبان هذا الخطر. وبتنا الآن في موقف علينا فيه أن نعالج هذه المسألة. ربما تغيير القيادة في المملكة المتحدة قد ساهم بإدخال هذه القيادة الجديدة في هذا الدور الداعم للجهود الحالية، وبالإضافة إلى ذلك أيضا هذا الأمر سيسمح للرئيس بأن يجد مخرج من هذه المشكلة الحالية. من خلال تدويل هذه المشكلة بات هناك إمكانية للضغط على إيران، وهناك إمكانية ليؤدي حلفاء الولايات المتحدة دور أكبر.
1: سنتابع النقاش، ولكن نتوقف الآن عند هذا الخبر العاجل. الخارجية الإيرانية تقول على

0: الأطراف التي تعتبر نفسها داعمة لأوكرانيا تحمل تداعيات اعتداء كييف على سفينة إيرانية في رسالة على ما يبدو أنها للولايات المتحدة. بهذا التصريح للخارجية الإيرانية أتوجه إليك سيد محسن فرخاني، ماذا قرأت وفهمت من هذا التصريح؟
1: You know, actually, if Iran targets
2: في الواقع إذا استهدفت إيران أي سفينة في مضيق هرمز، هذا الأمر سيكون مشروع بشكل كامل ويستند إلى القانون الدولي. بإمكاني أن أسمي المواد التي يمكن الاستناد إليها، مثلا المادة 60 والمادة 95 من اتفاقية سان ريمو. ولكن أي قوانين دولية تسمح لأوكرانيا بأن تهاجم سفينة تجارية في بحر قزوين مثلا، وهذا البحر بعيد جدا عن أوكرانيا. وفيما يتعلق بهذه الحادثة، الأوكران قد ارتكبوا عمل جرمي، وإيران سترد على ذلك بناء على موقفها الدفاعي والردعي.
0: ماذا تقصد دكتور محمد الشرقاوي الخارجية الإيرانية من وراء هذه الرسائل المتعلقة بأوكرانيا وداعمي أوكرانيا الذين أوردتهم في هذا التصريح؟
3: هذا يعكس انشغال القادة في طهران باحتمال ما نسميه انسكاب الصراع أو conflicts spillover، وأن هناك بعض الحسابات التي تظهر لا إراديا، بمعنى أن الاعتداء على السفينة الإيرانية هل كان مقصودا، هل لتصفية حسابات معينة مع طهران، أم ربما لاعتبارات أخرى. فبالتالي إيران الآن تلوح بأنها تستطيع أيضا الرد على اليسار والرد على اليمين. يعني أزمة الباخرة أو السفينة الإيرانية في بحر قزوين هذه لن تمر بهدوء، وهناك في طهران،
0: ولكن وكان الأمور محسومة لدى الطرف الإيراني، هو يخاطب بشكل مباشر داعمي أوكرانيا، فبالتالي يبدو وكأن الموضوع حسم والتحقيق ظهرت نتائجه إيرانيا.
3: ولكن يبقى السؤال، ما المقصود بداعمي أوكرانيا؟ هل نتحدث عن دول أوروبية؟ هل نتحدث عن من بالتحديد؟ هنا يعني كما يعني رسالة مشفرة أو رسالة مقصود بها من تبد طهران أن يتوصل بهذه الرسالة. لكن حتى قضية الحسم غير واضحة، بمعنى هل نترقب ردا على هؤلاء الذين اعترضوا سبيل هذه السفينة الإيرانية؟ ولكن دعينا نركز على تطور الصراع في حد ذاته. الآن إذا كانت جبهة مضيق هرمز، وهناك الجبهة المفتوحة بين الإيرانيين والأمريكيين، وهناك الجبهة الإيرانية مع دول الخليج ومع الأردن، وتزداد الآن جبهة جديدة، هل أيضا هذا من الحكمة بأن تنفتح هذه الجبهات المتعددة؟ وهل يصبح يعني التعامل مع هذه الجبهات استراتيجيا وعسكريا أمرا سهلا، أم أن ربما هذا يشتت عملية صنع القرار وعملية مواكبة التعامل مع هذه الجبهات المتنامية ذات اليمين وذات الشمال؟
0: سيد هاردينجر، أيضا كيف تلاحظ غياب أهداف الحرب الأساسية، البنود الأساسية التي من أجلها شن الرئيس الأمريكي هذه الحرب؟ ما نتحدث عن البرنامج النووي الإيراني، الأمور أخرى يعني ترد في أهداف هذه الحرب على المستوى الأمريكي. الآن لا حديث إلا عن مضيق هرمز، ماذا تقرأون في ذلك؟
2: نعم، هذا صحيح. هذه هي المشكلة مع غياب الاستراتيجية أو سياسة استراتيجية بشأن إيران وعدم إشراك الحلفاء الإقليميين والحلفاء في الناتو. يجب أن يكون هناك وضوح بشأن المسار الذي ستستخدمه الولايات المتحدة، وهل تنوي تحقيقه من خلال الضغوطات الدبلوماسية أو العسكرية. من بين الأهداف الأساسية كان هناك أيضا تغيير النظام، ولكن هذا الهدف تلاشى. السياسة الاستراتيجية للولايات المتحدة لا تزال تقتصر على معالجة الملف النووي الإيراني، وأعتقد أن أحد العوامل الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة الآن هي العودة إلى المحادثات، لأن هذه الطريقة الوحيدة لحل المشكلة مع إيران. طبعا المفاوضات ستتطلب بعض الوقت، وستتطلب أيضا

0: الخبراء أو عمل الخبراء الفنيين من أجل تحديد كيفية التعامل مع البرنامج النووي والتخلص من الغبار النووي. ولقد تبين أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق عسكريا، بل يجب أن يتحقق سياسيا ودبلوماسيا. وطبعا إيران تود أن تتطرق إلى مسألة المضيق في المراحل القادمة. يبدو وكأن كلا الطرفين بإمكانهما أن يستفيدان من استئناف المحادثات الدبلوماسية، ليس فقط خلال بضعة أيام بل خلال الأسابيع والأشهر القادمة.
1: شكرا جزيلا لك إذن السيد مارلين هاردينجر. شكرا للدكتور محمد الشرقاوي وضيفنا من طهران الدكتور محسن فرخاني. شكرا لكم جميعا. الآن في هذا الخبر العاجل، الجيش الأردني يتحدث عن إسقاط مسيرتين في أجواء البلاد وعن عملية الاعتراض التي لم تسفر بحسب الجيش الأردني عن إصابات أو أضرار. رغم تراجع الصادرات الإيرانية في مايو أيار الماضي إلى أدنى مستوى في 6 سنوات، قفزت طهران بعائداتها إلى 18 مليار دولار بفضل تسهيل مخزوناتها العائمة وإقبال المصارف الصينية على شراء النفط الإيراني، لتستمر طهران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية ضدها. التفاصيل إذن مع يوسف خطاب.
2: بينما تراهن واشنطن على خنق موانئ طهران لإيقاف صادراتها النفطية، وزير النفط الإيراني محسن باك نيجاد يؤكد تحقيق مبيعات النفطية بأرقام كبيرة منذ اندلاع الحرب وحتى انهيار الهدنة الأخيرة، مغطيا بها أكثر من 60% من احتياجات الموازنة السنوية لبلاده. إيران تؤكد أن إلغاء الإعفاءات الأمريكية الذي سبق الاشتباكات الأخيرة لن يشل بيع نفطها، كونها تحتفظ بآليات التفاف على العقوبات منذ سنوات. طهران حققت عائدات نفطية إجمالية بلغت حوالي 18 مليار دولار منذ اندلاع الحرب في 28 من فبراير الماضي وحتى نهاية الهدنة في يوليو الجاري. بلغت قيمة مبيعات النفط الإيرانية خلال فترة الحرب الناشطة 11 مليارا ونصف مليار دولار، 3.6 مليارات ونصف مليار دولار إضافية جنيت خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقت لتغطي أكثر من 60% من إجمالي إيرادات النفط المتوقعة في الموازنة السنوية العامة لإيران. وسجلت الصادرات الإيرانية تقلبات حادة، حيث سجلت في مايو 2026 أدنى مستوياتها في 6 سنوات عند 209 آلاف برميل يوميا فقط بضغط من الحصار البحري الأمريكي. عقب توقيع مذكرة التفاهم في يونيو الماضي، قفزت الصادرات النفطية الإيرانية لتسجل 1,750,000 برميل يوميا طوال شهر يونيو 2026. وارتفعت القيمة النقدية لصادرات يونيو لتسجل 4,510,000,000 دولار مقارنة ب 219 مليونا فقط في مايو، جمعت بالكامل تقريبا من المشتريات الصينية. نهاية هذه الإطلالة. عودة مرة أخرى للزملاء في استوديو الأخبار.
1: وإلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت تقدمها الزميلة روعة أوجي. إليك روعة.
3: شكرا لك ازدهار. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة، نستطلع فيها آخر التطورات في الملف اللبناني. في جنوب لبنان في زوطر الغربية، واحدة من المناطق التجريبية الأولى، يواصل الجيش اللبناني انتشاره بعد أسبوع تقريبا من دخوله إليها، ويواصل تفكيك الألغام ومخلفات الاحتلال. فريق الجزيرة دخل إلى زوطر الغربية وثق الدمار الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي، ورافق الأهالي خلال تفقدهم منازلهم وممتلكاتهم. نتابع التقرير.
4: زوطر الغربية عنوان أول منطقة تجريبية في جنوب لبنان، ندخلها للمرة الأولى بمعية الجيش اللبناني المنتشر فيها بعد الانسحاب الإسرائيلي من أطرافها. بصمات الاحتلال واضحة هنا. إلى هذه الأحياء تسلل الجنود الإسرائيليون مرات عدة، فخخوا وفجروا ومحوا جزءا كبيرا من ذاكرة أبناء هذه البلدة وتاريخهم. وسط الخراب في الحي الغربي التقينا عددا من الأهالي العائدين، بينهم الحاجة هيام. لم تجد هنا سوى الدمار.
5: كثير صعبة علينا، عمرناه بتعبنا وصرنا 45 سنة قاعدين، فتعز على الواح.
6: شو رح تعملوا هلا؟ رح ترجعوا على مكان النزوح؟
5: أكيد لا، بدنا نرجع لهون نصلح ونقع.

0: ايش راح نترك بيت ولا راح نترك ارض.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.
2: تراهم بين الركام يبحثون عما تبقى من متاعهم.
1: ولو حاولوا أن يمحوا، صدقيني صدقيني إرادتنا أقوى. وأنا بضمن لك ما بتاكل سنة معنا، بترجعي بتجي بتصوري هون وبتشوفي هذه الأرض كيف صارت جنة.
2: تحت أعين المسيرات الإسرائيلية جلنا في زوطرة الغربية. أقل من ساعة كان كافياً لرصد معاناة العائدين. لن تستقيم حياة لهم هنا على المدى القريب. يحضرون يومياً يتأملون الركام ثم يغادرون قبل حلول المساء.
3: هاي البصمة اللي تركتها إسرائيل على بيوتنا، هاي البصمة السوداء، هودي شحبرات اللي عملته إسرائيل ببيتي. هودي أنا بمشي على الحيطان، كان بيتي مدهون أبيض، بس بحب أقول إن إحنا قلوبنا بيضة، أهل جنوب قلوبنا بيضة، حنرجع نبني الحياة البيضة الحلوة.
2: لم يكن بإمكاننا التجول في أرجاء البلدة. الجيش اللبناني حصر تحركنا في نطاق جغرافي محدد. خطر وجود عبوات أو ذخائر غير منفجرة قائم في كل شبر من زوطر. وأعمال المسح التي بدأها الجيش قبل أيام لم تنتهي بعد. والأخطر استمرار احتلال الجيش الإسرائيلي لزوطرة الشرقية المجاورة. في عدد من هذه المنازل يتمركز جنوده، وتتحرك آلياته على بعد عشرات الأمتار فقط من نقاط تمركز الجيش اللبناني. احتلال يبقي جزءا من زوطرة الغربية تحت سيطرة نيرانه.
4: سيبقى انتشار الجيش اللبناني في زوطرة الغربية في مرحلة الاختبار الميداني. مقياس نجاح المهمة هنا سيحدد الانتقال إلى مناطق تجريبية أخرى. غير أن النتائج ما زالت مرهونة بالتحقق من السيطرة الأمنية للجيش اللبناني على المنطقة، وهو ما سيتم تحديد آليته وتفاصيله في الجولة المقبلة من مفاوضات روما. كاترين حنا، الجزيرة، زوطرة الغربية، جنوبية لبنان.
5: نواصل رصد المشهد الميداني في زوطر الغربية مع مراسل الجزيرة هناك جوني تانيوس. جوني، كيف هو المشهد اليوم في زوطر؟
6: روعة، قبل الحديث عن واقع الحال هنا في زوطر الغربية وعودة الأهالي المستمرة وأعمال الجيش اللبناني، لابد أن نتوقف عند واقع زوطر الشرقية المتاخمة تماما لزوطر الغربية، وهي قرية محتلة بالكامل من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي. وخلال الدقائق الماضية تحركت دبابتا ميركافا إسرائيليتان داخل شوارع زوطر الشرقية باتجاه إحدى النقاط المقابلة لنا والتي تطل تماما على بلدة زوطر الغربية. وبالتالي هذا المشهد الميداني في زوطر الشرقية المحتلة التي تبعد بضعة مئات الأمتار عن زوطر الغربية يرخي أيضا بثقله وبظلاله على الواقع هنا في هذه البلدة التي نحن فيها، بلدة زوطر الغربية. وهذه آخر نقطة جغرافية داخل زوطر الغربية يمكن أن نصل إليها، لأن التقدم أكثر، يعني الاقتراب أكثر من زوطر الشرقية ومن قوات الاحتلال الإسرائيلي ونقاط تمركزها. وكما ذكرنا خلال الدقائق الماضية، كانت هناك مجموعة من الأليات الإسرائيلية تتقدم داخل زوطرة الشرقية واتخذت موقعا مقابلا في تلك البلدة. أما هنا في زوطرة الغربية ما يزال الدمار يتحدث عن نفسه، يتحدث عن واقع الحال في هذه البلدة التي عاد إليها أهلها على دفعات خلال الأيام القليلة الماضية، خلال الأسبوع الماضي أيضا مع انتشار مكثف للجيش اللبناني. يواصل الجيش اللبناني عمليات المسح الميداني وعمليات مسح الشوارع والمناطق المختلفة بحثا عن مخلفات تركتها القوات الإسرائيلية التي كانت هنا لنزع أي ألغام أو أي متفجرات. كان أيضا عناصر وأفراد الجيش اللبناني يقومون بأعمال صيانة لبعض الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، بالإضافة طبعا إلى مواكبة المواطنين ومساعدتهم في رحلة عودتهم إلى منازلهم. هذا هو الشارع، هذا هو الطريق الذي يؤدي تلقائيا إلى زوطر الشرقية، ولا يمكن أن نتقدم أكثر بسبب الواقع الأمني والواقع الميداني المعقد. هذه هي دبابة الجيش اللبناني، هي آخر نقطة يتخذها الجيش اللبناني، لأنه خلال

0: الأيام الماضية حصل إطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية باتجاه نقاط قريبة من الجيش اللبناني عندما حاول أن يتقدم أكثر في عمق زوتر الغربية باتجاه زوتر الشرقية. ما يزال كما ذكرنا عدد كبير من أهالي بلدة زوتر الغربية يعودون إليها على دفعات، هم أتوا إلى هنا من أجل تفقد حال منازلهم وممتلكاتهم. كما بات واضحا وكما أعلن على لسان المسؤولين المحليين، نصف منازل البلدة، وهذه المنازل يبلغ عددها بشكل إجمالي نحو 500 منزل، نصف المنازل هي مدمرة بشكل كامل والنصف الآخر هو تعرض لأضرار كبيرة، وبالتالي أغلبية المنازل في زوتر الغربية هي غير صالحة بعد للسكن. بعض المواطنين حاولوا العودة خلال الأيام الماضية كما كنا استمعنا إلى شهادتهم خلال المرحلة الماضية، ولكنهم لم يتمكنوا من المبيت بشكل كامل بسبب الواقع الأمني المعقد، اقتراب قوات الاحتلال وقرب قوات الاحتلال الإسرائيلي منهم، وأيضا الخدمات الأساسية وما يتعلق بواقع منازلهم التي تعرضت لأضرار كبيرة. مقارنة بزوتر الشرقية، زوتر الغربية هي بلدة صغيرة نسبيا بعدد أبنائها وأهلها بعدد منازلها، وبالتالي كما ذكرت الزميلة كاترين في هذا التقرير الذي رصدت فيه واقع الحال في هذه البلدة، مسألة زوتر الغربية هي نوع من التجربة التي يقوم بها الجيش اللبناني في نطاق ما يعرف بالمناطق التجريبية واتفاق الإطار، وطبعا سيبنى على ما سيحصل ويحصل حاليا في بلدة زوتر الغربية خلال المرحلة المقبلة. ولابد هنا من التذكير بالبيان اللافت الذي صدر عن الجيش اللبناني خلال يوم أمس وتحدث فيه عن الخروقات الإسرائيلية المستمرة. قال الجيش اللبناني أن الجيش الإسرائيلي يواصل نقض اتفاق الإطار والقوانين الدولية من خلال إطلاق النار، من خلال تفجير المنازل، وأيضا من خلال عمليات الجرف، وأيضا من خلال عمليات التوغل. وهو قال أن هذه الخروقات الإسرائيلية من شأنها أن تؤثر على عودة المواطنين إلى مناطقهم في الجنوب اللبناني، وأيضا على انتشار الجيش اللبناني داخل البلدات المختلفة ومن بينها زوتر الغربية، علما أنه كما أعلن هذه المرحلة الأولى من اتفاق الإطار شملت إلى جانب زوتر الغربية فرون وصريفة، علما أن فرون وصريفة لم يكن هناك من وجود إسرائيلي مباشر داخلهما. أيضا هناك الآليات التابعة للجيش اللبناني حصرا التي تقوم بأعمال رفع الأنقاض، وهي تدخل وتخرج تباعا من بلدة زوتر الغربية. ولكن كما هو واضح حجم الدمار كبير، الركام كبير، وبالتالي التعامل مع هذه التداعيات التي تركها الجيش الإسرائيلي هنا يحتاج وقتا ويحتاج جهودا كبيرة.
1: شكرا جزيلا لك جوني تونيوس مراسل الجزيرة من زوتر الغربية وعلى تخوم زوتر الشرقية، شكرا لك. ننطلق في النقاش مع ضيوفنا، مع السيد خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي والسيد داود رمال الكاتب والمحلل السياسي. أنطلق معكما من المشهد الذي رصده جوني، هذا المشهد المعقد، دمار مناطق لا يمكن فعليا الآن لعودة الأهالي ليعيشوا فيها، علم حزب الله، دبابة الجيش اللبناني، دبابة الجيش الإسرائيلي. سيد داود رمال، هذا المشهد المعقد على الأرض في أولى المناطق التجريبية، كيف ينعكس على حظوظ تطبيق اتفاق الإطار؟
2: تحياتي لك وللأستاذ خليل وللمشاهدين. عمليا نحن أمام مرحلة صعبة، وهذه المرحلة الصعبة ستستمر تقريبا إلى نهاية العام الحالي، موعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات النصفية الأمريكية. أيضا هناك بدأ النقاش، والنقاش الحامي يعني البعيد عن الأضواء، حول المرحلة الثانية من المناطق النموذجية وأي مناطق ستشمل. ما نشهده الآن في زوتر الغربية هو يعني يمكن نعتبره لاحقا شيء قليل أمام ما سنشهده في منطقة جنوب الليطاني. بأي معنى؟ بمعنى أن الدراسات التي وضعت لحد الآن والتي طلبتها الجهات الرسمية من مديرية الجغرافيا في الجيش اللبناني تقول أنه في 50 قرية في منطقة جنوب الليطاني نحتاج إلى سنتين فقط لإعادة تأهيلها عقاريا، بمعنى تحديد العقارات التابعة وتحديد أصحاب هذه العقارات، لأنه المعالم أزيلت بالكامل. وبالتالي هناك يعني الحديث عن إعادة الأعمار دونه عقاب

0: عقوبات موضوعية تتصل بالجريمة اللي ارتكبها الإسرائيلي بمسألة محو الذاكرة، إزالة المعالم، وتتصل لاحقا أيضا بالشروط القاسية التي سنبدأ نسمع عنها تباعا في مسألة التمويل لإعادة الأعمار، والقيود التي ستوضع على كل ما له علاقة بالتحويلات إلى لبنان. والذي قرأته بالأمس من أحد مراكز الدراسات الأمريكية عن لائحة العقوبات الجديدة التي قد تطال نحو 430 شخصية لبنانية لها علاقة، يعني مدراء مؤسسات ومصالح لها علاقة بإعادة الأعمار، لها علاقة بالتمويل وما إلى ذلك. المعركة صعبة جدا. المطلوب كل ما نشهده الآن يستدعي أمر وحيد في لبنان، هو أولا مغادرة العناد، مغادرة إنكار الواقع، التوحد ضمن موقف لبناني موحد، أبواب الحوار المفتوحة أعود وأكرر ودائما أكررها عبر شاشتكم، على حزب الله أن ينفتح على هذه الدعوات للحوار، لأنه الأسهل الحصول، يعني إذا وصلنا إلى مرحلة من توحيد الموقف اللي عبر عنه بالأمس الرئيس نبيه بري، واللي كان هي عمليا إشارات لافتة لها علاقة بالمملكة العربية السعودية ولها علاقة بإيران أيضا، إذا وصلنا إلى هذه المرحلة باعتقادي نستطيع أن نواجه أكثر، لأنه الهجمة هجمة شرسة. وبالتالي من يعتقد أنه نستطيع أن نتعامل بالنيات مع الإسرائيلي، الكل يعلم نحن جربنا الإسرائيلي، المسألة النيات يعني غير قابلة للتحقق مع الإسرائيلي. المطلوب هي وحدة الموقف اللبناني، وحدة الموقف اللبناني أحمل المسؤولية المباشرة إلى عدم تحققها مباشرة إلى قيادة حزب الله، التي عليها أن تحزم أمرها، لأنه من دون أن تحزم أمرها والذهاب إلى نقاش وحوار حقيقي مع السلطات الدستورية أقله، إن كان الرئاسة الأولى أو الرئاسة الثالثة، أعتقد أن مسألة إعادة الأعمار وتأمين عودة لائقة للأهالي سيكون دونها صعوبات أكثر من الصعوبات الموجودة الآن.
1: سيد خليل نصر الله، ما هي رهانات حزب الله اليوم، وإلى متى يمكن أن يستمر بالترقب دون الانخراط في حوار فعلي مع لبنان الرسمي؟
2: شكرا جزيلا لك، تحية للأستاذ داود أيضا. أولا، ما هي رهانات الآخرين وليس حزب الله؟ رئيس الجمهورية يراهن على أمريكا، وأمريكا تتلاعب بالموقف الرسمي اللبناني، تأخذه حيث تريد وتأتي به حيث تريد، هذا بات واضحا يعني. والدليل المناطق النموذجية اللي قال عنها بنيامين نتنياهو بالأمس وكان يبتسم، نحن لم ننسحب من مليمتر واحد، وهذه مناطق لم نكن فيها، وفي منطقة زوتر وتحدث قال هذه كانت خارج الخط الأصفر، ندخل ونخرج، بما يدحض كل المزاعم اللبنانية، بما يدحض كل شيء اسمه اتفاق إطار، بما يدحض كل الضمانات الأمريكية. لذلك أنا قلت يتلاعبون بالموقف الرسمي اللبناني. أما فيما يتعلق بالعلاقة بين الرئاسة الأولى وحزب الله أو مع حركة أمل أو مع الآخرين، أولا بموقف رئيس بري هو لم يتبدل، هو ليس مع اتفاق الإطار، هو رجل دبلوماسي، هو رجل مع وقف الحرب، وركش مع تأمين انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وليس مع اتفاق الإطار، كي لا يفسر موقف رئيس بري خطأ. بما يتعلق بحزب الله، إذا نرجع لبيانات كل الخطاب بالحرب والآن بعد الحرب، كل بياناتهم الرسمية أو ما يصدر عن أمين عام حزب الله أو حتى بعض نوابهم ليلاموا في بيئتهم أنه أنتم تهاجمون رئاسة الجمهورية، تهاجمون بموقفها يعني، ولكن تدعونها إلى التراجع. أيضا يتحدثون عن وحدة الموقف اللبناني، صاحب وحدة الموقف اللبناني وضرورة متانته هو حزب الله وحركة أمل، وليس الذين أخذوا خيار التفاوض المباشر رغما عن أكثرية الشعب اللبناني والأمور تحدث عن نفسها. إذن عندما نريد أن نصوب بهذا الأمر علينا أن نسأل من وضع الجناح العسكري لحزب الله على كمنظمة غير شرعية والبلد يتعرض لعدوان، من أعطى الأوامر للجيش اللبناني للانسحاب من الجنوب هو الذي يجب أن يسأل لماذا تفعلون. اثنين، ثلاثة، من اتخذ قرار 5 آب العام الماضي وانقلب على كل التفاهمات مع حزب الله، وأنا أقصد رئيس الجمهورية تحديدا، من اتخذ قرار السابع من آب، من يتنصل من بيانات الجيش اللبناني. شاهدنا بالأمس البيان عن الخروقات الإسرائيلية وأن حزب الله التزم باتفاق وقف إطلاق النار 2024 وأن إسرائيل لم تلتزم. هو الذي يجب أن يسأل اليوم، هو الذي يجب أن يفتح باب الحوار. لا يجب

0: يجب أن يطلب من يتلقى الضربات من إسرائيل ومن يهاجم داخليا أنه أنت تعال وعليك أن تتنازل. إذا كان المقصود بوحدة الموقف اللبناني من قبل حزب الله أنه هو أن يرضخ أو يقبل بهذا المسار، لن يحصل هذا الأمر. ما يطلبه حزب الله واضح، هي الأولويات الخمسة، الأولويات الخمسة التي تحدث عنها رئيس نبيه بري، وهي ما يرددها في خطابات رئيس الجمهورية، لكن بالفعل الأمور مختلفة تماما. والدليل ما حصل في واشنطن عند رئيس ترامب شيء، بالحفل شيء آخر. إذا نحن أمام مشهد معقد جدا. نعم هناك دعوة واضحة وصريحة من قبل يعني أطياف وازنة، ليس الذين يراهنون على شيء عند الأمريكيين، أن يكون هناك وحدة موقف لبنان، لكن وحدة الموقف تتطلب تنازلات من الجميع. وحدة الموقف اللبناني لا تعني بأنه أن تضع في اتفاق الإطار سلاح حزب الله مقابل انسحابه وشأن داخل لبناني. وحدة الموقف اللبناني أن تعود إلى هدنة 49 لتنص على العداء بالمناسبة، تحافظ على العداء مع إسرائيل. وحدة الموقف اللبناني بأن لا تخرق قانون 1955 مقاطعة إسرائيل وتذهب وتتحدث حتى عن أمور اقتصادية في واشنطن وغير واشنطن، وهذا سابق. إذا عندما نتحدث من هنا رهانات حزب الله واضحة جدا. نعم مع وحدة الموقف اللبناني، لكن هذه الحرب تأتي في سياق ما يجري في كل المنطقة. أنا من وجهة نظري وبكل شفافية، ما يجري بين الأمريكيين وبين الإيرانيين هو ميزان كيف ستذهب الأمور في المرحلة المقبلة. أما هذا المشهد اللي نراه الآن، يعني المناطق التجريبية هي المنطقة الأولى والأخيرة، لا يوجد شيء، يعني لن يكون هذا المسار، لا يمكن أن يكمل هذا المسار. بنيامين نتنياهو تبين بالأمس أنه يعرف بجنوب لبنان أكثر من بعض رموز في السلطة في لبنان، لا يعرفون زوطر مشكلة وأين يتواجد وأين لا يتواجد. لذلك أنا أعتقد هذا مسار مغلق، مفاتيحه يعني حتى اللي يقول هذا الغال مشوه، وهذه لن تكمل بأي شكل من الأشكال. ويكفي قراءة بيان الجيش اللبناني لنفهم أكثر أن هذا المسار لن يكمل.
1: شكرا، أو عذرا، معنا على ما يبدو بعض الوقت أيضا سيد داود رمال. هل قصرت الدولة اللبنانية بالموازنة بين فتح حوار داخلي مع حزب الله قبل الحوار المباشر مع إسرائيل؟
2: عمليا يعني أبواب بعبدة وأبواب السراي مفتوحة لحزب الله، ولكن الذي يعاند هو حزب الله في هذه المسألة. يضع شروط ثلاثة، وأصبحت هذه الشروط معروفة، لها علاقة بالتراجع عن قرار طرد السفير الإيراني، لها علاقة بالتراجع عن قرار 5 آب و2 آذار، علما أنه قرار 2 آذار اتخذ بالإجماع باستثناء وزيري حزب الله لم يصوتوا عليه، حتى شريك الحزب في الثنائي صوت على القرار. ولها علاقة أيضا بالتراجع عن اتفاقية صيغة الإطار، يعني هذه مطالب تعجيزية. طيب عندما يقال أن الدولة اللبنانية ذهبت إلى التفاوض وهذا حقها وفق المادة 52 من الدستور من دون الإجماع الوطني، السؤال الذي يطرح، هل عندما ذهب حزب الله إلى حرب الإسناد الأولى وحرب الإسناد الثانية يعني أمن الإجماع الوطني واستشار أبلغ الجهات الرسمية اللبنانية؟ أما فيما خص اتفاقية الهدنة أستاذ خليل، اتفاقية الهدنة هي اتفاقية تبادلية، هذا الأمر طرح لمعلوماتك بمفاوضات واشنطن. الوسيط الأمريكي كان جوابه نحن جاهزون لفرض اتفاقية الهدنة مجددا، ولكن يجب أن تكون تبادلية. هل سنتفاجأ لاحقا بعد فرض اتفاقية الهدنة أن هناك حرب إسناد ثالثة؟ هذا الأمر يعني
1: للحديث بقية عذرا انتهى الوقت.
0: المادة التي حدث عنها سيد داود في الدستور لا تنطبق على إسرائيل لأنها تخالف القانون 1955 ويحاكم عليها من ذهب إلى التفاوض.
1: للحديث بقية حتما. شكرا لكما سيد خليل نصر الله وسيد داود رمال. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. عودة إلى استوديو الدوحة والتغطية المستمرة مع الزميلة ازدهار شعشعة. إليك ازدهار.
3: شكرا لك روعة. لازلنا إذن نتابع ضمن هذه التغطية وننوي إلى هذا الخبر العاجل، بيان الجيش الأردني يعلن فيه إسقاط مسيرتين في أجواء البلاد وعملية الاعتراض لم تسفر عن إصابات أو أضرار. نذهب مباشرة إلى الزميل حسن الشوبكي مدير مكتب الجزيرة معنا من عمان للوقوف على هذا التطور. حسن،
4: بالفعل ازدهار بعد الهدوء النسبي الذي استمر لنحو يومين. قال الجيش الأردني الظهر اليوم أنه اعترض وأسقط مسيرتين يعني استهدفتا أراضي المملكة الأردنية، وهذا الاستهداف يعني يأتي بعد كما قلنا يومين من الهدوء النسبي بعد توقف استهداف أجواء وأراضي المملكة عقب أن تم استهدافها لمدة أسبوعين بشكل متتالي على مدار الأيام التي مضت في الأسبوعين الماضيين. قال الجيش الأردني أيضا ازدهار أن إسقاط المسيرتين لم يسفر عن أي خسائر لا بشرية ولا مادية، وأن وحدات سلاح الهندسة الملكي قد تعاملت مع هاتين المسيرتين عقب سقوط الشظايا والمخلفات وأنه لم يكن هنالك أي أضرار تذكر. وأكد مجددا الجيش الأردني أنه يعني على درجة عالية من الاستعداد والجاهزية لمراقبة أجواء المملكة ومنع حدوث أي اختراق يحاول المساس بسلامة الأراضي والأجواء الأردنية. ازدهار هنا للتوضيح فقط، كان الجيش الإسرائيلي صباح اليوم قد قال أنه هنالك مسيرتين حاولتا اجتياز الحدود إلى الجانب الإسرائيلي، قال ذلك، ولكن البيان الجيش الأردني لم يوضح يعني من أين أتت هذه المسيرات. المسيرتين يعني في وقت سابق كان يقول الجيش الأردني أنها قادمة من إيران. شكرا. لم يكن هنالك حديث عن أنها من إيران، ولم يتم تحديد المواقع التي وقعت فيها، لذلك سنتثبت من هذا الأمر ربما نوافيكم به في الساعة
3: بطبيعة المقبلة. الحال شكرا لك من عمان مدير مكتب الجزيرة حسن الشبكي. في آخر مستجدات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، هدمت جرافات الاحتلال مبنى سكني في بلدة عرابة بجنين في الضفة الغربية، كما أعلن مصدر طبي للجزيرة إسقاط جنين ونجاة والدته بعد أن احتجز الاحتلال مركبة إسعاف على حاجز عورتة بجنوب نابلس. الآن معنا من بلدة عرابة جنوب غرب جنين مراسل الجزيرة ليث جعار، وهنا في الاستوديو الزميلة نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أبدأ معك ليث جعار، رصد تطورات الساعة الأخيرة.
5: نعم، شارفت جرافات الاحتلال العسكرية على انتهاء عملية الهدم هنا في بلدة عرابة حيث نتواجد. لربما تشاهدون في هذه الصورة جرافتين إلى ثلاثة جرافات عسكرية من أصل خمس الآن تعمل على إنهاء الهدم في هذا المنزل. المنزل المكون من أربعة طبقات هدمها الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الصباح، أكثر من ست ساعات أو ما يقارب ست ساعات على البدء هذه العملية هنا في بلدة عرابة إلى الجنوب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية. جرافات الاحتلال تعمل على قدم وساق لإنهاء هذه البناية وهدمها بشكل كامل بدعوى البناء دون ترخيص في هذه المنطقة التي تعد الشريان الحيوي للفلسطينيين في مناطق شمال الضفة الغربية، والتي تربط مدينة جنين بمدن طول كرم ونابلس ووسط وشمال الضفة الغربية. الاحتلال الإسرائيلي وفق من تحدثنا معهم من الفلسطينيين هنا أكدوا بأن ما يجري هو عملية استئصال للوجود الفلسطيني في هذه المنطقة لصالح إقامة مستوطنة جديدة في أعلى هذه الأحراج كما تشاهدون، وهي مستوطنة عمق دوتان. مستوطنة عمق دوتان الآن هدم البناية بالكامل. إذن الجرافات العسكرية كما تشاهدون تواصل عمليات هدم هذه البناية السكنية والإجهاز عليها في هذه الأثناء بالتزامن مع استمرار الحصار الذي يفرض من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين ومنعهم من التحرك في هذا المربع الذي يربط المنطقة بأكملها، بلدة يعبد ببلدة عرابة بلدة مركة إضافة إلى بير الباشا ربطا بمدينة نابلس إلى مدينة جنين. كل هذه المناطق الآن هي محاصرة بالكامل، يمنع على الفلسطينيين التحرك في هذه المنطقة بالتزامن مع استمرار قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات الهدم والتجريف لهذه البناية السكنية التي هدمت والتي قوامها أو مساحتها تقدر بما يقارب دنم تم هدمه بشكل كامل من قبل الجرافات العسكرية التي تشاهدونها ازدهار في هذه الأثناء تقوم وتسعى إلى هدم وتدمير هذه البناية السكنية لصالح مستوطنة عمق دوتان التي تحاصر المنطقة والتي ستحاصر المنطقة بالتزامن مع قيام الاحتلال الإسرائيلي ببناء معسكر لقوات الجيش تحاصر وتطبق الخناق على مفاصل هذه المنطقة.

0: من مفاصل الضفة الغربية التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي من خلالها إلى بسط السيادة الإسرائيلية على الأرض هنا في الضفة الغربية.
1: مراقب بألم بطبيعة الحال. شكرا لك ليث جعار. نجوان سمري، ماذا في البيانات الإسرائيلية التي تتعلق بهذه التطورات؟
2: عمليا رسميا لم يصدر الجيش الإسرائيلي هذا اليوم بيانات لعملياته المتواصلة عمليا والمتصاعدة في الضفة الغربية، لكن نرى من جهة أخرى بأن وسائل إعلام إسرائيلية بدأت

0: الآن في هذه المرحلة يقولون أنه إذا فات الوقت وإذا لم يتم تهدئة الأوضاع ووقف المستوطنين عن هذه الجرائم القومية يسميها الإعلام الإسرائيلي عن الإرهاب اليهودي، فإن الوقت سيمضي والأوضاع قد تنزلق إلى تصعيد وتفجر للأوضاع، وقد يفوت الأوان من أجل ضبط الأمور. وتحذر أيضا الأجهزة الأمنية من فقدان سيطرة الجيش الإسرائيلي على الوضع بالضفة الغربية. هذه التحذيرات من القيادة الأمنية سواء كان في الجيش أو في الشباك تنقل للقيادة السياسية، وهناك تحميل مسؤولية أيضا لهذه الحكومة الإسرائيلية لأعضاء في الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسهم وزير المالية زعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش وأيضا بن كفير، بأنهم يوفرون كل الدعم للمستوطنين من أجل المواصلة بهذه الاعتداءات. من جهة أخرى، هذا اليوم نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أيضا بأن ما تعرف بحركة ضباط لأمن إسرائيل من أجل أمن إسرائيل، وهي حركة من ضباط وكبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية سواء كان في الجيش أو في الشباك أو في الشرطة الإسرائيلية، توجهوا برسالة عاجلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أرسلوا هذه الرسالة عمليا لمستشاري الرئيس دونالد ترامب مطالبين بأن يثير موضوع الضفة الغربية خلال لقائه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يوم غد من أجل وقف هذه العمليات. يقولون بأن إرهاب المستوطنين أكثر تدميرا من هجوم السابع من أكتوبر ويقوض المسار الدبلوماسي.
1: شكرا جزيلا لك يا زميلة نجوان سمري. الآن تتابع ميادة معكم التغطية.
2: شكرا ازدهار، واهلا بكم اذا مشاهدينا الى ساعة جديدة من تغطيتنا للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز، بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. قال التلفزيون الإيراني أن 6 سفن مخالفة حاولت فجر اليوم الإبحار عبر مسار غير آمن جنوب مضيق هرمز بتحريض أمريكي. تعرضت إحداها لحادث بينما أعيدت السفن الأخرى إلى المياه الإقليمية. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام، وأن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز إيجابية، مشيرا إلى أن المضيق لا يزال مغلقا. وفي تطور آخر، قال بقائي إن استهداف أوكرانيا لسفينة إيرانية في بحر قزوين يوم السبت الماضي كان مغامرة خطيرة ولن تبقى دون رد. في الولايات المتحدة، قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز إن المحادثات مع إيران مستمرة على مستويات عدة رغم الانقسامات داخل نظامها. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أوصى بوقف الضربات حول مضيق هرمز بعد بلوغها الحد الأقصى من الفعالية. من جانب آخر، قال الجيش الأردني إنه أسقط مسيرتين في أجواء البلاد، مشيرا إلى أن عملية الاعتراض لم تسفر عن إصابات أو أضرار. في غضون ذلك، هبطت عقود خام برنت بأكثر من 7% إلى ما دون $90 للبرميل، في حين هبط سعر الخام الأمريكي بأكثر من 7% ليصل إلى نحو $82 للبرميل. في الضفة الغربية، تواصل قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة واقتحاماتها لمناطق متعددة، وسط تصريحات لمسؤولين عسكريين إسرائيليين نقلها موقع والا تقول إن الوضع بالغ الخطورة وقابل للانفجار. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. أبدأ معك رانيا، وتصريحات بقائي تبقى هي الأكثر تعبيرا في هذه المرحلة عن مجمل المواقف الإيرانية الأخيرة.
3: نعم بالفعل ميادة، يعني يؤكد بقائي على عدة أمور تتعلق بمسار التفاوض مع الولايات المتحدة وجهود التوصل إلى حل لخفض التصعيد في المنطقة. ما أكده بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشأن مضيق هرمز، قال أن المضيق ما زال مغلقا ولم يتغير أي شيء في وضع هذا المضيق الذي أغلق بسبب ما وصفه بقائي الاعتداءات الأمريكية والإجراءات الأمريكية المزعزعة لأمن

0: المضيق، وحمل بقاء الولايات المتحدة مسؤولية استمرار هذا الإغلاق وأيضا استمرار الاستهدافات الأمريكية الناتجة عن عدم التزام الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم والتزاماتها المنصوصة في هذه المذكرة، وذلك منذ اليوم الأول وعلى مستوى مختلف البنود. وفيما يتعلق ب يعني الحديث عن ائتلاف ربما أمريكي بريطاني من أجل فتح المضيق، أكد باقاي أن مثل هذه الأمور لن تساعد في حل الأمر بل ستزيده تعقيدا، وحذر من أن أي مشاركة في أي عمل لا تقبله إيران سيكون له تداعياته الكبيرة. واعتبر باقاي أيضا أن توقف العمليات العسكرية على خلفية مضيق هرمز لا يمكن إطلاق عليه وقف لإطلاق النار، لأنه مع أي عملية تنفذها الولايات المتحدة سيكون هناك رد من الجانب الإيراني، لأن إيران متمسكة بضرورة الدفاع عن نفسها وأنها لن تسمح للولايات المتحدة أن تحدد زمان الحرب أو السلام. هكذا تحدث باقاي يعني في رسالة، ربما رسالة تحدي للولايات المتحدة، بل زاد بالتأكيد على أنه إيران لم تطلب لقاء الولايات المتحدة أو التفاوض معها بشكل مباشر سواء في باكستان أو في قطر، وقال أن إيران لم تطلب التفاوض رغم أنها لم تغلق باب الدبلوماسية باعتبار أن الدبلوماسية أحد وسائل يعني الحصول على حقوق الشعب الإيراني وأيضا ضمان الأمن القومي الإيراني. هكذا أكد باقاي وقال أنه إيران مستعدة للدفاع عن نفسها ورد على الولايات المتحدة، وأنها ستحارب إذا كانت هناك ضرورة تقتضي هذا الأمر، ولكنها أيضا متمسكة بالدبلوماسية، مشيرا إلى أن الوسطاء يعملون على تبادل الرسائل ما بين طهران وواشنطن، ولكن هذا الأمر لا يرقى إلى حد التفاوض، مشيرا أيضا إلى أن يعني المفاوضات أو المحادثات الوحيدة التي تجري حاليا هي ما بين إيران وسلطنة عمان. كانت هذه المحادثات بدأت يوم الجمعة واستمرت على مدى يومين، كانت قد يعني كانت دارت حول بحث مستقبل مضيق هرمز وتحديد آلية ووضع آلية لإدارة الملاحات البحرية فيها ميدا.
1: أيضا رانيا، في ظل المشهد الداخلي الإيراني، هل هناك تصريحات جديدة من قادة الحرس الثوري الإيراني حول المشهد المقبل؟
0: يعني ما كان قد أكده الحرس الثوري قبل يعني ليلة أمس والأيام الماضية هو التأكيد على أن الوضع في مضيق هرمز لم يتغير، هناك استعداد للرد على أي هجمات أمريكية، وأن إيران قامت بتعزيز قدراتها العسكرية خلال الفترة الماضية من وقف إطلاق النار، وأن السبيل من أجل إعادة فتح المضيق مرة أخرى هو ما تقوله إيران، وقف الأعمال العدائية الأمريكية، احترام الإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز، وأيضا عودة الولايات المتحدة إلى الالتزام ببنود مذكرة التفاهم وتعهداتها المنصوصة في هذه المذكرة. موقف الحرس الثوري وموقف جميع القوات المسلحة الإيرانية هو التأكيد على أنهم مستعدين للدفاع عن البلاد والرد على الولايات المتحدة، وأن هناك حالة يقظة وتأهب كبيرة ومتابعة لمجريات التطورات، خاصة من تلك العناصر التي تصفها إيران بالانفصالية والإرهابية، والتي تعتبر أن هذا هو المخطط الذي تسعى إليه الولايات المتحدة لتطبيقه مرة أخرى بعد أن فشلت كما يقول الحرس الثوري في تطبيقه خلال فترة الحرب 40 يوما. يقول أن هناك محاولات لإعادة تفعيل هذا المخطط مرة أخرى، ولكن إيران منتبهة لهذا الأمر. وبشأن هذا الموضوع أيضا كان قد جرت المحادثات ما بين طهران وبغداد خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران، وتم التأكيد على ضرورة الحفاظ على أمن الحدود المشتركة ما بين البلدين والقضاء على ما تصفها طهران بالجماعات الانفصالية الإرهابية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. نور الدين، كيف تبدو النقاشات داخل الولايات المتحدة الأمريكية مع الأخذ بعين الاعتبار القرارات الحالية، سواء بوقف الضربات ما يوصف بأنه تهدئة، وبين الحديث عن باب الدبلوماسية؟
2: ميادة، يمكن القول بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تمدد هذه الهدنة المعلنة من جانبها، أي

0: عدم القيام بأي عدوان بأي عملية عسكرية داخل الأراضي الإيرانية، بحيث للليلة الثالثة تواليا لم تقصف الولايات المتحدة الأراضي الإيرانية. وهذا في الحقيقة يتقاطع مع تصريحات كان أدلى بها عدد من المسؤولين الأمريكيين عندما قالوا بأن الرئيس ترامب عندما قرر تعليق هذه العمليات التي كانت كما تذكرين مستمرة منذ تقريبا 15 يوما، إنما أراد أن يفسح المجال أمام الدبلوماسية والمساعي التي يقوم بها الوسطاء الإقليميون. ولكن هناك أيضا صدر أو أصبح معروفا بأن هناك عامل آخر هو الذي ربما كما نشرت إحدى الصحف وتحديدا نيويورك تايمز، ربما هو عامل الخوف من في حال التصعيد العسكري الأمريكي ضد إيران، الخوف من انكماش المخزون مخزون الذخيرة الأمريكية. وفي هذا الموضوع تحديدا ميادة اليوم كان لافتا أن الرئيس الأمريكي الذي لم يتحدث ولم يصرح منذ 48 ساعة بأي موقف اتصل لم يتصل ولكن أبلغ صحيفة أمريكية وهي وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة لديها ما يكفي من الذخيرة، وهي ربما الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك كمية كبيرة من الذخيرة. وهذا في الحقيقة موقف يرد على ما كانت قالته نيويورك تايمز التي قالت بأن هناك مشكلة ذخيرة بالنسبة للجيش الأمريكي. في نفس السياق أيضا الناطق الرسمي باسم البنتاغون أو ما يسمى هنا بوزارة الحرب أيضا قال بأن الجيش الأمريكي يملك من الذخيرة ما يمكنه من الدفاع عن الشعب الأمريكي ومصالحه. ولكن الموقف اللافت والأبرز هو ذلك الذي عبر عنه السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة عندما يعني شكك فيما قالته صحيفة نيويورك تايمز حول هذه المسألة، وقال بأن الولايات المتحدة لديها ما يمكن ولديها الجاهزية وأن الرئيس الأمريكي يملك كل الخيارات التي يطرحها فوق الطاولة، من بينها الخيار الذي بدأ ربما الحديث بشأنه في الساعات القليلة الماضية وهو ليس مستبعدا إذا فشلت المساعي التي تقوم بها قطر وباكستان وأيضا عمان أن يرجع أو يعود الرئيس ترامب لخطته الأولى وهي الخيار العسكري.
1: وفي هذا الإطار تحديدا كان هناك بالفعل منشور لصورة تحاكي ضربات واسعة وعميقة وشديدة في ما يتعلق باستهداف إيران تحديدا.
0: نعم، هذا ربما دليل آخر على أن ترامب يحسن كما يقول المراقبون فن الضغط، فن التلويح، فن التهديد، فن من أجل يعني إقناع الطرف الآخر بأن الخيار هو الخيار الدبلوماسي. وهذا الذي أشار إليه الرئيس الأمريكي تقريبا بما معناه يوم الجمعة عندما قال بأن أمامنا خياران، الخيار الأول إنهاء الحرب بالقوة أو إنهاءها بالمفاوضات، ووصف هذا الخيار بأنه الذكي. وفي هذا الإطار أيضا يجب أن نتوقف عند تصريح أدلى به مدير الاتصالات في البيت الأبيض الأمريكي عندما قال يستحسن لإيران بما معناه أن تلجأ إلى الخيار الدبلوماسي والتفاوضي، وهي تعلم ماذا سيحصل لها في حال أفشلت هذه المساعي. إذن هناك إن صح التعبير تهديد وتلويح مزاوج بالاستعداد وإبداء الرغبة في إيجاد حل دبلوماسي، لكن الخيارات العسكرية لا تزال مطروحة وهناك ضغط واضح على الرئيس الأمريكي. أحد النواب الجمهوريين وهو عضو في اللجنة العسكرية في البرلمان في مجلس النواب الأمريكي طالب الرئيس الأمريكي بضرورة مواصلة الضغط العسكري على إيران. نعم. ننتظر يوم الاثنين اليوم أو غدا أو حتى في بحر هذا الأسبوع لمعرفة ردة فعل الرئيس ترامب على كل هذه الدعوات.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. أرحب الآن بضيوفي الدكتور عباس عصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية وسيد مارلين هاردنجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور عباس عصلاني، والكل ربما يريد أن يعرف بالفعل ما الذي تريده إيران في هذه المرحلة، بمعنى أن حتى أفق التهديد

0: الذي فتح خلال 3 ليالي حتى اليوم، وحديث ترامب عن فرصة دبلوماسية ترد فيها إيران بأنه لن نسمح لترامب أن يحدد زمان ومدة الحرب والسلام. ما الذي تريده إيران في هذه المرحلة؟
1: هنالك الكثير من عدم الوضوح. من هو واضح أنه ليس هنالك فكرة واضحة لتوجه التطورات الأخيرة. من جانب نسمع من الجانب الإيراني أنهم لن يغيروا من أسلوبهم في مضيق هرمز، ولن يسمحوا للولايات المتحدة بفرض شروطها أو وقت السلام أو الحرب. هذا هو جزء من جهد طهران من أجل تأسيس للردع مرة أخرى ضد أي حملة عسكرية قادمة قد تحصل ضد البلد. لكن النقطة أن هذا الأمر يتحول إلى حرب استنزاف، كل طرف يعتقد أن الوقت لصالحه. المشكلة أن هذه هي ربما تأزم استراتيجي من الجانبين، يريدان أن يعلنا أنهما المنتصر في هذه الجولة. ترامب من جانبه يريد أن يكون ينتهج منهج أن المنتصر يحصل على كل شيء لكي يعود منتصرا ويقدم نسوا في الانتخابات، ولكن إيران تريد أن تقول أنها تمكنت من مواجهة والولايات المتحدة وتمكنت من الصمود، وأنها تريد أن تغير أيضا التهديد الأمني إلى فوائد اقتصادية. بالتالي رأينا أن هذا الأسلوب يستمر. الآن يبدو وكأننا ربما على مفترق طرق. هنالك طريقان، أحدهما يتحرك نحو المزيد من التصعيد العسكري في المنطقة، والذي قد يأتي بمخاطر ربما التوسع الجيوغرافي والتمدد، تمدد الصراع إلى مناطق أخرى في المنطقة وما خلفها، أو قد نتحرك نحو تسوية تفاوضية. في كلا السيناريوهين فإن هنالك إيجاد التوازن لن يكون سهلا. وقبل الحرب فكان أيضا كان وضع الأسس ربما أسهل، لكن باستمرار هذا الصراع واستمرار الوضع الحالي والتوتر السائد يجعل إيجاد هذه النقاط المشتركة أكثر صعوبة وتعقيدا. بالتالي أعتقد أن كلا الطرفين يحتاجان أن يعودا إلى طاولة المفاوضات، والذي يبدو وكأنه الخيار الأفضل لكنه ليس الأسهل. مع ذلك،
0: هل يبدو، واصل معك دكتور أصلاني، هل يبدو أن الجانب الإيراني يضع في حسبان هذه الاعتبارات في قراره المقبل، خاصة إن أخذنا بعين الاعتبار أنه لا تزال منظومة الحرس الثوري الإيراني تتمسك بالخيار العسكري، ومع معطى إضافي يتعلق بأنه من يقول أن الجولة المقبلة ستكون كما اعتادت عليها إيران في نهاية الأمر جولات من التصعيد، كل مرة يزداد فيها الوتيرة أكثر والأساليب المستخدمة من الولايات المتحدة؟
1: إن الحرس الثوري هو الجانب الذي يقوم باتخاذ القرارات العسكرية، لكن القرار تتخذه المؤسسة السياسية. وهذا الأمر، كان هنالك تصريحات من الحرس الثوري إذا ما كان هنالك وقف إطلاق النار فإنهم سيلتزمون بالقرار الذي تتخذه المؤسسة السياسية. نحن الآن في وضع إيران تكون فيه ليس متأكدة أن الولايات المتحدة تسعى للحل الدبلوماسي مع إيران أم لا، بسبب استمرار الهجمات، ولربما الولايات المتحدة تهدف إلى إجبار إيران على تقديم تنازلات أكبر. لكن موقف إيران وتصعيدها اللي في مواجهة هذا التصعيد الأمريكي يقول أن الحل لهذه المشكلة لا يمكنه أن يمر عبر طريق التصعيد العسكري. بالتالي أعتقد أن عن طريق الاستمرار بالضربات العسكرية فإن القاعدة التي تدعم التسوية التفاوضية يتم تقويضها داخل إيران، وهؤلاء من يعارض وينتقد المفاوضات مع الولايات المتحدة لربما هم يزدادون قوة. بالتالي هذا الأمر يجعل ربما ويضع عقبات إضافية تجاه أي تسوية سياسية، ويدفع داعمي الدبلوماسية نحو ربما المقاومة العسكرية وضد أي تدخل أجنبي.
0: سيد مارلين، ليس مستغربا أن يكون هناك شعور عالي جدا بعدم الثقة بالنسبة لإيران في ما يمكن أن يكون ضمن نوايا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يحافظ على سياسة الغموض ووضع الخيارين في ذات الطاولة دائما. بالتالي هل هناك مؤشرات يمكن الاعتماد عليها هذه المرة للقول أن هناك شيئا مختلف؟
1: شكرا. أعتقد أن ما رأيناه أن كلا الطرفين يحاولان أن يأخذا خطوات إيجابية. الولايات المتحدة أوقفت العمليات العسكرية، وإيران

0: استجابت. بالتالي هذا نوع من التواصل، إذ أن التقليل من العمليات العسكرية أمر جيد. ورأينا يوم أمس من واشنطن فإن سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قال أن هنالك محادثات تجري على مستويات مختلفة. أعتقد أن من المهم لإيران تستجيب لهذه الرسالة وتحرك الأمور. أعتقد أن الكثير يتوقعون أن الرسالة التي تأتي من القيادة الإيرانية وأنهم يجب أن يرسلوها إلى شعبهم، لكن أنا آمل أن الوسطاء يقومون بشكل خاص، ربما بتبادل وإرسال الرسائل إلى واشنطن، ويقولون أننا في خضم عملية ويجب أن نستمر في العمل في المفاوضات. هذا ما هو في هنالك حاجة إليه ملحة الآن.
1: فيما يتعلق بالعوامل الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة ذلك الجدل الذي دار حول بنود مذكرة التفاهم، هل تجاوز ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن من خلال هذا التصعيد الذي جرى، وبالتالي يمكنه العودة براحية لمذكرة التفاهم مرة أخرى على أمل أن هناك تعديلات ما فيها؟
0: هذه إحدى الأمور التي تحدد أو تقيد الحركة بعيدا عن من التحرك السياسي إلى التحرك العسكري إلى التحرك السياسي. هو في حقيقة الأمر لديه ردود فعل سريعة. سأرى اليوم كيف يتم تلقي معارضته للتصعيد العسكري. إذا ما كان هذا الأمر يتم تلقيه بشكل جيد، لربما هو سيشجع هذه الإدارة على الاستمرار بهذا الأمر. لكن الانتقادات التي تلقاها من في المناسبات السابقة ربما تشجع الإدارة على التصعيد العسكري، وهو أمر مؤسف. ليس لدينا ربما هنالك حواجز التي بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والبيت الأبيض، خاصة الوسطاء. أعتقد أنهم يجب عليهم أن يأخذوا بنظر الاعتبار كيفية التواصل مع البيت الأبيض، إذ أنه يذهب مباشرة إلى البيت الأبيض والرئيس ترامب. بالتالي صياغة الكلمات مهمة للغاية.
1: على أيضا سياق الضغوط التي يمكن أن تكون على كل طرف، دكتور أصلاني، الجانب الإيراني اليوم لا يواجه فقط الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمواقف والقرارات الإيرانية التي تلقى رفضا، هناك تعاظم أيضا لرفض دولي وحتى من دول حليفة. الصين قالتها صراحة أنها تفضل أن يكون هناك حل دبلوماسي لهذا المشهد وتلقي بواسطتها كذلك في ذلك. هل يمكن أن تعطي أيضا إيران اعتبارا لتبعات تتعاظم فيما يتعلق بما يمكن أن تقوم به دول، سواء على سبيل الانخراط أكثر عسكريا وشاهدنا ما جرى في بحر قزوين، أو أن يكون هناك مواقف تضر بالعلاقات الإيرانية التي تحتاجها، هي لا تستطيع العيش في محيط منعزل عن كل من موجود فيه؟
0: كان هذا جزءا من التحفظات الموجودة لدى طهران. كما تعرفون بالنسبة لبعض الدول فإن المواقف كانت قوية، لكن بالنسبة لدول الأخرى مثل روسيا والصين فإن مستوى المعارضة والضغط لم يصل إلى المرحلة الذي بإمكانه أن يؤثر على حسابات إيران بشكل كبير. أيضا إيران تحاول أن تتعامل مع هذه القضية فيما يتعلق بحركة في مضيق هرمز عن طريق التعاون بشكل أفضل مع الصين وروسيا والدول التي لديها علاقات سياسية جيدة مع إيران. بالتالي هذه هي الطريقة التي تتعامل بها إيران وتدير هذا المشهد. لكن نقطة أن إيران لديها بواعث قلق أمنية تتعلق بوجودها، لا يمكنها أن تتجاهل مسألة نفوذها على مضيق هرمز فقط من أجل ربما أو بسبب الضغوط السياسية من الدول الأخرى. لكن ما قلتيه فيما يتعلق ببحر قزوين هو أمر مهم جدا. كنا نتوقع أن هنالك سيكون امتداد للصراع في المنطقة. الكل كان يتوقع توسع رقعة الصراع لكي يصل إلى باب المندب أو إلى أن يصل إلى أماكن مختلفة مثل أوكرانيا والبحر قزوين. هذا ليس شيء ربما لم يتم التنبؤ به. بالتالي هذا الصراع لا يمكنه أن يظل محدودا وتحت السيطرة. هنالك فرصة دائما لكي يتسع في نطاقه إلى مناطق أخرى، وهنالك توقعات وكثير من الأراء لسبب قيام أوكرانيا بهذا الأمر. لكن الأمر كما قلت أنه لا يمكن أن يكون صراعا ثنائيا فقط بين إيران والولايات المتحدة، سيؤثر على المنطقة أيضا وإمكانه أن ينتقل إلى مناطق أخرى في العالم.
1: دكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. شكر موصول لك سيد مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. رغم تراجع

0: الصادرات الإيرانية في مايو أيار الماضي إلى أدنى مستوى في 6 سنوات، قفزت طهران بعائداتها إلى 18 مليار دولار بفضل تسهيل مخزوناتها العائمة وإقبال المصافي الصينية على شراء النفط الإيراني، لتستمر طهران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية ضدها. تفاصيل مع يوسف خطاب.
1: بينما تراهن واشنطن على خنق موانئ طهران لإيقاف صادراتها النفطية، وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد يؤكد تحقيق مبيعات النفطية بأرقام كبيرة منذ اندلاع الحرب وحتى انهيار الهدنة الأخيرة، مغطيا بها أكثر من 60% من احتياجات الموازنة السنوية لبلاده. إيران تؤكد أن إلغاء الإعفاءات الأمريكية الذي سبق الاشتباكات الأخيرة لن يشل بيع نفطها، كونها تحتفظ بآليات التفاف على العقوبات منذ سنوات. طهران حققت عائدات نفطية إجمالية بلغت حوالي 18 مليار دولار منذ اندلاع الحرب في 28 من فبراير الماضي وحتى نهاية الهدنة في يوليو الجاري. بلغت قيمة مبيعات النفط الإيرانية خلال فترة الحرب الناشطة 11 مليارا ونصف مليار دولار، 3.6 مليارات ونصف مليار دولار إضافية جنيت خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقت لتغطي أكثر من 60% من إجمالي إيرادات النفط المتوقعة في الموازنة السنوية العامة لإيران. وسجلت الصادرات الإيرانية تقلبات حادة، حيث سجلت في مايو 2026 أدنى مستوياتها في 6 سنوات عند 209 آلاف برميل يوميا فقط بضغط من الحصار البحري الأمريكي. عقب توقيع مذكرة التفاهم في يونيو الماضي، قفزت الصادرات النفطية الإيرانية لتسجل 1,750,000 برميل يوميا طوال شهر يونيو 2026. وارتفعت القيمة النقدية لصادرات يونيو لتسجل 4,510,000,000 دولار مقارنة ب 219 مليونا فقط في مايو، جمعت بالكامل تقريبا من المشتريات الصينية. نهاية هذه الإطلالة. عودة مرة أخرى للزملاء في استوديو الأخبار.
0: مشاهدينا، في تطور أشرنا إليه قبل قليل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن استهداف أوكرانيا لسفينة إيرانية في بحر قزوين مغامرة خطيرة ولن تبقى دون رد. وأضاف أن الأطراف التي تعتبر نفسها داعمة ومساندة لأوكرانيا يجب أن تتحمل تداعيات الاعتداء الأوكراني على سفينة إيرانية. وصف بقائي المسلك الأوكراني بالعمل الاستعراضي، مشيرا إلى أن على من يدعمون زيلينسكي أن يضبطوا تصرفاته. نرحب معنا هنا في الاستوديو مرة أخرى بالدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. وأرحب من كييف بالدكتور فلوديمير شوماكوفر، الدبلوماسي الأوكراني السابق. أهلا بكما ضيفينا. دكتور عباس أصلاني، كنا أشرنا إلى هذه الجزئية وهي بالفعل تطور يأخذ الأمور إلى منحى آخر. في نهاية الأمر كان هناك دائما حديث إيراني حتى أنه لا يوجد دعم من دول أخرى لهذه العمليات العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة، وهناك عزوف عن الخراط العسكري في المشهد. اليوم لا يمكن أيضا فصل ما يجري في بحر قزوين أو ما جرى في بحر قزوين مع هذا المشهد المتصاعد. كيف تدير إيران حساباتها فيما يتعلق باحتمالية توسيع رقعة المواجهة؟
2: أولا، إذا ما كان هذا الهجوم الأخير الذي حصل على سفينة إيرانية تم القيام به بالتنسيق مع الولايات المتحدة أم لا؟ السؤال الثاني سيكون، إذا ما نظرنا إلى هذا الحادث بمعزل عن أنه حدث استثنائي أم أنه سيتكرر؟ إذا ما كان هنالك تكرار لهذا الأمر، قد يكون الأمر بغاية الأهمية، وقد يكون هنالك صراع برقعة جغرافية جديدة، بالإضافة إلى ما حصل في الساحل الجنوبي لإيران وفي الأجزاء الشمالية أيضا، هذا أمر مهم. إذا ما كانت الولايات المتحدة تريد أن تستهدف ربما جزءا آخر من البلد بالإضافة من وفرض حصار عليه أو استهدافه بشكل كما حصل في الجنوب، علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار لماذا أوكرانيا تقوم بهذا الأمر. الرئيس الأوكراني سيلتقي الرئيس ترامب قريبا، ربما هو يرسل رسالة إلى الولايات المتحدة يقارن فيها أوكرانيا بحلفاء الآخرين في الناتو ويقول له أنهم لم يكونوا على مستوى توقعات الرئيس الأمريكي وأن أوكرانيا منخرطة وتتدخل في مساعدة الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك نرى بعض المؤشرات بالإضافة إلى أوكرانيا فإن دول مثل المملكة المتحدة هي تقوم بتوفير القواعد لاستخدام الولايات المتحدة من أجل استخدام مقاتلاتها في مهاجمة إيران. هذا أيضا سؤال مهم إذا ما كانت دول الناتو تحاول أن تكون منخرطة بشكل أكبر في الصراع أم لا، وإذا لا هي لا تريد أن تقوم بالمشاركة المباشرة هي ربما تستخدم الجبهة الأوكرانية من أجل استهداف أجزاء من إيران وجعل إيران تنخرط على جبهات أخرى.
0: سأعود إلى هذه النقطة وخاصة على مستوى الدول الأوروبية الداعمة لأوكرانيا، ولكن أيضا أنقل لك دكتور فلاديمير ما تفضل به الدكتور أصلاني فيما يخص التساؤل الكبير، هل ما جرى في قزوين يرتبط بشكل مباشر بدعم عسكري بقرار أوكراني بدعم عسكري للعمليات العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة ضد إيران؟
3: السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي من أوكرانيا. سؤال وجيه، لنتذكر بأن حدث هذا في ظل زيارة زيلينسكي في واشنطن. من المرجح في 28 زيلينسكي سوف يلتقي مع السيد ترامب. يعني واحد من ممكن نقول بأن أوكرانيا اليوم تطلب من موقف القوة. قبل أوكرانيا قصفت سفن روسية في بحر أزوف في بحر الأسود، اليوم أوكرانيا استهدفت خطوط امدادات روسية في بحر القزوين. هذا لا يدور حديث بأن أوكرانيا دخلت في حرب ضد إيران، ولكن جدير بذكر بأن إيران هي أكيد عدو لأوكرانيا، لأن من بداية حرب إيران دعمت روسيا، زودت روسيا ب مسيرات شاهد إيرانية، واليوم أوكرانيا استهدفت هذا السفينة. بصراحة عندنا معلومات قليلة وشحة حول هذا الحادث، هل كانت هذا السفينة إيرانية أو روسية، ولكن لنكون صريحين إيران أيضا ضد أوكرانيا. أنا أتذكر بأن في بداية الحرب أوكرانيا استهدفت قاعدة عسكرية روسية في مناطق المحتلة في محافظة خرسون، واستهدفت هناك مدربين الإيرانيين. يدور حديث عن حول تدريب روس من قبل مدربين إيرانيين باستخدام وقيادة مسيرات شاهد. يعني هل سوف يكون الرد من إيران؟ هل إيران سوف تقصف أوكرانيا بصواريخ باليستية كما تهدد اليوم إيران؟ سوف نشاهد في أقرب الوقت.
0: سنطرح ذلك على ضيفنا الدكتور أصلاني، ولكن أواصل معك دكتور فلاديمير. أنت كنت دبلوماسي سابق، الأمر بالنسبة لك إلى أي كفة يمكن ترجيحه؟ إلى كفة الصراع بين أوكرانيا وروسيا وبالتالي إيران في هذا الإطار، أم أن إيران في الإطار الآخر المرتبط بالتصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
3: هذا سؤال لنا؟
0: نعم دكتور فلاديمير.
3: نعم معذرت عن الانقطاع. نعم أكيد بصفة عامة شو اليوم نشاهد تفاقم الصراع وتوسيع الحرب. لنكون صريحين، علمنا معاصر الدخل في فترة الحروب. بصفة عامة نعم اليوم نشاهد توسيع الحرب. يدور حديث ليس فقط في منطقة إيران، اليوم نشاهد هجمات هجينة على رومانيا من قبل روسيا، عندما مسيرات مجهولة دخلت في عمق رومانيا. جدير بذكر رومانيا هي تدخل في الناتو، يعني أكيد اليوم نشاهد امتحان للناتو من قبل روسيا. يعني بصفة عامة ممكن نقول توسيع الحرب. سؤال مطروح بسؤال الأول، هل زيلينسكي يرغب استرداء ترامب بهذه الضربة في بحر القزوين، أو بس أوكرانيا تدمر وتقاطع خطوط الإمدادات لروسيا؟ سوف نشاهد في أقرب الوقت بصراحة.
0: بمعنى وكما نقول في المنطقة العربية، محاولة ضرب عصفورين بحجر واحد كما يقال، أي أن هذه العملية تخدم الصراع مع روسيا كما تخدم أيضا تلك العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي ينشد منها زيلينسكي المزيد من الدعم.
3: نعم أكيد في ظل زيارة زيلينسكي في واشنطن هو يطلب وسوف يطلب من ترامب أسلحة دفاع جوي يدور حديثا أنظمة الباتريوت ولكن جدر بذكر بأن قبل أمريكا هي باعت الأسلحة لأوكرانيا هي لم تقدم مجانا أكيد زيلينسكي يرغب اليوم تحسين علاقات مع ترامب في ظل عندما ترامب غرق في مستنقع حرب إيرانية في ظل عندما روسيا تساعد لإيران كما أفادت استخبارات أوكرانية وغربية يعني في ظل كل هذه العوامل أكيد زيلينسكي يرغب تحسين علاقاته مع الأمريكا لمناورات دبلوماسية من قبل زيلينسكي.
0: طيب دكتور أصلاني، إسماعيل بقاي قال هذا الأمر لن يمر دون رد وهذه مغامرة خطيرة، وضيفنا تساءل ما طبيعة الرد الذي يمكن أن تذهب إليه إيران وهي التي في انشغال تام بهذه الحرب الدائرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومستنزفة فعليا معها في هذا الإطار. إن أخذنا بعين الاعتبار أيضا أن أي عمل عسكري ضد أوكرانيا سيستفز المجموعة الأوروبية والناتو.
2: بداية أعتقد أنه يجب علينا أن نسأل لماذا حصل مثل هذا الحادث الآن، والتوقيت مهم للغاية. الجانب الأوكراني كان يلوم إيران لمساعدة روسيا، وإيران كانت ترفض هذه الاتهامات وتقول أنها تسعى لحو المفاوضات الدبلوماسية بين موسكو وكييف. لكن أيا كان السبب، فالسؤال الحقيقي هو لماذا أوكرانيا لم تقوم باستهداف الإمكانيات والمقدرات الإيرانية وهي تقوم بذلك الآن. النقطة المهمة أن هذا الأمر لا يمكن أن يمر بدون أي تبعات أو أن يكون مر بدون رد كما تقول إيران. إيران كما تعرفون هي بعيد عن الشمال الشرقي، وهي هنالك حوالي 2800 كيلومتر، بالتالي صواريخ إيران تصل إلى مدى 2000. بالتالي إيران قادرة على استهداف أجزاء من أوكرانيا عن طريق استخدامها الصواريخ، وحتى المسيرات الإيرانية قادرة على الوصول إلى أجزاء من أوكرانيا الاعتماد على حمولتها. لكن السؤال هو الطريقة التي تنظر بها إيران إلى هذا الأمر. إذا ما كان هذا الشيء أو حادث منفصل ومعزول وهو من غير محتمل، لكن إذا ما كان هذا سياسة جديدة أو قرارا من أوكرانيا، فإن هذا الأمر لن يمر بدون رد، وإيران سترد على هذا الحادث. بالتالي هذا الأمر يبدو وكأن الولايات المتحدة تستخدم حلفائها من أجل فتح جبهات جديدة ضد إيران، كما قامت به إيران بالتهديد بفتح جبهات جديدة مثل باب المندب. هذا الأمر يترجم إلى توسيع رقعة الجغرافية للصراع.
0: شكرا جزيلا لك دكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق للدراسات الاستراتيجية الشرق الأوسط. وكذلك أيضا الشكر موصول لضيفنا من كييف دكتور فلوديمير شوماكوفر الدبلوماسي الأوكراني السابق. إلى التطورات في الضفة الغربية، ومن نعلين في رام الله تنضم إلينا مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري. جيفارا أهلا بك، ونقف دائما عند التطورات المتعلقة بهذا التصعيد المستمر.
4: عنوان التصعيد هذا اليوم ما يدل، نستطيع أن نقول أنه يوم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية. في ساعات الصباح الأولى وصلت إلى هنا إلى بلدة نعلين غربي رام الله جرافات بإشراف وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت بهدم هذا المنزل. المزاعم المعتادة هو البناء بدون ترخيص. العائلة كانت تحاول منذ سنوات طوال الحصول على ما تدعيه سلطات الاحتلال بأنه ترخيص في مناطق مصنفة جيم، ولكن بالطبع سلطات الاحتلال لا تعطي هذه التراخيص. ثلاث منازل ومباني تم هدمها منذ ساعات الصباح في هذه البلدة، ولكن عمليات الهدم تواصلت في مناطق أخرى. فقبل قليل تم إخطار عدد من المحال التجارية والشقق السكنية بالهدم في قرية قرية عنزة جنوب جنين. أيضا كان هناك اختارات بالهدم في بلدة إذنة غرب الخليل، وأيضا تم هدم بناية سكنية في بلدة عرابة أيضا في قضاء جنين. إذن يعني يوم كما ذكرت لك تصعيدي عنوانه هدم المنازل والمنشآت السكنية وأيضا حظائر الأغنام والحيوانات التي يعيش منها الأهالي. فأيضا في بلدة بيت حنينة قضاء القدس داخل الجدار العازل أيضا كان هناك هدم لثلاث منشآت سكنية وعدد من الحظائر، لأن المنطقة وفق مزاعم الاحتلال قريبة من مناطق عسكرية إسرائيلية. هذه العمليات هي متواصلة، تصاعدت منذ 7 أكتوبر، ولكن منذ بداية هذا العام تم هدم أكثر من 700 منزل ومنشأة في داخل أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. ومنذ 7 أكتوبر تم هدم أكثر من 1600 منزل ومنشأة، واختارات الهدم بالطبع تتواصل وتتصاعد، إما بحجج عدم الترخيص أو لإقامة مواقع عسكرية وأمنية.
0: عذرا منك جبارة، ولكن تبقينا معنا سنوه بهذه الأخبار العاجلة. وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول أن طائرة نتنياهو تقلع لواشنطن من قاعدة بالنقب عقب اعتراض مسيرتين عند الحدود الأردنية، وأن إذا طائرة نتنياهو أقلعت من قاعدة نفاطيم الجوية في صحراء النقب وفق بيانات فلايت رادار التي نرى الآن مسار الطائرة على هذا الموقع فلايت رادار الذي يرصد إذن طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تتجه نحو واشنطن من مطار في النقب. نعود إلى مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري من علين في رام الله، وعذرا عن المقاطعة، نواصل جيفارا في هذا المشهد التصاعدي وتفاصيله التي ترصدونها.
4: كما ذكرت لك ميادة، هو يوم التصعيد عنوانه الرئيسي عمليات الهدم وتوزيع اختارات الهدم. كما ذكرت لك هنا في بلدة نعلين على الأقل في 3 مواقع وبشكل متزامن منذ ساعات الصباح، قوات الاحتلال الإسرائيلي رافقت الجرافات لهدم هذه المنازل والمساكن بحجة البناء بدون ترخيص. أيضا كان هناك هدم في منطقة جنين في أكثر من موقع، وأيضا في إذنة في الخليل. إذن عمليات الهدم تتصاعد وتتواصل منذ 7 أكتوبر حتى اليوم. نتحدث عن أكثر من عملية من 1600 عملية هدم لمنشآت ولمنازل ولمساكن. واضح أن وفق كثير من الهيئات حتى بما فيها الدولية تؤكد أن هذه المنازل التي يتم هدمها ليس فقط بحجة البناء بدون ترخيص الذي لا يمنح أصلا، خاصة بالطبع في المناطق المصنفة جيم والتي تشكل 61% من مساحة الضفة الغربية وفي القدس المحتلة، ولكن أيضا إما لإقامة بؤر استيطانية تربط بعضها ببعض أو لشق طرق أمنية وعسكرية واستيطانية لربط مواقع عسكرية، وأيضا إيصال المستوطنات والبؤر بعضها ببعض. إذن هذه العملية وفق كثير من الهيئات لم تعد فقط مجرد عملية جزئية هنا وهناك.
0: شكرا جزيلا لك من نعلين في رام الله مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري. نرحب الآن من نابلس بالسيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد سليمان. كيف تمكنت هذه الحكومة من إحكام القبضة بهذا الشكل على مناطق الضفة الغربية وتقطيع أوصالها والقيام بكل هذه الممارسات التي تأتي ضمن نسق متناسق وممنهج في هذه الممارسات؟
5: تحياتي سادة ميادة. باعتقادي إسرائيل اتبعت مجموعة من الاستراتيجيات لفض السيطرة والهيمنة والإبقاء على حالة من الضم للضفة الغربية أو ربما سعيا إلى تحقيق مسألة الضم. أولى هذه الاستراتيجيات أنها استغلت الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية ومع الفلسطينيين بأنها خلقت واقعا جديدا يتعزز من خلاله الوجود الاستيطاني، وهذا الأمر أوضحته كافة الإحصائيات والتقديرات أن عدد المستوطنين الآن بلغ قرابة 1 مليون مستوطن بالضفة الغربية، بينما كان هذا العدد لا يتعدى 100 أو 200 ألف في اتفاقية أوسلو بال93. وبالتالي هي حولت الاتفاقيات إلى مشروعية إيجاد بديل أو إيجاد واقع جديد فيما يتعلق بالوجود الاستيطاني. الأمر الثاني وهو إعادة تقسيم المناطق الفلسطينية والأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية إلى المسميات التي كانت تطلق وفقا لاتفاقية أوسلو ألف وباء وجيم، ولكنها إسرائيل عام

0: عملت على التماهي في كسر هذه التقسيمات، وأصبحت هذه التقسيمات بالنسبة لها وهمية، وأصبحت تعمل على السيطرة على الأراضي وفقا لمنهجية متكاملة. ولكن بالنقطة الأهم والأبرز أنا باعتقادي، وهي منهجية التحكم بمقومات الحياة في الضفة الغربية. إسرائيل عملت منذ سنوات عدة إلى عملية تقليص مفهوم مقومات الوجود للإنسان الفلسطيني، بينما منحت المستوطن الإسرائيلي على الأرض في الضفة الغربية مقومات ومعززات أكثر. هذا الأمر كان من خلال بنية تحتية، من خلال دعم وسياسات، من خلال موازنات ضخمة جدا ضخت من قبل وزارة المالية الإسرائيلية، ومن خلال قوننة وتشريعات صدرت من الكنيسة الإسرائيلية، كلها تدعم وتعزز المستوطن الإسرائيلي على حساب مستقبل الوجود الفلسطيني ومستقبل الحياة اليومية الفلسطينية.
1: أخذنا بعين الاعتبار مشروع E1 مثلا، هل هو نموذج صارخ لما تفضلت به عندما نتحدث من معالي أدوميم وحتى القدس؟
0: بالضبط بالضبط، هذا هو ربما مشروع إيوان، قد يكون هو ذروة وربما قد يكون هو واحدة من أبرز المشاريع، لكن إسرائيل عملت على مجموعة من المشاريع. وبالمناسبة المشاريع الاستيطانية ربما أخذت أكثر من شكل، منها ما هو واضح المعالم وكبير واستراتيجي كما هو الحال في مشروع إيوان الذي هو يفصل ويعزل مدينة القدس ويعمل على عملية الترابط الاستيطاني ما بين الشمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، وما بين تلك المشاريع الاستيطانية التي بدأت ب بؤرة استيطانية صغيرة، بدأت بخيمة، بدأت بكرفان، ثم توسعت إلى مستوطنة، ثم تحولت إلى مدينة استيطانية كما هو الحال في مدينة أرائيل الاستيطانية التي باتت هي أكبر وباتت النموذج المدني للاستيطان بالضفة الغربية. وذات الأمر الآن يطبق في شمال الضفة الغربية خصوصا في مناطق جنين ونابلس، أن هناك العشرات من البؤر الاستيطانية التي تقام ثم تتوسع مرة أخرى وتتحول إلى مستوطنات ثم تمهد إلى ذلك إلى مدن استيطانية. ولكن هناك أيضا نقطة جوهرية أستاذة ميادة وهو مرتبطة، أن هناك عملية ترابط في البنية التحتية. إسرائيل عملت على مدار العوام القليلة الماضية إلى عملية إنشاء خريطة متكاملة للمواصلات وللطرق لعملية الربط الجغرافي ما بين التجمعات الاستيطانية، بينما حولت الوجود الفلسطيني إلى وجود مفكك. هذا الأمر باعتقادي هو أيضا واحدة من المظاهر المهمة، أن البنية التحتية التي أسست للاستيطان هي البنية الاستراتيجية، بينما البنية التحتية للوجود الفلسطيني هي بنية ضعيفة متهالكة يتم استهدافها بشكل متكامل.
1: شكرا جزيلا لك من نابلس السيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. يواصل الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوطر الغربية تنفيذا لأول منطقة تجريبية في جنوب لبنان وفقا لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. فريق الجزيرة دخل زوطر الغربية ووثق الدمار الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي في مختلف أرجائها، كما رافق الأهالي خلال تفقدهم منازلهم وممتلكاتهم.
2: زوطر الغربية عنوان أول منطقة تجريبية في جنوب لبنان، ندخلها للمرة الأولى بمعية الجيش اللبناني المنتشر فيها بعد الانسحاب الإسرائيلي من أطرافها. بصمات الاحتلال واضحة هنا. إلى هذه الأحياء تسلل الجنود الإسرائيليون مرات عدة، فخخوا وفجروا ومحوا جزءا كبيرا من ذاكرة أبناء هذه البلدة وتاريخهم. وسط الخراب في الحي الغربي التقينا عددا من الأهالي العائدين، بينهم الحاجة هيام. لم تجد هنا سوى الدمار.
3: كثير صعبة علينا، عمرنا بتعبنا وصرنا 45 سنة قاعدين، فتعز على الواحد.
4: شو رح تعملوا هلا؟ رح ترجعوا على مكان النزوح؟
3: أكيد لا، بدنا نرجع لهون نصلح ونقعد، مش رح نترك بيت ولا رح نترك أرض. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.
2: تراهم بين الركام يبحثون عما تبقى من متاعهم.
3: ولو حاولوا أن يمحوا صدقيني صدقيني إرادتنا أقوى، وأنا بضمن لك ما بتاكل سنة معنا، بترجعي بتجي بتصوري هون وبتشوفي هذه الأرض كيف صارت جنة.
2: تحت أعين المسيرات الإسرائيلية جلنا في زوطرة الغربية، أقل من ساعة كان كافيا لرصد معاناة العائدين. لن تستقيم حياة لهم هنا على المدى القريب، يحضرون يوميا يتأملون الركاب.

0: الأيام ثم يغادرون قبل حلول المساء.
1: هاي البصمة اللي تركتها إسرائيل على بيوتنا، هاي البصمة السوداء، هودي شحبرات اللي عملته إسرائيل ببيتي. هودي أنا بمشي على الحيطان، كان بيتي مدهون أبيض، بس بحب أقول إن إحنا قلوبنا بيضة، أهل جنوب قلوبنا بيضة، حنرجع نبني الحياة البيضة الحلوة.
0: لم يكن بإمكاننا التجول في أرجاء البلدة، الجيش اللبناني حصر تحركنا في نطاق جغرافي محدد، خطر وجود عبوات أو ذخائر غير منفجرة قائم في كل شبر من زوتر، وأعمال المسح التي بدأها الجيش قبل أيام لم تنتهي بعد. والأخطر استمرار احتلال الجيش الإسرائيلي لزوتر الشرقية المجاورة. في عدد من هذه المنازل يتمركز جنوده وتتحرك آلياته على بعد عشرات الأمتار فقط من نقاط تمركز الجيش اللبناني، احتلال يبقي جزءاً من زوتر الغربية تحت سيطرة نيرانه.
2: سيبقى انتشار الجيش اللبناني في زوتر الغربية في مرحلة الاختبار الميداني. مقياس نجاح المهمة هنا سيحدد الانتقال إلى مناطق تجريبية أخرى، غير أن النتائج ما زالت مرهونة بالتحقق من السيطرة الأمنية للجيش اللبناني على المنطقة، وهو ما سيتم تحديد آليته وتفاصيله في الجولة المقبلة من مفاوضات روما. كاترين حنا، الجزيرة، زوتر الغربية، جنوبية لبنان.
3: الآن إلى هذه النافذة الخاصة مع منى العمارية التي تتناول فيها تسارع الاستثمار الصيني في الطاقة الخضراء في ظل اضطراب إمدادات الطاقة عبر هرمز. إليك منى.
4: أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة. فمع تصاعد الاستهدافات في الممرات المائية في الشرق الأوسط وما تبعها من اضطرابات لإمدادات الطاقة لا سيما المارة عبر مضيق هرمز، كانت الصين تستعد لإيجاد بدائل أخرى من مصادر الطاقة معززة استثماراتها في الطاقة المتجددة. لكن إلى أين وصلت الصين في هذا المضمار؟ قبل النقاش نتحول إلى مراسلتنا في بيجين شيماء جوئي. شيماء، أهلا ومرحبا بك. إذن 20 مليار دولار في مشاريع الطاقة الخضراء خلال 6 أشهر، إلى أين تتجه الصين؟
5: بالفعل منى، وهذه الأرقام الضخمة للأموال التي ضختها الحكومة الصينية 20 مليار دولار، نتحدث عن 6 أشهر فقط. هذه الإحصائية تتعلق بالنصف الأول من عام 2026 فقط، مع بداية التوتر في مضيق هرمز وتصاعد الحرب بين واشنطن وطهران. يبدو أن الصين بدأت تبحث عن بدائل في بداية 28 من فبراير الماضي، مع اندلاع العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، بدأت بيجين في البحث عن بدائل لاستيراد النفط بدلا من النفط الذي يأتي من الشرق الأوسط، الذي يأتي من دول الخليج، وكانت تستورد بنحو 11 مليون برميل من النفط الخام القادم تحديدا عبر مضيق هرمز. هذه البدائل وجدتها بيجين بداية من دول إفريقية، من دول آسيا الوسطى، البرازيل، ودول أمريكا اللاتينية. لكن على المنظور البعيد والمدى البعيد يبدو أن الصين متوجسة من استمرار التوتر في مضيق هرمز وأيضا تداعيات هذه الحرب المستمرة بين واشنطن وطهران. بالتالي بدأت في ضخ أموال ضخمة، نتحدث عن 20 مليار دولار في 6 أشهر فقط، ضمن مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2015. هذه المبادرة تضم عددا كبيرا من الدول الإفريقية وأمريكا اللاتينية ودول أخرى. بالتالي يمكن القول بأن الصين بدأت في الاستثمار بشكل كبير في الطاقة الخضراء والاستثمار الأخضر كما يطلق عليه محليا. الخبراء المحليون يرون هذا الرقم الضخم بأنه يعكس استراتيجية الصين الجديدة في مواجهة أمن الطاقة، وهو مرتبط طبعا بشكل أساسي بالأمن القومي الصيني. بيجين لا تبحث فقط عن بدائل آنية أو لحظية ووقتية بالنسبة إليها في استيراد النفط. الصين اليوم بدأت تعتمد بشكل كبير على البطاريات، على السيارات الكهربائية. السلطات هنا محليا تشجع بشكل كبير المواطنين على استخدام واقتناء وشراء السيارات الكهربائية وأيضا الدراجات الكهربائية. وأيضا هنالك حديث عن أن استحواذ الصين أيضا على قطاع آخر في الطاقة المتجددة، وهو قطاع تصنيع وتصدير الألواح الشمسية، يصل إلى نحو 80% على مستوى العالم.

0: العالم، بالتالي تتصدر الصين صناعة وتصدير الألواح الشمسية ضمن الطاقة المتجددة واستثماراتها في هذا المجال. هنالك حديث أيضا عن أن بطاريات السيليكون أو ألواح السيليكون التي تقوم الصين بإنتاجها، وهي تعتبر من أهم المواد التي تدخل في سلسلة إنتاج الألواح الشمسية، تتصدر الصين أو تستحوذ على نحو 95% من إنتاج هذه الألواح السيليكون. بالتالي يمكن القول بأن الصين تدفع بالطاقة المتجددة ضمن سياستها واستراتيجيتها الجديدة لضمان أمن الطاقة وسط حالة عدم اليقين التي تستمر في ما يتعلق بمضيق هرمز، والتي أيضا ألقت بظلالها بالنسبة لبيجين على أمن الممرات البحرية بشكل عام، سواء ممر مضيق هرمز أو مضيق ملقة وغيره من المضائق. بالتالي ما نراه اليوم يعكس مدى اهتمام الصين بأن تبحث عن مصادر بديلة تكون على المدى الطويل. منى
1: جزيل الشكر لك شيماء جؤي، مديرة مكتب الجزيرة، كنت معنا من بيجين. وزاد تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميا وفي الشرق الأوسط خصوصا، زاد من أهمية مصادر الطاقة المتجددة أو الطاقة الخضراء، لا سيما مع ارتفاع تكاليف إمدادات الوقود الأحفوري التي اضطربت بسبب الحرب. فقد بلغ حجم التمويل المخصص لمشاريع الطاقة المتجددة ضمن مشروع الحزام والطريق الصيني نحو 20 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام. ورغم ارتفاع حصة الطاقة المتجددة ضمن مصادر إنتاج الكهرباء، فإن حصة الوقود الأحفوري لا تزال هي المهيمنة بما يصل إلى 58%، بينما تصل حصة الرياح والطاقة الشمسية إلى 22%، تليها الطاقة الكهرومائية بنحو 13%. نناقش كل هذه التفاصيل مع ضيفنا من بيجين، الخبير الاقتصادي والباحث في جامعة تشيجيانغ شين شيوي. أهلا ومرحبا بك سيد شين. بداية نسأل، هل أصبحت الطاقة الخضراء اليوم جزءا من استراتيجية الأمن القومي الصيني، أم ما زالت تعامل باعتبارها خيارا اقتصاديا؟
2: أعتقد أن باستطاعتنا القول وتشريح شرح الأمور بهذا الأمر، أن هنالك تغير عالمي باتجاه الطاقة الخضراء، وهنالك نحتاج أن نسهل هذا الانتقال إلى الطاقة الخضراء من أجل مواجهة التغيرات المناخية وأزمات المناخ. في هذا السياق وحتى بالنسبة لدول الخليج، هي أيضا تقوم بتصعيد الانتقال الأخضر عن طريق الاستثمار في الخلايا الشمسية وتتعاون مع الصين. بالتالي هذا توجه، والصين هي أكبر مصنع للطاقة الخضراء، بالتالي إمكانيات الصين الصناعية ستساعد العالم في تسريع هذا الانتقال. في الجزء الثاني، وبسبب أنه رأينا أن هنالك ارتفاع ما يحصل في الشرق الأوسط وأيضا الصراع المطول مع إيران، هذا الأمر أقلق الكثير من الدول في الاقتصادات المنبثقة والنامية حول مسألة توفر الطاقة، وخاصة نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز. بالتالي هذا الأمر سيساهم في التضخم. بالتالي في هذا السياق، فإن الناس يرغبون في إيجاد بدائل للطاقة من أجل دعم هذه الاحتياجات ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية. بالتالي استثمرت الصين بشكل كبير في الطاقة المتجددة، وأيضا زادت من فعالية الألواح الشمسية، وفي من على أمل أن تساعد العالم في تخفيض كلفة إنتاج الكهرباء ومساعدة العالم والمستهلكين في تخفيض كلفة استخدام الطاقة. بالتالي في هذان المجالان أعتقد أن الأمر يتعلق بالخيارات الاقتصادية، وبالتأكيد الأمن الطاقوي وتجهيز الطاقة، وهي إحدى أولويات للكثير من الدول في العالم اليوم.
1: ذكرت أكثر من نقطة سيد شين، ولكن مع هذه الأرقام نتحدث عن 20 مليار دولار، هذا مبلغ هائل خلال 6 أشهر فقط. هل تسعى بكين إلى حماية اقتصادها من تقلبات النفط، أم هذا ما تشهده الآن من هذا الانتقال إلى الطاقة الخضراء هو إعادة تشكيل سوق الطاقة العالمي من خلال هيمنة أكبر على تقنية النظيفة وسلاسل الإمداد، خاصة وأنك ذكرت نقطة وذكرتها أيضا مديرة مكتبنا في الصين، أن الصين هي التي تتصدر صناعة الألواح الشمسية عالميا.
2: أعتقد أنه فيما يتعلق بقيمة الاستثمارات التي تصل إلى 20 مليار دولار وخاصة في قطاع الطاقة الخضراء، هذا الأمر

0: الثاني وهو مسألة نحن دخول في حقبة الذكاء الاصطناعي. نعرف أنه الأمر يتعلق بالعلوم علوم الحاسبات، لكن بشكل أساسي هو يتعلق بتجهيز الطاقة من أجل أيضا زيادة فعالية شبكات الكهرباء التي تدعم النشاطات الكمبيوتر ونشاطات الذكاء الاصطناعي. بالتالي هذا الأمر يستدعي استثمارات متزايدة في قطاع الطاقة الخضراء والطاقة الكهربائية وأيضا والطاقة الشمسية، وأيضا استثمار في تكنولوجيا خزن الطاقة. بالتالي كل هذا الأمر يتطلب ربما تطورا في استراتيجية القومية. نعم. أيضا
1: جزيل الشكر لك الخبير الاقتصادي والباحث في جامعة تشيجيانغ شين شوي، كنت معنا من بيجين. جزيل الشكر لك على كل هذه المعلومات وعلى هذا التحليل. نهاية هذه النافذة الاقتصادية مشاهدينا الكرام، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية مع زميلة ميادة عبدو. إليك ميادة.
2: إذن ساعة إخبارية جديدة، أهلا بكم مشاهدينا ضمن هذه التغطية للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات في لبنان، بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. قال التلفزيون الإيراني إن 6 سفن مخالفة حاولت فجر اليوم الإبحار عبر مسار غير آمن جنوب مضيق هرمز بتحريض أمريكي، تعرضت إحداها لحادث بينما أعيدت السفن الأخرى إلى المياه الإقليمية. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام، وإن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز إيجابية، مشيرا إلى أن المضيق لا يزال مغلقا. بقائي قال أيضا إن استهداف أوكرانيا لسفينة إيرانية في بحر قزوين يوم السبت الماضي كان مغامرة خطيرة ولن تبقى دون رد. في الولايات المتحدة قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز إن المحادثات مع إيران مستمرة على مستويات عدة رغم الانقسامات داخل نظامها. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أوصى بوقف الضربات حول مضيق هرمز بعد بلوغها الحد الأقصى من الفعالية. في غضون ذلك هبطت عقود خام برنت بأكثر من 7% إلى ما دون $90 للبرميل، في حين هبط سعر الخام الأمريكي بأكثر من 7% ليصل إلى نحو $82 للبرميل. في لبنان قال الرئيس جوزيف عون إن بلاده لن تقبل باستمرار خرق إسرائيل بنود صيغة اتفاق الإطار، معربا عن خشيته من أن يؤدي ذلك إلى التأثير على فعالية الاتفاق. الضفة الغربية تواصل قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة واقتحاماتها لمناطق متعددة، وسط تصريحات لمسؤولين عسكريين إسرائيليين نقلها موقع والله تقول إن الوضع بالغ الخطورة وقابل للانفجار. نرحب بشبكة مراسلين من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان، ومن أربيل مراسلة الجزيرة ستير حكيم. أهلا بكم. أبدأ معك رانيا قاسمي، وآخر الرسائل الإيرانية كيف تبدو في إطار الحديث عن الحل الدبلوماسي؟
3: نعم ميادة، يعني تتواصل الجهود الدبلوماسية من أجل خفض حدة التصعيد في المنطقة، والتي ساهمت حتى الآن في وقف العمليات العسكرية ما بين إيران والولايات المتحدة على خلفية مضيق هرمز. وفي هذا الإطار أكد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي اليوم على أن الوسطاء ينقلون الرسائل ما بين إيران والولايات المتحدة في هذا الإطار، كما أن هناك مقترحات تقدمها الأطراف التي تسعى إلى خفض التصعيد، ولكن كما قال بقائي فإن إيران لم
2: يبدو أننا فقدنا الاتصال مع رانيا قاسمي. أنتقل إليك نور الدين بوزيان، وكذلك أيضا تستمر الرسائل الأمريكية بخصوص طاولة المفاوضات، كما تستمر كذلك ورقة التلويح بالخيار العسكري.
4: نعم ميادة، ولكن يجب أن نقول أيضا بأن التصريحات الأمريكية الأخيرة تؤكد على أن وقف أو تعليق مؤقت للهجمات الأمريكية على الأراضي الإيرانية يسمح، هكذا يقول المسؤولون الأمريكيون، يسمح للمحاولة

0: حدثات بإحراز تقدم. إذا كانت طهران تقول بأنها ليست في وارد المفاوضات مع واشنطن مباشرة أو غير مباشرة كما فهم من تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، فنلاحظ هنا بأن الأمريكيين يقولون ويكررون بأن هناك محادثات مع إيران بطريقة غير مباشرة، هناك وسطاء يوصلون بعض الأفكار بعض المقترحات. إذن الأمريكيون لا زالوا يراهنون على هذه المحادثات لإيجاد مخرج لهذه الحرب وإبعاد شبح عودة الأمريكيين إلى تنفيذ عمليات واسعة، وهي العمليات التي حذر منها عدد من المسؤولين الأمريكيين باعتبار بأنها تحمل بعض المخاطر. على كل حال، كل هذه التطورات بدأت تتفاعل من يوم اجتمع الرئيس الأمريكي مع فريقه الأمني، وكان ذلك يوم الجمعة. يومئذ تم الحديث عن ضرورة تعليق العمليات الأمريكية التي كما تذكرين استمرت لمدة 15 يوما، توقفت لليوم الثالث، بحيث حتى فجر اليوم لم ترسل الولايات المتحدة طائراتها لشن غارات داخل الأراضي الإيرانية. هناك في المقابل يستمر أيضا التلويح والتهديد بأن سيناريو عودة الرئيس ترامب للعمليات العسكرية سواء محدودة أو على مراحل، لأن هناك حديث الآن عن مقترح يكون قد أو فكرة يكون قد عرضها الرئيس ترامب وحاول بحثها مع كبار مساعديه في ذلك الاجتماع يوم الجمعة الماضي، هي فكرة العودة إلى هجوم أو عمليات عسكرية مرحلية تتخذ بعض الوقت، ولكن ستكون مركزة على ما تبقى من الخطط العسكرية التي عدها الجيش الأمريكي ولم يصل إلى تنفيذها 100%، بحيث يقال بأن ما لا يقل عن 20% من بنك الأهداف لا يزال لم يضرب كما تقول المصادر الأمريكية. اللافت أيضا هذا الجدل الذي بدأ في الولايات المتحدة في الساعات القليلة الماضية، جدل غير مباشر، بحيث كما تعلمين ميادة كانت نيويورك تايمز كشفت بأن السبب الرئيسي الذي دفع الرئيس ترامب لتعليق هجماته الأخيرة منذ 3 أيام ليس فقط لمنح فرصة للمفاوضات، وإنما بسبب الخوف من نفاد الأسلحة أو الصواريخ التي نشرتها الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي الرئيس الأمريكي وفي تصريح لول ستريت جورنال قال بأن الولايات المتحدة لديها كميات هائلة من الذخيرة، وهي ربما أول دولة في العالم تمتلك هذه الكميات. أيضا البنتاغون قال في بيان مقتضب في إشارة ورد على نيويورك تايمز حول موضوع أن هناك مشكلة في الذخائر التي يملكها الجيش الأمريكي، قال البنتاغون بأن الجيش الأمريكي لا تزال لديه ما يكفي مما يمكنه من القيام بمهماته في الدفاع عن الولايات المتحدة وعن مصالحها. ولكن الموقف الأكثر وضوحا هو الذي أدلى به السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة في مقابلتين مع 2 من أهم وسائل الإعلام هنا في الولايات المتحدة، حيث نفى نفيا قاطعا أن تكون هناك مشكلة، ولمح مرة أخرى بأن الولايات المتحدة تريد المفاوضات، تريد المحادثات، لكن مرة أخرى قال إن الكرة الآن في ملعب إيران. ميادة.
1: من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان، شكرا جزيلا لك. وعدت معنا رانيا قاسمي واستعراض المواقف الإيرانية وما الذي تريده إيران عبر التصريحات التي أعلنت حتى الآن.
2: نعم ميادة، يعني كنت أتحدث عن أن الجهود الدبلوماسية تتواصل من أجل خفض حدة التصعيد في المنطقة ما بين إيران والولايات المتحدة على خلفية مضيق هرمز. وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الوسطاء يتنقلون أو ينقلون الرسائل ما بين إيران والولايات المتحدة فيما يتعلق بهذا الشأن، كما أن هناك مقترحات من بعض الدول من أجل خفض حدة التوتر في المنطقة. ولكن بقائي أكد على أن ما يتم تنقله بشأن أن طهران قدمت طلب للتفاوض مع الولايات المتحدة بشكل مباشر سواء في باكستان أو في قطر نفى مثل هذه التقارير، وقال أن إيران لم تطلب التفاوض مع الولايات المتحدة

0: رغم أن إيران لا يعني ترى في أن التفاوض شيء سيء، بل بالعكس يعني ترى أن إيران متمسكة بالدبلوماسية وتعتبرها أحد الوسائل التي من شأنها أن تحقق المصالح الوطنية الإيرانية والأمن القومي الإيراني. وتم التأكيد على أن إيران ستحارب عندما تقتضي الضرورة، وستستخدم الدبلوماسية أيضا لتحقيق مصالحها. وفي هذا الإطار أيضا يعني تم التأكيد على أنه بسبب انشغال الولايات المتحدة حتى الآن بما وصفها بالأعمال العدائية، فأن التركيز الإيراني الآن منصب على الدفاع عن البلاد، مؤكدا أيضا أنه لم يحدث أي تغيير في مضيق هرمز. وهذا رد آخر على الجانب الأمريكي، وقال أن الوضع في المضيق هو نتيجة الممارسات الأمريكية والإخلال بالأمن في هذه المنطقة، وقال أن إيران متمسكة بسيطرتها على مضيق هرمز. وفي هذا الإطار تواصل المشاورات والمحادثات مع الجانب العماني الذي كان قد أرسل قبل يعني يوم الجمعة وفدا له من أجل مناقشة مستقبل المضيق وكيفية إنشاء آلية لإدارة الملاحة البحرية في المضيق. كانت هذه المحادثات التي وما زالت مستمرة بشكل سياسي وتقني كان قد وصفها باقي بأنها مفيدة وإيجابية وحققت تقدم، ولكن إيران تتمسك في الوقت ذاته بمطلبها بفرض سيطرتها وإعلان رفضها التام أي تدخل أمريكي أو محاولة أمريكية من أجل فرض هيمنتها على المضيق. إذن إيران تؤكد على أنها تفتح الباب أمام الدبلوماسية، ولكن بشروطها، خاصة ما يتعلق بالممر الحيوي المتعلق بمضيق هرمز، وأيضا الجزء المتعلق بتمسك إيران ببنود مذكرة التفاهم كأساس ومرجعية للتعامل مع الولايات المتحدة. مياد
1: من طهران، مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، شكرا جزيلا لك. أذهب إليك الآن أستاذ حكيم في أربيل، والمعلومات التي أوردها قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض حول هجوم بطائرة مسيرة على موقع في قضاء قوسنجق بأربيل.
2: بالفعل هذه المعلومات التي وصلتنا كانت من قيادي من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، قال بأن هجوما وقع على موقع تابع للحزب في قضاء كويسنجق شرق أربيل، وفي هذه المنطقة توجد مواقع وأيضا مخيم تابع لهذا الحزب، ويبدو أن هذا هو الهجوم الجديد الذي استؤنف بعد نحو يومين من الهدوء النسبي في إقليم كردستان، حيث لم تشهد مدن ومحافظات إقليم كردستان منذ يوم السبت تقريبا أي هجمات سواء بالصواريخ أو الطائرات، سواء كانت على مواقع المعارضة الإيرانية المتواجدة في إقليم كردستان أو على المواقع الأمريكية. كان هناك هدوء نسبي، ويبدو أن هذا الهجوم اليوم هو تجديد للهجمات على إقليم كردستان. هذا الهجوم اليوم وقع بطائرة مسيرة بحسب مصادر من الحزب، ولم يسفر عن أي خسائر بشرية. طبعا نحن نتحدث بحسب معلومات من إقليم كردستان عن نحو 1000 هجوم نفذ على إقليم كردستان بالطائرات والصواريخ على مواقع مختلفة تابعة للمعارضة وأيضا للتحالف وقواعد أمريكية. حكومة إقليم كردستان اليوم جددت رفضها أن يكون إقليم كردستان جزءا من هذه الحرب الدائرة في المنطقة، ورئيس الحكومة اليوم قال في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل أن إقليم كردستان ليس جزءا من هذه الحرب، وأنه يحاول ويتمنى أن تحل هذه الحرب بالطرق السلمية. ونوه إلى نقطة هامة خلال مؤتمره الصحفي بما يتعلق بهذه الهجمات التي تنفذ على إقليم كردستان، قال بأن عدد من هذه الهجمات التي كانت على مواقع في إقليم كردستان كانت من داخل الأراضي العراقية، وأكد أن بعض الهجمات الأخيرة في الأيام الأخيرة الماضية كان مصدرها من محافظة نينوى من الموصل، دون الدخول مزيد من التفاصيل. هذا الهجوم الذي وقع اليوم لم تؤكده مصادر رسمية من داخل إقليم كردستان حتى اللحظة، ولا حتى الأجهزة الأمنية، لكن مصادر من داخل الحزب أكدت وقوع الهجوم دون وقوع أي خسائر بشرية.
1: شكرا جزيلا لك من أربيل، مراسلة الجزيرة أستير حسن.

0: الحكيم. أرحب الآن بضيوفي هنا في الاستوديو، السيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكما ضيفينا. وأبدأ معك سيد مارلين، حتى الآن لا يزال الجانب الإيراني يشكك في نوايا الرئيس الأمريكي، لا تسمعون؟ إذن سننتظر حتى حل هذه المشكلة التقنية. وأذهب إليك دكتور محجوب الزويري، المؤشرات القادمة من الطرفين، هناك حديث واضح عن الدبلوماسية وفرص الدبلوماسية، ولكن في ذات الوقت لازلنا أمام أزمة عدم الثقة، ولازلنا أيضا أمام أزمة ما يريده كل طرف خاصة في مضيق هرمز. كيف ترى الأمور؟
1: نحن ما يعد أمام أزمة جديدة غير معلن عنها، وهي أزمة الأهداف. الطرف الأمريكي والطرف الإيراني يصلان تدريجيا إلى ما يسمى الإفلاس في الأهداف، أهداف بمعنى التي تقصف. بمعنى آخر، هم الآن يقولون بأنهم يقصفون أهدافا عسكرية، وأن هذه الأهداف بقصد تغيير الواقع العملياتي لكل طرف أو إجباره على اتخاذ مواقف سياسية. لكن وفق التصريحات الأمريكية ووفق متابعة نمط ونسق القصف الإيراني، أيضا هذه الأهداف تستنزف. فماذا بعد؟ ما هي الأهداف التي ستستهدف بعد ذلك؟ هل سيذهبون إلى أهداف مدنية كما كان يهدد الرئيس الأمريكي إلى محطات كهرباء، وبالتالي ترد إيران بهذا؟ هذه نقطة في غاية الأهمية. أنا أعتقد أنها دخلت علينا خلال 48 ساعة الماضي، وستحدد مسار الأزمة خلال الأيام القليلة القادمة، وقد تكون دافعا إلى إعادة تموضع الأطراف والعودة الخجولة إلى مذكرة التفاهم عبر بوابة الاتفاق الإيراني العماني. هذا تحدي مهم يتطور الآن، ويبدو أننا أمام تسارع كبير في الأحداث.
0: هل ينطبق ذات الأمر على الأهداف الإيرانية كذلك؟
1: بالضبط. يعني في المحصلة القواعد الأمريكية كما تقول إيران موجود، يعني قصفتها منذ 28 فبراير، وهذه الأهداف وفق تصريحات وفق تقارير نشرتها الوول ستريت جورنال وغيرها أن في كثير منها قد استهدفت بشكل كبير جدا. والتقارير تتحدث أيضا عن الانحصار البشري للقوات للأمريكيين في المنطقة، وبالتالي الكل يذهب باتجاه إسرائيل الآن، وبالتالي هل هذا في حد ذاته قد يعيد ترتيب الأعمال العسكرية وبالتالي صناعة القرار حول العمل العسكري القادم؟
0: سيد مارلين، الآن تسمعنا بوضوح، ونريد بالفعل أن نفكك القرارات المقبلة من ناحية الخيار العسكري في مقابل الخيار الدبلوماسي، بالنظر أيضا للمعطيات التي أشرت إليك في السؤال الأول.
2: Great, thank you.
3: شكرا على هذا السؤال. أعتقد أن الإشارات المشجعة هي أن الولايات المتحدة كانت قد اتخذت إجراء مقابل إجراء اتخذته إيران، ولكن هذا الأمر يفتح المجال أمام الدبلوماسية. هذا الأمر جيد، وأعتقد أن ما يجب الإشارة إليه هو أنه في الأيام القادمة إذا تم استخدام اللغة المناسبة ما بين الطرفين، هذا الأمر بإمكانه أن يبعدنا عن الخيار العسكري نحو المسار الدبلوماسي، نحو ربما محادثات مباشرة، وكل من الطرفين سيحاول أن يعدل تموضعه العسكري، وبإمكاننا أن نتوقع ذلك، لأن هذا الأمر يعطي الرئيس الخيارات ويعطي إيران الخيارات. ولكن خلال الأيام القادمة كلا الطرفان قد أكدا أن المفاوضات يجب أن تمضي قدما، ولكننا لم نرى اللغة المناسبة بعد من أجل بدء المحادثات مباشرة وغير مباشرة.
0: يبدو أنه انضم إلينا من طهران السيد مختار حداد، رئيس صحيفة تحرير الوفاق الإيرانية. أهلا بك سيد مختار. وفيما يتعلق بما قاله الدكتور الزويري يجب أن نضيء على ذلك بالفعل، هل الخيار العسكري إن عاد مرة أخرى وانتهت هذه التهدئة بقرار عسكري من الطرفين، ألا يعني ذلك بالضرورة أننا سنكون أمام حلقة مفرغة؟ الأهداف استنزفت، القدرات استنزفت، ولا جديد يقدم من الناحية العسكرية.
4: تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. نعم، أنا استمعت لما قال الدكتور محجوب وأشار نقطة مهمة. باعتقادي هناك سيتم العودة ولو بشكل، يعني كما وصفه الدكتور، بشكل خجول إلى موضوع مذكرة التفاهم، لأنه هناك يعني المواجهات العسكرية وصلت إلى هذه النقطة والآن انتهت، يعني دون أن يتم إعلان عن وقف إطلاق نار. يعني هذه نقطة مهمة للغاية، يعني هناك رسميا لم يتم إعلان وقف إطلاق نار، ولكن ما هو الآن أمام الطرفين؟ مذكرة تفاهم. يعني مهما تقول أمريكا بأن هناك لا توجد مذكرة تفاهم أو تتحدث عن مذكرة تفاهم جديدة، هذا لا أعتقد هذا سيحدث، وإيران ستقبل أصلا مذكرة تفاهم جديدة. فالتوصل إلى هذه المذكرة يعني أخذ وقتا طويلا، وحتى باعتقاد الوسطاء غير مستعدين لخوض مما شاهدناه سابقا والذي تم التوصل إلى هذه المذكرة بصعوبة. الآن نحن أمام يعني العودة إلى هذه المذكرة، هناك التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان، وهذا يبدو بات قريب جدا، ولكن هذا فيه شرط كذلك مهم، أن أمريكا تقبل بهذا الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان. وباعتقادي أنا لا أرى هناك داعي بأن الآن ترفض أمريكا ذلك إذا حقا تريد فتح مضيق هرمز، ولكن في نهاية المطاف هنا يتحقق جزء من بند الخامس. بند الخامس فيه جزء كان يقول موضوع مضيق هرمز يتم حله بين دول المنطقة. إذا أمريكا ليس لديها نية مبيتة، لا تريد أن تسيطر على مضيق هرمز، هذا الآن إيران وسلطنة عمان ودول المنطقة يصل إلى حل ويتم فتح المضيق على أساس اتفاق مشترك والعودة إلى مذكرة تفاهم. أما أن نقول أن هناك الحرب ستنتهي، لا، يعني هناك توجد كذلك عوامل وأمور أخرى ممكن يعني تجعل أن الحرب تعود مرة أخرى. والآن أهم هذه العوامل هي إجراءات الكيان الصهيوني. يوم غد زيارة رئيس وزراء العدو الصهيوني مهمة جدا، وهو معروف أن يؤثر على ترامب. كذلك يعني هناك شاهدنا مساعي إسرائيلية كشفت عنها إيران، يعني عندما يتم تحريك زيلينسكي لاستهداف إيران، يعني هذا يأتي في هذا الإطار.
0: سيد مارلين، نحن الآن أمام تعليق للعمليات العسكرية، ولكن في نهاية الأمر إن أخذنا بعين الاعتبار ما تم من عمليات عسكرية في هذه الموجة 13 ليلة، كان هناك استخدام لزوارق مسيرة ومسيرات، تم الاستغناء عن توجيه صواريخ أمريكية لتقليل التكلفة. بالتالي بغض النظر عن ما قالته نيويورك تايمز والنفي الذي أيضا جاء على لسان السفير الأمريكي، هي حرب استنزاف، كلما طال أمدها كلما كلفت أكثر. بالتالي ما خيارات الولايات المتحدة العسكرية التي لا تزال في حوزتها؟
3: شكرا على هذا السؤال. أعتقد أن الخيارات لا تزال كما هي. هناك طبعا مسار التصعيد، ولكنني لا أعتقد أن أي من الطرفين يريد ذلك. ربما بعض المتشددين يريدون التصعيد، ومن ثم من الجهة الأخرى هناك الانتقال نحو المفاوضات، وهذا الأمر طبعا سيرحب به الجميع بما في ذلك دول الخليج. والخيار الثالث وهو الخيار المتوسط هو استمرار العمليات العسكرية بشكل متقطع. إذن قد يكون هناك فترات من التوقف ومن ثم فترات من العمليات العسكرية. رأينا ذلك في نزاعات أخرى، حيث أنه ما من سلام وما من حرب، وفي بعض الأوقات هذه السيناريوهات تسمح للدبلوماسية بأن تعمل خلال فترة التوقف، ولكن كلا الطرفين يجب أن يكونا مستعدان للانتقال من هذه المرحلة إلى مفاوضات أوسع. وإذا هناك طريقة تفكير في واشنطن ومفادها أن أفضل السيناريوهات هو تمديد هذه الفترة الرمادية إن صح القول من أجل زيادة الضغوطات الاقتصادية على إيران. نأمل أنهم لن يتبعوا هذا المسار، ولكن هذا خيار يتم التناقش بشأنه.
0: دكتور محجوب، من وحي ما تفضل به السيد مختار حداد، وإن قمنا بإعمال لنقل نمط أو تفكير متفائل في هذا المشهد، إن حلت قضية مضيق هرمز باتفاق عماني إيراني، هل هذا يعني بالضرورة انتهاء مشهد التصعيد إلى ما لا نهاية؟
1: هذه القضية لن تحل إلا بالتزام أمريكي بعدم العودة للحرب. سبب التأخر الحقيقي ميادة في الإعلان هو أن إيران تريد نوعا من الإقرار من الولايات المتحدة أن العودة للحرب لن تكون ممكنة مهما حصل خلال مسار التفاوض. يعني بعبارة أخرى تقول سنفتح المضيق بالتوافق مع العمانيين بالصيغة التي يتم الحديث عنها الآن، لكن إيران تريد التزاما أمريكيا بعدم العودة للحرب أو أنشطة عسكرية.
0: البند الأول
1: بالضبط. يعني الآن أصبحت القضية واضحة، البند الخامس وحده لا يكفي. ما معنى أن يفتح المضيق وتستمر الأعمال العسكرية إذا ما حصل هناك معوق؟ مثلا إذا ما اختلفوا على برنامج النووي، هل ستعود أمريكا وتقصف؟ إذا ما اختلفوا على موضوع القضايا الاقتصادية، هل ستعود أمريكا وتقصف؟ الآن باعتقادي السبب هو كيف تحصل إيران على التزام من واشنطن وقابل للقب، يعني بمعنى آخر بثقة، أن لا تعود الأعمال العسكرية. وهي ثنائية بند الواحد وخمسة، وباعتقادي بدون ذلك قد يفتح المضيق، لكن سنصبح في عرضة في أي لحظة إلى الإغلاق مرة أخرى بأي عودة لأي عمل عسكري. وهذا أمر في غاية الأهمية، لأنه ميادة إيران تنظر إلى البند الأول كبند يكاد يكون وجودي، هو يعرف الحرب، يعرف كل الصراع، وبالتالي إذا لم يتم وقف ذلك يعني هي تصبح الأخطار

0: محدقة بها أكثر. المسألة الثانية باعتقادي التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وهي أنه المشهد الآن عمليا يتحدث عن أن كلا الطرفين في أزمة. الصراع يتوسع، ما من أهداف تتحقق، الأمور الداخلية كما يقول تزيد ضغطها، الانتخابات الأمريكية على مسافة 99 يوم من الآن، وبالتالي نحن نتحدث عن ضغوط متزايدة على الطرف الأمريكي وفي نفس الوقت ضغوط متزايدة على الطرف الإيراني، لأنه إبقاء هذا الوضع يعمق من فكرة عودة إضعاف النظام التي كان تريدها أمريكا وإسرائيل. والنظام لا يريد أن يبقى في هذا المربع، النظام يريد أن يعود بسرعة من هذه الحرب ويعيد تماسك الاقتصادي والسياسي حتى يقول أنه انتصر في الحرب. لا تعريف للنصر إلا إذا وقفت هذه الحرب.
1: وسيد مختار، يعني عطفا على ما يقوله الدكتور الزويري، لدينا هذا التصعيد من أوكرانيا باستهداف سفينة إيرانية، وإن كان وضعت في إطار الصراع مع روسيا ودعم إيران لذلك، ولكن التوقيت له دلالة. بالتالي هناك أيضا اقتناص للفرص من كل من يريد أن يتعامل مع سلوكيات إيران المرتبطة بأماكن أخرى. بالتالي كيف يمكن أن تدير إيران المشهد إن ذهبت لتصعيد قد يعني مزيدا من المواقف الرافضة، مزيدا من احتمالية الانخراط من دول أخرى؟
2: نعم، في الحقيقة إيران وضحت ما هو هدف أوكرانيا، يعني هو كان بإعاز من رئيس وزراء كيان الصهيوني، وإيران وضحت ذلك بأن زيلينسكي قام بهذا الإجراء. ولكن حتما إيران تقوم بإدارة هذا المشهد، يعني إيران حتما لا تريد فتح جبهة جديدة. في الوقت نفسه هي على تواصل مع روسيا، يعني نتذكر قبل يومين هناك كان لقاء بين وزير الخارجية الإيراني والروسي، وبعد هذا الحادث مرة أخرى تواصلوا وتحدثوا معا في اتصال هاتف يعني يخص هذا الموضوع. وإيران يعني من أجل إدارة هذا المشهد تواصلت مع الاتحاد الأوروبي ومع المسؤولين المعنيين في الدول الأوروبية بأنه بلغتهم هناك إيران ممكن يكون لديها ردة فعل، ولكن لا توقع بأنه إيران مثلا تفتح جبهة جديدة واسعة في مواجهة أوكرانيا. هي حتما ستقوم بالرد، تتخذ إجراء، ولكن تمنع بأنه يحقق هدف إسرائيل، وهدف إسرائيل هو فتح جبهة بين إيران وحلف الناتو والدول الأوروبية. فإيران الآن تقوم بهذه الإجراءات، يعني تدير هذا الموضوع بكل دقة وبكل حكمة وبالتواصل مع الجانب الروسي الذي هو الجهة الرئيسية الذي الآن تقوم بمحاربة يعني هذه الإجراءات الأوكرانية. هذا من جانب، يعني هذا من جانب، لأنه إيران يعني في نهاية المطاف هي الآن في حالة حرب يعني مع الولايات المتحدة، مع الكيان الصهيوني، وهناك لا تريد فتح يعني أزمات أو مشاكل جديدة، ولكن ترى نفسها معنية بالرد على الرئيس الأوكراني وهذا الإجراء الأوكراني. فقط أنا أضيف نقطة حول البند الواحد في مذكرة التفاهم هو بند أساسي بالنسبة لإيران، يعني باعتقادي هو أهم بند في مذكرة، لأنه أساس مذكرة التفاهم ما واسمها إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إذا هذا البند الأول تم تنفيذه بشكل كامل وإيران حصلت على ضمانات بأن لا يتكرر هذا السلوك الأمريكي، هذا سيؤثر على بقية البنود، ومذكرة التفاهم حتما تستطيع أن تكون أساس للاتفاقية. فلذلك الآن أهم من الاتفاقية هي الاتفاقية النهائية هو تنفيذ مذكرة التفاهم. أهم جانب في مذكرة التفاهم هو البند الأول.
1: وفي هذه النقطة أعود إلى ضيفنا سيد مارلين. البند الأول هو الذي أسكت صوت الخيارات العسكرية تماما، وبالتالي هناك حاجة لضمانات، هذا ما تريده إيران فيما يتعلق بالمشهد العسكري. هل يمكن بالفعل أن يكون للبند الأول أولوية بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويتم وضع ورقة العسكرة نهائيا من اليد؟
3: من المثير للاهتمام أن مذكرة التفاهم كانت قد أعطت الكثير من النقاط لصالح إيران خلال المفاوضات، وهذه المذكرة كانت قد قدمت ضمانات بوجه التدخل الخارجي والعمليات العسكرية. ولكن في المراحل القادمة إذا كان بإمكان المحادثات أن تعيد أحياء مذكرة التفاهم، ما قد ترونه من الجانب الأمريكي على الأرجح هو تعديل بعض بعض النقاط أو حتى توضيح بعض النقاط، وبهذه الطريقة تكون الانتقادات التي وجهت للرئيس ترامب لن تعود ربما قوية بهذا القدر، ولن تكون موجهة على المستوى الشخصي، وقد تسهل تنفيذ المذكرة على المدى الطويل من أجل التوصل إلى حل مع إيران. النقطة الرابعة عشر أشارت إلى التوصل إلى اتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة، وإذا الصيغة موجودة. أعتقد أننا قد نرى توضيح أو التعديل على مذكرة التفاهم قبل أن يوقع عليهم جديد الرئيس.
1: أضيف على هذه النقطة أنه حتى إسرائيل التي كانت منخرطة في البداية، وكان هناك كثير من الحديث أنها كانت من أشعل شرارة هذه الحرب، هي الآن تقف متفرجة وتقول إن تم شيء على أراضي إسرائيل كما تقول سأتدخل، وغير ذلك هو شأن أمريكي إيران.
3: نعم، الدول لديها مصالح وعليها أن تتذكر ذلك، والولايات المتحدة وإسرائيل مقربتان طبعا، ولكن في بعض الأوقات قد تختلف مصالحهما، وما كان واضح خلال الأشهر الماضية هو أن الرئيس يريد اتفاق مع إيران ويود من إسرائيل أن تحترم هذا الاتفاق، وبناء على ما رأيناه من رئيس الوزراء الإسرائيلي هو لا يريد هذا الاتفاق ولا يريد المحادثات ويريد استئناف العمل العسكري، وإذا الأمر يقع على عاتق الرئيس وفريقه لأن يقنعوا إسرائيل لأن تبقى خارج هذا الجهد التفاوضي الحالي لإنهاء هذا النزاع، والرئيس كان ناجح في ذلك حتى الآن، ولكن سيتعين عليه أن يضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي.
1: دكتور زويري، بالعودة لما أشرت إليه من استنزاف الأهداف، هل يمكن أن يدفع ذلك الأطراف إلى توسيع لنطاق الحرب بحيث يتم الذهاب نحو أوراق أخرى؟ باب المندب حضر في هذا المشهد اليوم، أيضا لا يمكن فصل ما جرى فيما يتعلق بالسجال مع أوكرانيا وإن كان ضمن عناوين أخرى مختلفة، ولكن في توقيت حساس.
0: نعم، ميادة فعلا الآن اليوم تقارير صباحا تتحدث عن تراجع كبير في حجم الملاحة في مضيق باب المندب، وهذا كما يقال فقط بالخوف وبالهلع، ناهيك عن إذا ما حصل هناك أي عمل عسكري قريب أو حصلت هناك حوادث في باب المندب. بعبارة أخرى، نعم، في مرحلة معينة قد يصبح مضيق باب المندب، خلينا نذكر أنه في عام فكرة إغلاق مضيق هرمز كانت قبل 15 عاما قد بدأت ولم تكن متعلقة بمضيق هرمز، لأن التقرير الذي تم تقديمه إلى المرشد الأعلى آنذاك الراحل علي خامنئي كان يتحدث عن أيضا مضيق باب المندب، وكان يتحدث أيضا عن البحر المتوسط. بمعنى آخر، قد يكون هناك فعلا في مرحلة معينة إذا ما زاد التصعيد ووصل هناك مواجهة أكبر أن يصبح مضيق باب المندب خيارا قائما في إغلاقه بالكامل، وهذا معناه أنه مرحلة مواجهة يصبح فيها كسر العظم، لأنه حينها يصبح صراع أشبه بالعالمي ليس فقط متعلقا بإيران والولايات المتحدة. يعني هذان مضيقان إذا أغلقا سيهتز العالم كله، خاصة بالنسبة لمضيق باب المندب أيضا عندما يضاف إلى هذا. في مسألة أخرى ميادة سمحتي لي أشير لها، الحقيقة أنه هذه الحرب وهذا الصراع لم يزيد الأمور إلا غموضا. أعطيك مثالا على ذلك، البرنامج النووي قصف في الحرب 12 يوم، وقصفت منشأة أخرى في منطقة في جنوب إيران خلال الحرب الأخيرة أو العمليات العسكرية الأخيرة، لكن ما من دليل واحد على أن البرنامج النووي انتهى، وما من دليل أنه أضعف، وما من دليل أين ذهب اليورانيوم والمخصص عالي التخصيب. وبالتالي الغموض في حد ذاته،
1: ربما دليل على ذلك الحديث عن جبل فاس.
0: بالضبط. وبالتالي نحن هذا الغموض في حد ذاته يدفع رئيس وزراء إسرائيل الآن يقول أنه فكرة إسقاط النظام توازي بالنسبة له إنهاء البرنامج النووي، وكأنه الآن في زيارته لواشنطن يريد أن يقول الرئيس الأمريكي نريد أن ننهي البرنامج النووي بشكل أساسي. بعبارة أخرى، هذه الحرب ليس فقط لم تحقق أهدافها، بل أضافت غموضا على الأهداف، بحيث أنها الطرف لا يمكن أن يدعي أنه أنهى الملف، ولا الطرف الآخر أنه هزم أو أن برنامجه النووي انتهى، ومعناها أنها تفتح الباب إلى مزيد من الصراعات في أي مرحلة لأي مبرر كان، إذا جاءت الولايات المتحدة أو غيرها تحت مبرر البرنامج النووي لازال قائما.
1: دكتور مختار حداد، ما الذي يستحقه الأمر أو يحتاجه الأمر لأن يقدم من الجانب الإيراني، وسأطرح ذات التساؤل على ضيفنا من الولايات المتحدة، لمنع الأمور من أن تأخذ مدى أوسع أو أنها تستمر في ذات الحلقة المفرغة؟
2: نعم، يعني تنفيذ مذكرة التفاهم بشكل كامل باعتقادي يساعد على تحقق ذلك، ولكن ليس استخدام طاولة المفاوضات ومذكرة التفاهم من أجل الاستعداد العسكري، لأن إيران لديها مثل هذه الرؤية ومثل هذه المخاوف. يعني إيران حتى عندما وقعت مذكرة التفاهم كانت ترى بأنه يوما ما أمريكا تعود وترجع إلى العمليات العسكرية، فلذلك تنفيذ مذكرة التفاهم بشكل كامل، تقديم ضمانات في هذا المجال هو يكون أمر أساسي بالنسبة لإيران. وأن

0: يتكرر هذا المشهد مرة أخرى. فلذلك باعتقادي يعني هذا أهم جانب يعني الذي يهم إيران في هذه المرحلة. ويعني أشار رئيس الجمهورية قبل أيام بأنه حتى قائد الثورة أكد له بأنه هناك يجب أن ننتهي من حالة اللا سلم واللا حرب. يعني هذه إيران لا تريد أن تستمر بهذه الحالة ولا تقبل بهذه الحالة. الآن أمام هذا الموضوع فرصة، موضوع مذكرة تفاهم. فلذلك إيران حتى الآن لم تعلن انسحاب من مذكرة التفاهم، ولم تعلن يعني مثلا بأن ستقبل مفاوضات حول مذكرة جديدة. فلذلك يعني إيران ترى بأنه في تنفيذ مذكرة التفاهم ممكن التوصل إلى نقطة بانتهاء من موضوع اللا سلم
1: ولا حرب. دقيقة سيد مارلين، إنهاء حالة اللا حرب ولا سلم هل يكمن في المذكرة؟
2: طبعا. الجزء الأصعب هو إقناع الولايات المتحدة بالعودة إلى طاولة المفاوضات، سواء ما إن كان ذلك يتعلق بمعالجة الشواغل المتعلقة بمضيق هرمز، ومن ثم إقناع الوفد الأمريكي بالموافقة على أن مذكرة التفاهم ليست ميتة. يمكن أن يعتبر أو تعتبر مذكرة التفاهم اتفاق إطاري وأن النقاط لا تزال تنطبق، ويمكن الوصول إلى مستند محدث أو معدل. الإجابة هي نعم، ولكن الوصول إلى هذه المرحلة سيتطلب إجراءات من جانب الأمريكي.
1: وهنا المفارقة دكتور الزويري، أن هي ذات المذكرة هي ذاتها التي تصنع ذلك الغموض وتصنع الحل.
3: لا شك في ذلك، هي في الحقيقة ولدت غامضة وتنفيذها زادها غموضا، وكلما يعني لن يحل هذه المشكلة إلا خلق بناء ثقة بين الأطراف، وبناء الثقة ينبغي أن يبدأ في نقطة معينة، إذا قد يبدأ في البند الخامس والبند الأول وقد لا يبدأ.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسة الشرق الأوسط، الشكر موصول لك سيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، والسيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. امتدت تداعيات أزمة هرمز إلى قطاع توليد الكهرباء عالميا، فتعطل وصول الإمدادات من المنطقة، وهذا التعطل أضعف القدرة على إنتاج هذه الطاقة وسط توقعات بارتفاع الطلب عليها بسبب موجة الحر. التفاصيل في هذا العرض مع عمار طيبي.
4: تداعيات الحرب وتعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز شملت كافة مجالات الطاقة ومنها الكهرباء، حيث يزداد الطلب عليها عالميا وسط تحديات توفير مصادر توليدها. وكالة الطاقة الدولية توقعت أن يسجل الطلب العالمي على الكهرباء نموا قويا خلال العام الجاري ليبلغ 3.6% مقارنة مع نمو بلغ 3% خلال العام الماضي. الطلب جاء مدفوعا بعوامل اقتصادية تشمل نمو قطاعات الصناعة وانتشار السيارات الكهربائية وعوامل أخرى تكنولوجية مثل التوسع في مراكز البيانات، إضافة إلى عامل المناخ مع زيادة الطلب على التبريد في ظل ارتفاع درجات الحرارة عالميا. هذا هو حجم الطلب العالمي على الكهرباء، ونرى كيف قفز بنحو 13% من عام 2015 إلى عام 2020 ليبلغ نحو 24 تيراوات ساعة، ثم قفز بنحو 20% إلى عام 2025 مع تجاوزه ل 28,000 تيراوات ساعة. الطلب المتزايد على الكهرباء يواجه تحديات مصادر الإنتاج وسط استمرار اضطرابات أسواق الطاقة بفعل أزمة مضيق هرمز وما نتج عنها من تقلبات في الأسعار التي رفعت تكاليف توليد الكهرباء في الكثير من الدول. عندما ندقق في مصادر توليد الكهرباء في العالم نفهم أكثر لماذا يتأثر إنتاجها مباشرة بتداعيات أزمة الإمدادات من الشرق الأوسط. الطاقة المتجددة تصدرت خلال العام الماضي بنسبة 33%، ثم الفحم بنسبة 32%، فالغاز بنسبة 23%، ثم الطاقة النووية بنسبة 9%، ثم النفط ومصادر أخرى بنحو 2%، ما يعني أن الغاز والنفط يمثلان نحو ربع مصادر إنتاج هذه الطاقة. لذلك فإن تراجعت كميات هذه الواردات أو زادت أسعارها تنعكس مباشرة على توليد الكهرباء عالميا.
1: إلى لبنان، حيث قال الرئيس جوزيف عون إن بلاده ملتزمة بتنفيذ صيغة الإطار، معربا عن خشيته من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها. وأضاف عون أن تدمير إسرائيل المنازل وجرف القرى يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان ويستوجب تحركا

0: دوليا لوضع حد لذلك. من محيط زوطر الغربية في جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل الجزيرة جوني تونيوس. وجوني، تمكنت الجزيرة بالفعل من الوقوف على حجم الدمار الذي كان في زوطر الغربية عقب خروج قوات الاحتلال ودخول الجيش والمواطنين؟
1: هذا صحيح ميادة، كنا قمنا بجولة داخل بلدة زوطر الغربية ورصدنا واقع الحال هناك وعودة المواطنين إلى منازلهم المدمرة، بالإضافة إلى الواقع واقع الاحتلال الإسرائيلي لبلدة زوطر الشرقية المتاخمة تماما لزوطر الغربية وانتشار آليات الجيش الإسرائيلي فيها. وطبعا هذا الواقع الميداني المعقد إلى حد بعيد تضاف إليه تصريحات الرئيس اللبناني اليوم ويوم أمس بيان الجيش اللبناني، كل هذه المعطيات تؤشر إلى قلق اللبناني بشكل أو بآخر إزاء الوقائع التي يجدها الأهالي داخل البلدات التي عادوا إليها وتحديدا بلدة زوطر الغربية، وأيضا قلقا إزاء الأداء الإسرائيلي فيما يتعلق بالمناطق التجريبية واتفاق الإطار. ومن هذا المنطلق يتحدث اليوم الرئيس اللبناني عن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات تفجير ونسف المنازل وجرف القرى هنا في الجنوب اللبناني، بما يناقض الاتفاقات الدولية والقوانين الدولية وأيضا الاتفاقات بين لبنان وإسرائيل. ويدعو الرئيس اللبناني المجتمع الدولي للتحرك، علما أن عمليات التفجير استمرت خلال الساعات الماضية في عدد كبير من البلدات هنا في الجنوب اللبناني التي كانت دخلتها القوات الإسرائيلية خلال المرحلة الماضية. هناك نقطة أخرى أيضا في كلام الرئيس اللبناني، وهي تأكيده أن لبنان يتمسك باتفاق الإطار ولكنه يخشى من تداعيات هذا الأداء الإسرائيلي وهذه الانتهاكات الإسرائيلية. والأهم في سياق ما تحدث عنه الرئيس اللبناني هي النقطة الثالثة عن أن لبنان لن يقبل باستمرار هذه الخروقات وهذه الاعتداءات دون تقديم مزيدا من الإيضاحات أو ما هي السبل التي قد يلجأ إليها لبنان، علما أن لبنان الرسمي كما هو واضح يلجأ حاليا إلى المسار الدبلوماسي، إلى المسار التفاوضي المباشر مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية. هذه التصريحات للرئيس اللبناني جاءت بعد نحو 24 ساعة على بيان للجيش اللبناني في الجو العام عينه. تحدث الجيش اللبناني يوم أمس عن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، عن خطورة هذه الاعتداءات الإسرائيلية وكيف من شأنها أن تؤثر سلبا على انتشار الجيش في المناطق المختلفة هنا في الجنوب اللبناني، على تنفيذ اتفاق الإطار وأيضا على عودة الأهالي إلى مناطقهم بما فيها بلدة زوطر الغربية. ونحن نقف في محيط بلدة زوطر الغربية عند أحد مداخل هذه البلدة، وبالتالي واضح من خلال هذه المعطيات أن لبنان سيتوجه إلى الجولة التفاوضية المقبلة مع الجانب الإسرائيلي مطلع أغسطس المقبل في العاصمة الإيطالية أيضا، وهو يطالب بوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية. يطالب لبنان أيضا بمزيد من الضغوط الدولية والأمريكية على الجانب الإسرائيلي من أجل وقف تدمير القرى ونسف المنازل، لأن هذه العمليات هي تلغي معالم الحياة داخل القرى الحدودية هنا في الجنوب اللبناني. وبالتالي واضح أنه في المرحلة المقبلة سيكون هناك سعي لبناني من خلال المفاوضات، من خلال الدعم الدولي المتوفر للبنان حاليا من أجل دفع إسرائيل إلى وقف اعتداءاتها، وقف هذه العمليات من نسف المنازل، تفجير المباني وجرف قرى بأكملها. وكنا رصدنا حجم الدمار الكبير في بلدة زوطر الغربية، نصف منازلها مدمرة بشكل كامل والنصف الآخر غير صالح للسكن.
0: شكرا جزيلا لك من محيط زوطر الغربية في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تونيوس. نبقى في لبنان، حيث يواصل الجيش انتشاره إذن في بلدة زوطر الغربية تنفيذا لأول منطقة تجريبية في جنوب لبنان وفقا لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. وكما ذكرنا، فريق الجزيرة دخل زوطر الغربية ووثق الدمار الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي في مختلف أرجائها، كما رافق الأهالي خلال تفقدهم منازلهم وممتلكاتهم.
2: زوطر الغربية عنوان أول منطقة تجريبية في جنوب لبنان، ندخلها للمرة الأولى بمعية الجيش اللبناني المنتشر فيها بعد الانسحاب الإسرائيلي من أطرافها. بصمات الاحتلال واضحة هنا. إلى هذه الأحياء تسلل الجنود الإسرائيليون مرات عدة، فخخوا وفجروا ومحوا جزءا كبيرا من ذاكرة أبناء هذه البلدة وتاريخهم. وسط الخراب في الحي الغربي التقينا عددا من الأهالي العائدين، بينهم الحاجة هيام. لم تجد هنا سوى الدمار.
3: كثير صعبة علينا، عمرنا بتعبنا وصرنا 45 سنة قاعدين، فتعز على الواحد.
4: شو رح تعملوا هلا؟ رح ترجعوا على مكان النزوح؟
3: أكيد لا، بدنا نرجع لهون نصلح ونقعد. مش رح نترك بيت ولا رح نترك أرض. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.
2: تراهم بين الركام يبحثون عما تبقى من متاعهم.
5: ولو حاولوا أن يمحوا، صدقيني صدقيني إرادتنا أقوى. وأنا بضمن لك ما بتاكل سنة معنا، بترجعي بتجي بتصوري هون وبتشوفي هذه الأرض كيف صارت جنة.
2: تحت أعين المسيرات الإسرائيلية جلنا في زوطرة الغربية. أقل من ساعة كان كافياً لرصد معاناة العائدين. لن تستقيم حياة لهم هنا على المدى القريب. يحضرون يومياً يتأملون الركام ثم يغادرون قبل حلول المساء.
6: هاي البصمة اللي تركتها إسرائيل على بيوتنا، هاي البصمة السوداء، هودي الشحبرات اللي عملته إسرائيل ببيتي، هودي أنا بمشي على الحيطان، كان بيتي مدهون أبيض، بس بحب أقول إن إحنا قلوبنا بيضة، أهل جنوب قلوبنا بيضة، حنرجع نبني الحياة البيضة الحلوة.
2: لم يكن بإمكاننا التجول في أرجاء البلدة. الجيش اللبناني حصر تحركنا في نطاق جغرافي محدد. خطر وجود عبوات أو ذخائر غير منفجرة قائم في كل شبر من زوطر. وأعمال المسح التي بدأها الجيش قبل أيام لم تنتهي بعد. والأخطر استمرار احتلال الجيش الإسرائيلي لزوطر الشرقية المجاورة. في عدد من هذه المنازل يتمركز جنوده، وتتحرك آلياته على بعد عشرات الأمتار فقط من نقاط تمركز الجيش اللبناني. احتلال يبقي جزءا من زوطرة الغربية تحت سيطرة نيرانه.
7: سيبقى انتشار الجيش اللبناني في زوطرة الغربية في مرحلة الاختبار الميداني. مقياس نجاح المهمة هنا سيحدد الانتقال إلى مناطق تجريبية أخرى، غير أن النتائج ما زالت مرهونة بالتحقق من السيطرة الأمنية للجيش اللبناني على المنطقة، وهو ما سيتم تحديد آليته وتفاصيله في الجولة المقبلة من مفاوضات روما. كاترين حنا، الجزيرة، زوطرة الغربية، جنوبية لبنان.
0: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة. الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول سأبحث مع الرئيس ترامب عدة قضايا وعلى رأسها إيران. ويضيف أيضا نتنياهو زيارتي لواشنطن تهدف لضمان أمني وقوتي ومستقبل إسرائيل وتوسيع دائرة السلام بالمنطقة. تنضم إلينا الآن في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين للمزيد حول هذه التصريحات لنتنياهو الذي يتجه الآن إلى واشنطن.
8: بالفعل نتنياهو غادر قبل قليل إلى واشنطن، وقبل قليل نشرت هذه التصريحات قبيل إقلاع طائرته. لكن قبل أن أتطرق إلى هذه التصريحات، مهم جدا أيضا أن نذكر بأن نتنياهو وعلى غير المعتاد أقلعت طائرته من قاعدة جوية وليس من مطار بن غوريون الدولي شرق تل أبيب كما هي العادة. بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عزت ذلك إلى المسيرات التي اعترضها سلاح الجو الإسرائيلي قبل إقلاع الطائرة عند الحدود الأردنية. لكن أيضا يدعوت أحرونوت تضيف وتقول إنها للمرة الأولى هناك فرط تعتيم كبير على هذه الرحلة. لم يتم استحاب صحفيين مع نتنياهو، ولم يتم تحديد موعد المغادرة إلا عندما غادر فعلا نتنياهو. وبالتالي هناك الكثير من التعتيم حول هذه الرحلة. ورأينا بأن نتنياهو يتطرق إلى أنه يغادر، بالإضافة إلى قوله بأن هدفه الرئيسي هو الحفاظ على أمن إسرائيل وقوة إسرائيل ومستقبل إسرائيل. لكن تطرق إلى أنه في مثل هذه الظروف المعقدة والمركبة كما وصفها يجب التصرف بحكمة وبحزم، ومن الواضح بأن نتنياهو يشير بذلك إلى أولا العلاقة المتوترة بينه وبين الرئيس ترامب على الأقل كما تنشر وسائل إعلام إسرائيلية، وأيضا إلى ما وصف في إسرائيل يوم أمس ببضعة هدايا أراد نتنياهو أن يقدمها لترامب قبل سفره فيما يتعلق بجبهتي لبنان وغزة. يوم أمس أعلن في الجانب الإسرائيلي عن تصديق الكابينت والموافقة على إدخال القوات الدولية التي امتنعت إسرائيل منذ عدة أشهر عن السماح لها بالدخول وفقا لخطة الرئيس ترامب. لكن أحد المقربين من نتنياهو صباح هذا اليوم يقول بأن وضع نتنياهو حاليا لدى الرئيس ترامب لا يشبه وضعه خلال الزيارات السابقة. هذا هو اللقاء الثامن لنتنياهو مع ترامب منذ تولي الرئيس الأمريكي ولايته الثانية، لكن يقولون بأن وضع نتنياهو لا يشبه وضعه في المرات السابقة. اللقاء مهم لكنه ليس دراماتيكي، ولا توجد توقعات في الجانب الإسرائيلي بأن يحقق نتنياهو الهدف المنشود بالنسبة إليه، وهو حث الرئيس الأمريكي على استئناف الحرب بشكل شامل وشن حرب شاملة وواسعة في إيران. نتنياهو قال بأنه سيبحث عدة قضايا مع الرئيس ترامب على رأسها الملف الإيراني، وهذا متوقع. لكن أيضا هناك مسألة داخلية جدا تتعلق بمصالح نتنياهو الداخلية حاليا المتعلقة بالانتخابات الإسرائيلية. أكثر من صحفي إسرائيلي هآرت صباح هذا اليوم كتبت عن هذه القضية بأن صورة نتنياهو حاليا مع الرئيس ترامب ستعطيه دفعة في هذه الانتخابات في ظل هذا التوتر الذي تحدثنا عنه بسبب المعلومات المضللة كما تصفها هآرتس التي زود بها نتنياهو الرئيس ترامب قبيل شن هذه الحرب على إيران فيما يتعلق بإسقاط
0: هذا يجعلنا
8: النظام.
0: نتذكر سويا تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تحدث فيها عن الانتخابات في إسرائيل، وأنه ليس بالضرورة أنه سيدعم نتنياهو، ويشكك كذلك في إن كان سيترشح نتنياهو لهذه الانتخابات مرة أخرى.
8: بالفعل الرئيس ترامب ذكر ذلك أكثر من مرة في الأيام الأخيرة الماضية، وقرئ ذلك بأنه إحراج كبير لنتنياهو، بأن نتنياهو يحتاج إليه في هذه الانتخابات، وهذا ما يخشاه نتنياهو. لذلك منذ أكثر من أسبوعين بدأت تنشر وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو يسعى إلى ترتيب هذا اللقاء. أعلن في البداية بأن هذا اللقاء أراده نتنياهو يوم الاثنين الماضي بالتزامن مع زيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن، لكن الإدارة الأمريكية رفضت ذلك، أو على الأقل لم توافق على ذلك، رغم أن مكتب نتنياهو قال بأن التأجيل يتعلق بجنازة السيناتور الأمريكي لينزي جراهام. وبالتالي بالفعل نتنياهو يحتاج للرئيس ترامب تماما، بحجم صراحة الرئيس ترامب في هذا الموضوع، وهذا ما يركز عليه الإعلام الإسرائيلي حاليا، على الأقل الإعلام المعارض لنتنياهو الذي يقول بأن الهدف الرئيسي لنتنياهو هو كسب دعم الرئيس ترامب في هذه الانتخابات.
0: أجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، شكرا جزيلا لك. في آخر مستجدات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، هدمت جرافات الاحتلال مبنى سكني في بلدة عرابة بجنين في الضفة الغربية، كما أعلن مصدر طبي للجزيرة إسقاط جنين ونجاة والدته بعد أن احتجز الاحتلال مركبة إسعاف على حاجز عورة جنوب نابلس. معنا من علين في رام الله مراسلة الجزيرة جيفار البوديري، ومن بلدة إذنة غرب الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار. أهلا بكما، أبدأ معك جيفار، وما ترصدينه ضمن هذا المشهد التصاعدي؟
9: التصعيد يوصف اليوم بأقل تعبير ميادة، تصعيد عمليات هدم المنازل والمنشآت هنا في بلدة نعلين غربي رام الله. ومنذ ساعات الصباح جرافات الاحتلال وصلت بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت عدد من المنازل التي يسكنها أهلها. نحن نقف الآن أمام منزل بني على الأقل قبل 120 عاما، أي قبل عمر الاحتلال الإسرائيلي وقبل النكبة الفلسطينية، أعيد ترميمه للسكن فقط قبل أشهر عديدة، لكن واضح أنه ووفق عدد من الأهالي مستوطن واحد كان يعتبر أن هذا المبنى يشكل تهديد، وبالتالي أبلغ سلطات الاحتلال التي جاءت منذ ساعات الصباح وهدمت هذا المنزل المبنى القديم وأيضا منزلين على الأقل.

0: قال ولكن أين هو هذا المستوطن؟ المستوطن يقبع على التلة المقابلة، ثلاث كرفانات جاء بها مستوطن وعدد من المرافقين له أقاموا هذه البؤرة الاستيطانية لتسيطر على كل هذا المشهد، بمعنى على الأراضي والبلدات بالقرب من هذه البؤرة. مستوطنة نيلي وهي من كبرى المستوطنات وسط الضفة الغربية. إذن نرصد هنا أنه لسرعة تمديد وتوسيع هذه المستوطنة لتربط بمستوطنات أخرى مقابلة، يتم وضع هذه البؤرة الاستيطانية تأمين من فيها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالمقابل القيام بهدم المنازل الفلسطينية. الحجة اليوم مثلا هنا البناء بدون ترخيص، ولكن في مواقع أخرى كان الوضع مختلف، بمعنى أن الهدم يتم إما لأسباب عسكرية وأمنية. هذه الحجج بأن هذه المباني تقع على طرق ستعيق ربط المستوطنات ببعضها سواء بالبؤر أو بالطرق الاستيطانية، أو لمدها بالمزيد من المواقع واقع الاستيطانية. عمليات الهدم أيضا تواصلت في كثير من المواقع اليوم، من بينها ما يجري الآن في قرية عنزة جنوب جنين شمال الضفة الغربية، هدم مساكن ومباني، وأيضا في مواقع أخرى داخل القدس المحتلة من بينها بلدة بيت حنينة في تجمعات بدوية لفلسطينيين. منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم تم هدم أكثر من 1560 مبنى ومنشأة ومسكن تجاري وسكني، ومنذ بداية هذا العام نتحدث عن أكثر من 700 منزل ومنشأة هدمت، وكانت بالطبع سواء منازل أو منشآت تجارية، وبالتالي قطع أرزاق الناس أيضا وليس فقط طردها إلى العراء.
1: شكرا جزيلا لك من علين في رام الله مراسلة الجزيرة جيفار البوديري. منتصر نصار، أيضا قرارات الهدم المنتظر تنفيذها الآن هي تهدد منازل فلسطينيين آخرين في إذنه.
2: بالفعل ميادة، إضافة إلى الشكل الذي تحدثت عنه جيفارا والمتعلق بالهدم وهو عنوان أبرز هذا اليوم في الضفة الغربية، هنا في بلدة إذنة غرب الخليل نرصد صورة أخرى متعلقة بإخطارات الهدم ومتعلقة أيضا بالإغلاقات التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية. سأترك المجال لعدسة الزميل أحمد ليرسم وليرصد لنا الصورة أكثر. هذه بلدة تعدادها السكاني 35,000 نسمة، يظهر هنا برجا عسكريا إسرائيليا يتواجد فيه جنود الاحتلال بشكل دائم 24 ساعة، إضافة إلى أنه يظهر في الصورة على الجهة المقابلة هذه بوابة مغلقة وهي أحد المداخل المؤدية لبلدة ترقوميا غرب الخليل وهي مغلقة منذ عامين تقريبا، إضافة إلى المدخل الشمالي الرئيسي لهذه البلدة والذي سيظهر أمامنا في هذه الصورة. هذا مدخل مغلق منذ عامين ونصف تقريبا، لم يفتح نهائيا. الجديد والطارئ في المسألة أن قوات الاحتلال كانت تسمح للفلسطينيين بالمرور عبر الأقدام من خلال هذه البوابة منذ 3 أيام، هي تمنعهم من المرور على الأقدام وتسمح لهم فقط بالمرور على الجانب الأيمن من هذه البوابة وهي طريق وعرة. كنت أتحدث لسكان المنطقة قبل قليل، تحدثوا عن كبار في السن لا يستطيعون الوصول إلى المنطقة ويواجهون صعوبة كبيرة في الوصول إلى بلدتهم وهو مدخل رئيسي كما ذكرت، إضافة إلى أن البلدة تقع على طول الطريق الاستيطاني 60 وهذا طريق فرش الهواء الذي سيظهر أمامنا في هذه الصورة. هذا طريق يسلك المستوطنون وبالتالي واحدة من المبررات التي تسوقها قوات الاحتلال لإغلاق البلدة أن هذا طريق مستوطنين وبالتالي تغلق وتشدد الخناق على حوالي 35,000 نسمة من أجل حماية أمن المستوطنين الذين يعبرون في هذه المنطقة. ويظهر أيضا إذنة هي بلدة محاطة بحزام استيطاني، في هذه الصورة تظهر مستوطنة أدورا إلى الجانب الأيسر منها مستوطنة تيلم أيضا، وإلى الشرق من البلدة حي الجلاطية الذي يقتحمه المستوطنون بشكل دائم وينكلون بالفلسطينيين. هذا ما جرى أمس عندما اعتدى مستوطنون بالضرب المبرح على فلسطيني، قدمت قوات الاحتلال وقامت باعتقال الشاب الذي تم ضربه من قبل المستوطنين، إضافة إلى إخطارات الهدم. هذا اليوم وزعت قوات الاحتلال عدد من إخطارات الهدم، واحدة منها لمنزل مأهول تعيش فيه عائلة فلسطينية، بلغتها قوات الاحتلال بأن الهدم ربما سيكون غدا أو بعد غد، وهذا ما جرى في نحالين أيضا غرب بيت لحم، حيث أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخطرت عدد من المنازل.

نازل وأجبرتها على إخلائها هذا اليوم بشكل نهائي تمهيدا لهدمها في قادم الأيام. الصورة مؤلمة حقيقة هنا في الضفة الغربية لما تعيشه المحافظات والبلدات الفلسطينية في موضوع الإغلاقات والبوابات، الاقتحامات، الدهم وهدم البيوت والمنازل، حملات اعتقالات لا تتوقف.

0: بعد غد تبقى العائلات ترصد تحرك آليات الهدم كما حدث في نحلين وغيرها من المناطق، ولا يدري صاحب المنزل المختر هل الدور على منزلي أم على منزل جاري أم على المنزل المختر في المنطقة الأخرى، وبالتالي يبقى الفلسطيني يعيش في حالة قلق دائم وترقب لتحرك آليات الهدم، ويحسب أن يكون الهدم لمنزله ربما في ساعة قليلة.
1: من بلدة إذنة غرب الخليل، شكرا جزيلا لك. هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة مع منى العمري.
2: شكرا لك ميادة. رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى ساعة جديدة من تغطيتنا للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات في لبنان، بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. قال التلفزيون الإيراني إن 6 سفن مخالفة حاولت فجر اليوم الإبحار عبر مسار غير آمن جنوب مضيق هرمز بتحريض أمريكي. تعرضت إحداها لحادث بينما أعيدت السفن الأخرى إلى المياه الإقليمية. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام، وإن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز إيجابية، مشيرا إلى أن المضيق لا يزال مغلقا. وقال بقائي إن استهداف أوكرانيا لسفينة إيرانية في بحر قزوين يوم السبت الماضي كان مغامرة خطيرة ولن تبقى دون رد. وردا على ذلك قال وزير الخارجية الأوكراني إنه لا أساس لتهديدات إيران، وإن نظامها متواطئ بشكل مباشر مع العدوان الروسي على أوكرانيا. وفي الولايات المتحدة قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز إن المحادثات مع إيران مستمرة على مستويات عدة رغم الانقسامات داخل نظامها. يأتي ذلك بينما أعلن حزب حرية كردستان الإيراني المعارض تعرض مواقعه في أربيل لهجوم ب4 مسيرات. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أوصى بوقف الضربات حول مضيق هرمز بعد بلوغها الحد الأقصى من الفاعلية. في غضون ذلك هبطت عقود خام برنت بأكثر من 7% إلى ما دون $90 للبرميل، في حين هبط السعر الخام الأمريكي بأكثر من 7% ليصل إلى نحو $82 للبرميل. وفي لبنان قال الرئيس جوزيف عون إن بلاده لن تقبل باستمرار خرق إسرائيل بنود صيغة اتفاق الإطار، معربا عن خشيته من أن يؤدي ذلك إلى التأثير على فعالية الاتفاق. في الضفة الغربية تواصل قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة واقتحاماتها لمناطق متعددة وسط تصريحات لمسؤولين عسكريين إسرائيليين نقلها موقع والله تقول إن الوضع بالغ الخطورة وقابل للانفجار. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان، ومن أربيل مراسلة الجزيرة ستير حكيم. أهلا ومرحبا بكم جميعا. ونبدأ مع مراسلتنا من طهران، أهلا ومرحبا بكم رانيا قاسمي. إذن نبدأ معك بالجهود الدبلوماسية في إطار المفاوضات مع عمان. بداية، هل هنالك خطوة مرتقبة تعلن عنها طهران؟ هل هنالك حديث فيما يتعلق رانيا عن يعني أو كما يصفها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن يكون هنالك آلية لإدارة الملاحة الآمنة في هرمز؟ تفاصيل أوفى.
3: نعم بالفعل منى، يعني تتواصل الجهود الدبلوماسية من أجل خفض التصعيد ما بين إيران والولايات المتحدة على خلفية مضيق هرمز. كما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه يتم تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، كما أن هناك اقتراحات من دول أخرى لخفض التوتر في المنطقة. ويمكن القول أن أحد جهود الدبلوماسية هي زيارة الوفد العماني إلى طهران يوم الجمعة، وذلك من أجل عقد مفاوضات ومحادثات بشأن مضيق هرمز. هذه الجولة من المحادثات الإيرانية العمانية والتي استمرت على مدى يومين أكد بقائي أنها كانت مفيدة وبناءة، وقال أنها حققت تقدما. تحدث عن أن المفاوضات وهذه الجولة من المفاوضات كانت بشأن كيفية إدارة الملاحة البحرية في المضيق، وذلك مع مراعاة حقوق الملاحة والحقوق السيادية الإيرانية والعمانية باعتبارهما الدولتان المطلتان على المضيق، بالإضافة إلى الأمن القومي الإيراني والمصالح الإيرانية. هذا بالإضافة إلى

0: ضمان أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز كما قال بقائي. وأشار بقائي إلى أن المحادثات مستمرة مع سلطنة عمان من الناحية الفنية والسياسية أيضا، وذلك من أجل وضع الآليات اللازمة لإدارة المضيق، وذلك وفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم كما تتحدث طهران. وفي هذا الإطار رغم أن هذه المحادثات مستمرة وحققت تقدم، إلا أن بقائي أكد على أن المضيق ما زال مغلقا، وأن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية هذا الإغلاق بسبب ما وصفها بإجراءاتها وممارساتها المعادية ضد الأراضي الإيرانية. منى،
1: رانيا، ما بين مسار تفاوضي وضربات معلقة، كيف يعيش الشعب الإيراني يومه في ظل اقتصاد انهكته الحرب؟
0: بالفعل هناك ضغوط اقتصادية ليست فقط على الشعب وإنما على الحكومة أيضا في ظل فترات الحرب المتواصلة وحالة الحرب والسلم أيضا، والذي أثقلت كاهل الحكومة والمواطنين. شاهدنا بسبب هذه الحالة من الحرب والسلم والضربات العسكرية على أماكن مهمة في إيران، خاصة السواحل الجنوبية وإعادة فرض الحصار، شاهدنا تقلبات في أسعار صرف العملة، أيضا تقلبات في البورصة، وهناك قلق، حالة قلق بسبب هذه الضغوط، والتي أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أنها ترمي لإثارة الفتنة والانشقاق في الداخل الإيراني. يعتبر أن هذه أحد محاولات أو مخططات الولايات المتحدة وإسرائيل، أنها تمارس الضغوط خاصة الاقتصادية منها، ولذلك تحاول الحكومة الإيرانية باتخاذ الإجراءات المناسبة أن تتخطى هذه المرحلة. هذا ما أكده نائب الرئيس الإيراني الأول محمد رضا عارف، قال أن إيران في حالة مرحلة ما بعد الحرب، ويجب الاستفادة من كافة الظروف من أجل تخطي هذه المرحلة، كما أن الحكومة من أجل حل مشكلة البنزين وأسعار البنزين، تحدثت المتحدثة باسم الحكومة عن أن هناك نية لمراجعة أسعار البنزين التي تتحمل الحكومة نسبة كبيرة منه. كما أيضا في المقابل هناك تأكيد من قبل وزارة الصحة على أنه رغم كل هذه الضغوط، إلا أن الإجراءات التي اتخذت للالتفاف على الحصار والعقوبات الأمريكية المستمرة، تم تحقيق 11 مليار دولار من مبيعات النفط في هذه الفترة، رغم الحرب، رغم الضغوط وحتى القيود على السوق الصينية. إذا نحن أمام مجموعة من الإجراءات تحاول الحكومة اتخاذها لتخطي هذه المرحلة، مع التأكيد على ضرورة الوحدة بين أبناء الشعب الإيراني لتخطي هذه المرحلة.
1: جزيل الشكر لك يا رانيا قاسمي، كنت معنا من طهران. وننتقل الآن إلى واشنطن، نور الدين بوزيان، أهلا ومرحبا بك. إذا الإيرانيون يتحدثون عن تبادل الرسائل وأن الوسطاء يقومون بالمهمة، ما الذي يقال في واشنطن بهذا الصدد؟
2: منى، الذي يقال هنا في واشنطن هو أن قرار تجميد العمليات العسكرية التي كانت الولايات المتحدة تقوم بها تقريبا 13 يوما بدون توقف، هذا القرار هو الذي سيسمح بتقدم وبإحراز تقدم في المحادثات. الأمريكيون يقولون بأن المحادثات مستمرة، لا يتحدثون عن طبيعة هذه المحادثات، ما هي الموضوعات التي تخص هذه المحادثات، لكن لا يزالون يؤكدون بأن هناك فعلا محادثات، بدليل أن الرئيس الأمريكي استبق كل هذه التطورات عندما قال بأننا نتحدث إليهم، وإليهم كان يقصد طبعا الإيرانيين. ومن الواضح أن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة أكد هذا الاتجاه، اتجاه قال بالحرف الواحد بأن الرئيس الأمريكي لا زال يفضل الخيار الدبلوماسي، ومع ذلك لمح أيضا بأن جميع الخيارات مطروحة وعلى الطاولة، وقال بالحرف الواحد في سؤال أو ردا على سؤال عبر إحدى القنوات الأمريكية المعروفة وهي فوكس نيوز، بأنه لا يستطيع أن يؤكد بأن الرئيس الأمريكي عندما أعلن وقف هذه الهجمات معنى ذلك أنه تراجع، بل بالعكس قال بأن هناك خيارات عسكرية وأن القوات الأمريكية جاهزة، وتحدث حتى عن إمكانية إرسال خلال تعزيزات أمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط، وكل هذه التصريحات ولا شك كما يقول بعض المراقبين هنا هي فقط لممارسة مزيد من الضغط على إيران لكي تلجأ إيران أو لكي تقبل بالتسوية. لا أحد يعرف إلى متى ستبقى هذه الهدنة التي أعلنها من جانب واحد الرئيس الأمريكي ترامب بوقف الهجمات على إيران، وهل هذا إجراء مؤقت أم لا. كل ما يعرف بأن الولايات المتحدة الأمريكية تراهن على إيصال الوسطاء في أقرب وقت بعض الأفكار التي ناقشوها مع طهران من أجل حل المشكلة الرئيسية. وبالنسبة للأمريكيين المشكلة الآن قبل الانتقال إلى موضوع الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي الإيراني هي مسألة حرية الحركة، حركة السفن في مضيق هرمز والخط الأحمر، وطبعا الموقف الثابت الذي لا يريد أن يتزحزح عنه الأمريكيون، لا يريدون أن يسمعوا عن شيء رسم إيراني لمسار داخل منطقة هرمز، وأيضا لا يريدون السماع عن شيء تفرضه إيران وهو يتعلق بالرسوم، وأكثر من ذلك لا يريدون السماع عن شيء اسمه سلطة أو إدارة إيرانية بحتة لمضيق هرمز. بقيت الإشارة فقط بأن الأسواق وخاصة أسواق النفط بدأت تستشعر نوعا من الأمل في أن تتوصل هذه المحادثات إلى تسوية في أقرب وقت، بدليل أن أسعار النفط تراجعت اليوم بشكل لافت وكأنها تستبق هذه التسوية. وكما تعلمين كلما كانت الأسعار ترتفع لأن هناك كان الحديث عن عودة العمليات العسكرية، وهذه المرة بسبب ربما وبفعل هذه الهدنة التي أعلنها من طرف واحد والحديث عن أن المحادثات مستمرة ولا توجد قطيعة بين الطرفين هي التي ربما تدفع باتجاه تهدئة السوق، سوق الطاقة.
1: نعم، وقبل هذه الضربات نور الدين بوزيان كان هنالك حديث في الولايات المتحدة ونقاش حول الجدوى من هذه الضربات، الآن وقد توقفت. نسأل عن النقاش الداخلي الدائر في الولايات المتحدة، هل يعرف الأمريكيون على الأقل في الأواسط السياسية لماذا أوقف الرئيس ترامب هذه الضربات؟
2: هناك تفسيران منى. التفسير الأول الذي استمعنا إليه منذ تقريبا يومين من قبل بعض الأوساط والمحللين وحتى بعض التسريبات هو أن الرئيس الأمريكي قرر تجميد هذه وتعليق هذه العمليات العسكرية من أجل السماح للدبلوماسية بأن تتحرك وأن تتقدم، لكن منذ تقريبا 24 ساعة تغيرت الرواية، وخاصة منذ نشرت صحيفة نيويورك تايمز معلومات تفيد بأن خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي يوم الجمعة الماضي مع فريق الأمن القومي سمع كلاما وتقييما مغايرا للفكرة التي كانت تراوده، وهو أن الولايات المتحدة إذا ذهبت إلى أبعد مما قامت به من عمليات عسكرية وقصف وغارات خلال 14 يوما تكون قد دفعت بنفسها إلى غارات بما معناه غير مجدية، بحيث أن الأمريكيين يقولون بأن الغارات خلال 14 يوما حققت بنسبة كبيرة أهدافها، يتحدثون عن ضرب بنى تحتية مثلا للحرس الثوري وإضعاف القدرات العسكرية لإيران. يجب أن ننتظر ربما يوم أو يومين لمعرفة ما هي الاتجاهات الأمريكية باتجاه حلحلة هذه المشكلة، علما بأن الولايات المتحدة حتى هذه اللحظة لم تحدد مهلة للوسطاء ولا لإيران لكي تتلقى منهم الرد وتنتهي هذه المسألة وتقرر أو يقرر ترامب هل سيبقي على الخيار الدبلوماسي أم سيعود إلى العمليات العسكرية. منى،
1: نور الدين بوزيان مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، ابقى معنا. والآن ننتقل إلى سير حكيم، لكن قبل ذلك ننوه لهذا الخبر العاجل. وزارة الدفاع السعودية نؤكد على حق المملكة بالدفاع عن النفس واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. وفي عاجل آخر أيضا كان قبل قليل على الشاشة على ما يبدو فيما يتعلق بالسعودية، وفي هذا العاجل أيضا إذن وزارة الدفاع السعودية تقول تدمير مسيرات حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض. وأيضا في عاجل آخر لوزارة الدفاع السعودية تقول المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران. سنستوضح أكثر لربما في هذه العواجل في إطار نشرتنا، لكن الآن ننتقل إلى أربيل. معنا من هناك مراسلة الجزيرة ستير حكيم. ستير، أهلا ومرحبا بك. إذن هجوم بأربع طائرات مسيرة على مواقع حزب حرية كردستان الإيراني المعارض في أربيل، وهو الهجوم الثاني لهذا اليوم. مزيد من التفاصيل.
3: بالفعل منى، يبدو أن الهدوء لم يدم أكثر من يومين في إقليم كردستان مع عودة الضربات بالطائرات المسيرة على مواقع المعارضة الإيرانية، بالتالي تجدد موجة التصعيد. منذ صباح اليوم كان هناك ثلاث هجمات إن صح التعبير. الهجوم الأول كان على موقع تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض في منطقة كويسنجق أو في قضاء كويسنجق، وتحديدا في جبل هيبة سلطان الواقع شرق بنحو 60 كيلومتر تقريبا. هذا الهجوم كان بطائرة مسيرة بحسب مصادر من الحزب، لم يسفر عن خسائر بشرية. الهجوم الآخر أو الثاني كان على موقع تابع لحزب حرية كردستان الإيراني المعارض في منطقة ديكلا بأطراف أربيل، أيضا بطائرتين مسيرتين. الهجوم الثالث أيضا كان على موقع تابع لحزب حرية كردستان أيضا الإيراني المعارض، أيضا في أطراف أربيل وفي منطقة دار شكران بطائرتين مسيرتين. بحسب بعض المصادر هذا الهجوم على حزب حرية كردستان أوقع بعض المصابين، لكن لم يتم تأكيد هذه المعلومة. لكن بحسب الصور التي نشرت هناك خسائر مادية ألحقت بمواقع ومخيم الحزب في أطراف أربيل بهذه الطائرات المسيرة الأربعة التي نفذت هجمات في موقعين تابعين لهذا الحزب. طبعا نحن نعلم أن الهجمات كانت قد توقفت على إقليم كردستان منذ يوم السبت الماضي، لكن يبدو أن اليوم عادت الهجمات. بالنسبة للمواقف الرسمية في إقليم كردستان، الحكومة وأيضا رئاسة الإقليم أكدوا في جميع البيانات أن الإقليم ليس طرفا من هذه الحرب الدائرة في المنطقة، ورفضوا أيضا استخدام أراضي إقليم كردستان لشن أي هجمات على دول الجوار. بالتالي مواقف إقليم كردستان هي واضحة، تندد بهذه الهجمات، وأيضا تحمل الحكومة العراقية مسؤوليتها تجاه وقف هذه الهجمات التي تشن بحسب بيانات وتصريحات من إقليم كردستان من أراضي إقليم كردستان. آخر بيان تحدث فيه رئيس حكومة إقليم كردستان اليوم في مؤتمر صحفي قال بأن بعض الهجمات الأخيرة التي نفذت على إقليم كردستان كانت مصدرها من محافظة نينوى وتحديدا من الموصل، لذلك الإقليم يحمل الحكومة العراقية مسؤوليتها تجاه وقف هذه الهجمات، لا سيما وأن إقليم كردستان ليس لديه دفاعات جوية، واعتماده الرئيسي فيما يخص موضوع السيادة وأيضا الدفاع الجوي هو على الحكومة العراقية المركزية أي بغداد.
1: جزيل الشكر لك ستير حكيم مراسلة الجزيرة، كنت معنا من أربيل. والشكر موصول أيضا لمراسل الجزيرة نور الدين بوزيان، كنت معنا من واشنطن، ولمراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، كنت معنا من طهران. شكرا للجميع. نرحب الآن مشاهدينا في الاستوديو بدكتور عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وأيضا في الاستوديو دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، ومن واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. أهلا ومرحبا بكم جميعا. سيد أدولفو فرانكو، أبدأ معك. تقرير CNN كان قد أشار إلى تلاقي الآراء ما بين جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي والجنرال دانكين فيما يتعلق بوقف هذه الضربات، و يعني أبدأ تحفظا حول عدم الذهاب إلى ضربة أوسع لإيران. برأيك هل من الواضح ومن المفهوم على الأقل للأواسط السياسية في الولايات المتحدة لماذا تراجع الرئيس ترامب عن تنفيذ هذه الضربة؟ ما هو العامل الحاسم وراء تعليق هذه الضربات؟
4: شكرا على الاستضافة. أنا لست متأكدا أن هذه التقارير دقيقة أعرف ما الذي تشيرين إليه. بداية، الرئيس هو من يتخذ القرار وليس جنرال كين أو نائب الرئيس أو أي شخص آخر، هو من يقوم الرئيس باتخاذ القرار. المرحلة التالية هي بعد التوقف، كان هنالك توقف لسببين، أن إيران تريد بشكل كبير أن يتم إيقاف هذه الأعمال العدائية لأنها بشكل متزايد يتم تدميرها، وهذه ضربات قوية قامت بتحييد الكثير من القدرات الموجودة على الساحل. الشيء الثاني

0: هو الوضع الاقتصادي في إيران ميؤوس منه بشكل كبير بسبب الحصار البحري والعقوبات الأمريكية. وثالثا السبب في هذا التوقف أن المرحلة التالية من النشاطات العسكرية من الولايات المتحدة لن تكون تقتصر فقط على ساحل مضيق هرمز لكن على كل البلد، وسيكون هذا تصعيدا كبيرا. الرئيس لن يتخذ هذا القرار باستخفاف وسهولة، وبالتأكيد هو يركز على أن الخطوة التالية وليرى مدى جدية إيران حول مسألة ربما العودة إلى رشدها فيما يتعلق بنقطتين أساسيتين أولهما الحرية حركة الملاحة عبر المضيق. هذه نقطة أساسية لحلفائنا في الخليج ولحرية الملاحة العالمية حسب القانون الدولي. وأيضا النقطة الثانية العودة إلى نقاشات اليورانيوم، وهي نقطة تركيز أساسية. إذا ما كانت هنالك رغبة من إيران بالقيام بذلك لم تعد هنالك بالتأكيد كما تعرفون مذكرة التمام لأن إيران خرقتها. بالتالي الرئيس هو يوقف الأعمال العدائية لهذين السببين، لأن المرحلة التالية ستمثل مرحلة جديدة في الصراع. إيران تعرف ذلك الأمر، والولايات المتحدة عليها أن تأخذ هذا القرار بحذر وجدية. بالتالي هنالك أخذ بنظر الاعتبار كل هذه العوامل من قبل الإدارة.
1: سيد أدولفو فرانكو، نبقى معك. بما أن المرحلة التالية ستمثل مرحلة جدية في الصراع، وأن الضربات القادمة لن تقتصر فقط على الساحل، ساحل مضيق هرمز كما ذكرت، بل ستكون ضربات أوسع، هل يعني نستشف من حديثك بأن هذا التوقف المؤقت هل هو توقف مؤقت من جهة، أم هو توقف لتغيير استراتيجية، أم بالفعل لإعطاء الدبلوماسية فرصة؟
0: أعتقد أنه مؤقت. مسألة إعطاء إيران فرصة، كان هنالك تواصل بغض النظر عما سيقوله ضيفكم الإيراني، وأنا أعرف من مصادر موثوقة من الولايات المتحدة الدول دائما تكون على تواصل، وهذا أمر غير مألوف سواء ما كان الأمر متعلقا بإمارة إيران أو غيرها. السؤال هو إذا ما كان هنالك نقاشات ذات معنى. لقد قمنا بإيصال للإيرانيين بعدم قبولنا للتأخيرات، ويجب أن يكون هنالك قرار سريع. نحن متهيئين للرد بمسألة ربما الإشارة بخطوات تعبر عن حسن النية، مثلا رفع الحصار البحري، لكن إذا لم يكن ذلك فإن الرئيس وهو لا يفضل طبعا الهجمات الكبرى على إيران، لكن في رأيي أن هذه الخطوة التالية ستكون كذلك وسيكون هجمات كبيرة، وهو قال ذلك. بالتالي هو يريد إعطاء الأمر فرصة، لكن لا يعني هذا الانتظار والتأخير في والانخراط في مناقشات ليست ذات معنى لمدة أسبوعين. يجب أن تكون النقاشات واضحة ومحددة، وهذا ما يفكر به الرئيس.
1: دكتور عباس أصلاني، قد يكون توقف مؤقت للضربات لأن المرحلة القادمة من شأنها أن تكون مرحلة جديدة في الصراع، على ما يبدو ضربات أوسع على الأقل كما يقول ضيفنا سيد أدولفو فرانكو. إيران كيف تنظر لهذه الوقفة، خاصة وأن الحديث عن تفاوض موجود، التفاوض بشكل أو بآخر أيضا موجود، لا مهلة حتى اللحظة من قبل الرئيس ترامب للوسطاء ولا لإيران لإبدأ للعودة برأيها، كيف يقرأ ذلك في طهران؟
0: ما نشهده حاليا هو توقف. التوقف هو ليس بالسلام، ولهذا هنالك خياران، أحدهما هو التصعيد العسكري والثاني هو التسوية التفاوضية. لكن علينا أن نتذكر أمرا مهما، أن من الجانب الأمريكي هنالك نوع من التردد، يعرفون أنه من خلال العمليات العسكرية لم يتمكنوا من تغيير سير الأمور، وحتى أيضا من زيادة التصعيد لن يتمكن من تحقيق سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز. كما تعرفون إيران باستطاعتها من داخل البلاد باستخدام المسيرات أو الصواريخ من أجل تعطيل حركة السفن عبر مضيق هرمز، وإدارة ترامب وأيضا القادة الأمريكيون العسكريين يعرفون هذا الأمر. بالتالي هم مترددون في مسألة التحرك نحو التصعيد الذي سيمثل كلفة أعلى بالنسبة لهم، لهم أن الأمر لن يقتصر على مضيق هرمز، بإمكانه أن يؤثر على أسواق الطاقة العالمية. ولدينا أيضا مضيق باب المندب يتم إغلاقه، بالتالي فإن الخيار الثاني قد يكون التسوية الدبلوماسية. إيران الآن تعطي فرصة لهذه النقاشات مع الجانب العماني، وعلينا أن ننتظر ونرى من ردود فعل الولايات المتحدة حول هذا الأمر. وعلينا ألا ننسى أن المفاوضات الدبلوماسية بإمكانها أن يكون لديها ربما بعض الثمن المترتب عليها من أجل الوصول إلى نقاط مشتركة، لكن استخدام القوى العسكرية لحد الآن لم يتمكن من تحقيق النتائج الاستراتيجية للولايات المتحدة والتي كانت تأمل بتحقيقها. علينا أن ننتظر ونرى الأيام القادمة.
1: إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم كان مطلب من قبل المرشد للرئيس بوزيشكيان، هذا ما قاله في تصريحاته مؤخرا، لكن ما تقول وما تصفه سيد أصلاني لا يخرج إيران من هذه الحالة، لا من حالة الحرب ولا من حالة اللا سلم واللا حرب. الآن مدى جدية إيران في الذهاب إلى اتفاق على الأقل فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهو ما يتوقعه الرئيس ترامب في هذه المرحلة، كما يردد هو ويردد المسؤولون الأمريكيون جدية إيران؟
0: تحدثي عن لا سيناريو لا حرب لا سلام، سترون هنالك آراء مختلفة داخل إيران تعارض هذا الأمر، وبالتالي في الجانب الإيراني نحن نرى أن هنالك جهود من أجل إضافة الوضوح على الفقرة الخامسة، أو ربما بعض يقول أنه كان هنالك غموض أو غير واضحة بما فيه الكفاية. بالتالي فإن طهران تحاول جهدها من أجل أن تضمن أن الإجراءات التي ربما يفترض أن تكون موجودة وفي النقاشات مع عمان ربما ستستمر في المناقشات بين بين طهران ومسقط، وهذا الأمر سيخدم توجه الدبلوماسية. وكما حصل في سويسرا كان هنالك مشاكل واختلافات حول لبنان، لكن كان هنالك خلية لخفض التصعيد وتقودها الحكومة، كان هناك منها ممثلين من الحكومة اللبنانية. أعتقد أنه يمكن أن يكون هنالك شيء مشابه من أجل حل الخلافات إذا ما كان هنالك نية من الجانب الأمريكي أن يتم استخدام الأدوات الدبلوماسية.
1: دكتور زويري، لنبقى في الأدوات الدبلوماسية ونتلمس الخطوات القادمة. أمريكا تعقد اجتماعا مع بريطانيا الأسبوع المقبل فيما يتعلق بتحالف دولي عسكري لإزالة الألغام والمراقبة وإدارة مضيق هرمز. إيران تبحث إدارة مدنية فنيا وماليا مع أيضا عمان فيما يتعلق بالمضيق. هل نستطيع تلمس ملامح الأيام القادمة فيما يتعلق بمصير البند الخامس وبالتالي العملية التفاوضية ككل؟
2: منع البند الخامس لوحده لن يكون كافيا إذا لم تكن هنالك التزامات من واشنطن بشأن إنهاء الحرب. سيبقى تنفيذ البند الخامس تنفيذا أعرجا، بمعنى آخر غير قادر على الاستمرار. هناك قضية في غاية الأهمية، وهي أنه الولايات المتحدة عندما قررت العودة للعمل العسكري الذي استمر حوالي 13 يوما، كانت هذه العودة مدفوعة بدافع الانتقام واحد، ثم بدافع آخر وهو عملية تصفية الأهداف العسكرية المحتملة في جنوب إيران. فجرى القصف الذي شاهدناه على كل جنوب إيران من جبا جهار حتى الأهواز، وكان هذا واضحا أنه يمهد لخطوة معينة. هذه الخطوة ما تفضلت به هنا هو التمهيد لخطوة دولية لفتح المضيق وإن كان عنوة. المشكلة أنه أي تحالف دولي دون التنسيق مع إيران لن يكتب له النجاح، لأنه بذلك قد يكون عرضة للخطر وتكلفته عالية ولن يخلق الثقة. المشكلة في هذه المضائق أنها تحتاج الثقة فيها قبل العسكرة، والآن لا زال المضيق هو يقع في واقع العسكرة، ويمتد هذا الواقع ليمتد حتى يصل باب المندب. لذلك هذه الجهود إذا لم يرافقها إنجاح للمبادرة العمانية الإيرانية ودعم هذه المبادرة والتزام أمريكي بالبند رقم واحد في وقف العمل العسكري، وهنا أوضح بجملة واحدة منا المقصود بوقف الأعمال العسكرية هو بمعنى آخر إذا ما حصلت في اختلافات ألا تعود الحرب، يمكن كل شيء أن يحل دبلوماسيا، بمعنى آخر لا التزام لأي عمل عسكري مهما كان حجمه صغيرا أم كبيرا.
1: اسمح لنا دكتور زويري ننوه لهذه الأخبار العاجلة. وزارة الدفاع السعودية نؤكد على حق المملكة بالدفاع عن النفس واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. وفي عاجل آخر للخارجية السعودية تقول ندين لاعتداءات بمسيرات أطلقتها ميليشيات تابعة لإيران بالعراق، ونؤكد عزم المملكة ردع المعتدين. بالعودة إلى الحديث دكتور زواري، فيما يتعلق يعني بدعم المبادرة العمانية الإيرانية، وتقول بأنه يعني يمكن أن يحل كل شيء طالما الحرب واقفة، طالما لم

0: يعني تستمر هذه الحرب. برأيك أي ظلال ستلقي زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي غدا على العملية التفاوضية التي لا تزال تتلمس خطواتها الأولى؟
1: منى، للإجابة على تساؤلك يجب أن نتذكر أن هذه الحرب التي جرت على إيران بموجتيها أضافت غموضا على شيء أساسي، وهو البرنامج النووي، وهو الشيء الأساسي الذي يريد أن يناقشه بنيامين نتنياهو مع ترامب. نتنياهو عرف زيارته قبل يومين في تصريحاته أنه يريد إسقاط النظام من خلال إضعاف إنهاء البرنامج النووي. المشكلة أن هذه الحرب لم تزد قصة البرنامج النووي إلا غموضا. قصفت المنشآت النووية الأساسية، قصفت منشآت أخرى حتى في جنوب إيران مبتدئة، لكنها مع ذلك لا معلومات حول مصير البرنامج النووي. الآن بالتأكيد الرئيس الأمريكي سيستمع لرئيس الوزراء الإسرائيلي، لكن هناك أيضا موقف آخر داخل إدارة جي دي فانس، هم لا يريدون العمل العسكري. الشيء الأخطر من كل ذلك أن سلة الأهداف عند الطرف الأمريكي والإيراني تتضاءل، الأهداف التي تسمى أهدافا عسكرية. لذلك أي موجة جديدة من الصراع أو الحرب بين الطرفين ستذهب بالتأكيد إلى أهداف مدنية، معنى ذلك أن الصراع سيذهب إلى منطقة المحرم قانونا، وهو أنه محطات الكهرباء والطاقة، وبالتالي تذهب الحرب إلى التأثير على حياة الناس، وهنا تصبح جرائم الحرب هي الوصفة الأساسية لما
0: سيحدث. وليس فقط في إيران إنما أيضا في المنطقة.
1: طبعا أنا أتحدث عن الطرفين، لأنه إذا قصفت المنشآت في إيران، إيران سترد في المنطقة للأسف، ويصبح كلا الطرفين منخرطين في هذا الأمر.
0: جزيل الشكر لك دكتور محجوب أزويري الأكاديمي والخبير بسياسة الشرق الأوسط، وشكر أيضا موصول لضيفنا هنا في الاستوديو دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وشكر أيضا لسيد أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لكم جميعا. في آخر مستجدات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، هدمت جرافات الاحتلال مبنى سكنيا في بلدة عرابة بجنين في الضفة الغربية، كما أعلن مصدر طبي للجزيرة إسقاط جنين ونجاة والدته بعد أن احتجز الاحتلال مركبة إسعاف على حاجز عورتة جنوب نابلس. من قرية عنزة جنوب جنين ينضم إلينا مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث أهلا ومرحبا بك، نرصد معك المشهد من قرية عنزة وأيضا كافة الانتهاكات الإسرائيلية التي يقودها الجيش من جهة والمستوطنين من جهة أخرى.
2: بالطبع مجزرة المنازل، هذا التوصيف الأقرب لما يحدث اليوم في مناطق الضفة الغربية، مجزرة حقيقية ترتكب بحق منازل الفلسطينيين ومنشآتهم التجارية في مناطق عديدة من الضفة الغربية. هنا حيث نتواجد وبعد الانتهاء من هدم بناية سكنية مكونة من 4 طوابق في بلدة عرابة، وصلت جرافات الاحتلال العسكرية والفرق الهندسية هنا عند المدخل الرئيسي لقرية عنزة إلى الجنوب من مدينة جنين، والبدء بهدم 19 محلا تجاريا إضافة إلى شقتين سكنيتين في هذه المنطقة بدعوى البناء دون ترخيص. كما تشاهدون في هذه الصورة جرافات الاحتلال العسكرية رفقة رتل عسكري وصل إلى هذه المنطقة وأغلق كافة المناطق المحاذية لهذه المنطقة وبدأ بعملية الهدم لهذه المنشآت بدعوى البناء دون ترخيص. عادت هذه السياسة الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية إبان عودة المستوطنين إلى مناطق مدينة جنين ما بعد العملية العسكرية التي فرضت في مناطق شمال الضفة الغربية وإقامة 18 بؤرة ومستوطنة جديدة في مناطق مدينة جنين، تحديدا هذه المناطق التي تشهد وشهدت خلال الأعوام السابقة عمليات عسكرية واسعة النطاق نفذ خلالها الاحتلال الإسرائيلي تدمير وتخريب لممتلكات الفلسطينيين، ليأتي هذا الهدم على مقربة من البؤر الاستيطانية والمستوطنات التي أعيد شرعنتها في مناطق شمال الضفة وعلى رأسها مستوطنة صانور التي عاد المستوطنون لها. هنا نبعد عن المستوطنة فقط 4 كيلومترات. الجيش الإسرائيلي يتخذ من هذه السياسات ذريعة لهدم منازل الفلسطينيين، فبالتالي تعزيز هذه الاعتداء الاعتداءات، وتصاعد وتيرة هذه الاعتداءات يشكل خطرا على الوجود الفلسطيني في هذه المناطق. وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان التي قالت بأنه في النصف الأول من العام 2026 هدم الاحتلال الإسرائيلي.
0: نعم، يعني هذه النقطة التي كنت تتحدث عنها فيما يتعلق بعمليات الهدم المستمرة في الضفة الغربية، ولو تكمل لنا أيضا ما الذي تقوله يعني مقاومة الجدار والاستيطان، لكن لو تشير إلى النقطة ونسألك عنها فيما يتعلق بإعطاء رخص للبناء في الضفة الغربية في هذه المناطق أيضا.
2: نعم، في هذه المناطق الاحتلال الإسرائيلي خلال الأعوام السابقة، نحن نتحدث عن الضفة الغربية مقسمة إلى ألف وباء وجيم. مساحة جيم في مناطق الضفة الغربية تجاوزت 61% من مساحتها، فبالتالي في هذه المناطق لا يمكن للفلسطينيين أن يأخذوا تراخيص بناء. لكن في مدينة جنين التي على مدار 20 سنة الماضية لم تشهد أي مستوطنة في داخل هذه المدينة أو داخل المحافظة، فبالتالي كان هناك عمليات تراخيص تؤخذ من البلديات لصالح الفلسطينيين الذين يقومون ببناء منازلهم، ولكن الاحتلال هو من يتنفذ في هذه المسارات ومفاصل الضفة الغربية، فبالتالي هذه المصوغات تأتي لهدم وزيادة هدم المنازل. نشير بأن الاتصال قد انقطع معكم، لكن وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت في سلسلة بيانات لها خلال الأيام السابقة بأن الاحتلال
0: جزيل الشكر لك مراسل الجزيرة ليث جعار، كنت معنا من عنزة جنوب جنين. ما يلاقيه الفلسطينيون بالضفة الغربية له جانبه الاقتصادي أيضا، تبحثه ميادة عبدو في الفقرة التالية.
3: أهلا بكم مشاهدين إذن في هذه الفقرة التي تناقش الإجراءات الإسرائيلية التي تتحكم بالاقتصاد الفلسطيني وتؤثر في الحياة اليومية للفلسطينيين بالضفة الغربية. وقع البروتوكول الفلسطيني الإسرائيلي المعروف ببروتوكول باريس الاقتصادي في باريس في 29 من أبريل عام 1994، وذلك كملحق اقتصادي لاتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بهدف تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الطرفين. هذا البروتوكول وملاحقه دمج لاحقا في اتفاق غزة أريحة. روج البروتوكول وروج على أنه ترتيب مؤقت بعمر المرحلة الانتقالية منذ اتفاقية أوسلو وهي 5 سنوات، غير أن العمل به ظل مستمرا وهو ما أحكم السيطرة الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني. نص البروتوكول ونص على تولي وزارة المالية الإسرائيلية جمع أموال المقاصة عند المعابر الحدودية وتحويلها إلى الجانب الفلسطيني شهريا بعد خصم عمولة بنحو 3% مقابل خدمات الجباية. تفرض إسرائيل وفقا لاقتصاديين فلسطينيين ومنظمات حقوقية بموجب هذا البروتوكول قيودا على معظم جوانب الحياة الاقتصادية الفلسطينية عبر سيطرتها على المعابر وربط التصاريح الاقتصادية بالاعتبارات الأمنية، ومنع كذلك الاقتصاد الفلسطيني من التعامل مع دول ليس لها علاقة سياسية أو تجارية مع إسرائيل. لم تلتزم إسرائيل بالاتفاقية واستخدمت أموال المقاصة ورقة ضغط ووسيلة لتحقيق أهداف سياسية، فاقتطعت من قيمتها أو امتنعت عن تحويلها. تزامنا مع حربها على غزة في أكتوبر عام 2023 لم تحول إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية سوى 30% من إيرادات أموال المقاصة. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية فقد بلغت قيمة التحويلات التي احتجزتها إسرائيل نحو 7 مليارات شيكل من 2019 حتى 2025، ويقدر المبلغ من رسومات المعابر الحدودية التي امتنعت إسرائيل عن تحويلها بنحو 250 مليون دولار أمريكي بين 2018 و2025. ويؤكد اقتصاديون فلسطينيون أن إسرائيل تتحكم بالقرار النهائي بكل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية الفلسطينية التي قيدتها الاتفاقية بالموافقات السياسية والأمنية. يشير الخبراء أيضا إلى أن الاتفاقية تحاصر الاقتصاد الفلسطيني وتمنعه من الانطلاق نحو تنمية حقيقية. معنا من رام الله الدكتور نصر عبد الكريم، أستاذ العلوم الاقتصادية والمالية في الجامعة الأمريكية برام الله. أهلا بك دكتور نصر عبد الكريم. نحاول أن نقف بالفعل كيف تتكامل هنا الأدوار بين منع التصاريح الأمنية وبين القرارات الأمنية عموما المتعلقة بالجانب الاقتصادي، وبين أيضا التعامل في المقاصة ضمن هذا البروتوكول، بروتوكول باريس،

0: وكيف تؤثر على حياة الفلسطينيين؟
1: تحياتي لكم بيادة وشكرا على استضافتي. ولا شك أنه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أفرغت اتفاق باريس كما اتفاق أوسلو من مضمونه، وبقيت تلتزم فقط بما يخدم مصالحها، ودائما قدمت الاعتبار الأمني العسكري التوسعي الاستيطاني على أي اعتبار آخر في علاقاتها مع الفلسطينيين. ولهذا السبب هي عندما فرغت من حرب الإبادة على قطاع غزة وتفرغت اليوم من الضفة الغربية وبدأت في إجراءات بعد طوفان الأقصى مختلفة تماما عما كان سابقا، وبدأ التغول الاستيطاني، بدأت المداهمات وهدم المنازل والمساكن وهدم المحلات التجارية وقطع الطرق وحواجز حاجز الضفة الغربية تقطيع واصلها، وبدأ هناك هجمة غير مسبوقة على الإطلاق يبدو أن هدفها تقويض أي حل وصولا لدولة فلسطينية مستقلة كما أعلن أكثر من رسمه سموتريتش ونتنياهو. وبالتالي أنا أعتقد القرار الأمني السياسي الإسرائيلي هو ينطوي على تفكير إسرائيلي بفرض نوع واحد من الحل في المستقبل إذا صار في حل، هو حل حكم ذاتي ربما موسع قليلا لكن لا ينطوي إطلاقا على وجود مقومات اقتصادية لدولة. للأسف كل الإجراءات اللي بنشوفها اليوم هي تقويض قدرة الاقتصاد الفلسطيني بشكل متسارع.
0: طيب لنقرب المشاهد أكثر دكتور نصر من هذه الأثار، يعني إن أخذنا بعين الاعتبار مثلا ما تحدثنا عنه عن المقاصة تحديدا، كيف تستخدم إسرائيليا وكيف تنعكس على الأسرة الفلسطينية؟
1: المقاصة أموال فلسطينية خالصة، وبالتالي سموتريتش بدأ يخصمها بالكامل ولا يحولها من شهر 5/2025، وقبلها كان يخصم يقوم باقتطاعات مختلفة منها. بالتالي تراكم لدينا أكثر من 4-5 مليار دولار حتى الآن في ذمة الإسرائيليين، وهذه أموالنا تنعكس بشكل واضح على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على دفع رواتب. أنت تخيل اليوم أن موظفي السلطة اللي عددهم يتجاوز 150 ألف، يعني بيعيلوا تقريبا مليون شخص، هم يتقاضوا أنصاف رواتب وفي أحسن الأحوال 60% من الراتب. وتخيلي بأنه السلطة الفلسطينية القادرة على تأمين الأدوية مثلا في صيدليات المستشفيات ولا تأمين الطباب في كثير من الحالات، وتخيلي بأنه هناك في أسر كانوا يتقاضوا حوالي 120 ألف أسرة في الضفة وغزة ما يسمى بالمساعدات والإعانات النقدية في إطار ما يسمى الحماية الاجتماعية. اليوم السلطة لا تستطيع أن تلبي هذه الحاجة. وتخيلي أيضا بأنه السلطة كمان هي تراكم عليها ديون تتجاوز 47 مليار شيكل، يعني حوالي 16 مليار دولار، وهذا بتطرح السؤال التالي من سيدفع هذه الالتزامات مستقبلا ودافعي الضرائب؟ وبالتالي الأوضاع المعيشية جدا صعبة. ولكن تخيل أيضا بأن البطالة في الضفة الغربية خصوصا بين الشباب خريجين الجامعات هي بلغت أرقام قياسية، وليس فقط البطالة، أزمة تكدس الشيكل، تهديد بقطع العلاقات المصرفية، أزمة المحروقات.
0: دعني أقف معك دكتور على أزمة البطالة تحديدا، تصاريح العمل التي لا تمنح والتي زادت القيود عليها بعد أكتوبر 2023 كيف انعكست بالفعل على اقتصاد البلد وعلى نسبة البطالة؟
1: لا شك بأنه أنت تخيل أنه قبل 2023 كان يتم استيعاب ما يقترب من 200 ألف عامل في داخل الخط الأخضر، سواء من غزة كان 20 ألف في آخر كم شهر قبل اندلاع طوفان الأقصى، وفي الضفة الغربية كان يصل الرقم إلى 180 ألف بشكل رسمي وغير رسمي. كان هذول يجلبوا حوالي 400 إلى 500 مليون دولار شهريا للسوق الفلسطيني، وهذا كان يحفز الاقتصاد الفلسطيني على النمو. اليوم انقطع معظم هؤلاء عن العمل في داخل الكيان، وبعضهم اللي صح له فرصة للأسف هي في المستوطنات، وعدد قليل بقي مع تصاريح. وبالتالي اعتبار الأمن الإسرائيلي هو في تضييق على خناق الناس، وبالتالي عقاب جماعي. لذلك اليوم فيش تصاريح، حتى خريجين الجامعات لما بتخرجوا من الجامعات في الضفة الغربية الاقتصاد القطاع الخاص والقطاع العام هو قادر على توظيف أكثر من عدد محدود من بضع آلاف من الفرص العمل، بينما يتخرج حوالي 40-50 ألف سنويا من الجامعات. وبالتالي أنت بتحكي عن أزمة بطالة قاسية جدا تواجه جيل، وهذا الجيل هو القادر على الإنتاج اللي ربما عنده المعرفة والتقنيات اللي بتغير في المجتمع. وبالتالي هذه الأزمة هي أزمة أظن متعددة الأوجه في الضفة الغربية، ظاهرها اقتصادي ولكن كمان يعني باطنها وبعدها الاستراتيجي والسياسي أمني.
0: استعدت كذلك أيضا أدواتها، إن أخذنا بعين الاعتبار ما حذر منه محافظ سلطة النقد الفلسطينية الخميس الماضي عندما تحدث عن خطورة وقف العلاقات المصرفية كذلك بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، حدثنا عن هذه النقطة تحديدا.
1: والتهديد بقطع العلاقات المصرفية هو متكرر منذ تولت هذه الحكومة اليمينية الحكم، وبالتالي سموتريتش دائما يبقي هذا السيف على رقاب البنوك الفلسطينية والبنوك الإسرائيلية معا. في آخر فترة قبل أسابيع بادر البنكان الإسرائيليان أبو علي وديسكونت بأنفسهما إلى إخبار البنوك الفلسطينيين بأنه النية لقطع هذه العلاقة، وبالتالي واحدهم بدهم يقطع في 13/8 والآخر في 1/9 تمهيدا لتسوية الملفات العالقة، وبالتالي هذا بيعني بكل بساطة بأنه البنوك الفلسطينية لن تكون بمقدورها أن تصل للمقاصة الإسرائيلية اللي هي ميزان المدفوعات الإسرائيلية ونظام المدفوعات الإسرائيلية، وبالتالي أي تسويات مالية سواء شيكات أو حوالات بالشكل الإسرائيلي هي لن تستطيع هذه البنوك قادرة أن تكون قادرة على تسويتها، من هون بصير في إرباك لما يسمى سلسلة الاستيراد توريدات وخطوطا المواد الأساسية مثل المحروقات مثل المياه مثل الكهرباء، لأنه كيف ستتم دفع هذه الأموال أو هذه الأثمان هذه البضائع اللي بتم استيرادها، وبالتالي متوقع أنه تواجه البنوك أزمة كبيرة إلا إذا استطاعت أن تجد بدائل، وهذه البدائل قد تنطوي على بعض العمولات الإضافية إذا استخدمت البنوك المراسلة في أوروبا مثلا، ولكن هذا لا شك أنه سيعيق أيضا تسوية الشيكات للعمال والحوالات المصرفية للعمال، هو سيربك الحياة الاقتصادية الفلسطينية من جديد، سيؤدي بالنهاية الأمر إلى مضاعفة الصعوبات اللي بواجهها الفلسطينيين، وخصوصا نتحدث كمان عن تكدس شيكل، يعني بنحكي عن حوالي 17 مليار شيكل متكدسات في البنوك الفلسطينية بدون فائدة، وإسرائيل ترفض استلامها، وهذا كمان بيطرح السؤال الكبير في حال قطع العلاقات المصرفية، لماذا أنا ملزم كفلسطيني أن أبقي هذه الأموال متكدسة ببنوكي، ولماذا ألزم أصلا بأني أستمر في التعامل مع الشيكل، لماذا لا يتاح لي كما تحدث رئيس الوزراء في بروكسل أن أعيد النظر في كل العلاقات الاقتصادية مع الإسرائيليين وأبدأ أبحث عن بدائل استراتيجية تحررني من هذه المياهمن والتبعية الإسرائيلية بتوظفها أمنيا وسياسيا، يعني هذا الظواهر الاقتصادية والإنسانية هي توظفها إسرائيل في سبيل طموحاتها ومخططاتها في فرض تسوية من طرف واحد في حال أن يكون هناك في حديث عن مفاوضات.
0: شكرا جزيلا لك من رام الله دكتور ناصر عبد الكريم، أستاذ العلوم الاقتصادية والمالية في الجامعة العربية الأمريكية برام الله. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك ميادة، وبالعودة إلى ما أعلنته وزارة الدفاع السعودية من تدمير مسيرات حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض. انضم إلينا من الرياض لتفاصيل أوفى مراسل الجزيرة بدر أربعان. بدر،
3: نعم منى، إعلان وزارة الدفاع السعودية قبل قليل كان يشير إلى اعتراض وتدمير عدد من المسيرات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء ركن تركي المالكي ذكر أن هذه المسيرات انطلقت من الأراضي العراقية، نفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران وفقا لحديثه. الرياض في ذات البيان أكدت أن هذه المحاولات تمثل امتداد للتهديدات التي تستهدف أمنها ومنشآتها الحيوية، وبيان الدفاع شدد على حق المملكة في الرد والدفاع عن نفسها ومقدراتها إضافة إلى احتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. هذا التطور حقيقة يأتي في ظل استمرار حالة التوتر الإقليمي يعيد ملفة من المنشآت والطاقة إلى واجهة المشهد الأمني في المنطقة. أيضا كان هناك بيان من وزارة الخارجية السعودية دانت في هذه المحاولات ووصفتها بأنها اعتداءات مستنكرة نفذتها ميليشيات تابعة لإيران انطلقت من الأراضي العراقية. أكدت حق الرد أيضا في سياق البيانين على مصادر العدوان، وشددت على مسؤولية الحكومة العراقية في اتخاذ الإجراءات التي تكفل منع استخدام أراضيها منطلقا لأي هجمات تستهدف السعودية. حقيقة دول الخليج والأردن مؤخرا كان هناك اجتماع وترحيب بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة، كان حدد موعد أقصى 30 سبتمبر من العام الجاري، وأشارت في بيانها السابق إلى الدعم الكامل للحكومة العراقية فيما تتخذه وتراه من إجراءات حاسمة للحيلولة دون استمرار هذه الفصائل التابعة لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. إذا نتحدث عن بيانين من وزارة الدفاع السعودية وبيان لوزارة الخارجية السعودية بعد توقف هذه المحاولات لفترة من الوقت، وجاءت في سياق التوتر الحالي الذي تشهده المنطقة والحرب الأمريكية على

0: إيران، إضافة إلى عدد الهجمات التي يعني كان مصدرها من جانب الحوثي. نتحدث عن عدد من المحاولات إذن في هذا البيان الذي ذكره المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية، وأكد حق الرد في حال تكرار هذه المحاولات وفقا لما تراه الجانب الرسمي الحكومي السعودي.
1: نعم بدر أربعان مراسل الجزيرة، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. إلى لبنان، حيث قال الرئيس جوزيف عون إن بلاده ملتزمة بتنفيذ صيغة الإطار، معربا عن خشيته من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها. وأضاف عون أن تدمير إسرائيل المنازل وجرف القرى يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان ويستوجب تحركا دوليا لوضع حد لذلك. من محيط زوطر الغربية في جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل الجزيرة جوني طانيس. جوني أهلا ومرحبا بك، بداية نسألك عن محيط زوطر الغربية وما شهدته من مشاهد بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي ودخول الجيش اللبناني ودخول السكان أيضا على الأقل لتفقد بيوتهم ومحالهم التجارية في زوطر الغربية، قربنا أكثر من الميدان.
2: منى، إذا ما أردنا أن نجمل مشهد الحال وواقع الحال في بلدة زوطر الغربية التي يواصل الجيش اللبناني الانتشار فيها، يمكن أن نتحدث عن ثلاثة مستويات أساسية. المستوى الأول هو المتعلق بالجيش اللبناني الذي دخل البلدة خلال الأسبوع الماضي وهو يواصل انتشاره ويواصل عملياته المتعلقة برفع الأنقاض والركام والبحث عن أي مخلفات تركها الجيش الإسرائيلي من عبوات ناسفة أو ألغام، وأيضا تأمين الخدمات الأساسية والمساعدة في عودة الخدمات الأساسية إلى البلدة، وتحديدا ما يتعلق بالأعطال التي لحقت بشبكتي الكهرباء والمياه. المستوى الثاني هو المتعلق بحركة المواطنين الذين أيضا دخلوا زوطر الغربية خلال الأيام الماضية على دفعات. اليوم تبدو عملية دخول المواطنين إلى البلدة أكثر سلاسة، هناك مجموعة كبيرة من المواطنين الذين عادوا دخلوا إلى زوطر الغربية اليوم وهم يتفقدون أرزاقهم وممتلكاتهم. والمستوى الثالث وهو مهم جدا هو واقع زوطر الشرقية الملاصقة تماما لزوطر الغربية. زوطر الشرقية هي بلدة تحتلها القوات الإسرائيلية بشكل كامل، هناك نقطة معينة لا يمكن تخطيها داخل زوطر الغربية لأنها تؤدي إلى تلك الشرقية. واليوم رصدنا خلال زيارتنا للبلدة تحركات للقوات الإسرائيلية داخل زوطر الشرقية وتحديدا لدبابات ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي التي تموضعت عند إحدى التلال المقابلة لبلدة زوطر الغربية. هذا الواقع الميداني القائم هنا، بالإضافة إلى تصريحات الرئيس اللبناني وما أعلن عنه أيضا الجيش اللبناني يوم أمس، يبعث على كثير من التساؤلات بالنسبة للبنان والخشية، وهي تحديدا ما عبر عنه الرئيس اللبناني بشأن اتفاق الإطار وكيف أن الجانب الإسرائيلي يواصل عمليات التفجير ونسف المنازل والمباني وجرف القرى بما يتناقض مع القوانين الدولية. وبالتالي نعم. الرئيس اللبناني اليوم يؤكد أن لبنان ملتزم باتفاق الإطار، ولكنه يخشى من تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على النحو القائم. وواضح أن هذا هو الموقف الذي يقدمه ويبرزه لبنان الآن، يريد وقفا للاعتداءات الإسرائيلية، ولعل هذا الموقف هو الأساسي في الجولة المقبلة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية يفترض أن تعقد مطلع الشهر المقبل.
1: وكيف تنعكس جوني هذه التصريحات للرئيس جوزيف عون قبيل هذه الجولة التفاوضية السابعة بين لبنان وإسرائيل مطلع الشهر المقبل؟
2: واضح أن هناك مسارا يتبعه لبنان الرسمي من خلال ما صرح به الرئيس اللبناني اليوم عن هذه الاعتداءات الإسرائيلية، وأيضا إدانة هذه الاعتداءات من جانب الجيش اللبناني يوم أمس. والجيش اللبناني يوم أمس قال أن استمرار هذه الخروقات الإسرائيلية التي تناقض القوانين الدولية والاتفاقات يؤثر على انتشار الجيش في المناطق الجنوبية وعلى عودة الأهالي. وبالتالي هذا المسار القائم هنا في جنوب لبنان يقلق ويؤرق لبنان لبنان الرسمي الذي ما يزال يتمسك باتفاق الإطار، ولكن في الوقت عينه لبنان يقول اليوم على لسان رئيسه أنه لن يقبل باستمرار هذه الاعتداءات، وعلى الأغلب لبنان يريد أن يفعل المسار الدبلوماسي بشكل

0: أكبر من خلال دفع الأطراف الدولية والولايات المتحدة الأمريكية الراعية للمفاوضات والاتفاق الإطار من أجل أن تضغط على إسرائيل لوقف عمليات التجريف وعمليات التفجير ونسف المنازل. ما رصدناه في بلدة زوتر الغربية هو دمار كبير جدا، وهذا الدمار يعمم على باقي المناطق التي دخلتها وما تزال فيها القوات الإسرائيلية. هناك سعي إسرائيلي لمحو كل معالم الحياة التي كانت قائمة في هذه القرى الحدودية هنا في الجنوب اللبناني، وهذا طبعا مسألة تؤرق لبنان لأنها قد تؤسس لوقائع مختلفة، تؤسس ربما لاحتلال طويل الأمد لبعض المناطق هنا في الجنوب اللبناني، تغير الديموغرافيا القائمة هنا في الجنوب اللبناني. وبالتالي واضح من خلال مسار الأمور، من خلال ما يطرحه الجيش اللبناني أكثر من مرة في بيانات متتالية وما يصرح به الرئيس اللبناني العائد من واشنطن بعد لقاء قمة مع الرئيس دونالد ترامب، أن لبنان يريد أن تتفعل الضغوط أكثر على إسرائيل لكي توقف هذه العمليات التي تقوم بها وتلتزم أكثر باتفاق الإطار وتنسحب من قرى إضافية في المرحلة المقبلة.
1: نعم، جزيل الشكر لك من محيط زوتر الغربية في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس، شكرا لك. نبقى في لبنان حيث يواصل الجيش انتشاره في بلدة زوتر الغربية تنفيذا لأول منطقة تجريبية في جنوب لبنان وفقا لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. فريق الجزيرة دخل زوتر الغربية ووثق الدمار الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي في مختلف أرجائها، كما رافق الأهالي خلال تفقدهم منازلهم وممتلكاتهم.
2: زوتر الغربية عنوان أول منطقة تجريبية في جنوب لبنان، ندخلها للمرة الأولى بمعية الجيش اللبناني المنتشر فيها بعد الانسحاب الإسرائيلي من أطرافها. بصمات الاحتلال واضحة هنا. إلى هذه الأحياء تسلل الجنود الإسرائيليون مرات عدة، فخخوا وفجروا ومحوا جزءاً كبيراً من ذاكرة أبناء هذه البلدة وتاريخهم. وسط الخراب في الحي الغربي التقينا عدداً من الأهالي العائدين، بينهم الحاجة هيام. لم تجد هنا سوى الدمار.
3: كثير صعبة علينا، عمرنا بتعبنا وصرنا 45 سنة قاعدين، فتعز على الواحد.
4: شو رح تعملوا هلا؟ رح ترجعوا على مكان النزوح؟
3: اكيد لا، بدنا نرجع لهون نصلح ونقعد. مش رح نترك بيت ولا رح نترك ارض.
5: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.
2: تراهم بين الركام يبحثون عما تبقى من متاعهم.
5: ولو حاولوا انهم يمحوا صدقيني ارادتنا اقوى. وانا بضمن لك ما بتاكل سنه معنا، بترجعي بتجي بتصوري هون وبتشوفي هذه الارض كيف صارت جنه.
2: تحت اعين المسيرات الاسرائيليه جلنا في زوتر الغربيه. اقل من ساعه كان كافيا لرصد معاناه العائدين. لن تستقيم حياه لهم هنا على المدى القريب. يحضرون يوميا يتاملون الركام ثم يغادرون قبل حلول المساء.
6: هاي البصمة اللي تركتها إسرائيل على بيوتنا، هاي البصمة السوداء، هودي الشحبرات اللي عملته إسرائيل ببيتي، هودي أنا بمشي على الحيطان، كان بيتي مدهون أبيض، بس بحب أقول إن إحنا قلوبنا بيضة، أهل جنوب قلوبنا بيضة، حنرجع نبني الحياة البيضة الحلوة.
2: لم يكن بإمكاننا التجول في أرجاء البلدة. الجيش اللبناني حصر تحركنا في نطاق جغرافي محدد. خطر وجود عبوات أو ذخائر غير منفجرة قائم في كل شبر من زوتر. وأعمال المسح التي بدأها الجيش قبل أيام لم تنتهي بعد. والأخطر استمرار احتلال الجيش الإسرائيلي لزوتر الشرقية المجاورة. في عدد من هذه المنازل يتمركز جنوده، وتتحرك آلياته على بعد عشرات الأمتار فقط من نقاط تمركز الجيش اللبناني. احتلال يبقي جزءاً من زوتر الغربية تحت سيطرة نيرانه.
7: سيبقى انتشار الجيش اللبناني في زوتر الغربية في مرحلة الاختبار الميداني. مقياس نجاح المهمة هنا سيحدد الانتقال إلى مناطق تجريبية أخرى. غير أن النتائج ما زالت مرهونة بالتجربة.

0: التحقق من السيطرة الأمنية للجيش اللبناني على المنطقة، وهو ما سيتم تحديد آليته وتفاصيله في الجولة المقبلة من مفاوضات روما. كاترين حنا، الجزيرة، زوطر الغربية، جنوبية لبنان.
1: إذن مشاهدينا، نتابع معكم كل هذه المستجدات.

0: الإقليمية. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي إن طهران لن تسمح لواشنطن أن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام، مشيرا إلى أن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز إيجابية. في الولايات المتحدة قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز إن المحادثات مع إيران مستمرة على مستويات عدة رغم الانقسامات داخل نظامها. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أوصى بوقف الضربات حول مضيق هرمز بعد بلوغها الحد الأقصى من الفعالية. وفي تطور آخر، قالت وزارة الدفاع السعودية أنها اعترضت ودمرت عددا من المسيرات قادمة من الأراضي العراقية كانت تحاول استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. وأكدت الخارجية السعودية على حق المملكة في الدفاع عن النفس، ودعت لضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. في غضون ذلك هبطت عقود خام برنت بأكثر من 7% إلى ما دون 90 دولارا للبرميل، في حين هبط سعر الخام الأمريكي بأكثر من 7% ليصل إلى نحو 82 دولارا للبرميل. وفي لبنان قال الرئيس جوزيف عون إن بلاده لن تقبل باستمرار خرق إسرائيل بنود صيغة اتفاق الإطار، معربا عن خشيته من أن يؤدي ذلك إلى التأثير على فعالية الاتفاق في الضفة الغربية. الضفة الغربية تواصل قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة واقتحاماتها لمناطق متعددة وسط تصريحات لمسؤولين عسكريين إسرائيليين نقلها موقع والله تقول إن الوضع بالغ الخطورة وقابل للانفجار. وإلى مراسلين من طهران ينضم إلينا مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا ومرحبا بكما عمر، نرصد معك آخر تطورات والتصريحات الإيرانية فيما يتعلق بالعملية التفاوضية سواء مع عمان أو تبادل الرسائل عبر الوسطاء مع الولايات المتحدة.
1: نعم، هنا بالنسبة لسلطنة عمان أكد اليوم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي مرة أخرى أن المفاوضات التي جرت يومي الجمعة والسبت الماضيين كانت مفاوضات مثمرة وأنها حققت بعض التقدم، وأضاف أن هذه المشاورات هي لأجل مستقبل إدارة مضيق هرمز، وأن سلطنة عمان كونها هي الدولة الثانية المطلة على المضيق من الجهة الجنوبية فإيران ملزمة بالاتفاق مع سلطنة عمان حول الملاحة البحرية في مضيق هرمز، لا سيما مستقبل هذه الملاحة، حيث أن البند رقم 5 من مذكرة التفاهم نص على هذا الأمر. لذا تبدو طهران ملتزمة بهذا الأمر وتقول دائما أنها سوف تدير المضيق بالتعاون مع سلطنة عمان والتشاور مع دول المنطقة. أما فيما يخص ما يتحدث به تحديدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود مفاوضات مع إيران، المتحدث باسم الخارجية الإيراني نفى هذا الأمر، قال إن إيران لا تفاوض لديها حاليا مع واشنطن، وأنها لم تطلب ذلك لا عبر قطر ولا عبر دولة باكستان، وأن ما يجري هو فقط مجرد تبادل الرسائل عبر الدولتين الوسيطتين بطبيعة الحال قطر وباكستان، مؤكدا أن هذه الرسائل التي يجري تبادلها تركز على ملف واحد وهو ملف مضيق هرمز. لذا يمكن القول منى أنه في حال تم التوصل إلى حل ما في مضيق هرمز قد يكون الطرفان الأمريكي والإيراني في اتجاه العودة إلى مسار مذكرة التفاهم. لكن على الرغم من تبادل الرسائل هذا، يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران حاليا منصبة أكثر على الدفاع عن النفس، وأنها في حال تعرضت لأي عدوان جديد فإنها سوف ترد. ونفى أن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بين طهران وواشنطن، مشيرا إلى أن إيقاف العمليات العسكرية هو كان بقرار أمريكي ولا يوجد هناك أي اتفاق بين طهران وواشنطن على هذا الأمر، مؤكدا في الوقت نفسه أنه حتى إيران في هذه الرسائل التي يتم تبادلها إنما ترمي إلى الحفاظ على مصالحها الوطنية وأمنها القومي لا سيما في مضيق هرمز، لأن الإيرانيين وسابقا عبر المساعد وزير الخارجية إسماعيل الخطيب كان قد قال إن إيران لن تسمح أن يكون المضيق منطلقا لأي زعزعة للأمن الاستقرار الإيراني من قبل

0: الولايات المتحدة.
1: على الصعيد الداخلي عمر، يعني بتزامن مع وجود مفاوضات تنطلق من البند الخامس مع عمان وتبادل رسائل مع الولايات المتحدة، هنالك أيضا تيارات في إيران تدفع باتجاه وجود مشروع قانون يناقش في لجنة الأمن القومي في البرلمان فيما يتعلق في مضيق هرمز. الآن ما هو مضمون هذا القانون وما هي حظوظ تمريره؟
0: بالفعل منى، منذ بداية الحرب كان هناك عدد كبير من مشاريع القانون بشأن مضيق هرمز. يوم أمس قال أحد أبرز أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية وهو علاء الدين بروجردي أن هناك 12 مشروع قانون تم تقديمهما أو عرضها من قبل نواب في البرلمان. الأمر المشترك بين هذه القوانين أو المشاريع القوانين الاثني عشر هي ثلاثة قضايا. القضية الأولى هي أمر السيادة الإيرانية على المضيق، بمعنى أن كافة مشاريع القوانين هذه تقول أنه لا ينبغي أن تمر أي سفينة من مضيق هرمز من دون أخذ الإذن من إيران حتى ولو بعد انتهاء الحرب. الأمر المشترك الثاني هو مسألة الحصول على رسوم. البعض يقول أنها تكلفة جراء الخدمات التي يمكن أن تقدمها طهران للسفن العابرة. الأمر المشترك الثالث هو عدم السماح للسفن المعادية لا سيما السفن العسكرية بالمرور من المضيق. هناك تأكيد إيراني واضح على هذا الأمر، لأن طهران تعتقد أنه يمكن أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتمرير السلاح عبر المضيق وإعادة تأهيل القواعد الأمريكية في المنطقة واستخدام ذلك ضد إيران. هذا الأمر لا يزال مشروع قانون بحاجة إلى اجتماعات في لجنة الأمن القومي، اللجنة القضائية، لجنة العمران في البرلمان، وحتى اللحظة لم يناقش بشكل جدي نظرا لأن المجلس برلمان إيران لم ينعقد حتى اللحظة منذ بدأ الحرب بشكل حضوري، وإنما كان لديه جلسات قليلة عبر الإنترنت لا أكثر.
1: جزيل الشكر لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران إلى واشنطن. إيهاب العبسي، يعني عملية تفاوضية تتلمس الطريق في ظل تعليق الضربات العسكرية، ما نسبة التفاوض وما نسبة التصعيد في المشهد بالنسبة للولايات المتحدة؟
2: الترقب هو المشهد حاليا في الولايات المتحدة لهذه المحادثات، أيضا مع التزامن مع توقف العمليات العسكرية الأمريكية على إيران. كانت آخر العمليات يوم الجمعة الماضي، وبالتالي نحن نتحدث عن يومين ودخلنا في اليوم الثالث من هذا التوقف الذي فسر هنا في الولايات المتحدة على أن الرئيس دونالد ترامب يريد أن يعطي مساحة ومجالا للدبلوماسية ربما من أجل التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني في ضوء المحادثات المنعقدة أيضا مع الجانب العماني، تحديدا حول مسألة مضيق هرمز، وأيضا حول ما سرب لوسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن مسؤولين بأن هناك مشكلة في الذخائر الأمريكية، الصواريخ الدفاعية وأيضا الذخائر الدقيقة والصواريخ الموجهة، وهو ربما ما فسر أيضا من أن الولايات المتحدة ربما تعيد ملء المخزون من هذا العتاد العسكري في المنطقة ربما إذا فشلت المحادثات مع الجانب الإيراني حاليا، خاصة وأنه أيضا الرئيس دونالد ترامب بالأمس على منصة تروث سوشيال نشر صورا مولدة بالذكاء الاصطناعي حول مضيق هرمز، منها صور وهو على متن سفينة ويقول أن النفط سيصبح للولايات المتحدة، وأيضا صورة بالذكاء الاصطناعي حول قصف مقاتلة أمريكية لجزيرة خارك. وبالتالي الرئيس دونالد ترامب هنا يفسر هذا الأمر على أنه يرسل إشارات إلى الجانب الإيراني بأنه إذا فشلت المحادثات سيتم التصعيد، لكن حاليا هناك حالة من الترقب في ضوء كل هذه التطورات، وأيضا ترقب للمحادثات المرتقبة بين نتنياهو وبين دونالد ترامب. نتنياهو في طريقه حاليا إلى واشنطن، هنا حالة من الترقب، خاصة وأن نتنياهو هو الذي أقنع دونالد ترامب في البداية بشأن هذه الحرب على إيران، ومن ثم هل سيقنعه مرة أخرى باستئناف العمليات العسكرية؟
1: هو الذي أقنعه بزيارة واشنطن أيضا إيهاب. هذه الزيارة الآن، وأنت ذكرتها فيما يتعلق بنتنياهو القادم إلى واشنطن، سيلتقي برئيس ترامب غدا، ما المتوقع أمريكيا؟ ما الذي يقال عن هذه الزيارة؟
2: في الواقع في البداية كانت هناك تقارير من أن دونالد ترامب لا يرغب بالأساس في الحديث إلى نتنياهو أو حتى لقائه، لكن بعد وفاة السيناتور الجمهوري لينزي جراهام طلب نتنياهو وهو صديق لينزي جراهام أن يحضر هذه الجنازة المقررة غدا في واشنطن العاصمة، ومن ثم تم تلبية طلبه بالحضور. لكن في الحقيقة ليس هناك أي لقاء رسمي مجدول على أجندة الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع بينه وبين نتنياهو، لكن بالتأكيد سيلتقيان في

0: جنازة لينزي جرام، ومن ثم يقول نتنياهو حسب ما علمنا من أنه سيتم التحدث مع الرئيس دونالد ترامب حول مسار الحرب في إيران. وبالأمس نتنياهو تحدث لوسائل الإعلام الأمريكية وقال أنه يتفق مع الرئيس دونالد ترامب على عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، وأنه سيتم هذا الأمر بإسقاط النظام في إيران أو إضعافه من خلال الضغوط العسكرية والاقتصادية حتى لا يستكمل هذا البرنامج النووي على حد قوله. لكن نتنياهو له تأثير كبير على دونالد ترامب، وإن كانت هناك مؤخرا أحاديث وتقارير عن خلاف بينهما بعد أن فشلت كل مخططات نتنياهو ووعوده للرئيس دونالد ترامب بالقضاء سريعا على النظام الإيراني وبإحداث تغيير في النظام والقضاء على إيران، وهو ما لم يحدث في هذه الحرب الممتدة حتى الآن إلى الشهر الخامس، وكان دونالد ترامب يأمل بأن تنتهي خلال أو في غضون أسابيع قليلة، وهو ما لم يحدث حتى الآن. منى،
1: جزيل الشكر لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. وقبيل مغادرته إسرائيل إلى واشنطن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيبحث خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض غدا جملة من القضايا وعلى رأسها الملف الإيراني. وأضاف نتنياهو قبيل إقلاع طائرته إلى واشنطن أن الهدف الرئيسي في هذه المرحلة هو ضمان أمن إسرائيل وقوتها ومستقبلها على حد تعبيره. مزيد من التفاصيل تنضم إلينا هنا في الاستوديو مراسلة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري. نجوان، أهلا ومرحبا بك. إذن توسيع دائرة السلام في المنطقة أحد النقاط التي يذهب نتنياهو ليناقشها مع ترامب في واشنطن. إسرائيليا كيف ينظر لهذه الزيارة وما المتوقع منها؟
2: يقال في الجانب الإسرائيلي حتى من قبل مقربين كما تنقل وسائل إعلام إسرائيلية بأن هذه الزيارة لها أهمية تحديدا بالنسبة لنتنياهو على المستوى الشخصي أكثر منه على مستوى القضايا التي يتحدث فيها نتنياهو. بمعنى توصف هذه الزيارة بأنها مهمة، ولكنها لن تحدث أي تغيير دراماتيكي في الموقف الأمريكي تحديدا فيما يتعلق بإيران، بعد أن اتهم نتنياهو بأنه جرى رئيس ترامب إلى حرب لا طائل منها لا جدوى منها بالنسبة للولايات المتحدة، ولم تحقق الهدف الذي أقنع به نتنياهو الرئيس ترامب فيما يتعلق بإسقاط النظام الإيراني. خاصة أيضا أن الهدف الإسرائيلي حاليا إن فعلا أراد نتنياهو محاولة إقناع ترامب مجددا بتوسيع الحرب على إيران، إسرائيل لا تريد حربا محدودة بل حربا مفتوحة شاملة قوية حتى تحقيق الأهداف التي حددها في حينه الكابينت الإسرائيلي وعلى رأسها إسقاط النظام الإيراني وإنهاء البرنامج النووي الإيراني وكذلك تقييد البرنامج الصاروخي الإيراني. لكن نتنياهو وفقا لما يعني نقرأه في هذا الكليب أو هذه التصريحات قبل إقلاع طائرته، نرى بأنه يتحدث عن ضرورة التعامل مع الموقف حاليا في ظروف وصفها بالمركبة والمعقدة بحزم لكن أيضا بحكمة، وهنا يشير ربما إلى حالة التوتر التي أشار لها زميلنا في واشنطن بينه وبين الرئيس ترامب، وما يوصف أيضا في إسرائيل بهدايا طردية حاول نتنياهو تقديمها قبل وصوله إلى واشنطن للرئيس ترامب فيما يتعلق بجبهتي لبنان وغزة، الانسحاب من هذه المواقع المحددة جدا في جنوب لبنان قبل هذه الزيارة، ولدى محاولة نتنياهو أيضا تحديد موعد لهذا اللقاء، وأيضا ما أقره الكابينت يوم أمس للسماح للقوات الدولية ومجلس السلام أيضا الدخول إلى غزة بعد تعنت لعدة أشهر رفضت خلالها إسرائيل إدخال هذه القوات إلى غزة.
1: نجوان، هذا على صعيد إيران وعلى صعيد غزة أيضا، لكن فيما يتعلق أيضا بالضفة الغربية، سبق هذه الزيارة قبل حتى أن يصل نتنياهو إلى الولايات المتحدة، كما نقلت القناة 12 عن مصدر إسرائيلي توقيعات لضباط أمن وكبار مسؤولين في القيادة العسكرية الإسرائيلية، 600 توقيع يوجهون كما لو أنها عريضة للرئيس ترامب فيما يتعلق بالضفة الغربية. والسؤال البسيط، لماذا للرئيس ترامب؟ لماذا لا يتوجهون لقيادتهم؟
2: لأن القيادة الحالية في إسرائيل هي نتنياهو، هي هذه الحكومة التي يحذر فيها هؤلاء الضباط من أنهم المسؤولين عن هذا الوضع في الضفة الغربية، وإن الوضع على شفا انفجار في الضفة الغربية. هذه الحركة المعروفة بضباط من أجل

0: الأمن إسرائيل وتضم مئات الضباط والجنرالات في الاحتياط في الجيش الإسرائيلي ومسؤولين في الأجهزة الأمنية وكذلك في السلك الدبلوماسي الإسرائيلي أرسلوا رسالة وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية الليلة الماضية إلى مستشاري الرئيس ترامب إلى جارد كوشنير وغيره وطالبوا أن يتم إيصال هذه الرسالة للرئيس ترامب من أجل الضغط على نتنياهو بوقف في اعتداءات وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية لأن ذلك لا يصب في مصلحة أمن إسرائيل ولا يخدم أيضا المسار السياسي الدبلوماسي الذي يقوده ترامب في المنطقة. الضباط والموقعين على هذه الرسالة وصفوا أيضا هذه الأحداث بأنها قد تكون لها تداعيات أخطر من هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل وهذه نقطة في غاية الأهمية ولافتة جدا بأنهم يحذرون من أن الوضع في الضفة الغربية حاليا بسبب ما وصفوه وما يصفوه بإرهاب المستوطنين قد يقود إسرائيل إلى وضع مأزوم أكثر مما كان عليه الحال بعد هجوم 7 أكتوبر في عام 2023 وهذا يأتي أيضا بالتزامن مع تحذيرات تنقلها وسائل إعلام إسرائيلية للأجهزة الأمنية الإسرائيلية توجهها للقيادة السياسية بضرورة لجم المستوطنين في هذه المرحلة قبل فوات الأوان وقبل فقدان السيطرة لأن الجيش الإسرائيلي كما يوصف في الإعلام الإسرائيلي بأنه يكاد يفقد السيطرة على الوضع في الضفة الغربية.
1: كثير من الملفات أمام نتنياهو في واشنطن. نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين، شكرا جزيلا لك. والآن تنضم إلينا من طهران الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. أهلا ومرحبا بك دكتورة عاطفة. بداية أبدأ معك بهذا التصريح للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء الذي يقول أن إيران منصبة بالدفاع عن نفسها واعتبر وقف إطلاق النار هو فقط من جانب آخر وأنه يأتي فقط بقرار أمريكي أو إيقاف الضربات يأتي بقرار أمريكي وأنه لم يجري الاتفاق على ذلك. هل يعني نستطيع أن نقول أن إيران تستشف من هذا الوضع عامة بأن هذا وقف مؤقت للضربات وربما يتم استكمالها في مرحلة قريبة؟
2: من الصعوبة بمكان أن نقرر أو نقول هل أن هذا وقف كامل للضربات العسكرية أم هو وقف مؤقت. وعلى ما يبدو من وجهة نظر إيران إنه وقفة وليس وقفا كاملا لإطلاق النار، إنه بمثابة تجميد أو تعليق. وهناك بحث الآن في طهران لتقرير هل أن اليوم أو غدا قد تستأنف الولايات المتحدة ضرباتها الجوية، ولكن على ما يبدو فإن إيران سوف تكون دائما مستعدة وعلى أن تكون مستعدة للرد إذا ما تم استئناف الضربات، وهذه هي استراتيجيتها. والإيرانيون أيضا يرون أن في الموقف الأمريكي تغييرا تكتيكيا ولا يوجد هناك تغيير استراتيجي في التعامل مع إيران وشن الحرب على إيران. إذا الأمر على ما يبدو سيكون قصير الأمد والوقفة تكون قصيرة الأمد والإيرانيون ينتظرون استئناف الضربات ضدهم.
1: والآن نرحب في الاستوديو بسيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، ومعنا في الاستوديو أيضا دكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا ومرحبا بكما. سيد مارلين أبدأ معك بالنقطة التي انتهت عندها الدكتورة عاطفة طغياني. نعم اسمح لي سيد مارلين لربما أتحول لدكتور سليم زخور. دكتور سليم، يعني السيدة عاطفة طغياني قبل قليل قالت بأن الإيرانيون أو الإيرانيين ينتظرون استكمال الضربات ضدهم وأن هذه وقفة مؤقتة ستكون قصيرة الأمد. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء قال أن إيقاف الضربات هو قرار أمريكي ولم يتم الاتفاق على ذلك. هذه لغة متشائمة فيما يتعلق بالمسار التفاوضي سواء مع عمان أو لربما مع تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة. هذا المشهد كيف يقرأ الآن؟
3: يعني ربما هو يعبر فعليا عن موقف إيراني معلوم للداخل الإيراني، بمعنى أن مسار التفاوض خاصة مع سلطنة عمان، كانت تصريحات يوم أمس من الجانب الإيراني أنها كانت بناءة، ولكن إذا هذه التصريحات لم تتم ترجمتها على الأرض بشكل فعلي وبشكل بناء في الخطوات، يبرر هذه النظرة التشاؤمية من الجانب الإيراني، بمعنى أنه يجب أن يكون هناك نتيجة على الأرض في الواقع. الآن يحكى عن تسوية، ما يجب أن نرى إذا كانت فعلا تسوية ويمكن أن تكون مقبولة من كل الأطراف، أولا من الطرف العماني، وثانيا من دول المنطقة، وتاليا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. لابد من وصول إلى تسوية في مضيق هرمز. إذا بقي الموقف الإيراني متشددا عند وجهة النظر السيادية بمعنى إحكام السيطرة على مضيق هرمز، يبرر هذه النظرة التشاؤمية والخوف من عدم الوصول إلى حل حول مضيق هرمز، وربما العودة إلى خيارات أخرى، وأحد أبرز هذه الخيارات هو اللجوء إلى الميدان.
1: سيد مارلين هاردينجر، هل برأيك إيران محقة بهذا الحديث فيما يتعلق بأن الإيرانيون الآن ينتظرون بأن تستكمل الضربات ضدهم؟ قالت الدكتورة عاطفة طغياني، وبأن هذا الوقف لإطلاق النار هو مؤقت. هل برأيك إيران محقة، خاصة وأن الرئيس ترامب يعني لم يعطي مهلة لا للوسطاء ولا لإيران، والحديث في واشنطن يقول بأن المنطلق يأتي من أن هنالك نقص في الذخيرة الأمريكية؟
2: شكرا. نعم، هذا السبب، وأنت تثيرين نقطة مهمة، بأن الموقف الأمريكي والموقف المعلن سيثير الكثير من الشكوكية لدى إيران، ويجب أن يكون هذا مفهوما من جانب الولايات المتحدة. أنا أفهم موقفهم بأنهم هم يريدون أن يعرفوا هل أن الوقف الفوري لهذه العمليات هي عملية مؤقتة أم هناك محاولة لاستئناف المفاوضات. لم نرى أي تصريحات من الوسطاء في المنطقة ولا من واشنطن يعلن بشكل علني بأن هذا مجرد وقفة وهدنة لاستئناف المفاوضات. طبعا الإيرانيين يجب أن يشككوا في الأمر، لكن عليهم أن يستفيدوا أيضا من الموقف ليعيدوا المسار باتجاه التفاوض أيضا.
1: التصريحات في الولايات المتحدة كثيرة، لكن أكثرها يتحدث عن يعني ميل باتجاه وقف الضربات وعدم توجيه الضربة العسكرية الموسعة التي كان يجري الحديث عنها حتى عصر يوم الجمعة الماضي. لكن ما الذي تستشفه الآن من الداخل الأمريكي؟ هل بالفعل هنالك عملية تفاوضية تحدث تتلمس الطريق، أم أنها وقفة مؤقتة بالفعل؟ وسيتم استكمال الضربات، خاصة وأن نتنياهو يصل اليوم إلى واشنطن.
2: من الواضح أن كلا الموقفين متاحان للرئيس حاليا. فريقه اقترح هدنة أو وقفة في العمليات العسكرية في مع إيران، ويبدو أن هذا الفريق قد نال تجاوبا وأذنا صاغية من الرئيس. لكن هناك فريق آخر يحث الرئيس للاستمرار في الضربات العسكرية والهجوم العسكري الشامل. لا يوجد حتى الآن نافذة أو سانحة تجعل من يريد التفاوض هو الأمر الأفضل كخيار، ولا من ناحية الوسطاء في دول الخليج لإقناع الرئيس بأن يعطي لهذه الوقفة أو الهدنة المؤقتة فرصة قبل استئناف المفاوضات.
1: دكتور زخور، الفريقان فيما يتعلق باستكمال الضربات أو إعطاء الدبلوماسية فرصة في الولايات المتحدة لطالما كان يعني متواجدان حول الرئيس ترامب، ما هو العامل الحاسم برأيك الذي أدى إلى وقف هذه الضربات وهذه الحالة من الغموض؟ لا سلم لا حرب، لا حتى فترة زمنية لانتهاء هذه للرد الإيراني كما يفعل ترامب عادة، ولا حتى يعني مهلة الوسطاء.
3: يعني لنفهم يعني هذا الواقع يجب أن نعود إلى السياق منذ البداية. الولايات المتحدة كانت تفاوض مع الجانب الإيراني وذهبت

0: إلى حرب 12 يوما، عادت إلى المفاوضات وذهبت إلى هذه الحرب، والآن ذهبت مرة أخرى إلى المفاوضات والآن عادت إلى هذا التصعيد. العمل العسكري الذي تقوم به الولايات المتحدة في كل مرة ليس هو في من دون أي هدف. صحيح أنه في بعض المرات تتعدد الأهداف أو تتغير الأهداف، ولكن دائما هناك هدف. هذا التصعيد الأخير الهدف منه هو واضح، وهو يتعلق بمضيق هرمز، بمعنى عدم السماح للجانب الإيراني بالسيطرة على مضيق هرمز مقابل الإصرار الإيراني في السيطرة على مضيق هرمز. يعني إذا كان هناك فرصة للدبلوماسية من أجل الوصول إلى هذه النتيجة، هذا هو ما يسعى إليه الجانب الأمريكي، بمعنى أن الأمور بالنتائج وليس بالأسلوب. إذا كان التصعيد العسكري يصل إلى النتيجة التي تريدها الولايات المتحدة، فرئيس ترامب يسلك التصعيد العسكري. إذا التصعيد العسكري لم يأتي بالنتيجة، يحاول المسار الدبلوماسي، وهذا ما حصل في هذه الحرب تحديدا.
1: لو ندخل معطى على هذه، يعني على ما قلته، وهو وجود بنيامين نتنياهو غدا سيلتقي بالرئيس ترامب في واشنطن، ونأخذ بعين الاعتبار كل ما كان من تأثير نتنياهو على ترامب، سواء بدخول إلى هذه الحرب واستكمالها. ترامب كان يقول أسابيع، نحن الآن في الشهر الخامس. برأيك ما مدى تأثير هذه الزيارة؟ كيف ستلقي بظلالها على العملية التفاوضية؟
0: أيضا يجب أن نعود إلى الوراء، بمعنى يعني مراقبة هذا الموقع لرئيس وزراء إسرائيل عند الرئيس الأمريكي في هذه الحرب وفي التأثير. في بداية هذه الحرب كان التأثير كبير جدا، محاولة أو مش ليس محاولة إقناع الرئيس الأمريكي بهذه الحرب كان قبل هذه الحرب وفي بداية هذه الحرب، وتسلسل الأحداث من بعدها، إن كان في كافية الوصول إلى وقف إطلاق النار على مستوى المنطقة، وصولا إلى فرض وقف إطلاق النار في لبنان المرة الأولى، وفرض على الجانب الإسرائيلي وقف إطلاق النار المرة الثانية، والاتصالات الهاتفية والتوبيخات من الجانب الرئيس الأمريكي لرئيس وزراء إسرائيلي، موقع التأثير عند رئيس وزراء إسرائيلي اختلف منذ بداية الحرب حتى اليوم. الآن لا شك أن هناك ما زال تأثير كبير، ولكن لا أعتقد أنه تأثير حاسم في صناعة القرار الأمريكي عند الرئيس ترامب. يبقى الرئيس ترامب الخيار أو القرارات السياسية بحسب وجهة نظري، خاصة في هذه المرحلة لأنها أصبحت متشابكة ومعقدة بشكل لا يمكن السماح لأي متغير أو أي شخص من الخارج أن يؤثر على قراره.
1: دكتورة عاطفة طغياني، يعني إذا ما استمرت هذه العملية التفاوضية، ما الذي تبحث عنه إيران منها بشكل عام بحدها الأدنى وككل؟ ما هي الصيغة الأنسب التي تريد طهران أن تخرج منها من هذه العملية التفاوضية؟
2: في الحقيقة إذا ما ألقينا نظرة إلى الموقف الإيراني، نفهم أنه في المقام الأول استراتيجية إيران هي القضية الأمنية. الأمر لا يتعلق بما يحدث اليوم، بل على الإيرانيين أن يحموا حدودهم الآن وفي المستقبل، وفي الحقوق. في الحقيقة هذه القضية هي المعطى الأول. الموقف الإيراني يقوم على أساس رؤيتي أنهم يريدون قدرا من السيطرة على حركة المرور عبر المضيق لردع الأمريكيين من استخدامه مستقبلا لأغراض عدوانية على أمنهم. إذن هذا أمر في غاية الأهمية لإيران، لأن السيطرة الأمريكية الاستراتيجية على المضيق تعني ضعفا استراتيجيا يعرض أمن إيران وأراضيها للخطر. لذا هم يريدون أن يتأكدوا من أنه لم أحد سيستخدم الخليج الفارسي كقواعد لمهاجمة إيران. فالإيرانيون من جانبهم يتوقعون وتطلعون إلى أمنهم وتحقيق مصالحهم الأمنية، وأيضا أفضل ورقة بيدهم ربما هي المضيق الآن، وعليهم أن يستخدموها، وربما بإمكانهم من خلال استخدام الورقة التأثير في الاقتصاد العالمي وجعل الصوت يتقطع من المصدر.
1: دكتورة عاطفة طغياني، أيضا نسأل، بما أنك ذكرتي موضوع المضيق، CNN كانت قد نقلت وقالت عن مصادر أمريكية بأن سلطنة عمان ما تطرحه الآن في المفاوضات مع إيران هو آلية إقليمية لإدارة الخدمات في مضيق هرمز. لا نعرف مضمون هذه الآلية حتى هذه اللحظة وما الذي أصلا يجري الحديث عنه بين إيران وعمان، لكن ما هي الآلية الإقليمية المقبولة على طهران؟ ما هي الصيغة المناسبة لفتح مضيق هرمز؟
2: بالطبع سيكون هناك آلية ما التي تضمن الأمن واحتياجات الأمن وحرية الملاحة كما قلنا عبر مضيق هرمز مهمة، ولكن هي مهمة وتبقى أمرا مهما لحين استخدامها لأغراض تضر بالأمن القومي الإيراني. فالإيران سوف تحاول التوصل إلى آليات كما ذكرتم وأن يكون قدر الإمكان هذه الآليات تتيح لهم درجة وقدرا من السيطرة على المضيق وأن تتحكم في مسألة العبور البريء. وطبعا هذا قد يعني أيضا استشارة وقبول بلدان أخرى مثل في المنطقة لرؤية هل أن مثل هذه الآليات تكون عملية بما فيه الكفاية أو لا.
1: دكتور سليم، درجة وقدرا من السيطرة على المضيق يعني ليس السيطرة كاملة وإنما درجة وقدر. على أي حال لو تم الاتفاق فيما يتعلق في مسألة مضيق هرمز، هل يصلح هرمز ما أفسدته الحرب؟
0: يعني قد يكون منطلق ولكن يجب الاتفاق على هذا القدر. يعني هذا لفتني أيضا هذا التصريح من الضيفة الكريمة في طهران أنه قدرا من السيطرة، ولكن ما زالت عبارة سيطرة موجودة. يعني أعتقد أن التسوية في مضيق هرمز هي الإشكالية في الإدارة أو في السيطرة. قد يكون من الممكن التسوية في موضوع الرسوم، أنا دائما أسميها رسوم خدمات بلس، بمعنى ليست رسوم خدمات طوعية بسيطة بل هي رسوم أعلى وليست طوعية. من الممكن أن تشكل ذات قيمة نقدية لطهران وأيضا لسلطنة عمان، ولكن لن تكون التسوية على حساب إدارة المضيق، بمعنى لن يكون هناك تسوية بمعنى إعطاء سيطرة ولو قدر من السيطرة للجانب الإيراني، خاصة وأن الحجة التي تقدم من طهران أنه هو من أجل ضمان الأمن القومي، ولكن ضمان الأمن القومي في وجه من؟ في حال كان هناك سفن أو شحنات أسلحة تدخل إلى العراق، هل ستقوم إيران بوقف هذه الشحنات؟ أو إلى الكويت، هل ستقوم إيران بوقف هذه الشحنات؟ الموضوع ليس فقط ما يتعلق بالولايات المتحدة، هناك آليات وهناك قواعد عامة لكيفية إدارة هذا المضيق وحسب القانون الدولي، ولا أعتقد أن أي سيطرة كما هو الطموح الإيراني سيكون ضمن التسوية التي يعمل عليها.
1: جزيل الشكر لك دكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، كنت معنا في الاستوديو. وأيضا الشكر موصول لسيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، وأيضا نشكر دكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لكم. أزمة مضيق هرمز وتقلبات أسعار الطاقة تضع كبريات البنوك المركزية أمام تحديات فيما يتعلق بقراراتها الخاصة بأسعار الفائدة. التفاصيل في هذا العرض مع صهيب الملكاوي.
3: تقلبات أسعار النفط وبقاؤها مرتفعة فوق مستوياتها مقارنة بما قبل الحرب تضع البنوك المركزية الكبرى مثل الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا والمركز الياباني أمام تحدي مواجهة ضغوط تضخمية جديدة تهدد مسار خفض أسعار الفائدة وتزيد من تعقيد قرارات السياسة النقدية العالمية. لكن كيف يؤثر صعود أسعار الطاقة على التضخم؟ ارتفاع أسعار الوقود يرفع تكاليف النقل والإنتاج. البنوك المركزية قد تضطر لإبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وأيضا تباطؤ في النمو، فتكاليف الطاقة العالية تضغط على الاقتصاد اقتصاد الدول الصناعية. لنتحدث عن مواقف البنوك المركزي الفيدرالي الأمريكي يترقب بيانات التضخم بحذر قبل اتخاذ أي خطوة

0: لخفض الفائدة. بنك إنجلترا يواجه ضغوطاً محلية وعالمية تجعل مهمة السيطرة على الأسعار أكثر صعوبة. أما البنك المركزي الياباني فيتابع تأثير استيراد الطاقة المكلفة على سعر صرف العملة والأسعار المحلية. يتأهب محافظو البنوك المركزية في واشنطن ولندن وطوكيو للكشف عن مدى قلقهم حيال عودة أسعار النفط إلى قرابة 100 دولار للبرميل. قد تكشف 3 أيام من قرارات أسعار الفائدة في دول مجموعة السبع، تبدأ بقرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء المقبل، يليه قرارا بنك إنجلترا وبنك اليابان عن درجات متفاوتة من التأهب تجاه احتمال تصاعد التضخم المتبوع بأسعار الطاقة، حتى وإن لم يكن من المتوقع أن يتخذ أي منها إجراء لمواجهته في الوقت الراهن.
1: من قرية عنزة جنوب جنين ينضم إلينا الآن مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، أهلا ومرحبا بك. إذا نرصد معك المشهد في قرية عنزة التي شهدت اليوم هدما لأحد المنازل في القرية، وننوه لهذا الخبر العاجل. الآن مراسلة الجزيرة تتحدث عن أن قوات الاحتلال تقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله. إذا نبدأ معك ليث، تفضل.
2: بالطبع منى، حالة من الحزن تخيم على الفلسطينيين هنا حيث نتواجد في قرية عنزة إلى الجنوب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، بعد أن هدم الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية وإضافة إلى عدد من المحال التجارية في هذه المنطقة، بعد أن أصدر قرارا بإخلاء هذه المناطق وأعطى السكان مهلة 40 دقيقة فقط لإخلاء منازلهم. لم يتمكن الفلسطينيون من أخذ مقتنياتهم، فقام الاحتلال الإسرائيلي بهدمها بشكل كامل. تحدثنا مع العائلات هنا، قالوا لنا بأن شق أعمارهم وسنوات طويلة من العمل راحت في لحظات قليلة فقط، وبقرار من قائد المنطقة بدعوى أنها تقع في مناطق ما تصنف بسي بموجب اتفاقية أوسلو، وهي على امتداد هذا الطريق الذي يفصل مدينة جنين عن مدينة نابلس، وعلى الطريق الذي يربط مناطق الضفة الغربية. 11 مخزنا وشقتين سكنيتين تم هدمهما بشكل كامل، من أصل 19 مخزنا تم أو محلا تجاريا تم إصدار قرار بالهدم من قبل الجيش الإسرائيلي الذي جاء على كل شيء. هنا مجزرة حقيقية بحق المباني، مجزرة هكذا يصفها الفلسطينيون بأنها مجزرة المباني. هذه المجزرة تمت منذ ساعات الصباح في مناطق الضفة الغربية، تحديدا في شمال الضفة الغربية تم هدم بناية سكنية مكونة من 4 طوابق، إضافة أيضا إلى محلات تجارية في بلدة عرابة إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين. ومن ثم وصل الجيش الإسرائيلي إلى هذه المنطقة وكان قد أبلغ العائلات بإخلاء كل مستلزماتهم في 40 دقيقة فقط. العائلات لم تتمكن من إخلائها، وصل الجيش وأطلق قنابل الغاز والصوت باتجاه الفلسطينيين لإبعادهم عن هذه المنطقة تمهيدا للبدء بعملية الهدم. هذه هؤلاء الفلسطينيون هم أصحاب هذه المناطق التي تمت أو تم الهدم لهم في هذه اللحظات، فبالتالي باتوا اليوم في العراء بالتزامن مع استمرار عمليات الهدم التي تنفذ في مناطق الضفة الغربية منذ ساعات الصباح. الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده في مناطق الضفة الغربية، و الاعتداءات الإسرائيلية منها تتواصل بالتزامن مع ما قالت عنه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن الاحتلال الإسرائيلي في النصف الأول من العام 2026 هدم ما يزيد على 70 بناية سكنية ومنشأة في مناطق الضفة الغربية، الأمر الذي أدى لتهجير ما يزيد ونزوح ما يزيد على 1000 فلسطيني من بينهم أطفال ونساء نتيجة هذه السياسات الإسرائيلية المتواصلة التي تفرض في مناطق الضفة الغربية بدعوى أنها تقع في مناطق تخضع إداريا وأمنيا للاحتلال الإسرائيلي. عند هذا الطريق ولا يبعد سوى 4 كيلومترات المستوطنات التي أعيد بناؤها والتي أخليت عام 2005 بموجب قانون فك الارتباط، وبعد إلغاء هذا القانون عادت 18 مستوطنة إلى هذه المدينة، مدينة جنين التي شهدت على مدار 20 عاما السابقة لم تشهد أي مستوطنة في داخل المدينة.

0: وبالتالي ثورة استيطان كبيرة تقع اليوم في مناطق الضفة الغربية والتي أعلن عنها وزير المالية الإسرائيلي بتسالئيل سموتريتش، وهو الذي يعد نفسه بقائد الثورة الاستيطانية في الضفة الغربية، والذي يدعم المستوطنون بكافة مستلزماتهم اللوجستية والمادية أيضا الأمنية لبسط السيادة الإسرائيلية الحقيقية على مناطق الضفة الغربية. هؤلاء الفلسطينيون الآن باتوا بلا مأوى بعد تهجيرهم قسرا من منازلهم وهدم منازلهم وإبعادهم عنها دون أن يتمكنوا من أخذ أبسط احتياجاتهم في هذه المناطق، إضافة إلى بلدة عرابة التي شهدت هي الأخرى عملية تدمير واسعة وممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يصعد من هجماته في مناطق الضفة الغربية. نحن اليوم على أعتاب ثورة استيطانية حقيقة تحدث في مناطق الضفة الغربية، ومن حيث متابعتنا لهذه الاعتداءات واضح بأن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى بسط السيادة الحقيقية والكاملة على مناطق الضفة الغربية من خلال توسع البؤر الاستيطانية وتمددها على حساب أراضي الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. اليوم 18 مستوطنة فقط في جنين، من بينها 4 أعيد شرعنتها، وهي دوتان وكذلك حومش وأيضا صانور، إضافة إلى رحانيت وجانيم وكديم، والمستوطنة الجديدة التي وضعت عند معسكر عرابة وهي عمق عرابة أو ما أطلق عليها بعمق عرابة. هذه المناطق اليوم الاحتلال الإسرائيلي يصعد من وضع هذه البؤر الاستيطانية لتحويل مناطق الضفة الغربية إلى كنتونات مجزأة ولبسط السيادة الحقيقية والكاملة على مناطق الضفة الغربية، بالتزامن مع موجات من التهجير لدى الفلسطينيين عن منازلهم ومن أرضهم وإحلال السيادة الإسرائيلية عليها.
1: جزيل الشكر لك ليث جعار مراسل الجزيرة، كنت معنا من قرية عنزة جنوب جنين. والآن إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت تقدمها الزميلة روعة أوجي. إليك روعة.
2: شكرا لك منى، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة نقدمها ونستطلع فيها ما يجري في لبنان وآخر المستجدات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان ملتزم بتنفيذ صيغة الإطار، لكنه أعرب عن خشيته من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها. وأضاف عون أن تدمير إسرائيل للمنازل وجرف القرى يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان ويجب التحرك الدولي لوضع حد لذلك. هذا فيما قال وزير الخارجية اللبناني إنه لا يمكن الفصل بين جناحي حزب الله العسكري والسياسي قبل نزع سلاحه، وأشار إلى أن الجيش اللبناني لديه القدرات اللازمة والرهان على توسيع سيطرته لتشمل الجنوب بأكمله. معنا من بيروت إيهاب العقد مراسل الجزيرة. إيهاب، في أي سياق أتت تصريحات الرئيس اللبناني ووزير الخارجية؟
3: أما لبنان واضح أن لديه قلقا من التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وتأثير ذلك على اتفاق الإطار، خصوصا وأن لبنان بدأ تنفيذ ما يعرف بالمناطق التجريبية ودخول الجيش اللبناني إلى زوتر الغربية وعودة تدريجية للسكان إلى ما تبقى من منازلهم في هذه البلدة. والجيش اللبناني كان أصدر بيانا مشابها يوم أمس حذر فيه من التمادي الإسرائيلي في الخروقات والذي قد يؤثر على التفاهمات والاتفاقات. يعود اليوم الرئيس اللبناني ويلفت إلى هذا الأمر أمام مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مع تأكيد على أن من شأن ذلك أن يؤثر على التفاهمات وتنفيذ اتفاق الإطار. لذلك يرى لبنان بأن الخروقات الإسرائيلية المستمرة والتي تتراوح بين قصف جوي بالمسيرات ومدفعي وكذلك تفجيرات مستمرة تؤثر على مسار هذا الاتفاق، وكذلك تناقض الاتفاقات الدولية وأيضا القوانين الإنسانية التي ترعى حماية المدنيين وممتلكاتهم وقت الحرب. وتأتي التصريحات والتحذيرات اللبنانية قبل ساعات من انطلاق بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يعقد محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم غد، تتناول من ضمنها ما تتناوله هو المسألة المرتبطة بجنوب لبنان وتنفيذ الانسحاب والمناطق

0: التجريبية، خصوصا وأن الجانب الإسرائيلي يصر على استمرار احتلاله لمناطق مختلفة من جنوب لبنان، مع تأكيدات أمريكية ولبنانية بأنه يجب بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بينها جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله. وكذلك تأتي هذه التصريحات قبل أيام من عقد جولة جديدة من المحادثات مقررة في 4 أغسطس المقبل بين لبنان وإسرائيل على مستويات عدة، من ضمن الوفد المفاوض اللبناني، حيث ستعقد جولة 7 من المفاوضات لبحث كل الإجراءات المرتبطة بالمناطق التجريبية وغيرها من التفاصيل المرتبطة بالوضع العسكري في جنوب لبنان. وزير الخارجية كان كذلك أشار إلى قدرة الجيش اللبناني على بسط سلطته، ولبنان أيضا كان أشار إلى أن الجيش يحتاج إلى مزيد من المساعدات العسكرية لتنفيذ اتفاق الإطار وبسط سلطته على جنوب لبنان وباقي المناطق اللبنانية، مع تأكيدات اليوم من وزير الخارجية بأنه لا يمكن الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي في حزب الله إذا استمر حزب الله في امتلاك السلاح واعتبار الجناح العسكري جزءا لا يتجزأ منه. لذلك فإن وزير الخارجية يشير إلى هذا الأمر باعتباره ضرورة ليس لبنانية فحسب، وإنما أيضا ضرورة بالنسبة لحزب الله الذي وضع على لوائح إرهاب في أوروبا وكذلك في الولايات المتحدة التي لا تزال تعتبره منظمة إرهابية.
1: شكرا لك إيهاب العقد، مراسل الجزيرة من بيروت. معنا في استوديو التغطية الدكتور ربيع بركات الأكاديمي والكاتب السياسي، والسيد جورج العقوري الكاتب الصحفي. أبدأ معك دكتور ربيع بركات، كيف نقرأ التصريحات اللبنانية بين بيان الجيش بالأمس الذي اتهم إسرائيل بانتهاك التفاهمات القائمة والقوانين الدولية، واليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون يعني الذي يتحدث عن الحاجة لتحرك دولي لوضع حد لذلك ما يناقض تقريبا البند 13 في اتفاق الإطار، كيف نقرأ توقيت هذه التصريحات وحدتها؟
2: أعتقد أن ما يجري على الأرض ليس مفاجئا، بمعنى أنه كان ممكنا توقعه، ممكنا أن نتوقع أن يحصل، على اعتبار أن التصريحات الإسرائيلية الصادرة عن يعني القيادات الرئيسية من بينها نتنياهو وكاتس كانت على الدوام تؤكد أن إسرائيل ليست في وارد الانسحاب من لبنان. آخر التصريحات ورد بالأمس على لسان نتنياهو الذي قال إنه لم ينسحب ولا مليمتر واحد من جنوب لبنان، بخلاف ما كان يشاع ويسوق على أنه يعني بدء تنفيذ الخطوة الأولى أو المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري. طبعا بموازاة هذه التصريحات السياسية هناك كان يعني أفعال على الأرض تقوم بها قوات الاحتلال. بالأمس شاهدنا إقدام القوات الإسرائيلية على هدم منازل وعلى تفجير منازل في قرى أخرى وعلى قصف امتد أو تنوع ما بين علي الطاهر وبرعشيت وابل السائي وإلى ما هنالك. إذن هناك يعني تساوق أو يعني تماثل ما بين التصريحات السياسية بالغة الوضوح الصادرة عن رؤوس المؤسسة الأمنية والعسكرية والسياسية الإسرائيلية وبين ما يجري على الأرض. رد الفعل اللبناني الصادر سواء عن الجيش اللبناني أو رئيس الجمهورية اللبنانية يعني يأتي ك يعني تأكيد على أولوية لبنان لجهة يعني تنفيذ إسرائيل مندرجات هذا الاتفاق، سوى أن وزارة الخارجية كانت تغرد في سرب آخر. وأعتقد أنه يعني للأسف وزير الخارجية اللبناني تصريحاته كانت أكثر تماشيا مع الأولويات الإسرائيلية.
1: سنعود لتصريحات وزير الخارجية اللبناني. سيد جورج العقوري، تصريحات الرئيس اللبناني والجيش اللبناني، هل هي رسائل للداخل؟ هل هي رسائل لإسرائيل؟ أم هل هي محاولة أن تصل هذه المناشدات إلى أذان واشنطن قبيل وصول نتنياهو إلى الولايات المتحدة؟ غادر نتنياهو قبل قليل إلى الولايات المتحدة ليلتقي بترامب.
3: هي تصور تحمل أكثر من بعد. بالطبع هي رسائل إن كان للداخل للتأكيد أن رئيس الجمهورية والحكومة ووزير الخارجية مصرون على أن تكون الكلمة للدولة وأن تحقق استعادة الأرض وحماية الشعب، هذا من جهة. رسائل إلى الطرف اللبناني الذي يحاول المشاغبة على اتفاقية الإطار، ورسائل للراعي بأن الإسرائيلي لا يلتزم بشكل جدي أو لا يخلق المناخات المطلوبة، خصوصا عشية ليس فقط زيارة نتنياهو بل عشية اجتماع روما، لأن المطلوب من اجتماع روما أن يضع عمليا وتقنيا حد لبعض الخروقات ولهذه الممارسات، وأن ننتقل إلى عمل جدي أكثر على الأرض من أجل أكان على صعيد المنطقة البايلوت زون أن تكون مفعلة بشكل جدي، أو أن يكون هناك تفعيل لمسألة التنسيق مما يردع أن تقوم إسرائيل بهكذا أعمال، فتكون التواصل من خلال اللجنة إن كان هناك شكوك بوجود مراكز أو ما إلى ذلك لصالح حزب الله.
1: دكتور ربيع بركات، عندما يقول الرئيس اللبناني أن ما ممارسات الإسرائيلية تستدعي وتستوجب تحركا دوليا، ما هو شكل التحرك الدولي الذي ما زال ممكنا فيما يخص الملف اللبناني، خصوصا بعد حصر الدولة اللبنانية لملف التفاوض بيد واشنطن فقط؟
2: هو يعني دائما التحركات الدولية ممكنة بمعزل حتى عن الاتفاقات التي أبرمت بين الجانبين الإسرائيلي والسلطة اللبنانية. ذكرت البند 13 في السؤال الأول، البند 13 أساسا هناك يعني تناقض ينطوي عليه مع منظومة القوانين الدولية، على اعتبار أنه ليس بوسع أي طرف أو أي دولة أن تمنح دولة أخرى حق الاعتداء عليها من دون أن تقوم هي يعني رفع الأمر إلى مؤسسات دولية قانونية أو سياسية. المجال مفتوح، لكن لا أعتقد أن هناك إرادة لاتخاذ خطوات من هذا النوع. التلويح جيد لكنه
1: لبنانية. لبنانية.
2: ليس هناك إرادة لبنانية، ولو كان هناك إرادة لبنانية لكانت هذه الإرادة قد ترجمت في فترات سابقة، وهذا ما لم يحصل للأسف.
1: سيد جورج عقوري، هذا الحديث منذ الأمس من جانب الجيش اللبناني عن أن إسرائيل تنتهك القوانين الدولية، واليوم من قبل الرئيس اللبناني بأنه هذا يستوجب تحرك دولي، هل هو بداية تغيير استراتيجية لبنانية نحو حشد دولي، أو على الأقل التوجه إلى المسار القانون الدولي للتعامل مع إسرائيل، أو لفرض أوراق مختلفة على طاولة المفاوضات؟
3: أتصور أنه أكثر تصويب للخلل القائم اليوم من أجل السير قدما. وهنا دعيني أشير إلى أنه إن كنا نريد حشدا دوليا، فالحشد الدولي يتطلب منا كدولة أن نثبت ذاتنا، الحشد الدولي يتطلب منا أن ننتهي من سلاح حزب الله، وهناك قرار من الحكومة اللبنانية أكد صوابية ما جاء على لسان وزير الخارجية الذي لا يتماهى كما ذكر زميلي مع إسرائيل، بل يتماهى مع منطق الدولة اللبنانية والدستور اللبناني بأن ثمة ميليشيا تحمل السلاح وتريد أن تستخدم صناديق الرصاص بدل استخدام صناديق الاقتراع، وهذا الأمر خطير جدا، وكل الدول اليوم تناشد لبنان بالانتهاء من هذه المعضلة. لذا أتصور أن هذا الأمر ملح ويساهم بالسير قدما بأن تلعب الدولة دورها، وبأن تستطيع أن تمتلك أكثر احتضانا دوليا يضغط على إسرائيل، لأنه لا يمكن أن نتلطى خلف أصبعنا طالما أن لدينا هذه المعضلة. ومنذ بعض الوقت استمعنا إلى مواقف عدد من نواب حزب الله على رأسهم النائب حسين الحج حسن وغيره، الذين يهجمون مجددا على اتفاق الإطار وعلى رئيس الجمهورية وعلى ما تقوم به السلطة اللبنانية. وهنا مكمن المشكلة. نحن شاهدنا الرئيس بري يرحب بالزيارة التي جرت إلى أمريكا ويقول أنه يراهن على النتيجة لا على الشكل، في المقابل نحن نشاهد بشكل واضح وجلي تخوين حزب الله لرئيس الجمهورية والحكومة وتخليه الكلي عن دورها، وبطبيعة الحال إنكاره لاتفاقية الإطار، بل المراهنة مجددا على موقف إيران في دعمنا في مسألة الجنوب.
1: دكتور ربيع بركات، مشروع الدولة بحصر السلاح بيدها وبناء دولة مؤسسات هو مشروع يعني تتبناه هذه الحكومة ويعني ماضية به سواء وافق حزب الله أم لا، ولكن كيف يمكن فعليا أن يترجم على الأرض؟ ما هي الخطوات العملية لنصل يوما ما ما إلى هذه الدولة وسط التعقيدات الداخلية، وسط أرض محتلة من أطراف

0: من إسرائيل ووسط التعقيدات الإقليمية أيضا.
1: هو للتوضيح بس، أنا قلت أنه تصريحات وزير الخارجية تتماشى مع الأولويات الإسرائيلية، لم أقل أنه يتماهى مع إسرائيل للدقة. وثم في مسألة أخرى، رئيس مجلس النواب اللبناني صحيح أنه يحاول أن يوازن ما بين يعني المتطلبات المختلفة، ويعني يرغب بلعب دور ميسر الحلول قدر الإمكان من دون أن يعني يقطع صلته لا برئيس الجمهورية ولا بحزب الله، وهذا يعني دور ربما مطلوب في هذه المرحلة. لكنه فيما يتعلق باتفاق الإطار يعني قدم وصفا قال فيه إن هذا الاتفاق أسوأ من اتفاق 17 أيار بعشر مرات، وهو الاتفاق الذي ساهم بنفسه بقلبه أثناء الحرب الأهلية وبإسقاطه، اتفاق 17 أيار المقصود. إذن هذا هو موقفه، هذا أيضا على سبيل التصويب. الآن كيف يمكن التعامل مع كل هذه التعقيدات؟ أعتقد أن المسألة تستوجب بالدرجة الأساس إدراك هذه التعقيدات والتعامل معها على أنها موجودة، لأنه ظني أن واحدة من المشكلات الأساسية في لبنان تكمن في أن السلطة تتعامل بقدر من التبسيط مع مجريات الأحداث ومع السياق السياسي المرافق لمجريات الأحداث على الأرض. خلينا نكون بس بشكل يعني هيك أكثر وضوحا، أعتقد أن المطلوب هو الانفتاح، وربما هذا أصعب أصبح مع الوقت، لأنه كان يفترض أن يعني تقوم السلطة بهذا الأمر في مطلع
0: قبل
1: بدء المفاوضات مباشرة، أن تكون منفتحة على الحوار مع إيران نفسها، من دون أن يعني ذلك أنها تتخذ خيارا أو مسلكا ينطوي أو يعني يتظلل بالكامل بالمظلة الإيرانية. لكن تنويع، عملية تنويع المسارات وتنويع المسارات النقاش مع الأطراف الإقليمية الفاعلة، كان يمكن لذلك أن يجنب الدولة اللبنانية من أن تكون منحازة حتى فيما يتعلق بمسائل لا ترغب أن تكون منحازة فيها، مثلا الانحياز إلى الطرح الإسرائيلي الذي يعني يؤكد مرة تلو أخرى رغبته البقاء في جنوب لبنان. هذا ما لا ترغب به الدولة اللبنانية، لكن واقع الأمر أن الاتفاق الإطاري حين يطبق الآن يطبق على هذا النحو.
0: سيد جورج العقوري، الدولة اللبنانية تريد فرض هيبتها وتريد حصر السلاح، ولكن واقعيا على الأرض إلى أي مدى تدرك تعقيدات المشهد وما هي استراتيجياتها داخليا؟
2: بطبيعة الحال الدولة اللبنانية تدرك تعقيدات المشهد، وهذا الأمر ليس بجديد، ولكن الدولة اللبنانية تدرك أيضا عمق مشكلة عقيدة حزب الله على الحياة السياسية في لبنان. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون منذ تسلمه مهامه اتخذ قرار بالتفاوض المباشر مع حزب الله، وكان هناك جولات من أجل مسألة حل مسألة السلاح، وهو قال التقدم لم يكن يذكر. لذا الدولة تدرك أكثر أن سلاح حزب الله هو من ورطها في هذه الحروب. وقالها الرئيس عماد جوزيف عون، أدخلونا في أول حرب كرمة لغزة، وأدخلونا في ثاني حرب كرمة للخمينئي. والدولة اللبنانية تدرك أكثر فأكثر أن قرار الحزب في طهران وليس في لبنان، وهنا المشكلة. والحوار مع طهران الذي يطرح كان بالإمكان السير به لو أن طهران لا تنتهك لبنان، لو أن طهران لا تمتلك حرس ثوري يدير حزب الله من لبنان. ومن هنا أتت إجراءات الدولة اللبنانية بما يتعلق بترحيل الحرس الثوري، بوقف الرحلات الإيرانية إلى لبنان، وبالإجراء بحق السفير الإيراني الذي قدم أوراق اعتماده. العلاقة مع طهران لا يمكن أن تكون طالما أن طهران تنتهك سيادة لبنان.
0: شكرا جزيلا لك سيد جورج العقوري، الكاتب الصحفي، ودكتور ربيع بركات، الأكاديمي والكاتب السياسي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة. عودة إلى الدوحة لاستوديو التغطية المستمرة.
3: رأس الساعة، وهذه هي أهم المستجدات. إذ قال التلفزيون الإيراني أن 6 سفن مخالفة حاولت فجر اليوم الإبحار عبر مسار غير آمن جنوب مضيق هرمز بتحريض أمريكي، تعرضت إحداها لحادث، بينما أعيدت السفن الأخرى إلى المياه.

الإقليمية. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لن تسمح لواشنطن أن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام، مشيرا إلى أن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز إيجابية. في الولايات المتحدة قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن المحادثات مع إيران مستمرة على مستويات عدة رغم الانقسامات داخل نظام

0: يبحث خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض غدا جملة من القضايا وعلى رأسها الملف الإيراني. وأضاف نتنياهو أن الهدف الرئيسي في هذه المرحلة هو ضمان أمن إسرائيل وقوتها ومستقبلها على حد تعبيره. وفي تطور آخر، قالت وزارة الدفاع السعودية أنها اعترضت ودمرت عددا من المسيرات قادمة من الأراضي العراقية كانت تحاول استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. وأكدت الخارجية السعودية على حق المملكة في الدفاع عن النفس، ودعت لضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. في غضون ذلك، هبطت عقود خام برنت بأكثر من 7% إلى ما دون 90 دولارا للبرميل، في حين هبط سعر الخام الأمريكي بأكثر من 7% ليصل بالتالي إلى نحو 82 دولارا للبرميل. في لبنان، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده لن تقبل باستمرار خرق إسرائيل بنود صيغة اتفاق الإطار، معربا عن خشيته من أن يؤدي ذلك إلى التأثير على فعالية الاتفاق. وفي الضفة الغربية، تواصل قوة الاحتلال إجراءاتها المشددة واقتحاماتها لمناطق متعددة وسط تصريحات لمسؤولين عسكريين إسرائيليين نقلها موقع والا تقول إن الوضع بالغ الخطورة وقابل للانفجار. ونبدأ بالتطورات الإيرانية الأمريكية، وينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك إذن عمر، وأشير إلى ما قاله قبل دقائق النائب الأول للرئيس الإيراني: ندافع عن مصالحنا الوطنية عبر المفاوضات. لذلك، ما هي المعادلة التي ترسيها طهران في هذه المرحلة؟
1: نعم، المعادلة يبدو أنها ثابتة منذ بداية الحرب. طهران دائما تؤكد أنها مستعدة للدفاع عن مصالحها، سواء بالمفاوضات أو بالحرب. والآن الحديث يبدو أنه أكثر عن المفاوضات، هذا ما يجري البحث به في الأوساط خلف الكواليس. هناك حديث عن أن مفاوضات ولو كانت غير مباشرة بين طهران وواشنطن تجري لأجل التوصل إلى حل وسط يدفع الطرفين إلى العودة إلى مسار مذكرة التفاهم. هذه المفاوضات التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن هنا في طهران يقول الإيرانيون، والكلام للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بأن هناك تبادل للرسائل بين طهران وواشنطن عبر الوسيطين القطري والباكستاني. وإذ تقول طهران أن هذا لا يمكن اعتباره مفاوضات، لكن هذه الرسائل هي طالما كانت مهمة لدرجة أنها قادت سابقا إلى التوصل إلى مذكرة التفاهم. لذلك الآن هناك تركيز على هذه العملية التي يجريها الوسيطين القطر والباكستاني. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن الرسائل تركز على مضيق هرمز، وهناك اعتقاد كبير في طهران على أن في حال التوصل إلى حل يرضي الطرفين الإيراني والأمريكي في مضيق هرمز، فإنه يمكن القول إن الطرفين قد يدفعان إلى العودة إلى مذكرة التفاهم. المشاورات التي جرت بين طهران وسلطنة عمان، طهران تؤكد دائما أنه لا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية بهذه المفاوضات. هذا أيضا ما أكده إسماعيل بقائي، وصف هذه المفاوضات بأنها كانت إيجابية وحققت بعض التقدم. يضيف أن هذه المفاوضات هي بشأن الاتفاق مع سلطنة عمان كدولة مطلة على المضيق حول مستقبل الملاحة البحرية في مضيق هرمز. لكن في حال أي اتفاق إيراني عماني يمكن القول أنه يصب في إطار الوساطة القطرية الباكستانية، وبالتالي يصب في إطار تقريب وجهات النظر الإيرانية الأمريكية في المضيق. خلال الفترة الماضية لاحظنا كيف أن الإيرانيين رفضوا الممر الجنوبي الذي تم فتحه من قبل عمان بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والمنظمة البحرية الدولية، وطهران أصرت دائما على أن الممر الذي هي تحدده وتحديدا الشمالي هو الذي ينبغي للسفن العبور منه. مجرد تراجع طهران عن هذا الأمر والوصول إلى حل وسط مع عمان يمكن القول أنه قد يدفع بالمفاوضات.

0: المفاوضات قدما نحو العودة إلى مذكرة التفاهم، لكن حتى اللحظة في الحقيقة الوضع في المضيق لا يزال كما هو. المتحدث في الخارجية اليوم أيضا أكد،
1: اسمح لي، فيما يتعلق بمضيق هرمز وما تعرضت له هذه السفن الست التي وصفها التلفزيون الإيراني بأنها مخالفة، لماذا في اليومين الأخيرين يشدد الجانب الإيراني على الإبحار غير الآمن؟ ما الذي يحاول أن يقوله؟
0: نعم، هذه الأحداث في الحقيقة تكررت كثيرا خلال اليومين الماضيين، حتى وإن كان هناك حديث عن قرب التوصل إلى شيء ما بين طهران وواشنطن، الإيرانيون يصرون حتى اللحظة الأخيرة على التمسك بورقة المضيق ويرفضون أن يقدموا أي تنازل للولايات المتحدة الأمريكية. هذه الرسائل التي يمكن فهمها من إصرار الإيرانيين حتى اللحظة الأخيرة على موقفهم في مضيق هرمز، يدركون أن أي تنازل أو تجريد لورقة مضيق هرمز سوف يضعفهم مستقبلا في أي مفاوضات مستقبلية. أمر آخر، من خلال هكذا حوادث لا تزال طهران تؤكد أنها لا تزال تسيطر على المضيق وأنها قادرة على رصد المضيق بالكامل، على الرغم من كل الضربات التي شهدناها خلال الأيام الماضية للرادارات، للمنظومات الدفاعية، لمنصات إطلاق الصواريخ والمسيرات. يعتقد إلى حد كبير لأن إيران لا تزال قادرة على رصد المضيق على الرغم من ضرب غالبية الرادارات الموجودة هناك في المناطق الجنوبية. يمكن لطهران أن تراقبه عبر المسيرات أو حتى عبر الرصد بالعين المجردة، وهذه رسالة يمكن أن نقول أن طهران تقدمها إلى واشنطن حتى اللحظة الأخيرة قبل التوصل إلى تفاهم جديد.
1: شكرا لك حتى الآن من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أنتقل لك وجد وقفي، ماذا عن الجانب الأمريكي خاصة في ظل الحديث عن انقسامات في الداخل، داخل القرار الأمريكي، بين من يؤيد هذه المفاوضات وبين من يرفضها؟
2: يعني الرئيس ترامب هو في نهاية المطاف الذي يتخذ القرار، وأي من القرارين سواء استمرار التفاوض أو استئناف العمليات العسكرية هو الذي يتخذ هذا القرار، لا وزير الخارجية ولا الدفاع ولا أي من كبار المسؤولين الأمريكيين. وبالتالي هو أمر مرهون بما يريد الرئيس ترامب بأن يقوم به خلال المرحلة المقبلة. ما نعلمه منه يوم الجمعة بأنه اعتبر أن الإيرانيين حاليا جادون بشأن التفاوض وبأنه يفسح المجال أمام المفاوضات، لكن ما نعلمه أيضا وخاصة في ظل وقف الهجمات على السفن أو التي تحاول عبور مضيق، عفوا، في ظل وقف الهجمات الأمريكية على جنوبي إيران لمدة 3 أيام حتى الآن، إما قد يكون ذلك مرتبط بطلب الأوروبيين الذين ذكرت وول ستريت جورنال بأن الرئيس ترامب طلب منهم تشكيل تحالف من أجل حراسة الملاحة الحرة، وهم اشترطوا أن لا يكون هناك أي قصف جنوبي إيران عند مضيق هرمز. قد يكون توقف الضربات الأمريكية مرتبط بهذا الشرط الأوروبي، أو قد يكون مرتبط بما يشاع إعلاميا في الصحف الأمريكية عن وجود نقص في الذخيرة الأمريكية. ما نعلمه في هذا الإطار هو ما ذكرته وزارة الحرب الأمريكية بأنها بصدد توقيع اتفاقيتين من أجل تسريع إنتاج مكونات مرتبطة ببطاريات الصواريخ ومضادات الصواريخ، وذلك من أجل ربما استخدامها لاحقا، وقد يكون هذا مرتبط بقلة الذخيرة. ولكن حتى الآن بالنسبة للإدارة الأمريكية رسميا هي تفسح المجال للمفاوضات وتريد لهذه المفاوضات أن تنجح، وقد وصف الرئيس ترامب هذا المسار التفاوض بأنه الخيار الأذكى بالنسبة للولايات المتحدة مقارنة بوصفه بالخيار الأسهل وهو استئناف العمليات العسكرية.
1: هذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها مسار الدبلوماسية والمفاوضات، لذلك ما الذي تغير هذه المرة بالمفهوم الأمريكي والنظرة الأمريكية لهذه المفاوضات؟
2: الذي تغير هو قربنا من موعد الانتخابات النصفية. الجمهوريون حزب الرئيس ترامب لديهم هواجس كبيرة إزاء احتمال تجدد الحرب والعمليات العسكرية وما ستحمله من انعكاسات على جيوب الأمريكيين من حيث أسعار الوقود، أسعار القمح والكثير من المنتجات الغذائية والسلع، وبالتالي انعكاسات سلبية على الحزب الجمهوري خلال الانتخابات النصفية التي سوف تتم في أوائل نوفمبر المقبل. لذلك يحاول الرئيس ترامب أن يكون بالغ الحذر فيما يتعلق بقراره. كان قد عقد يوم الجمعة اجتماعا مع كبار مستشاريه بشأن احتمال شن هجمات عسكرية كبرى، وكان هناك أيضا اجتماع آخر سبقه قبل أسبوعين. واضح هذا يعني أن الرئيس ترامب ما زال مترددا في توسيع نطاق الهجمات، وما زال حتى اللحظة يفسح المجال أمام الدبلوماسية بسبب قرب الانتخابات النصفية.
1: أختم معك وجدة، بهذه الزيارة المرتقبة لبنيامين نتنياهو، هذا العامل الإسرائيلي أيضا كيف من شأنه أن ينعكس على خيارات ترامب؟
2: نتنياهو يحاول منذ أشهر أن يلتقي الرئيس ترامب في البيت الأبيض، والرئيس يرفض. هذا ما تداولته الصحف الأمريكية من وول ستريت جورنال، من نيويورك تايمز، واليوم بوليتيكو أكدت هذا الأمر بمقالة صدرت اليوم بأن نتنياهو يحاول منذ عدة أشهر أن يلتقي الرئيس ترامب منذ لقائهما الأخير في فبراير، كان قبل شن الحرب، والذي قيل أنه وقتها هو من أقنع الرئيس ترامب مع السناتور لينزي جرام بشن هذه الحرب. حتى اللحظة جدول الرئيس ترامب ليوم الثلاثاء الذي قيل أو قال مكتب نتنياهو بأنه اليوم الذي سيلتقي به الرئيس ترامب به لا يشمل هذا اللقاء، غير موجود على جدول الرئيس ترامب في البيت الأبيض. قد يضاف هذه الليلة لاحقا، أو قد يلتقي الرئيس ترامب على هامش جنازة السناتور لينزي جرام التي تبدأ غدا وسيحضرها الرئيس ترامب، ولأجلها قال نتنياهو إنه قادم إلى هنا إلى واشنطن. حقيقة حتى اللحظة رسميا البيت الأبيض يرفض تأكيد اللقاء، ولا يوجد لديه أي تعليق بشأنه، ولكن كما قلنا قد يضاف على جدول الرئيس ترامب هذه الليلة.
1: شكرا لك من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أنتقل لك محمد، وماذا يحمل معه نتنياهو في زيارته هذه إلى واشنطن، خاصة أن الكثير من الاجتماعات الأمنية عقدت في المرحلة الأخيرة تناولت كيفية التعاطي مع الملف الإيراني، وكان الأمر علني وصريح.
3: هو يحمل رزمة من الموضوعات التي سيبحثها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبخاصة وعلى رأسها الملف الإيراني. يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة قبيل سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الماضية أنه سيبحث عدة ملفات مع ترامب وبخاصة الملف الإيراني، وقال إن في هذه المرحلة أهم شيء هو أمن إسرائيل ومستقبلها وقوتها. وكان قد أشار يوم أمس أيضا نتنياهو إلى أنه سيطرح على ترامب أيضا مسألة التطورات في الضفة الغربية وغيرها من الجبهات التي لا تزال مندلعة حتى هذه اللحظة. تشير صحيفة يديعوت أحرنوت إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى ترميم العلاقات بين نتنياهو وترامب، وكذلك تفيد بأن نتنياهو سيطرح على ترامب معلومات استخباراتية جديدة ومحدثة تستهدف الكشف عما تقوم به إيران من أجل ترميم قدراتها في هذه المرحلة. وكذلك تشير الصحيفة إلى أن نتنياهو يعتقد أو هو يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يعتقد أنه بالإمكان اتخاذ سلسلة من الخطوات التي ربما تؤدي إلى إسقاط النظام في إيران، حتى لو لم يكن ذلك عبر تجدد الحرب بشكلها الواسع ما كانت عليه خلال الشهور الماضية. كذلك تشير مصادر إسرائيلية إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى بناء علاقات جديدة أو ترميم ما تضرر من العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية على خلفية التطورات الأخيرة، سواء فيما يتعلق بالملف الإيراني أو اللبناني أو السوري، وذلك أيضا في ظل الخشية الإسرائيلية المتزايدة من ضغوطات ربما تمارسها عليها الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية هنا أو كذلك في قطاع غزة وغيرها من الجبهات، خاصة في ظل اقتراب الانتخابات النصفية الأمريكية والخشية المتزايدة من أن تؤدي هذه الانتخابات أيضا إلى التأثير على القرارات الأمريكية وبخاصة من قبل الرئيس دونالد ترامب. نتنياهو يزور الولايات المتحدة أيضا، بينما كانت إسرائيل تستعد خلال الأيام الماضية إلى المشاركة بالهجمات الأمريكية على إيران، لكن حتى هذه اللحظة لم تسمح الإدارة الأمريكية لإسرائيل بالمشاركة. هناك من يشير مثل صحيفة دعوت أحرنوت إلى أن نتنياهو لا يريد أن يبدو أمام العالم وكأنه هو الذي يضغط على الرئيس ترامب من أجل العودة إلى الحرب بشكلها الواسع ما كانت عليه، لكن نتنياهو سيدفع باتجاه اتخاذ سلسلة من الخطوات ضد النظام في إيران وكذلك محاولة استهداف بعض المنشآت دون تجدد هذه الحرب. إسرائيل كانت ترغب بالمشاركة في هذه الحرب، كانت قد أعلنت حالة الطوارئ في كل مكان في أرجاء إسرائيل، وبالأمس طلبت الحكومة الإسرائيلية تمديد حالة الطوارئ حتى منتصف شهر أغسطس المقبل، ولكن يبدو واضحا بأنها لم تحصل على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، وبخاصة عندما نتحدث عن أيام الخميس والجمعة الماضيين عندما كانت إسرائيل وفق وسائل إعلام إسرائيلية تستعد لشن هجمات واسعة النطاق على إيران، وقد وضعت الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب إلا أنها تفاجأت بأن الإدارة الأمريكية قد أوقفت الهجمات مؤخرا على شتى المناطق في إيران. ولذلك فإن الملف الإيراني سيستحوذ على هذه المباحثات بين الرئيس ترامب وبنيامين نتنياهو، إضافة إلى ما أشرنا إليه الضفة الغربية ولبنان وسوريا وقطاع غزة.
1: شكرا لك من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. لمزيد من النقاش تنضم إلينا من طهران الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، ومن واشنطن كينيث كادزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، ومن الكويت الدكتور فيصل أبو صليب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، وهنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد كينيث. إذن ترامب يمدد لليوم الثالث تعليق العمليات العسكرية ضد إيران، لماذا؟
4: أولا شكرا على الاستضافة مرة أخرى. أعتقد أن الرئيس ترامب يسمح أو يعطي مهلة لما نسمع أنه مهمة دبلوماسية تشهد نوعا من التقدم أخذتها على عاتقها دولة سلطنة عمان وحكومة قطر بمشاركة أو بحث من حكومة جمهورية الصين الشعبية في محاولة للعودة إلى مذكرة التفاهم التي أخفقت وفشلت، تم توقيعها قبل أسابيع لكنها فشلت عندما تحدى الجانب الإيراني جهود الولايات المتحدة في مضيق هرمز للتشجيع على حرية الملاحة عبر المضيق. العمانيون والإيرانيون يبحثون صيغة ما كانوا يبحثون عنها في بداية شهر يوليو لإتاحة المرور عبر المضيق. هناك أمل بأن تنجح هذه المهمة، لا ندري، لكن الرئيس ترامب يعلق الضربات الجوية لكي لا يكون لدى الجانب الإيراني ذريعة للعودة إلى العمل العسكري ومهاجمة السفن. الرئيس ترامب يريد أن يظهر بأنه يبذل جهدا إضافيا من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي، لهذا السبب هو يعلق الهجمات حاليا.
1: دكتورة عاطفة، وبعد أن علق ترامب هذه الهجمات بالتالي لاحظنا أيضا تعليق إيراني لأي عمليات عسكرية، لذلك لماذا بقائي يأتي بهذا التصريح بأننا لن نسمح لواشنطن أن تحدد الزمان ومدة الحرب والسلام؟
4: في الحقيقة هناك نقطتان جديرتان بالاهتمام فيما قاله. حسب فهمي هو أن إيران تريد أن تضمن إنها لن تكون في موقف في كل مرة الولايات المتحدة تشن الحرب إذا شاءت وتوقفها إذا شاءت. هم أيضا لا يريدون أن تبقى أمريكا قادرة على إطالة أمدة الحرب. هم إيران ترى أن الحرب مع إيران كانت فخا وقعت فيه الولايات المتحدة، وهم لا يريدون أن يسمحوا بالمجال للولايات المتحدة أن تهاجم في كل مرة شاءت ويبقى تهديد الحرب قائما. نرى،
1: ولكن اعذريني عن المقاطعة، أليس أيضا طهران تريد هذه المفاوضات؟ إن عندما يقول النائب الأول للرئيس الإيراني نحن ندافع عن مصالحنا عبر المفاوضات، هذا يعني أن هناك حاجة إيرانية لهذه المفاوضات. لذلك لماذا لا يكون هناك تصالح إيراني بهذه الحاجة؟
4: نعم، الإيرانيون منفتحون على المفاوضات، وطبعا حول مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز، لكن هم يريدون ثقة متبادلة مع الطرف الآخر، وهم يقولون إن الأمريكيين الصوت يتقطع من المصدر. إيران ترحب بالمبادرات الدبلوماسية، وهم يستعدون للمفاوضات مع استمرار استعدادهم للحرب، لأن الإيرانيون يقولون إذا ما أردتم ضربتنا مرة ضربنا مرة أخرى نحن مستعدون، لكننا مستعدون مثلما مستعدون للحرب، مستعدون وقادرون على الاستمرار في التفاوض أيضا.
1: أسألك دكتور عبد الله، لاحظ معي رغم هذه التهدئة الحاصلة الآن إلا أنها هناك بعض التحركات التي تجري. إذا ما تطرقنا لما يقوله التلفزيون الإيراني عن مقتل 4 عناصر من جماعة بيجاك الإرهابية وفق وصفه في منطقة بان الحدودية غربي البلاد، أيضا لما تعرضت له الجماعات المعارضة في أربيل اليوم، وكأن هناك تأطير إيراني لشيء ما، ما هو؟
5: هناك طبعا طبيعي في هذه المرحلة هذه، لأن نحن نتحدث عن وقف للعمليات العدائية، بالتالي تبث إيران العديد من الأخبار، من الصعب التأكد إن كانت أخبار صحيحة أو غير صحيحة أو غير دقيقة. يعني أمس كان خبر اللغم لإيضاح بأن الخط الجنوبي غير آمن، بالتالي إيران لا يمكن لومها بأن تفرض الخط الشمالي. الآن الموضوع عن كردستان، وهو لوضع ممكن إطار إن كان الخبر حقيقي فهذا قد تكون عملية تسليح أمريكية لقيام بعملية داخلية على الأرض للضغط على النظام الإيراني أو حتى تشتيته. إن كانت أخبار غير صحيحة بالتالي هي أولا لتبرير العمليات المستمرة على أربيل، غير ذلك هي أيضا يمكن وضعها ضمن إطار تبرير للنظام لزيادة قبضته الأمنية على هذه المنطقة، كونها وجد أسلحة بالتالي منطقيا يعني أي حكومة تجد نفسها في خطر ستقوم بالدفع بالعديد من التعزيزات الأمنية على هذه المنطقة. بالتالي أعتقد في هذه الفترة التي نعيشها هناك العديد من الأخبار حرب الأخبار.
1: طيب دكتور عبد الله، أيضا ما يجري في باب المندب والبحر الأحمر كيف من شأنه أن ينعكس على أي جهود ومساعي للمفاوضات؟ هل لذلك الأمر انعكاس بطريقة أو بأخرى، رغم ما يعلنه الحوثيون أن المسألة فقط متعلقة بالمملكة العربية السعودية؟
5: هو طبعا الحوثي لا يريد الدخول في بإغلاق المضيق بشكل كامل. إغلاق المضيق نحن نعلم أن هناك عملية أسبيدوس للاتحاد الأوروبي، هناك مصالح لقناة السويس ومصر فيها، هناك مصالح لدول أخرى كجيبوتي وأريتريا وغيرهم، بالتالي دخول ضد هذه الدول صعب. بالتالي اختيار عنصر واحد في المنطقة وهو المملكة العربية السعودية والتأثير عليها هو يؤثر على الاقتصاد الدولي. نحن نتحدث عن تهديد الملاحة، كيف يمكنها أن يفرق بين يعني لا نعلم تعريف الحوثي أو جماعة الحوثي بشكل كبير، هل هو يقصد السفن التي تحمل العلم السعودي أو كل سفن تجارية حتى لو كان لها علاقة بالمملكة العربية السعودية؟ وغير ذلك مجرد الهجوم يهدد الملاحة، هذا يعقد المشهد غنوة بشكل كبير لدى الوسطاء. يعني نحن نحاول أن نحل مشكلة هرمز، لكن الآن نجد هناك مشكلة أخرى على الطاولة. بالتالي المشكلة الأولى لم يتم تفكيكها ولا حلها مع الخطوط الشمالية والجنوبية، ماذا عن باب المندب، وهي أزمة كما نعلم غنوة بأن لها أبعاد جدا كبيرة عميقة داخل الدولة اليمنية، بالتالي حلها سيتطلب العديد من الجهود وتضافر الجهود الكبيرة للحصول على حوار وطني كامل يحاول جمع جميع الجهات مع بعضها البعض.
1: دكتور فيصل، الآن

0: الأمور هادئة في المنطقة نتيجة تعليق العمليات العسكرية لليوم الثالث، ولكن هذا لا يعني أن المخاوف قد تبددت لدى دول المنطقة. لذلك كيف ينظر لما هو قريب؟
1: نعم، تحياتي لكم جميعا. نعم، أنا أتفق فيما ذكرتي بأن هذا الهدوء لا يعني انتهاء العمليات العسكرية تماما دون الوصول إلى تسوية أو اتفاق. وهذا الأمر أيضا يرتبط بمدى قدرة الأطراف الوسطى، أقصد، على التوصل إلى تسوية معينة فيما يتعلق بمضيق هرمز. هناك بعض الأخبار الإيجابية فيما يتعلق بالمباحثات العمانية الإيرانية. بعض التقارير تشير إلى مسألة استنساخ أو تطبيق نموذج مضيق ملقا بين اتفاقية 2008 بين ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا فيما يتعلق بفرض أو بما يتعلق بالحصول على رسوم طوعية، رسوم اختيارية فيما يتعلق بالإرشاد البحري وليست رسوم إلزامية، وبالتالي لا تتناقض مع مبدأ الترانزيت باسج أو مبدأ المرور العابر في اتفاقية قانون البحار. وربما هذا يكون بعد الاتفاق أيضا مع الولايات المتحدة ودول الخليج العربي منفذا أو مخرجا يحفظ ماء الوجه بالنسبة للنظام الإيراني لفتح مرة أخرى مضيق هرمز والوصول إلى تسوية. لاحظوا أيضا بأن هناك ضغوط اليوم تمارس على المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمضيق باب المندب، وفيما يتعلق أيضا باليوم مثلا اعتراض مسيرات قادمة من العراق مستهدفة للمملكة العربية السعودية واتصال بين وزير خارجية عمان ووزير الخارجية السعودي. فالمسألة مرتبطة بالمنطقة بشكل عام، وإيران تحاول استخدام كل أوراق الضغط المتاحة لها لتحسين موقعها التفاوضي خلال الفترة القادمة في أي تسوية قادمة بينها وبين الولايات المتحدة. مؤشرات معينة متعلقة بالتقديرات العسكرية، مثلا التقارير التي تشير إلى أن براد كوبر قائد السنتكوم الذي أوصى بوقف العمليات العسكرية بعد تحقيق أهدافها العسكرية. لكن على الجانب الآخر، هل تنجح الضغوط الإسرائيلية، خصوصا وأن ما ذكرتي قبل قليل بالتحركات في الأراضي الغربية لإيران تشير إلى تغير النهج الإسرائيلي في مسألة استهداف إيران، ليس بالاستهداف المباشر هنا أقصد، إنما بالاستهداف غير المباشر عبر تحريك فصائل داخل إيران تهدف إلى زعزعة النظام الإيراني من الداخل، وبالتالي إضعاف موقعه التفاوضي خلال الفترة القادمة في مسألة البرنامج النووي الإيراني.
0: سيد كينيث، مسؤول إقليمي أكد لوكالة أسوشيتد بريس أن الولايات المتحدة وإيران ترغبان في العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت. ما إمكانية أن تعود الأمور إلى النقطة التي وصلت إليها المفاوضات بعد كل ما شاهدناه من تصعيد واستمرارية عدم الثقة بين طرفي الصراع؟
2: شكرا على سؤالكم. بالطبع يمكن أن نعود إلى تلك النقطة. طبعا نحن نرى أن السيد ترامب لا يطلب إحداث تغييرات في مذكرة التفاهم، ولا يطلب شروطا جديدة، ولا يطالب بإعادة كتابة وصياغة مذكرة التفاهم. ببساطة هو يطالب بالعودة إلى ما تم الاتفاق عليه، وهو أن إيران تجري ترتيبات تسمح بمرور السفن عبر الممر الشمالي القريب من الساحل الإيراني، والسماح للسفن التي تريد استخدام الممر القريب لعمان. هذا أيضا يجب أن يكون مسموحا به، لكن محاولة إيران غلق هذا الممر الثاني قرب عمان هو الذي أدى إلى انهيار العمل بمذكرة التفاهم. بالإمكان أن نعود إلى وقف إطلاق النار، لا أرى في ذلك أي مشكلة لو أن إيران احترمت التزاماتها، لكن إيران تعاني من مشكلة، إنها لا تعاني من تمرد كردي وما إلى ذلك. النظام يعاني من تناقضاته الداخلية، النظام يعاني من هذه الأيديولوجية الظلماء التي تتحدث بلغة المقاومة. الشعب الإيراني لا يريد أن يبقى أسير ثقافة المقاومة هذه التي يبدو أن النظام مسلط عليها.
0: هناك بعض المؤشرات علينا أن نقرأها. ما جرى بالأمس في بحر قزوين والاعتراض الأوكراني لسفينة تجارية إيرانية، وما تتعرض له الجماعات المسلحة في أربيل، وهذه الاستهدافات التي انطلقت من العراق باتجاه المملكة العربية السعودية، وهذه الاعتراضات لحركة الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، كل هذه الأمور يعني وفق المراقبين هي نتيجة الصراع الأمريكي الإيراني. يعني الأمور لم تعد فقط تقتصر على مضيق هرمز للتصعيد والضغط. لذلك هذه المؤشرات كلها كيف ستنعكس على مسار المفاوضات، خاصة أن هناك خشية من أن تنزلق الأمور ولا يمكن لطرفي الصراع أن يضبطا إيقاع ما يجري، بما أن الأمور تتمدد إلى جغرافيا أخرى.
2: نعم، هذا الصراع يتسرب وكان يتسرب وما زال يتسرب، وواضح أن إيران هاجمت الأردن والحوثيون أثاروا المشكلة مع باب المندب والسعودية، لكن القضية هي عندما نعود إلى وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، كل هذه الإفرازات الجانبية ستتراجع وتتوقف في رأي إذا ما عدنا إلى نوع من الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة بالعودة إلى مذكرة التفاهم وبالعودة إلى مفاوضات ذات مغزى حول الملف النووي الإيراني. كما تعلمون فإن السيد ترامب راغب تماما بإعطاء إيران إعفاءات من العقوبات في إذا ما وافقت إيران بالعودة إلى شروط التفاوض. طبعا إسرائيل لم تتدخل حتى الآن، لكن منذ الصدام الأمريكي الإيراني الأخير إسرائيل لم تتدخل، وهناك أخبار سارة وأخبار سيئة كما ذكرتم حول الهجمات داخل العراق والحوثيين، لكن هذه أخبار سيئة، لكن هناك أخبار سارة أيضا.
0: طيب دكتورة عاطفة، إذا التصعيد يتسرب إلى حدود جغرافية أخرى، ووفق مراقبين لإيران دور وإعاز بذلك، لذلك لماذا توسع هذا النطاق إيران؟ لماذا تشارك في ذلك إيران وهي بحاجة وفق ما تقول إلى أن تتم التهدئة وأن يتم الوصول إلى اتفاق؟
2: الصوت يتقطع من المصدر. نعم، الوضع الأمني هناك تدخلات، أو الوضع الأمني يجب أن ينظر إليه من منظور الصوت غير واضح من المصدر.
0: بما أن الصوت غير واضح من المصدر، نعود لاحقا للدكتورة عاطفة ونعتذر عن رداءة الصوت بطبيعة الحال التي تعيق عمل المترجم. ولكن أسألك دكتور عبد الله، إذا استخدام هذه الأوراق، أوراق الضغط من قبل الولايات المتحدة وإيران التي جعلت للتوترات أن تتسرب إلى مناطق جغرافية أخرى، هل يمكن لملمة هذه الأمور؟ خاصة أنك ذكرت يعني الموضوع لم يعد يقتصر فقط على مضيق هرمز.
3: من الصعب لملمة الأمور، لنكون صريحين غنوة وواقعيين في ما نشاهده في منطقة الشرق الأوسط. يعني الآن مع في إيران هناك عقليتين، هناك الدبلوماسية التي تعمل من أجل ليها قليباف وعرقجة وغيرهم الذين يؤمنون بأنه يجب أن يكون هناك دبلوماسية والعمل على البنود الرئيسية لإيران وهي مثل الأموال المجمدة، لكن هناك أيضا عقلية الحرس الثوري التي تدفع من أجل التصعيد أكبر، لكن هذا التصعيد قد يصل بنا إلى مرحلة تكون هي حرب شاملة، خصوصا مع استهداف أوكرانيا للسفينة الأسلحة الإيرانية أو التجارية بين قوسين حسب اختلاف الروايات. لكن هذا الموضوع

0: قد يجلب مشكلة أيضا باستهداف إيران لأوكرانيا، مما يستدعي ممكن هجوم آخر لأوكرانيا، وقد يكون أيضا تهديدها للمملكة المتحدة لبريطانيا. بالتالي قد يتم إقحام الناتو في هذه الأزمة. بالتالي
1: يعني حتى البحرية البريطانية ذكرت منذ أيام أن أحد سفنها تعرضت لحوادث في منطقة باب المندب والبحر الأحمر.
0: بالضبط. بالتالي أنا لا أعتقد بأن نتنياهو، يعني الأخبار التي تتحدث بأن نتنياهو وإسرائيل تريد الحرب، يعني إسرائيل في موضع الآن هي بدأت بالحرب مع الولايات المتحدة، لكنها تجد نفسها خارج أهداف إيران، تتعرض المنطقة للأهداف، والولايات المتحدة تتعرض أو تتحمل أعباء الحرب بالهجوم على إيران، وإسرائيل تقوم بانتهاكاتها في غزة وفي الضفة. بالتالي هي تقوم بممارسات عادية طبيعية بالنسبة لها من انتهاكات يومية، وتترك العمل الرئيسي في الشرق الأوسط للولايات المتحدة والعبء على دول المنطقة.
1: طيب ما الذي تعمل عليه دول المنطقة الآن؟
0: أعتقد فترة الوقف القتال الحالية التي نعيشها، لا نعلم ما نسميها هدنة أو غيرها، هي فرصة للجميع، لأمريكا لإعادة تموضعها ورؤية خياراتها، إيران أيضا لإعادة التموقع ومحاولة ممكن تقريب الوجهات النظر أو تقريب النقطة بين هرمز والعمق الإيراني. دول المنطقة تريد أن تفعل الخط الدبلوماسي، لكن هل يمكن تفعيل الخط الدبلوماسي مع تعنت وتصلب الموقفين؟ هنا غنوة مثلا
1: شكل الآليات التي تستخدم الآن مع صعوبة الوضع، يعني هذا التصعيد يعني لم يشهده التاريخ الحديث،
0: وهذه المشكلة غنوة. نحن نعاني من تصلب المواقف بين الطرفين، من الصعب تفعيلها إذا لم يكن للوسطاء آلية معينة ثابتة يمكن لهم أن يفرضوا أمرا واقعا. يعني نسترجع مثلا أزمة الرهائن، كان للجزائر دور كبير في أزمة الرهائن، لكن فيما يخص الأصول الإيرانية تم تحويلها إلى حساب مستقل يتبع للجزائر حتى تتم عملية تبادل الرهائن. بالتالي كان لدى الوسيط في تلك الفترة آلية مستقلة عن أطراف النزاع. الآن نتحدث عن قطر وباكستان، ليس لديهم آلية منفصلة، هم يحاولون تبادل الرسائل بين الطرفين، وكل طرف متعنت وكل طرف متصلف في موقفه في هرمز والأموال المجمدة وغيرها. بالتالي الوسيط يجب أن يكون له قدرة أكبر على أن يكون لديه كروت أيضا في هذه الطاولة، حتى يستطيع من خلالها أن يكون هو الضامن لهذه العملية. غير ذلك سيكون هناك عملية دائرة مفرغة نحن نقوم بها، والغنوة هجوم إيراني وأمريكي، وثم بعد ذلك جلسة مفاوضات لتقييم هل نجحت العمليات أم لا، ثم نعود مرة ثانية لأرض المعركة، وهذا يؤدي إلى عدم استقرار في المنطقة بشكل كبير.
1: طيب الدكتور فيصل، هناك من يرى أن الولايات المتحدة وإيران تعدان العدة، صحيح أن هناك فسحة للمفاوضات، ولكن بعض التقارير تشير إلى أن هناك استعدادات على صعيد آخر، لذلك ماذا على دول المنطقة أن تقوم به في هذه المرحلة للاستفادة من وقف العمليات العسكرية؟
2: نعم، لا شك بأن أزمة عدم الثقة بين الطرفين الأمريكي والإيراني موجودة وقديمة، ولا شك بأن كلا الطرفين أيضا يستعد لأسوأ السيناريوهات. وأنا برأيي بأن حتى الجانب الإيراني كان مستعدا لهذه الحرب منذ فترة طويلة. مثلا سيناريو عرقلة الملاحة في مضيق هرمز كان الحرس الثوري يعد له منذ سنوات، وبالتالي تطبيقه على أرض الواقع لم يأخذ وقتا طويلا من الجانب الإيراني. حتى في مسألة استهداف دول الخليج العربي ورفع تكلفة الحرب أيضا كان معد له مسبقا. وعلى الجانب الأمريكي أيضا، الجانب الأمريكي والجانب العسكري أيضا لديه سيناريوهات عديدة متاحة. مسألة مثلا الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، أنا لا أعتقد بأنه جاء بين يوم وليلة، لكن أيضا كان سيناريو معد له منذ فترة طويلة. وأيضا على الطاولة اليوم قد تكون هناك سيناريوهات قادمة لم نعرفها بعد، مسألة الإنزال البري، مسألة فرض منطقة عازلة في السواحل الإيرانية القريبة من مضيق هرمز. كل السيناريوهات متاحة لدى الجانبين الأمريكي والإيراني. لكن دول الخليج العربي أنا أعتقد بأنها استفادت من هذا الدرس، أقصد الحرب الأمريكية واستهداف الإيراني على أراضيها، استفادت من هذا الدرس بمسألة رفع قدراتها العسكرية. وأيضا خلال هذه الفترة يجب لا يجب فقط التركيز على الوسائل الدبلوماسية، وهذا جانب مهم أيضا من الجانب القطري والجانب العماني، نعم، لكن على الجانب الآخر يجب التفكير في بدائل طويلة المدى في مسألة إيجاد بدائل لمضيق هرمز، وهذا يأخذ أكيد فترة طويلة. لكن على الجانب المدى القصير يجب التفكير في تدويل الحرب، مسألة رفع التكلفة على الجانب الإيراني باستهداف دول الخليج مرة أخرى، بمعنى تدويل الحرب يعني ربطها بأطراف غير مشاركة في الحرب. مثلا باكستان يعني يكون لها وجود عسكري في بعض دول الخليج العربية، مسألة تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك في جامعة الدول العربية، أن يكون هناك قوات عربية مشتركة في بعض الدول.

0: الخليج العربية، أيضا تفعيل مبادرة اسطنبول للتعاون مع حلف الناتو. بعض دول الخليج العربية مرتبطة منذ عام 2004 مع حلف الناتو بمبادرة اسطنبول، ومن بين بنودها حفظ الأمن البحري. ماذا ينتظر الناتو أكثر مما تقوم به إيران في عرقلة الملاحة البحرية وتهديد الأمن البحري لمياه الخليج من التدخل وحماية حلفائها في منطقة الخليج؟
1: وأسأل السيد كينيث، قمة الناتو الأخيرة وحتى بعد تعيين رئيس الوزراء البريطاني الجديد لاحظنا بعض التغيرات في المعادلة الأمريكية مع الأوروبيين، هناك حديث جدي عن تحالف أوروبي، ولكن ما السقوف التي تريدها إدارة ترامب من هذا التحالف؟
2: أعتقد أن الولايات المتحدة ترى أن حلف الناتو بدأ يغير موقفه ويقترب من الموقف الأمريكي أكثر. في البداية هم عارضوا قرار السيد ترامب بشن الحرب، وكثيرون فعلوا ذلك، وهذه ليست القضية هنا. لكن بلدان الناتو والبلدان الأوروبية رأوا أن إيران هي التي دمرت مذكرة التفاهم من خلال مهاجمة السفن، بينما الرئيس ترامب كان يبدي مرونة ويقدم تنازلات وكان يسمح بالأمور ويهدئ الوضع في لبنان كما تطلبتها مذكرة التفاهم. البلدان الأوروبية رأوا أن إيران هي التي دمرت مذكرة التفاهم من خلال مهاجمة السفن في الخليج وفي المضيق. إذن بلدان نيتو والأوروبيين يتحركون صوب الاقتراب من جهود الرئيس ترامب وموقفه في حماية الملاحة، وهذا ما سبب إيران أن تبدي مرونة أكثر والعودة إلى التفاوض. وكذلك أوكرانيا، الولايات المتحدة ساعدت أوكرانيا لسنوات،
1: وأوكرانيا ترد الجميل للولايات المتحدة الاستراتيجية والأمن الدولي. والشكر لضيفتنا من طهران الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، والشكر لضيفنا من الكويت الدكتور فيصل أبو صليب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، وهنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. مع زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، وهي الثامنة في فترة ترامب الرئاسية، يبرز الحديث عن الملفات الخلافية بين الجانبين والتي ظهرت في تصريحات ومواقف متباينة. صهيب العصا يعيد رسم مشهد العلاقة الأمريكية الإسرائيلية خلال الفترة الماضية، لا سيما في الملفات الرئيسية في المنطقة. نتابع.
3: قبل أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، سبقته عبارة قالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدت وكأنها تختصر أجواء الزيارة كلها. في حديث لموقع أكسيوس، كشف ترامب أن نتنياهو هو من طلب هذا اللقاء، قبل أن يضيف إنه يعلم من هو الزعيم هنا. قد تبدو العبارة عابرة، لكنها جاءت بعد أسابيع شهدت تبايناً واضحاً في إدارة أكثر من ملف إقليمي. في الفترة الماضية بدت العلاقة تتذبذب بين الطرفين، من الانسجام الكامل إلى الاختلاف في الأولويات، وصولاً إلى الزيارة الثامنة لنتنياهو في عهدة ترامب الثانية على وقع كثير من الأزمات. وإذا كانت العلاقة بين واشنطن وتل أبيب لم تكن يوماً موضع شك، فإن السؤال الذي يسبق الزيارة اليوم هو كيف سيدير الطرفان هذا التباين؟ خلال الأسابيع الماضية كان الملف الإيراني يتصدر معظم الاتصالات بين الجانبين. إسرائيل رأت أن نتائج المواجهة الأخيرة يجب أن تستثمر لمواصلة الضغط على إيران ومنعها من استعادة قدراتها العسكرية والنووية. أما إدارة ترامب بدت أكثر اهتماماً بتثبيت وقف إطلاق النار ومنع المنطقة من الانطلاق إلى جولة جديدة من التصعيد. ذلك التباين ظهر بوضوح بعد إعلان وقف إطلاق النار، إذ وجه ترامب انتقاداً علنياً لإسرائيل وطالبها بالتوقف عن تنفيذ ضربات جديدة.

0: لم يعجبني أن إسرائيل أطلقت ضرباتها مباشرة بعد أن توصلنا إلى الاتفاق، ولم يعجبني أن الرد كان قويا جدا. هذا ليس ما نريده، وأنا لست سعيدا بإسرائيل أيضا.
1: لم يكن ذلك خروجا عن التحالف بين البلدين، بل رسالة بأن واشنطن تريد أن ترسم حدود المرحلة التالية بعد انتهاء المواجهة العسكرية. لم يكن ذلك المؤشر الوحيد. جاءت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لتذكر بحقيقة أخرى، عندما قال فانس إن ترامب هو الحليف القوي الوحيد المتبقي لإسرائيل، وإن تحديه قد يعرض الدعم الأمريكي للخطر. أضاف فانس أن إسرائيل مهما بلغت قوتها العسكرية تبقى معتمدة على الولايات المتحدة، وأن الدعم الأمريكي كان ولا يزال أساسياً في حماية إسرائيل واستمرار تفوقها. بين تصريحي ترامب وفانس بدت الرسالة الأمريكية واحدة، الدعم مستمر، لكن واشنطن تريد أن تكون هي صاحبة الكلمة الأولى في إدارة المرحلة المقبلة. مع انحسار المواجهة المباشرة مع إيران، بدأ ملف آخر يتقدم إلى صدارة التواصل بين الجانبين، ملف لبنان. الولايات المتحدة تدفع باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار ومنع العودة إلى المواجهة والعمل على ترتيبات تضمن استمرار الهدوء. في المقابل تؤكد إسرائيل أنها ستواصل استهداف ما تعتبره تهديدات أمنية وتتمسك بحرية العمل العسكري كلما رأت ذلك ضروريا. هكذا انتقل مركز الاهتمام خلال أسابيع قليلة من إيران إلى لبنان، ليس لأن الملف الإيراني انتهى، بل لأن الأولويات على الطاولة تغيرت. غزة لا زالت حاضرة في خلفية جميع هذه الملفات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق شامل ودائم واستعادة الأسرى. هذا الأمر كرره ترامب أكثر من مرة في اللقاءات الثنائية وحتى في زيارته إلى الكنيست بعد أيام قليلة من إعلانه الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. في المقابل يكرر نتنياهو أن أي اتفاق يجب ألا يأتي على حساب الأهداف العسكرية التي أعلنتها حكومته، وهو أمر قاله أكثر من مرة أيضاً بصورة بدأ فيها وكأنه يضيف هامشاً خاصاً به بعد الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. هنا لا يبدو التباين متعلقاً بالهدف النهائي، بل بطريقة الوصول إليه، متى تنتهي العمليات العسكرية، متى يبدأ المسار السياسي. ضمن هذه السياقات تأتي الزيارة الثامنة لنتنياهو إلى البيت الأبيض، وهي زيارة لا تبدأ من نقطة الصفر ولا تأتي بعد أزمة بين الحليفين، بل بعد مرحلة أعادت ترتيب الملفات المطروحة بينهم. إيران لم تعد محور النقاش وحدها، لبنان بات بندر رئيسيا، وغزة ما زالت تختصر أكثر الملفات تعقيدا. لذلك قد لا تكون أهمية الزيارة فيما قد يصدر عنها من قرارات، بل فيما ستكشفه من شكل العلاقة بين واشنطن وتل أبيب في المرحلة المقبلة، كيفية إدارة الدعم الأمريكي وترتيب الأولويات. إنها في النهاية تحاول رسم ملامح بعد مواجهات متعددة وملفات لا تزال مفتوحة.
2: إلى تطورات الملف اللبناني وجملة من التصريحات للرئيس جوزيف عون بشأن موقف بيروت من خرق إسرائيل بنود صيغة اتفاق الإطار وخشيته من أن يؤدي ذلك إلى التأثير على فعالية الاتفاق، بالإضافة إلى تصريحات لوزير الخارجية اللبناني تتعلق بمسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي ووضع حزب الله. كل هذه المعطيات نناقشها مع مراسل

0: الجزيرة كارمن جوخدار من بيروت. كارمن، إذن سياقات هذه التصريحات في هذه المرحلة التي يذهب فيها نتنياهو إلى واشنطن.
1: غنوة العين على زيارة فولكر تيرك المفوض الأممي الذي يزور ويجول على المسؤولين اللبنانيين، وقبل قليل كان له كلام مرتبط بما وثق من انتهاكات إسرائيلية للقوانين الدولية، والعين الأخرى على الزيارة التي يقوم بها بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، خاصة أنها أعقبت زيارة للرئيس اللبناني جوزيف عون. فالأسبوع الماضي كانت واشنطن قد شهدت اجتماعا بين الرئيسين اللبناني والأمريكي تمخض عنه جملة مواقف وصفت بالمهمة للغاية نظرا لاتفاق الإطار وترجمته على المستوى الميداني، وما تمخض عنه أيضا لناحية المناطق التجريبية وتسمية ثلاث مناطق كان فرون أو زوتر الغربية أو حتى صريفة، وما جرى وما عقب هذه الزيارة من انتشار للجيش اللبناني داخل بلدة زوتر الغربية التي حتى اللحظة يتواصل وفود الأهالي إليها ودخولهم لتفقد ممتلكاتهم، كما يقوم الجيش اللبناني بشكل يومي بتفجير ذخائر غير منفجرة جراء الحرب بالدخول إلى هذه البلدة، وأيضا تتزامن مع تحركات إسرائيلية مكثفة في تخوم بلدة زوتر الغربية، نتحدث عن زوتر الشرقية التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية. كل هذا المشهد تحدث عنه رئيس الجمهورية، أكد مرة جديدة أن لبنان يلتزم بالاتفاق الإطاري، ولكنه حذر من مغبة الممارسات الإسرائيلية كان لتفجير المنازل وهدمها والقصف الذي يتعرض له جنوب لبنان بشكل متكرر. ولكن أيضا تصريحات رئيس الجمهورية أتى عقبها أيضا تصريح وبيان من الجيش اللبناني الذي فصل في هذه الانتهاكات وفي البلدات التي تتعرض للقصف وللتفجير ومخاطر هذه التفجيرات وتجريف المنازل. إذن الرئيس يتحدث عن المستويات السياسية والميدانية، والجيش اللبناني يتحدث عن المستوى الميداني لناحية هذه الخروقات، ويؤكد أنه ما زال يواكب الأهالي في دخولهم إلى زوتر الغربية ويواصل تسيير آلياته ودورياته في مناطق جنوبية أخرى. اليوم أيضا هناك تصريحات لفولكر تيرك كما أشرنا قبل قليل، تحدث عن المجازر التي قامت بها إسرائيل والقصف الذي طاول مساكن اللبنانيين وسقط شهداء وجرحى في صفوف اللبنانيين، أيضا تحدث عن تجريف المنازل وتدميرها، تحدث عن شهادات وصلته ووصلت مكتبة الأمم المتحدة في لبنان وثقت عودة النازحين إلى بعض البلدات وما شاهدوه وشهدوه في تلك البلدات وعدم إمكانية عودة عدد كبير من النازحين ومن الجنوبيين إلى بلداتهم، خاصة حين نتحدث عن المنطقة التي تحتلها إسرائيل وتنشر مقاطع مصورة تفجر فيها وتجرف فيها المنازل، نتحدث عن عشرات البلدات في القطاعات الثلاثة من جنوب لبنان. ولكن كل هذا المشهد الذي يرتقب أيضا جلسة تفاوضية في مطلع شهر آب أغسطس المقبل، خلال الأسبوع المقبل من المفترض أن تعقد جولة تفاوضية مباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما، أيضا هناك ترقب لما ستتمخض عنه هذا المسار التفاوضي بعد إقرار المناطق التجريبية. هل سيستطيع لبنان المضي في هذه المناطق توسعتها؟ ربما هل يستطيع أيضا أن يحدد الآليات التي سيعمل بها الجيش اللبناني مع القوات الإسرائيلية، خاصة أن مصدرا رسميا كان قد أفاد الجزيرة بأن الوفد سيشكل من دبلوماسيين وأيضا من عسكري القنوة.
0: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث تواصل قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة واقتحاماتها لمناطق متعددة وسط تصريحات لمسؤولين عسكريين إسرائيليين نقلها موقع والا، تقول إن الوضع بالغ الخطورة وقابل للانفجار. ينضم إلينا من قرية في جنوب جنين مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، ما هي آخر التحديثات بالنسبة للتطورات في الضفة الغربية والتي وصفها أحد المسؤولين العسكريين الإسرائيليين بأنها بالغة الخطورة؟
2: بالطبع هي بالغة الخطورة غنوة. عندما نتحدث عن مجزرة حقيقية يقوم بها ويرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق منازل الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، فإن ما يحدث إنما هو تصعيد حقيقي على

0: أرض الواقع ومجزرة حقيقية ترتكب بحق الفلسطينيين. هنا في قرية عنزة إلى الجنوب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية منازل عدة ومحال تجارية تم هدمها بشكل كامل بدعوى البناء دون ترخيص منذ ساعات الصباح. أكثر من 10 ساعات استغرق عمليات هدم نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة من جنوب مدينة جنين، بدأها في بلدة عرابة إلى الجنوب من المدينة وصولا إلى بلدة عنزة حيث نتواجد في هذه اللحظات، حيث تم هدم أكثر من 6 بنايات سكنية سواء في عنزة أو حتى في بلدة عرابة، إضافة إلى أكثر من 14 محلا تجاريا تم هدمها هنا، ولا يزال هناك عدد كبير من هذه المنازل والمحال التجارية على امتداد هذا الطريق تحديدا هي مخطرة بالهدم، لكن ينتظر أصحاب هذه المنازل أي لحظة لجيش الاحتلال ليقوم بعملية الهدم. تحدثنا معهم قالوا بأن ما تعبوا به وشقيوا به على مدار 10 سنوات وأكثر ذهب في لحظة واحدة بقرار من الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية الهدم. الاحتلال أمهل العائلات 40 دقيقة فقط لإخلاء مخازنهم منازلهم، لم يتمكنوا من إخلاء هذا كله، فبالتالي جاءت الجرافات العسكرية وهدمت كل شيء في هذه المناطق، إضافة إلى ما حدث في وسط وجنوب الضفة الغربية أيضا من عمليات هدم متواصلة ينفذها الاحتلال الإسرائيلي. وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكثر من 700 منزل ومنشأة تجارية تم هدمها منذ أو في النصف الأول من العام 2026 في مناطق الضفة الغربية، على إثرها هجر أكثر من 1000 فلسطيني على وقع هذه الاعتداءات وهذه العمليات العسكرية المتواصلة في مناطق الضفة الغربية. هذا بما يخص عمليات الهدم. الأمر الآخر هي عمليات الاعتقال التي تنفذ بحق الفلسطينيين، إضافة إلى الحصار والعملية العسكرية التي تفرض في مناطق الضفة الغربية ومن بينها مدينة نابلس منذ عدة أعوام. وإن كان الاحتلال الإسرائيلي اليوم قد فتح الحواجز العسكرية إلا أن عمليات التضييق على الفلسطينيين لا تزال مستمرة سواء في دخولهم أو خروجهم من القرى والبلدات الفلسطينية. الحواجز العسكرية تعرقل حركة هؤلاء الفلسطينيين وتعتدي عليهم، إضافة إلى اعتداءات وتحضيرات المستوطنين لشن هجمات على القرى والبلدات الفلسطينية على مدار الساعة لا تتوقف. شبيبة التلال، جماعات تدفيع الثمن منتشرة في مناطق عديدة من الضفة الغربية. ونشير هنا أيضا بأنه من المفارقات لما يحدث اليوم في مناطق الضفة الغربية أن المستوطنون هم من يساعدون الجيش وينتشرون مع الجيش ويأتون إلى هذه الأماكن. في هذه الأماكن حيث نتواجد كان هناك عملية انتشار للمستوطنين في ساعات الصباح بمشاركة الجيش الإسرائيلي والجرافات العسكرية التي قامت بتدمير ما شقيوا أو شقي الناس به وبجمعه لعشرات السنوات هنا في هذه المناطق غنوة. علاوة على ذلك ما يحدث من عمليات استيلاء على الأراضي في بلدة التياسير في مدينة طوباس صباح هذا اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مصادرة 10 دنومات من أراضي الفلسطينيين لصالح التوسع الاستيطاني. فبالتالي الفلسطينيون يقولون بشكل واضح بأن الإرهاب اليهودي، وهذا ما وصف الفلسطينيون به،
1: شكرا جزيلا لك في مناطق الضفة الغربية،
0: الإرهاب اليهودي يتوسع في بحق الفلسطينيين.
1: رأس الساعة، وهذه هي أهم المستجدات. إذ قال التلفزيون الإيراني إن 6 سفن مخالفة حاولت فجر اليوم الإبحار عبر مسار غير آمن جنوب مضيق هرمز بتحريض أمريكي، تعرضت إحداها لحادث وأعيدت السفن الأخرى إلى المياه الإقليمية. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لن تسمح لواشنطن بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام، مشيرا إلى أن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز إيجابية. في الولايات المتحدة قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن المحادثات مع إيران مستمرة على مستويات عدة رغم الانقسامات داخل نظامها. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أوصى بوقف الضربات حول مضيق هرمز بعد بلوغها الحد الأقصى من الفعالية حسب تعبيرها. وعشية زيارته واشنطن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيبحث خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض غدا جملة من القضايا

وعلى رأسها الملف الإيراني. وأضاف نتنياهو أن الهدف الرئيسي في هذه المرحلة هو ضمان أمن إسرائيل وقوتها ومستقبلها على حد تعبيره. وفي تطور آخر، قالت وزارة الدفاع السعودية أنها اعترضت ودمرت عددا من المسيرات قادمة من الأراضي العراقية كانت تحاول استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. وأكدت الخارجية السعودية على حق المملكة في الدفاع عن النفس وشد

0: تصل إلى نحو 82 دولارا للبرميل. في لبنان قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده لن تقبل باستمرار خرق إسرائيل بنود صيغة اتفاق الإطار، معربا عن خشيته من أن يؤدي ذلك إلى التأثير على فعالية الاتفاق. في الضفة الغربية تواصل قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة واقتحاماتها لمناطق عدة، وسط تصريحات لمسؤولين عسكريين إسرائيليين نقلها موقع والا تقول إن الوضع بالغ الخطورة وقابل للانفجار. البداية بالتطورات الإيرانية الأمريكية. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أهلا بكما. أبدأ معك عمر، والمنطلقات الإيرانية لفرص التوصل إلى شيء إيجابي في مسار المفاوضات هذه.
1: نعم غنو، يبدو أن هناك مسار جديد قد فتح خلال هذه الأيام الماضية عبر الوساطتين القطرية والباكستانية. هذا ما يشير إليه اليوم بصراحة المتحدث اسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي، عندما يقول إن هناك رسائل يتم تبادلها مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولو أنه رفض أن تكون هناك مفاوضات مع واشنطن، لكن مجرد تبادل الرسائل في الحقيقة يمكن أن يوصل إلى شيء ما، تقدم ما لإعادة الطرفين إلى مسار مذكرة التفاهم، حيث أن تبادل الرسائل سابقا كان قد أوصل الطرفين كثيرا إلى طاولة المفاوضات. لذلك الآن هنا في طهران كثير من يعولون على مسألة تبادل الرسائل هذه، لا سيما أنها تركز على الخلاف الحقيقي القائم بين الطرفين وهو مضيق هرمز. هذا أيضا ما أكده المتحدث اسم الخارجية عندما يقول إن الرسائل تركز في هذه المرحلة على مضيق هرمز. ونعرف أن في حال أي تقدم في مضيق هرمز، في حال تم التوصل إلى حل ما يرضي الطرفين الإيراني والأمريكي، قد يدفعهما إلى العودة إلى المسار الذي كان عليه في مذكرة التفاهم.
0: أثرا للمقاطعة، ولكن أشير إلى هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدلى بها للقناة 12 الإسرائيلية، يقول فيها: نجري مباحثات عميقة مع إيران، وإذا لم تنجح فسنعود لعملية عسكرية واسعة. عمر، هذه الفرضية هل يضعها الإيرانيون في الحسبان؟
1: نعم، بطبيعة الحال الإيرانيون يؤكدون دائما أنهم مستعدين لكل الاحتمالات. لكن أولا غنوة، ما يتحدث به الرئيس الأمريكي بأنه مفاوضات ومعمقة، الإيرانيون لا يعتبرونه مفاوضات. هذا ما أكده أيضا بقائي اليوم عندما قال أنه لا يوجد أي مفاوضات مع واشنطن، وحتى أن طهران يؤكد أنها لم تطلب ذلك. وما يجري هو فقط وفق التعبير الإيراني مجرد تبادل رسائل، وهو ربما ما يعتبره الرئيس الأمريكي مفاوضات. أما في حال لم يتم التوصل إلى حل، الإيرانيون يؤكدون أيضا في المقابل أنهم مستعدون للاحتمال الآخر وهو التصعيد. ورأينا كيف خلال الجولة الماضية 13 يوما عندما كان هناك تبادل للضرب بين الطرفين، كانت الولايات المتحدة الأمريكية الجيش الأمريكي يقصف السواحل الجنوبية الإيرانية ويقصف أيضا في العمق أحيانا. في المقابل الإيرانيون يردون على قصف ما يسمونه القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية في المنطقة. هذا السيناريو لا يزال مطروح على الطاولة الإيرانية، حتى أنه في حال كان هناك حرب شاملة تجاوزت السواحل الجنوبية الإيرانية، في المقابل أيضا إيران تقول إنها أيضا سوف تصعد في المقابل، وأن أي استهداف لمنشآت الطاقة، لمنشآت الكهرباء في إيران، منشآت النفط والغاز والبتروكيماويات، سوف ترد عليه طهران، بل إنها رفعت السقف عاليا كثيرا عندما باتت تتحدث أنه إما أن يكون الأمن للجميع أو لا يكون. هذا ما ذكره رئيس البرلمان محمد باقر خالباف، وما ذكره أيضا مقر خاتم الأنبياء العسكري بأنه لن يكون هناك تسطير لأي قطرة من النفط والغاز والبتروكيماويات والسماد الكيميائي في المنطقة في حال كان هناك تصعيد واستهداف للبنى التحتية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن على الرغم من هذا الخطاب العسكري المتبادل الآن، التعويل أكثر على التبادل الرسائل، على ربما ما يقود الطرفين إلى مفاوضات وربما حل لإعادة السكة إلى مذكرة التفاهم.
0: ونبقي عينا على ذلك، ولكن شكرا جزيلا لك حتى الآن من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. إذن مزيد

0: العديد من التصريحات يدلي بها الرئيس ترامب للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية، يقول لن أعطي وقتا طويلا للمفاوضات. وجد، ما هي الخطوط العريضة التي يحددها ترامب عبر تصريحاته هذه؟ وهل طبيعة التصريحات أصلا تختلف عندما يدلي بها لوسائل إعلام إسرائيلية وليست وسائل إعلام أمريكية؟
1: هي التصريحات ذاتها حقيقة، وكان قد صرح بذلك هنا في البيت الأبيض يوم الجمعة، وأكد حتى على تروث سوشيال أيضا، هي ذات التصريحات، بأن كان قد أكد هنا بأن إيران تبدو أكثر جدية في المباحثات الحالية التي تجري عبر الوسطاء، وبأنه يمنح المفاوضات فرصة لأنه يعتبرها السبيل الأذكى للتعامل مع إيران مقارنة بمواصفات وصفه بالطريقة الأسهل وهي العمليات العسكرية. ما قاله اليوم للقناة الثانية عشر الإسرائيلية هو أنه يخوض مباحثات معمقة مع إيران، وذلك بناء على طلب الوسطاء بعقد هذه المباحثات، وبأنه يمنحها فرصة، لكن هذه الفرصة لن تدوم طويلا. ومعروف عن الرئيس ترامب بأنه دائما محب للنتائج السريعة، وصبره ينفذ إذا لم يتم تلبية مطالبه. لذلك بالنسبة إليه هو يعتقد بأن الطريقة الأسهل لتنفيذ مطالبه وهي فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الحرة. هذا ما يريده من تبادل الرسائل أو المفاوضات غير المباشرة التي تجري حاليا مع إيران، هو أن تقر إيران بأن مضيق هرمز لا يقع تحت سيطرة أي جهة، وبأن هناك حرية للملاحة على جميع مساراته. هذه النقطة لم تتحقق بعد، وهي ستكون محورية ورئيسية في اتخاذ الرئيس ترامب قراره بشأن إما مواصلة أو استئناف العمليات العسكرية الكبرى كما حذر اليوم وكما حذر الأسبوع الماضي في حال فشلت المفاوضات، أو الاستمرار بهذه المفاوضات.
0: طيب يعني
1: حتى المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة كان قد صرح بهذا الأمر أيضا، بأنه حاليا هناك مفاوضات لكنها ليست إلى الأبد، وهناك مدة محدودة لها.
0: بالفعل، وقال أن المحادثات مع إيران مستمرة على مستويات عدة. ولكن هذه الزيارة المرتقبة لبنيامين نتنياهو ولقائه مع ترامب، كيف من شأنها أن تنعكس على خيارات ترامب، خاصة أن لطالما كان هناك انتقادات عن مدى تأثير نتنياهو على خيارات ترامب؟
1: يعني لا يغيب عن أحد ما تداولته وسائل الإعلام الأمريكية كثيرا عن أن الرئيس ترامب خاض الحرب مع إيران بناء على طلب وإقناع من رئيس الوزراء الإسرائيلي، وكان يعتقد بأنه خلال، وصرح بذلك الرئيس ترامب أكثر من مرة، 5 أو 6 أسابيع ستنتهي وينقضي الأمر، لن يكون هناك قيادة إيرانية بالإيديولوجيا الحالية، ولن يكون هناك برنامج نووي إيراني، سيتم التخلص من القدرات النووية الإيرانية. هذا الأمر لم يتحقق كما كان يتوقع الرئيس ترامب وكما أقنعه نتنياهو. لذلك واضح بأن الرئيس ترامب يلتقيه بحذر شديد، رغم أن البيت الأبيض حتى اللحظة لم يؤكد هذا اللقاء، ولكن كل التسريبات تتحدث عن احتمال أن يلتقيه غدا صباحا بتوقيت واشنطن هنا في البيت الأبيض بعد لقاء مع الرئيس الأوكراني. وواضح بأن نتنياهو جاء إلى هنا بأجندة جديدة للحرب والعمليات العسكرية، مستغلا بذلك تصريحات كثيرة للرئيس ترامب بأنه يفكر جديا أو يدرس جديا مسألة استئناف العمليات الكبرى لحسم الأمر مع إيران، لأنه كان لا يرى بأن المفاوضات تسير كما يريد. ولكن بناء على طلب الوسطاء، الرئيس ترامب الآن مجددا يعطي هذه الدبلوماسية فرصة. لذلك الرئيس ترامب حذر جدا في التعامل مع ما يريده نتنياهو، استنادا إلى الماضي، آخر
0: طيب
1: لقاء جمعهما وهو فبراير الماضي، وبعده بنحو أسبوعين شنت الحرب.
0: وبالفعل ترامب في تصريحاته هذه الأخيرة يقول إن دول الوساطة طلبت مني عدم شن عمليات عسكرية، وأعتقد أن الإيرانيين يريدون التوصل لصفقة. ولكن ما هي السقوف هذه المرة التي يضعها ترامب للقبول بتوقيف عمليات العسكرية في المنطقة ضد إيران من أجل إعطاء فسحة للمفاوضات؟
1: قلنا مضيق هرمز هو كلمة السر بالنسبة للرئيس ترامب، ملاحة حرة عبر مضيق هرمز، هذا ما سيوقف أي مخططات بغض النظر كم سيضغط نتنياهو باتجاه العمل العسكري. فتح مضيق هرمز أمام حرية الملاحة، هذا الأمر سوف يقنع الرئيس دونالد ترامب بمواصلة المفاوضات مع إيران وصولا إلى التفاوض بشأن برنامجها النووي. هو كلمة السر حقيقة. نتنياهو يعني يحاول منذ أشهر لقاء الرئيس ترامب، وصرح أكثر من مرة مكتبه بأنه سيلتقيه، ولكن أيا من تلك المرات لم يلتقي به الرئيس ترامب منذ أبريل الماضي، ونتنياهو يحاول لقاء الرئيس ترامب، ولكن هذه المرة يقال بأنه خلال اللحظات الأخيرة من يوم الجمعة تم اتخاذ قرار من قبل الرئيس ترامب بالموافقة على لقاء نتنياهو، طالما أنه سيكون هنا لحضور جنازة لينزي جرام. وبالتالي يعني حتى هذا اللقاء كما قلنا رسميا حتى اللحظة البيت الأبيض لم يدرجه على جدول الرئيس ترامب اليوم الثلاثاء، ولكن كل المؤشرات تسير باتجاه احتمال عقد هذا اللقاء. وما يريده الرئيس ترامب من إيران كما قلنا بغض النظر عما سيقول يقوله نتنياهو أو يضغط باتجاهه، هو إعادة فتح مضيق هرمز. هذا هو السقف الذي سيفتح المجال أمام إنهاء كل تفكير الرئيس ترامب بمواصلة العمليات العسكرية الكبرى.
0: شكرا لك من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. نجدد التنويه بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقناة 12 الإسرائيلية، حيث قال: نجري مباحثات عميقة مع إيران، وإذا لم تنجح فسنعود لعملية عسكرية واسعة. يضيف ترامب أيضا: استجبت لطلب الوسطاء لمنح فرصة للمفاوضات مع إيران، ولن أعطي وقتا طويلا للمفاوضات. كما قال ترامب إن نافذة الفرصة للتوصل إلى اختراق بالمفاوضات مع إيران قصيرة، مضيفا: قررت تجميد الهجمات على إيران لأن دول الوسطاء طلبت منح فرصة للتفاوض. كما قال ترامب إن دول الوساطة طلبت مني عدم شن عمليات عسكرية، وأعتقد أن الإيرانيين يريدون التوصل لصفقة. لمزيد من النقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور، المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أيضا ينضم لنا من واشنطن بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية، وكذلك من طهران الدكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسي السابق. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد بول، وهذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن فرصة قصيرة أمام الإيرانيين للتوصل إلى شيء ما في هذه المباحثات، دلالات هذا التصريح؟
2: من نافلة القول أن الرئيس في صدد إعطاء فرصة أخيرة للإيرانيين للخروج من هذا المأزق، للشروع في مفاوضات للتوصل إلى حل دائم وحقيقي. لا أعتقد أن الرئيس لديه آمال بمستويات عالية بأن هذا سوف يحصل. بالنسبة إلى التوقيت، هذا يتسق أيضا مع حقيقة أن رئيس مجلس الوزراء نتنياهو سوف يجتمع برئيس الولايات المتحدة قريبا، بالإضافة إلى اجتماع بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في مرحلة لاحقة من هذا الأسبوع. وأعتقد أن تعليق العمليات سوف ينتظر نتائج هذه الاجتماعات لاتخاذ القرارات مع هذه الأطراف للمضي قدما. لطالما قال الرئيس ترامب أنه يرى أن إيران تود أن تتوصل إلى حل على أساس المفاوضات، ولكنها تصريحات من جملة تصريحات أخرى يدلي بها ترامب. يتعين علينا أن ننتظر لنرى. الكرة الآن في ملعب طهران. هل تود إيران أن تضع حدا نهائيا لهذا الموضوع؟ وهل هي على استعداد للتفاوض بنية حسنة؟ هذا هو السؤال.
0: دكتور محمد حسين هاشمي، ترامب يقول مستعد لعمل عسكري قوي إذا فشلت المفاوضات مع إيران. كيف ينظر إيرانيا إلى هذا الطرح، خاصة أننا لمسنا من التصريحات الإيرانية أن لا مفاوضات معمقة أو محادثات معمقة كما يصفها ترامب في تصريحاته هذه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك وللضيوف والمشاهدين الأكارم. الواقع يعني هكذا عودنا الرئيس ترامب، يعني لو كان يريد أن يعمل شيء عادة لم يهدد، يعملون ما يشاءون. الأجواء هنا إن كان على الصعيد الرسمي أو على الصعيد الشعبي لا تشجع، لأنه ليست هناك أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي. هناك كما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رسائل عبر الوسطاء يتبادلها الجانب الإيراني، ولم يحصل أي اختراق للموضوع إن كان فيما يخص موضوع مضيق هرمز. والمباحثات التي جرت مع الجانب العماني هي مباحثات بيننا وبين العمانيين، كما أكدت وزارة الخارجية، ولا دخل للإدارة الأمريكية بها. وما حصل من تقدم أشير إليه من خلال هذه المباحثات يتعلق في الآلية التي يتفق فيها الطرفان على موضوع المسار في أو المسار الذي ينبغي أن يكون عليه في مضيق هرمز. بشكل عام هناك استعداد كامل، لأن الجانب الإيراني دائما يعتقد أن هؤلاء كانوا يصرون في الفترة الأخيرة على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام. هنا في الجانب الإيراني يفكرون أن الجانب الأمريكي يريد فرصة للملمة الأمور، ولكي يقنع الجانب اللوجستي الذي أعلن أخيرا في الإعلام الأمريكي أن الجانب اللوجستي في القوات الأمريكية لا تسمح بمواصلة الضربات ضد إيران. هنا في إيران قالوا لا نمنح أمريكا والإدارة الأمريكية والقوات الأمريكية هذه الفرصة، ونحن على أتم الاستعداد لمواجهة أي سيناريو آخر.
0: كيف
3: غير
0: لا الأمريكي. وعندما أعلنت واشنطن إيقاف عملياتها العسكرية شهدنا بالمقابل وقف للعمليات الإيرانية.
3: نعم هذا صحيح، يعني العمليات التي الهجوم الأمريكي على مواقع إن كان في الساحل أو على مدن أو على مواقع كان في الواقع غدا على موضوع مضيق هرمز. لا زالت إيران هي التي تدير مضيق هرمز حسب روايتها وحسب تصميمها، والأمور تسير في مضيق هرمز على ما يرام حسب الإدارة الإيرانية. ولذلك عندما وقفت العمليات ضد المواقع الإيرانية، إيران أيضا أوقفت عمليات الهجوم على المواقع الأخرى.
0: طيب دكتور سليم، كيف ترى هذا التعاطي إن كان الأمريكي أو حتى الإيراني مع هذه الفسحة، لن نسميها هدنة لأنه لم تسمى بهذا الأمر، ولكن لهذه الفسحة أمام مسار المفاوضات؟ هل هما جادان فعلا؟
4: من الواضح أن هناك جدية، يعني هناك جدية وهناك رغبة في التوصل إلى حل، ولكن هذا قد لا يكون كافيا، لأن عندما يكون هناك رغبة وجدية في التوصل إلى حل يجب أن يكون هناك خلفها تحديد الأهداف بشكل واضح وتحديد مستوى التسوية الذي يمكن الوصول إليه. يعني مضيق هرمز كان هو الإشكالية في مذكرة التفاهم. الآن كنا نتحدث في السابق عن عدة سيناريوهات كيفية كيف ممكن أن يكون المخرج. الآن يتم التركيز على المخرج هو اتفاق إيراني عماني. اليوم سلطنة عمان لا تمثل نفسها في هذه المفاوضات، هي تمثل دول المنطقة، الدول الخليجية، تمثل المجتمع الدولي وإلى حد ما الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أن وجهة نظر القانون الدولي ووجهة نظر الدولية هي ممثلة بسلطنة عمان في هذه المفاوضات. كيفية إخراج التسوية هو الأساس في هذه العملية.
0: وبعد أن أنهى الوفد العماني زيارته لطهران، الآن يحكى عن تبادل رسائل. هل ما يجري هو إطلاع إدارة ترامب على الصيغة التي تم التوصل إليها في هذه الاجتماعات التي أجراها الوفد العماني؟
4: أعتقد أنه قبل إدارة ترامب، يعني ما حصل بما هو معلن من اتصالات على مستوى المنطقة بين الجانب العماني والجانب القطري، والجانب القطري مع مجموعة من الوزراء والوزير الخارجية السعودي أيضا مع الجانب العماني، قبل التنسيق مع الولايات المتحدة الأساس هو التنسيق الخليجي، لأن إشكالية مضيق هرمز

0: هي إشكالية عمانية أولا، إشكالية خليجية ثانيا، ثم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، بمعنى أنه لا يجوز أن يكون أي حل على حساب الدول الخليجية. لذلك نرى هذا التنسيق بين سلطنة عمان والدول الخليجية. طبعا الولايات المتحدة على اطلاع بهذا الموضوع، وصيغة الاتفاق العماني الإيراني هي المخرج التفسيري للبند رقم 5 من مذكرة التفاهم، يعني هي الخطوة العملية لتنفيذ هذا من دون أي إشكاليات في حال كان هناك تسوية.
1: طيب سيد بول، ما احتماليات قبول إدارة ترامب بالصيغة الإيرانية العمانية؟
2: بادئ ذي البدء يتعين علينا أن نعرف ماهية هذه الصيغة. بحسب فهمي لا نزال نشهد اختلافات في التفسير وذلك بين عمان وإيران بالنسبة إلى المسار الجنوبي. المسار الجنوبي يقع في المياه الإقليمية العمانية، وقالت عمان إنها لا تود أن تفرض الرسوم. هذه إشكالية. إذا ما اتخذت الناقلات والسفن القرار بأن تستخدم الممر العماني، وإذا ما استمرت إيران بشن الهجمات مستهدفة الناقلات في ذاك الممر، تصبح مشكلة ليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية ولكن أيضا لدول الخليج من عمان إلى الدول الأخرى. وبالتالي نأمل أن تتمكن عمان من التوصل إلى حل مع إيران، وهذا الحل يقضي بعودة مضيق هرمز إلى الحالة التي كان عليها منذ زمن بعيد، وهذا طبعا وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. نتحدث عن مضيق هرمز، هو ممر دولي، وحرية الملاحة لا يمكن أن تعرقل من قبل أي طرف.
1: دكتور محمد حسين هاشمي، برأيك ما هي المحددات الإيرانية لما تم التوافق عليه مع سلطنة عمان في الاجتماعات الأخيرة؟
3: لم يشح شيء من اللقاءات أو من المباحثات التي جرت سوى ما أعلن رسميا من أن هناك تقدم أو أن هناك إيجابية في هذه المباحثات. أما بشكل عام حسب ما عبر عنه المتحدث باسم الخارجية أو بعض المعلومات التي أنا استقيتها شخصيا من بعض المسؤولين في الخارجية الإيرانية، أن الجانب العماني الآن أكثر ما يكون قريبا إلى الموقف الإيراني، ومجيء الوفد العماني إلى طهران، يعني مساعد وزير الخارجية ولقائه مساعد وزير خارجية إيران واللقاءات التي حصلت يوم الجمعة والسبت، كان أقرب ما يكون إلى الموقف الإيراني من أن لا بد من مسار آمن في مضيق هرمز للناقلات، للمرور الناقلات، وبإدارة إيرانية عمانية. هذا ما تطلبه إيران وتطلبه عمان في نفس الوقت، ولكن إيران مصرة على أنه لا دخل ولا حضور للقوات الأمريكية والإدارة الأمريكية والإشراف والسلطة الأمريكية. هذا مما يعكر صفو هذا المضيق،
1: نعم،
3: ويعكر صفو العلاقات مع الدول الخليجية.
1: طيب دكتور سليم، يتردد أن يكون أي اتفاق فيما يتعلق بمضيق هرمز على شكل اتفاق ملقا، ما إمكانية ذلك وأن تخرج نواة اتفاق بين دولتين مشاطئتين في أزمة أكبر بين إيران وواشنطن؟ هل هي نواة قد تكون بذرة لشيء أفضل أم قد تكون إشكالية أخرى؟
0: إن من الممكن الوصول إلى صيغة مشابهة للصيغة الموجودة في مضيق ملقا، وهذا كان جزء من الطرح العماني خلال الفترة الماضية. ولكن الخدمات المقدمة في مضيق ملقا هي خدمات طوعية وتقديمات طوعية، لا أعتقد أن هذا سيكون كافيا على مستوى مضيق هرمز. على الأرجح ستكون خدمات أكثر من طوعية، خدمات ضرورية، لأن لا يوجد أي معنى مادي فعلي في الخدمات المقدمة في ملقا. في مضيق هرمز لابد أن يكون هناك

0: يعني جزء من التسوية تتعلق بالرسوم، من الممكن أن تكون على مدى من الزمن، هي صحيح رسوم خدمات ولكن ذات معنى مادي، من الممكن أن تكون مقبولة من طهران ومن سلطنة عمان على حساب السيطرة على المضيق والإدارة، بمعنى أن تكون الإدارة مشتركة وتضمن حرية الملاحة، أي إدارة الملاحة ليست سيطرة على المضيق، هي في إدارة الملاحة من أجل تأمين سير الملاحة، من أجل ضمان حرية الملاحة وليس السيطرة. قد تكون التسوية مقبولة على مستوى الرسوم أقله لفترة من الزمن مقابل عدم وجود سيطرة للجانب الإيراني على المضيق.
1: طيب دكتور سليم، إذا ما حلت إشكالية حركة المرور في مضيق هرمز، إيران تلجأ في فترة التفاوض مع واشنطن إلى أوراق ضغط، وكان التلويح بمضيق هرمز كورقة للضغط، الآن يتم التلويح بأوراق أخرى بأماكن أخرى، لذلك ما شكل الضغط الإيراني في المرحلة المقبلة إما حل مضيق هرمز؟
0: يعني نعود إلى مذكرة التفاهم، في حال حلت أتت التسوية في مضيق هرمز نعود إلى مذكرة التفاهم، إلى المدرجات الأولى، وقف الأعمال العدائية، فتح المضيق، رفع الحصار عن الموانئ. في حال سارت الأمور بهذا الاتجاه لن يكون هناك حاجة بمعنى ورقة فعلية، لأن ما اتفق عليه في مذكرة التفاهم قدم من الجانب الإيراني على أنه مكاسب مرتفعة، ولكن حتى يعني يجب عندما تتعطل المفاوضات اللجوء إلى العمل الميداني ممكن أن يكون في أي مكان. اليوم كان هناك تحريك مسيرات من قبل الفصائل العراقية إلى السعودية، يعني الأوراق الإيرانية لم تنتهي،
1: وأوراق أخرى في باب المندب والبحر
0: صحيح
1: الأحمر.
0: يعني من الممكن أن تبقى الأمور هادئة في مضيق هرمز وهناك أوراق أخرى، ولكن يبقى الموضوع حجم الضغط الذي تحتاجه طهران في هذه الأوراق. في حال كان هناك ضغط أقصى نعود إلى نقطة صفر، ويعود إلى إقفال مضيق هرمز بالقوة العسكرية ونعود إلى الأعمال الإعدائية أو الأعمال العسكرية.
1: طيب سيد بول، إذا ما حلت مسألة مضيق هرمز، هل تخشى واشنطن وإدارة ترامب من أن تلجأ إيران لأوراق ضغط أخرى؟
2: في الواقع بعدما تحل مسألة مضيق هرمز من منظور الإدارة الأمريكية، الواضح هو أننا بحاجة للعمل على دعم إيران للإرهابيين من الوكلاء من مثل حزب الله والحوثيين والفصائل العراقية، بالإضافة إلى ما تبقى من حماس. هذا الوضع الذي يجب التعامل معه تاليا وفورا، والفقرة تشير إلى وقف لإطلاق النار على كل الجبهات، والولايات المتحدة الأمريكية بحسب ذاك المنطق تضغط على إسرائيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، وهذا حصل. لبنان وإسرائيل توصلا إلى وقف لإطلاق النار، ويبدو أن الإسرائيليين بدأوا بتسليم أجزاء كانوا قد احتلوها للحكومة اللبنانية، ولكن المشكلة هي هل سوف تقبل إيران بذلك والظروف الراهنة في لبنان؟ نعرف أن إيران كانت قد طلبت من حزب الله أن يتجاهل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وهذا غير جيد. بالإضافة إلى ذلك نرى ما يحصل في البحر الأحمر، الحوثيون يشنون الهجمات مستهدفين المملكة العربية السعودية، هذا أمر يجب أن يتوقف أيضا. المملكة العربية السعودية باستطاعتها أن تتدخل بشكل متزايد في هذه الحالة، ويمكن في نهاية المطاف أن تجر مصر للتعامل مع هذا الموضوع نظرا لقناة السويس والإيرادات من قناة السويس لمصر. نعم هناك مشكلات يجب أن تحل إذا ما طرأت. مذكرة التفاهم شكلت حجر الأساس وأملنا بأن تجدي نفعا، ولكن المشكلة هي أنه يجب أن تنفذ من قبل كل الأطراف، وهذا يعني أنه يتعين على إيران أن تتوقف عن إطلاق النار مستهدفة الآخرين واستخدام الوكلاء لاستهداف الآخرين.
1: اسمح لي أسأل الدكتور محمد حسين هاشمي، إذا ما تم التوصل إلى صيغة ترضي الأطراف في مضيق هرمز.

0: ما حاجة إيران أن تعود مجدداً إلى دعم المجموعات المسلحة في المنطقة كبديل آخر ربما للتخفيف عن مواردها العسكرية بشكل مباشر، كبديل للضغط؟
1: إذا ما حلت أو حل موضوع مضيق هرمز هنا في إيران، إن كان على الصعيد الشعبي أو على الصعيد الرسمي، هناك مرحلة مهمة ستبدأ، وهي مرحلة إخراج القوات الأمريكية من المنطقة. هذا ما تفكر به القيادة هنا في إيران ويفكر بها الشعب الإيراني،
0: يا دكتور
1: لأن
0: محمد،
1: وجود هؤلاء
0: إخراج واشنطن من المنطقة
1: في كل هذا النفاق.
0: اسمح
1: نعم.
0: لي، يعني هذا عنوان عريض دكتور محمد، إخراج واشنطن من المنطقة وإيران تتفاوض معها على أهم ملفاتها، الملف النووي ومخزون اليورانيوم.
1: هذه مطالب أمام هذا الضيف الأمريكي عندما يقول أن هناك يتحدث عن اليمن وعن العراق ولا يتحدث عن فلسطين التي تعاني، وغزة والضفة التي تعاني بدعم أمريكي من قبل إسرائيل، إبادة جماعية في الضفة اليوم
0: الآن، يعني اسمح
1: وفي
0: لي دكتور، أنت
1: غزة،
0: ذهبت
1: وكلها
0: إلى
1: بدعم أمريكي.
0: زوايا أخرى. سؤالي كان واضح، ما حاجة إيران إما تم إنهاء أزمة مضيق هرمز للجوء إلى تحريك المجموعات المسلحة في المنطقة، والجميع يعلم أنها مدعومة من إيران بالمال والسلاح، ما حاجة إيران أن تحرك هذه المجموعات كوسائل ضغط بديلة؟
1: إيران تعلن رسميا أنها تدعم المقاومة في لبنان وفي فلسطين، وأمريكا التي تحرك إسرائيل ضد الفلسطينيين وتبيد الشعب الفلسطيني اليوم في الضفة
0: طيب دكتور محمد،
1: وفي
0: أيضا
1: غزة وفي
0: الخطوة
1: كل مكان.
0: التي تقوم بها جماعة أنصار الله الحوثيين بتهديد حركة الملاحة في باب المندب، بعض المراقبين يرون أنها أتت بإعاز من إيران، خاصة أن هذا الأمر، هذه الورقة وردت بشكل مباشر في تحذيرات المسؤولين الإيرانيين خلال المرحلة الماضية، لم يخفون ذلك.
1: يا سيدتي، ما يحصل في اليمن، اليمن دولة مستقلة وتتخذ قرارها. كانوا يقولون لماذا لم تتدخل اليمن خلال الحرب التي جرت ضد إيران خلال 40 يوم؟
0: طيب
1: لماذا
0: دكتور
1: لم
0: محمد،
1: تتدخل؟ إذا لها
0: أنت لا
1: قرارها
0: تريد أن
1: السياسي،
0: تعطيني
1: واليوم عندما
0: إجابة؟
1: تتدخل
0: نعم.
1: يقولون هذا بإعاز من إيران.
0: ولكن يا دكتور محمد، المسؤولون الإيرانيون قالوا قد نلجأ لأوراق ضغط أخرى في باب المندب، في بحر الأحمر، في أماكن أخرى للضغط، كوسيلة ضغط.
1: طبيعي جدا عندما تتكدس كل هذه القوات الأمريكية في المنطقة، وعندما تتحشد كل هذه القوات وتدعم من قبل دول في المنطقة، تريدين من إيران أن تسكت وأن تضع يدا على يد وتشاهد هذا المشهد؟ طبيعي أن تحرك كل ما يمكن من قوات ومن فصائل ومن يعني من من من من, من طاقات على صعيد المنطقة، تحركها وتكرسها ضد الإدارة الأمريكية وضد الوجود الأمريكي وضد الكيان الصهيوني. هذا طبيعي جدا،
0: واضح.
1: هذا رد فعل بفعل من قبل الأمريكان.
0: دكتور سليم، ما رأيك بما قاله الدكتور محمد حسين هاشمي؟ لأنه يعني لم يكن واضحا بما قد تلجأ إليه طهران من بدائل.
2: هناك سؤال جوهري للدكتور هاشمي يجب الإجابة عليه وللمسؤولين الإيرانيين بشكل عام. أي إيران يريد المسؤولون الإيرانيون في الفترة المقبلة؟ هذا هو السؤال الأساسي في المرحلة المقبلة. مذكرة التفاهم قدمت مخرج للجمهورية الإسلامية الإيرانية باتجاه أكثر اندماجا في المنطقة، باتجاه أكثر سلما في المنطقة، أكثر تعاونا. الدول الخليجية كانت جزء من هذه المحادثات في الغرف الخلفية. ما وضع خاصة بصندوق الدعم أو الصندوق الاستثماري بقيمة 300 مليار دولار هو في هذا الاتجاه، بمعنى أن انتقال إيران من المرحلة السابقة إلى مرحلة جديدة. إذا ما كانت إيران مستعدة لهذا الموضوع،
0: ولكن
2: دول الإقليم
0: ما
2: مستعدة.
0: أسمعه أحيانا من الضيوف أنهم يحملون شعار إخراج

0: واشنطن من المنطقة.
1: يعني هذا موضوع آخر، يعني واشنطن أو الولايات المتحدة موجودة في المنطقة، هي خيارات سيادية لدول المنطقة. لا يمكن لأحد، يعني ولا يمكن لإيران أن تفرض على المملكة العربية السعودية أو على قطر أو على الإمارات العربية المتحدة خيارات في هذا الموضوع. هذه الدول لديها تعاونات مع باكستان، لديها تعاونات مع تركيا، لديها العديد من التعاونات، وهذه قرارات سيادية كما هي قرارات سيادية لإيران. إيران لديها تعاونات مع روسيا ولديها تعاونات مع الصين.
0: نعم.
1: هذه قرارات سيادية تعود لدول المنطقة، لا يمكن فرضها من قبل إيران.
0: شكرا جزيلا لكم الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ومن واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، ومن طهران الدكتور محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسي السابق. إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث تواصل قوة الاحتلال إجراءاتها المشددة واقتحاماتها لمناطق متعددة وسط تصريحات لمسؤولين عسكريين إسرائيليين نقلها موقع ولا بأن الوضع بالغ الخطورة وقابل للانفجار. معنا من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. لو تضعين ثروة عن الوضع القائم الآن في البلدات والمناطق التي تعرضت لاقتحامات ولا تزال تتعرض لحصار من قبل قوات الاحتلال.
2: بالفعل غنوة، هي لا تزال تتعرض لاعتداءات متواصلة، سواء كان ذلك من قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى من المستوطنين. دعيني أبدأ بأحدث هذه الاعتداءات. في هذه الأثناء اقتحم مستوطنون أراضي المواطنين الفلسطينيين شمالي بلدة سنجل بقضاء رام الله، وقاموا برعي الأغنام في هذه الأراضي. بالتزامن مع ذلك اقتحم مستوطنون أراضي المواطنين في بلدة برقة بقضاء مدينة رام الله، وفق ما أفادتنا مصادر محلية في هذه اللحظات، وهم يتجولون في محيط منازل المواطنين الفلسطينيين وأيضا يقومون برعي الأغنام في هذه المناطق. سبق ذلك بنصف ساعة تقريبا اقتحام مستوطنون منطقة أو بلدة دير عمار بقضاء مدينة رام الله، واقتحموا منزلا قيد الإنشاء بأعداد كبيرة وفق ما أفادنا رئيس مجلس هذه البلدة، وقام المستوطنون برفع الأعلام الإسرائيلية فوق هذا المبنى قيد الإنشاء. وهناك خشية حقيقة من سيطرة المستوطنين على هذا المبنى، لأنه يتعرض لاقتحام متواصلة من قبل المستوطنين، وللمستوطنين حقيقة يعني سجل طويل من السيطرة على مباني سكنية فلسطينية كما جرى في الأسابيع الماضية القليلة، من حيث طرد عائلة فلسطينية وهي عائلة الطباسي من منزلها في بلدة جالود بقضاء مدينة نابلس. على صعيد الانتهاكات الأخرى، قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تقتحم مناطق عدة في الضفة الغربية، كان آخرها ما جرى في قرية المغير، وبالإضافة إلى قرية أبو فلاح شمال شرق مدينة رام الله. أما في بلدة ترمس عية المجاورة أيضا، قامت قوات الاحتلال بطرد عائلة من منزلها غنوة، وقالت لي العائلة إنها ستتخذ هذا المنزل سكنة عسكرية ل24 ساعة. هذا المنزل أصحابه يحملون الجنسية الأمريكية، وكانوا قد عادوا في إجازة إلى هذا المنزل قبل أسبوع، ولكن اليوم اقتحمت قوات الاحتلال هذا المنزل يعني أقام فيه الجنود بعد طرد العائلة، وهو المنزل الثاني التي تسيطر قوات الاحتلال عليه. قدمت شكاوى للسفارة الأمريكية وفق ما أفادتنا بلدية ترمس عية دون أي استجابة، ودعوى قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها في حالة طوارئ وفي حالة استنفار، وستتخذ من منازل الفلسطينيين ثكنات عسكرية. ونذكر بأن هذه المناطق التي تقتحمها قوات الاحتلال هي بالأساس تلك المناطق التي تتعرض إلى هجمات دامية ويومية من قبل المستوطنين. على صعيد ملف آخر، وهو الهدم الذي حقيقة زادت قوات الاحتلال من وتيرته في هذا اليوم، هدمت العديد من المنازل والمنشآت التجارية، تركز ذلك في بلدتي عرابة وعنزة بقضاء مدينة جنين، بالإضافة إلى عدة مناطق في القدس، وإقامة بؤر استيطانية وتوسيع أخرى قائمة في مناطق عدة في الضفة الغربية. غنوة،
0: شكرا جزيلا لك من نابلس الدكتور رائد، عفوا اعذريني، من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ولكن ينضم إلينا من نابلس الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور رائد. إذن مسؤول إسرائيلي يصف الوضع القائم في الضفة الغربية بالخطير والقابل للانفجار، هم يعلمون ذلك، ولكن هل يضعون في الحسبان هذا السيناريو؟
3: أهلا بك غنوة وبجميع مشاهدي قناة الجزيرة. يعني نعم، هناك تخوفات لدى مستويات عدة أمنية وعسكرية إسرائيلية من طبيعة الأحداث وطبيعة ما أطلقوا عليهم وما بات يعني مصطلح يوصف في حتى على ألسنة القادة الإسرائيليين الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية، من أن هذا الإرهاب سيقود إلى انفجار الأوضاع في الضفة الغربية. ولم يكن أقلها اليوم الرسالة التي ذكر الإعلام الإسرائيلي أنها تم توجيهها من قبل 600 شخصية أمنية إسرائيلية إلى الرئيس ترامب للضغط على نتنياهو، وقالوا أن هذا الانفجار سيكون سبب قضيتين، القضية الأولى وهي الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية وما تقوم به الحكومة من ممارسات ضد السلطة
0: الصينية. ألا تعتقد أن هناك أطرافا إسرائيلية تستفيد وتريد أن تفجر الوضع أصلا في الضفة الغربية في هذا التوقيت الذي تنشغل فيه دول المنطقة بأمور أخرى؟
3: نعم سيدتي، أصلا يعني هذا الخلاف داخل الأوساط الإسرائيلية وهذه المواقف التي باتت تتخذ من بعض القادة هو نتيجة لشعورهم بأن الانفجار في الضفة الغربية يخدم اليمين الصهيوني المتطرف. هم لم يقوموا بهذه الأعمال يعني لعيون الفلسطينيين أو لإنسانية تجاه الفلسطينيين. هذه لأول مرة منذ 7 أكتوبر نشهد، يعني دعيني أسميها بذرة خلاف على قضية فلسطينية. السبب الذي يشعر به هؤلاء القادة وبعضهم ممن يعني يدخل إلى حلبة الانتخابات هو شعورهم بأن اليمين الصهيوني وبالذات اليمين المحسوب على الاستيطان والحكومة اليمينية تريد لهذا الانفجار أن يحدث، إما للاستفادة منه في أصوات انتخابية قادمة أو لتعطيل الانتخابات، ولذلك هم يقفوا ضد هذا الانفجار ويحاولوا الضغط بعدم السماح لهذا الانفجار أن يحدث، ليس لعيون الفلسطينيين وإنما لمنع الحكومة ولمنع اليمين الصهيوني من أن يكسب في هذه المرحلة الحرجة بالنسبة لهم إسرائيليا. خاصة أننا يعني لا يمكن لأي عاقل ولأي مشاهد أن يتابع الأحداث أن يرى بأن ردة الفعل الإسرائيلية هي ردة فعل أمنية على ما يحدث.
0: وهل نتنياهو يحمل شيئا ما متعلق بالضفة الغربية خلال زيارته لواشنطن؟ يعني هل هناك مشروع يريده أن يتحقق في هذه المرحلة بموافقة أمريكية؟
3: يعني نتنياهو لا يحمل أي فكرة تقود إلى مشروع سلام أو إلى تهدئة. ما قد يطرح نتنياهو وما يعني تسرب في سابقا وهو أن نتنياهو سيحاول الاقتراب من خطة ترامب التي أعلن عنها في صفقة القرن في ولايته الأولى، بمعنى أن نتنياهو سيروج أن هذا البناء الاستيطاني وهذا الوجود الاستيطاني في الضفة الغربية هو ينسجم مع خطة ترامب السابقة. ولذلك هناك ضغط يعني حدث دولي وضغط من بعض القادة الإسرائيليين أن هذا لا ينسجم مع خطة ترامب وإنما ينسجم مع فكرة أساسية وهي فكرة الضم. والعديد من المشاهد التي إذا تابعناها على أرض الواقع نجد أنها لن تقود إلا إلى الضم وليس إلى يعني ضم بعض الأجزاء وإنما إلى ضم الضفة الغربية.
0: ولكن دكتور رائد، ضم على أي أساس؟
3: ضم على أساس يعني ما قاله بن غفير وما قاله كاتس، ضم على أساس تهجير القرى المحاذية للاستيطان، إخلاءها من أهلها، تقويض كل مقومات الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني بحيث أنه يتم سلب الأراضي، يتم تدمير البنية الاقتصادية التحتية وتحويل الفلسطيني بأنه معتمد بالكامل على الإسرائيلي، وهذا ما يحاول إثباته يوما تلو الآخر، سواء بالإغلاقات أو بالمصادرة أو بالسماح للمستوطنين بهذه الهجمات وبهذه الأعمال الإرهابية.
0: شكرا لك من نابلس الدكتور رائد عيرات، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية.

0: الدولية. إذن إلى الملف اللبناني وجملة من التصريحات للرئيس جوزيف عون بشأن موقف بيروت من خرق إسرائيل بنود صيغة اتفاق الإطار وخشيته من أن يؤدي ذلك إلى التأثير على فعالية الاتفاق، بالإضافة إلى تصريحات لوزير الخارجية اللبناني تتعلق بمسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي ووضع حزب الله. معنا هنا في الاستوديو الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، والدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور نوفل، ماذا يمكن أن نقرأ من تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون، خاصة أنه يخشى من هذه الأعمال الإسرائيلية التي تأتي يعني بمسار مغاير لما اتفق عليه؟
1: الرئيس جوزيف عون يبدو أنه مع الحكم في لبنان في مواجهة مشكلتين، مشكلة إسرائيل وأطماعها ومشكلة حزب الله وعناده، وبالتالي هذا الاتفاق الذي توصلت إليه الدولة اللبنانية اليوم أعتقد أنه يعاني من يعني من عدم رغبة الطرفين اللذين ذكرتهما في تنفيذ هذا الاتفاق. فلا حزب الله يريد أن يعترف بمرجعية الدولة اللبنانية، وبالتالي يعترف بأن سياسته ومقاومته لم توصل إلا إلى الاحتلال، وبالتالي عليه أن يسلم إدارة مرحلة التحرير للدولة اللبنانية بشكل كامل ونهائي من خلال التخلي الكامل والنهائي عن سلاحه. وفي المقابل إسرائيل تعتبر أنها لم تنجز المهمة التي من أجلها دخلت إلى لبنان،
0: ولكنه قد يقول أن هذا الاتفاق نتائجه غير ملموسة، خاصة في ظل هذا الخرق الإسرائيلي المستمر.
1: ولكن المقاومة نتائجها ملموسة ومعروفة، إسرائيل موجودة في النبطية، وبالتالي اليوم على حزب الله أن يوقف هذه المكابرة. هذه السردية اعتمدها لسنوات طويلة، سمعنا سرديات التحرير مرة وثانية وثالثة ورابعة، وبالنهاية اليوم إسرائيل موجودة في النبطية، علينا أن نتعاطى مع هذا الواقع. عملية المكابرة والاستمرار في المكابرة لن توصل إلى أي مكان، وبالتالي علينا أن نعترف جميعا بأنه الدولة اللبنانية يجب أن تكون هي المرجعية، وأن نعمل من خلال الدولة اللبنانية على تحرير لبنان، والأهم على إعادة هؤلاء المساكين إلى بيوتهم، الشعب اللبناني المهجر الذي حتى وإن عاد إلى القرى التي هناك نموذج مدمرة الآن، يعني لن يجد منزلا يسكنه.
0: دكتور وسام، وزير الخارجية اللبناني أثار نقطة أن لبنان لا يمكنه أن في الوقت الراهن لا يمكنه أن يفصل بين جناحي حزب الله، الجناح العسكري والسياسي، لذلك كيف يقارب حزب الله هذه المسألة؟
2: تحية لكم والمشاهدين الكرام. يعني لابد من الإشارة إلى أن زج حزب الله في أي مسألة لها علاقة بالإسرائيلي لا تخدم سوى الإسرائيلي، يعني لا سيما وترداد مسألة ربط المشكلة الموجودة في لبنان بحزب الله، وهي في الأصل بالإسرائيلي والدولة اللبنانية. الذي يتحمل مسؤولية ما يحدث الآن هو طرفان، الطرف الأول الإسرائيلي لأنه لم يلتزم باتفاق 27/2/2024 وبقي ينتهك وبقي يقتل ويجزر ويدمر، والطرف الآخر الذي يتحمل المسؤولية هو الدولة اللبنانية، لأنها أكثر من 10,000 خرق خلال 15 شهر لم تتابع شكوى واحدة إلى الأمم المتحدة بالمعنى الدبلوماسي.
0: الدولة اللبنانية تقول أن حزب الله عندما قرر الخوض بأي حرب لم يأخذ موافقة،
2: هذا أصبح وراء ظهرنا. لنحتسب منذ عام 2024 المرحلة التي استلمت بها الدولة مقاليد وزمام الحكم بالمعنى الدبلوماسي، لم تقدم أي شيء، لسيما رأس الدبلوماسية الذي تتكلمين عنه قال ماذا يمكن أن نفعل، نحن يمكن أن نبكي للأمريكيين فيتكلمون مع الإسرائيليين. لا أظن أن فلسفة البكاء واستراتيجية دبلوماسية البكاء قد أودت إلى نتيجة. بالمعنى العسكري خطاب القسم والبيان الوزاري أقر استراتيجية أمن وطني، لم تعقد هذه الحكومة جلسة واحدة لهذا الموضوع. بالمعنى العسكري أيضا حزب الله تعاون خلال 15 شهرا، ورئيس الجمهورية قال يتفاخر بأنه لم يطلق طلقة واحدة نحو الإسرائيلي في عهده، وسلم السلاح في جنوب نهر الريطاني للجيش اللبناني، فأمر من هذه السلطة ومن هذه الدولة بتلف السلاح، إضافة إلى أنها لم تفعل شيئا لإعادة الإعمار، لم تعرف خبرا عن أسير عبر لم تطالب اصلا يعني الصليب الاحمر
0: لبنان الذي لم تعد اليوم يعيش ازمه اقتصاديه.
2: صحيح.
0: تعرف نتائجها يعني عندما يتحدث عن تتحدث عن اعاده الاعمار، هل الدولة قادرة عندما قرر حزب الله خوض بأي حرب قادرة أن تتحمل هذه النتائج؟
2: لابد من الإشارة لأن حزب الله دخل في الحرب حينما عجزت الدولة بالمعنى العسكري والدبلوماسي وإعادة الإعمار، هذه نقطة. ولأن العدوان لم يتوقف، 500 شهيد خلال 15 شهرا، هذه ليست نزهة للبنانيين.
0: يعني
2: بيوت مدمرة ومنع اللبنانيون من العودة، هذه ليست نزهة للبنانيين.
0: لن يعطي اليوم فرصة لمسار المفاوضات.
2: حزب الله أعطى الفرصة 15 شهرا ولم يحصل. الآن حزب الله قبل أن يتم الحديث عن حزب الله وإعادة الإعمار، إعادة الإعمار ستكون للبلاد المحتلة، فلنخرج الاحتلال ولنبحث بإعادة الإعمار. يعني لا يمكن بحث إعادة الإعمار.
0: يعني والإسرائيلي سيعطي الفرصة للدبلوماسية.
2: حزب الله دائما كان متعاونا وحتى هذه اللحظة متعاون ولم يبدي أي شيء خلاف العقلية التعاونية. الذي ذهب متفردا بمفاوضات مباشرة كرست الإسرائيلي هي هذه السلطة.
0: دكتور نوفل، حالة تقاذف الاتهامات والمسؤولية الحاصلة الآن في لبنان ما بين لبنان الرسمي وحزب الله، ما مآلاتها؟
1: عمليا واضح أنه استمرار الأمور على ما هي عليه يعني أنه لا وجود لدولة في لبنان. لا وجود لدولة في لبنان يعني أكبر ذريعة لإسرائيل أن تقول الدولة اللبنانية غير قادرة على بسط سلطتها على أراضيها، وبالتالي من حقي أن أتدخل في لبنان وأن أحمي الحدود وأن أقيم مناطق أمنية وإلى ما هنالك. عملية واضحة.
0: كيف لا يوجد لبنان واليوم يعني لا فراغ أصلا دستوري؟
1: المشكلة ليست في وجود مسؤولين في السلطة، المشكلة هي في ممارسة السلطة. يعني اليوم يمكن يقول الإسرائيلي بشكل واضح أنه اليوم الدولة اللبنانية اتخذت عدة قرارات في موضوع سلاح حزب الله، في موضوع بيروت الإدارية، في موضوع غيرها من القرارات. يعني كيف يمكن للدولة اللبنانية أن تذهب إلى إسرائيل وتقول أنا أريد أن أنفذ كذا وكذا وكذا، والإسرائيلي يقول لها حتى بيروت الإدارية ما قدرتوا تنفذوها، وبالتالي أنتم تدعون أنكم تريدون تنفيذ الشروط التي نص عليها الاتفاق. وبالتالي يعني القول اليوم بأنه موضوع سلاح حزب الله لا علاقة له بما يجري، الاتفاق واضح، هناك معادلتين، الاحتلال وسلاح حزب الله. لا يمكن، منذ اتفاق نوفمبر الماضي كانت واضحة الأمور، تلاعبنا على المجتمع الدولي، أطلقنا تفسيرات واجتهادات في لبنان أنه السلاح هو فقط في جنوب الليطاني وال1701 لا ينص على بقية الأراضي اللبنانية.
0: الخلافات قائمة الآن
1: طبعا،
0: لذلك ما انعكاساتها على المسار القائم؟
1: أن تربح إسرائيل بالنهاية الحجج الإضافية وتبرر يعني عند قيام أي مشكلة على المستوى الإقليمي أو عند يعني إعادة انطلاق المعارك على المستوى الإقليمي إذا حصلت، تبرير إضافي لإسرائيل لتكمل المعارك في لبنان بكل أسف.
0: طيب دكتور وسام، هل حزب الله سيعطي هذه الفرصة لإسرائيل؟
2: والله الذي يعطي الفرصة لإسرائيل هي الدولة اللبنانية، الذي لسيما تبني منطق الإسرائيلي أنه طالما هناك سلاح فلن نخرج، طالما هناك سلاح سننفذ. هذه الدولة أخذت فرصتها والإسرائيلي لم يلتزم معها، وبالتالي الإشكالية ليست في السلاح. السلاح أخذ فرصته وحرر عام 2000، السلاح أخذ فرصته وحرر عام 2017.
0: في هذه المرحلة
2: لو لم يكن هناك من سلاح لأصبح الإسرائيلي في بيروت. الذي منع الإسرائيلي من تجاوز بنت جبيل 45 يوم وحسم المعركة هو السلاح، وحينما دخلنا في وقف إطلاق النار دخل الإسرائيلي إلى بنت جبيل. 2006 كان الجنوب محتل، 82 كانت بيروت محتلة ولم يخرجها سوى السلاح. مسألة القتال والمقاومة مسألة تراكمية. إذا كانت المقاومة تعرضت لخلل بميزان الردع نتيجة جولة لصالح الإسرائيلي، لا ينفي أن هذه المقاومة هي التي قاتلت وهي التي حررت وهي التي حمت، ولا ينفي أنها كانت بذلك بهذه الأدوار الثلاثة نتيجة عجز الدولة وعدم وجود دولة. هذه الدولة التي الآن تكرس الإسرائيلي، اليوم كنت أشاهد على قناة الجزيرة في زوتر الشرقية يتنقل الإسرائيلي بحرية نتيجة تكريس هذا الاحتلال بهذا الاتفاق.
0: من الواضح أن هناك مقاربات مختلفة تماما، يعني لا تتقاطع نقاط مشتركة ما بين
2: يوجد خمس نقاط
0: في
2: مشتركة.
0: لبنان ما هي؟
2: هي وقف إطلاق النار، إعادة الأسرى، الانسحاب الإسرائيلي، إعادة الأسرى، إعادة النازحين وإعادة الإعمار. هذه يتبناها حزب الله. ماذا فعلت الدولة بهذا الموضوع؟ لم تفعل شيئا، قدمت سلسلة طويلة من التنازلات ولم تحصل على واحدة من هذه. أي. وأنا أتحدى أن تكون الدولة قد حصلت شيئا من ذلك، وبشهادة نتنياهو البارحة كان يسخر أننا لم نخرج أصلا من أرض كنا فيها. ما تسميه الدولة إنجاز يعني.
0: لكل حال شكرا لكما الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، والشكر أيضا للدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. نعود لتداعيات أزمة هرمز. هذه التداعيات امتدت إلى قطاع توليد الكهرباء عالميا، إذ أن تعطل وصول الإمدادات من المنطقة أضعف القدرة على إنتاج هذه الطاقة وسط توقعات بارتفاع الطلب عليها بسبب موجة الحر. التفاصيل في هذا العرض مع زميل عمار طيبي.
3: تداعيات الحرب وتعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز شملت كافة مجالات الطاقة ومنها الكهرباء، حيث يزداد الطلب عليها عالميا وسط تحديات توفير مصادر توليدها. وكالة الطاقة الدولية توقعت أن يسجل الطلب العالمي على الكهرباء نموا قويا خلال العام الجاري ليبلغ 3.16% مقارنة مع نمو بلغ 3% خلال العام الماضي. الطلب جاء مدفوعا بعوامل اقتصادية تشمل نمو قطاعات الصناعة وانتشار السيارات الكهربائية، وعوامل أخرى تكنولوجية مثل التوسع في مراكز البيانات، إضافة إلى عامل المناخ مع زيادة الطلب على التبريد في ظل ارتفاع درجات الحرارة عالميا. هذا هو حجم الطلب العالمي على الكهرباء، ونرى كيف قفز بنحو 13% منذ عام 2015 إلى غاية عام 2020 ليبلغ نحو 24 تيراوات ساعة، ثم قفز بعد ذلك بنحو 20% إلى عام 2025 مع تجاوزه ل 28 ألف تيراوات ساعة. الطلب المتزايد على الكهرباء يواجه تحديات مصادر الإنتاج وسط استمرار اضطرابات أسواق الطاقة بفعل أزمة مضيق هرمز وما نتج عنها من تقلبات في الأسعار التي رفعت تكاليف توليد الكهرباء في الكثير من الدول. عندما ندقق في مصادر توليد الكهرباء في العالم نفهم أكثر لماذا يتأثر إنتاجها مباشرة بتداعيات أزمة الإمدادات من الشرق الأوسط. الطاقة المتجددة تصدرت خلال العام الماضي تصدرت مصادر إنتاج الكهرباء بنسبة 33%، ثم الفحم بنسبة 32%، فالغاز الطبيعي بنسبة 23%، ثم الطاقة النووية بنسبة 9%، ثم النفط ومصادر أخرى ب 2%، ما يعني أن الغاز والنفط يمثلان نحو ربع مصادر إنتاج هذه الطاقة. لذلك فإن تراجعت كميات هذه الواردات أو زادت أسعارها تنعكس مباشرة على توليد الكهرباء عالميا.
4: رأس الساعة وهذه أهم المستجدات، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مستعد لعمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات مع إيران. وأوضح ترامب في تصريحاته لموقع أكسيوس أن واشنطن تجري مباحثات عميقة مع طهران، مشيرا إلى أنه لن يعطي وقتا طويلا للمفاوضات. وقال ترامب إنه إذا لم تنجح المفاوضات فإنها ستعود واشنطن لشن عملية عسكرية واسعة. وأضاف ترامب أنه قرر تجميد الهجمات على إيران لأن دول الوسطى طلبت منح فرصة للتفاوض، مشيرا إلى أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق. ومن جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن طهران لن تسمح لواشنطن بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام، مشيرا إلى أن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز إيجابية. وعشية زيارته واشنطن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إنه سيبحث خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض غدا جملة من القضايا وعلى رأسها الملف الإيراني. وفي تطور آخر، قالت وزارة الدفاع السعودية قالت إنها اعترضت ودمرت عددا من المسيرات قادمة من الأراضي العراقية كانت تحاول استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. وأكدت الخارجية السعودية حق المملكة في الدفاع عن النفس.

شددت على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. وفي لبنان قال رئيس جوزيف عون قال إن بلاده لن تقبل باستمرار خرق إسرائيل بنود صيغة اتفاق الإطار، معارباً عن

0: البيت الأبيض، مراسلة الجزيرة وجد وقفي، وأيضا من طهران ينضم إلينا مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما، وأبدأ معك وجد، وآخر التصريحات التي أدلى بها اليوم الرئيس دونالد ترامب.
1: نعم، أحدث التصريحات هي ما قاله الرئيس ترامب لموقع أكسيوس الأخباري، الذي أكد فيه منح الدبلوماسية مع إيران فرصة جديدة، ولكن في حال فشلها، فشل العمل الدبلوماسي الجاري حاليا، فإن الولايات المتحدة جاهزة لبدء عملية عسكرية موسعة. وكان حتى قد قال هذا الأمر يوم الجمعة الماضية، أكد بأن القوات الأمريكية منتشرة وجاهزة للضغط على الزناد في حال قرر اتخاذ قرار باستئناف العمليات العسكرية الكبرى خديجة. لكن حاليا الفرصة هي للدبلوماسية، والكلمة للعمل الدبلوماسي. ولدى سؤاله عن المهلة الزمنية التي يمنحها للمسار الدبلوماسي، أكد الرئيس ترامب بأنه ليس وقتا طويلا، ليست مهلة مطولة، ولفترة سريعة، إما أن تأتي بنتائج سريعة أو لا توجد نتائج سريعة، وبالتالي قد يلجأ آنذاك إلى العمليات العسكرية الكبرى. ولدى سؤاله لماذا أصلا يمنح الدبلوماسية فرصة، ولماذا استجاب لطلب الوسطاء بمنح الدبلوماسية هذه المساحة الزمنية، أكد الرئيس ترامب بأنه إذا لم تنجح الدبلوماسية فالولايات المتحدة لن تخسر شيئا، يعني هي إذا لم تربح منها شيئا أو اتفاقا فهي لن تخسر شيئا، لذلك يرى استجاب لطلب الوسطاء بمنح هذه الفرصة. طبعا بالنسبة لما يريده الرئيس ترامب وما يجري حاليا تبادل رسائل بشأنه، هو إعادة فتح مضيق هرمز. مضيق هرمز ينبغي أن يكون مفتوحا بدون أي رسوم وأمام الجميع، هذا ما يريده الرئيس الأمريكي. مذكرة التفاهم على ما يبدو لم تحقق له هذا الأمر، لذلك كان قد صرح قبل أسابيع بأنها انتهت. وما يجري الآن التفاوض بشأنه هو اتفاق جديد ينجم عنه إعادة فتح مضيق هرمز، ومن ثم إطلاق المفاوضات النووية. إذن في هذه الفترة كل الأعين على هذه المفاوضات التي تجري خلف أبواب موصدة وبتبادل الرسائل مع إيران عبر الوسطاء، يحاول الرئيس دونالد ترامب أن يمنحها فرصة على اعتبار أنها الحل الذكي للصراع مع إيران، بدلا مما وصفه الأسبوع الماضي بالحل الأسهل وهو العمليات العسكرية. خديجة،
0: نعم، شكرا لك وجد. نذهب إلى طهران وعمر هواش. كيف ينظر إيرانيا إلى هذه المواقف الجديدة وهذه الفسحة المفتوحة الآن أمام الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق؟
2: نعم خديجة، دائما تقول طهران إنها مستعدة للدفاع عن مصالحها وأمنها القومي، سواء كان ذلك بالمفاوضات والدبلوماسية أو سواء كان ذلك بالحرب. الآن يبدو أن هناك باب مفتوح للمفاوضات. طهران تقول إنه لا توجد مفاوضات وأنها لا تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، إنما تتبادل رسائل معها عبر الوسيطين القطري والباكستاني. هذا ما أكده اليوم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مضيفا أن هذه الرسائل تركز على مسألة مضيق هرمز. وكنا قد رصدنا خلال الأيام الماضية لا سيما الجمعة والسبت، كانت هناك مفاوضات عمانية إيرانية لشأن مستقبل الملاحة البحرية في المضيق. وإذ تؤكد طهران على لسان أيضا بقائي اليوم بأن هذه المفاوضات هي إيرانية عمانية لا علاقة لها بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن هنا في طهران المراقبون يقولون وينظرون إلى هذه المفاوضات قد تكون تبحث عن حل ما لأجل تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن في مضيق هرمز. لكن ما هي التنازلات التي قد تقدمها طهران في مضيق هرمز؟ هناك من يتحدث هنا في طهران عن مقترحات لتجمع إقليمي، إدارة إقليمية للمضيق، أو فتح ممر وسط في المضيق، لا الممر الجنوبي الذي تسيطر عليه إيران ولا الشمال الذي تسيطر عليه إيران، ولا الممر الجنوبي قرب السواحل العمانية. لذلك ما مدى هذه التنازلات التي قد تقدمها طهران؟ هذا سؤال مهم. لكن في حال

0: لم يتم التوصل إلى اتفاق، لم يتم أو الوسطاء لم يتمكنوا من إعادة الطرفين إلى مذكرة التفاهم، بطبيعة الحال قد يكون التصعيد هو سيد الموقف هنا. أيضا في المقابل الإيرانيين يقولون أنهم مستعدون لهذا الاحتمال، ورصدنا خلال الأيام الماضية كافة التصريحات من قبل الإيرانيين على مستوى رئيس البرلمان، كبير المفاوضين، الرئيس الإيراني، القيادة السياسية والعسكرية هنا، مقر خاتم الأنبياء، الحرس الثوري، الجميع يقولون أنهم سوف يردون بشكل كبير، لا سيما في حال استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية المنشآت الحيوية المتمثلة بالطاقة والكهرباء. هناك أيضا إصرار إيراني على عدم السماح للولايات المتحدة الأمريكية بتحديد زمان ومدة السلم والحرب مع إيران، هذا ما عبر عنه المتحدث باسم الخارجية. هناك حلقة تدور في إيران بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية منذ العام الماضي، هي حلقة الحرب ثم المفاوضات ثم العودة إلى الحرب ثم المفاوضات ثم العودة إلى الحرب، وهكذا تستمر. هذا الأمر يتعب الإيرانيين اقتصاديا وسياسيا، يضغط على الداخل الإيراني، يضغط على الاقتصاد، لذلك طهران تحرص على الدخول في مرحلة تنهي هذه الحلقة، إما أن يتم التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية أو أن تقول أو كما تقول طهران تجبر الأمريكيين على التراجع وإنهاء هذه الحرب. لكن في كل الأحوال تؤكد طهران أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق مع الأمريكيين فإن إيران لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بالهيمنة على مضيق هرمز. هذا ما كان قد أكده سعيد خطيبزادة نائب وزير الخارجية الإيرانية، لأن إيران تعتقد أنه في حال كان هناك سيطرة أمريكية على المضيق أو تدخل أمريكي في المضيق فإنه قد تستغله لضغط عسكريا وأمنيا على إيران من خلال تمرير السلاح والسفن العسكرية الأمريكية.
1: عمر
0: وربما إعادة تأهيل القواعد الأمريكية
1: ننوه
0: في منطقة السلاح.
1: نعم عمر هوش، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، وأنوه إلى الخبر العاجل الوارد أسفل الشاشة عن سي بي سي الكندية، تقول إطلاق نار على القنصلية الأمريكية في وسط تورونتو. إذن إطلاق نار على القنصلية الأمريكية وسط تورونتو بكندا حسب سي بي سي الكندية. الآن ينضم إلينا من واشنطن نيل ماكيب، مراسل الشؤون السياسية لشبكة وان أمريكا نيوز في البيت الأبيض، ومن طهران ينضم إلينا الدكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسي السابق، وفي الأستوديو ينضم إلينا الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أهلا بكم جميعا. وأبدأ معك في واشنطن سيد نيل، يعني ما هو مطلوب الآن في هذه الفسحة المفتوحة من أجل التوصل إلى اتفاق هو التفاوض حول اتفاق جديد ينجم عليه فتح مضيق هرمز وإطلاق ثم إطلاق مفاوضات نووية، أليس هذا ما كان متضمنا بالأصل في المذكرة، مذكرة التفاهم؟
2: أعتقد أن الرئيس في نهاية المطاف يسعى إلى التوصل إلى ضمانات بأن الحكومة الإيرانية إذا ما لم تلتزم باتفاق الآن بخصوص البرنامج النووي والمواد النووية على الأقل تلتزم بمسار للتعامل مع هذا الموضوع على وجه السرعة. بالنسبة إلى مضيق هرمز أصبحت مسألة أساسية للولايات المتحدة الأمريكية أن تنفذ الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية والسفن الإيرانية وتحمي السفن الأخرى لكي تمر بسلام. هذه هي النقطة الأساسية. هناك أهداف متعددة وآمال علقت على هذا النزاع، ولكن في نهاية المطاف النقطة الرئيسة بالنسبة إلى الرئيس ترامب هو أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا للملاحة البحرية وأن يتخلى النظام الإيراني عن برنامجه للسلاح النووي.
1: لكن مع زيارة نتنياهو السؤال الذي يبدو للذهن الآن هو أنه بالنسبة لترامب اليوم أولا هرمز، مضيق هرمز، أم أولا النووي؟
3: أعتقد أن الأولوية

0: هي الأمرين معا، ولكن الرئيس كرر في تصريحات متعددة إن الأولوية القصوى هي البرنامج النووي، وطرح السؤال عليه بخصوص الاقتصاد والمشكلات الأخرى في الولايات المتحدة. قال إن كل المشكلات الأخرى تأتي بعد البرنامج النووي، وبالتالي بالعودة إلى اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء نتنياهو يجب أن ننتظر النتيجة لكي نرى ما إذا كان باستطاعة الحليفين أن يتحدثا بصوت موحد. وهناك مبعث قلق على مستوى الحكومة الأمريكية، ألا وهو أن النظام الإيراني ليس في حالة من الوحدة، وبالتالي هناك أشخاص متعددين، أشخاص يوافقون على بعض الأمور، أشخاص آخرون يعارضون الأمور التي تم الاتفاق عليها، وبالتالي لا نعرف من يقرر. كل هذه المشكلات يجب أن تحل، ولكن الوحدة على مستوى القيادة هي مهمة، ولذلك نأمل أن التعاون سوف يستمر بين الرئيس ترامب ورئيس مجلس الوزراء نتنياهو. سوف يزوره في البيت الأبيض، وسوف يحضر حفل جنازة لينزي جراهام، وبعد ذلك يتعين علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كانت إيران سوف تتحدث بصوت واحد للتوصل إلى اتفاق يمكنه أن ينفذ.
1: هل ستتحدث إيران بصوت واحد دكتور محمد حسين هاشمي كما يقول نايل، وتبدي إيجابية في هذه الاتصالات والمفاوضات وما تسميه طهران بتبادل الرسائل وليس مفاوضات كما تقول أو كما قال بقائي؟
2: تحية لك وللضيف الكريم وللمشاهدين. نعم، إيران قالت ما ينبغي أن تقول بصوت واحد. يعني الآن هذا الكلام عن أن الحرس الثوري وأن الجانب السياسي وأن الرئيس ووزارة الخارجية، يعني البلد الآن ومنذ شهرين في حالة حرب، وفي حالة الحرب هذه لا تسند الأمور إلى وزارة الزراعة أو وزارة الصناعة. طبيعي أن يكون المتقدم في هذا المشهد هو الجيش الإيراني والحرس الثوري. يعني دائما يصرون في الإعلام الغربي وحتى بعض العربي أنه الحرس الثوري الحرس طيب الحرس الآن حرب شعواء مع الإدارة الأمريكية ومع الكيان الصهيوني، ويتقدم هذا المشهد الحرس الثوري والجيش الإيراني لأنهما هما المسؤولان عن الجانب العسكري في هذا البلد. فيما يخص موضوع التفاوض، كما تفضلت أن المتحدث باسم الخارجية قال أنه ليست هناك مفاوضات مباشرة مع الإدارة الأمريكية، هناك رسائل متبادلة، ولكن باعتقادي أن ما يصر عليه الرئيس هذه الأيام هو موضوع مضيق هرمز، والمضيق كان مفتوح قبل الحرب، وهو ما والحرب التي أعلنت على إيران هي التي أودت بهذا المضيق إلى ما هو عليه اليوم. ولذلك إيران أيضا تدعو إلى أن يكون المضيق مفتوح، ولكن حسب البند الخامس الذي توافقت عليه وأمضى عليه الرئيس.
1: طيب في هذا الشأن معلش دكتور محمد، في هذا الشأن تحديدا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول محادثاتنا مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز إيجابية. هنا نود أن نفهم ما هي الصيغة الإيرانية العمانية لمضيق هرمز؟
2: باعتقادي أن الجانب الإيراني حريص جدا على أن يكون الحديث أو التشاور أو المفاوضات أو أي أحاديث مع الجانب العماني كدولتين متشاطئتين على مضيق هرمز بعيدا عن أي تأثير أمريكي. هذا مهم جدا بالنسبة للجانب الإيراني، يعني بعيدا عن موضوع الهيمنة الأمريكية والسيطرة الأمريكية. ولذلك إيران كانت حريصة دائما على أن تكون مباحثاتها وتفاوضها مع الجانب العماني، والمباحثات التي أجريت أخيرا يوم الجمعة والسبت الماضي حول المضيق بشكل مباشر، وقالت الخارجية أن هناك إيجابية في هذه المفاوضات. وحسب معلوماتي من الخارجية الإيرانية اليوم أن الجانب العماني هو أقرب ما يكون إلى أن يتفاهم تماما مع الجانب الإيراني في موضوع المسار أو المسير الآمن للسفن أو البواخر أو الناقلات عبر مضيق هرمز، وبعيدا عن المسارات التي قد تكون موبوءة أو تكون فيها يعني فيها مخاطر تهدد هذه السفن.

0: يكون. باعتقادي الآن نحن أقرب ما نكون إلى صيغة أو إلى آلية معينة بين الإيرانيين والعمانيين لأجل موضوع مضيق هرمز، ويمكن أن ننتهي لو لم تتدخل الإدارة الأمريكية في هذا الجانب. كما تعلمون قبل فترة عندما اتفقنا واقتربنا من الاتفاق مع العمانيين،
1: ولكن لم نفهم بعد الصيغة. سأعود إليك بطرح نفس السؤال حول الصيغة التي يتفق عليها الإيرانيون والعمانيون بخصوص المسارات المتعلقة بمضيق هرمز، ولكن سأعود إليك بعد قليل. دكتور العتيبي، الخليجيون لا يجب طبعا أن يبقوا، بعد دول خليجية أن تبقى بعيدة عن أي صيغة أو صياغة لحل ممكن محتمل لمشكلة مضيق هرمز، أليس كذلك؟
2: لا أكيد خديجة، دول المنطقة دول العالم أيضا متضررة من ما يحدث في مضيق هرمز، لكن سلطات عمان موجودة تدافع عن حقوقها وعن سيادتها في مياهها الإقليمية. هي استضافت وفدا إيرانيا بعد مذكرة التفاهم، بعد ذلك بعدما غادر الوفد تم استهداف الجانب العماني، يؤكد بأن الجانب الإيراني يريد السيطرة والهيمنة بشكل كامل. يعني لا يجب أن ننغر ويتم انقيادنا حول الرسائل الإيجابية التي تقدمها إيران بأن المحادثات كانت إيجابية. الجانب الإيراني دائما يحاول أن يغطي هذه المحادثات بأنها إيجابية، لكن لا أعتقد أنها إيجابية عندما يكون الجانب العماني يضع خطا في مياه الإقليمية، بالتالي هو يؤكد أن له حق في هذه المياه وله حق في مضيق هرمز وله حق أيضا في تأمين الملاحة. لكن الجانب الإيراني خديجة، يعني الأخبار التي أمس تحدثت عن اللغم، الجانب الإيراني يريد أن يضع صياغة معينة بأن لا أخالف الجنوب والشمال كخطوط، لكن الجنوبي ليس آمنا ولكن هناك الشمالي فقط آمن. هو يريد أن يطبع مضيق هرمز بطريقة معينة فتصبح الملاحة دائما في مضيق هرمز بالتالي من الجانب الإيراني، فهو بالتالي يضع الاقتصاد الدولي أن يتطبع، بالتالي الأسواق ستتطبع وستتأقلم مع هذا الجو. دول المنطقة موجودة، لكنها أعتقد أن دول المنطقة تعطي فرصة الآن لسلطنة عمان، لأن عمان هي التي تتفاوض مع الجانب الإيراني، هي التي تنخرط معها بشكل رئيسي ومباشر، بالتالي هي من تحاول أن تصل لصياغة معينة. هذا فيما يخص ملف هرمز، بالتالي أعتقد أن هذا هو الأهم في الجانب الحالي في مضيق هرمز. لكن نحن نتشعب خديجة صراحة، يعني هرمز، باب المندب، استهداف في أوكرانيا، تهديد لبريطانيا، بدأت استهداف السعودية من قبل جماعات في العراق ومن قبل الحوثي، استهدافات مستمرة للبحرين والكويت والأردن، كانت الولايات المتحدة تقوم باستهداف أيضا. الأمور تتشعب بشكل كبير في المنطقة، لا يجب أن ننظر لها بأنها
1: تتشعب باتجاه التعقيد والتصعيد
2: 100%،
1: أم أن هذه الفسحة المتاحة أمام الدبلوماسية قد ينتج عنها شيء أو تخرج بشيء؟
2: من ينظر لطريقة الدبلوماسية وقنوات التواصل بين إيران والولايات المتحدة منذ بداية الإدارة الأمريكية والسلوك الإيراني في المنطقة، نجد أنهم من السنة الماضية كان هناك تفاهمات، ثم هناك مواجهة عسكرية، ثم بعد ذلك مفاوضات أخرى. بالتالي الآن هناك وقف للهجمات، هذا الوقف يفيد الجميع. إيران تعد العدة الآن، تحاول أن تربط هرمز مرة أخرى بالداخل والعمق الإيراني، وهذا مهم جدا حتى يكون هناك انفصال كبير وعدم قدرة على السيطرة على الملاحة. الولايات المتحدة إعادة تموضع، دول المنطقة تحاول أن تفعل الدبلوماسية، ونتنياهو الآن في الولايات المتحدة، بالتالي هذا أيضا يلعب دورا جدا كبير.
1: سنسأل عن نتنياهو ووجوده في الولايات المتحدة ولقائه المرتقب مع ربما غدا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن نيل ماكيب، هل تعتقد أن هذه الحركة للرئيس دونالد ترامب تنم عن رغبة حقيقية، عن جدية، أم أنه مجرد تلبية لطلب الوسطاء من باب المجاملة لا أكثر؟
3: في الحقيقة قيل الكثير بخصوص الرئيس ترامب وبخصوص شخصيته وغضبه ومزاجه، ولكن الأمور غير صحيحة. هذا الرجل لديه قدرة كبيرة على حب الإنسانية والسلام، ويود أن يعقد الصفقات التي تأتي بالمنفعة لكلا الطرفين، ولذلك كان لديه سيرة مهنية ناجحة في مدينة نيويورك وفي مجال العقارات، وبالتالي عدد كبير من الناس يعرف ذلك، وهم تعاملوا معه لعقود من الزمن بناء على مصافحة وليس بالضرورة عقود موقعة. لذلك عبر عن إحباطه عندما لا تسير الأمور على خير ما يرام، ولكن النتيجة

0: نهائية هي أن الرئيس يود أن يحل هذه المسألة ليس بالضرورة بالطريقة العسكرية، هو يعطي كل فرصة ممكنة لكي تحل المعضلة من خلال السبل الدبلوماسية، ولكن في نهاية المطاف سوف يصل إلى المستوى الأقصى من الإحباط إذا ما لم تحل. لديه ملفات أخرى يتعين عليه أن يعمل عليها، وهناك جدول زمني مهم في الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين الأول من شهر سبتمبر يوم العمل، وهو نهاية عطلة الصيف. الناس يعودون إلى المدارس والأعمال ويبدأون بالتفكير في الانتخابات في نوفمبر والمجال السياسي. وأود أن أحذر الناس وألفت عنايتهم بأن الرزنامة السياسية الآن ضاغطة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك أقول أن الرئيس ترامب لا يود أن يستمر الوضع على ما هو عليه بعد هذا التاريخ.
1: ولكن هل من المعقول أن يطلب يعني كل هذا في زمن قصير وهو يقول أريد نتائج سريعة وإلا سنذهب إلى توسيع العمليات العسكرية؟
0: هو يتحدث عن النتائج السريعة، طبعا الأمور وكأنها تحصل بعصا سحرية أو بين ليلة وضحاها. نعم، ولكن في الذهن الأمريكي الوضع ليس هكذا، هو مستمر ل47 عاما، ويتذكر الشعب الأمريكي العدد الكبير، الآلاف من الأمريكيين الذين قتلوا من مدنيين وجنود بسبب الحكومة الإيرانية والوكلاء الإيرانيين. الشعب الأمريكي يعرف أن الآلاف من الإيرانيين كانوا يصرخون الموت لأمريكا لمدة 47 عاما، وأن أمريكا هي الشيطان الأكبر. إذن هذا الوضع الذي تعامل معه الشعب الأمريكي، أمريكا أبدت عن صبر كبير وأن الأمور سوف تتغير، ولكن في نهاية المطاف إذا ما حصل هؤلاء الذين يصرخون الموت لأمريكا بأعلى صوت، وإذا ما حصلوا على السلاح النووي، هذه مشكلة يجب التصرف بشأنها. نعم، هناك ضرورة للحل، طبعا كما أشرت الرزنامة الضاغطة وصولا إلى الانتخابات في شهر نوفمبر بعد الأول من سبتمبر، هذه أمور مهمة، ولكن الأمر يأتي بعد 47 عاما من الصبر والتقبل.
1: لكن سيد نايل، يعني كلامك يعني يفهم على أنه تصفية حسابات مع الإيرانيين، لأنهم كما تقول منذ 47 عاما وهم يصرخون الموت لأمريكا، وبالتالي جاءت الفرصة لتصفية الحسابات.
0: بكل تأكيد أنا أتحدث شخصيا بصفتي من قدامى المحاربين في العراق، أنا تعين علي أن أحتمي من الصواريخ التي تعرضنا للقصف من خلالها من قبل القوات الإيرانية وأيضا من الوكلاء. كميات كبيرة من الصواريخ كانت تسقط على رؤوسنا من قبل الإيرانيين، وبالتالي بالنسبة إلى عدد كبير منا من خدم في العراق وأفغانستان ليست مسألة جيوسياسية، هذا أمر شخصي، هذا نظام حاول أن يقتلني أنا والأشخاص مثلي. نعم، نتقبل الموضوع، ولكن في نهاية المطاف يجب أن نصل إلى خواتيم المسألة.
1: دكتور محمد، كيف ترد على هذا الكلام؟
2: يعني لو أردنا أن نفتح الملف من منذ 4 عقود، يعني هناك محطات رهيبة، يعني إسقاط الطائرة المدنية الإيرانية على المياه الخليجية عام 83، يعني ومن هذا القبيل، يعني تدخل الإدارة الأمريكية في شؤوننا، التحريض ضد النظام والانقلابات العسكرية التي حصلت، تحريض الأقليات في الحدود الإيرانية إن كان في كردستان أو بلوشستان أو المناطق الأخرى وما إلى غير ذلك، وما تعرضت له إيران حتى أيام الحرب العراقية الإيرانية، أمريكا كانت وراء هذه الحرب التي فرضت على إيران. ولو نريد أن نفتح هذا الملف يعني طويل وعريض، ولكن الآن وعلى عهد الرئيس ترامب شهد العالم أن إيران ذهبت إلى المفاوضات، ذهبت بكل صدق نية لأجل أن نصل إلى اتفاق، لأن ترامب أعلن أنه أن منطقنا أمريكا أولاً، ولكن هو كذب في هذا الأمر، لأنه أثبت أنه إسرائيل أولا وليست أمريكا أولا، ولذلك قلب الطاولة في المفاوضات الأولى وقلب الطاولة في المفاوضات الثانية، والآن يقلب الطاولة في المفاوضات الثالثة، وخرق بنود الاتفاق الذي هو وقع عليه من البند الأول إلى البند الخامس. يعني إيران أثبتت أنها أهل السلام وتريد السلام، ولكن هذا الرئيس الذي يدعي أنه يريد السلام هو يكذب ويعمل بلطجة عالمية، إن كان على صعيد إيران أو على صعيد المنطقة. وفلسطين اليوم تشهد على ما يدعمه الرئيس الأمريكي لصاحبه نتنياهو في الضفة الغربية وفي غزة وفي كل مكان من هذه فلسطين المظلومة والمجاهدة.
1: دكتور محمد حسين هاشمي، طبعا أنوه إلى ما يصرح به ترامب، يقول نتحدث حاليا مع إيران والمحادثات جيدة. وهنا سؤال دكتور محمد، ما التنازلات التي يمكن أن تقدمها إيران في موضوع مضيق هرمز في هذه المحادثات؟
2: الواقع إيران حريصة جدا أن تصل إلى اتفاق مع عمان فيما يخص موضوع مضيق هرمز، كما أسلفت، يعني بعيدا عن الهيمنة والسيطرة الأمريكية، لأنه أمريكا تريد أن يفتح هذا المضيق الذي كان مفتوحا سابقا، وهذه الحرب التي شنت على إيران من قبل أمريكا وإسرائيل.
1: يعني يفهم من كلامك أنها نعم يفهم من كلامك أنها مفاوضات عمانية أو ترتيبات عمانية إيرانية لا علاقة لها بأمريكا بالولايات المتحدة؟
2: لا، أقول أنه حريص على أن تصل مع الدولة المشاطئة وهي دولة سلطنة عمان التي تربطها بعلاقات طيبة جدا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكانت هناك مباحثات إيجابية.
1: لكن لم نفهم الصيغة، ما هي الصيغة الممكنة؟
2: الصيغة الممكنة الآن لم يرشح من هذه المباحثات أخيرا شيء، ولكن قال المتحدث أنها كانت إيجابية. أما معلوماتي تقول أن هناك توافقا إيرانيا وعمانيا لأن يكون المسير الذي يعتمده البلدين أو البلدان في هذا المجال أن يكون هناك مسيرا آمنا وتتفق فيه إيران وعمان لكي يكون لكل السفن بعيدا عن السفن العسكرية، لأن هناك خشية كبيرة في إيران من أن تعود الولايات المتحدة لاستخدام هذا المضيق دعم القواعد والمراكز العسكرية الأمريكية في المنطقة في الدول عبر هذا المضيق، ومن هذا المضيق نحن ضربنا، ومن هذا المضيق عبرت كل هذه الصواريخ وهذه المعدات العسكرية التي وصلت إلى القواعد الأمريكية في المنطقة. ولذلك إيران وبعد هذه الحرب هي حريصة على أن تمنع القوات الأمريكية من المرور في هذا المضيق. أما فيما يخص باقي السفن التجارية، لا علاقة لنا بأي ممر دولي ونعتقد بهذا تماما. وموضوع الرسوم أيضا يعني ضخم الموضوع أكثر من اللازم. إيران لا تبغي رسوما ولا تبغي، كل ما في الأمر هناك خدمات تقدمها إيران سابقا ولاحقا، واتفقت مع الجانب العماني في هذا المجال. وبالمناسبة أن ترامب شخصيا قال أنه أنا سأخذ 20%.
1: يعني إيران لا تريد رسوما، هذا كلامك وليس كلام المسؤولين الإيرانيين طبعا. ودعنا هنا تريد أن ترد
2: باختصار أنه خلال 60 يوم ليس هناك أي رسوم.
1: نعم دكتور عتيبي، الوسطاء يبذلون أقصى جهودهم من أجل العودة أو إعادة الطرفين إلى مذكرة التفاهم التي نصفت إن صح التعبير. ماذا لو لم تنجح هذه المساعي؟
3: وهذا وارد، يعني كل السيناريوهات موجودة على الطاولة. يعني مسألة التصعيد جدا قريبة، يعني عندما ننظر إلى كيفية تعامل الرئيس الأمريكي، يعني نحن اليوم يوم الاثنين بداية الأسواق، مثل هو يتلاعب مع الأسواق والطاقة بشكل كامل والأسعار، هذا ندل على أنه قد يعطي فرصة للدبلوماسية، لكنه قد أيضا يعني بأنه لم تأتي ساعة الصفر بالنسبة للرئيس الأمريكي ليعلن حربا أو يعيد الحرب بكامل أوزارها على الجانب الإيراني. الوسطاء يعملون بشكل كبير، لكن أيضا لا يمكن الوسطاء أن يعملون وهم أيضا يتحملون عبء هذه الحرب. يعني في النهاية الجانب الإيراني يقوم باستهداف دول المنطقة، يعني هو استهدف أكثر من دولة في المنطقة. الوساطة هذه صحيح أن من يبرز فيها هي دولة قطر وأيضا باكستان، لكنها أيضا هناك العديد من الداعمين لهذه الوساطة، إن كانت من عمان أو غيرها من دول المنطقة.
1: والصين أيضا،
3: والصين الآن دخلت في الساحة. هذا دليل على بأن هذه الأزمة بدأت تخرج خارج سياقها الطبيعي. نحن نتحدث عن باب المندب أيضا كجزء من هذه المعادلة، بالتالي كل ما تتشعب

0: كل ما أصبح الموضوع أكثر صعوبة بالنسبة للوسطاء لإيجاد الحلول.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، ونشكر أيضا ضيفينا من طهران الدكتور محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية السابق، ونيل ماكيب مراسل الشؤون السياسية لشبكة وان أمريكا نيوز في البيت الأبيض، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لكم جميعا. ومع زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن وهي الثامنة في فترة ترامب الرئاسية، يبرز الحديث عن الملفات الخلافية بين الجانبين والتي ظهرت في تصريحات ومواقف متبادلة. صهيب العصا يعيد رسم مشهد العلاقة الأمريكية الإسرائيلية خلال الفترة الماضية، لا سيما في الملفات الرئيسية في المنطقة.
2: قبل أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، سبقته عبارة قالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدت وكأنها تختصر أجواء الزيارة كلها. في حديث لموقع أكسيوس كشف ترامب أن نتنياهو هو من طلب هذا اللقاء، قبل أن يضيف إنه يعلم من هو الزعيم هنا. قد تبدو العبارة عابرة، لكنها جاءت بعد أسابيع شهدت تبايناً واضحاً في إدارة أكثر من ملف إقليمي. في الفترة الماضية بدت العلاقة تتذبذب بين الطرفين من الانسجام الكامل إلى الاختلاف في الأولويات، وصولاً إلى الزيارة الثامنة لنتنياهو في عهدة ترامب الثانية على وقع كثير من الأزمات. وإذا كانت العلاقة بين واشنطن وتل أبيب لم تكن يوماً موضع شك، فإن السؤال الذي يسبق الزيارة اليوم هو كيف سيدير الطرفان هذا التباين؟ خلال الأسابيع الماضية كان الملف الإيراني يتصدر معظم الاتصالات بين الجانبين. إسرائيل رأت أن نتائج المواجهة الأخيرة يجب أن تستثمر لمواصلة الضغط على إيران ومنعها من استعادة قدراتها العسكرية والنووية. أما إدارة ترامب بدت أكثر اهتماماً بتثبيت وقف إطلاق النار ومنع المنطقة من الانطلاق إلى جولة جديدة من التصعيد. ذلك التباين ظهر بوضوح بعد إعلان وقف إطلاق النار، إذ وجه ترامب انتقاداً علنياً لإسرائيل وطالبها بالتوقف عن تنفيذ ضربات جديدة.
3: لم يعجبني أن إسرائيل أطلقت ضرباتها مباشرة بعد أن توصلنا إلى الاتفاق، ولم يعجبني أن الرد كان قويا جدا. هذا ليس ما نريده، وأنا لست سعيدا بإسرائيل أيضا.
2: لم يكن ذلك خروجا عن التحالف بين البلدين، بل رسالة بأن واشنطن تريد أن ترسم حدود المرحلة التالية بعد انتهاء المواجهة العسكرية. لم يكن ذلك المؤشر الوحيد، جاءت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لتذكر بحقيقة أخرى، عندما قال فانس إن ترامب هو الحليف القوي الوحيد المتبقي لإسرائيل، وإن تحديه قد يعرض الدعم الأمريكي للخطر. أضاف فانس أن إسرائيل مهما بلغت قوتها العسكرية تبقى معتمدة على الولايات المتحدة، وأن الدعم الأمريكي كان ولا يزال أساسياً في حماية إسرائيل واستمرار تفوقها. بين تصريحي ترامب وفانس بدت الرسالة الأمريكية واحدة، الدعم مستمر، لكن واشنطن تريد أن تكون هي صاحبة الكلمة الأولى إدارة المرحلة المقبلة. مع انحسار المواجهة المباشرة مع إيران، بدأ ملف آخر يتقدم إلى صدارة التواصل بين الجانبين، ملف لبنان. الولايات المتحدة تدفع باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار ومنع العودة إلى المواجهة والعمل على ترتيبات تضمن استمرار الهدوء. في المقابل تؤكد إسرائيل أنها ستواصل استهداف ما تعتبره تهديدات أمنية وتتمسك بحرية العمل العسكري كلما رأت ذلك ضروريا. هكذا انتقل مركز الاهتمام خلال أسابيع قليلة من إيران إلى لبنان، ليس لأن الملف الإيراني انتهى، بل لأن الأولويات على الطاولة تغيرت. غزة لا زالت حاضرة في خلفية جميع هذه الملفات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق شامل ودائم واستعادة الأسرى. هذا الأمر كرره ترامب أكثر من مرة في اللقاءات الثنائية وحتى في زيارته إلى الكنيست بعد أيام قليلة من إعلانه الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. في المقابل يكرر نتنياهو أن أي اتفاق يجب ألا يأتي على حساب الأهداف العسكرية التي أعلنتها حكومته، وهو أمر قاله أكثر من مرة أيضاً بصورة بدأ فيها وكأنه يضيف هامشاً خاصاً به بعد الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. هنا لا يبدو التباين متعلقاً بالهدف النهائي بل بطريقة الوصول إليه، متى تنتهي العمليات العسكرية، متى يبدأ المسار السياسي. ضمن هذه السياقات تأتي الزيارة الثامنة لنتنياهو إلى البيت الأبيض، وهي زيارة لا تبدأ من نقطة الصفر ولا تأتي بعد أزمة بين الحليفين، بل بعد مرحلة أعادت ترتيب الملفات المطروحة بينهم. إيران لم تعد محور النقاش وحدها، لبنان بات بندر رئيسيا، وغزة ما زالت تختصر أكثر الملفات تعقيدا. لذلك قد لا تكون أهمية الزيارة فيما قد يصدر عنها من قرارات، بل فيما ستكشفه من شكل العلاقة بين واشنطن وتل أبيب في المرحلة المقبلة، كيفية إدارة الدعم الأمريكي وترتيب الأولويات. إنها في النهاية تحاول رسم ملامح بعد مواجهات متعددة وملفات لا تزال مفتوحة.
1: وينضم إلينا في الاستوديو دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، أهلا بك. وأيضا نرحب بضيفنا من واشنطن باولو فون شيراخ رئيس معهد السياسات العالمية، أهلا بكما. وأبدأ معك سيد باولو فون شيراخ، على ضوء التقرير الذي شاهدناه الآن ربما يطرح سؤال مركزي، هل في العقل السياسي الأمريكي تحديدا في عقل الرئيس ترامب أمريكا أولا أم إسرائيل أولا؟
4: في الواقع أمريكا أولا، هذا لم يتغير وهذا لن يتغير بكل تأكيد. استمعنا إلى البعض، يقول بمزاعم أن أمريكا جرت وعلقت في هذه الحرب بسبب الضغوط الإسرائيلية، ولكن الحقيقة مغايرة. أمريكا لا تتبع الأوامر من إسرائيل ولا نتنياهو ولا أي طرف آخر. في كل وضوح يمكننا أن نعرف أنه إذا ما عدنا إلى بداية الحرب كان هناك انسجام في الأهداف الاستراتيجية. الوضع المثالي كان يقضي بتغيير النظام في إيران، ولكن بالحد الأدنى منع إيران من تطوير السلاح النووي بالإضافة إلى تقويض البرنامج الصاروخي الباليستي وقدرة إيران على دعم الوكلاء في المنطقة. كل هذه الأهداف هي أهداف مشتركة بالتساوي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ولكن السؤال المطروح كيف نصل إلى تحقيق هذه الأهداف؟ وهنا تبرز بعض الاختلافات التكتيكية في الأسلوب. يتعين علينا أن ننتظر نتيجة الاجتماع بين رئيس مجلس الوزراء نتنياهو والرئيس ترامب.
1: نعم، ولكن باولو فون شيراخ عندما تقول إن الرئيس ترامب لا يتبع أحدا وأمريكا لا تتبع أحدا، الديمقراطيون أنفسهم اتهموا الرئيس ترامب بأنه انجر إلى الحرب وراء نتنياهو، وحتى نائب الرئيس ديجي فانس قال ذلك أو لمح لذلك.
5: Well,
4: نعم، نسمع بعض الأصوات المعارضة، هذا صحيح، ولكنني لم أرى أي بيان رسمي من الحزب الجمهوري يقول فيه نحن نعارض إجراءات الرئيس. هذا مستحيل وهذا لن يحصل أبدا. طبعا يمكننا أن نرى بعض المعارضين ويعبر هؤلاء عن رأيهم، ولكنني لم أرى أي شيء رسمي من قبل الأشخاص.
1: سيد باولو، لا نتحدث عن معارضين، نتحدث طبعا عن الديمقراطيين ولكن جزء من الجمهورية، نتحدث عن نائب الرئيس نفسه عندما يقول جيدي فانس إن ترامب هو الحليف القوي الوحيد الذي تبقى لإسرائيل. ماذا تفهم من هذا الكلام إذن؟
4: هذه الحقيقة، إسرائيل لا تحظى بشعبية كبيرة في العالم لأسباب متعددة تتخطى هذا النزاع مع إيران. إسرائيل لديها مشكلات الخاصة بها، ليس لدينا الوقت لكي نتحدث عن هذا الموضوع، لكن بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبغض النظر عن هوية الرئيس في البيت الأبيض، لطالما كانت الحليف الوطيد الذي يمكن الوثوق به لإسرائيل ودعمت إسرائيل في كل أزمة وفي كل الحالات، وإسرائيل تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدات العسكرية والمساعدات الدبلوماسية إلى آخره. وبالتالي ما قاله نائب الرئيس فانس ليس بالأمر الجديد. كما سبق وأسلفت، يمكن أن نشهد بعض الاختلافات في وجهات النظر بخصوص بعض الخطوات التي يمكن أن تتخذ أو لا تتخذ بالنسبة إلى هذا النزاع. هذا
1: نعم، النزاع الفكرة واضحة. الفكرة واضحة تماما. دكتور مهند مصطفى، هل هذا الكلام مقنع برأيك؟
5: هناك في فرق بين أنه نتنياهو ضغط على ترامب، نتنياهو لم يضغط على ترامب، نتنياهو أقنع ترامب. وقدرة نتنياهو على إقناع ترامب،
1: يعني فرق بين الإقناع والضغط.
5: نعم، يعني لا أحد يستطيع أن يضغط على الولايات المتحدة الأمريكية في فعل شيء أو يجبرها في فعل شيء، ولكن نتنياهو نجح في 11 فبراير من إقناع ترامب كشخص بأن الخيار العسكري هو الخيار الصحيح من أجل تحقيق المصالح الإسرائيلية الأمريكية. نعم، هنالك المصالح هي مشتركة، منع إيران من الحصول على سلاح نووي، منع إيران من الحصول على قدرات صاروخية باليستية، ولكن المقاربة الأمريكية لم تكن عسكرية، المقاربة الأمريكية كانت دبلوماسية. الذي أقنع ترامب بالذهاب إلى مقاربة عسكرية هو نتنياهو، لأنه نتنياهو كان يفكر منذ 30 عاما أن الحل الوحيد للبرنامج النووي الإيراني هو من خلال الحرب على إيران وإسقاط النظام. الولايات المتحدة الأمريكية لم تفكر ذلك. باراك أوباما ذهب إلى اتفاق مع إيران عام 2015 على الرغم من معارضة نتنياهو لهذا الاتفاق. ولذلك نتنياهو استطاع أن يقنع ترامب بخطة عسكرية اتضح لاحقا أنها غير عملية، غير مدروسة وغير فعالة بحسب الكثير من التقديرات والتقارير التي صدرت بهذا الشأن. هنا نتنياهو أثر على ترامب، ليس أنه أجبره بمفهوم الإجبار.
1: ولكن هذا الإقناع يتكرر في كل سيناريو، في إيران، في لبنان، في غزة، في كذا ملف؟
5: في تصوري لا، في تصوري ما حدث في الحرب على إيران الأخيرة غير كل المشهد. ترامب هو الذي فرض على إسرائيل الذهاب إلى مباحثات مع لبنان، هو الذي فرض على إسرائيل بالذهاب إلى اتفاق مع لبنان. نتنياهو لم يكن يريد اتفاق مع لبنان، نتنياهو كان يريد أن يكمل العملية العسكرية في لبنان. هو الذي فرض على نتنياهو بالذهاب إلى اتفاق في قطاع غزة، والآن نتنياهو عشية الذهاب إلى واشنطن يعني يريد أن يقدم لترامب أنه بدأ بتطبيق منطقة تجريبية في قطاع غزة، بمعنى أنه يريد أن يقول لرئيس ترامب أنا ما زلت ملتزم بخطتك. بالنهاية هنالك في مصالح مشتركة توافق، ولكن أيضا هنالك في تباين في الرؤية وفي تحقيق هذه الرؤية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بشؤون الإسرائيلية، ونشكر أيضا ضيفنا في واشنطن باولو فون شيراخ رئيس معهد السياسات العالمية. شكرا لكما. الآن إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث تواصل قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة واقتحاماتها لمناطق متعددة، وسط تصريحات لمسؤولين إسرائيليين نقلها موقع ولا بأن الوضع بالغ الخطورة وقابل للانفجار. وتنضم إلينا من رام الله مراسلة الجزيرة تروت شقرة. ضعنا في الصورة تروت.
6: اعتداءات متعددة من قبل المستوطنين أبدأ من آخرها الذي وردني للتو، حيث تهاجم في هذه الأثناء مجموعة من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال تجمع عرب العراعرة شرق بلدة جبع شمالي القدس المحتلة، وفقا لمؤسسة البيدر التي تعنى بشؤون البدو. سيتضح طبيعة هذا الهجوم في الدقائق المقبلة. خديجة، سبق ذلك اعتداءات نفذتها مجموعات من المستوطنين حيث اقتحموا أراضي المواطنين الفلسطينيين وقاموا بتدمير المحاصيل الزراعية وقاموا برعي الأغنام في أراضي المواطنين في بلدتي سنجل بقضاء مدينة رام الله وبرقة أيضا بقضاء مدينة رام الله، وتجولوا في محيط مساكن المواطنين الفلسطينيين. سبق ذلك اقتحام مجموعة من المستوطنين بناية سكنية قيد الإنشاء في بلدة دير عمار غرب مدينة رام الله، وقاموا برفع الأعلام الإسرائيلية فوق هذا المبنى. تحدثنا مع رئيس مجلس هذه القرية وعبر عن خشيته من سيطرة المستوطنين على هذه البناية، خصوصا أنهم اقتحموها في الآونة الأخيرة أكثر من مرة. قبل قليل أيضا في تصريحات للجزيرة أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن المستوطنين أنشأوا 11 بؤرة استيطانية في الأيام الأخيرة الماضية، خصوصا بعد حادثة تل جنوب غرب مدينة نابلس. هذه البؤرة الاستيطانية تركزت في مدينتي نابلس ورام الله، بالإضافة إلى بؤرة جديدة أقامها المستوطنون هذا اليوم بالقرب من مقام النبي موسى بقضاء مدينة القدس وفق ما أعلنت محافظة القدس. هذا أيضا يندرج ضمن الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال. عنوانها الأبرز لهذا اليوم خديجة هي عمليات الهدم الواسعة التي طالت منازل الفلسطينيين ومنشآتهم الاقتصادية. تركزت عمليات الهدم في بلدتي عرابة وعنزة بقضاء مدينة جنين، بالإضافة إلى عمليات هدم في القدس ضواحي القدس وأيضا في بلدة نعلين بقضاء مدينة رام الله.
1: ثروت شقرة من رام الله، شكرا جزيلا لك. الآن إلى هذه النافذة الخاصة مع غزة، مع غنوة إبراهيم، التي تتناول فيها خيارات الدول المستهلكة للنفط في ظل استمرار اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز. غنوة،
7: شكرا لك خديجة. أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة. ما بين التفاؤل والحذر تبقى أسعار الطاقة في مزاج متقلب، وحتى محاولة التهدئة لم تعد كافية لإقناع أسواق باتت أكثر حساسية من أي وقت لأي تطورات عسكرية، في الوقت الذي تستعد فيه الدول المستهلكة لاحتمالات طول أمد نقص الإمدادات، وهو ما يجعل خياراتها أكثر صعوبة. قبل بدء النقاش نتحول إلى مراسلنا في بروكسل عبد الله الشامي. إذن أهلا بك عبد الله، ونتابع معك عبد الله كيفية تعامل دول الاتحاد الأوروبي في ظل حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة هذه.
8: نعم غنوة، دول الاتحاد تتعامل لنقل مبدأ اليوم يتلوه اليوم الآخر، أي بمعنى أدق الاتحاد يرى أن الإنجاز الذي كان يطمح له في تخزين نسبة 80% مع اقتراب فصل الشتاء أصبح بعيد المنال. رغم ذلك المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية اليوم لشؤون الطاقة أبلغتنا أنه حتى هذه اللحظة لا زالت الأمور لم تصل إلى مرحلة الخطر، رغم أن 55% فقط من مخزونات الطاقة المطلوبة لفصل الشتاء هنا في أوروبا هي ما تم الوصول إليه وتم ملؤه. الأمر كما قال الاتحاد الأوروبي يتعلق أيضا بالتقلبات الواردة في الأسعار، خصوصا مع التغيرات المتفاوتة في أزمة مضيق هرمز، والتي يوما ترفع الأسعار ويوما آخر تجعلها في متناول ربما كثير من هنا من الدول الأوروبية. الاتحاد يقول إنه سينتظر لشهر سبتمبر عندما تجتمع وكالة الطاقة الدولية مرة أخرى لأخذ قرار بشأن مخزونات الطاقة. نعلم أن هذه الوكالة التي تضم أغلب دول الاتحاد الأوروبي كانت في شهر مارس الماضي مع بداية هذه الحرب كانت قد أعلنت إطلاق أو يعني السماح بإخراج ما مقداره 400 مليون برميل للأسواق، وأن ما يقارب من 300 مليون من هذه بالفعل وصلت إلى الأسواق في محاولة لتعويض النقص بسبب عدم وصول ما يكفي من شحنات من خلال مضيق هرمز. 40% تقريبا من الواردات التي يحتاجها الاتحاد

0: تأتي من هناك، وحتى هذه اللحظة لا يبدو أن هناك ثمة حل، لكن في الوقت ذاته أيضا الاتحاد يعمل من خلال مفوض الطاقة على إيجاد المصادر الأخرى، البدائل التي يمكن العمل عليها. وما زاد ربما الأمر صعوبة هو ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف، والتي بدورها تنبئ أن الشتاء سيكون أيضا أكثر برودة عن الأعوام الماضية، وهو أيضا سيكون عاملا حاسما في كيفية التعامل مع هذه الأزمة. لكن حتى هذه اللحظة يصر الاتحاد كمؤسسة جامعة ل 27 من دوله أن الأزمة لم تصل إلى نقطة الانكسار، وأن هناك ربما حلولا قد ترد خلال الأسابيع المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك من بروكسل مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. الآن نلقي نظرة على خام برنت الذي سجل اليوم تراجعا بأكثر من 7%، وحاليا يجري تداوله دون 90 دولارا للبرميل، وهو عند أدنى مستوى في أسبوع وسط تراجع الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. لكن مع ذلك فقد لا تجد بعض الدول المستهلكة مفرا من السحب مجددا من المخزونات الاستراتيجية. لماذا؟ في حين قد تلجأ أخرى إلى دعم أسعار الوقود محليا أو السماح بارتفاعها نتيجة لارتفاع تكلفة الطاقة. كانت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية أقرت في مارس الماضي سحبا منسقا ل 400 مليون برميل من النفط الخام ومشتقاته، وما وصل منها إلى الأسواق بلغ نحو 300 مليون برميل، ولا تزال الدول الأعضاء في الوكالة تمتلك أكثر من مليار برميل من المخزونات الاستراتيجية الطارئة. من إجمالي هذه الكمية تظهر تقديرات سيتي بانك امتلاك حكومات الدول الأعضاء 740 مليون برميل من المخزونات الحكومية، نحو 40% من المخزونات الحكومية الاستراتيجية الموجودة في الولايات المتحدة، بينما تبلغ حصة آسيا من هذه المخزونات 35% وأكثر من 20% في أوروبا. لمزيد من النقاش ينضم إلينا من لندن سيمون ويتكنز الكاتب والصحفي المختص في الشؤون النفطية. أهلا بك معنا. نبدأ من أسعار النفط، لماذا برأيك تشهد تراجعا رغم انقطاع الإمدادات تقريبا عبر مضيق هرمز؟
2: طيب مساءكم. أولا السبب الأساسي في انخفاض الأسعار رغم الأسباب الواضحة التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، السبب هو أن الصين والتي هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم قطعت أو خفضت وارداتها بنحو 45% تقريبا، وهذا ما أدى إلى عدم الارتفاع في الأسعار بل انخفاضها بسبب الحالة الداخلية. طبعا هذا سبب أساسي أو السبب الرئيسي بالأحرى. من الأسباب الثانوية هناك أسباب أقل شأنا، منها أنه ما زال هناك اعتقاد في السوق بأن اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران يبدو أكثر ترجيحا من ذي قبل، إذن هي هذا هو الفارق ربما.
1: طيب سيد سيمون، إن لم تتوفر بدائل تغطي الحاجة، ما احتمالات أن تمضي وكالة الطاقة في سحب جديد من المخزونات الاستراتيجية؟
2: نعم، الوكالة الدولية للطاقة بل أعضاؤها على الأحرى التزموا من الآن ل400 مليون برميل من السحوبات من الخزين الاستراتيجي، والذي 190 مليون منها ذهب إلى الأسواق، إذن ما بقي منها حوالي 210 ملايين أو نحو ذلك. هناك مجال لزيادة ذلك رغم أنه مع بعض البلدان الجديدة التي وعدت بهذه المساهمة هناك تأخيرات تواجهها، هذا يعني أنه ربما قد نرى تقلصا.

0: مفاجئا، لكن هذا أيضا لن يتأثر من الولايات المتحدة عندما أرسلت براميل إضافية. الولايات المتحدة من الآن تنتج ربما بالدرجة القصوى أكثر من 13 مليون برميل يوميا. على المدى القصير نحن نتحدث عن الوكالة الدولية للطاقة والولايات المتحدة، لكن من البلدان الأخرى مثل الأرجنتين والبرازيل وفنزويلا التي قد تساهم، هذا أيضا ما زال غير مؤكدا. هناك كل هذه البدائل، لكن مضيق هرمز طبعا لا يمكن الاستغناء عنه، ونحتاج إلى نحو عامين لاستكمال البدائل.
1: وهذا الواقع الذي نشهده، وأضف إلى ذلك أن لا شيء مضمون بأنه قد يتم التوصل إلى اتفاق في مضيق هرمز، لذلك أسألك بطبيعة الحال كيف يؤثر إغلاق الممرات الاستراتيجية مثل مضيق هرمز حتى ما يجري في الممرات الأخرى في هذه الفترة الآنية على وتيرة استنزاف المخزونات التجارية والحكومية؟
0: نعم، أنتم تتحدثون فعلا عن نوع من التأخر الزمني هنا. نعم، من الآن مضيق هرمز بشكل فعال، نقول بشكل عملي، هو مغلق، رغم أن القيادة المركزية الأمريكية والولايات المتحدة تقول مفتوح. هو حقيقة بمثابة مغامرة ومقامرة للسفن إذا ما حاولت العبور من خلاله. طبعا باب المندب أيضا،
1: والحوثيون جزيلا ذلك لك السيد سايمون. إذن نشكرك ضيفنا من لندن سايمون ويتكنز. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: شكرا لك غنوة، ومستمرون معكم في متابعة أهم التطورات في المنطقة. وفي هذه الساعة نفتح كالعادة نوافذ من واشنطن، طهران، بغداد، بيروت ورام الله. والبداية من واشنطن، وهذه النافذة مع الزميل هاشم أهل برة. مساء الخير هاشم.
3: أهلا، شكرا لك جزيلا خديجة. أهلا بكم مشاهدينا إلى نافذتنا اليومية من العاصمة واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تجري محادثات وصفها بالعميقة للغاية مع إيران، محذرا من أن واشنطن ستتخذ إجراءات عسكرية قوية للغاية وفق تعبيره في حال لم تنجح مساعي الحل الدبلوماسي. وأوضح ترامب في مقابلة مع موقع أكسيس أنه لا يعتزم منح الدبلوماسية وقتا طويلا، فإما أن تسير الأمور بسرعة أو لا شيء على الإطلاق، يضيف ترامب. في هذه الأثناء من المنتظر أن يصل إلى واشنطن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المشكك في نجاح الخيار الدبلوماسي مع إيران. نتنياهو سيلتقي ترامب غدا في البيت الأبيض لبحث جملة من القضايا على رأسها الملف الإيراني، كما ينتظر أن يبحث اللقاء ملف لبنان وملفات أخرى في المنطقة. هل يستطيع نتنياهو إقناع ترامب بالعودة إلى التصعيد، سيما بعد تصريحات مثيرة لنائب رئيس الأمريكي جي دي فانس انتقد فيها ما وصفه سعيا إسرائيليا للتأثير على الرأي العام الأمريكي لإطالة أمد الحرب؟ معي لمناقشة كل هذه الملفات السفير دوغلاس سيلمان، رئيس معهد دول الخليج العربية في واشنطن، كان سفيرا لواشنطن في العراق والكويت، كما شغل منصب مستشار أول في مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية. مارك أنسيان، عقيد متقاعد من قوات مشاة البحرية الأمريكية، مستشار أول في الدفاع والأمن في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بالعاصمة واشنطن. لكن قبل كل ذلك أتوجه إلى مراسلتنا في البيت الأبيض وجد وقفي، وجد عينا في سياق آخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الملف الإيراني.
4: أحدث التصريحات كانت له قبل دقائق من على متن الطائرة الرئاسية هاشم، وهو في طريقه إلى ولاية ميشيغان، حيث قال الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة وإيران استأنفتا المحادثات لأن كلا البلدين يريدان التفاوض، وقال سنرى ما سيحدث بشأن هذه المفاوضات وما إذا كانت ستثمر عن اتفاق. وأضاف الرئيس ترامب أو عبر عن اعتقاده بأن المحادثات

تسير بشكل جيد وقد تثمر وقد ينتج عنها اتفاق. قال إذا تم هذا الأمر فهذا أمر جيد، وإذا لم يتم ذلك فسوف نستأنف القصف الذي كنا عليه قبل يومين، أي العمليات العسكرية المحدودة. هذا عكس ما قاله لأكسيوس عندما قال إذا لم تنجح المفاوضات الحالية أو المساعي الدبلوماسية الحالية فسوف نوجه ضربات

0: إيران، قال الرئيس ترامب هناك بعض الخلافات مع نتنياهو بشأن إيران.
1: أشكرك جزيل الشكر وجد. سفير دوغلاس، ترامب قال بأن المحادثات الآن مع الجانب الإيراني عميقة للغاية، تصورك هل هذا معناه بأننا بصدد مناقشة ملفات مهمة كموضوع السلاح النووي والتنازلات الإيرانية في هذا المجال وكذلك مضيق هرمز؟
2: هذا سؤال وجيه للغاية تفضلت بطرحه، لأنني لست متأكدا من كيفية تعريف الرئيس ترامب للنجاح في المفاوضات أو في الحرب. في النهاية أعتقد أنه يود أن يتأكد من أن إيران لا تتحكم بحركة المرور عبر مضيق هرمز، ولكن بكل صراحة يبدو أنه تخلى عن كل الأهداف التي كان قد وضعها في نهاية فبراير وبداية مارس والتي أدت إلى هذه الحرب، ألا وهي نهاية البرنامج النووي الإيراني، تغيير الحكومة في إيران، بالإضافة إلى المعاقبة للنظام الإيراني بسبب قتله للناس والبرنامج الصاروخي الباليستي والمسيرات في إيران. هذه الأمور يبدو أنها ليست من ضمن المناقشات بين واشنطن وطهران.
1: مارك، هناك مجال للدبلوماسية، لكن ترامب قال اليوم إما أن تسير الأمور بسرعة أو لا شيء على الإطلاق. هل هو تصريح يمهد للعودة للقصف العسكري من جديد لطهران؟
2: الرئيس ترامب هدد بشكل متكرر بالضربات الجوية وبالتصعيد في حال لم تؤتي الجهود الدبلوماسية ثمارها. هذا هو الوضع، وهناك خياران فيما عدا الدبلوماسية: الضربات الدقيقة التي شنتها الولايات المتحدة والتي لم تقنع الإيرانيين لكي يغيروا في سياساتهم. يمكن أن يذهب باتجاه تصعيد واسع النطاق، ولكنها مشكلة بالنسبة إلى الأسرة الدولية إذا ما قام باستهداف مثلا محطات الكهرباء، أو إذا ما قرر أن يستخدم العمليات العسكرية بالقوة لفتح مضيق هرمز.
1: دوغلاس، أكثر شخص تحمسا لعودة العمليات العسكرية هو بنيامين نتنياهو. الرؤية الإسرائيلية لما سيحدث في إيران ولبنان يختلف تماما عن الرؤية الأمريكية. هل يستطيع نتنياهو اليوم إقناع ترامب بضرورة العودة إلى إنهاء الملف عسكريا؟
2: أعتقد أن وجود بنيامين نتنياهو في خلال هذا الأسبوع في واشنطن هو مهم مع بداية المفاوضات ومع تكثيف الجهود التفاوضية من جديد بين واشنطن وطهران. ولقد استمعنا إلى المتحدثة السابقة، يبدو أن نتنياهو كان قد أقنع نتنياهو الرئيس ترامب في فبراير بأن الحل العسكري يمكن أن ينهي البرنامج النووي الإيراني. من الصعوبة في مكان أن يكرر هذا الأمر بالنظر إلى تجربة الشهور الخمسة من الحرب. المثير للاهتمام هو أن إيران قامت بإدراج بند في مذكرة التفاهم التي سقطت الآن أمرا يرتبط بلبنان. الولايات المتحدة الأمريكية لم تجبر إيران على ضبط الميليشيات العراقية في مقابل ضبط الولايات المتحدة لإسرائيل في لبنان، لأن هذه الميليشيات التي تدربها إيران من مثل الحوثيين وحزب الله، بالإضافة إلى إمدادها بالتمويل والمعدات. لذا نتنياهو سوف يواجه صعوبات إذا ما أراد أن يقنع ترامب بتوسيع العمليات العسكرية ضد إيران.
1: مارك، في حال ما إذا عادت المواجهات العسكرية، هل سيقبل ترامب بانضمام إسرائيل لهذه العمليات العسكرية في إيران؟
2: حتى الآن إسرائيل امتنعت

0: عن المشاركة في الهجمات لمدة هذه الأيام مع قصف الولايات المتحدة لإيران، وبالتالي أنا لا أتفاجأ إذا ما لم تشارك إسرائيل وقد امتنعت عن الهجمات في لبنان أيضا. إذا الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما طلبت من إسرائيل يمكن أن تشارك، ولكنني أعتقد أن الولايات المتحدة تود أن تبقي على العمليات في منسوب منخفض. نتذكر الأيام الأولى، الأيام 39 كان منسوب الضغط أعلى من حيث الضربات.
1: لدي أقل من دقيقة ونصف، لدي سؤالا لكل واحد منكم. السؤال الأول لك سفير دوغلاس، هل بإمكان ترامب أن يمضي في هذه المفاوضات مع الجانب الإيراني حتى لو استغرق ذلك إلى ما بعد الانتخابات النصفية؟
0: أرى أن الرئيس ترامب باستطاعته أن يستمر في المفاوضات حتى إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي، ولكن المعادلات السياسية والحسابات السياسية تختلف، وذلك بالاستناد إلى من يكسب وما هو الهامش.
1: مارك، تصور الإسرائيلي على الأقل في فبراير قبل بدء الحرب بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تخوضان حرب ضد إيران خلال 15 يوما ينهار نظام الحكم في إيران، المعارضة تسيطر على نظام الحكم، يعود الاستقلال إلى منطقة الشرق الأوسط وتبدأ صفحة جديدة. لم يحدث أي من ذلك. اليوم عسكريا هل هناك شهية لدى وزارة الدفاع الأمريكية في المضي في مخطط عسكري إلى ما لا نهاية في إيران؟
0: النظام لم ينهار كما أشرت. بالفعل كان من بين الأهداف الأولية للولايات المتحدة، ولكن الإدارة الأمريكية تخلت عن هذا الهدف على وجه السرعة لتركز على البرنامج النووي وعلى مضيق هرمز في هذه المرحلة. أعتقد أن الاتفاق يمكن أن يتم التوصل إليه بخصوص النووي، أما بالنسبة إلى المضيق هناك تباعد في المواقف بين الطرفين، ولفتح المضيق بالقوة تبرز الحاجة إلى قوات إلى عملية عسكرية موسعة. طبعا لديها القدرات، ولكن العمليات تكون مكثفة جو، ولربما قوات مشاة البحرية الأمريكية تسيطر على الجزر عبر عمليات إنزال، ولكن الضحايا سوف تكون بمستويات أعلى بالمقارنة مع ما رأيناه حتى الآن، والإدارة قد تتردد بفعل ذلك.
1: دوغلاس سليمان ومارك أنسيان، أشكركما جزيل الشكر. طرفان أساسيان سيحسمان كل تبعات ما سيحدث في المنطقة. واشنطن حيث نحن معكم اليوم في هذه النافذة التي تسلط الضوء على أهم تطورات مشهد ما يحدث هنا وفي إيران من وجهة نظر أمريكية. أنقلكم بعيدا إلى الشرق الآن إلى طهران مع نور.
2: شكرا هاشم. نعم هاشم، وهنا كذلك يتم الحديث عن المفاوضات. نائب الرئيس الإيراني يقول بأن طهران تؤمن بالمحادثات ومن خلالها يمكنها أن تحصل على مصالحها الوطنية. وزارة الخارجية الإيرانية وهذه المرة عبر المتحدث باسمها إسماعيل بقائي تقول بأن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية متواصلة عبر الوسطاء، حيث ينقلون الرسائل بين طهران وواشنطن. أما في سياق مضي هرمز فقد وصفت الخارجية محادثتها مع سلطنة عمان بالمثمرة وبأنها في تقدم مستمر. إذن ما بين المحادثات حول مضي هرمز والمفاوضات الإيرانية الأمريكية للعودة إلى مذكرة التفاهم، يبقى الشارع هنا ينتظر ماذا سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة. هم هو السلم والمفاوضات أم الحرب مرة أخرى بين الطرفين؟ كل هذه المواضيع ندرسها هنا ونبحثها بالعاصمة الإيرانية طهران مع الدكتور هادي أفقهي الدبلوماسي السابق، وكذلك الدكتور عماد أبشناس الخبير في الشأن الإقليمي والإيراني. لكن قبل البحث في هذه التفاصيل نذهب إلى مراسلنا عمر هواش لمعرفة آخر التطورات هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. عمر، ما هي أنباء المفاوضات؟ ماذا تقول الخارجية؟ ماذا يقول المسؤول الإيرانيون عن هذه المفاوضات في شقيها سواء مع سلطنة عمان أو مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل هناك من توقع ما لنجاح هذه المفاوضات؟ بالإضافة، هل لا يزال الخيار العسكري مطروحا على أجندة المسؤولين العسكريين هنا بالعاصمة طهران؟

0: نعم نور الدين، طهران تتحدث رسميا عن تبادل رسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء القطريين والباكستانيين، وتقول أن هذه الرسائل لا يمكن أن تسميها بالمفاوضات مع واشنطن. هذا ما عبر عنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بل ويؤكد أن المفاوضات كانت مع سلطنة عمان حول مضيق هرمز، وأن لا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية بهذه المفاوضات الإيرانية العمانية التي وصفها بالإيجابية وأنها حققت بعض التقدم. لكن الرسائل التي يتم تبادلها بطبيعة الحال مهمة، لأننا قبل التوقيع على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن شهدنا أيضا نفس العملية، تبادل الرسائل من دون أن تكون هناك مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الأمريكيين. هذه الرسائل التي يتم تبادلها عبر الوسطاء، يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إنها تركز على ملف مضيق هرمز. ونعرف أن مضيق هرمز يوصف هنا بأنه حجر العثرة الذي أعاق استمرار الطرفين الإيراني والأمريكي بالالتزام بمذكرة التفاهم. لذلك أي تقدم في مفاوضات عمان وإيران في المضيق ينظر إليها على أنها قد تدفع الطرفين إلى العودة إلى ذلك المسار، مسار مذكرة التفاهم. إضافة إلى ذلك، على الرغم من التأكيد على أن الحل الدبلوماسي هو الذي يجري الحديث كثيرا عن هذه الأيام، لكن الحل العسكري أيضا لا يزال مطروح على طاولة الإيرانيين في حال كان هناك تصعيد في المقابل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وشهدنا كيف أن الإيرانيين رفعوا سقف أي رد محتمل على أي تصعيد أمريكي محتمل، بأنهم سوف يستهدفون الطاقة في المنطقة، المصالح الأمريكية في المنطقة، القواعد الأمريكية حسب تعبيرهم في دول الإقليم، في حال تم استهداف أمريكيا المنشآت الإيرانية الحساسة المتمثلة بالنفط والطاقة، الغاز، الكهرباء. وبالتالي الآن هناك مساران متوازيان، ولو أن الصوت الأعلى في الوقت الراهن هو صوت المفاوضات وربما التوصل إلى حل، لكن العين بطبيعة الحال هي على مضيق هرمز، لأنه تكمن هناك العقدة وتكمن الحل.
1: إذن مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران عمر هوش، شكرا على كل هذه التفاصيل. دكتور أفقهي، هدوء، غياب مواجهات مفتوحة وضربات متبادلة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وحديث عن مفاوضات خاصة مع سلطنة عمان وتبادل الرسائل مع واشنطن، إلى أين تتجه الأمور عمليا؟ كيف ينظر الآن إلى الوضع هنا في طهران؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك نوري والضيف والمشاهدين. يعني أنا أود أن أشير إلى ثلاث نقاط أساسية. أولا، إيران لحد الآن لا تلغي مذكرة التفاهم، وذلك بإشارة سماحة السيد القائد ردا على رسالة سماحة الشيخ نايم قاسم أمين عام حزب الله لبنان، أنه يجب أن يطبق البند الأول بحذافيره. وما عدا ذلك في الحقيقة تبقى المواجهة بيننا وبين الأمريكي. إذا موضوع الالتزام ما زال من الجانب الإيراني بالرغم من إلغاء المذكرة وعاد إليها ترامب. الموضوع الثاني فيما يتعلق به، هناك مفاوضات وهناك مكاتبات. المراسلات والمكاتبات ما زالت مستمرة حسب يعني ما يصرح به ترامب، وكذلك حسب مسؤولين في وزارة الخارجية الإيرانية أنه موجودة هذه المكاتبات. إلى أين ستصل؟ عبر الوسطاء، وكذلك للوسطاء دور إيجابي وتشجيعي في الحقيقة لتهدئة الأوضاع والحفاظ على هذا الوضع، ربما يتطور هذا إلى أكثر ثباتاً. أما فيما يتعلق بالمفاوضات، فهي الأهم كانت مع الوفد العماني الذي بقي في طهران، مكث يومين. وحسب تصريحات المسؤولين الإيرانيين كانت هناك، صحيح لم تحسم الوضع بيننا وبين الإيرانيين فيما يتعلق بآلية وطريقة إدارة المضيق، ولكن كان هناك اقتراحا إيرانيا. هذا ليس تصريحا رسميا، ولكن حسب المعلومات المسربة تقترح إيران للعماني لينقلها ربما حتى للجانب الأمريكي، من أنه 60% إدارة المضيق تكون على عهدة الجانب الإيراني و 40% على الجانب العماني، ولكن بتنسيق مع بعضهما، يعني على علم بما يقوم به الإيراني وعلى علم ما يقوم به الجانب العماني. إذا وافقت أمريكا على هذه الآلية ربما نذهب إلى حل هذه المشكلة العويصة.
1: دكتور عماد، الآن الحديث عن آلية وبالتحديد عن

0: مفاوضات بين إيران وسلطنة عمان. أولا، أفق هذه المفاوضات إلى أي حد يمكن أن تقدم طهران تنازلات ما، خاصة أن الجانب العماني يؤكد على أن المسار الجنوبي هو مسار يمر من المياه الإقليمية لسلطنة عمان، ومذكرة التفاهم تقول بأن أي ترتيبات يجب أن تكون بتنسيق بين الدولتين. هذه نقطة أساسية. وإلى أي حد يمكن أن تؤثر مخرجات اتفاق بين إيران وسلطنة عمان على عودة الولايات المتحدة الأمريكية وطهران إلى طاولة المفاوضات؟
1: تحياتي لك يا دكتور نور الدين، للضيف العزيز والمشاهدين الكرام. في الواقع يعني عمليا الوفد العماني جاء ليبدي تفاهمه أو موافقته على المقترح الإيراني بشأن إدارة مضيق هرمز، وعمليا يتم المقترح حاليا هو يتم تشكيل مؤسسة مشتركة بين إيران وعمان تدير المضيق. قبل ذلك كان الأمريكي يصر على أن تكون هذه المؤسسة أو الشركة أو كل ما أردنا أن نسميها أمريكية إيرانية عمانية. حاليا التفاهم على أن تكون إيرانية عمانية. موضوع عبور السفن من الممر العماني أو الممر الإيراني، بالنسبة للإيراني ما في مشكلة أن تمر السفن من الممر العماني، ولكن بسبب ظروف الحرب إيران تصر على أنها تريد أن تعرف ماذا يمر من مضيق هرمز، وهذا حقها حسب كل القوانين الدولية وحسب اتفاقية 1974 بين إيران وعمان. عمليا ما تريده إيران الكشف عن حمولة السفن، وهذا أيضا تم، أستطيع أن أقول لك، تم التفاهم عليه. يعني عندما يتم تشكيل هذه الشركة المشتركة أو المؤسسة المشتركة، كل المعلومات عن السفن تعطى لهذه المؤسسة ويتم تقسيمها بين إيران وعمان. يعني يعرفون ما هي البضائع التي تحملها السفن، ويحق للقوات المسلحة الإيرانية والعمانية أن تقوم بتفتيش مفاجئ لأي سفينة تشف بها. هذا وفقا للقوانين الدولية ووفقا لظروف الحرب. بعد ظروف الحرب، يعني عندما يكون هناك سلام ممكن أن تختلف الأمور، ولكن حاليا بسبب ظروف الحرب إيران تصر أنه لا سفن تمر من المضيق دون أن تعلم إيران بحمولتها، وفقط البضائع التجارية، لا سفن حربية ولا بضائع عسكرية تستطيع المرور من المضيق. هذه نقطة. النقطة الأخرى التي سألت عنها، ما تطلبه إيران هو أن يكون هناك ضمانات وقت الحرب تجاه إيران والمنطقة، يعني تطبيق البند الأول. وطالما الولايات المتحدة لم تقدم هذه الضمانات، ما من فائدة للجلوس على طاولة المفاوضات. بعد أن تقدم الولايات المتحدة هذه الضمانات، ممكن أن يجلس الجانبان على طاولة المفاوضات. حاليا هناك اتصالات تجرى بين الجانبين، نعم على نقل الرسائل فيما بينها، ولكن عموما هذه الرسائل تتلخص في موضوع ما هي الضمانات من قبل الولايات المتحدة أنها سوف تنفذ البند الأول ولا تقوم بالتعود بمهاجمة إيران مجددا. حاليا هناك في إيران رؤية غالبة، وهي أن الأمريكي يخادع، وأنه ممكن أن يكون فقط يريد وقت إطلاق النار، تحضير نفسه للهجوم مجددا على إيران. دكتور، يعني يريد فقط إدارة أسعار الطاقة والبورصة وثم يهجم.
0: إذن دكتور، هذا السؤال ننقله إلى دكتور هادي أفقهي. هل هناك منطقة الآن بالعودة إلى طاولة المفاوضات؟ هل تتوقع إيران أن تكون هذه المفاوضات مثمرة وأن يعود الطرفان إلى طاولة المفاوضات؟ أم أن إيران تتحسب أن يكون هناك شيئا ما خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
2: يعني هناك عدة إشكاليات أساسا. هل حقيقة جادة أمريكا أن تعود إلى طاولة المفاوضات أم لا؟ وهذا السكوت، وهذا في الحقيقة سكوت المدافع وإخفاء دخان البنادق، جاء من الجانب الأمريكي. هناك عدة أسباب أنه بدأت الصواريخ الباتريوت تنفذ والتات تنفذ، وتقرير قدمه كين رئيس الأركان الأمريكي لترامب أنه لا يمكن أن نستمر. هذا الموضوع. الموضوع الثاني، بأي شروط ستعود إيران؟ هل ستركز وتؤكد على تطبيق هذه البنود 14 أم لا؟ الجانب الأمريكي ماذا سيقول؟ هل سيحذف بعض البنود التي شكلت له مشكلة في الداخل الأمريكي مثل البند الأول البند الخامس وما إلى ذلك أم لا؟ أم هل سنبقى في حالة إلى أن ينهي الحقيقة الجانب الأمريكي انتخاباته النصفية المقبلة فيما يتعلق بالكونغرس؟ وأنا في رأيي أن هناك في الداخل الإيراني نوع من التوجس، ولكن يقول أنه يجب أن نبقي على حالة التأهب والاستنفار القصوى العسكرية، لأن كثير من الروايات تتناقض مع بعض.
3: ننتقل مباشرة إلى كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
4: بشكل كامل يريدون الاجتماع وسنجتمع وسنرى ما سيحصل، هناك فرصة لإبرام صفقة، ولكن لولا ما فعلناه لما كانوا يتحدثون معنا اليوم. لقد طالب الإيرانيون باجتماع من خلال الجهات التي تنوب عنهم ومباشرة، ونحن نجتمع وقد تحصل أمور جيدة وسنرى. بالنسبة لوضع البورصة، قبل ساعة تقريبا كانت البورصة في وضع ممتاز، ولكن الإيرانيين طالبوا باجتماع. ما كانوا سيطالبون باجتماع لو كنا نبلي بلاء سيئا، والسبب الوحيد الذي دفعهم لطلب اجتماع هو الأداء الجيد الذي قدمناه. ما مدى صبرك؟ صبري طويل ولدي الكثير من الوقت. إن السواحل تدمرت والمضيق بحال ممتازة وهم يريدون التحدث. لقد قالوا رجاء لا تطلقوا النار في الليلتين الماضيتين لأننا سنجري محادثات جيدة وسنرى ما سيحصل. لدينا فرصة جيدة بأن يحصل أمر جيد، إذا حصل ذلك فهذا جيد، وإذا لم يتحقق أمر جيد فسنعود إلى ما كنا نقوم به قبل يومين. نعتذر، السؤال غير مسموع. نحن نتعامل مع المملكة العربية السعودية، وهذه المشكلة كانت موجودة قبل بعض الوقت وقد دمرناهم شر تدمير، ولم نواجه مشكلة مع الحوثيين بعد ذلك. في حال كان هناك مشكلة فقد نضطر للتدخل مجددا. سؤال يتعلق بالمملكة العربية السعودية لكنه غير مسموع، لم نتحدث عن هذا الموضوع بعد. كلا، لدينا كميات كبيرة من الذخائر من أنواع مختلفة. بايدن قدم الكثير من الذخائر لأوكرانيا، ونحن نعمل على إعادة بناء المخزون، ولكن لدينا مخزون كبير. لدينا مخزون كبير من الذخائر المتوسطة، ولدينا الكثير من الذخائر من مختلف العيارات. أنا أود أن يكون لدينا المزيد، ولكن بايدن قدم لأوكرانيا الكثير من الذخائر. حين غادرت منصبي كانت المخازن مليئة، وحين أتيت بعد أوباما لم يكن لدينا كمية كبيرة من الذخائر لأنه لم يشتري أي ذخائر، وأنا أعدت بناء هذا المخزون. وبعد مغادرة منصبي بعد الولاية الأولى قدم بايدن كميات غير مسبوقة من الذخائر لأوكرانيا، كميات لم يرى أحد مثيلا لها. نحن نعمل على إعادة بناء المخزون بسرعة كبيرة، هناك مصانع يتم بناؤها، هناك معدات يتم تصنيعها بسرعة، لا سيما صواريخ باتريوت وأنظمة ثاد المضادة للصواريخ. كل واحد من المتعاقدين العاملين معنا يعمل على بناء 4 إلى 5 مصانع اليوم، ونحن بحال ممتازة. ولكن بالنسبة للأسلحة الأكثر تطورا فأنا أود الحصول على المزيد. بايدن تخلى عن الكثير من هذه الذخائر. سؤال يتعلق بالعلاقة بين الرئيس والزعيم جون ثون. العلاقة بيننا جيدة، ولكن عليه أن يقوم بعمله. تربطني علاقة جيدة بجون ثون، ولكن عليه فقط أن يقوم بعمله. عليه أن يحرص على تمرير قانون أنقذ الولايات المتحدة الأمريكية، والأفضل من ذلك هو إنهاء المماطلة البرلمانية. إذا تمكن من إنهاء المماطلة بالكلام فكل شيء سيتحقق، وإذا لم نتمكن من إنهائها فالأمور السيئة وحدها ستحصل. إذا لم نتمكن من إنهاء المماطلة البرلمانية فالأمور السيئة ستحصل. لم أفكر في استبداله، كلا. نعم، سوف ألتقي بنيامين نتنياهو غدا. هل أنتما متفقان؟ مواقفنا متقاربة، هناك بعض الاختلافات بيننا ولكن مواقفنا متقاربة. لقد تلقت إيران ضربات قوية على مر الأيام 14 الماضية، والإيرانيون طلبوا منا بلطف كبير، قالوا رجاء توقفوا

لنجتمع، وهذا ما نفعله اليوم، وسنرى ما سيحصل. إذا لم نبرم صفقة فسنعود إلى الأمور ذاتها. الرئيس زيلينسكي يقول إن روسيا تزود إيران بصور أقمار صناعية لمساعدتها على استهداف قواعدكم في الخليج. سوف نرى ما إذا كان ذلك صحيحا. سأسأل بوتين عن هذا الأمر وسنرى. لم يكن لهذا الأمر تأثير كبير لأننا دمرنا الإيرانيين شر تدمير. الروس زودوا فنزويلا بمعدات كثيرة. فنزويلا كان لديها معدات عسكرية روسية، ولكن هل ساعدها ذلك الأمر؟ كلا. إذا كان الروس يقدمون لإيران المساعدة فهذا لم يساعد الإيرانيين، لأنه لم يعد لديهم جيش أو سلاح جو أو بحرية، لم يعد لديهم أي شيء، وبالتالي فإن هذا الأمر لم يخدم الإيرانيين. لا أعتقد أن الروس قاموا بذلك، أقله ليس على مستوى عالم، وإذا كانوا يفعلون هذا الأمر فهو لم يحقق تأثيرا كبيرا. نحصل على 13 مليار دولار من فنزويلا، أعتقد أن المبلغ أكبر. بالنسبة لفنزويلا فقد دفعنا قيمة الحرب في فنزويلا أضعاف أضعاف، وهذا ما سيحصل مع إيران. لقد دفعنا تكلفة تلك الحرب أضعاف الأضعاف، وما من رئيس آخر يمكنه أن يقول ذلك لفترة طويلة. من هو الرئيس الأخير الذي كان بإمكانه أن يقول ذلك؟ كان لدينا تكلفة للحرب في فنزويلا، ولكننا عوضنا تلك التكلفة أضعاف الأضعاف، واليوم تربطنا علاقة جيدة جدا بفنزويلا. لماذا تستخدم هذه الأموال؟ تستخدم لإدارة البلاد. لفنزويلا هذه الأموال تستخدم لإدارة شؤون البلاد. يمكن استخدام هذه الأموال للجيش، ولكن على الكونغرس أن يوافق على تخصيص هذه الأموال. الكونغرس لا يحبذ تخصيص الأموال للجيش، بل يحبذ تخصيصها لأمور أخرى، ولكننا نحصل على مليارات الدولارات من فنزويلا، وهذا سيحصل مع إيران أيضا. قلت أنه سيتم استخدام الأصول الإيرانية لدفع تكلفة الأضرار أو تعويض تكلفة الأضرار على السفن التي تعرضت للهجمات. نعم، سنستخدم الأموال الإيرانية لذلك. الأموال الإيرانية التي نسيطر عليها سيتم استخدامها لدفع قيمة التعويضات. هذا ليس سيئا، أليس كذلك؟ هو يجب أن يكون مراسلا. هل هناك أسئلة أخرى؟ على فكرة نحن في طريقنا إلى ميشيغان. شركات السيارات تبلي بلاء حسنا أكثر من أي يوم مضى. هناك الكثير من المصانع التي يتم بناؤها في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وسيتم افتتاحها العام المقبل. تويوتا وافقت لتوها على نقل عملياتها بالكامل من مكسيكو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف تفتتح المصنع الأكبر في العالم حسب ما قاله أحدهم. كل ذلك بفضل الرسوم الجمركية، وبفضل كل ذلك بفضل ترامب. إذن هذا الأمر كان رائعا. نعتذر، السؤال غير مسموع من المصدر. صدر تقرير التضخم وكان ممتازا قبل بضعة أيام. لا تنسوا، أنا لم أستلم منصبي منذ فترة طويلة جدا، ولكنني ورثت أزمة التضخم الأسوأ من جو بايدن. التكاليف تنخفض بسرعة كبيرة، وحين تنتهي الحرب سوف تنخفض هذه الأسعار بدرجة أكبر. ماذا عن معدلات الفائدة؟ إن كيفن رائع، ولكن لديهم مجلس في الاحتياط الفيدرالي، وأعضاء هذا المجلس مسيسون بشكل كبير. طبعا نحن نبلي بلاء حسنا بالرغم من معدلات الفائدة، ولكن كيفن لديه مجلس إدارة. أنا أعرف ما الذي يريد أن يفعله على المستوى الشخصي، ولكنه يحتاج إلى الحصول على موافقة أشخاص قد تكون لديهم نوايا سيئة. لابد من تخفيض معدلات الفائدة. هذه الدولة يمكن أن تصل نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي فيها إلى 12%. هناك دول أخرى تدفع معدلات فائدة أقل، وهذه الدول ما كانت لتكون موجودة لولانا. هناك دول أخرى، أنا لا أريد أن أذكر أسماء الدول، ولكن هناك الكثير من الأسماء. هناك دول أخرى تأخذ الأموال من الولايات المتحدة، ونتيجة هذه الأموال تحدد معدلات فائدة أقل مقارنة بنا، وهذا لا يجب أن يكون. يجب أن تكون لدينا معدلات الفائدة الأقل في العالم. يمكنني أن أخذ تلك الأموال التي تجنيها تلك الدول وأضعها في محفظتنا، ويجب أن تكون لدينا معدلات الفائدة الأقل في العالم كما كانت الحال قبل 30 عاما. كانت لدينا معدلات الفائدة الأدنى. إذا ألقينا نظرة على سويسرا على سبيل المثال، لدينا عجز تجاري مع سويسرا بقيمة 30 مليار دولار. يمكنني أن أمحو هذا العجز بين ليلة وضحاها، وهذه الأموال سوف تعود إلى اقتصادنا بشكل غير مباشر. إذن

0: بلادنا هي في أقوى مستوى لها على الإطلاق، إنها الدولة الأروع في العالم، ونحن كنا لطفاء جدا مع دول كثيرة ما كانت لتبقى من دوننا. على سبيل المثال إسرائيل، بيبي قادم وسيقول لكم: لو لم أتدخل ولو لم أفجر تلك المواد النووية التي كانت ستتحول إلى أسلحة والتي أصفها اليوم بالغبار النووي، لكانت إسرائيل قد أبيدت قبل عدة أشهر أو سنوات لو لم أمزق صفقة أوباما المريعة. سؤال عن نتنياهو ومقاتلات F-35 لتركيا. لقد كانت تركيا حليفا عظيما بالنسبة للرئيس التركي، قام بعمل جيد جدا لا سيما في سوريا، هو صديق لي وما من أحد يملي علي ما يجب أن نبيعه أم لا. تركيا كانت حليفا عظيما بالنسبة لي، ولو كان الأمر يعود لتركيا، على فكرة تركيا ليست من أشد المعجبين بإسرائيل وليست من أشد المعجبين ببنيامين نتنياهو، ولكن تركيا كانت عظيمة بالنسبة لي، إنها دولة عظيمة وقوية، لديها جيش عظيم قوي جدا وكبير جدا ويمتلك معدات ممتازة. سؤال عن نتنياهو وصفقة إيران. بنيامين نتنياهو كان ممتازا، لقد كان رئيس وزراء خلال الحرب وأبلينا بلاء حسنا للغاية معا. وإذا نظرتم إلى إيران اليوم، فإن إيران اليوم تعادل 8% مما كانت عليه قبل بضعة أشهر. إيران اليوم تساوي 8% مما كانت عليه قبل بضعة أشهر، وسنرى كيف ستتبلور هذه الأمور. لماذا تريد من أعضاء مجلس الشيوخ أن يبقوا في واشنطن؟ يا له من سؤال غبي، يا له من سؤال غبي. لا أصدق أن جينيفر تطرح سؤالا غبيا كهذا، إنها ذكية، أنا أعرفها منذ أيام أيوة حين توقعت فوز ترامب وكانت محقة بالطبع. إذن لماذا أريد أن يبقى أعضاء مجلس الشيوخ في العاصمة؟ لأنه لابد من تمرير قانون سيف أمريكا. أنا لن أمنعه من المغادرة، ولكن لابد من تمرير هذا القانون. إذا لم يتم تمرير هذا القانون فسيكون هذا أمرا سيئا للحزب، وفي الواقع فإن جميع الديمقراطيين سوف يصوتون ضد هذا القانون، ضد قانون أنقذ الولايات المتحدة الأمريكية. هناك بعض الجمهوريين الذين لن أذكر أسماءهم، ربما 4 من الجمهوريين الذين لن يصوتوا لصالح هذا القانون. أنا أود أن أعلق عليهم، ولكن المنطق يمنعني من ذلك. جميع الديمقراطيين سوف يصوتون ضد إبراز الأوراق الثبوتية للناخبين وضد إثبات الجنسية. هم يريدون أن يرفعوا الضرائب، هم يريدون السماح للرجال بالمشاركة في الرياضات النسائية، هم يريدون فتح الحدود لمجرمي العالم ليتدفقوا إلى بلادنا. ولكن بالرغم من ذلك لدينا معدلات الجريمة الأدنى في تاريخ بلادنا منذ العام 1900. إذن بالرغم من الأشخاص 25 مليونا وعدد كبير منهم من المجرمين الذين سمح الديمقراطيون بدخولهم، لقد أعلنوا للتو صباح اليوم أنهم يريدون سياسة حدود مفتوحة تتيح لمجرمي العالم بأن يتدفقوا إلى بلادنا. أعتقد أنهم مجانين، هناك خطب ما يعانون منه. هل من أسئلة أخرى؟ سؤال يتعلق بالصين وسباق الذكاء الاصطناعي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. هل الصين تسرق من نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية؟ هم ينظرون إلينا ونحن ننظر إليهم، ولكننا نتفوق أو نتقدم على الصين بدرجة كبيرة في سباق الذكاء الاصطناعي، وسنحافظ على ذلك. نحن نتقدم على الجميع في كل المجالات، ولدينا دولة تبلي بلاء ممتازا. شكرا جزيلا لكم جميعا، نراكم في ميشيغان.
1: إذا المشاهدين الكرام، كانت هذه كلمة للرئيس الإيراني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. دكتور، تعليق بسيط وبإيجاز. الرئيس الأمريكي يقول بأن هناك مفاوضات جارية وهناك تقدم، لكن في نفس الوقت يقول إذا لم نتوصل إلى اتفاق سنعود مرة أخرى لضرب إيران. تعليقك على كل ما جاء في هذه
2: يعني ليس بجديد حقيقة. والجانب الإيراني حسب تصريحات السيد بقاي الناطق باسم الوزارة الخارجية الإيراني قال: نحن لا نقاتل ولا نفاوض بأوامر من ترامب، ولكن نحن نتخذ القرار الذي يؤمن مصالحنا الوطنية.
1: إذن دكتور أفقاهي، شكرا على تواجدك معنا هنا. دكتور عماد أبشناس، شكرا كذلك على مشاركتك لنا في هذه النافذة. والآن إلى بغداد مع الزميل سامر.
3: شكرا نور الدين، أهلا بكم مشاهدينا في نافذة جديدة نقدمها لكم من بغداد، نبحث فيها آخر التطورات على الساحة العراقية وارتباطاتها الإقليمية والدولية في ظل استمرار التوترات في المنطقة. السعودية تعلن عن تصديها طائرات مسيرة قادمة من العراق أطلقتها فصائل عراقية، في وقت لم يعلق العراق رسميا ولا حتى الفصائل تتبنى هذه الهجمات. الهجمات بالصواريخ والمسيرات تستمر بشكل يومي وفق ما قاله رئيس وزراء إقليم كردستان العراق على الإقليم في شمال البلاد. في هذه الأثناء رئيس الوزراء العراقي يزور غدا تركيا لتوطيد العلاقات، والسعودية وسوريا على جدول أعماله لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية في ظل هذه التوترات. أناقش هذه الملفات مع ضيفي هنا في استوديو النافذة، الدكتور عصام الفيلي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، والسيد علي فضل الله الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور عصام، في ظل كل هذه التطورات والتوترات في المنطقة، كيف يبدو الوضع السياسي وتفاعلاته مع هذه التطورات وما أعلنته السعودية ودول أخرى عن وجود مسيرات قادمة من العراق؟
4: يعني أنا أعتقد من الناحية العملية لا تمثل فقط خرقا للسيادة العراقية، ولكن هي رسالة تحاول بعض الجهات أن تثبت هي خرق لقدرات الحكومة العراقية، خاصة أن طبيعة الخطاب السياسي العراقي كان واضحا في هذا الاتجاه، مدعوما من السلطة القضائية العراقية التي أعلن السيد فائق زيدان بأن قرار السلم والحرب هو حصرا بيد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء وكذلك رئيس الجمهورية بالعودة إلى البرلمان العراقي بمصادقة الثلثين. نحن نعيش في أتون أقول منطقة مفتوحة، وبالتالي هنالك أكثر من رسالة. كذلك كما يعلم الجميع أن هذا الموضوع لم يكن جديدا، كلنا يعلم أن حقول النفط العراقية قصفت في ديسمبر عام 2025 شهر 12 بالتحديد، وما بعد هذا كان أيضا هنالك قصف في هذا الاتجاه. كذلك بعض دول الخليج قدمت مذكرات احتجاج إلى الحكومة العراقية في فترات متعاقبة في موضوع قصف مواقعها.
3: السيد علي فضل الله، هل هذا يعني أن كل توتر في المنطقة طرفه إيران على الفصائل أن تتدخل؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. من حيث المبدأ أنا أعتقد التهمة التي وجهت حقيقة إلى العراق وتحديدا إلى فصائل المقاومة الإسلامية العراقية من قبل الجانب السعودي وحتى الكويت قبل فترة، هي لا يعني تعتمد على حقائق أو دلائل واقعية. كان من المفترض والأحرى بهذه الدول أن تتعاون مع الحكومة العراقية ابتداء في حال وجود فعلا هكذا تهديدات خرجت من الأرض العراقية. وبالتالي أنا أعتقد الموضوع ينصب برأيي في باب الضغط على العراق من أجل سحب حقيقة سلاح الفصائل، لأن للأسف الجانب الأمريكي وكثير من دول المنطقة تعتقد أن العراق يجب أن لا يكون قويا، وبهذا السلاح يكون العراق قويا وقادر أن يواجه التهديدات. لذلك نعتقد من حيث المنطقة التهديدات ليست حقيقية والاتهامات ليست حقيقية قبل الجانب السعودي.
3: ولكن الحكومة لم تعلق، لماذا لم تعلق؟
5: يعني من حيث المبدأ أنا أعتقد الحكومة العراقية تأخذ برهة بهذا الجانب، لأن هنالك نقطة مهمة أستاذ سامر، أن الجانب العراقي وللأسف الأمن في العراق وليس حكرا على الحكومة العراقية، هنالك من يشارك العراق في صناعة الأمن، وجود الولايات المتحدة الأمريكية، حلف الناتو، القوات التركية، حكومة الإقليم، بالإضافة إلى بعض المجاميع المسلحة البككة وبعض جيوب الإرهاب، كلها موجودة في العراق. لذلك أنا أعتقد الحكومة العراقية تريد أن تعود وتتشاور أتوقع مع الجانب الأمريكي وحلف الناتو لمعرفة مصدر هذه الطائرات إذا كانت فعلا خارجة من العراق.
3: دكتور عصام، هل يمكن القول أن العراق يسير بمسارين؟ الأول ما يقوده رئيس الحكومة من زيارات لدول المحيطة بالعراق وتوطيد العلاقات لما ينفع العراق اقتصاديا خصوصا في ظل أزمة هرمز، وما لم تتبنى الفصائل حتى الآن، ولكن ما تتهم به الفصائل حتى الآن.
4: يعني أنا أعتقد حتى نكون دقيقين، قوة ما دون الدولة هي موجودة في العراق وهي فاعلة في هذا الاتجاه، وحتى كثير من الفصائل تعلن أنها ترفض تسليم سلاحها، بمعنى أن هذه الفصائل موجودة وكذلك وجود لديها قيادة أركان في هذا الموضوع. الحكومة العراقية لديها مشروع مثل كل الدول التي تسعى للاستقرار، وهو أن يكون دولة قائمة على أساس الاستقرار، يكون القرار فيها سيادي، وبالتالي تتجنب أي محاولة لتدويل القضية العراقية. أنا أعتقد أن طبيعة الأوضاع التي تمر بها المنطقة من الناحية العملية، كل إطلاق أو صاروخ أو طائرة مسيرة كلها مصورة بالأقمار الصناعية، وقد لا يتم الإعلان عنها وعن مصدرها إلا في حالة الحاجة لتقديمها كوثائق أو أدلة في مجلس الأمن الدولي، في هذا الاتجاه. ناهيك عن كل هذا وذاك، أنا أعتقد هنالك حقيقة، طبيعة الخطاب للفصائل هو يكاد يكون يرتكز عليه من قبل سواء كان دول الخليج أو الولايات المتحدة الأمريكية، لما يعرف بوحدة الساحات، حتى وإن كانت هذه الطائرات. بعض المصادر تقول أن هذا الهجوم الذي حصل من الأراضي العراقية أتى تناغما مع ما تعرضت له مصافي جازان في قبل يوم من هذا التاريخ، وبالتالي الذي أطلقت اليمن به مجموعة من مسيراتها واتهاماتها. ولذلك أقول أن المسألة متشابكة معقدة جدا، وتشابك الجذور في هذا الإطار يجعل الحكومة العراقية حينما طلبت نزع السلاح أنا أعتقد تريد أن لا يتعرضوا لاستهداف خارجي في هذا الموضوع.
3: سؤال أخير للسيد علي فضل الله، الأمر بالنسبة للفصائل هل هو مرهون أو سلاح الفصائل مرهون بالتواجد الأمريكي كما تقول الفصائل أم بوحدة الساحات كما أسلف الدكتور عصام؟
5: لا قطعا العراق حقيقة واضح أنه يتعرض لاحتلال من قبل الجانب الأمريكي، ومن المفترض أن الجانب الأمريكي أبرم اتفاق مع الحكومة العراقية السابقة في موضوعة مغادرة الأراضي العراقية، تحديدا الشهر التاسع نفترض أن تغادر هذه القوات. لذلك الفصائل في أكثر من بيان يعني اشترط، وأعتقد هذا المطلب منطقي وعقلاني، أنه لن يتم تسليم السلاح إلا بخروج القوات المحتلة من العراق. لذلك الأولى بالحكومة العراقية أن تضغط على الفاعل الخارجي بمغادرة الأرض العراقية حتى لا يكون سببا لوجوء سلاح الفصائل، والعكس أعتقد يخالف المنطق والعقل.
3: شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي علي فضل الله، وشكر موصول للدكتور عصام فيلي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية. مشاهدينا شكرا لكم، هكذا كانت آخر التطورات في العراق. الآن إلى بيروت مع روعة أوجه، إليك روعة.
6: شكرا لك ثامر، وأهلا بكم مشاهدينا من بيروت. نتابع التطورات في لبنان، وأبرزها تصريحات الرئيس اللبناني اليوم بأن لبنان لن يقبل باستمرار خرق إسرائيل بنود صيغة اتفاق الإطار، معربا عن خشيته من أن يؤدي ذلك إلى التأثير على فعالية الاتفاق. من جانبه قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولجر تورك أن المفوضية رصدت انتهاكات إسرائيلية للقانون الدولي بلبنان، يرقى بعضها لجرائم حرب. هذه التصريحات أتت خلال لقاء الرئيس اللبناني بمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم. معنا في الاستوديو الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، ودكتور وليد صافي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية. أبدأ معك دكتور وليد صافي، هذه التصريحات اليوم وبالأمس تصريحات الجيش اللبناني بأن إسرائيل تخرق التفاهمات القائمة والقوانين الدولية، كيف نقرأها في ضوء زيارة نتنياهو المرتقبة غدا، لقائه المرتقب مع ترامب، وفي ضوء مسار واشنطن وإيران؟
7: يعني التصريح رئيس الجمهورية وبيان قيادة الجيش يستشعران الخطر الإسرائيلي الكبير على تنفيذ الاتفاق. حاليا كما لاحظت لم يعد هناك نقاش في لبنان حول الاتفاق، النقاش يدور حاليا حول تنفيذ الاتفاق. يعني الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، حريات الحركة للجيش الإسرائيلي مستمرة، التفجيرات مستمرة. يعني البيئة الأمنية التي يجب أن تكون بيئة سليمة لكي يتحرك الجيش اللبناني في الانتشار في هذه المنطقة التجريبية غير متوفرة حتى الآن. ومن يعود إلى الصحف الإسرائيلية، الصحف كتبت اليوم عن أن نتنياهو ذكر لأحد وزرائه أنه يخشى يعني الضغوط الأمريكية عليه من الانسحاب من لبنان ومن غزة ومن سوريا، وهو لا يريد الانسحاب. لذلك قد أعطى الأمريكيين حاليا في قرار مجلس الوزراء في الأمس موضوع دخول مجلس السلام والقوى المتعددة الجنسيات إلى غزة، ربما ليشتري سكوت الرئيس الأمريكي على موضوع طلب الانسحاب من لبنان. حاليا ينتظر لبنان فرصة في 4 آب لاستمرار المفاوضات، وأعتقد أن يعني لبنان أراد من المنطقة التجريبية أن تكون ممرا للانسحاب الإسرائيلي فيما يعتمدها الإسرائيلي، ممرا لكسب الوقت وصولا إلى الانتخابات النيابية، لأن نتنياهو يستخدم الورقة اللبنانية في الانتخابات النيابية.
6: دكتور علي أحمد، غدا في لقاء نتنياهو ترامب من الأقوى على الطاولة، المطلب اللبناني والوعد الأمريكي للبنان بأنه سيضغط على إسرائيل، أم مطلب نتنياهو الذي أعلن صراحة أنه يتوجه إلى واشنطن مع رفض حاسم للانسحاب الكامل من لبنان؟
8: روعة، لا يمكن أصلا المقارنة بين الأمرين. تاريخيا الولايات المتحدة وإسرائيل هما كيان واحد، يعني المصالح مشتركة، والأصل فكرة أن اعتبار أن الولايات المتحدة وسيط بحد ذاتها مشكلة، دائما كانت هي شريك الإسرائيلي في كل التفاصيل. إضافة إلى ذلك أن طبيعة الاتفاق وورقة الإطار التي حصلت، طبيعة ما كتب بداخلها لن يؤدي إلا إلى النتائج التي نراها اليوم. وما قام به، ما قاله اليوم مفوض الأمم المتحدة عندما تحدث عن جرائم ضد الإنسانية قامت بها الإسرائيليون، الدولة اللبنانية لا تستطيع حتى أن تحتكم بناء لاتفاق الإطار إلى أي محكمة دولية، لأنها تخلت عن هذه الورقة فكرة مقاضاة إسرائيل بجرائم الهيئات الأممية. الهيئات الأممية تتحدث بشكل واضح أنها جرائم ضد الإنسانية. لذلك اتفاق الإطار بغض النظر عن الموقف منه، وهو موقف سلبي بالتأكيد، لكن هذا الاتفاق وضع السلطة اللبنانية ووضع رئيس الجمهورية في موقف صعب، خاصة نحن أمام عدو بكل تاريخ الصراع لم يقدم شيئا بالمجان. الدولة اللبنانية ذهبت إلى هذا الاتفاق بطريقة اعتبرت أنها تستطيع من خلال الارتهان أو الاتكال على الولايات المتحدة، وأن ترامب سيضغط على الإسرائيلي، وهو ما لم يحصل أبدا ولن يحصل بالمستقبل. لذلك نحن أمام طريق مسدود أمام هذا الاتفاق في ظل التعنت الإسرائيلي وفي ظل الحديث الأمريكي الدائم والانحياز الأمريكي الدائم للإسرائيلي.
6: دكتور وليد صافي، هذا الحديث من الجيش اللبناني ومن رئيس الجمهورية اليوم عن القوانين الدولية، عن ضرورة التحرك الدولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، هذا الحديث من المفوض الأممي لتوثيق انتهاكات إسرائيلية للقانون الدولي، إلى أي مدى يعيد النظر لبنانيا بالبند 13 باتفاق الإطار، والذي يبقى اتفاق إطار وليس اتفاق ملزم؟
7: صحيح، يعني التذكير الزميل دكتور علي أن الدولة اللبنانية تستعد عم تحضر ملف الاعتداءات الإسرائيلية، وقسم من هذه الاعتداءات يرقى إلى جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية. الدولة اللبنانية تقوم بواجباتها في هذا الموضوع، أي متى ستسمح الظروف بممارسة هذا الحق؟ هذا هو السؤال. بعتقد أنه يعني الدولة تحضر الملف بانتظار التوقيت المناسب. بالعودة إلى زيارة نتنياهو إلى واشنطن، يعني من يراقب الصحافة الإسرائيلية يرى أنه الهدف نتنياهو من هذه الزيارة أن يدفع الرئيس الأمريكي إلى أن يتوسع بالحرب، ولا يراهن على التفاوض أو ولا يراهن على نافذة الدبلوماسية التي يعني يحاول الرئيس ترامب اليوم الاستفادة منها بعد وقف العمليات لمدة 3 أيام. أعتقد أن يعني الأمريكيين اليوم يتطلعون إلى اتفاق مع الإيرانيين، وكذلك إيران لا تريد الذهاب إلى حرب واسعة رغم التهديدات بالحرب الواسعة. وأعتقد هي يعني بانتظار الأيام القادمة لنرى إلى أين سيتجه التصعيد الإقليمي وكيف سيؤثر على لبنان. وأعتقد أن نتنياهو سيحاول يعني استخدام الوقت، الاستفادة من الوقت حتى يصل إلى الانتخابات النيابية دون أن يقوم بأي جدولة للانسحاب الإسرائيلي من لبنان.
6: بنعم أو لا، هل يمكن أن نشهد انسحابا إسرائيليا بعد الانتخابات الإسرائيلية؟
8: بناء على المسار الذي يتحدث به نتنياهو وعلى عدم وجود أوراق قوة من قبل السلطة اللبنانية، هذا المسار لن يؤدي إلى الانسحاب. الانسحاب لا يمكن أن يكون إلا بمنطق القوة، ولأن الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة.
6: شكرا لك دكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، ودكتور وليد صافي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. ننتقل إلى رام الله والزميل وليد العمري، ونافذة من هناك إليك وليد.
9: شكرا لك يا زميلة روعة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير أيها المشاهدون الأفاضل. نتنياهو أقلع من إسرائيل وترك خلفه ميليشيات المستوطنين فالتة تعتدي وتقتل وتنهب وتقطع الطرق أمام الفلسطينيين، لكن رسالة لـ600 مسؤول إسرائيلي سياسي وأمني وعسكري سابق سبقته إلى صديقه ترامب تحذر من خطر المستوطنين، وقد استخدمت عبارة عنف المستوطنين 4 مرات، وبأنه خطر على أمن إسرائيل وعلى الاستقرار الإقليمي، وسيقضي على السلطة الفلسطينية، وسيمنع توسعة اتفاقات أبراهام. وأيضا كان هناك تصريح لافت لرئيس هيئة الأركان السابق أيزنكوت الذي ينافس نتنياهو على رئاسة الوزراء، قال فيه إن نتنياهو فكك الجيش الإسرائيلي وسلم الأمن لسموتريتش وبن غفير. للوقوف على هذه التطورات معي هنا في الاستوديو الأستاذين أمير داود مدير دائرة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والأستاذ محمد هلسة الأكاديمي والباحث في الشأن الإسرائيلي. أهلا بكم أستاذ هلسة. كيف نفهم هذه التطورات في إسرائيل؟ هل سيكون لها مردود على الشارع الإسرائيلي؟ قد يكبح المستوطنين ويحد من عنفهم؟
10: التحية لك أستاذ وليد وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. في الواقع أن هذا جزء من الحالة الداخلية والصراع الداخلي الذي يحتدم مع الاقتراب من صندوق الاقتراع. كل طرف يحاول أن يجند ما لديه من أدوات ومن وسائل في محاولة للتأثير على جمهوره وعلى المترددين في داخل المجتمع الإسرائيلي. نتنياهو يعتبر أن هذه الانتخابات انتخابات مصيرية بالنسبة له، ستحدد مستقبله السياسي، وربما إما أن تفضي به إلى المحاكمة والسجن أو أن تفضي به مرة أخرى إلى رئاسة الوزراء. بالتأكيد يضيق المجتمع الإسرائيلي ذرعا بجزء مما يجري من انفلات لعنف المستوطنين، ينعكس أيضا مزيد من الأذى والعزلة على إسرائيل. وهنالك شعور بأن جزء مما يجري في داخل الضفة الغربية لن يبقى محصورا، في حال بقي اليمين على انفلاته لم يبقى محصورا في داخل الضفة الغربية، بل قد تمتد هذه النار إلى داخل المجتمع الإسرائيلي وتطال شرائح واسعة جدا في المجتمع الإسرائيلي. ولذلك بتنا نسمع مثل هذه الانتقادات التي أشرت إليها، بتنا نسمع وإن كانت بعض الأصوات الهامشية في داخل المجتمع الإسرائيلي أصوات تقول بأن هذا العنف يجب أن يتوقف، وبأن نتنياهو عليه أن يكبح هذا اليمين. هو أتى بكل الخارجين عن القانون، بكل الذين يعني تطالهم ملفات قضائية ومحاكمات، وسلمهم رقبة الدولة في الجانب الأمني وفي الجانب القضائي وفي الجانب القانوني. ثم يعني هذه النار اليوم التي تنفلد على المجتمع الفلسطيني، لن تبقى المسألة محصورة على الشعب الفلسطيني بحيث يدفع الثمن وحيدا،
9: بالتأكيد على الإقليم بمجمله. ولكن ما يهمنا الآن أستاذ أمير هو تداعيات ذلك. أنتم ترصدون كل اعتداءات المستوطنين، هل تتوقعون أن يواصلوا أم يرتدعوا؟
11: نحن نتوقع ازدياد خطير، بالرغم أن ما يحدث هذه الأيام هو وصل إلى مستوى الذروة غير المسبوقة على صعيد المؤشرات. يعني منذ مطلع العام 2026 نحن نتحدث عن 7 شهور، يعني نفذ المستوطنون أكثر من 4100 اعتداء بحق المواطنين الفلسطينيين. كل التصريحات التي يطلقها المستوطنون هذه الأيام والمدعومة من قبل جيش الاحتلال والمستوى الرسمي في دولة الاحتلال، يعني تؤكد أن المستوطنين ذاهبون إلى مستوى آخر من العنف والإرهاب بحق الفلسطينيين. هذا العنف والإرهاب يعني يمهد له الكثير من الطرق في حكومة الاحتلال. هذه الحكومة تحمي مجرمي المستوطنين، تمنحهم الحصانة والحماية، وتفرغ العقوبات الدولية من مضمونها التي تفرض على المستوطنين، وبالتالي لا يوجد ما يردع المستوطنين من إكمال مشوار فرض البيئة القهرية الطاردة على الوجود الفلسطيني.
9: هل تتوقعون أن يكون هذا الموضوع حاضر في المباحثات بين نتنياهو وترامب، أم أنه غائب تماما وليس له وجود؟
11: بتقديرنا في أحسن أحواله إذا حضر لن يكون هناك ضغط حقيقي من الإدارة الأمريكية على نتنياهو من أجل أن يحدث فرقا في الأراضي الفلسطينية. هذه القضية ليست على طاولة البيت الأبيض للأسف، لأنه لا يوجد محركات حقيقية تدفع البيت الأبيض من أجل أن يضع هذا الملف على الطاولة ويضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية.
9: أستاذ محمد، هذا القلق الذي عبرت عنه رسالة 600 مسؤول وأيضا أيزنكوت وغيره هو قلق على إسرائيل أكثر منه قلق على من الجرائم التي يقوم بها المستوطنون في الضفة الغربية. كيف تفسر ذلك؟
10: طبعا، وأنا قلت في المداخلة الأولى أن هنالك استشعار في داخل المجتمع الإسرائيلي بأن هذه النار لن تبقى فقط حصرا في داخل المناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة. بالتأكيد هذه النار ستطال يعني شرائح واسعة في المجتمع الإسرائيلي، وتغول اليمين الحاكم اليوم، تغول نتنياهو على مفاصل الدولة، إقصاء كل الأصوات التي يعني العقلانية، الدولة العميقة، انقضاضه على القضاء وعلى الإعلام وعلى الأمن، تعيين شخصيات تدين بالولاء لنتنياهو لا للدولة ولا لمصلحة الدولة. هذا يقلق الكثير من الإسرائيليين.
9: وسيطر على الدولة العميقة، ولكن هل ممكن أن تتسع رقعة المحتجين؟
10: أعتقد يعني في ذروة الانتخابات سنشعر ازدياد يعني

0: التجنيد والتأطير في داخل المجتمع الإسرائيلي. وبالتأكيد أعتقد بأن الذين يشعرون بأن عودة هذا اليمين تهدد مستقبلهم، تهدد مصالحهم، سيخرجون إلى الشوارع ويحتجوا بشكل كبير جدا. ولأن يعني المسألة ستكون مسألة فاصلة بين التسليم، تسليم رقبة المجتمع الإسرائيلي لهؤلاء، أو الخلاص منهم مرة وإلى الأبد.
1: أستاذ أمير، أنت وصفت الوضع في السبعة أشهر الأخيرة والأيام الثلاثة الأخيرة خطيرة بشكل لافت بعد قرية تل والمجزرة التي وقعت فيها. من يردع هؤلاء المستوطنين؟
2: الردع الحقيقي هو من المجتمع الدولي. المجتمع الدولي ترك الساحة مفتوحة أمام الاحتلال الإسرائيلي من أجل أن ينفذ كل الجرائم التي نفذت بحق الشعب الفلسطيني. المجتمع الدولي خذل الفلسطينيين وتركهم وحيدين أمام أعتى آلة عسكرية في العالم يواجهونها بالصدور العارية. على المجتمع الدولي أن يتحرك، أن يفرض عقوبات حقيقية ليس فقط على مستوطني الأفراد، عليها أن يفرض عقوبات على جذر المشروع الاستيطاني، وهي حكومة الاحتلال التي ترعى مشروع الإرهاب الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. وبالتالي المجتمع الدولي عليه أن يتدخل. الشعب الفلسطيني الآن يطالب بحماية دولية، لأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني هو يرتقي لمستوى الحملة الحربية.
1: شكرا جزيلا. نشكر ضيفينا أمير داود مدير دائرة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والأستاذ محمد هلسة الأكاديمي والباحث في الشأن الإسرائيلي. ونشكر حسن استماعكم، ونعود إلى الجزيرة في الدوحة.
3: شكرا لك وليد، ونحن طبعا مستمرون رأس الساعة، وهذه أهم المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن محادثات جيدة تجري مع إيران في الوقت الراهن، مشيرا إلى وجود احتمال للتوصل إلى اتفاق. الرئيس الأمريكي أضاف أنه مستعد لعمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات، وأن قراره بتجميد الهجمات على إيران جاء بعد طلب الدول الوسطاء منح فرصة للتفاوض، ولكنه قال إنه لن يمنح وقتا طويلا لذلك. وقبيل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن، قال ترامب إن لديه بعض الخلافات البسيطة مع نتنياهو، لكنهما متقاربان جدا بشأن إيران. إيرانيا، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن طهران لن تسمح لواشنطن بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام، مشيرا إلى أن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز إيجابية. وفي تطور آخر، قالت وزارة الدفاع السعودية إنها اعترضت ودمرت عددا من المسيرات قادمة من الأراضي العراقية كانت تحاول استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. وأكدت الخارجية السعودية حق المملكة في الدفاع عن النفس، وشددت على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. هذا وأعلنت رئاسة الوزراء العراقية أن رئيس الوزراء وجه بتحقيق أمني فيما جاء في ببيان السعودية عن استهدافها بمسيرات من أراضي العراق في لبنان. قال الرئيس جوزيف عون إن بلاده لن تقبل باستمرار خرق إسرائيل بنود صيغة اتفاق الإطار، معربا عن خشيته من أن يؤدي ذلك إلى التأثير على فعالية الاتفاق. وفي الضفة الغربية، تواصل قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة واقتحاماتها لمناطق عدة، وسط تصريحات لمسؤولين عسكريين إسرائيليين ونقلها موقع ولا الإسرائيلي، وتقول إن الوضع بالغ الخطورة وقابل للانفجار. وتنضم إلينا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران ينضم إلينا مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما. أبدأ معك وجد، والتصريحات الأخيرة لدونالد ترامب.
4: التصريحات الأخيرة كانت على متن الطائرة الرئاسية وهو في طريقه إلى ميشيغان، حيث عبر الرئيس ترامب عن اعتقاده خديجة بأن هناك فرصة جيدة على حد قوله للمحادثات مع إيران، وقال إذا أسفرت عن اتفاق فهذا أمر جيد، وإلا سوف نعود للقصف الذي كنا عليه قبل يومين. نشير إلى أن حديثه كان مع الإعلام الأمريكي حصرا ولم يكن هناك إعلام أجنبي، هذا مغاير لما قاله للإعلام الإسرائيلي اليوم عندما قال بأنه في

حال فشلت المفاوضات فسوف نشن عمليات عسكرية كبرى. ولم يكن يتحدث عن العمليات المحدودة التي كانت تشن قبل يومين كما قال الرئيس ترامب. أيضا أمر آخر تناقض اليوم فيه الرئيس ترامب لدى حديثه مع الإعلام.

0: على إيران، وهذا طبعا تصريح متناقض، وربما يعود سبب هذا التناقض في التصريحات إلى عدم شعبية الحرب الأمريكية الإيرانية مع إيران هنا في الشارع الأمريكي. الرئيس ترامب يعلم عندما يخاطب الإعلام الأمريكي فسوف يصدر كل ما يقوله ويعلم به الشارع الأمريكي، وفي ظل استطلاعات الرأي المتدنية جدا، يعني أكثر من ثلثي الأمريكيين هم ضد استئناف الحرب مع إيران، وواضح كان من تصريحاته أن الرئيس ترامب يدرك هذه الحقيقة لدى الشارع الأمريكي. وربما هذا الأمر مضافا إليه الانتخابات النصفية ومضافا إليه أيضا الاقتصاد من أسعار النفط وأسعار السلع، كلها تساهم في تردد الرئيس دونالد ترامب باستئناف العمليات العسكرية الكبرى التي كان يهدد بها الأسبوع الماضي في حال فشلت المساعي الدبلوماسية. لكن ما أكده اليوم لكلا الوسائل الإعلامية الأمريكية والإسرائيلية بأن المحادثات مع إيران مستمرة، وبأنه يعطي فرصة لهذه المحادثات بأن تستمر.
1: نعم، مع ازدواجية طبعا في الخطاب بين الإعلام الإسرائيلي والإعلام الأمريكي كما ذكرتي. شكرا جزيلا لك وجد وقفي، أذهب إلى طهران وعمر هواش وأيضا آخر المواقف الإيرانية. عمر.
2: نعم خديجة، طهران لا تتحدث في الحقيقة عن مفاوضات على عكس ما يصرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها تتحدث عن تبادل رسائل عبر الوسيطين القطري والباكستاني، ولذلك أهمية داخلية في الحقيقة هنا خديجة، لأن كثير من المتشددين في البرلمان في التيارات السياسية الإيرانية في الشارع يرفضون العودة إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما دفع اليوم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للقول إن طهران لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بتحديد زمن الحرب وزمن السلم، أي بمعنى أن إيران تريد أن تخرج من هذه الدائرة المستمرة أن مفاوضات تتلوها حرب ثم تتلوها مفاوضات ثم تتلوها حرب، وهذا بطبيعة الحال يضغط كثيرا على الداخل الإيراني اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. الآن الأعين في الحقيقة على مضيق هرمز، لأن الرسائل التي يتم تبادلها عبر الوسطاء هي تخص هذا الأمر، وينظر إلى أن مفاوضات إيران وعمان يومي الجمعة والسبت في حال حققت تقدما يمكن أن تدفع بالطرفين إلى العودة إلى مسار مذكرة التفاهم. إيران حاليا تتحدث عن أن هذه التبادل في الرسائل مع واشنطن لا يزال مستمر، لا تتحدث كثيرا عن وجود تقدم، وتأخذ بذلك كافة الاحتمالات في حال تم التوصل إلى حل، تؤكد أنها يمكن أن تعود إلى مذكرة التفاهم، لكن شريطتها أن تعود الولايات المتحدة أيضا إلى مذكرة التفاهم بما تشمل من وقف الحرب على كافة الجبهات، الجبهة اللبنانية أيضا مشمولة، إضافة إلى رفع العقوبات على النفط مؤقتا بحسب ما جاء في المذكرة، رفع الحصار البحري، إعادة الأموال الإيرانية المجمدة. لكن في المجمل يمكن القول إن مضيق هرمز هو الأهم في هذه اللحظة في حال تم التوصل إلى اتفاق ما في المضيق، وهناك يجري الحديث عن بعض المقترحات من بينها أن يكون هناك إدارة إقليمية للمضيق بمشاركة إيران مع الدول المنطقة من دون وجود أمريكا في هذا الأمر، إضافة إلى مقترح آخر بشأن وجود أو فتح ممر وسطي بين الممر الشمالي الإيراني والممر الجنوبي، لكن في حال لم يتم التوصل إلى هذا الحال يمكن القول إن إيران تقول أيضا في نفس الوقت إنها مستعدة للتصعيد الذي يلوح به الرئيس الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش على هذه التفاصيل، كنت معنا من طهران. الآن نذهب إلى الزميلة غنوة إبراهيم وهذه الفقرة، فقرة سياق الحدث وقراءة في محادثات إيران وسلطنة عمان حول مضيق هرمز وأثرها على المسار الدبلوماسي الأوسع.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. محادثات إيران وسلطنة عمان حول مضيق هرمز، محادثات تبدو فنية في ظاهرها لكنها تمس جوهر الخلاف بين واشنطن وطهران. من يدير العبور؟ من يضمن أمن السفن؟ ومن يحول هذا المضيق من ساحة احتكاك إلى جزء من المسار الدبلوماسي؟ ثلاثة لاعبين رئيسيين

0: يحددون مسار هذا الملف؟ الولايات المتحدة الأمريكية، إيران وسلطنة عمان. مواقف هؤلاء اللاعبين ترسمها بطبيعة الحال تصريحاتهم وتحركاتهم الأخيرة. إذا ما تحدثنا عن الولايات المتحدة الأمريكية، فهي تقدم التهدئة بوصفها فرصة محدودة لا تنازلا مفتوحا. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لأكسيوس إنه قرر تجميد الهجمات على إيران لأن دول الوسطاء طلبت منح فرصة للتفاوض. ترامب يقول أيضا إن الولايات المتحدة تجري في الوقت الراهن محادثات جيدة مع إيران، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أن نافذة الفرصة هذه للتوصل إلى اختراق في المفاوضات مع إيران قصيرة، وأنه مستعد للعمل لعمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات. في المقابل تحاول إيران فصل محادثاتها مع عمان عن الضغط الأمريكي المباشر. فالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن المحادثات مع سلطنة عمان مستمرة وغير مرتبطة بالولايات المتحدة، وإن هدفها هو إنشاء آلية لإدارة الملاحة الآمنة في هرمز، وصفا المحادثات بالإيجابية. أما سلطنة عمان فتتحرك في مساحة التهدئة والضمانات. فوكالة الأنباء العمانية تقول إن وزير الخارجية بحث في اتصالات مع عدد من نظرائه في المنطقة مستجدات الأوضاع وجهود خفض التوتر، مؤكدا أهمية التوصل إلى تفاهم يضمن سلامة الملاحة في مضيق هرمز. تزامنا مع أجواء التهدئة والتفاوض، تستمر بعض التحركات الميدانية المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى. تفاصيلها نتابعها مع الزميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية.
1: غنوة، بالرغم من الهدوء الجوي وتوقف الضربات الجوية بين إيران والولايات المتحدة، إلا أن التورات في المنطقة استمرت وأشبه بربط نزاع بين الطرفين. أبرز ما سجل في هذا السياق هو إعلان التلفزيون الإيراني أن بحرية الحرس الثوري الإيرانية أطلقت نيرانها باتجاه 6 سفن كانت تعبر الممر المحدد أمريكيا، أي جنوب المضيق، وبالتالي منعت هذه السفن من إكمال طريقها، علما أن حركة المرور في هذا المضيق ما زالت مشلولة. شركات تتبع الملاحة البحرية أكدت أنها سفينة واحدة فقط عبرت من المضيق وخرجت باتجاه المحيط، علما أن التوتر في المنطقة أيضا بقي متصلا. أبرز ما سجل في هذا السياق إعلان حزب حرية الكردي الإيراني المعارض عن تعرض مناطق له أو مواقع له في كوين سنجق بالقرب من أربيل وبالمسيرات المفخخة، وبالتالي هناك أيضا ضربات باتجاه الأردن، حيث أعلن الجيش الأردني أنه أسقط مسيرتين كانت قادمتين من جهة الشرق، وبالتالي تم إسقاطها ولم تسفر عن أي إصابات. أما بالنسبة للجبهة اليمنية السعودية، ما أعلنه جماعة أنصار الله أنه استهدف بطائرات مسيرة نقاط نفطية حساسة في شرق السعودية، وقال إنها ردا على اختراق مسيرات سعودية الأجواء اليمنية، علما أن وزارة الدفاع السعودية وفي بيانها الرسمي تحدثت عن إسقاط مسيرات كانت تستهدف نقاطا نفطية في شرق السعودية وكذلك في محيط الرياض، لكن البيان السعودي أشار إلى أن هذه المسيرات أتت من الأراضي العراقية ولم يتحدث عن مسيرات أتت من الجانب اليمني.
0: الزميل محمد رمال، شكرا جزيلا لك. إذن هي توترات في الإقليم تتزامن مع المحادثات بين طهران ومسقط حول مضيق هرمز. نناقش هذا كله مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزواري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، ولكن اسمح لي دكتور، كنا سابقا قد فككنا مع ضيفنا أبرز البنود المطروحة في محادثات هرمز، ووجدنا أنها تدور حول معادلة دقيقة، هي كيف تحصل إيران على اعتراف بدورها في المضيق دون أن تشعر واشنطن بأن حرية الملاحة أصبحت رهينة لإيران. أبرز ما يتم بحثه بين إيران وسلطنة عمان بحسب ضيفنا هو مسألة الرسوم. إيران تريد مقابلا لدورها الأمني والسيادي في المضيق ولكن الرسوم المباشرة قد تبدو لواشنطن كأنها اعتراف بحق إيراني في التحكم بالعبور. لذلك الآن

0: الآن يجري بحث بديل أكثر مرونة، ألا وهو الصيغة القانونية المشتركة بين إيران وعمان، أيضا قيد البحث بحسب ضيفنا. فإيران تريد أن يعكس أي تفاهم موقعها السيادي في هرمز، بينما تحتاج عمان إلى صيغة تضمن سلامة الملاحة دون تحويل المضيق إلى مساحة صدام. لذلك قد يكون جوهر البحث في إطار قانوني مشترك يمنح الدولتين المشاطئتين دورا معترفا به في إدارة العبور، من دون أن يتحول ذلك إلى إغلاق للمضيق أو حتى تقييد للتجارة الدولية. مجددا نذهب لك دكتور محجوب لنناقش التالي. إذا كانت إيران تقول إن محادثاتها مع عمان غير مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية، بينما جاء تجميد ترامب لهذه الهجمات بطلب من الوسطاء، فهل نحن بالتالي أمام مسار عماني مستقل فعلا أم قناة غير مباشرة لاختبار ما يمكن أن تقبله واشنطن وطهران في مضيق هرمز؟
1: في الحقيقة فليقل الإيرانيون ما يقوله وليقل ترامب ما يقوله، وهذا هذان المساران مرتبطين ببعضهما ارتباطا وثيقا. توقيت استعادة النشاط في المسار العماني الإيراني في تحريك النقاش، لأن هذا النقاش كان قد بدأ منذ أسابيع، بدأ تبادلت الأطراف العمانية والإيرانية الزيارات، وكان هناك حديثا غير منقطع، وتم الحديث عن كل ذلك أسابيع سابقة. وتوقيت الوقوف الأمريكي، يتحدث الآن الرئيس الأمريكي أنه لا علاقة له، لكنه يتحدث أيضا قائد سنتكوم عن مشكلات فنية وعسكرية. بغض النظر عن الأسباب، المسار العماني الإيراني هو حقيقة قد تكون مفتاح الحل لفك عقدة البند الخامس في هذه المذكرة، والتي قد يمكن أن يبنى عليه نوعا من المسار الدبلوماسي بين إيران وبين الولايات المتحدة. لأنه ببساطة هذا المسار لديه سابقة، الطرف العماني والطرف الإيراني قد يتوافقان على شيء قد تم تطبيقه من قبل، وهو في مضيق مرقة. بمعنى آخر، قضية الرسوم يمكن أن تحل، إيران ستقول لنفسها أنها انتصرت بأنها غيرت وضع المضيق، المضيق لم يعد كما كان في 27 من فبراير 2026. بالنسبة لسلطنة عمان تريد أمنا للملاحة البحرية دون تعقيدات.
0: لنحكي عن الدور العماني في هذه المرحلة، هو دور هل يقتصر فقط على خفض التوتر ونقل الرسائل بين الطرفين، أم أنها قد تتحول إلى ضامن عملي لآلية العبور في المضيق، وبأي معنى إن صح السيناريو الثاني؟
1: دور العماني مهم جدا. أولا، هناك علاقات قوية بين إيران وعمان عمرها أكثر من 47 عاما، بل ربما تعود لمطلع السبعينيات. عمان وإيران احتفظا بعلاقة دبلوماسية حتى في اللحظات التي كان فيها الأوضاع سيئة جدا في المنطقة. الأمر الثاني، عمان أيضا هي التي بذرت بذرة الوساط أو الوساطة بين أمريكا و إيران حتى للوصول لاتفاق 5+1. هناك تاريخ من كما يقال من الود الدبلوماسي والسياسي بين الطرفين. لذلك عمان معنية بالهدوء، معنية بتكون الملاحة البحرية آمنة، ومعنية أيضا بتثبيت حقها السيادي. هناك مذكرة سيادة بحرية بين البلدين موقعة في عام 74-75، مقررة واضحة بين البلدين، فيها مياه إقليمية واضحة لعمان. لكن عمان لا تريد الانخراط في الصراع، لا تريد أن تعطي شرعية لوضع أي وضع غير قانوني.
0: ولذلك إيران تطالب بأن تحصل على صيغة ما تفرض أنه هي من تدير المضيق، وواشنطن تريد اطمئنانات أو اطمئنانا بأن حرية الملاحة لن تكون رهينة لطهران. سلطنة عمان هل بإمكانها إرضاء الطرفين بما يريدان؟
1: أنا أعتقد نقطة الالتقاء أو نقاط الالتقاء تقوم في اثنتين. الأولى، وهي أن البلدين المتشاطئين يتوافقان، وهذا الولايات المتحدة لا تستطيع منعه. الأمر الثاني، سلامة الملاحة البحرية يضمنها الطرفان. ثم المسألة الثالثة والتي قد تكون إشكالية، مسألة الرسوم الآن تحل بأن هناك نموذجا مطبقا، ويمكن جعل هذه الرسوم طواعية وغير إجبارية. بعبارة أخرى، هذا مدخل يمكن أن يكون مناسبا لفك العقدة عند الأمريكيين، وبالتالي الذهاب إلى محور آخر في مذكرة التفاهم.
0: إلى أي مدى يمكن أن تروج هذه الصيغة، خاصة أن كان هذا المضيق يخضع للقوانين الدولية؟ يعني أي واقع سيتغير؟
1: لدينا إشارات من الأوروبيين بقبولها، لدينا إشارات من الوكالة الدولية للملاحة البحرية أن هذا ليس فيه غضاضة، وأعتقد أن واشنطن لن تعارضه. بالنظر إلى ظروف سياسية أخرى، أمريكا مقبلة على انتخابات نصفية أقل من 99 يوم، لديها ظروف معينة، وبالتالي قد تكون هذا مدخلا آمنا للتحرك من معسكر التصعيد أو نقطة التصعيد إلى نقطة التفاهم.
0: طيب دعنا نختم بالتالي، حين نطرح صيغة قانونية مشتركة، هل نتحدث عن سيادة مشتركة بين إيران وسلطنة عمان، أم هي إدارة مشتركة بالمعنى الفني وليس السياسي؟
1: نحن نتحدث عن إدارة. معنى السيادة هنا هذا التفسير الإيراني، نحن نتحدث عن إدارة للمضيق. مرة أخرى كالنموذج المشترك في ملقة، هذا معناه أن الأطراف تتوافق وتعمل مع بعضها البعض وتضمن قانونيا أن لا يعطل الطرف على الآخر.
0: في 30 ثانية دكتور، كيف يمكن للحديث عن البند الخامس بما أنه هو معني بمسألة مضيق هرمز أن تنعكس أي اتفاق بين سلطنة عمان وطهران على هذا المسار المتعلق بالمذكرة، وما الذي ستحصل عليه إيران إذا ما حل البند الخامس؟
1: النقطة الخامس هي البند الأول وهو وقف الحرب. إيران تريد مقابل البند الخامس أن يتم وقف العمليات العسكرية لأي سبب إن كان، وألا تعود الحرب عليها سواء كان بحجم تصعيد أو بحجم حرب شاملة.
0: دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا.
1: شكرا.
0: بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، والآن عودة إلى غرفة الأخبار.
2: وينضم إلينا الآن من مونتانا كريس إسليبولد، الضابط السابق في البحرية الأمريكية والقائد السابق للمدمرة الأمريكية USS كول، ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالق صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وأيضا العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك في مونتانا كيركس ليبولد، بأي اتجاه تتجه الأمور الآن في ظل هذه التصريحات الأخيرة التي سمعناها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
3: أعتقد في هذه المرحلة أن النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يعتمد على الموقف الإيراني. الحرس الثوري الإيراني مسؤول عن كل شيء في الإقليم، من الاقتصاد إلى الجيش. القيادة الدينية تم تهميشها، والجيش يتعين عليه أن يتخذ القرار. ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستمر بإجراء العمليات العسكرية لكي تأتي إيران إلى طاولة المفاوضات بنية حسنة للتفاوض بشأن البرنامج النووي الذي يجب أن يفكك، ويجب أن توافق إيران على عدم الاستحواذ على سلاح نووي أو السعي إليه.
2: دكتور صدقيان يقول القرار بيد طهران.
4: حقيقة الأمر إيران منخرطة في المفاوضات، لكن المشكلة أنه نحن رأينا بأن هناك مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها من قبل الرئيسين الإيراني مسعود بزشكيان والأمريكي دونالد ترامب، لكن لم نشاهد أي تنفيذ لهذه المذكرة، سواء كان في الفقرة الأولى التي تقول في اليوم الثاني من التوقيع على المذكرة يجب أن تنتهي الحرب وأن يزال الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة ويفتح مضيق هرمز. فتح مضيق هرمز،
2: لكن بصدد مرحلة جديدة، هناك دعنا نقول تبادل للرسائل كما تصر الخارجية الإيرانية على تسميتها، هناك تبادل للرسائل، وماذا بعدها؟ ما الذي سيحدث؟ هو يقول، ضيفنا يقول، القرار بيد طهران، توافق أو ترفض.
4: صح. الآن إذا تم القبول باستئناف المفاوضات على أي أساس؟ نرجع إلى مذكرة جديدة بين الطرفين، نرجع إلى المذكرة السابقة. إذا رجعنا للمذكرة السابقة، البند الأول من هذه المذكرة يقول انتهاء الحرب أو إنهاء الحرب في كل المنطقة، وبالتالي هناك عدد من الأمور لا زالت غامضة لحد الآن. صحيح أن هناك الآن مفاوضات، لكني يبدو لي بأن الرئيس ترامب لا يريد من إيران إلا حالة واحدة وهو الاستسلام. الإيرانيون لا يقبلون الاستسلام، رأينا بالحرب 12 يوما، حرب 39 يوما، وبعدها 13 ليلة كان هناك قصف وهجوم على الكثير من المناطق المهمة في إيران، لكن إيران لم تستسلم. لحد الآن إيران تقول بأنها مستعدة للرجوع للمفاوضات، تستأنف المفاوضات، لكن على أي أساس؟ إذا كان مذكرة التفاهم هي الأساس التي يجب أن ترجع إليها، يقولون أوكي نرجع إلى ذلك. وأيضا قالوا للوسيط

0: الصيني أيضا قالوا لهم بأننا مستعدون أن نرجع على قاعدة تنفيذ مذكرة التفاهم، خصوصا فيما يتعلق بالفقرة الأولى وهو إنهاء الحرب وليس وقف
1: طيب قبل
0: النار.
1: أن أذهب إلى العقيد نضال، أعود بهذه الفكرة إلى كيرك في مونتانا. هو بالفعل إلى حد هذه اللحظة الإيرانيون لم يستسلموا، يقول الدكتور صدقيان الإيرانيون لا يعرفون الاستسلام، لم يحدث ذلك في حرب 12 يوم، ولم يحدث ذلك في حرب 40 يوم، ولن يحدث ذلك. هل يدرك الأمريكيون هذا الأمر؟
2: أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تطلب أبدا الاستسلام من إيران. لدينا النقاط الأساسية الأربعة التي ارتكزت إليها الولايات المتحدة عندما شنت هذه العملية بالتوازي مع العمل الإسرائيلي. أولا، لا برنامج نووي. ثانيا، مضيق هرمز مفتوح. ثالثا، البرنامج الصاروخي الباليستي يجب أن يمتثل أحكام الأمم المتحدة والقانون الدولي. ورابعا، المجموعات من الوكلاء يجب أن تتوقف عن زعزعة استقرار المنطقة والعالم، خصوصا في لبنان. وإيران أرادت أن تستخدم لبنان ورقة من خلال تحريك حزب الله. هذه هي النقاط الأساسية برأيي. إيران يتعين عليها أن تأتي إلى طاولة المفاوضات بنية حسنة، ولذلك أقول إن الكرة هي في الملعب الإيراني وعليها أن تتخذ القرار. هل تأتي للتفاوض بنية حسنة بشكل أساسي الآن حول البرنامج النووي وفتح مضيق هرمز؟ نتذكر أننا نتحدث عن ممر مائي دولي، ولقد خرقت إيران اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وهددت مضيق هرمز والسفن التي تعبر فيه، والآن من خلال الوكلاء الحوثيين تعمل على تهديد المرور في البحر الأحمر عبر باب المندب، وبالتالي هي تخرق القانون الدولي ولم تتفاوض بحسن نية. الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر لكي تأتي إيران بنية حسنة إلى طاولة المفاوضات التفاوض بهذه النقاط الأساسية. الحرس الثوري الإيراني وحكومة إيران حتى الآن فشلت بالقيام بذلك، والولايات المتحدة الأمريكية سوف تنتظر بصبر حتى مرحلة ما، وبعد ذلك سوف تعمل على تفكيك البنى التحتية بمستويات أعلى وقدرات إيران القتالية، وسوف تفرض الحصار الاقتصادي وتتأكد من أن أي دعم من روسيا والصين سوف ينتهي.
1: عقيد نضال أبو زيد، البديل إذا فشلت هذه المساعي هو العودة إلى الحرب، التصعيد، عملية عسكرية واسعة كما يهدد ترامب، أليس كذلك؟ ما شكلها؟ وهل هذا التهديد يعني ستكون بنفس، في ماذا تختلف عما سبق من عمليات عسكرية في السابق؟
3: نعم خديجة، يعني الإجابة على سؤالك تكمن في عبارة استخدمها الأدميرال برات كوبر قائد القيادة الوسطى الأمريكية حين قال عبارة 20% من الأهداف المتبقية. من هنا أنطلق إلى ما يعرف عسكريا بالور جيم، بلعبة الحرب على أرض الواقع. نعم، على أرض الواقع. هذه التجسيد للواقع، العمليات الموجودة على الأرض الواقع، ولماذا توقفت العمليات بعد 12 يوم من الضربات العسكرية. يمكن أن نقول أن الجانب الأمريكي قام بخلق خط النار الأول وخط النار الثاني، ووصل تقريبا إلى يز. كان هناك بعض المناوشات الجوية باتجاه جنوب طهران، باتجاه سمنان، منطقة سمنان، وحتى منطقة بارشين، لكن لم يتجاوز الجانب الأمريكي أكثر من ذلك. هذا يعني في العرف العسكري إذا ما طبقنا الور جيم على الأرض أن الجانب الأمريكي يبدو أنه بات حينها بعد 12 يوم من الضرب يخشى توظيف إيران لورقة الجغرافيا. أننا نتكلم هنا
1: بأي معنى؟
3: بمعنى أن الجانب الإيراني يوظف ورقة الجغرافيا، التي هنا لا أتكلم عن 1,648,000 كيلومتر مربع مساحة إيران، بل أتكلم عن أبعاد إيران. طول إيران من تبريز ولغاية سيستان بلوشستان 2000 كيلومتر، عرض إيران من بندر عباس لغاية مشهد أكثر من 1000 كيلومتر. هذا في العرف العسكري يخلق تحدي لأي مناورة جوية يمكن أن تحدث في هذا البعد الجغرافي. لذلك الجانب الأمريكي توقف عند يزد خط النار الثاني، لم يتعمق أكثر، وقفت العملية العسكرية بعد 12 يوم. كان رد الفعل الأمريكي على ما يبدو يتجسد في تصريحات ترامب حول الصين وروسيا. عندما تكلم عن الصين وروسيا لم يكن ذلك عبثيا. يبدو أن روسيا زودت إيران بجهاز يعرف بالمكيتا أم، وهو جهاز تشويش يعرف هو عبارة عن شرائح وليست منظومة تزود على الصواريخ، تزيد دقة الصواريخ وتتجاوز منظومات الباتريوت أو الاعتراضي الصواريخ الاعتراضية. الصين أيضا على ما يبدو بعض المعلومات الاستخبارية وللتوثيق الاي اس دبليو أحد رسائل الحرب الأمريكي يشير إلى أن صواريخ الشعاع الحراري الاتش جي الصينية وهي من نوع المانبيت التي ترمى من الكتف يبدو أنها وصلت أجزاء منها إلى الجانب الإيراني. هذا الذي دفع خشية الجانب الأمريكي من التعميق أكثر في جغرافيا إيران. طيب ما الحل لذلك أمام الجانب أو أمام المطبخ العسكري الأمريكي؟
1: نعم.
3: أن لا يذهب إلى الجغرافيا بل يجعل الجغرافيا هي التي تأتي له.
1: كيف؟
3: طيب كيف؟ الآن هذا يكمن في 20% التي تحدث عنها براد كوبر، بمعنى أن الأهداف المتبقية في العمق الإيراني بالتأكيد ستأتي لتعزيز تنظيم إعادة ترميم إعادة تنظيم الأهداف التي ضربت في الخط الأول والخط الثاني، بالتالي ستأتي من العمق إلى الساحل من الشرق إلى الغرب. هنا يكون الأهداف قد جاءت من العمق إلى الساحل، وهنا يكون الجانب الأمريكي بعد أن يدرك تقديرات موقف الاستخبارات أن هذه الأهداف 20% جاءت إلى الساحل، هنا أعتقد يمكن أن نجيب بعنصر متى ستكون العملية العسكرية الثانية أو المرحلة الثانية من عمليات الضربات 12 يوم التي سيقوم بها الجانب الأمريكي على طول الساحل، وقد يتجاوز بعد من ذلك إلى خط النار الثاني إلى تبريز.
1: طيب هناك أيضا استهداف يعني سفينة الإيرانية التي تم استهدافها من طرف أوكرانيا في بحر قزوين، خيارات إيران في الرد، ولكن سأخذ الجواب بعد أن أسأل دكتور صدقيان عن حجم التنازلات التي يمكن أن تقدمها إيران لتفادي هذا التصعيد.
0: إيران قالت وتحديدا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان هو قال يجب أن لا تطلبوا، وقال للوسيطين القطري والباكستاني قال يجب عليكم أن لا تطلبوا مزيد من التنازلات، لأنه حسب ما يعتقد به الرئيس الإيراني بأن إيران قدمت المزيد من التنازلات من أجل التوصل لاتفاق. لكن المشكلة الآن الضيف من واشنطن هو تحدث عن أربعة شروط، هذه الشروط غير موجودة في مذكرة التفاهم.
1: نعم.
0: يعني 14 شرطا
1: موجود. البرنامج الصاروخي غير موجود؟
0: أبدا.
1: النووي موجود أم لا؟
0: النووي موجود في التفاوض.
1: نعم.
0: بالتفاوض موجود في 60 يوم. يعني هذه لم يعد يعني هو قدمها وتحصيل حاصل، وإنما هي بالمفاوضات في 60 يوم. والقضية الأخرى قضية الوكلاء أيضا غير موجودة في المذكرة التفاهم. هذه الأربع شروط أصلا ما موجودة بالمذكرة
1: يعني التفاهم. أضيفت الآن أما
0: لا ما أعرف يعني أنا.
1: طب دعنا نسأله سيد كيرك، أنت أشرت
0: يبدو لي بأن هذه شروط إسرائيلية يعني وليست شروط
1: طيب
0: مذكرة التفاهم.
1: دعنا نسأل كيرك، هو بالفعل هذه النقاط التي ذكرتها أنت غير موجودة في مذكرة التفاهم أصلا، موضوع مثلا برنامج صاروخي غير موجود، موضوع مثلا الأدرع أو الوكلاء سميهم كما شئت أيضا غير موجود في مذكرة التفاهم، يعني من أين أتيت بها ولماذا الإصرار على إقحام هذه النقاط الآن ضمن المفاوضات؟
2: بكل تأكيد أعتقد أنه يتعين علينا أن نعاين الموضوع من الزاوية التالية. مذكرة التفاهم سقطت، إيران خرقت مذكرة التفاهم في عدد من المجالات، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت التدابير نتيجة للفشل الإيراني في الامتثال لأحكام المذكرة، وبالتالي أعتقد أن المذكرة لن تكون العامل الحاسم الآن. أعتقد أن الولايات المتحدة وإيران يتعين عليهما أن تعملا على خط أساس جديد. النقاط الأربع سوف تبقى. أولا البرنامج النووي الإيراني، وحقيقة أن إيران ترى أنه باستطاعتها أن تتفاوض بخصوص البرنامج النووي للأسلحة، هذه مسألة شائكة بين الولايات المتحدة وإيران، وستبقى شائكة حتى تتخلى إيران عن طموحاتها النووية وتقبل بالتحقق، لأنه لا يمكن الوثوق بأن تتخلى إيران عن هذا البرنامج البرنامج بشكل أحادي بمبادرة منها، لأن إيران قامت بخرق معاهدة عدم الانتشار أو الحد من الانتشار، وهي معاهدة أممية، بالإضافة إلى خرق خطة العمل الشاملة المشتركة قبل انسحاب الولايات المتحدة منها. وبالتالي في نهاية المطاف إن آلية التحقق من البرنامج النووي الإيراني يجب أن تكون صلبة. إيران تود أن تتفاوض على مدى 60 يوما. هذه المفاوضات لا تأتي بالمنفعة سوى لإيران، لأنها تود أن تحمي البرنامج وتعيد العمل عليه. ورأينا التقارير الاستخبارية بخصوص جبل الفأس، محاولة إيرانية لتحريك أجهزة الطرد المركزي والمواد النووية الأخرى في عمق أعماق الأرض. وهذا في نهاية المطاف المسألة الأساسية. مضيق هرمز طبعا يجب أن يفتح من دون أي تهديد من قبل إيران، ولكن في نهاية المطاف أعتقد أن الولايات المتحدة والدول الأخرى من مثل دول مجلس التعاون الخليجي يحدوها الأمل بأن المجموعات الوكيلة الإيرانية يمكن أن تفكك وأن تصبح إيران من بين اللاعبين المسؤولين على الساحة الدولية وأن تتوقف عن زعزعة استقرار
1: المنطقة. الفكرة واضحة تماما. عقيد نضال، كنت سألتك قبل قليل قبل أن أخذ الإجابة عن موضوع استهداف السفينة الإيرانية، خيارات الرد الإيراني. نعم، في بحر قزوين طبعا.
3: أولا خديجة، السفينة لم تستهدف في بحر قزوين بعرض بحر قزوين، استهدفت في الجزء الشمالي من بحر قزوين، بالتحديد عند نهر الفولكا، أي بمعنى قريبة من الشواطئ الروسية الأوكرانية. يضاف إلى ذلك أن المعلومات تشير أن السفينة كانت خارجة من ميناء استرخاء خان الروسي، بالتالي يبدو أن أوكرانيا كان لديها معلومات تشير إلى أن هذه السفينة تحمل أجزاء للطائرات المسيرة، لذلك تم استهدافها. أوكرانيا لا يوجد لها شواطئ على بحر قزوين، هذا أولا. بالتالي التهديد الإيراني بضرب العمق الأوكراني أو من يتعاون معها يراد له أن تمر الصواريخ الإيرانية أو الطائرات المسيرة الإيرانية في أجواء أذربيجان أو أرمينيا أو جورجيا حتى تصل إلى أوكرانيا، بالتالي هناك تحدي صعب. إذن ما الذي ستقوم به إيران في ظل هذا التحدي الجغرافي وفي ظل تحدي المدى؟ إذا أرادت أن تضرب كييف تحتاج إلى 2000 كيلومتر خرم شهر أو صاروخ الصواريخ ذات البدايات الطويلة، بالتالي
1: لكنها ليست بحاجة إلى توسيع،
3: ليست بحاجة إلى توسيع تماما. نعم. وقد تستخدم الطائرات المسيرة.
1: شكرا جزيلا لك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، وللدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ولكيرك سليبولد الضابط السابق في البحرية الأمريكية والقائد السابق للمدمرة الأمريكية USS كول. شكرا لكم جميعا. وينضم إلينا الآن من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، وآخر ونتحدث عن الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، واللقاء المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تفضل محمد.
4: نعم خديجة، آخر ما صدر عن هذه الزيارة هو ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبيل مغادرته إلى واشنطن، إذ قال إنه سيبحث مع الرئيس ترامب ملفات عدة لعل من أبرزها هو الملف الإيراني. وقال نتنياهو إن الأهم في هذه المرحلة هو ما يتعلق بأمن إسرائيل ومستقبلها وقوة جيشها. كشفت القناة 12 الإسرائيلية أيضا قبل قليل بأن نتنياهو تلقى خلال الأيام الأخيرة خلال اجتماعات عقدها مع المؤسسة الأمنية والسياسية إحاطة بشأن تقديرات إسرائيلية تتعلق بإعادة إيران ترميم قدراتها العسكرية، وكذلك مساعيها من أجل التوصل أو الوصول إلى قنبلة نووية. كذلك وضعت القيادة الأمنية والسياسية والعسكرية الإسرائيلية خطوطا حمراء من المقرر بحسب القناة 12 الإسرائيلية أن يطرحها نتنياهو على ترامب، أبرزها هو ما يتعلق بإخراج اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية، وكذلك فيما يتعلق بالمنطقة الأمنية كما تسميها إسرائيل في الأراضي اللبنانية، إذ تشير هذه المصادر نقلا عن هذه التقديرات فعليا بأن إسرائيل لا ترغب بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، وبأن نتنياهو سيخطر ترامب بأن هذا الانسحاب ربما يشكل خطرا على سكان بلدات الشمال في إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك فإن نتنياهو سيعرض على ترامب ما تقوله المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية بأنه يجب الحفاظ على التفوق التكنولوجي للجيش الإسرائيلي في المنطقة. كذلك سيبحث نتنياهو مع ترامب الشؤون التركية وكذلك الإيرانية كما جاء في هذه الإفادات وما نقلته القناة الإسرائيلية. هذه الزيارة تأجلت خلال الأيام الماضية كثيرا، وكانت صحيفة هآرتس قد أفادت بأن التأجيل جاء من قبل الإدارة الأمريكية. وقبل قليل أيضا كشفت هيئة البث الإسرائيلية بأن الرئيس ترامب وضع شرطا لنتنياهو من أجل قبول هذه الزيارة، وهو أن يأتي نتنياهو إلى واشنطن

0: واشنطن حاملا معه تقدما في إحدى الجبهات، وتقول بأن نتنياهو اختار الجبهة في قطاع غزة ولذلك وافق وصدق على دخول القوة الدولية إلى القطاع. ثمة خشية إسرائيلية فعلا من هذا اللقاء، ولكن هناك حالة تفاؤل على الأقل من قبل المقربين من نتنياهو بإمكانية التوصل إلى تفاهمات.
1: نعم محمد خيري، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل، ودائما في سياق هذه الزيارة نبقى مع هذه الزيارة وتفاصيلها، وهي زيارة بنيامين نتنياهو لواشنطن، هي الثامنة في فترة ترامب الرئاسية، وفيها كما قلنا يبرز الحديث عن الملفات الخلافية بين الجانبين والتي ظهرت في تصريحات وفي مواقف متباينة. صهيب العصا يعيد رسم مشهد العلاقة الأمريكية الإسرائيلية خلال الفترة الماضية، لا سيما في الملفات الرئيسية في المنطقة.
2: قبل أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، سبقته عبارة قالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدت وكأنها تختصر أجواء الزيارة كلها. في حديث لموقع أكسيوس كشف ترامب أن نتنياهو هو من طلب هذا اللقاء، قبل أن يضيف إنه يعلم من هو الزعيم هنا. قد تبدو العبارة عابرة، لكنها جاءت بعد أسابيع شهدت تبايناً واضحاً في إدارة أكثر من ملف إقليمي. في الفترة الماضية بدت العلاقة تتذبذب بين الطرفين من الانسجام الكامل إلى الاختلاف في الأولويات، وصولاً إلى الزيارة الثامنة لنتنياهو في عهدة ترامب الثانية على وقع كثير من الأزمات. وإذا كانت العلاقة بين واشنطن وتل أبيب لم تكن يوماً موضع شك، فإن السؤال الذي يسبق الزيارة اليوم هو كيف سيدير الطرفان هذا التباين؟ خلال الأسابيع الماضية كان الملف الإيراني يتصدر معظم الاتصالات بين الجانبين. إسرائيل رأت أن نتائج المواجهة الأخيرة يجب أن تستثمر لمواصلة الضغط على إيران ومنعها من استعادة قدراتها العسكرية والنووية. أما إدارة ترامب بدت أكثر اهتماماً بتثبيت وقف إطلاق النار ومنع المنطقة من الانزلاق إلى جولة جديدة من التصعيد. ذلك التباين ظهر بوضوح بعد إعلان وقف إطلاق النار، إذ وجه ترامب انتقاداً علنياً لإسرائيل وطالبها بالتوقف عن تنفيذ ضربات جديدة.
3: لم يعجبني أن إسرائيل أطلقت ضرباتها مباشرة بعد أن توصلنا إلى الاتفاق، ولم يعجبني أن الرد كان قويا جدا. هذا ليس ما نريده، وأنا لست سعيدا بإسرائيل أيضا.
2: لم يكن ذلك خروجا عن التحالف بين البلدين، بل رسالة بأن واشنطن تريد أن ترسم حدود المرحلة التالية بعد انتهاء المواجهة العسكرية. لم يكن ذلك المؤشر الوحيد. جاءت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لتذكر بحقيقة أخرى، عندما قال فانس إن ترامب هو الحليف القوي الوحيد المتبقي لإسرائيل، وإن تحديه قد يعرض الدعم الأمريكي للخطر. أضاف فانس أن إسرائيل مهما بلغت قوتها العسكرية تبقى معتمدة على الولايات المتحدة، وأن الدعم الأمريكي كان ولا يزال أساسياً في حماية إسرائيل واستمرار تفوقها. بين تصريحي ترامب وفانس بدت الرسالة الأمريكية واحدة، الدعم مستمر، لكن واشنطن تريد أن تكون هي صاحبة الكلمة الأولى إدارة المرحلة المقبلة. مع انحسار المواجهة المباشرة مع إيران، بدأ ملف آخر يتقدم إلى صدارة التواصل بين الجانبين، ملف لبنان. الولايات المتحدة تدفع باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار ومنع العودة إلى المواجهة والعمل على ترتيبات تضمن استمرار الهدوء. في المقابل تؤكد إسرائيل أنها ستواصل استهداف ما تعتبره تهديدات أمنية

0: وتتمسك بحرية العمل العسكري كلما رأت ذلك ضروريا. هكذا انتقل مركز الاهتمام خلال أسابيع قليلة من إيران إلى لبنان، ليس لأن الملف الإيراني انتهى، بل لأن الأولويات على الطاولة تغيرت. غزة لا زالت حاضرة في خلفية جميع هذه الملفات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق شامل ودائم واستعادة الأسرى. هذا الأمر كرره ترامب أكثر من مرة في اللقاءات الثنائية وحتى في زيارته إلى الكنيست بعد أيام قليلة من إعلانه الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. في المقابل يكرر نتنياهو أن أي اتفاق يجب أن لا يأتي على حساب الأهداف العسكرية التي أعلنتها حكومته، وهو أمر قاله أكثر من مرة أيضا بصورة بدأ فيها وكأنه يضيف هامشا خاصا به بعد الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. هنا لا يبدو التباين متعلقا بالهدف النهائي بل بطريقة الوصول إليه، متى تنتهي العمليات العسكرية، متى يبدأ المسار السياسي. ضمن هذه السياقات تأتي الزيارة الثامنة لنتنياهو إلى البيت الأبيض، وهي زيارة لا تبدأ من نقطة الصفر ولا تأتي بعد أزمة بين الحليفين، بل بعد مرحلة أعادت ترتيب الملفات المطروحة بينهما. إيران لم تعد محور النقاش وحدها، لبنان بات بندا رئيسيا، وغزة ما زالت تختصر أكثر الملفات تعقيدا. لذلك قد لا تكون أهمية الزيارة فيما قد يصدر عنها من قرارات، بل فيما ستكشفه من شكل العلاقة بين واشنطن وتل أبيب في المرحلة المقبلة، كيفية إدارة الدعم الأمريكي وترتيب الأولويات. إنها في النهاية تحاول رسم ملامح بعد مواجهات متعددة وملفات لا تزال مفتوحة.
1: الآن إلى تطورات الملف اللبناني وجملة من التصريحات للرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن موقف بيروت من خرق إسرائيل بنود صيغة اتفاق الإطار وخشيته من أن يؤدي ذلك إلى التأثير على فعالية الاتفاق، بالإضافة إلى تصريحات لوزير الخارجية اللبناني تتعلق بمسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي ووضع حزب الله. وتنضم إلينا من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. ضعينا في الصورة كارمن.
2: خديجة، يرقب لبنان مستويات عدة لعل أبرزها في هذه المرحلة ما يجري في جنوب لبنان لناحية المناطق التجريبية التي استهل العمل فيها من ضمن ثلاث بلدات زوطر الغربية بالإضافة إلى فرون وصريفة. واليوم الحديث عن الانتهاكات الإسرائيلية كان على لسان رئيس الجمهورية الذي وصف هذه الممارسات الإسرائيلية بأنها قد تكون تقوض الاتفاق الإطاري، ويؤكد أن لبنان ملتزم بصيغتها هذا الاتفاق ولكن إسرائيل من تخرقه. أيضا الجيش اللبناني يتحدث عن هذه الجزئية بالإضافة إلى عمله في زوطر الغربية لتأمين عودة النازحين ودخولهم إلى بلدتهم لتفقد ممتلكاتهم ومنازلهم، وهذه العودة هي مستمرة خلال الأيام الماضية، ولكن هناك صعوبة للبقاء في هذه البلدة، لا بل هناك استحالة نظرا لما خلفته التفجيرات والقصف الإسرائيلي على بلدة زوطر الغربية. هناك ترقب أيضا لما يجري في واشنطن، ماذا سيتمخض عن زيارة بنيامين نتنياهو ولقائه مع الرئيس ترامب، خاصة أن الرئيس اللبناني كان قد التقى الرئيس ترامب خلال الأسبوع الماضي ورفع جملة مطالب من بينها انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، وقف للاعتداءات وتثبيت لوقف إطلاق النار، دعم للجيش، وأيضا هناك ترقب للمسار التفاوضي الذي انتقل من واشنطن إلى روما وتمخض عنه وهذه المناطق التجريبية. هناك ترقب للجيش الجولة المقبلة، الجولة السابعة التي من المفترض أن تعقد في روما، وأيضا للمسار التنسيقي العسكري اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية. كل هذه المسارات والمحددات من شأنها أن تضع ملامح المرحلة المقبلة. بطبيعة الحال لبنان يعرف أن هناك انعكاسات إقليمية ترتبط بما يجري في المرحلة المقبلة، وكانت هناك زيارة لفولكر تيرك هذا المفوض الرسمي للأمم المتحدة الذي وصف ما قامت به إسرائيل في جنوب لبنان، تحدث عن ما قال إنها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وأن هناك بلدات كاملة لم تعد قابلة للحياة وسويت بالأرض في منطقة جنوب الليطاني، حتى أنه تحدث عن مجازر قامت بها إسرائيل، استهداف لمباني سكنية، في هذه المباني السكنية سقط المئات لبل الآلاف بين شهداء وجرحى، ووضع ذلك في خانة وفي إطار جرائم الحرب. اليوم لبنان معني بطبيعة الحال بكل ما تحدث عنه فولكر تيرك الذي قال إنه سيتابع هذا المشهد المؤلم في لبنان.
1: نعم كارمن.
2: ولكن هناك سياقات سياسية وميدانية ترتبط بكل ما تحدثنا عنه في المرحلة المقبلة.
1: كارمن جوخدار، شكرا على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من بيروت. والآن إلى تطورات في الضفة الغربية، حيث تواصل قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة واقتحاماتها لمناطق متعددة وسط تصريحات لمسؤولين عسكريين إسرائيليين نقلها موقع ولا بأن الوضع بالغ الخطورة وقابل للانفجار. ومعنا من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، إذن الوضع بالغ الخطورة، فضعنا في الصورة.
3: وهو التصعيد الذي يسعى إليه المستوطنون في الضفة الغربية، رصدنا سويا خديجة في الساعة الماضية بدء هجوم نفذته مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال لتجمع العرعر البدوي بقضاء بلدة جبع بقضاء مدينة القدس المحتلة، وبعد منع لأكثر من ساعة لطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال، تمكنت الطواقم الطبية من الدخول إلى هذا التجمع ونقلت إصابتين جراء اعتداء المستوطنين عليهم عليهما بالضرب. وبحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي تحدثنا مع منظمة البيدر وأكدت أن مجموعة من المستوطنين هاجمت هذا التجمع التي تسعى إلى تهجيره، كما هجرت العشرات من التجمعات البدوية في هذه المنطقة والمناطق المجاورة. سبق ذلك سلسلة من الهجمات التي نفذها المستوطنون بحق ممتلكات الفلسطينيين وأراضيهم، تركز ذلك في بلدات في مدينة رام الله من بينها سنجل وبرق، حيث اعتدى المستوطنون على أراضي الفلسطينيين وقاموا برعي الأغنام فيها. كما أيضا قال لنا رئيس مجلس قرية المغير بقضاء رام الله أمين أبو علي إن مستوطنين قاموا بقطع خطوط المياه المغذية للقرية التي يقطنها أكثر من 4000 نسمة، وعندما حاولت طواقم مصلحة المياه بتصليح الأعطال التي نجمت عن اعتداء المستوطنين هاجم المستوطنون الطواقم الفنية مرة أخرى. وأيضا كان هناك اعتداءات أخرى من قبل المستوطنين في بلدة بيت دجن بقضاء مدينة نابلس، حيث هاجموا مسن يبلغ من العمر 64 عاما وفق مصدر طبي للجزيرة إصابة بالرأس جراء إطلاق الحجارة، كما اعتدوا على مركبة للمواطنين. يتزامن ذلك عفوا كله خديجة مع اقتحامات واسعة شنتها قوات الاحتلال وعمليات هدم حقيقة تركزت في بلدات عرابة وعنزة بقضاء مدينة جنين، حيث قامت قوات الاحتلال بهدم بناية سكنية وعدد من الشقق السكنية والمحال التجارية، بالإضافة إلى هدمها لمنزل في بلدة نعلين بقضاء مدينة رام الله. وأيضا كانت قد أخطرت بهدم عدد آخر من المنازل والمنشآت، سواء كان ذلك في بلدة نحالين بقضاء مدينة بيت لحم أو في بلدة إذنة بقضاء مدينة الخليل، عدا عن طبعا تنفيذ أو إجبار قوات الاحتلال على مواطنين مقدسيين بهدم منزلهما بشكل ذاتي في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك بحجة عدم الترخيص. يضاف إلى ذلك كله توسيع البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون وإنشاء بؤر جديدة، تحدثنا مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وأكدت لنا أن المستوطنين قاموا بإنشاء 11 بؤرة استيطانية منذ يوم الجمعة، أي بعد ذلك الاعتداء الدامي الذي نفذته مجموعة من المستوطنين على بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس. وبالحديث عن نابلس، هذه المدينة التي تتعرض عدد من قراها لاقتحامات مستمرة من قوات الاحتلال واعتداءات من المستوطنين، كان آخرها في بلدة بيت فوريك التي اقتحمتها قوات الاحتلال لأكثر من مرة على مدار الساعات الماضية. خليل،
1: شكرا جزيلا لك ثروة شقرة، كنت معنا من رام الله. ونبقى في رام الله، وينضم إلينا الدكتور مصطفى المرغوثي.

0: الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، أهلا بك دكتور مصطفى البرغوثي. يعني ما خطورة هذا التغول غير المسبوق؟ اقتحامات، هدم، سرقة أراضي، اعتداءات وغير ذلك.
1: خديجة، ما نتعرض له حرب إرهاب استيطاني يتشارك فيه المستعمرون المستوطنون الإرهابيون مع جيش الاحتلال. اليوم وحده جرى اقتحام وتدمير وحرق وإطلاق رصاص على 30 موقع في الضفة الغربية، وهذا يجري يوميا ويتصاعد بحملة تحريض خطيرة يقودها وزير جيش الاحتلال كاتس، الذي يهدد بترحيل كل سكان قرى الضفة الغربية. يعني الحديث يدور عن إرهاب منظم هدفه الضم، هدفه التهويد، ولكن هدفه الأساسي الترحيل والتهجير. وطبعا يغيظهم صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على البقاء، ولكن الذي يجري خطير لأنه يتشارك فيه المستوطنون الإرهابيون مع جيش الاحتلال بشكل جماعي. وكما قيل، يعني تصوري بالإضافة إلى 500 مستعمرة استيطانية وبؤرة استيطانية، الآن أضافوا في 4 أيام 11 بؤرة استيطانية جديدة. إذا الإرهاب الاستيطاني يستخدم لهدفين: سرقة الأراضي من الفلسطينيين والاستيلاء عليها في إطار الضم والتهويد، والهدف الثاني هو إرهاب الناس وإرهاب الفلسطينيين. وكل ذلك يجري على مرأى ومسمع من العالم، الذي لا يتخذ حتى الآن أي إجراءات عقابية ضد إسرائيل. ولذلك نحن سلاحنا أمران: صمود الشعب الفلسطيني وبقائه على أرض وطنه، والأمر الثاني أن يجري ضغط حقيقي بفرض عقوبات ومقاطعة على إسرائيل. الآن سيلتقي نتنياهو مع ترامب. ترامب يستطيع إن أراد أن يجبر نتنياهو على وقف هذه الحملة الإرهابية، إن أراد طبعا، ولكن لن يريد ما لم يتعرض هو لضغط من كل الدول العربية والإسلامية فورا.
0: طب والمؤسسات الدولية والمنظمات والمجتمع الدولي وكل هؤلاء؟
1: أخت خديجة، هناك نفاق كبير على الصعيد الدولي. أولا، المجتمع الدولي تخلى عن القانون الدولي، تخلى عن القانون الدولي وعن القانون الإنساني الدولي عندما قبل بالإبادة الجماعية في غزة. ونحن نقترب الآن من رقم 250,000 فلسطيني استشهدوا أو جرحوا في قطاع غزة، شيء رهيب. هذا أكثر من 12% من السكان. لو جرى في الولايات المتحدة لكنا نتحدث عن 36 مليون بين قتيل وجريح. وهذا أيضا يترافق مع هذا الاستهتار بما يجري في الضفة الغربية. عقوبات تفرض على روسيا، تفرض على كوبا، تفرض على فنزويلا، تفرض على كل دول العالم بحق أو دون حق، ولكن ولا عقوبة حقيقية على إسرائيل. وما نراه نفاق، حتى الاتحاد الأوروبي يقتصر رده على بيانات وإدانات واستنكارات، هذا لا يعني شيئا. والشيء الوحيد الذي يمكن أن يؤثر أن يترافق ذلك مع فرض عقوبات ومقاطعة. ولكن بدون شك أن فلسطين قد كشفت للعالم بأسره وعرت العالم بأسره ودرجة ابتعاده عن القانون الدولي وحقوق الإنسان. هذا أمر خطير سيؤثر على كل شعوب العالم ما لم يجري التصدي له.
0: لكن يعني من الذي يستطيع أن يردع المستوطنين برأيك؟
1: أولا، نحن قبل أن نتحدث عن آخرين نتحدث عن أنفسنا. الاعتماد على النفس هو الأمر الأساسي. الشعب الفلسطيني هو العامل الأساسي، العنصر الحاسم في هذه المعركة أن نصمد ونبقى على أرض فلسطين. ولكن هذا واجب كل فلسطيني في كل العالم. من يقيم هنا واجبه أن يصمد بكل الوسائل وأن يدعم من يحتاج إلى دعم الصمود، ولكن كل فلسطيني العالم عليهم واجب كبير الآن أن يقدموا الدعم والإسناد لأهلهم وشعبهم في غزة والضفة الغربية، لأنه هذا العنصر الحاسم الذي سيحسم المعركة مع إسرائيل. إن فشلوا في ترحيل الشعب الفلسطيني فشلت الحركة الصهيونية. لكن أيضا هذا يتطلب من كل الدول العربية والإسلامية أن تتحرك الآن فورا، أن تضغط على ترامب بكل ما تستطيع. يتطلب منها أن تقاطع إسرائيل وتفرض عقوبات عليها، بدل أن تستمر للأسف بعض الحكومات في علاقات التطبيع مع إسرائيل وهي تمارس هذه المجزرة الوحشية والإرهاب الوحشي ضد الشعب الفلسطيني. ويجب أن يكون هناك توجه أولا فلسطيني وعربي وعالمي للضغط بفرض العقوبات والمقاطعة. وأول من يجب أن توجه له هذه الضغوط بالإضافة إلى ترامب هو الاتحاد الأوروبي، الذي لا يجب أن يكتفي بنفاق البيانات والادعاءات، يجب أن يترافق ذلك مع إجراءات عقابية حقيقية ضد إسرائيل.
0: شكرا لك الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، كنت معنا من رام الله. الآن إلى أو ننوه إلى ستكون هناك كلمة بعد قليل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وطبعا سنكون في متابعة هذه الكلمة. والآن نذهب إلى حلقة جديدة من برنامج نقاش الساعة مع حسن جمول.
2: مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. بين التساؤلات والاحتمالات سنترك كالعادة لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. دون التسوية وقريبا من وقف إطلاق نار غير معلن، تستمر التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران. ليس أمام الإيرانيين كثير من الوقت كي يختاروا بين الاتفاق أو عودة القصف. بهذه الكلمات رسم الرئيس ترامب ملامح المعادلة الأمريكية للصراع القائمة على الموازنة بين الحزم العسكري والمرونة الدبلوماسية. أتاحت فسحة التهدئة تبادلاً للرسائل ومباحثات عمانية إيرانية أوكلت إلى التقنيين بحث ترتيبات لتنظيم حركة العبور في مضيق هرمز. لكن ذلك ليس هو اللغم الوحيد في طريق التهدئة الجديدة كي تثبت أقدامها، فواشنطن تتهيأ لزيارة وشيكة من نتنياهو يمثل الملف الإيراني بندها الرئيس. تتساءل الصحافتان الأمريكية والإسرائيلية عما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي سيدخل البيت الأبيض متأبطاً معطيات للتأثير في قناعاته وقرارات الرئيس ترامب للمرحلة القادمة. اللغم الآخر جاء بحسب السلطات السعودية من داخل الأراضي العراقية في شكل هجمات تم إحباطها وكانت تستهدف مواقع داخل المملكة. في الآن نفسه أكد حزب إيراني كردي معارض أن مسيرة إيرانية استهدفته داخل إقليم كردستان، وسط تساؤلات عن الرسائل المراد إيصالها من وراء ذلك. مشهد لا يفسد فيه التصعيد العسكري إذا نشب للتراسل قضية، سواء كان دبلوماسيا عبر الوسطاء أم عسكريا من خلال الوكلاء والحلفاء. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا هنا في الاستديو. الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. الدكتور مهند سلوم، أستاذ الدراسات الأمنية النقدية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. والدكتور بلال سلامي، الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف. وكذلك الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. وسأبدأ معك دكتور لقاء. من يتابع ويسمع الرئيس ترامب قبل أيام قليلة ثم يتابعه اليوم ويتحدث عن وقت وصبر طويل،
3: نعم،
2: يكاد يقول إنه ليس أمام نفس الرئيس،
3: صحيح،
2: لغة مختلفة كليا. ما الذي دفعه إلى إعطاء هذه الفسحة بعدما كان يهدد بعملية عسكرية كبيرة؟
3: واضح أنه حسب إكسيوس أن هناك نقص في الذخيرة. طبعا هم نفاه اليوم، نقص في الذخيرة وأيضا اكتمال الأهداف. يعني حسب رئيس القيادة الوسطى أو قائد القيادة الوسطى كما نقلت عن إكسيوس، أن معظم الأهداف التي كانت في ميناء بندر عباس أو المنطقة المحيطة بهرمز قد دمرت، وبالتالي بنك الأهداف انتهى. فإذا أريد الاستمرار فيجب الانتقال إلى مرحلة تالية من الحرب وأهداف أخرى مختلفة عن هرمز. لكن في الواقع أعتقد أن ليس هذا هو السبب الوحيد. السبب الآخر هو عدم جدوى التصعيد. يعني ربما اكتشف أو ما زال يكتشف، هو مو أول مرة يكتشف، أن التصعيد العسكري لا يؤدي إلى نتائج حاسمة أو متغيرات حاسمة، وإنما حدث حتى اللحظة هو تغير فقط في إجراء مفاوضات مع عمان. ربما ترامب سمع من عمانيين أو من أطراف أخرى، باكستان أو قطر، أن إيرانيين ربما يوافقوا على حلول وسط فيما يتعلق بالمضيق، قد يقدمها على أنها حلول مقبولة،
4: نعم،
3: ويعطيه وقت.

0: فيه وفي الرئاسة. لذلك في الأمر هنا يتعلق بالمقاربة الجديدة التي يريد استنباطها من الأحداث الحالية للمستقبل. هل يمكن الوصول مع الإيرانيين إلى حلول وسط؟ ولكن في كل الحالات أي حلول هي لكسب الوقت حسب.
1: طيب. في النهاية
0: نعم
1: لأنه
0: النهاية
1: هذا سؤال مركزي سيكون.
0: في النهاية ستكون هناك حروب صفرية.
1: سيد هاردينجر، نقص الذخائر، نقص بنك الأهداف، وربما الاكتشاف بأن التصعيد العسكري لن يؤدي إلى النتيجة المتوخاة، هذه هي الأسباب التي دفعت الرئيس ترامب فعلا إلى إعطاء الدبلوماسية فسحة جديدة.
2: بالتأكيد هذا جزئيا هو السبب، لكن إذا ما عدنا إلى التصريحات الصادرة عن البنتاغون في الأسبوع الماضي، تقريبا الكل كان يتحدث عن نفس الأمر، هناك نقص في المؤن والذخائر والتي نحتاجها لإتمام هذه المرحلة من العمل العسكري. هذا لا بأس به، هذا يسمح للدبلوماسيين وللوسطاء أن يعيدوا التركيز على بعض القضايا الأساسية من خلال هذه الفسحة. لكن هناك تحدي أيضا، كما قال سفير الولايات المتحدة للأمم المتحدة يوم الأحد، الرئيس لا يوضح كثيرا كيف ستكون مآلات الأمور إذا ما لم يتم حل القضايا العاجلة مثل المضيق والعقوبات والأموال المجمدة. كل هذا قد طبعا لا نستطيع تأكيد هذه الأخبار من مصادر مستقلة، لكن هو عندما قال ما قال اليوم عن إيران قال إنه مستعد لمفاوضات مطولة.
1: نعم.
2: هذا طبعا هذا لا يتماشى مع تفاصيل ما قاله مع التوصل إلى اتفاق مع إيران قابل للتطبيق. إذن هذا نوع من التحذير للأطراف الأخرى بتوقع
1: دكتور فريحات، رئيس ترامب سمها محادثات، إيران سمتها رسائل، بغض النظر عن التسمية، النتيجة هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق أم مرحلة تقطيع وقت وشراء وقت لأن هناك مشاكل لها علاقة بالذخيرة وببنك الأهداف وغير ذلك؟
3: يعني بات من الواضح أنه على المدى المنظور المستقبل القريب أن هناك استراحة.
1: استراحة.
3: هناك استراحة. باعتقادي ما سيحدث خلال فترة هذه الاستراحة هو الذي سيحدد شكل المرحلة القادمة. هذا الحرب كما اتفقنا من البداية لم يكن لها هناك رؤية واضحة وخارطة طريق من أجل كسبها بطريقة معينة، كما كان في موضوع العراق بال2003. بال2003 كان في ميزانية 700 مليار دولار قبل ما يتحرك أي جندي أمريكي باتجاه الشرق الأوسط، كان في ميزانية كبيرة وكان في رؤية، كان في مشروع اللي هو بغض النظر عن شو المشروع صحته والآخر بالنهاية فشل، اللي هو ديمقراطية المنطقة، لم يكن أي شيء من هذا. الآن ما حدث أنه يعني نقطع مرحلة بمرحلة، هذه المرحلة هناك استراحة، وباعتقادي السبب الاستراحة هو تكامل ما بين التقدم الذي أحرزته الدبلوماسية وتحديدا سلطنة عمان.
1: نعم.
3: والتراجع الذي أصاب الخيار العسكري، التراجع الذي أصاب الخيار العسكري بشكل خاص حسن يتعلق بصواريخ الاعتراضية، صواريخ الباتريوت.
1: نعم.
3: نيويورك تايمز اعتبرت رسميا أن صواريخ الباتريوتس كانت سبب وراء تراجع الخيار العسكري عند الرئيس ترامب، وبشكل محدد هناك استخدمت أمريكا حوالي 1500 صاروخ باتريوت من المخزون في الشرق الأوسط ولم يتبقى إلا 1000. هذه الحالة هذا التراجع أدى بالتقدم الدبلوماسي بأنه إيران ولأول مرة أقرت أن هناك تقدم في المسار الدبلوماسي مع سلطنة.
1: اسمح لي بس عندما تقول بأنه استراحة ماذا سيعقبه؟ يعني استراحة يعني يعقبها العمل العسكري، استئناف العمل العسكري.
3: أوكي، خليني أوضح شو المقصود بالاستراحة. شكرا. استراحة هي ليست بمعنى وقف العمل، بالعكس. نعم. تماما، استراحة من العمل العسكري لأنه الخيار العسكري في الوقت الحالي يواجه ضغوطات شديدة في موضوع الصواريخ الباتريوت. نعم. وعدم وجود أهداف جديدة باستطاع الخيار العسكري أن ينجزها، وبنفس الوقت هناك الخيار الدبلوماسي، يعني في هناك تقارير الآن عن أن المفاوضات سلطنة عمان أنجزت اللي هو الممر الوسط في مضيق هرمز، وإيران اعترفت أن هناك تقدم.
1: هناك صياغة جديدة سنحكي عنها، لكن مقر خاتم الأنبياء يتحدث بأنه لن يترك أي اعتداء دون رد.

0: من
1: إذا سمحت
0: قبل إيران.
1: بس نقطة أخيرة لاكتمال المشهد،
0: يقول أمريكا هددت سفينة وناقلات نفطنا في مياهنا الإقليمية خلال الأيام الثلاثة الماضية.
1: النقطة الأخيرة بس لاكتمال التحليل المنظور العسكري، أنه التراجع أو الضغط على الخيار العسكري لا يصيب الولايات المتحدة لوحدها بل إيران أيضا.
0: طيب.
1: لأنه إيران استنفذت أيضا.
0: إيران ما زالت تهدد قواتنا المسلحة كما قلت، لن تترك أي تهديد أو عمل عدائي أمريكي دون رد وستتصدى له. هذا التهديد الإيراني. عفوا دكتور عباس أصلاني، يعني هذه اللغة، لغة التهديد الإيرانية، عندما نسمع الرئيس ترامب يقول الإيرانيون يترجون، يعني هم طلبوا المفاوضات، هم ترجوا الرئيس ترامب كي يدخل معهم بالمفاوضات.
2: أعتقد بأن ما نشهده هي استراحة ولكن ليست هدنة. أعتقد بأن ذلك ربما قد يترجم إلى وقف إطلاق نار دائم. ذلك يتطلب إطار سياسي، ونحن أعتقد بأننا في كنا على وشك التصعيد العسكري أو ربما قد يتم العودة إلى تسوية. وتتحدث الإدارة الأمريكية عن محادثات ومفاوضات، بينما الجانب الإيراني يتحدث فقط عن تبادل عن الرسائل، ولكن أعتقد بأنها محاولة من قبل الإدارة الأمريكية لتخفيض أسعار أسواق الطاقة. وفي نفس الوقت نرى ما الذي يحصل، حيث نرى بأن هنالك تصعيد في البحر الأسود من في اليمن من قبل الحوثيين، وكذلك الاعتداء على السعودية، إضافة كذلك إلى ما يحصل في البحر الأسود. ربما نسمع هذه الأسباب لهذا الوقف المؤطق لإطلاق النار، بينما يدعي ترامب بأن ذلك بفضل الوسطاء، بينما التقارير تتحدث عن نقص في الذخائر. هنالك بعض التردد من الجانب الأمريكي للمضي قدما، خاصة وأن لم يحصلوا على النتائج الاستراتيجية بعد العمليات العسكرية، لذلك ربما قد يأخذون متنفس قبل العودة إلى الهجوم، إضافة إلى ما يحصل كذلك في أوكرانيا، ولربما قد نرى وجها آخر بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن.
0: هذه النقطة أيضا سنأتي على نقاشها. دكتور مهند، يعني الجميع يتحدث عن المحادثات، عن استراحة، عن وقت ربما يعطيه الرئيس ترامب، لكن رغم ذلك شهدنا تطورات ميدانية لافتة لها علاقة بمصالح سعودية. تقول المملكة العربية السعودية إنها تعرضت لضربات مصدرها الأراضي العراقية، وأيضا ذلك الحزب الكردستاني الإيراني المعارض الذي أيضا تعرض لضربات في كردستان العراق. ما هي الرسائل التي يمكن أن تفهم من خلال هذا التطور في خضم الحديث عن محادثات تجري حاليا؟
3: أن إيران وصلت إلى مرحلة تريد تفعيل أدواتها وأذرعها في المنطقة. الأطراف التي نفذت الهجمات على المملكة العربية السعودية من العراق هي أطراف تأتمر بإمرة إيران. السياسة العراقية الرسمية، سياسة رئيس الوزراء الجديد والحكومة العراقية، والرسائل التي تخرج من البرلمان العراقي جميعها تقول وتحرص على إعادة ترتيب أوراق العلاقة مع دول الخليج العربي، وأنها حريصة على أن تثبت هذه العلاقة. إذن الأطراف التي هاجمت المملكة العربية السعودية هي أطراف تأتمر بإمرة إيران، وهنالك تفاصيل كثيرة أعتقد عند المملكة العربية السعودية وعند دول الخليج، حتى الكويت التي تعرضت أكثر من مرة لهجمات من داخل الأراضي العراقية، أن من ينفذ هذه الهجمات يأتمر بإمرة الحرس الثوري الإيراني. الهدف هو الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. حتى إيران نفسها لا

0: تريد أن يعني تشوش العلاقة أو تقطع العلاقة مع المملكة العربية السعودية، وهذا جاء على لسان سفيرها في المملكة، لكنها تريد أن تقول أن لديها أدوات يمكن أن تحركها بباب المندب، يمكن أن تحركها في العراق لاستهداف المنشآت النفطية السعودية للضغط على سوق الطاقة العالمي. إيران عسكريا ليست يعني بموقع أن تجابه الولايات المتحدة الأمريكية، فتذهب إلى استخدام أدوات أخرى ما دون القوة العسكرية المباشرة. ربما أيضا أعلق على بعض النقاط الأخرى، أن إيران يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية قد يعني تعبت وأن ليس لديها الكثير، بالعكس إيران الولايات المتحدة الأمريكية باستخدامها قوة الضغط العسكري حولت ورقة هرمز إلى ورقة ضعيفة جدا. إيران فعلا هي من تريد أن تجلس مع الولايات المتحدة الأمريكية لتجنب ضربة أكبر. الولايات المتحدة الأمريكية نقلت أصول عسكرية خلال العشرة أيام الماضية إلى المنطقة، هذه الأصول لا تنقل بسهولة.
1: لماذا تستجيب الولايات المتحدة؟ يعني إذا كانت جاهزة وقادرة على الضرب ويدها هي اليد العليا، يعني لماذا تستجيب لطلبات إيران؟
0: حسن، لأن استخدام القوة العسكرية الهدف منه ليس هو التدمير، الهدف منه إجبار الخصم على الامتثال لطلبات سياسية. فإذا كان الخصم قد استجاب بعد التلويح بالعصا، التلويح باستخدام
1: هو الآن القوة. استجاب
0: استجاب. طب جلس مع العمانيين لإيجاد طريقة مخرج يحفظ مأوجهه لفتح هذا المضيق. إيران ليست بموقع تفرض شروطها على العالم جميعا، إيران تحت الضغط العسكري.
2: حسن، بس ملاحظة إذا تسمح لي على العراق.
1: نعم.
2: واحد من ربما يكون من أسباب القصف الفصائل للسعودية هو إفساد زيارة الزيدي المقبلة للسعودية يوم الخميس. رئيس وزراء العراقي من المقرر أن يزور السعودية، هو معني بفتح العلاقات مع الخليج، وهذا قالها منذ البداية، زار قطر بعد الولايات المتحدة.
1: يعني قد لا يكون الملف له علاقة بالمحادثات مع الولايات المتحدة.
2: لا، هو بالحقيقة إيران، الملاحظة أنه إيران تقصف من خلال وكلائها طبعا في غمرة الهدوء في المنطقة، يعني رغم
1: يعني مش للتأثير على المحادثات يعني ليس مع أمريكا، إنما طبعاً للتشويش. لا لا لا لا. على زيارة الزيدي.
2: على الأغلب هي أولا نعم للتشويش على الزيارة، ولتأكيد لأنه الزيدي لديه ملف نزع السلاح ينتهي في 30 سبتمبر. نعم. مفروض يزعون السلاح، هذا تأكيد أنه القرار ليس له، القرار يأتي من مكان آخر. وهذه بعد زيارته بأسبوع لطهران، زار طهران وقع اتفاقيات لأنه هو تباحث مع نظرائه، يعني مع البزكيان، لم يتباحث مع الحرس الثوري. الحرس الثوري أدى ما عليه، وهو أنه بلغ أنه الأمر لم يعد ليس لك.
3: Sam, one thing I want to add in relation to the, you know, attacks on Saudi Arabia. Even if we assume that those attacks are from coming from Iraq, you cannot necessarily
4: قبلنا بأن هذه الهجمات تأتي من العراق، ذلك يعني أن ننسبها إلى إيران. لا يزال هنالك تحقيقات. إيران عندما تشن أي هجمات فإنها تعلن عن ذلك في بيان بأنها استهدفت، مثل ما حصل في البحرين والكويت والأردن، وتقوم بذلك علنا. والنقطة هي أن هنالك كذلك خلافات ونزاعات بين المملكة السعودية وكذلك اليمن، وهي ليست محدودة بالنزاع الأمريكي والإيراني. هنالك رد بقتل جنود أمريكيين، ولكن هنالك جبهات أخرى فيها نزاعات أيضا.
1: دكتور محجوب.
5: حسن، أنا أعتقد بأنه نحن في منعطف مهم في هذه الحرب. الرئيس الأمريكي حدد مسار المرحلة المقبلة اعتقادي، هو لديه خطة تستهدف ضرب وقصف جبل الفاس، والمرحلة الثانية أو موازية لها قصف المنشآت الحيوية في إيران. لكن أعتقد أن هذه 12 يوما التي قصف فيها إيران قد أظهرت له إحباطا كبيرا، بأن العمليات العسكرية بالشكل الذي قامت به الولايات المتحدة لن تحقق ما هو مطلوب، وهو إجبار إيران على الرضوخ للمطالب الأمريكية. وبالتالي أعتقد بأنه تصريحات القادة العسكريين بأنه الضربات العسكرية لم تؤدي الهدف ستنطبق حتى على جبل الفأس، وستنطبق حتى على الأهداف الحيوية.
1: لكن الدكتور مهند قال أنه إيران رضخت، ودليل الرضوخ أنها تقوم الآن بمحادثات مع عمان

0: ترتيب آلية ما لمضي هرمز؟
1: مسار التفاوض الإيران العماني الحقيقة بدأ بزيارة الوفد العماني، يعني هو لم يأتي على بناء على طلب إيراني أصلا. هنالك مسار قد بدأ في عمان منذ حوالي بضعة أسابيع، وبدأ بالتنسيق مع وكالة الدولية للملاحة الوكالة الدولية للملاحة الملاحة البحرية، وكان هناك توافقا كبيرا على بين الطرفين على تسييره. الذي حصل أن الطرف العماني والطرف أعتقد الطرف الإيراني لم يكن مندفعا نحو المضي في هذه لأسباب تتعلق ببعد أساسي، وهو قناعتهم بأنهم قادرين على عدم الزج بتسليم أي شيء متعلق بالمضيق الآن. بعبارة أخرى هم يعتقدوا أن هذا الاتفاق يتأخر شهور أصلا، لكن باعتقاد العمانيين يريدون أيضا الملاحة البحرية أن تعود. هذا مطلب ليس فقط هم، حتى دول الخليج. نعم. يعني هناك مطالب إقليمية ودولية بأن الملاحة البحرية أن تعود كما كانت. المسألة الأخرى التي أود أيضا الإشارة لها في هذا السياق، وهي أنه هناك حالة إحباط كبيرة يعيشها الرئيس الأمريكي، وهذا الإحباط عبر عنه بشكل واضح، تكررت الآن المرة الثالثة بعد الحرب، وهي أن كل ما يقوم به لا يؤدي إلى ما يريد. نحن الآن على مسافة 99 يوم من الانتخابات النصفية، ومستوى تأييد الحرب انخفض من 50% إلى 37% أو 36%، وبالتالي إذا ذهب إلى خيار عسكري، يعني هو الآن أمامه خيارين لا ثالث لهما، إما أن يذهب إلى خيار حسم يعتقد أنه خيار حسم، لكن من يقول له أنه
0: غير مضمون النتائج،
1: غير مضمون النتائج،
0: طيب.
1: أو عليه أن ينخرط في عملية دبلوماسية ويصبر حتى 100 يوم، حتى يصبر بمعنى آخر أن ينخرط فيها. وباعتقادي أن موضوع التوافق أو الخطة العمانية الإيرانية قد تكون فرصة له ربما للقبول بها، لكن عليه أن يعطي شيئا مهما، وهو البند رقم 1 عدم العودة للأعمال العسكرية. وباعتقادي ما يؤخر الإعلان عن التوافق الإيراني العماني هو الحصول على ضمانة من أمريكا أنها لن تعود إلى أعمال عسكرية على
0: وشكل
1: إيران
0: الضمانة،
1: بمعنى آخر هو إعلان من طرفه، ضمانات بين الوسطاء لا أعرف ما هي، لكن المهم أن تعلن أمريكا أنها لن تعود إلى أي أعمال عسكرية بغض النظر مهما حصل بالتفاوض. إذا حصل هذا الأمر من الولايات المتحدة، باعتقادي المسار التفاوض الإيراني العماني سيكون نقطة أولية لبناء الثقة، وسيعبرون إلى مراحل أخرى خلال الفترة التي
2: يعني قبل. ما حدث شيء آخر حسن إذا ممكن
0: تفضل.
2: ما حدث شيء آخر
0: بسرعة، بس
2: بسرعة ما حدث شيء آخر، أن عمان وضحت موقفها بشكل جلي جدا أنها مع فتح المضيق وأنها تلتزم بالقانون الدولي، وفتحت الولايات المتحدة الأمريكية المسار أمام السفن لكي تعبر من الجانب العماني الذي وافقت عليه عمان. إيران قالت تريد أن تسيطر على جانبها، عمان قالت نفتح يعني المضيق من الجانب العماني. ماذا فعلت إيران؟ استهدفت السفن في هذه الجنبة.
0: والآن عفوا هناك صيغة 60% 40% في المقابل، يعني 60 لإيران 40% لعمان. الأمور يبدو أنها تذهب
2: باتجاه، لكن إيران عفوا هذه الصيغة هذا الكلام الذي يتسرب الآن، لكن ما حدث أن إيران استهدفت السفن فجاءت الولايات المتحدة الأمريكية لتفرض واقعا عسكريا جديدا. ذهبت عمان للوساطة حتى تجنب المنطقة ضربة أمريكية كبيرة.
1: هو عمليا ما حصل، أن أذكر الأسابيع الأولى التي جرى فيها أن هنالك كان اعتراضا كبيرا على مبدأ الرسوم إلى غير ذلك، حتى حصل بالنظر إلى تجربة ملقة وما حصل هنالك وكيف أنها تصلح لأن تطبق في منطقة المضيق. ولذلك تم التشاور مع المجتمع الدولي، الأوروبيون قبلوا على فكرة بفكرة الرسوم الطواعية، وباعتقاد الولايات المتحدة لن تعارض ذلك. إيران يهمها شيء واحد، ربما هذا يتعلق بالنظرة، لا يريدون أن يكون المضيق كما كان عليه في الحرب، بمعنى آخر يقول أنه غيرنا واقع المضيق،
0: لأن هذا هدف من البداية
1: بالضبط.
0: طيب دكتور بلال.
3: نعم، أنا أعتقد ما تفضل به الدكتور محجوب مهم، لكن أنا أريد أن أشير إلى نقطة أخرى. هو تحدث أن الطرف الإيراني أو هناك عقدة متعلقة في تقديم نوع من الضمانات أو التأكيدات أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تعود إلى الحرب، لكن أعتقد أيضا يجب التفكير أو إيجاد ضمانات ألا تعود إيران أيضا لاستخدام المضيق عند المضي في النقاط أو في نقاش الأجندات الأخرى بين الطرفين. على سبيل المثال، إذا توقفت الحرب أو الأعمال العدائية فتح المضيق، لدينا مسائل متعلقة برفع الحصار البحري، لدينا مسائل متعلقة بالسماح لإيران بالوصول إلى الأرصدة المجمدة، لدينا مسائل متعلقة بالسماح لإيران بتصدير النفق وبيعه وفق أسعار النفط العالمية. هذه المسائل إذا شعرت إيران أنها لم تنفذ كما هي تريد أو هي كما تفهم، هل سوف تعود بشكل أو بآخر إلى تهديد المضيق؟ أعتقد هنا إشكال حقيقي. أما فيما يتعلق بالتفاصيل التي شكلت عائقا في المرحلة الأولى، أعتقد أن هناك نقاشات في الأمور الفنية وفي الجوانب فيما يتعلق بما هي النسبة من المسار الإيراني الشمالي وما هي الجنوبي وإلى آخره، وحتى هذا أشار إليه السفير الأمريكي للأمم المتحدة وولتس أن النقاشات وصلت إلى الجوانب الفنية وهذا مهم. لكن أعتقد أن النقطة الأخرى التي سوف تواجه الوسطاء ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في المرحلة الحالية وسحب صاعق قنبلة مضيق هرمز إنجاز التعمير، بمعنى إيجاد آلية أو ضمانات لعدم استخدامها لاحقا، لأنه إذا عدنا لاستخدام هذه المسألة من جديد هذا إشكال حقيقة. وهنا أعتقد أن هذه معضلة يجب التفكير بها حتى من قبل الوسطاء.
0: هل هو السبب الوحيد لإمكانية عودة الحرب؟ يعني المضيق هو السبب الوحيد؟
3: بالتأكيد هو أحد الأسباب، يعني هو أنا أعتقد السبب الذي دفع على الأقل المرحلة الحالية أو التصعيد الأخير، هذا وفق الإعلان الأمريكي نفسه، يعني وفق ما أعلنه الرئيس الأمريكي، هو يتعلق بالمضيق. الإشكال ليس في هذا الطرف فقط، الإشكال لدى الطرف الأمريكي، الطرف الإيراني أعتقد، الذي جرب ورقة المضيق واكتشف أنه يمكن استخدامها وهو يريد أن يستخدمها لاحقا حتى لا يصبح في حالة مكشوفة في أي عملية تفاوضية. وهنا أعتقد إشكال ومسألة تواجه حتى الوسطاء وتواجه آلية بناء الثقة بين الطرفين.
0: يمكن سيد هاردينجر أيضا عنده تعليق قبل ما تأخرنا عليك دكتور مهند.
4: بوضوحك. نعم وبسرعة، هي نقطة مهمة بأن التصريحات من جانب عمان تكون كافية للتقريب بين وجهات نظر الطرفين. هما حاولا التوصل إلى إجراءات بناء ثقة وإنهاء مسألة المضيق بسرعة حتى من دون الاتفاق على التفاصيل النهائية، لكن للسماح بفتح طريق المستقبل وعلى الإقناع البيت الأبيض بأن هذا الطريق سالكة، وإذا ما وصلنا إلى اتفاق فني حول قضية هذا سيشجع البيت الأبيض على الالتزام والمضي قدما في طريق التفاوض.
0: دكتور مهند، طيب نحن نتحدث عن تسوية أو بالأحرى محاولات، لن نقول تسوية، محادثات، رسائل، على الأقل هناك هدوء. كل المحللين يقولون أن هذا الهدوء لا يناسب بنيامين نتنياهو، ونتنياهو ذهب إلى واشنطن أو بالأحرى هو سيلتقي غدا الرئيس ترامب، وسيكون هناك محادثات على رأس المحادثات الموضوع الإيراني، هكذا قال نتنياهو. هل سيتغير كل هذا المشهد؟
5: أولا في تصوري أن الهدف الأساسي لهذه الزيارة لواشنطن ليس الموضوع الإيراني، سيطرح الموضوع الإيراني، الهدف الأساسي هو موضوع إسرائيلي داخلي. نتنياهو ذاهب إلى واشنطن لكي يأخذ دعم الرئيس ترامب مرة أخرى فيما يتعلق بموقعه في الانتخابات الإسرائيلية. ما حدث بآخر أشهر بين ترامب وبين نتنياهو، بغض النظر هل هو صحيح عميق هنالك في توتر انكسار بين الرجلين، بغض النظر، ولكن الانطباع الذي حدث أن هنالك في موقف غير مسبوق في بين علاقة رئيس حكومة في إسرائيل وبين الرئيس الأمريكي. نتنياهو عول كثيرا على دعم ترامب له في الانتخابات، هذا الأمر انكسر على مدار الأشهر الأخيرة. نتنياهو ذاهب في تصوري من أجل أن يعيد تأييد ترامب له في الانتخابات الإسرائيلية، ولكن هذا لا يعني أنه لن يطرح الموضوع الإيراني، ولكن سيطرحه بطريقة هذه المرة مختلفة عما طرحه بالسابق. سيكون لترامب كالتالي، سيكون لترامب عليك أن تذهب إلى مسارين مع إيران بدون علاقة مع إسرائيل، إلى مسارين: استمرار العمليات العسكرية، حولها إلى عمليات استنزاف. وهذا عمليات الاستنزاف هي فلسفة إسرائيلية في التعامل مع أعدائها، ليس الحسم. إسرائيل لم تعرف أبداً الحسم إلا في حرب 67، ولكن اذهب إلى عمليات استنزاف ضد إيران، استمر في التصعيد وصعد التصعيد. والأمر الآخر وهما تريد إسرائيل هو استمرار الحصار على إيران. هذين المركبين هما ما سوف يحاول نتنياهو أن يقنع بهما ترامب، لأنه الذهاب إلى الدبلوماسية سيكون له نتنياهو جربت مرة ومرتين وثلاث ولم ينفع، وهذا الأمر سوف يضرك. أنا المشكلة عند نتنياهو في كل هذا المشهد غير الهدوء، المشكلة أنه هذه القضية تحولت إلى قضية شخصية عند ترامب. يعني الملف الإيراني تحول إلى قضية ترامب. الآن هذا في نظر الإسرائيليين جيد.
0: نعم.
5: يعني في نظر العقل الاستراتيجي الإسرائيلي هذا جيد، وهذا ما كانت تسعى له إسرائيل على مدار السنوات الطويلة، أن تأخذ الولايات المتحدة الأمريكية الملف الإيراني وتحوله إلى ملف أمريكي صرف. ولكن هذا الأمر غير جيد لنتنياهو، لأن نتنياهو بنى كل مشروع السياسي على مدار 30 عام أن هذا الملف هو ملفه وليس ملف ترامب. ترامب هو مرافق له في هذا الملف. تحويل هذه القضية إلى قضية شخصية لترامب، إلى ملف أمريكي كامل، هذا الأمر أيضا نتنياهو لا يريده. بمعنى نتنياهو لا يريد التهدئة، ولكن أيضا لا يريد أن يتحول هذا الملف إلى ملف أمريكي صرف،
0: لأنه يريد أن ينسب الإنجاز له.
5: بالضبط. طيب. لأنه نتنياهو
0: فقط عندي سؤال، عندما تقول أنه نتنياهو يحتاج الآن إلى دعم ترامب في الانتخابات، هذا يقلل من إمكانية تأثير نتنياهو على ترامب في الملف الإيراني.
5: أنا في التصور انتهى التأثير الإسرائيلي في الملف الإيراني،
0: انتهى
3: فرصته،
5: انتهى التأثير الإسرائيلي في تصور الآن. إسرائيل وإسرائيل تفهم ذلك، وإسرائيل تفهم ذلك أن هناك كان في سلسلة من الإخفاقات الإسرائيلية في التفكير الإسرائيلي فيما يتعلق بإدارة هذا الملف.
0: قيل إنه يحمل معه معلومات استخباراتية.
5: هذا يشبه ما فعله نتنياهو في عام 2018 عندما كشف عن الأرشيف النووي الإيراني، وحاول أن يسند ترامب ويقنع ترامب أن هنالك في معلومات جديدة عن المشروع النووي وأنه يجب الخروج من هذا الاتفاق. طبعا أقنع ترامب بالخروج من الاتفاق عام 2018، ولكن الأرشيف النووي لم يتحدث عن النشاط النووي الإيراني بعد 2015، تحدث عن النشاط النووي الإيراني قبل 2015. ولذلك أيضا نتنياهو لم يملك معلومات جديدة. تسريب المعلومات حول وجود منشأة نووية في جبل فأس، وهو كان تسريب إسرائيلي، هو كان يهدف فقط إلى شرعنة دخول إسرائيل إلى الحرب في حالة توفر لها ذلك، وليس لإعطاء الولايات المتحدة الأمريكية معلومات، أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها هذه المعلومات عن هذه المنشأة.
0: دكتور.
6: نعم، في نقطة مهمة ومحورية بالحقيقة وبنمر عليها مرور الكرام، وهي المطلب الإيراني بأنه بتعهد أمريكا بعدم العودة إلى الحرب، وهي تحدد مصير الصراع بالمستقبل. هل يمكن للولايات المتحدة فعلا أن توافق على هذا الشرط التي تطلبه إيران؟ هناك أربع إجابات للموضوع. أولا، تحييد الخيار العسكري الأمريكي بالكامل بمعنى تعهد بعدم استخدام الخيار العسكري، هذا احتمالياته ضئيلة جدا جدا وتكاد تكون معدومة. الولايات المتحدة لا توافق بهذه الصيغة. اثنين، الصيغة الثانية اللي ممكن توافق عليها بأن يكون هناك نوع من التعهد أو هذا المشروط، بمعنى أن تتعهد إيران بعدم إغلاق مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز بالكامل، وأيضا ترتيبات نووية، ممكن أن توافق الولايات المتحدة على تحييد الخيار العسكري. الاحتمالية الثالثة أو الجانب الثالث اللي هو أن يكون هناك اتفاقية عدم اعتداء، بمعنى أن الولايات المتحدة تتعهد وأيضا إيران تتعهد بهذا الاتجاه، وهذا على القواعد العسكرية في المنطقة. والنقطة الرابعة أن يكون هناك ضمانات عبر الوسطاء، بشكل خاص الباكستان، ممكن بالدعم الصيني، هذا صيغة ممكن أن يتم التعامل معها. ولكن إذا أجزنا أي من هذه السيناريوهات، يبقى الفيل في الغرفة، وهو أنه حتى لو تعهدت الولايات المتحدة، هل هذا يشمل إسرائيل؟ وهذا يعيدنا إلى النقاش في موضوع نتنياهو، وهو لا يشمل. وبالنهاية يعني نعود إلى نقطة الصفر بوجود العامل الإسرائيلي فيما يخص هذا.
7: حسن، بس ملاحظة إذا تسمح لي. أولا، ما يتعلق بالقدرات الأمريكية، الحقيقة هي واحد من أسباب أيضا إيقاف الحرب الآن، القتال، أن السفن، وهذه نقطة تعبوية تتعلق بالقدرة. أعتقد هذه،
0: شو رأيك؟ نجري محادثات ودية للغاية مع إيران.
7: يعني هو أصلاً هو ما في محادثات، لأنه أصلاً بالرسائل. فكيف ودية؟ ما أعرف. يعني
0: هذه ودية جديدة. المحادثات، إيران تقول رسائل.
7: يعني ما في محادثات، إنه عرف على الأقل. على أي حال.
6: بس ودية جديدة.
0: اليوم واحد.
7: يعني هو
6: ودية
7: شوف. هذا الرجل هو ترامب تعلمنا عليه.
1: مزاجه طيب.
7: هو بالمناسبة، هو يتعمد أن يقول هذا، هو مش أحمق، ويقول هذا لإغراض تضليل الداخلي يعني، وبعدين الأسواق وأسعار النفط. والحقيقة هو معني بقصة الأسواق في داخل الولايات المتحدة، لذلك يصدقونك، يعني ممكن يصدقون، لا أدري يعني، على أي حال هذا بالنسبة للأسواق والأسهم

0: طمئن يعني أنه رئيس الولايات المتحدة يقول هذا الكلام. لكن لا تنسى أنه الأمريكا معظم الطائرات وصواريخ تنطلق من البحر، والبحر سفن فرغت، يعني القصف 14 يوم أفرغها. الآن عملية ملء هذه السفن.
1: نعم.
0: ملاحظة أخرى يتعلق بنتنياهو وزيارته. نعم صحيح أنه القضية داخلية، لكن في متغير جديد حصل هذا الأسبوع في المعلومات التي أشيعت عما يجري في إيران، وهي احتمال موافقة المرشد على صناعة قنبلة. هذا المتغير وإن كان هو حدث إعلامي خبر، لكن قد يكون أساس لقصة يجري تطويرها بحيث تصبح حقيقة، أو على الأقل يشاع أنها حقيقة، وهي بالمناسبة قابلة للتصديق لأنها منطقية جدا. وإذا إيران إذا ما عملت القنبلة الآن فيعني معناته أنه هي تريد أن تدمر النظام على الأقل. لذلك هذه القصة إذا ما كان نتنياهو حمل معلومات معينة استخبارية ولديه هو عناصر كثر في إيران، فربما سيكون هناك متغير في العلاقة بين إيران وإسرائيل.
2: نعم من ملاحظة لماذا أنا يعني أربط بين الانتخابات وبين إيران؟ لأنه أنت فك بعقلية نتنياهو نفسه بعقليته. تخيل أن نتنياهو سوف يخسر الانتخابات، وعلى الأغلب أنه سوف يخسر الانتخابات بدون دعم ترامب، سوف يخسرها. تخيل أنه يخسر الانتخابات في أكتوبر ولكن لم يحل مشكلة إيران. نتنياهو حتى هذه اللحظة يتحدث عن إسقاط النظام الإيراني، قبل يومين قال هدفنا الأساسي هو إسقاط النظام الإيراني. الآن تخيل عقلية نتنياهو اللي عاش 30 سنة على هذا المشروع، أنا سميته دون كيشوت، عاش 30 سنة على هذا المشروع وفجأة يخسر بالانتخابات ولكن لا يحقق حلمه بالقضاء على إيران. هذا الأمر سيكون له تراجيديا على نتنياهو، بمعنى هو ينهي المشهد، ينهي حياته السياسية ولكن تبقى إيران، بمعنى أن كل مشوار حياته انتهى. وذلك هو يربط بين الانتخابات وبين إيران، لأنه هو يريد أن يستمر بعد الانتخابات لكي يستمر في صراعه مع إيران.
3: نقطتان، أولا الإيرانيون يفكرون في المضيق كبديل استراتيجي لموضوع تراجع النفوذ الإقليمي من جهة، والغموض الذي يلحق بمصير البرنامج النووي. بالمناسبة خلينا نذكر هذه الحرب زادت الغموض بشأن البرنامج النووي، المواقع التي ضربت لا أحد يعرف مصيرها، حتى آخر موقع في خوزستان جديد لا أحد يعرف مصير هذه المواقع. بعبارة أخرى حتى موقع جبل الجبل الفأس الذي عرف به أن إيران أخبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقالت لهم أنه سننقل معدات من هذا، فعرفت الوكالة وعرفت إسرائيل، عرفت إسرائيل وعرفت الولايات المتحدة. بعبارة أخرى نحن نتحدث عن بالنسبة لهم هو نقلة نوعية في امتلاك ورقة قوة تعوض ما خسروه في النفوذ الإقليمي، وهو أذعان غير مباشر. المسألة الثانية، نحن نتحدث أيضا عن أنه هذا الصراع يحدث بعيدا عن المنظمات الدولية. إيران صدر بموجبها أكثر من 8 قرارات دولية وعقوبات وغيرها. هذه الحرب تجري بعيدا عن سمع وبصر الأمم المتحدة، سمع وبصر مجلس الأمن. وبالتالي نحن عندما نتحدث عن الضمانات، أنا وافق دكتور إبراهيم، نحن لا نتكلم عن ضمانة لأنه أصلا ترامب عطل
1: يعني
3: كل
1: صراحة
3: هذا.
1: أنا ما فهمت ماذا يعني ضمانة، يعني حتى لو صار توقيع ومعاهدة صحيح. عدم صحيح. اعتداء طيب
0: هو
1: يعني
0: ما هو صارت قبل وقع وما وصل
3: وتراجع يعني وتراجع وتراجع
1: يعني الضمانات هنا ليست مبنية على أسس.
0: أنا أوافق مرة أخرى على البند واحد.
3: أنا أعتقد هي ترجع هي مقايضة، هي أقرب إلى أن تكون
0: بعدين
3: مقايضة.
0: إيران أيضا ضربت السفن في
3: بالضبط.
4: ولذلك سوف تبقى مشكلة المضيق، يعني هذا ما قلته قبل قليل. هنا المشكلة يعني مثلا فيما
1: يعني
4: تفضلت
1: إيران تأخذ المضيق
4: سوف تبقى أعتقد سوف تبقى أن تفكر بالمضيق بهذا الإشكال بهذا الشكل. وهذا الإشكال الذي حصل فيما يتعلق بموضوع التعهد بعدم الاعتداء على الطرفين واحترام السيادة، أعتقد البند الثاني من مذكرة التفاهم فيه إشارة واضحة أن الطرفين يتعهدان باحترام سيادة كل من الطرف الآخر وعدم الاعتداء عليه، هذا ذكر. الإشكال هنا أنه لا يوجد طرف آخر خارج هذا طرف ثالث إنجاز التعبير
3: صحيح.
4: ممكن أن يقدم ضمانة لهذه الاتفاقية. هنا نأتي إلى نقطة أخرى لعله أشار إليها سيد مارلين قبل قليل فيما يتعلق بخطوات بناء الثقة. هنا مشكلة كبيرة حقيقة، يعني التوصل إلى الاتفاق أمر والتطبيق أي اتفاق أمر آخر، يعني هذا في كل الاتفاقات الدولية، لكن في هذه النقطة الأمر أعقد بخطوات بناء الثقة. الأمر أعقد لسببين، لدى الطرف الأمريكي مشكلة في الرئيس ترامب نفسه، رئيس ترامب نرجسي لديه تصريحات. نتذكر على سبيل المثال عندما كانت المفاوضات جارية في بورغنشتوك في لوتسرن في سويسرا خرج بتصريحات هاجم فيها مسعود الرئيس الإيراني، قيل وقتها أن الوفد الإيراني سوف ينسحب ضمن المفاوضات. فهناك يعني احتمالية التصعيد من الطرف الأمريكي من طرف الرئيس ترامب تحديدا في أي لحظة واردة، هذا دون الإشارة أيضا إلى عامل نتنياهو الحاضر الغائب. النقطة الأخرى أيضا لدى الطرف الأمريكي لا يوجد حراك دبلوماسي، بمعنى فريق المفاوض ويتكوف وكوشنر لا يوجد حراك للطرف الدبلوماسي الذي يدرك أهمية خطوات بناء الثقة والتواصل الدبلوماسية متعددة الأطراف والآخره، هذا مغيب بشكل كامل في كل عملية التفاوض حتى في المفاوضات التي جرت سابقا بوساطة عمانية في جنيف، وهذا أحد الإشكالات. في الطرف الإيراني أعتقد هناك إشكالين، صعود لتيار أو لتفكير متشدد أو حتى الحديث الآن عن أن المرشد الجديد يمكن أن يفكر بالذهاب باتجاه تطوير السلاح النووي في أقرب فرصة ممكنة. الأمر الآخر أعتقد هناك تغيير في الاستراتيجية، في التفكير الاستراتيجي الإيراني متعلق في المضيق واستخدامه خاصة بعد الانسحابات السابقة التي حصلت من الطرف الأمريكي. هنا العقدة التي أعتقد أنه سوف تبقي إمكانية العودة إلى الحرب بشكل أو بآخر دوما موجودة، ولذلك من الصعب سحب الصاعق من هذه القنبلة.
3: دكتور نتذكر جملة بالله جمال، بس جملة حتى نتذكر قديش المضيق مهم. دكتور مهند سامحني،
5: لا في مشكلة،
3: خلال المفاوضات الإيرانية مع الدول الأوروبية من عام 2003 حتى 2015 كان النفوذ الإقليمي جزء من أجندة الحكي مع الأوروبيين، حتى نعرف قديش المضيق مهم. يعني إذا النفوذ الإقليمي ضعف الآن ماذا يستبدل؟ تريد شيء مكان.
1: هذا ما سألته، أنه هذا المضيق، هذا النفوذ الإيراني على المضيق هو واحد من الضمانات لعدم عودة الحرب
4: بالنسبة لإيران. نعم للأسف
1: بالنسبة لإيران
0: ضمان حقيقي فعلي. بس أي معاهدة أو اتفاق مع عمان ستقبل به أمريكا مهما يكون بشرط أن يكون مؤقت للتجريب، وهذا التجريب كونه تجريبي يمكن بعدين الخروج عنه حينما يحين الوقت.
4: والله هو الإدارة الأمريكية تحمل الأفكار التجريبية بالمناسبة في لبنان وسوريا
1: في مجموعة من التعليقات.
5: تفضل. المضيق لا يقدم أي ضمانة لإيران، المضيق ممر دولي وهو يؤثر أكثر على دول الخليج العربي. إيران لديها مشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ليس مع الرئيس ترامب، نتحدث كل الحديث عن الرئيس ترامب، لكن الاتفاق مع إيران بدأ قبل الرئيس ترامب. إذن المشكلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تتعلق بالملف النووي. بالمناسبة هذه الحرب نتحدث كثيرا عن السلاح وعن الطائرات وغيرها، لكن هذه الحرب استخبارية بامتياز.
1: تسمح لي بالسؤال هون دكتور، ماذا لو فعلا قررت إيران تصيب اليورانيوم باتجاه إنتاج قنبلة نووية؟
5: وهذا ما أردت أن أتحدث عنه، فنيا غير ممكن الآن. الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بسبب اختراقهم الكبير للجانب الإيراني استخباريا، وهذا ما اعترف به عراقشي في البودكاست الأخير له عندما قال أن مقتل المرشد كان بسبب اختراق استخباري، وهذا الاختراق الاستخباري ما زال مستمرا.
1: نعم.
5: طيب إذن الولايات المتحدة الأمريكية طبعا يعني لن أدخل فنيا كثيرا، إيران وصلت إلى 60%، هذه هو الجزء الأصعب من تخصيب اليورانيوم. من 60% إلى 90% إلى درجة التسليح يحتاج إلى عمليات فنية مختلفة. تعرضت جميع المنشآت النووية التي يمكن أن تحول 60% إلى 90% للتدمير. حتى بعض هذه المختبرات الموجودة في الجامعات المدنية الإيرانية تعرضت لضربات، والسبب أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يعرفان بالضبط ما لدى إيران. بالمناسبة ذكر الدكتور مهند موضوع 2018 وما التسريبات وما حد حصلت عليه إسرائيل. إسرائيل تمكنت من الوصول إلى نطنز واختراق الموقع من عملائها وسحب 11,000 وثيقة يعني معلوماتية استخبارية من إيران وذهبت بها أرشيف كامل. نعم. الأرشيف الإيراني، وهذا ما كشف حجم الاختراق لإيران وما لدى إيران. فتصور الآن نحن في العام 2026 ما هي المعلومات التي لدى المخابرات الإسرائيلية والأمريكية في داخل إيران؟
2: ولكن ملاحظ صحيح بحكي الدكتور مهند عن الاختراق الاستخبارات الكبيرة في داخل إيران، ولكن أيضا إسرائيل رغم هذا الاختراق لم تتمكن من منع إيران من أن تتطور في مرحلة التخصيب اللي نص عليه اتفاق أوباما 2015 من 3.6% إلى 60%. نعم.
5: بمعنى هذا لا يمكن تحقيقه إلا بالضربات. نعم. العسكرية،
2: لا التخصيب. طيب. إيران تطور خلال سنوات بسبب خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق، معنى أن إسرائيل رغم اختراق الاستخبارات، وهل صحيح هناك في اختراق استخباراتي إسرائيلي عميق، وملكي مع ذلك

0: لن تستطيع أن تمنع إيران رغم كل الحرب الاستخباراتية والسبرانية والاغتيالات من أن لم تمنع إيران من الوصول إلى 60% من
1: الأنمي. ويبقى هناك احتمالية ملاحظة، ويبقى هناك احتمالية ولو ضئيلة جدا دكتور مهند، أنه في مكان ما في المساحة الشاسعة لإيران يتم تطوير شيء ما. يعني بالنهاية المخابرات الإسرائيلية هي يعني لا تعلم بالغيب، يعني هي عندها قدرة اختراق كبيرة بالنسبة لإيران وهذا صحيح، ولكن هذه مساحة شاسعة يعني لا يكون هناك ضمانات، وهون ضمانات 100% لأنه هذه ضمانات بتحكي عن قنابل نووية، فالريسك فيها عامل المخاطرة، يعني ممكن الثمن الخطأ فيه يكون
2: صعب، لأنه بما أنه نتحدث عن هذه النقطة نأخذ رأي الدكتور عباس.
3: إيران في الوقت الحالي لديها الإمكانية التقنية لصناعة قنبلة نووية، ولكنها لم تتخذ القرار بذلك، والعقيدة القتالية بالنسبة لإيران لم تتغير، وقد تتغير ربما بعد ذلك، ولكن إدارة ترامب حاولت بأن تضع ضغطا كبيرا من أجل الحصول على تنازلات، ولكن من ناحية أخرى انهمكت أكثر في مسألة مضيق هرمز، وربما ذلك قد يجبر إيران على التوسع في النشاط النووي، وذلك لا يعني فقط صناعة القنبلة. وإذا لم يكن مضيق هرمز مهما، فلماذا إدارة ترامب تؤكد على إعادة فتحه؟ وهي طبقة أخرى من هذا الإشكال. إذن وفيما يتعلق برؤية إيران لزيارة نتنياهو إلى واشنطن وبعد الهجمات التي حصلت والادعاء بأنها أضعفت، ف من ناحية أخرى نرى وسائل الأعلام تتحدث عن استئناف الحرب، ونتنياهو يريد الإقناع بالعودة إلى الحرب ولم يحقق هدفه في فبراير بعد الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية في إيران، وأراد يستغل الفرصة لإسقاط النظام. هنا مرة أخرى نرى العودة إلى أولوية في إسقاط النظام واستخدام ذلك كعامل من أجل انتخاباته، وأن يقوم ربما بعملية اغتيال أو أن يكون هجوم على منشآت مثل جبل الفاس وغيرها، ولكن ستصبح هدفا من أجل تحسين صورة إدارة ترامب. إذن بغض النظر عن نقص الذخائر، ربما نتنياهو لن يفلح في إقناع ترامب مثل ما حصل في شهر يونيو، حيث كان هنالك اختلافات في وجهات النظر بين الرئيسين، وبعد ذلك عادوا للاعتداء مرة أخرى.
2: أود فقط أن أنتقل إلى نقطة لها علاقة، بما أنه ذكرنا موضوع الضربات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، هذا ينقلنا إلى موضوع الحلفاء. موضوع الحلفاء ونفوذ إيران على الحلفاء، النفوذ الخارجي سيد هاردنجر، يبدو أنه أيضا تراجع في سلم أولويات الرئيس ترامب، يعني تراجع مع تراجع موضوع الصواريخ نوعيا إلى حد ما، وموضوع النووي أمام مضيق هرمز حاليا.
4: نعم، أعتقد أن هذه هي من الأمور التي هيمنت على هذه العملية منذ الصيف الماضي، وهو غياب الثبات في الموقف من البيت الأبيض وخاصة من الرئيس ترامب. ونرى هذا الأسبوع أولوية تتغير في الأسبوع المقبل، وهذا ما يصعب وضع سياسة ناهيك عن إنفاذها وتطبيقها. آخر تغيرات الرئيس الآن هو أن يركز على موضوع الإرث الشخصي له، فبدأ يركز على لبنان، وربما غدا سيبحث ذلك مع نتنياهو، لأن نتنياهو يركز على بقائه السياسي، لكن هو يريد، والرئيس ترامب طبعا يريد أن يركز على لبنان وأن يحاول ضبط تدخلات إسرائيل في جنوب سوريا. طبعا الآن إلى أي مدى مثل هذه التغيرات الآن ستغير التركيز ويصبح على لبنان وسوريا؟
2: بدي بتخليني
5: تفضل اقراها.
2: الرئيس ترامب يقول إيران تريد من الولايات المتحدة إنهاء الحصار البحري.
5: طبعا
0: قبل قليل
5: هذا تمييز.
2: الولايات المتحدة تريد فتح مضيق هرمز،
5: بس هو طالما إيران أرادت يعني معناته يريد يقول إنه في مباحثات.
6: حسن
5: يعني
6: هذا خبر مهم، لأنه هذا معناه عودة النفط إلى السوق. إيران عندها في البحر الآن 60 مليون برميل في المياه الدولية، عودة يعني محاصرة. إذا عادت هذه إلى السوق تخيل ما الذي سيحصل لبرميل النفط.
5: هو طبعا لا تنسى أنه إيران صدرت خلال الفترة الماضية لما كان يعني بس خلال فترة الحصار وصل الإنتاج اليومي إلى 100 وشوية ألف برميل باليوم، يعني لا شيء. بس أنا بس أريد أشير إلى سؤالك للأخ مارلن. بالحقيقة لا حسن، ترامب مهتم بالموضوع، مهتم وبطريقة واضحة،
2: لأنه هذا سينقلني إلى رسالة المرشد لحزب الله،
5: طريقة مباشرة وواضحة. أنا أحكي لك شلون. أولا فيما يتعلق بلبنان، المعروف أنه دعم أصلا مسار اللبناني الإسرائيلي هو مسار مدعوم أمريكيا للقضاء على حزب الله.
0: هو مسار أمريكي،
5: تصفير حزب الله مسار أمريكي مباشر. ويعني بغض النظر عن الحرب مع إيران هو مستمر. أما بالنسبة للعراق فلا، هذا قديم حتى قبل الحرب بدأ. أمريكا قطعت الدولار عن العراق بسبب موضوع الفصائل، وبعدين لما العراق شاف أنه القصة صارت صعبة حتى الإطار التنسيقي الشيعي وجزء من عند الفصائل.
2: لكن هذا مسعى أمريكي مباشر. أنا عندما أسأل عن فرض هذا الموضوع على إيران من خلال اتفاق، يعني ما تقوله في لبنان ما تقوله في العراق هو مسعى أمريكي مباشر، لكن كان هناك مطلب أمريكي يقول بوقف دعم الحلفاء من إيران.
5: صعب صعب ما يجي هذا، يعني فشلت كل المحاولات السابقة. لذلك الحل بمسارين. المسار الأول هو محاولة إنهاء هذه الجماعات خارج الدولة بالمنطقة كلها بالمناسبة، في العراق ولبنان كل على حدة، طبعا حتى غزة. لكن المسار الثاني هو ضرب إيران نفسها، يعني أنت من تدمر النظام في إيران حسب الإرادة الأمريكية الإسرائيلية أنت أوردي قطعت التمويل عن هؤلاء، لكن في نفس الوقت خشية بقاء النظام احتمال فترة طويلة هؤلاء يجب أن ينتهوا. الآن في العراق العملية ماشية، لكن في إمكانية صراع حتى في لبنان العملية ماشية، لذلك هذا لن نتوقع راح ينتهي. أمريكا مصر على هذا الموضوع.
2: دكتور، كيف قرأت هذه الرسالة من المرشد لحزب الله والذي يؤكد فيها على أنه موضوع لبنان، سيادة لبنان، وحدة أراضي لبنان بما يشمل طبعا دعم لحزب الله سيكون أساسي في أي اتفاق مع الولايات المتحدة؟
1: يعني أعتقد إيران بالنسبة إلى الورقة اللبنانية هي ورقة محورية، وباعتقادي تفاوض عليها تماما كما تفاوض على موضوع يعني مضيق هرمز والأوراق القوة الأخرى الموجودة منها. الفصل يعني لا يمكن إلا باتفاق، أو أن يكون الفصل بالقوة العسكرية، والقوة العسكرية غير واردة. ولهذا السبب باعتقادي اللي هو جزء من واحد محافظة إيران على شبكة علاقاتها وحلفائها في المنطقة، وهذه بمحور المسألة، خصوصا أنه أتفق أنه ربما بالورقة العراقية تضعف بعض الشيء بحكم أن الزيدي هو الآن يتحدث عن لا سلاح خارج الدولة في بعد 30 سبتمبر وإلى آخره، بغض النظر هل هذا واقعي أم لا، ولكن هناك يعني أيضا الملف العراقي. ولذلك المسألة مسألة وجود بالنسبة للحلفاء بهذه الرسالة، وأن هناك تحدي للمسار. نقطة أخرى، تحدي للمسار الرسمي المتمثل بالدولة اللبنانية التي يعني تمشي باتجاه الاتفاقية الأمنية مع إسرائيل، والتي لم تحرز تقدما جوهريا حتى هذه اللحظة. فلذلك أعتقد أن مسألة فصل لبنان عن المعادلة الإقليمية الكبرى وعن ما يحدث في منطقة الخليج هو
2: تعليقات سريعة. لم يعد لدينا كثير من الوقت.
3: إثار. من ضمن الأهداف للحصول على تنازلات يتعلق مذيق هرمز ملف النووي هو عزل إيران عن حلفائها وأن يتم الضغط عليهم وذلك لتضعيف جبهات المقاومة وذلك حتى وأعتقد أن هذا التصريح يؤكد عن ما يسمى بوحدة الساحات. لذلك نرى أنصار الله في اليمن يستأنفون كذلك هدماتهم وذلك لمواصلة احتلال المنطقة وهذا ليس تدخلا في وضع السيادة اللبنانية وإيران تريد أن تنهي
2: دكتور موضوع الحلفاء ومقارنته بمضيق هرمز.
6: باعتقادي طرح الموضوع انسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان جزء مرة ثانية يؤكد على أهمية البند الأول في مذكرة التفاهم وهو لا يقرأ أهمية البند الخامس بالنسبة لإيران، كلاهما مرتبط ببعضه. هي تعتقد أنه هذا الأمر هو إثبات النية الحقيقي من الولايات المتحدة. وهنا دعني أقول أيضا يعني أضع على النقطة للنقاش ربما في مرات قادمة، الحرب إذا لم تنجح الآن في تغيير واقعها والتهدئة ستذهب إلى المرحلة القذر وأسميها أنا the dirty stage، واللي هي عمليا ستكون فيها الأطراف تصل فيها إلى حد الإمكانات الحيوية، ومعناها أنه سيصبح الألم أكثر سواء كان في إيران وسواء كان في المنطقة، لأن الأطراف نعم. الآن أصبحت يديها مغلولة.
1: ونقطة سريعة أيضا ذكر مجرد ذكر أنه طبيعة الصراع حسن هي آخذة بالتمدد في الإقليم وليس صحيح. بالتقلص يعني أصبحنا نتحدث عن العراق والبندب، فهذا يزيد أهمية الموضوع اللبناني بالنسبة لإيران.
0: بالنسبة للبنان
2: كمان باختصار،
0: بالنسبة للبنان هو الموضوع الثاني الأهم في نقاشات نتنياهو وترامب. ترامب يريد من إسرائيل الانسحاب من لبنان لكي يحيد لبنان عن جبهة إيران. صحيح. إسرائيل لا تريد الانسحاب، ولاحظ أنه إسرائيل تباطل في تطبيق الاتفاق في لبنان. لماذا؟ لأنه إسرائيل تتحضى لإمكانية حرب مع إيران ولا تريد الانسحاب من لبنان حتى لا تعطي حزب الله مساحة من أجل أن يشترك في المعركة مع إيران. بمعنى كل طرف من الطرفين الأمريكي والإسرائيلي يفكر بلبنان بشكل مختلف. ترامب يفكر دبلوماسيا بتحييد إيران من خلال المسار الدبلوماسي، ونتنياهو يفكر بالبقاء في لبنان وتعطيل الاتفاق ولو ما طلع في تنفيذه تحضيرا لإمكانية دخول إسرائيل في الحرب.
2: دكتور بلال،
7: أعتقد في هذا الموضوع إيران بطبيعة الحال سوف تحاول، لكن السؤال أين نحن، أين الدول العربية؟ أعتقد المشهد تراجيدي هنا يكمن، يعني الدول العربية لم تكن في شركاء في قرار الحرب إنجاز التعبير والتي جرت على حسابهم، والآن هم ليسوا شركاء بقرار السلم بشكل أو بآخر، بمعنى أن الطبخة تجري بين الطرف الأمريكي والطرف الإيراني والدول العربية غير حاضرة في التنسيق النهائي. موضوع وضع ملف الحلفاء بجميع الأحوال على الطاولة في ضمن المفاوضات الإيرانية الأمريكية لا أعتقد أنه سوف يكون حاضرا في المرحلة الحالية، ممكن في مراحل متقدمة، لكن إن كانت الدول العربية تريد أن يكون لها قول يجب أن تشارك بشكل فعلي وأن تسعى لأن تكون على الطاولة في هذا
5: الأفضل عدم وضعه في سياق الحوار مع إيران، إنهاء من جذوره في المناطق المعنية. إذا في العراق تمكنوا من إنهاء مجموعات خارج الدولة وتنظيم العلاقة مع إيران كدول مستقلة مع بعضها البعض هذا الأمر جيد، خلص انتهى الموضوع، وهذا ما يحصل اليوم بالمناسبة. وكذلك في لبنان، والرؤية هي أن أمريكا يعني من سينتصر في الحرب. يعني لا ننسى أنه نتيجة الحرب الإيرانية الأمريكية ستحدد مصير المنطقة، إن كان هذا سينتصر أو هذا سينتصر أو هذا سيبقى. حتى مجرد بقاء النظام في إيران قويا حتى إن لم ينتصر هذا سيحدد.
7: أنا لا غير متأكد لأن اليوم كان هناك
2: سيكون
7: قصد
2: هناك
7: على السعودية.
2: صحيح؟ ماذا يعني انتصار كل طرف؟ شكرا لكم جميعا، شكرا للمشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء.
8: رأس الساعة، هذه هي أهم المستجدات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات جيدة تجري مع إيران في الوقت الراهن، مشيرا إلى وجود احتمال للتوصل إلى اتفاق. الرئيس الأمريكي أضاف أنه مستعد لعمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات، وأن قراره تجميد الهجمات على إيران جاء بعد طلب الدول الوسطاء منح فرصة للتفاوض، لكنه قال أنه لن يمنح وقتا طويلا لذلك. وقبيل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن، قال ترامب إن لديه بعض الخلافات البسيطة مع نتنياهو، لكنهما متقاربان جدا بشأن إيران. إيرانيا قال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن طهران لن تسمح لواشنطن بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام، مشيرا إلى أن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز إيجابية، بينما حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني من أن الحصار البحري الأمريكي وتهديد سفن إيران يعد بمثابة توسيع لنطاق الحرب، مشيرا إلى أن أي عمل عدائي أمريكي لن يترك دون رد. وفي تطور آخر، قالت وزارة الدفاع السعودية إنها اعترضت ودمرت مسيرات قادمة من الأراضي العراقية كانت تحاول استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. وأكدت الخارجية السعودية حق المملكة في الدفاع عن النفس، وشددت على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. هذا وأعلنت رئاسة الوزراء العراقية أن رئيس الوزراء وجه بتحقيق أمني فيما جاء ببيان السعودية عن استهدافها بمسيرات من أراضي العراق. في لبنان، قال الرئيس جوزيف عون إن بلاده لن تقبل باستمرار خرق إسرائيل بنود صيغة اتفاق الإطار، معربا عن خشيته من أن يؤدي ذلك إلى التأثير على فعالية الاتفاق. في الضفة الغربية، تواصل قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة واقتحاماتها لمناطق عدة وسط تصريحات لمسؤولين عسكريين إسرائيليين نقلها موقع والله، تقول إن الوضع بالغ الخطورة وقابل للانفجار. معنا للمزيد حول كل هذه التصريحات وما يجري أيضا، معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا من طهران مراسلنا عمر هواش. وجد، أبدأ معك ونفهم منك التصريحات، الأبرز التصريحات الصادرة عن ترامب على ما أظن هو لا زال يتحدث أو قد انتهى قبل قليل من حديثه.
9: صحيح، يعني سلمى، الرئيس ترامب خلال حديثه هو كان حول قضايا داخلية من لصالح شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات، ولكنه أتى على ذكر إيران خلال كلمته قبل دقائق قليلة فقط، عندما وصف المحادثات الحالية مع إيران بأنها ودية للغاية كما قال الرئيس دونالد ترامب. قبيل التوجه إلى هناك أو أثناء توجهه من على متن الطائرة الرئاسية، تحدث إلى الصحافة الأمريكية حصرا من على متن الطائرة، وقال الرئيس ترامب أنه يمنح الدبلوماسية فرصة من خلال المحادثات الحالية مع إيران، وعبر عن اعتقاده بأنها قد تسفر عن نتائج هذه المحادثات، وقال إن لم تسفر عن أي نتائج فسوف نعود إلى القصف الذي كان قبل يومين حسب وصفه، أي القصف المحدود، في حين أنه في حديثه مع الصحافة الإسرائيلية اليوم أيضا هذا الصباح كان قد قال بأنه إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران في الجولة الحالية من المفاوضات فإنه سوف يشن عمليات عسكرية كبرى، وهذا تناقض كبير بين ما قاله خلال حديثه مع الإعلاميين الأمريكيين وما قاله للصحافة الإسرائيلية. قضية أخرى بدأ فيها متناقض الرئيس ترامب في حديثه مع الإعلام الأمريكي والإعلام الإسرائيلي، عندما سئل من قبل الإعلام الأمريكي كم سيطول صبره مع إيران، قال الرئيس ترامب إنه ليس في عجلة من أمره وأن صبره طويل وأن هناك وقتا كافيا للمحادثات، في حين قال للصحافة الإسرائيلية بأنه لن يكون أمام الإيرانيين وقت كثير للمفاوضات، الاحتياطات وبأنه يريد نتائج سريعة. واضح بأن الرئيس ترامب يدرك بأن الجمهور الأمريكي غير معني باستئناف الحرب مع إيران ولا يريد أن يرى هذا الأمر، ويدرك بأن الرئيس ترامب يريد ينبغي أن يفض الصراع مع طهران عبر السبل الدبلوماسية. لهذا ركز الرئيس ترامب في رسائله على هذا المسار الدبلوماسي وبأنه يعطي المسار الدبلوماسي مهلة كافية من الوقت. طبعا عندما سئل الرئيس ترامب عما إذا كان هناك توافق بينه وبين نتنياهو فيما يتعلق بإيران، قال الرئيس الأمريكي إن هناك بعض الخلافات. سلمى،
8: شكرا لك وجد وقفي مراسلتنا من البيت الأبيض عمر هواش. أيضا كانت هناك جملة من التصريحات للمتحدث باسم الخارجية ومقر خاتم الأنبياء، أيضا حددت المعطيات الرئيسية والمحددات الرئيسية للمسار الإيراني.
10: نعم سلمى، الإيرانيون من جانب

0: رفض أن تكون هذه الرسائل المتبادلة هي عبارة عن مفاوضات مثل ما يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولذلك في الحقيقة اعتبارات داخلية، لأن هناك في الداخل الإيراني متشددون، في البرلمان، في التيارات السياسية، في الشارع، من يرفضون العودة إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد ما تصفه طهران بانتهاك واشنطن خلال الفترة الماضية لبنود مذكرة التفاهم. لذلك في هذه المرحلة طهران تفضل أن تسمي ذلك تبادل للرسائل وحول مضيق هرمز بالذات، وكنا قد شهدنا مفاوضات إيرانية عمانية خلال الأيام الماضية حول المضيق، وكان هناك حديث عن بعض المقترحات، إما بفتح ممر آخر وسطي بين المضيقين الشمالي والجنوبي في المضيق، أو تشكيل تحالف إقليمي يدير المضيق، أو هناك عن تقسيم لعدد السفن التي قد تمر من الممر الشمالي الإيراني والممر الجنوبي. أي من هذه المقترحات أو غيرها سوف يكون مطروحا على الطاولة، علينا أن نتتبع ما سوف تقدمه طهران وأمريكا من تنازلات لأجل التوصل إلى حل وسط بين الطرفين في المضيق. وعلى الرغم من أن إيران تؤكد المفاوضات مع عمان هي مفاوضات إيرانية عمانية لا دخل لها بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن الكثير هنا ينظرون إلى أن أي نتائج إيجابية في المفاوضات الإيرانية العمانية سوف تلقي بظلالها بشكل واضح وصريح على تبادل الرسائل وفق التعبير الإيراني بين طهران وواشنطن. على الرغم من هذه اللغة الدبلوماسية التي تبدو متقدمة، وبعض المؤشرات تشير إلى أن هناك قد يكون التوصل إلى حل ما بشأن المضيق، نشهد أن مقر خاتم الأنبياء يرفع اللغة العسكرية من خلال البيان الذي أصدره خلال الساعة الماضية حول الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. يقول أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية تعرضت القطع البحرية الأمريكية لبعض السفن الإيرانية، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يوسع الحرب، وأن إيران سوف ترد على أي اعتداء تتعرض له السفن الإيرانية. هذا الأمر يقرأ على نسقين. النسق الأول، ربما يكون هناك تصعيد في هذا الشأن، لأن إيران لا تزال ترفض الحصار البحري، ترفض ما تصفه بالاعتداءات الأمريكية على السواحل الجنوبية خلال الفترة الماضية، وربما يكون تصعيد ما قبل التوصل إلى اتفاق، لأننا خلال المراحل الماضية قبل التوصل إلى مذكرة التفاهم كنا قد شهدنا كيف أن الطرفين صعدا إلى أسقف عالية. كانت واشنطن تتحدث عن إبادة الحضارة الإيرانية، كان الإيرانيون يردون على استهداف أو التهديد باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، ثم تم التوصل إلى مذكرة التفاهم. لذلك الآن نحن في وضع مشابه لذلك التوقيت، ربما يكون هناك توصل الاتفاق ما حول مضيق هرمز والعودة إلى مذكرة التفاهم، وربما يكون هناك تصعيد من قبل الطرفين.
1: شكرا لك عمر هواش مراسلنا من طهران. للنقاش الآن معنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. معنا أيضا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومن واشنطن سيرجيو ديلابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. مرحبا بكم جميعا. سيد صادقيان، ما الذي يعني نفهمه من تصريح بقائي عندما يقول بأنه طهران لن تسمح لواشنطن لها بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام، كيف تدير إذن هذا المشهد الآن، هذه الفسحة؟
2: نحن أمام مشهدية في غاية التعقيد الآن، وبالتالي بقائي يشير إلى هذه الحالة من المفاوضات وبعد المفاوضات حرب، وتكررت هذه الحالة. يعني لا شيء لدينا الآن شيء جديد في المفاوضات، كانت هناك مفاوضات العام الماضي وبعدها كانت هناك حرب 12 يوما، مفاوضات في فبراير وكانت هناك حرب 39 يوما، الآن أيضا مفاوضات وحرب، مفاوضات وهجمات، هجمات أمريكية على مناطق حساسة في داخل إيران، وبالتالي هذه الحالة تتكرر. الآن عندما يقول متحدث وزير الخارجية الإيرانية أنه لا نسمح، معنى ذلك بأن هنا يعني إيران لا تفضل مثل هذه الحالة. كيف ستكون مآلات هذه الحالة واستمرارها؟ حقيقة هناك صعوبة كثيرة. الآن نحن في مفاوضات، وبالتالي الرئيس الأمريكي هو الذي أوقف الحرب أو أوقف الهجمات ودخل

0: نعم في مفاوضات الآن، ربما يقطع هذه المفاوضات ويقول بأن إيران لم تلتزم، لم تقبل، تطرح شروط معينة، لم تتنازل، وهناك إمكانية أن تعاد الحرب مرة أخرى. وبالتالي هذه الحالة لا للمستوى العسكري الإيراني ولا للمستوى السياسي ولا للمستوى الاقتصادي أيضا، اجتماعيا أيضا هي غير مرغوبة. وبالتالي أما أن يتوصل الجانبان إلى قرار أو لا يتوصلان. اليوم كان هناك بيان لمقر خاتم الأنبياء أيضا، هو تحدث بهذا الجو وقال بأن إيران لا تستطيع أن تستمر في وجود حصار أمريكي موجود على السفن الإيرانية التي تخرج أو التي تريد أن تدخل إلى مضيق هرمز. وبالتالي هذا الوضع من وقف إطلاق النار الهش هذا وضع لا الإيراني يقبله ولا الوضع العام هو مناسب.
1: وسأعود لهذه النقاط
0: لأصل المفاوضات،
1: النقاط التي يمكن أن تتحكم بها إذا كانت إيران لا تريد أن لواشنطن أن تتحكم بمدة وزمان الحرب والسلام. هنا سيد ديلابينيا عندما يقول ترامب بأن هناك الآن فرصة للتفاوض، ولكن يجري الحديث بأنها فرصة محدودة، ما هي المحددات ولإنجاز ماذا هذه الفرصة المحدودة؟
2: في الواقع لقد تم تبادل الكثير من الأفكار بخصوص ما تريد أن تحققه الولايات المتحدة الأمريكية. ما تريده الولايات المتحدة هو أن يفتح مضيق هرمز من دون أي رسوم، امتثالا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وهذا يعني أن الدولة لا يمكن أن تفرض الرسوم على الممرات المائية الدولية. أنا أعرف أن إيران اتخذت القرار بأنها تود هي أن تقرر من يدخل ومن يخرج، وتود من السفن والناقلات أن تطلب الأذنات لكي تعبر المضيق. هذا لن يحصل. وبالإضافة إلى ذلك، إيران تعمل من خلال وكلائها وسوف تقاتل حتى آخر وكيل لها، وهذا ما يحصل في باب المندب. هذا أمر غير مقبول أيضا. وإذا ما لم يتم التوصل إلى حل على أساس تفاوضي في المرحلة الأولى قبل الشروع في المفاوضات النووية، سوف يكون ذلك مشكلة. أيضا لدينا موضوع تخصيب اليورانيوم. إذا ما لم يحصل ذلك، سوف نعود إلى الحلقة من العمل العسكري تليه المفاوضات. كما سبق وأشرت، كل النزاعات تنتهي بمفاوضات. الأمر يتوقف على مستوى الألم الذي يتقبله الأطراف. الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها أن تقصف الإيرانيين مجددا، ويجب أن تأخذ إيران ذلك بعين الاعتبار. في إيران هناك وجهات نظر مختلفة، ولكن في نهاية المطاف إذا ما يعود الأمر للمرشد الأعلى أن يتخذ القرار، عليه أن يفعل ذلك. الأمر السيان بالنسبة إلى الولايات المتحدة، رئيس الولايات المتحدة يتخذ القرار النهائي ولديه سلسلة من الخيارات أمامه، إما استخدام القوى العسكرية أو الاقتصادية أو الأمرين معا. الأفضل هو العودة إلى المفاوضات لكي نرى ما إذا بالإمكان أن نضع العرب على السكة مجددا لفتح المضيق، وأن تكون الدولة الإيرانية في حالة من عدم فرض هذا الألم الأقصى على الشركاء في الخليج والعراق.
1: ما الذي يدور الآن دكتور شرقاوي ضمن هذه المرحلة، هذه الفسحة الزمنية؟
3: البحث عن خيار استراتيجي بديل فيما وصل الصراع الآن إلى طريق مسدود. هناك صراع مسلح، استخدام القصف وضرب أهداف على الساحل الإيراني، على في الداخل في العمق الإيراني، أهداف مدنية، أهداف عسكرية. وتبين في اجتماع الجمعة الماضي في البيت الأبيض أن رئيس القوات المسلحة الأمريكية وبعض جنرالات البنتاغون توصلوا إلى خلاصة أن وإن استمر هذا القصف لن يغير شيئا، بمعنى لن يصل بإيران إلى الضعف المنشود لكي تصبح طيعة للخضوع للشروط الأمريكية. إذن في المقابل أيضا هناك سؤال يحير الرئيس ترامب وبقية

0: مستشاريه على الرغم من ما صار المفاوضات. الآن 4 محطات، بدأنا بإسلام أباد في أبريل، ثم سويسرا، ثم الدوحة، والآن طهران، اجتماع المسؤولين الإيرانيين والعمانيين. كل هذه المسارات لم تنتج ما يعتقد ترامب أنه المستوى الجيد، بمعنى أن الموقف الإيراني أصبح ناضجا. وفي الوقت ذاته إذا عكسنا العي أيضا، طهران لا تزال تتمسك بأنها لن تبتعد عن سيطرتها لمضيق هرمز، وأيضا لن تعطي، يعني ليس هناك ما يعتقد ترامب أنه استسلام، لأنه كما قال قبل 3 أيام سنحصل من الإيرانيين على كل ما نريد 100%. عندما يرفع السقف، عندما يرتفع إلى أعلى الجبل 100%، هو يضع نفسه في خندق من الصعب أن يتحرك داخله.
1: دكتور، يعني عندما تقول بأنه ما يجري الآن البحث عن بديل استراتيجي، ما هي التصورات لهذه البدائل إذا كانت اللا حرب ولا سلم؟
0: اللا حرب ولا السلم، وأيضا البحث عن خيار ثالث، بمعنى من أين يأتي الضغط الحقيقي أو الضغط الفعال على طهران. هذه هي العقيدة التي يتمسك بها ترامب، يريد أن يضعف إيران بشكل أو بآخر، يريد أن يشتغل على الموقف الإيراني لكي يتغلب عليه ويظهر هو أمام الكاميرات بأنه حقق النصر الأمريكي في هذه الحرب. إذن ينبغي أن نفتح الباب مشرعا أمام خيارات عملية محددة، مثلا جبل الرأس، أو كيفية استخراج الفأس، أو كيفية الحصول على اليورانيوم على التخصيب، أو ربما المجازفة بالسيطرة على جزيرة خرق. عدة سيناريوهات تحضر على الجانب العسكري أكثر منها على أي جانب آخر. وينبغي أن نضيف أيضا عنصرا مهما سيكون له تأثير هذا الأسبوع بالتحديد، عندما يجتمع ترامب مع نتنياهو، نعود إلى القراءة الأولى التي دخل بها ترامب إلى الحرب، وهي مشروع إنهاء النظام الإيراني، مشروع القضاء على الطموحات النووية الإيرانية. لذلك أقول هناك شح استراتيجي واضح عند ترامب، وهو يدور ويعيد تدوير الخيارات السابقة على الرغم من فشلها في تحقيق المعادلة الصفرية. والإيرانيون الآن يعتقدون أن الزمان لصالحهم، الجغرافية السياسية لصالحهم، بحكم أنهم يسيطرون على مضيق هرمز.
1: هنا يعني عندما يتحدث بقائي ويقول بأن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز إيجابية، إذا كانت يعني الرؤية الإيرانية إيجابية، إذا يعني ما هي تصوراتك لعملية تقاسم المسارات والنفوذ على المضيق؟
2: المشكلة أن إيران لا تريد أن يعود مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل 28 من فبراير الماضي. تقول بأن هناك يعني هناك حالة جديدة حصلت في مضيق هرمز أو في المنطقة، وهو العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران. إيران ترغب في نهاية المطاف ألا تمر القطع العسكرية الأمريكية إلى مقراتها في داخل المنطقة، سواء كان مقر القيادة الأمريكية الوسطى أو القواعد الأخرى، وبالتالي تقول بأن هذه القواعد هي التي استهدفت المرشد، استهدفت القادة العسكريين، القادة السياسيين وما إلى ذلك، وبالتالي تريد أن تضع آلية معينة بينها وبين سلطنة عمان. هذا يعني نظرة إيران إلى مضيق هرمز تطور. في أثناء الحرب كانت تقول إيران بأن هذا المضيق إيراني، وإيران هي التي تشرف على هذا المضيق، والبرلمان الإيراني أراد أن يضع قانون للحرس الثوري الإيراني أن يعمل ما يشاء، لكن اصطدم هذا برؤية أو بموقف عماني. بعد ذلك تطور مرة أخرى إلى أن إيران وعمان يتقاسمان المرور الآمن والبريء. المرحلة الثالثة بعد زيارة محمد باقر قالباف رئيس البرلمان الإيراني إلى سلطنة عمان، تم الاتفاق على أن البلدان المتشاطئان على مضيق هرمز يأتلفان بإدارة معينة وفق القانون الدولي. هذا القانون الدولي هذا مهم. عمان لا تريد أن تخترق القانون الدولي. بالنسبة إلى إيران ربما القانون الدولي هو غير معنية به، لكن هذا التطور في الموقف الإيراني أيضا مهم. الآن إذا سمحت الولايات المتحدة
1: تفكيك هذا العقدة سيقود

0: إلى تفاهم على الملفات الأخرى.
1: بالضبط، يعني هذا لكن يجب أن يكون هناك دعم أمريكي إلى ذلك وأن تطبق الفقرة رقم واحد.
0: دعني أنقل هذه النقطة للسيد ديلابينا. سيد ديلابينيا، إذا جرى حل موضوع مضيق هرمز في ضمن هذه المباحثات التي وصفت إيرانيا بأنها إيجابية ما بين إيران وسلطنة عمان، كيف يمكن، يعني ما هو المقبول بالنسبة للولايات المتحدة في حال جرى التوصل لصيغة ما بين الجانبين؟
2: أعتقد أن الوضع المثالي هو العودة إلى الوضع القائم في 27 من فبراير امتثالا لأحكام القانون الدولي. عندما نبدأ بالحديث عن التغييرات وإدارة إيران للمضيق، هذا يختلف عن الآليات المعمول بها في الممرات المائية الدولية، وهذه الآليات ترد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وإذا ما لم يتم تنفيذ هذه الأحكام، نكون بالفعل نفسه وافقنا أن إيران هي التي تقرر. هذا غير مقبول، لأنها سوف تتقاضى الرسوم بشكل من الأشكال. فكرة الشراكة بين إيران وعمان صراحة هي سخيفة، لأن إيران تذهب إلى عمان وتتفاوض وفي اليوم التالي تقصف عمان، وبالتالي كل هذا عبارة عن مسرحية. في نهاية المطاف يجب السماح بمرور السفن في الممرات المائية الدولية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة، وإلا عدنا إلى المربع الأول.
0: برأيك ما هو المقبول إذا كانت مثلا يعني هذه الفكرة بأن التي يتحدث بها سيد ديلابينيا بأن تقاسم الموضوع ما بين إيران وعمان هي فكرة سخيفة؟
3: حتى وإن توصل الإيرانيون والعمانيون إلى تصور مشترك لإدارة المضيق في المستقبل، هذا لا يعني أنه سيحظى برضا الرئيس ترامب في البيت الأبيض، لأن ترامب أصبح يعتنق ديانة دوغمائية تقول لا أحد يمارس أي سيطرة ولا شيء آخر إلا حرية الملاحة في مضيق هرمز. الإيرانيون أيضا لهم نفس الدوغمائية بأن لن يبتعدوا ولن يرفعوا يدهم عن هذا المضيق. إذا نحن أمام صراع جديد، والتعقيد على مستوى هرمز ربما هو أكثر من التعقيد على مستوى حرب إيران وهي الحرب الأصلية.
0: شكرا لك وشكرا لضيوفنا الكرام. مع زيارة بنيامين نتنياهو لواشنطن وهي الثامنة في فترة ترامب الرئاسية، يبرز الحديث عن الملفات الخلافية بين الجانبين والتي ظهرت في تصريحات ومواقف متباينة. صهيب العصا يعيد رسم مشهد العلاقة الأمريكية الإسرائيلية خلال الفترة الماضية، لا سيما في الملفات الرئيسية في المنطقة.
4: قبل أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، سبقته عبارة قالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدت وكأنها تختصر أجواء الزيارة كلها. في حديث لموقع أكسيوس، كشف ترامب أن نتنياهو هو من طلب هذا اللقاء، قبل أن يضيف إنه يعلم من هو الزعيم هنا. قد تبدو العبارة عابرة، لكنها جاءت بعد أسابيع شهدت تبايناً واضحاً في إدارة أكثر من ملف إقليمي. في الفترة الماضية بدت العلاقة تتذبذب بين الطرفين من الانسجام الكامل إلى الاختلاف في الأولويات، وصولا إلى الزيارة الثامنة لنتنياهو في عهدة ترامب الثانية على وقع كثير من الأزمات. وإذا كانت العلاقة بين واشنطن وتل أبيب لم تكن يوما موضع شك، فإن السؤال الذي يسبق الزيارة اليوم هو كيف سيدير الطرفان هذا التباين؟ خلال الأسابيع الماضية كان الملف الإيراني يتصدر معظم الاتصالات بين الجانبين. إسرائيل رأت أن نتائج المواجهة الأخيرة يجب أن تستثمر لمواصلة الضغط على إيران ومنعها من استعادة قدراتها العسكرية والنووية. أما إدارة ترامب بدت أكثر اهتماماً بتثبيت وقف إطلاق النار ومنع المنطقة من الانزلاق إلى جولة جديدة من التصعيد. ذلك التباين ظهر بوضوح بعد إعلان وقف إطلاق النار، إذ وجه ترامب انتقاداً علنياً لإسرائيل وطالبها بالتوقف عن تنفيذ ضربات جديدة.
5: لم يعجبني أن إسرائيل أطلقت ضرباتها مباشرة بعد أن توصلنا إلى الاتفاق، ولم يعجبني أن الرد كان قويا جدا. هذا ليس ما نريده، وأنا لست سعيدا بإسرائيل أيضا.
4: لم يكن ذلك خروجا عن التحالف بين البلدين، بل رسالة بأن واشنطن تريد أن ترسم حدود المرحلة التالية بعد انتهاء المواجهة العسكرية. لم يكن ذلك المؤشر الوحيد. جاءت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لتذكر بحقيقة أخرى، عندما قال فانس إن ترامب هو الحليف القوي الوحيد المتبقي لإسرائيل، وإن تحديه قد يعرض الدعم الأمريكي للخطر. أضاف فانس أن إسرائيل مهما بلغت قوتها العسكرية تبقى معتمدة على الولايات المتحدة، وأن الدعم الأمريكي كان ولا يزال أساسياً في حماية إسرائيل واستمرار تفوقها. بين تصريحي ترامب وفانس بدت الرسالة الأمريكية واحدة: الدعم مستمر، لكن واشنطن تريد أن تكون هي صاحبة الكلمة الأولى لإدارة المرحلة المقبلة. مع انحسار المواجهة المباشرة مع إيران، بدأ ملف آخر يتقدم إلى صدارة التواصل بين الجانبين، ملف لبنان. الولايات المتحدة تدفع باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار ومنع العودة إلى المواجهة والعمل على ترتيبات تضمن استمرار الهدوء. في المقابل تؤكد إسرائيل أنها ستواصل استهداف ما تعتبره تهديدات أمنية وتتمسك بحرية العمل العسكري كلما رأت ذلك ضروريا. هكذا انتقل مركز الاهتمام خلال أسابيع قليلة من إيران إلى لبنان، ليس لأن الملف الإيراني انتهى، بل لأن الأولويات على الطاولة تغيرت. غزة لا زالت حاضرة في خلفية جميع هذه الملفات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق شامل ودائم واستعادة الأسرى. هذا الأمر كرره ترامب أكثر من مرة في اللقاءات الثنائية، وحتى في زيارته إلى الكنيست بعد أيام قليلة من إعلانه الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. في المقابل يكرر نتنياهو أن أي اتفاق يجب أن لا يأتي على حساب الأهداف العسكرية التي أعلنتها حكومته، وهو أمر قاله أكثر من مرة أيضا بصورة بدأ فيها وكأنه يضيف هامشا خاصا به بعد الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. هنا لا يبدو التباين متعلقا بالهدف النهائي، بل بطريقة الوصول إليه. متى تنتهي العمليات العسكرية؟ متى يبدأ المسار السياسي؟ ضمن هذه السياقات تأتي الزيارة الثامنة لنتنياهو إلى البيت الأبيض، وهي زيارة لا تبدأ من نقطة الصفر ولا تأتي بعد أزمة بين الحليفين، بل بعد مرحلة أعادت ترتيب الملفات المطروحة بينهم. إيران لم تعد محور النقاش وحدها، لبنان بات بندا رئيسيا، وغزة ما زالت تختصر أكثر الملفات تعقيدا. لذلك قد لا تكون أهمية الزيارة فيما قد يصدر عنها من قرارات، بل فيما ستكشفه من شكل العلاقة بين واشنطن وتل أبيب في المرحلة المقبلة، كيفية إدارة الدعم الأمريكي وترتيب الأولويات. إنها في النهاية تحاول رسم ملامح بعد مواجهات متعددة وملفات لا تزال مفتوحة.
0: معنا من القدس الدكتور شادي الشرف، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، معنا من واشنطن جيمس روبنز كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، مرحبا بكما. سيد شادي، أبدأ معك. من وجهة نظرك، ما الذي يريده بنيامين نتنياهو من هذا اللقاء الذي تحدث وقال ترامب عن أنه هو بطلب من بنيامين نتنياهو؟
6: نعم، تحية لك ولضيفك والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أنه هذا اللقاء لديه أهمية كبرى، وهذا اللقاء الأول بعد اللقاء الشهير الذي سبق الهجمة الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي اتهمت فيها إسرائيل بأنها هي التي دفعت باتجاه أن يكون في هناك أو باتجاه انخراط الولايات المتحدة الأمريكية في حرب على إيران. إضافة لذلك تأتي هذا اللقاء في ظل التوترات الشديدة مع الإدارة الأمريكية. سمعنا التصريحات العلنية من ترامب، سمعنا التصريحات الملفتة لنائب الرئيس الأمريكي فانس ضد إسرائيل ونتنياهو تحديدا وإلى آخره، وبالتالي هذا اللقاء يحمل الكثير من الأهمية. بالنسبة لوجهة النظر الإسرائيلية، هناك ضغوطات عليها من أجل الانسحاب من أجزاء من غزة ومن لبنان وسوريا. أمس باجتماع الكابينت قال نتنياهو بوضوح أنه سوف يقول للإدارة الأمريكية لا، بأنه لن ينسحب، ولكن يعني في هون يعني مجموعة من القضايا البالغة الأهمية. نتنياهو أراد أن يكون اللقاء مطلع هذا الشهر، الإدارة الأمريكية لم تكن متعجلة ومتحمسة لهذا اللقاء، حاول نتنياهو مراراً رد الإدارة الأمريكية، هذا ما أقوله وفقاً للأنباء الإسرائيلية. الإدارة الأمريكية موقفها أنه لن يكون في هناك لقاء دون أن يكون ما تقدمه، بمعنى لا تأتي خالي الوفاض. لذلك اتفق بالأمس خلال الكابينت الإسرائيلي على السماح بإدخال قوات الاستقرار الدولية لغزة، على اعتبار هذا ما تستطيع إسرائيل تقديمه، وهذا بالمناسبة بخلاف قرار كابينت سابق الذي أقر بأنه لن يسمح بإدخال قوات الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة دون أن يتم تجريد حماس بالسلاح، وبالتالي هذا تراجع عن إسرائيليين من أجل إرضاء الإدارة الأمريكية.
0: في مقابل
6: نعم، تحديدا هناك نقطتان يريد نتنياهو طرحها أمام ترامب. القضية الأولى، يريد نتنياهو تقديم معلومات استخباراتية جديدة تؤكد أنه في هناك تقدم سريع لإيران نحو الملف النووي، على اعتبار أنه لديه المعلومات الاستخباراتية المهمة. ثانيا، النقطة الثانية، يريد أن يقنع الإدارة الأمريكية بأن هناك حاجة أمنية إسرائيلية عليا من أجل البقاء في مناطق أمنية، سواء كان في سوريا ولبنان، بمعنى تلك الملفان هما في صلب محاولة نتنياهو إقناع الإدارة الأمريكية. الملف الأبرز وهو استئناف الحرب على إيران، يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تراجعت لأنها لا تريد، بناء على بردوغو وهو أحد المقربين من نتنياهو، لا يريد أن يعطي الانطباع بأن الحكومة الإسرائيلية تؤثر على قرارات الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق في الحرب مع إيران، وبالتالي تراجع موضوع الضغط باتجاه الحرب على إيران.
0: سيد جيمس روبنز، وهنا كيف تجري معايرة العلاقة الأمريكية الإسرائيلية على ضوء هذه الزيارة بين الشخص الذي يجمع ترامب بنتنياهو وبين العام؟
2: في الواقع أعتقد أننا شاهدنا أن الزعيمين اتفقا في بعض المجالات واختلفا في وجهات النظر في مجالات أخرى في الماضي. طبعا تجمعهما علاقة تعود إلى سنوات طويلة حتى قبل رئاسة ترامب في عهدته الأولى، ويعرفان كيفية التعامل مع بعضهما. تجمعهما مواضيع متعددة يتباحثان بخصوص لبنان وسوريا وغزة والاتفاق النووي أيضا مع المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى موضوع الحوثيين وإيران. أنا لا أعتقد أن إسرائيل سوف تسعى إلى الدفع لشن أعمال عدائية مجددا تستهدف إيران، المثير للاهتمام أنه في الجولة الأخيرة من العنف امتنعت إيران عن مهاجمة إسرائيل مع أنها هاجمت عددا كبيرا من دول الجارة لها، ولكنها لم تقصف إسرائيل. أعتقد أن إسرائيل حققت مستوى معين من الردع في

0: في مواجهة إيران، ولا تود إسرائيل أن تؤثر على ذلك. الإيرانيون يخشون إلى حد ما الضربات الإسرائيلية، ولذلك
1: سيد جيمس لنتحدث عن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية تحديدا بنيامين نتنياهو بترامب. كيف تنظر إلى طبيعة وحجم ومساحة هذه الخلافات ضمن الملفات الرئيسية التي تجمع الرئيسين، مثلا الملف الإيراني الحاضر بقوة والرئيسي ضمن هذا الموضوع، ملف الانسحابات المطلوبة من نتنياهو التي قال لا لها ويريدها ترامب منه، وإذا ما وضعنا في الإطار مثلا النقد الذي تم توجيهه من نائب الرئيس مباشرة لإسرائيل بمحاولات تخريب وتشويه صورة ما يجري العمل عليه ضمن الاتفاق الذي يريده ترامب.
0: أعتقد أن الرئيس ترامب عبر بشكل لا لبس فيه عما يريد أن يراه من إسرائيل، وتم إحراز التقدم. على سبيل المثال في الإطار الثلاثي بشأن الملف اللبناني، رأينا أن إسرائيل أبدت عن استعدادها للانسحاب من مناطق لبنانية محددة إفساحا في المجال لانتشار القوات المسلحة اللبنانية، وهذا تقدم كبير. ورأينا ذلك في الخطة الجديدة لقطاع غزة، إسرائيل سوف تسمح بالانسحاب لكي تحل محل القوات الإسرائيلية قوة الاستقرار الدولية. إذن هناك مجالات متعددة تحاول أن تنفذ فيها إسرائيل ما يريد أن يراه دونالد ترامب، وهذا أمر إيجابي، وهناك تقدم كبير قد أحرز. لربما نرى أن إسرائيل لا تحبذ الاتفاق النووي مع المملكة العربية السعودية، لربما لدى إسرائيل معلومات استخبارية جديدة بخصوص البرنامج النووي الإيراني يمكن أن تزود الرئيس ترامب بها، ولكنني أعتقد أن العلاقة صلبة بالرغم من الاختلافات في وجهات النظر التي طفت إلى السطح مؤخرا، ولكن الإسرائيليين تفاعلوا مع هذا الموضوع بطريقة ترضي الرئيس ترامب.
1: مع أنه يعني ترامب يعني عفوا نتنياهو قال البارحة أمام الكابينت لا للانسحاب من لبنان وأيضا من سوريا. على كل انتهش وقت هذه المقابلة، شكرا جزيلا لك من واشنطن جيمس روبنز كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، ومن القدس أيضا شكرا الموصول لضيفنا الدكتور شادي أشروف الخبير بالشؤون الإسرائيلية. إلى تطورات الملف اللبناني وجملة من التصريحات للرئيس جوزيف عون بشأن موقف بيروت من خرق إسرائيل بنود صيغة اتفاق الإطار وخشيته من أن يؤدي ذلك إلى التأثير على فعالية الاتفاق، بالإضافة إلى تصريحات وزير الخارجية اللبناني تتعلق بمسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي ووضع حزب الله. حول كل ذلك معنا من بيروت مراسلتنا كارمن جوخدار، تفضلي كارمن.
2: سلمى، أنطلق من آخر التطورات في الميدان، فقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعة الماضية نفذت سلسلة تفجيرات في الجنوب، أكان في كفر تبنيت أو دير سريان والقنطرة ومركبة وعدد كبير من البلدات. وهذه التفجيرات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي في جنوب لبنان مصحوبة بإدخالها آليات لتجرف المنازل في هذه البلدات التي تفجرها أصلا، وبالتالي تسوي هذه البلدات في الأرض، خاصة في منطقة جنوب الليطاني التي تحتلها. هذا التعبير تسوية البلدات بالأرض استخدمه المفوض الأممي فولكر تيرك الذي زار بيروت اليوم، التقى رئيس الجمهورية، تحدث عن انتهاكات إسرائيل، عن المجازر التي نفذتها وقتلها للمدنيين، تحدث أيضا عن تحويل هذه المناطق إلى مناطق غير قابلة للسكن، بالإضافة إلى ما وصفه بجرائم الحرب التي يمكن أن تكون إسرائيل قد ارتكبتها خلال الأشهر الماضية. أيضا هذه التفجيرات وهذه الممارسات وفق توصيف الرئيس اللبناني جوزيف عون يتحدث عن إمكانية أن تقوض تنفيذ الاتفاق الإطاري، يقول إن لبنان يلتزم به ولكن إسرائيل ماضية في هذه الانتهاكات والممارسات. كما أن بيانا للجيش اللبناني خرج اليوم أيضا ليتحدث عن هذه الانتهاكات التي لا تقتصر على ذلك، فقوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار أيضا تقصف المناطق، وعلى رأس هذه المناطق قضاء النبطي بشكل متكرر، تقصف المسيرات ومرابط المدفعية تلك المنطقة. ولكن هذا السياق الميداني الذي أتى على ذكره الجميع اليوم مرتبط بطبيعة الحال بالسياق التفاوضي. الأسبوع المقبل لبنان على موعد مع جلسة جديدة للتفاوض المباشر مع إسرائيل في روما. الجلسة الماضية تمخض عنها المناطق التجريبية، ترجمت وتم إقرارها عقب اللقاء الذي جمع الرئيس اللبناني بالرئيس ترامب في واشنطن. وبدأنا نرى ما حصل في زوتر الغربية من دخول للجيش اللبناني ودخول للأهالي. ولكن السؤال اليوم إذا ما كانت ستتم توسعة هذه المناطق، هناك ترقب أيضا لزيارة نتنياهو إلى واشنطن وما قد تنجم عنها وارتباطها بطبيعة الحال بالملف اللبناني وأيضا كل الملف الإقليمي والواقع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ينعكس أيضا على لبنان. إذا هناك ترقب لكل هذه المعطيات كان على المستوى السياسي أو الميداني. سلام.
1: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار مراسلتنا من بيروت. أنا إلى زميل عبد السلام محمد، ونافذة تحليلية تقرأ في وضع المناطق التجريبية جنوبية لبنان بين اختيار السيادة والتحديات، اختبار السيادة والتحديات الأمنية.
3: شكرا لك سلمى. مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. وتبدو المناطق التجريبية في جنوب لبنان كاختبار صغير لحسابات كبيرة، فالمسألة لا تتعلق بمناطق تنسحب منها قوة وتدخلها أخرى، بل بمن يملك حق إدارة الأرض بعد الحرب، ومن يضبط الحركة والسلاح والعودة المدنية، ومن يحدد معنى السيادة عند الحافة الأكثر حساسية من الحدود بين الجيش اللبناني واليونيفيل والآلية الدولية وإسرائيل. تصبح المنطقة التجريبية غرفة قياس ميدانية لكل ما قد يأتي بعدها، فكيف يقارب كل طرف إدارة هذه المناطق؟ وهل تكون التجربة مدخلاً لاستعادة الدولة لحضورها جنوبا أم ساحة اختبار مفتوحة لقواعد اشتباك جديدة؟ هذه التساؤلات نطرحها على ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك. لكن قبل ذلك نقترب من المشهد أكثر مع الزميل محمد رمال على الخريطة التفاعلية.
4: عبد السلام، قبل أسبوع بالتمام والكمال بدأت مرحلة التجريبية في جنوب لبنان بثلاث قرى على تخوم منطقة النبطية وقضاء مرجعيون في هذه المنطقة، وبالتحديد في زوتر الغربية، هذه البلدة التي تعد ربما 2% من مساحة المنطقة التي تحتلها إسرائيل على طول الحدود اللبنانية الجنوبية. إطلالة أكثر على المناطق التي بدأت فيها عملية تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية التي تم الاتفاق عليها في اتفاق روما في العاصمة روما، هذه زوتر الغربية، هي منطقة تقع على كتف نهر الليطاني إلى جارتها هنا زوتر الشرقية التي لا تزال محتلة. القوات الإسرائيلية لم تدخل هذه البلدة سوى بضعة مئات الأمتار في أطرافها، علما أن القرى الأخرى التي جرى الاتفاق أيضا على تنفيذ المرحلة التجريبية فيها هي فرون وصريفة، هاتين القريتين أيضا لم تدخل إليهما قوات الاحتلال، حتى أن الجيش اللبناني كان يرابط بهما خلال هذه الفترة. زوتر الغربية أكثر قربا هي ضيعة صغيرة بالتعبير اللبناني، هي منطقة قريبة جدا من زوتر الشرقية، وكما تلاحظون بضع مئات من المنازل هنا في هذه المنطقة، حتى أن الطرف الشرقي من هذه القرية ما يزال ممنوعا على اللبنانيين الوصول إليه، وبالتالي القوات الإسرائيلية ترابط في زوتر الشرقية وتعمد إلى تفجير المنازل في هذه المنطقة، علما أن عملية التفجير التي تحدث في زوتر الشرقية وزوتر ومناطق أخرى هي على امتداد هذه المساحة، تستهدف ما تبقى من منازل اللبنانيين في تلك المنطقة، ابتداء من منطقة مجد الزون هنا في القطاع الغربي وصولا إلى حداثة في بنت جبيل. بنت جبيل، مدينة بنت جبيل، تم تدمير آخر المدارس التي كانت لا تزال قائمة في هذه المدينة الحيوية الرئيسية في الجنوب اللبناني، إضافة إلى منازل في ميس الجبل، في منطقة مركبة تم تدمير محطة لضخ المياه، وكذلك تعمد بشكل ممنهج على تدمير أيضا محيط كفر تبنيت، محيط النبطية الفوقة، وهي المنطقة التي تحيط بتلة علي الطاهر، هذه التلة الاستراتيجية التي تقع في هذه المنطقة. ويبدو من خلال أداء قوات الاحتلال أنها تركز بالنار يوميا على هذه المنطقة لمنع أي تحرك إن كان سكاني أو لمقاتلي حزب الله في هذه المنطقة، تمهيدا لمرحلة أخرى، علما أن صحيفة معاريف الإسرائيلية ذكرت بالأمس أن هذه التجربة كان في زوتر الغربية أو غيرها هي اختبار ليس لحزب الله وإنما للجيش اللبناني والسلطة اللبنانية. وتحدث معلقون إسرائيليون آخرون عن أن هذه المرحلة بوتيرتها في زوتر الغربية قد تستمر سنوات. عبد السلام،
3: شكرا جزيلا لك محمد رمال على كل هذه الإيضاحات. ونعود لضيفنا سيادة العميد حسن جوني لنفهم هذه الفكرة، فكرة المناطق التجريبية بتطبيقها الحالي لثلاث مناطق استراتيجية ربما تقود إلى عودة الجيش، أم أنها اختبار لواقع ما؟
5: يعني هي بداية اختبار، عنوانها اختبار، لكيف اختبار في عدة اتجاهات. الاتجاه الأول برأيي أنا هو صدق نوايا جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب أو ببدء الانسحاب من قرى لبنانية كان احتلها خلال هذه الحرب، هذا أولا. ثانيا طبعا اختبار لقدرة الجيش اللبناني على الإمساك أمنيا بشكل جدي في هذه المناطق التجريبية. ثالثا أيضا اختبار لحزب الله لمدى تجاوب حزب الله مع هذه الخطوة الميدانية التي تنبثق من اتفاق هو كان لم يوافق عليه وأعلن ذلك. وبالتالي يعني المسألة مسألة اختبار على عدة اتجاهات، ولكن بدأت هذه على كل حال هذه الخطوة في مناطق غير حساسة إذا صح التعبير، وتحديدا في فرون وصريفة. ربما زوطر الغربية إلى حد ما كان يوجد فيها أو بأقسام منها احتلال إسرائيلي، وهذه هذا الاختبار الذي تحدثنا عنه بدأ فعليا في هذه المنطقة في زوطر الغربية.
3: نحن استمعنا إلى تصريحات بنيامين نتنياهو عن هذه النقاط التي تحدثت عنها، وكان يؤكد بأنه لم ينسحب من مناطق كان فيها وبأنه مصر على المناطق التي يتواجد فيها من ناحية أمنية. لكن السؤال هو عن دور الجيش اللبناني، ونحن سمعنا تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون عن ربما الالتزام الإسرائيلي حتى الآن وتهديده للإطار الثلاثي. ما الذي يفهم في هذا الإطار؟ هل يمكن أن تتكرر التجربة لا وضوح حتى الآن في مرحلة الانتقال للنقطة التالية؟
5: نعم، لا وضوح. الآن هناك جولة تفاوض مقبلة في روما، وهي معنية بالإجراءات التنفيذية لأنها جولة تقنية بين العسكريين، أو يعني هدفها الأساسي هو الإجراءات التنفيذية للمناطق التجريبية. نحن نتحدث الآن عن آلية تنفيذية تنبثق من اتفاق هناك ما يسمى الملحق الأمني لهذا الاتفاق. الملحق الأمني الذي تحدث عنه الاتفاق هو الذي يحدد كيفية تنفيذ المناطق التجريبية اللاحقة، انطلاق يعني بدءا من تحديدها المناطق التجريبية وصولا إلى طبعا حجمها وآلية التنفيذ التي تبدأ بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وانتشار الجيش. هذا إذا ما تحدثنا عن مناطق تجريبية هي فعلا محتلة من قبل جيش الاحتلال، وهذه نقطة أو عقدة أساسية واجهت، وهذا تحدي واجه الجيش اللبناني الذي كان يصر على أن تكون المناطق هي فعلا مناطق محتلة. الآن المنطقة الأولى التي بدأ العمل عليها فيها قسم قليل جدا، يعني جزء منها كان محتلا في زوتر الغربية، ولكن الرهان على المناطق أو المرحلة الثانية على الرهان على المرحلة الثانية، ولكن ما نريد أن نعرفه الآن هو ما هي المدة التي ستستغرقها المرحلة الأولى لكي يصدر الحكم إذا صح التعبير بأن نتيجة آلية التحقق بأن هذه المنطقة التجريبية قد نجحت، هذه المرحلة قد نجحت وانتهى الأمر فيها لننتقل إلى المرحلة الثانية. هذه مسألة التوقيت متروكة للظروف وللشروط، وفي الظروف والشروط لإسرائيل دور أساسي فيها.
3: وعن التحقق الآن نريد أن نفهم، هل اتضحت الصورة تماما عن الأدوار، دور الجيش، دور اليونيفيل، الآلية الدولية، إسرائيل في هذه المرحلة؟
5: هناك وفقا لآلية الاتفاق هناك مجموعة التنسيق العسكري، وهي لجنة ثلاثية أو مجموعة مؤلفة من الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني على مستوى عسكري برعاية الجانب الأمريكي. هذه اللجنة الثلاثية أو المجموعة الثلاثية هي التي يعني على عاتقها مسألة تنسيق الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش وحل جميع الأمور الخلافية على الأرض إذا صح التعبير. لا ندري إذا كانت هي نفسها ستكون وتحديدا على عاتق الجانب الأمريكي ستلقى مسألة ومهمة التحقق. الجانب اللبناني يطالب ويصر على أن يكون هناك يعني جهة تحقق أممية إذا صح التعبير لكي تكون هناك مصداقية أكثر وأعمق.
3: نقطة أخيرة وباختصار، الحزب كيف يراقب هذا المشهد؟
5: يراقب الحزب هذا المشهد طبعا بحذر شديد. هو أعلن رفضه لكل هذا الاتفاق وكل ما يتفرع عنه، ولكن يعني يبدو أن مهمة الجيش مسهلة في هذا الأمر. أعتقد أن هناك إيجابية بالتعاطي مع الجيش في المناطق التي تتواجد فيها بيئة حزب الله إذا صح التعبير. ولكن أريد أن أشير قبل أن أختم إلى نقطة أساسية هنا. هناك تناقض، يعني إذا ما بحثنا عن إمكانية نجاح فكرة المناطق التجريبية تتاليا حتى الانسحاب النهائي أو إعادة الانتشار كما يقول الاتفاق، هناك تناقض أساسي بين فلسفة أو عقيدة الدفاع الإسرائيلية الجديدة المبنية على وجود مناطق عازلة في لبنان وسوريا وغزة، وهذا ما يواصل يعني يواظب على إعلانه نتنياهو، وبين فلسفة المناطق التجريبية التي من المفترض أن تؤدي إلى الانسحاب.
3: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الفقرة، عودة مجددا إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية.
1: شكرا لك عبد السلام. لا تطورات الآن في الضفة الغربية، حيث تواصل قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة واقتحاماتها لمناطق متعددة وسط تصريحات لمسؤولين عسكريين إسرائيليين نقلها موقع والله بأن الوضع بالغ الخطورة، هو بالغ الخطورة وقابل للانفجار. معنا من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ثروة، أطلعينا عن حصيلة هذا اليوم من هذه الاقتحامات وما قامت به قوات الاحتلال.
6: عشرات القرى والبلدات الفلسطينية اقتحمتها ولا تزال قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح حتى هذا الوقت. نبدأ من آخرها سلمى، حيث اقتحام لبلدة سنجل بقضاء مدينة رام الله ومداهمة عدد من المنازل، اقتحام لبلدات السيلة الحارثية وجلبون بقضاء مدينة جنين وبلدة يسوف بقضاء مدينة سلفيت، أيضا وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز. بالإضافة إلى ذلك سجلت العديد من الاقتحامات لقرى مدينة رام الله من بينها أبو فلاح والمغيب. هذه القرى التي تتعرض بشكل يومي لاقتحامات متواصلة، بالإضافة إلى بلدة ترمس عيا. هذا يندرج أيضا ضمن اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، آخرها كان قبل قليل حيث هاجمت مجموعات من المستوطنين مركبات الفلسطينيين بالقرب من مستوطنة عليه بالطريق ما بين مدينتي رام الله ونابلس، بالإضافة إلى مهاجمة مستوطنين مواطن أثناء خروجه من قرية مغير بقضاء رام الله، وتم تعرضه للضرب والتكسير مركبته ونقل إلى مركز طبي قريب. قبل ذلك اعتدوا على مواطن آخر من بلدة بيت دجن بقضاء مدينة نابلس، وهاجمت مجموعة كبيرة من المستوطنين تجمع عرب العرعرة ببلدة جبع بقضاء القدس المحتلة. الهلال الأحمر الفلسطيني تحدث عن أن طواقمه نقلت إصابتين من هذا الموقع بعد منع قوات الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الطبية من نقل المصابين. في مناطق جنوب الضفة الغربية أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال، بالإضافة إلى إصابة 6 بالاختناق في مخيم دهيشة في مدينة بيت لحم من بينهم أطفال. هذا أتى في الساعات الأخيرة، بينما التطورات حقيقة سلمى كانت حافلة في ساعات النهار، تركزت في مشهد الهدم. قوات الاحتلال صعدت هذا اليوم من عمليات هدم المنشآت والمباني، تركزت عمليات الهدم في قريتي عرابة وعنزة بقضاء مدينة جنين وفي بلدة نعلين بقضاء مدينة رام الله، بالإضافة إلى تسليم إخطارات بهدم منازل للفلسطينيين في بلدتي إذنة بقضاء الخليل ونحلين بقضاء مدينة بيت لحم، بالإضافة إلى إجبار قوات الاحتلال شقيقين على هدم منزليهما في بلدة سلوان بقضاء القدس أو تحديدا جنوبي المسجد الأقصى. وكلها ذرائع تندرج تحت ما يعرف بعدم الترخيص التي تستخدمها قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر بوتيرة سريعة. سريعة. هذا جزء من التطورات التي جرت في الضفة الغربية، ولكن هناك نقطة بارزة وهي إنشاء بؤرة استيطانية جديدة في محيط مدينة القدس المحتلة.
1: ثروة شقرة مراسلتنا من رام الله، شكرا لك. تتسع رقعة التصعيد في الضفة الغربية بأشكال وطرق مختلفة من منطقة إلى أخرى، فبينما تتصدر العمليات العسكرية المشهد في بعض البلدات، يطغى عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني في بلدات أخرى. فما الذي يفسر هذا التباين، وكيف ترتبط طبيعة التصعيد بجغرافية كل منطقة؟ المزيد في التقرير التالي.
7: في واقع كان يتراكم فيه العنف والتوسع الاستيطاني منذ أشهر، تتسع دوائر التصعيد في الضفة الغربية. كلما اتسعت جغرافيته تعددت أشكاله. تصعيد لا يتحرك في اتجاه واحد، إذ يجمع بين الضغط العسكري والعنف الميداني والتوسع الاستيطاني. في منطقة نابلس ومحيطها، أي في قرى كتل وقصرة وبيت فوريك وسالم ومادما، اتخذ التصعيد شكل اقتحامات من مستوطنين مسلحين، إضافة إلى رد عسكري واسع كالاعتقالات الجماعية وحظر التجوال وتجريف الأراضي. تفسير أسباب هذا الشكل من التصعيد يأخذنا إلى موقع هذه المنطقة، فهي قريبة من مستوطنة حفاج العاد وغيرها من المستوطنات التي توصف بالعنيفة. المستوطنون هناك وفق التقارير الإسرائيلية نفسها يدخلون تلك القرى الفلسطينية، فيتحول الاحتكاك إلى إطلاق نار وقتل، ثم يستغل الجيش الحادث لشن عملية أمنية واسعة وإغلاق المداخل وتسريع شرعنة البؤر والمزارع. وحسب صحيفة جيروزاليم بوست، أصبحت أحداث العنف في تل مبرراً لتسريع مشروع استيطاني معد مسبقاً قبل الانتخابات الإسرائيلية. أما في منطقة شمال الضفة وبالخصوص في جنين ومخيماتها وطول كريم وطوماس، يأخذ التصعيد شكل عمليات عسكرية متكررة واقتحامات للمخيمات والبلدات مع اعتقالات وهدم وتجريف. استنادا إلى بيانات الجيش الإسرائيلي، يعتمد هذا الأخير هناك على العمليات الأمنية المباشرة كالمداهمات والإخلاء. فالكثافة السكانية العالية في المخيمات بالمنطقة والتاريخ الطويل للعمليات الإسرائيلية هناك يجعل الرد العسكرية هو الأداة الأساسية للسيطرة وتحويل المخيمات إلى مناطق خاضعة بشكل دائم وفق تقارير منظمة بيت سلم. في قلقيلية ومحيطها كقرى فرعتة وجيت وعزون وإمتين، يظهر التصعيد في شكل هجمات مستوطنين من قبيل إطلاق النار وحرق ممتلكات وسيارات ومنازل مع اقتحامات عسكرية محدودة. لماذا هذا الشكل؟ لأن المنطقة قريبة من الخط الأخضر ومن مستوطنة إسرائيلية. تقول التقارير الأممية إن المستوطنين هناك ينفذون هجمات بعد أي حادث في نابلس أو غيرها. الهدف هنا هو ترهيب السكان وفرض واقع ميداني عبر الحرق والضرب، بينما الجيش يركز على الاعتقالات والإغلاقات. وبما أن المنطقة عبارة عن أراض زراعية خصبة وقريبة من المستوطنات، فهذا يجعلها هدفا سهلا للهجمات الليلية. وقد سجلت في المنطقة إصابات متعددة واعتداءات على الممتلكات بعد حادثة تل الأخيرة التي أدت إلى مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين 2 وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. في بؤرة الخليل ومسافر يطا ينعكس شكل التصعيد الرئيسي في عنف مستوطنين متكرر كالهجمات على المزارعين والرشق بالحجارة وحرق وإصابات بالرش مع هدم وتضييق على التجمعات البدوية والرعوية. تتضح أسباب اختيار هذا الشكل في كون المنطقة جنوبية وتحتوي على تجمعات بدوية ومزارع صغيرة معرضة للتهجير القسري عبر الضغط اليومي. المستوطنون خاصة في سوسيا ومناطق مسافر يطا يعتمدون على الهجمات المتكررة لإجبار السكان على الرحيل، مدعومين بغطاء عسكري وفق الأمم المتحدة. حسب هيومن رايتس ووتش، يشكل التصعيد الحالي في الضفة أداة لإعادة رسم الخريطة الميدانية فيها عبر مزيج من العنف الميداني والضغط البنيوي. كل بؤرة تكشف شكلاً يناسب جغرافيتها وسكانها وتاريخها، والنتيجة المشتركة هي تضييق الخناق على الفلسطينيين وتسريع واقع الضم الفعلي.
1: رأس الساعة، وهذه هي أهم المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات ودية تجري مع إيران في الوقت الراهن، مشيرا إلى وجود احتمال للتوصل إلى اتفاق. الرئيس الأمريكي أضاف أنه مستعد لعمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات، وأن قراره تجميد الهجمات على إيران جاء بعد طلب دول الوسطاء منح فرصة للتفاوض. وقبيل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن، قال ترامب إن لديه بعض الخلافات البسيطة مع نتنياهو لكنهما متقاربان جدا بشأن إيران. إيرانيا قال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن طهران لن تسمح لواشنطن بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام، مشيرا إلى أن المحادثة

0: محادثاتي مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز إيجابية، بينما حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني من أن الحصار البحري الأمريكي وتهديد سفن إيران يعد بمثابة توسيع لنطاق الحرب، مشيرا إلى أن أي عمل عدائي أمريكي لن يترك دون رد. وفي تطور آخر، قالت وزارة الدفاع السعودية إنها اعترضت ودمرت مسيرات قادمة من الأراضي العراقية كانت تحاول استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. وأكدت الخارجية السعودية حق المملكة في الدفاع عن النفس، وشددت على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. هذا وأعلنت رئاسة الوزراء العراقية أن رئيس الوزراء وجه بتحقيق أمني فيما جاء ببيان السعودية عن استهدافها بمسيرات من أراضي العراق. في لبنان، قال رئيس جوزيف عون إن بلاده لن تقبل باستمرار خرق إسرائيل بنود صيغة اتفاق الإطار، معربا عن خشيته من أن يؤدي ذلك إلى التأثير على فعالية الاتفاق. في الضفة الغربية، تواصل قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة واقتحاماتها لمناطق عدة وسط تصريحات مسؤولين عسكريين إسرائيليين نقلها موقع والله، تقول إن الوضع بالغ الخطورة وقابل للانفجار. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومعنا من طهران مراسلنا عمر هواش. مرحبا بكما أحمد. أبدأ معك وتضعنا في العناوين الرئيسية للتصريحات الصادرة عن ترامب هذا اليوم.
1: سلمى، إذا رسمنا صورة لما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكثر من مناسبة اليوم، فهي أن الولايات المتحدة الآن تسمح بوقف العمليات العسكرية ضد إيران للسماح لهذه النافذة من العمل الدبلوماسي، سواء عبر الوسطاء أو حتى عبر ما يقول من أن الجانب الإيراني يرسل برسائل ومقترحات إلى الجانب الأمريكي بشكل مباشر، ليرى ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى تفاهم ما حول حركة وحرية الملاحة في مضيق هرمز عبر هذه النافذة السياسية الدبلوماسية، وإلا فإنه يلوح مرة أخرى بأن عملا عسكريا كبيرا آت ضد إيران، وأن الولايات المتحدة مستعدة لهذا العمل العسكري. هو يتحدث أن هناك جهود دبلوماسية سواء عبر المفاوضات المباشرة أو المحادثات المباشرة بين إيران وسلطنة عمان، أو حتى عبر الرسائل التي ينقلها مسؤولون إيرانيون إلى واشنطن بشكل مباشر، أو عبر الوسطاء أيضا، من أن هناك طلبا بالسماح لهذه الفترة أو هذه النافذة الدبلوماسية للوصول إلى حل، وأن إيران حتى طلبت من الولايات المتحدة رفع الحصار البحري المفروض عليها، إلا أن الرئيس ترامب رفض هذا المقترح حسب قوله. الولايات المتحدة والرئيس ترامب يريد منح هذه الجهود الدبلوماسية المساحة اللازمة، لكنه أيضا يحذر سلمى من أن هذه الفترة أو ستكون قصيرة للغاية على إيران أن تصل إلى تفاهم ترضى به الولايات المتحدة حول حركة الملاحة وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وإلا فإن الولايات المتحدة ستعاود مرة أخرى باستهداف مواقع داخل إيران بشكل أكبر وأقسى من الفترة الماضية. الرئيس أيضا تحدث عن مسؤولين أمريكيون تحدثوا عن أن هناك سعي ربما للوصول إلى صيغة ما تحفظ لإيران ماء الوجه فيما يتعلق بإصرارها على إدارة المضيق عبر فرض رسوم خدمات معينة دون أن تكون هي من يدير ويسيطر على هذا المضيق. لكن هناك أيضا إشكالية حسب مسؤولين أمريكيين فيما يتعلق بالمسار الجنوبي الذي فتحته الولايات المتحدة والذي يمر عبر المياه الإقليمية العمانية. الولايات المتحدة تريد لهذا المسار أن يتم وأن يكون جزءا من أي اتفاق بين سلطنة عمان وإيران. حتى اللحظة هذه النافذة الدبلوماسية الذي وافق الرئيس ترامب على منحها للوسطاء لكي يصلوا إلى تفاهم، هذه هي ربما حسب الرئيس الأمريكي الفرصة الأخيرة أمام إيران للوصول إلى تفاهم وتفسير مشترك بين الولايات المتحدة وإيران ودول المنطقة للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم والمعنية سلمى بحرية وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
0: شكرا لك أحمد هزيم. في المقابل عمر، كيف تبدو أيضا طبيعة التصريحات الإيرانية حول هذه المسارات، مسار السلم والحرب كما قال بقائي؟
2: نعم سلمى، إيران تقول على لسان بقائها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنها لن تسمح للولايات

المتحدة الأمريكية أن تحدد هي زمن السلم وزمن الحرب. هذا التصريح يمكن القول إنه يحمل رسائل إلى الخارج، إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى، بأن سوف ترد على أي انتهاك جديد، أي اعتداء جديد على ما يقول الإيرانيين على الأراضي الإيرانية، وأن هذه الرسائل أيضا يمكن القول أنها رسائل داخلية إلى من يعارضون المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

0: ثم التصعيد الأخير والآن الحديث عن التفاوض. لذلك يقول بقائي أن إيران لن تسمح لهذا الأمر أن يستمر، لكن على الرغم من ذلك هناك يبدو أن بوابة فتحت للتفاوض، ولو أن الإيرانيين رسميا يقولون أنه لا توجد مفاوضات حاليا مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر. هذا ما عبر عنه أيضا إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية، لكنه لم ينفي وجود رسائل تدار أو يتم تبادلها بين الطرفين عبر الوسطاء، ونتحدث تحديدا عن الوسيط القطري إضافة إلى أيضا الوسيط الباكستاني، بل ويضيف أن هذه الرسائل تتركز بشكل واضح وعميق حول مضيق هرمز. يبدو أن هناك محاولات لإيجاد حل يرضي الطرفين الإيراني والأمريكي في المضيق، وهذا الأمر ليس بعيدا عن المفاوضات التي جرت بين إيران وعمان هنا في العاصمة الإيرانية يومي الجمعة والسبت، ويجري الحديث إعلاميا في بعض الأوساط وفي بعض ما يتداوله بعض المراقبين عن مقترحات إما بإيجاد ممر وسطي بين الممر الشمالي والممر الجنوبي يكون بإدارة إيرانية وعمانية، أو يكون هناك تحالف إقليمي يدير المضيق في الفترة المقبلة، أو ربما يكون هناك تقسيم للسفن التي تريد العبور من المضيق بين إيران وسلطنة عمان في كل من الممرين الجنوبي والشمالي. ما هي التنازلات التي قد تقدمها طهران لأجل الوصول إلى حل يرضي الجانبين، وبالتالي عند ذلك يمكن القول أنه قد يعود الطرفان إلى مسار مذكرة التفاهم. إيرانيا أيضا إيران ولو قدمت أي تنازل في مضيق هرمز لابد وأنها تبحث عن رفع الحصار في المقابل البحري عن الموانئ الإيرانية. لذلك رصدنا خلال الساعة الماضية بيان لمقر خاتم الأنبياء يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية تعرضت لبعض السفن الإيرانية خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأن نعم. هذا يمكن أن يكون توسيع لرقعة الحرب، وأن إيران سوف ترد على أي اعتداء يطال السفن الإيرانية وقبل ذلك أي اعتداء يطال الأراضي الإيرانية.
1: شكرا لك عمر هواش مراسلنا من طهران لنقاش. أرحب بضيوفنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وفي الاستوديو الدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، من واشنطن ستيفن هايدمان الباحث في مركز سياسة الشرق الأوسط بمعهد بروكينغز. مرحبا بكم جميعا. سيد ستيفن أبدأ معك، وعندما يتحدث ترامب ويقول بأن هناك محادثات ودية هذه المرة، يقول عنها بأنها ودية تجري مع إيران، ما هي توقعاتك وتصوراتك خاصة بالنسبة للملف الرئيسي الذي كان هو سبب هذه الموجة من التصعيد، ملف مضيق هرمز؟
2: تحياتي لك وللمشاهدين الأعزاء. أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن نبقي على توقعاتنا في أدنى المستويات، لأننا سمعنا تصريحات مماثلة لمرات متعددة من جانب رئيس الولايات المتحدة تحدث فيها عن المفاوضات، ولكن كما حصل في الماضي رفض النظام الإيراني وصف الرئيس ترامب لما كان يحصل، والمسؤولون الإيرانيون وخصوصا أولئك الذين هم من بين المتشددين في الحرس الثوري الإيراني نفوا أن المباحثات كانت تجري حتى، وبالتالي نرى أن هناك اختلافات في كيفية الشرح والتفسير للموقف بين الطرفين وإنما كانت المفاوضات تجري أم لا. بالإضافة إلى ذلك يجب أن نتذكر أن الرئيس كان لديه دافع آخر لتعليق العمليات التي استهدفت إيران ولا يصعد، ونتحدث هنا عن الشواغل التي برزت بخصوص مخزون الأسلحة المتقدمة الأمريكية التي استخدمت لاستهداف إيران لتقريبا 14,000 مرة منذ شهر فبراير. إذن بالنظر إلى هذه الشواغل يمكن أن يكون الرئيس قد أجبر على تخفيض مستوى حدة هذه العمليات العسكرية، ولكي يبدو الأمر بصورة إيجابية يقول نفسح في المجال للمفاوضات أن تجري. هل هذا صحيح؟ أعتقد أن

0: إنه يتعين علينا أن نتسم بالحذر في موقفنا.
1: إذن هذا هو التقييم للسيد ستيفن، الاتسام بالحذر من هذه التصريحات الصادرة إن كان من الرئيس ترامب وإمكانية التفاؤل. الجانب الإيراني كان هناك تصريحات فعلية مشككة دائما، كيف تنظر إلى هذه الحالة أيضا لمفاوضات مع الوفد العماني في ظل تشكيك بجدوى التفاوض؟
2: حقيقة هناك مشكلة كبيرة في كل هذه المفاوضات، وهو انعدام الثقة لدى الجانبين. لا الرئيس ترامب يتحدث بشكل واضح وشفاف يكسب الجانب الإيراني أو يقدم له جرعة من الأمل، ولا الجانب الإيراني يقبل أن يمضي مع ترامب الذي يعتقد فيه بأنه لا يلتزم بالمواثيق ولا التعهدات ولا يحترم التوقيع وما شكل ذلك. وبالتالي لازلنا نحن نعيش في فراغ، هذا الفراغ اسمه الثقة. لا زال الرئيس ترامب يتحدث كما قال يريد أن يصرف الأرصدة الإيرانية المجمدة ويعطيها للمتضررين من الحرب أو الهجمات الإيرانية. يعني هذا الكلام أنا لا يعني لا يمكنني أستوعب كيف هو يقول بأن هناك محادثات جيدة مع الجانب الإيراني
1: ودية،
2: وهذه الودية لها تعبير. في الوقت ذاته يقول بأنه سوف يصرف الأرصدة الإيرانية المجمدة.
1: أين ترى بأن تقع هذه المحادثات الآن، إن كان محادثات أو حتى تبادل رسائل؟
2: أنا حقيقة في ظل هذا الجو والجو الذي هو يتحدث به، أعتقد بأننا نعيش في دائرة مفرغة. لا زال الرئيس ترامب يعتقد لأنه التجهيزات العسكرية والطيران والطيران الطائرات التي تأتي للمنطقة لا زالت. اليوم كان هناك جسر يعني طائرات وطائرات إرضاع وما شكل ذلك. وبالتالي في ظل هذه الأجواء لا زال الرئيس ترامب يعتقد بأن الخيارات العسكرية هي الأفضل، ولا زال يعتقد بأن إسرائيل أولا وليس أمريكا أولا، خصوصا وأن يوم غد ربما يلتقي الرئيس ترامب مع نتنياهو، وعند ذلك نتنياهو يوزوز في إذن الرئيس ترامب بما فيه الكفاية، وهذه يعني خطورة كبيرة على هذه المباحثات الودية التي وصفها الرئيس ترامب.
1: إن كانت محادثات أو الرسائل، دكتور شرقاوي، ما الذي يحسبه كل طرف من الطرفين ترامب وإيران؟
3: حتى يعني أغلب التحليلات حتى هذه اللحظة ألمحت إلى أن ترامب تراجع أو أجل العمليات العسكرية، بمعنى القصف الذي كان ل13 ليلة، وألمحت إلى أن هناك شح في مخزون الصواريخ الاعتراضية. ولكن السبب الأساسي وراء ما حدث على هذا المستوى هو أن ترامب عندما اجتمع يوم الجمعة مع الحكومة ومع القادة العسكريين أيقن بأن القصف لا يؤتي أكله، فيمكن أن نرجح بأن هذا هو العنصر، لذلك لأن هو يعود مجددا إلى شعار المفاوضات. وينبغي التمييز بين هل نتحدث عن مفاوضات إجرائية بمعنى أن هناك اتصال مع الوسطاء وهناك هذا النقاش وقنوات الاتصال المفتوحة، أم يعني ترامب أنه ينصت إلى الطرف الآخر على أساس أنها مفاوضات وظيفية. مفاوضات وظيفية بمعنى أننا فعلا نبحث عن التسوية. لا أجد ما يعزز هذا المنحى الثاني، أن هناك إخلاص وهناك سعي حثيث من أجل إنجاح أو بالأحرى المساهمة في إنجاح مسار المفاوضات. لذلك نجد الآن أن ترامب مرة يتحدث بمنطق جنرال حرب، وأيضا يتحدث بمنطق من يود البحث عن تسوية سلمية، لكن في المحصلة النهائية نحتاج إلى مفاوضات وظيفية، بمعنى أن يكون هناك وفد أمريكي وهناك وفد إيراني بحضور الوسطاء، بمعنى أن ندخل فعلا في آلية التفاوض الفعلي وليس فقط المغازلة عن بعد. هناك مغازلة إيرانية بحكم ما حدث في اجتماع طهران، وهناك الآن أيضا مغازلة ترامب لهذه الفكرة، لكن أنا لا أعتد بهذه المسائل الشكلية أو المسائل الأمور الإجرائية، أعتد بصلب المفاوضات. هل لدينا فعلا

0: فعلا آلية مفاوضات في أرض الواقع لم نصل إلى هذا الحد، فبالتالي يظل الخيار العسكري قائما أكثر من أي خيار آخر. وأيضا الآن الإيرانيون أيضا هم في حيرة من أمرهم، هل ينصتون إلى ترامب الجنرال أم إلى ترامب رجل المفاوضات؟
1: سيد ستيفن، هنا يعني ما الذي يعني هل لا يزال ترامب يبحث عن تسوية يعني ضمن هذه المهلة؟ هل حقيقة هي مهلة مثلا من أجل هناك نية وهناك هدف للبحث عن تسوية، خاصة بأنه مثلا يعني موضوع الأهداف وقصف الأهداف العسكرية بات مردوده محدودا؟
2: أعتقد أن الرئيس يفضل ولا شك أن ينتهي النزاع بحل تفاوضي، وأن هذه التسوية يجب التوصل إليها على وجه السرعة، خصوصا بالنظر إلى انتخابات التجديد النصفي على قاب قوسين أو أدنى في الولايات المتحدة الأمريكية وتأثيراتها على الاقتصاد الأمريكي، تأثيرات الحرب على الاقتصاد الأمريكي. كما تفضل الضيف الكريم، بالفعل الرئيس يمزج بين التصريحات الإيجابية بشأن المفاوضات والتهديدات المستمرة في حال لم تؤتي المفاوضات ثمارها. بالنسبة إلى الخيارات العسكرية المتاحة للولايات المتحدة الأمريكية، مع أن الرئيس ترامب يود أن يبني سردية، مفادها أن للولايات المتحدة قدرة هائلة لإلحاق الضرر بإيران، نرى أن التفكير برأيي اختلف بشكل جذري على مستوى البيت الأبيض عندما يتباحثون بكيفية التصعيد. هذه المباحثات سلطت الضوء بالفعل أمام الرئيس على مدى انعدام الفاعلية بالنسبة إلى الجيش في مجال تحقيق الأهداف الاستراتيجية على مستوى إبهامها الكبير. وفي الوقت نفسه يرى أن الخيارات العسكرية قد لا تؤدي إلى تحقيق الأهداف. هذا لا يعني أنه سوف يمضي قدما بحزم نحو المفاوضات، ولكن ذلك يسلط الضوء على محدودية ما يمكن أن تحققه الولايات المتحدة من خلال استخدام الخيار العسكري لوحده. هذا أمر أصبح يجول في خاطر الرئيس والحلقة المحيطة به من القيادات العليا، ولذلك يعمل على الوساطات الآن، التواصل مع الوسطاء للعمل مع إيران من أجل التوصل إلى صيغة ما تخرج الرئيس من هذه الحرب عاجلا وليس آجلا. هل سوف يؤدي ذلك إلى النتيجة المرجوة؟ لا نعرف، ونتوقع أنه سوف يستمر بالتهديد في خلال هذه الصيرورة، ولكنني أعتقد أن التفكير الاستراتيجي الآن في البيت الأبيض لا يميل كثيرا إلى العمليات العسكرية، بحيث لا يعتبرها الحل لهذه المشكلة.
1: وهذا هنا السؤال أيضا، إلى ماذا يميل الجانب الإيراني؟ هل هو معروف أيضا إلى ماذا يميل الداخل الإيراني، صانع القرار الإيراني الآن، خاصة في حالة انعدام الثقة التي تحدثت عنها والتي هي واضحة وبادية، وانقسام أيضا ضمن المؤسسات والأشخاص في دوائر الحكم ما بين جدوى التفاوض وما بين إمكانيات الصمود وعدم التعويل إلا على العمل العسكري؟
3: عندما لا يكون هناك وضوح في داخل البيت الأبيض ووضوح في رؤية الرئيس ترامب، ماذا يريد أن يفعل؟ هل يريد أن يفعل الخيارات السياسية والدبلوماسية، أم أنه يريد أن يفعل خيارات المقاطعة الاقتصادية والخيارات العسكرية؟ الآن نحن نرى بأن الرئيس ترامب وقع على مذكرة تفاهم ووقعها مع الرئيس الإيراني، لم ينفذ أي فقرة من هذه الفقرات، وبعد ذلك قال
1: بغض النظر انتهت. الكل يرى لديه سردية بالنسبة للمذكرة. حدثني سيد صدقيان عن الداخل الإيراني، ما الذي يبحث عنه الإيرانيون الآن، صناع القرار ضمن يعني هذين المعسكرين في الداخل؟
3: هذا ما أردت أن أصل إليه، وهو أن الداخل

0: داخل الإيراني يرى الرئيس ترامب، يرى ماذا يريد أن يفعل، حتى يفعل هو يريد الانخراط والمفاوضات، هو مستعد لذلك، لأن الحكومة الإيرانية منخرطة جدا في المسار السياسي والدبلوماسي، وهي دائما تقول بأنها لم تترك طاولة المفاوضات، وهي تريد العمل بالمسار السياسي والدبلوماسي، وهذا ما أخبرت به الوسطاء القطري والباكستاني. حتى عندما كان الصين التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في قرقيزستان الأسبوع الماضي، قال له بأن إيران مستعدة للتفاوض، وعلى هذا الأساس وقفت وقف إطلاق النار، حدث هذا وقف إطلاق النار. لكن المشكلة أنه عندما يقول الرئيس ترامب يهدد في ذات التصريح،
1: لكن الجانب الإيراني يجب أن يكون قد اعتاد على هذا المشهد. حدثني الآن عن التوجه الإيراني، ماذا تريد إيران؟
0: إيران لا تريد شيء إلا الوصول إلى أولا تعزيز الثقة، وتريد المفاوضات تكون على أساس المصالح المشتركة، تبادل احترام متقابل، والنتائج تكون رابح رابح، لا تصب بمصلحة إيران 100% ولا تصب بمصلحة الجانب الآخر، وإنما الجانبين يجب أن يكونا رابحين، ويربح بهما الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، لأن كل المنطقة كانت ضحية للحرب العدوانية التي شنها الرئيس ترامب مع نتنياهو وشنها على إيران. الآن منخرطين في الجانب السياسي، هناك مذكرة تفاهم أيضا تم التوقيع عليها من أجل فتح مضيق هرمز للتوصل إلى الملف النووي، لكن طوال هذه المدة لم يتقدم الرئيس ترامب ولا خطوة واحدة من أجل تعزيز الثقة عند الإيرانيين، حتى يسيروا بخطوتين نحو التوصل إلى فتح مضيق هرمز بالكامل وتسليم ما يسميه الرئيس ترامب الغبار النووي وإزالة العقوبات وما شاكل ذلك.
1: دكتور شرقاوي تحدث أن يعني هناك محادثات إجرائية وهناك محادثات وظيفية، ولا بد من وجود آليات تفاوض حتى نقول بأن هناك تفاوض حقيقي. ما هو المطلوب من أجل كسر هذه الحلقة التي نشاهدها الآن؟
2: أولا التخلي عن معادلة الربح لطرف واحد والخسارة الكلية للطرف الآخر. ترامب لا زال فوق الجبل، لم يعد فوق الشجرة، هو يعتد بأنه يريد أن يكسب في الحرب ويكسب في المفاوضات، وهذا ما يرفضه الإيرانيون. أيضا ينبغي تشكيل وفدين بصلاحيات كافية للتفاوض والصبر التفاوضي، بمعنى كما كان المفروض أن يتم بعد توقيع مذكرة التفاهم، تشكيل لجان خبراء وأيضا وفدين سياسيين. الوفد السياسي على أعلى مستوى يمثل فانس، يمثل البيت الأبيض بمعية ويتكوف وكوشنر وربما مسؤولين آخرين، في المقابل قاليباف، عراقجي، هؤلاء الدبلوماسيون يحافظون على مواصلة العمل على المستوى السياسي. في الوقت ذاته هناك الخيط المتوازي، وهو لجان الخبراء، لجنة تهتم بقضية هرمز، لجنة تهتم بقضية الأرصدة المجمدة، أخرى بموضوع رفع العقوبات، بمعنى هذه الملفات الستة التي حددتها المذكرة ينبغي أن تتحول إلى أجندات تفاوضية يومية، مع ترك المجال لهؤلاء دون تدخل لا من البيت الأبيض ولا من طهران. بعد أسبوعين، بعد 3 أسابيع يصل الطرفان على المستوى السياسي وعلى مستوى الخبراء إلى مجموعة نقاط مشتركة، وهنا تبدأ نواة الاتفاق الجديد. فبالتالي علينا أن نمهل المسار لينتج شيئا، وننتقل مما هو شكل إجرائي إلى ما هو براغماتي وظيفي.
1: ترى دكتور شرقاوي بأنه يجب إعادة صياغة مذكرة التفاهم على أرضية جديدة ضمن إطارات زمنية أيضا ومحددات زمنية جديدة، يجب الاشتغال عليها كي يجري الانتقال بعد ذلك إلى التفاوض الأساسي.
2: ليس بالضرورة إعادة صياغة مذكرة التفاهم، ولكن التوقف عند الموقفين. هل البيت الأبيض وطهران الآن لا يزالان مخلصين للمذكرة وإن كان ترامب قد اعتبرها منتهية الصلاحية، أم إذا كان هذا هو الواقع إذن على الطرفين أن يبدأ المفاوضات من الصفر، وكأن مذكرة التفاهم لم

0: تفلح في شيء. إذن هناك خياران، ربما البناء على مذكرة التفاهم والانكباب على الموضوعات الستة موضوعا تلو الآخر.
1: طيب. أسمع السيد ستيفن، رأيك سيد ستيفن بماذا يجب أن تبدأ عملية التفاوض في هذه المرحلة، خاصة يعني من أجل إعادة الثقة مرة أخرى للمذكرة؟
2: بادئ ذي بدء أود أن أدلي بتعليقين بخصوص مذكرة التفاهم ودور الولايات المتحدة الأمريكية. غير صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تفعل أي شيء لتنفيذ المذكرة. الولايات المتحدة اتخذت خطوتين أساسيتين: رفعت العقوبات عن مبيعات النفط الإيراني بحيث تمكنت إيران من بيع نفطها وجنت إيرادات بمليارات من الدولارات ولو أن الأموال يبدو أنها سرقت بمعظمها. ثانيا، الولايات المتحدة الأمريكية سمحت للناقلات الإيرانية بأن تعبر مضيق هرمز. هاتان خطوتان أساسيتان اتخذتهما الولايات المتحدة، وإيران في المقابل لم تلتزم بحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. الآن المشكلة بالنسبة إلى المذكرة هي أن الثقة ليست فقط معدومة بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضا الولايات المتحدة لا تثق بإيران. هناك انقسام على مستوى القيادة في إيران. أعضاء في البرلمان الإيراني صوتوا ضد المذكرة. مسؤولون كبار في الحرس الثوري الإيراني يعارضون المسؤولين السياسيين الذين يقولون إن المفاوضات مفيدة. وبالتالي من منظور الولايات المتحدة الأمريكية، إحدى العقبات الأساسية التي يجب أن تزال قبل الشروع في مفاوضات قيمة هي القيادة الهرمية في إيران أن تكون متسقة في المفاوضات وفي موقفها من المفاوضات. إذا ما لم نحصل إلى هذه المرحلة، إذا ما استمرت إيران بإرسال رسائل متضاربة باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، تصبح الولايات المتحدة في موقف صعب. نعم، المفاوضات ممكنة، ولكن في الوقت نفسه الولايات المتحدة الأمريكية هناك انعدام لليقين بخصوص الجهة التي تتخذ القرارات في إيران. من يسيطر؟ وهل تتسم إيران بالجدية في موقف بخصوص المفاوضات؟ هناك ضرورة لبذل الجهود للتعامل مع انعدام اليقين، وهذا قد يأتي بالمنفعة لإرسال دعائم المسار التفاوضي. وهنا يطرح السؤال على ترامب، ويتعين بذلك على ترامب أن يعمل بجدية بالاستناد إلى الموقف الإيراني. من الصعوبة ما كان أن نفهم ما الذي تفكر به إيران الآن.
1: شكرا لك سيد ستيفن هايدمان من واشنطن، وأيضا دكتور محمد صالح صادقيان ضيفنا في الاستوديو، دكتور محمد الشرقاوي، شكرا لكم جميعا. مع زيارة بنيامين نتنياهو لواشنطن وهي الثامنة في فترة ترامب الرئاسية، يبرز الحديث عن الملفات الخلافية بين الجانبين والتي ظهرت في تصريحات ومواقف متباينة. صهيب العصا يعيد رسم مشهد العلاقة الأمريكية الإسرائيلية خلال الفترة الماضية، لا سيما في الملفات الرئيسية في المنطقة.
3: قبل أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، سبقته عبارة قالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدت وكأنها تختصر أجواء الزيارة كلها. في حديث لموقع أكسيوس، كشف ترامب أن نتنياهو هو من طلب هذا اللقاء، قبل أن يضيف إنه يعلم من هو الزعيم هنا. قد تبدو العبارة عابرة، لكنها جاءت بعد أسابيع شهدت تبايناً واضحاً في إدارة أكثر من ملف إقليمي. في الفترة الماضية بدت العلاقة تتذبذب بين الطرفين من الانسجام الكامل إلى الاختلاف في الأولويات، وصولاً إلى الزيارة الثامنة لنتنياهو في عهدة ترامب الثانية على وقع كثير من الأزمات. وإذا كانت العلاقة بين واشنطن وتل أبيب لم تكن يوماً موضع شك، فإن السؤال الذي يسبق الزيارة اليوم هو كيف سيدير الطرفان هذا التباين خلال الأسابيع

0: الماضية كان الملف الإيراني يتصدر معظم الاتصالات بين الجانبين. إسرائيل رأت أن نتائج المواجهة الأخيرة يجب أن تستثمر لمواصلة الضغط على إيران ومنعها من استعادة قدراتها العسكرية والنووية. أما إدارة ترامب بدت أكثر اهتماماً بتثبيت وقف إطلاق النار ومنع المنطقة من الانزلاق إلى جولة جديدة من التصعيد. ذلك التباين ظهر بوضوح بعد إعلان وقف إطلاق النار، إذ وجه ترامب انتقاداً علنياً لإسرائيل وطالبها بالتوقف عن تنفيذ ضربات جديدة.
1: لم يعجبني أن إسرائيل أطلقت ضرباتها مباشرة بعد أن توصلنا إلى الاتفاق، ولم يعجبني أن الرد كان قويا جدا. هذا ليس ما نريده، وأنا لست سعيدا بإسرائيل أيضا.
0: لم يكن ذلك خروجا عن التحالف بين البلدين، بل رسالة بأن واشنطن تريد أن ترسم حدود المرحلة التالية بعد انتهاء المواجهة العسكرية. لم يكن ذلك المؤشر الوحيد. جاءت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لتذكر بحقيقة أخرى، عندما قال فانس إن ترامب هو الحليف القوي الوحيد المتبقي لإسرائيل، وإن تحديه قد يعرض الدعم الأمريكي للخطر. أضاف فانس أن إسرائيل مهما بلغت قوتها العسكرية تبقى معتمدة على الولايات المتحدة، وأن الدعم الأمريكي كان ولا يزال أساسياً في حماية إسرائيل واستمرار تفوقها. بين تصريحي ترامب وفانس بدت الرسالة الأمريكية واحدة: الدعم مستمر، لكن واشنطن تريد أن تكون هي صاحبة الكلمة الأولى بإدارة المرحلة المقبلة. مع انحسار المواجهة المباشرة مع إيران، بدأ ملف آخر يتقدم إلى صدارة التواصل بين الجانبين، ملف لبنان. الولايات المتحدة تدفع باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار ومنع العودة إلى المواجهة والعمل على ترتيبات تضمن استمرار الهدوء. في المقابل تؤكد إسرائيل أنها ستواصل استهداف ما تعتبره تهديدات أمنية وتتمسك بحرية العمل العسكري كلما رأت ذلك ضروريا. هكذا انتقل مركز الاهتمام خلال أسابيع قليلة من إيران إلى لبنان، ليس لأن الملف الإيراني انتهى، بل لأن الأولويات على الطاولة تغيرت. غزة لا زالت حاضرة في خلفية جميع هذه الملفات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق شامل ودائم واستعادة الأسرى. هذا الأمر كرره ترامب أكثر من مرة في اللقاءات الثنائية وحتى في زيارته إلى الكنيست بعد أيام قليلة من إعلانه الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. في المقابل يكرر نتنياهو أن أي اتفاق يجب ألا يأتي على حساب الأهداف العسكرية التي أعلنتها حكومته، وهو أمر قاله أكثر من مرة أيضا بصورة بدأ فيها وكأنه يضيف هامشا خاصا به بعد الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. هنا لا يبدو التباين متعلقا بالهدف النهائي، بل بطريقة الوصول إليه. متى تنتهي العمليات العسكرية؟ متى يبدأ المسار السياسي؟ ضمن هذه السياقات تأتي الزيارة الثامنة لنتنياهو إلى البيت الأبيض، وهي زيارة لا تبدأ من نقطة الصفر ولا تأتي بعد أزمة بين الحليفين، بل بعد مرحلة أعادت ترتيب الملفات المطروحة بينهم. إيران لم تعد محور النقاش وحدها، لبنان بات بندر رئيسيا، وغزة ما زالت تختصر أكثر الملفات تعقيدا. لذلك قد لا تكون أهمية الزيارة

0: فيما قد يصدر عنها من قرارات، بل فيما ستكشفه من شكل العلاقة بين واشنطن وتل أبيب في المرحلة المقبلة، كيفية إدارة الدعم الأمريكي وترتيب الأولويات. إنها في النهاية تحاول رسم ملامح بعد مواجهات متعددة وملفات لا تزال مفتوحة.
1: إلى تطورات في الضفة الغربية الآن، حيث تواصل قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة واقتحاماتها لمناطق متعددة وسط تصريحات لمسؤولين عسكريين إسرائيليين نقلها موقع ولا بأن الوضع بالغ الخطورة وقابل للانفجار. معنا من الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر، أطلعنا على التطورات الأخيرة في مسار الاقتحامات وأيضا ما يقوم به جيش الاحتلال أيضا ضمن هذه الاقتحامات.
2: سلمى، هي اقتحامات مستمرة ومتواصلة بعد يوم حافل في الضفة الغربية، عنوانه الأبرز كان الهدم. أبدأ بالاقتحامات، وفي أحدث هذه التطورات اقتحام بلدة للشيوخ إلى الشمال من مدينة الخليل هنا في جنوب الضفة الغربية، إضافة إلى اقتحام مخيم العروب. وفي هذه اللحظات تقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وتدهم تحديدا حي العمور في البلدة. تقوم بمداهمة عدد من المنازل، وتفتيش هذه المنازل خلفت خراب وأضرار في المنازل التي فتشتها، وتقوم أيضا بالتصوير داخل هذه المنازل. احتجزت شابين ولا زالا محتجزان حتى هذه اللحظة، ودهمت مركزا طبيا وصيدلية في البلدة. يضاف إلى ذلك أيضا اقتحامات متواصلة في مناطق قلقيلية وفي مناطق رام الله ونابلس شمال الضفة الغربية. كما ذكرت، هذه الاقتحامات تأتي بعد يوم حافل، حيث هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل ومنشأة تجارية في بلدة نعلين غرب رام الله، إضافة إلى هدم منزل مكون من 3 طوابق في عرابة جنوب غرب جنين، وهدم منازل في عنزة بجنين أيضا. وسلمت قوات الاحتلال 4 اختارات أو إخلاء لأربع منازل في بلدة نحلين غرب بيت لحم، وأيضا هدم لمسجد من المقرر حسب قوات الاحتلال والأوامر التي أبلغتها للأهالي بأن يكون الهدم يوم غد، إضافة إلى تسليم اختارات الهدم في بلدة إذنة غرب الخليل التي تواصل إغلاق مدخلها منذ حوالي 2.5 عامين. وأيضا تقوم أو قامت هذا اليوم بتجريف بعض الطرق الفرعية التي اضطر فلسطينيون في هذه البلدة إلى حفرها من أجل أن يتمكنوا من الدخول إلى هذه البلدة. قوات الاحتلال اقتحمت أيضا هذا اليوم مخيم قلنديا، واقتحمت كذلك منطقة دير أبو مشعل، إضافة إلى هجوم شنه مستوطنون على تجمع العرعرة البدوي، حيث أضرم مستوطنون النيران في هذا التجمع البدوي. نتحدث أيضا عن الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية خلال عمليات دهم تنفذها في مناطق متفرقة في الضفة الغربية. منطقة غزاوي بمسافة ريطة جنوب الخليل، مستوطن أبلغ الجيش الإسرائيلي بأنه تعرض لمحاولة إطلاق نار، واقتحم الجيش الإسرائيلي المنطقة واعتقل فلسطينيا، ليتبين لاحقا بأن هذا المستوطن حاول الاعتداء على عدد من رعاة الأغنام في المنطقة دون أن يكون هناك أي محاولة لإطلاق النار. هنا في الخليل جنوب الضفة الغربية أيضا قوات الاحتلال قبل حوالي ساعة أو أكثر بقليل من الآن أطلقت الرصاص الحي باتجاه شاب في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، وأصابته بالرصاص في منطقة الفخذ، الإصابة وصفت بالمتوسطة. منعت في بداية الأمر قوات الاحتلال طواقم الهلال الأحمر من نقل الإصابة، لكنها سلمتها لاحقا على حاجز 160 في المنطقة الجنوبية، وتم نقلها إلى مشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج. المشهد ميدانيا في الضفة الغربية سلمى هو اقتحامات متزايدة، الوتيرة متصاعدة حقيقة، هذه الاقتحامات في الليل وفي النهار، إضافة إلى هجمات منظمة من قبل المستوطنين في كل مناطق الضفة الغربية، وإن كانت متركزة في مناطق الشمال تحديدا نابلس. وهنالك دعوات من قبل المستوطنين لشن هجوم أو اقتحام لمنطقة تل جنوب غرب نابلس، وهي المنطقة التي شهدت الأحداث الأبرز يوم الجمعة الماضية، إضافة إلى عمليات الإغلاق والحواجز التي تفرضها قوات الاحتلال، هي زادت وتيرتها الحقيقة تحديدا في منطقة نابلس شمال الضفة الغربية. وهنا في الخليل تغلق قوات الاحتلال الإسرائيلي معظم المداخل المؤدية إلى المدن والبلدات والقرى. ويترافق مع ذلك أيضا سلسلة من القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية على ما يبدو عملية عسكرية في الضفة الغربية.
1: شكرا جزيلا لك منتصر نصار مراسلنا من الخليل. تتسع إذن رقعة تصعيد في الضفة الغربية بأشكال وطرق مختلفة من منطقة إلى أخرى، فبينما تتصدر العمليات العسكرية المشهد في بعض البلدات، يطغى عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني في بلدات أخرى. فما الذي يفسر هذا التباين، وكيف ترتبط طبيعة التصعيد بجغرافية كل منطقة؟ المزيد في التقرير التالي.
3: في واقع كان يتراكم فيه العنف والتوسع الاستيطاني منذ أشهر، تتسع دوائر التصعيد في الضفة الغربية. كلما اتسعت جغرافيته تعددت أشكاله. تصعيد لا يتحرك في اتجاه واحد، إذ يجمع بين الضغط العسكري والعنف الميداني والتوسع الاستيطاني. في منطقة نابلس ومحيطها، أي في قرى كتل وقصرى وبيت فوريك وسالم ومادما، اتخذ التصعيد شكل اقتحامات من مستوطنين مسلحين، إضافة إلى رد عسكري واسع كالاعتقالات الجماعية وحظر التجوال وتجريف الأراضي. تفسير أسباب هذا الشكل من التصعيد يأخذنا إلى موقع هذه المنطقة، فهي قريبة من مستوطنة حفاج العاد وغيرها من المستوطنات التي توصف بالعنيفة. المستوطنون هناك وفق التقارير الإسرائيلية نفسها يدخلون تلك القرى الفلسطينية، فيتحول الاحتكاك إلى إطلاق نار وقتل، ثم يستغل الجيش الحادث لشن عملية أمنية واسعة وإغلاق المداخل وتسريع شرعنة البؤر والمزارع. وحسب صحيفة جيروزاليم بوست، أصبحت أحداث العنف في تل مبرراً لتسريع مشروع استيطاني معد مسبقاً قبل الانتخابات الإسرائيلية. أما في منطقة شمال الضفة وبالخصوص في جنين ومخيماتها وطول كريم وطوماس، يأخذ التصعيد شكل عمليات عسكرية متكررة واقتحامات للمخيمات والبلدات مع اعتقالات وهدم وتجريف. استناداً إلى بيانات الجيش الإسرائيلي، يعتمد هذا الأخير هناك على العمليات الأمنية المباشرة كالمداهمات والإخلاء. فالكثافة السكانية العالية في المخيمات بالمنطقة والتاريخ الطويل للعمليات الإسرائيلية هناك يجعل الرد العسكرية هو الأداة الأساسية للسيطرة وتحويل المخيمات إلى مناطق خاضعة بشكل دائم وفق تقارير منظمة بيت سلم. في قلقيلية ومحيطها كقرى فرعتة وجيت وعزون وإمتين، يظهر التصعيد في شكل هجمات مستوطنين من قبيل إطلاق النار وحرق ممتلكات وسيارات ومنازل مع اقتحامات عسكرية محدودة. لماذا هذا الشكل؟ لأن المنطقة قريبة من الخط الأخضر ومن مستوطنة إسرائيلية. تقول التقارير الأممية إن المستوطنين هناك ينفذون هجمات بعد أي حادث في نابلس أو غيرها. الهدف هنا هو ترهيب السكان وفرض واقع ميداني عبر الحرق والضرب، بينما الجيش يركز على الاعتقالات والإغلاقات. وبما أن المنطقة عبارة عن أراض زراعية خصبة وقريبة من المستوطنات، فهذا يجعلها هدفاً سهلاً للهجمات الليلية. وقد سجلت في المنطقة إصابات متعددة واعتداءات على الممتلكات بعد حادثة تل الأخيرة التي أدت إلى مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين 2 وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. في بؤرة الخليل ومسافر يطا ينعكس شكل التصعيد الرئيسي في عنف مستوطنين متكرر كالهجمات على المزارعين والرشق بالحجارة وحرق وإصابات بالرش مع هدم وتضييق على التجمعات البدوية والرعوية. تتضح أسباب اختيار هذا الشكل في كون المنطقة جنوبية وتحتوي على تجمعات بدوية ومزارع صغيرة معرضة للتهجير القسري عبر الضغط اليومي. المستوطنون خاصة في سوسيا ومناطق مسافر يطا يعتمدون على الهجمات المتكررة لإجبار السكان على الرحيل، مدعومين بغطاء عسكري وفق الأمم المتحدة. حسب هيومن رايتس ووتش، يشكل التصعيد الحالي في الضفة أداة لإعادة رسم الخريطة الميدانية فيها عبر مزيج من العنف الميداني والضغط البنيوي. كل بؤرة تكشف شكلاً يناسب جغرافيتها وسكانها وتاريخها، والنتيجة المشتركة هي تضييق الخناق على الفلسطينيين وتسريع واقع الضم الفعلي.
1: معنا من رام الله الدكتور صلاح شلالدة، مدير عام الشؤون القانونية بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. سيد شلالدة، أبدأ معك، ما الذي تنذر به هذه الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي وأيضا ما يقوم به المستوطنون حتى الآن في الضفة مع هذه الموجة الكبيرة من التصعيد؟
4: يعني مساء الخير لك أختي الكريمة ولجميع المشاهدين الكرام. أنا أرى بأن هذه الحكومة، حكومة اليمين المتطرف، تذهب اليوم وبشكل متسارع وغير مسبوق الانتقال من فكرة

0: إدارة الصراع إلى حسم الصراع، وهذا يأتي مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، بحيث نرى اليوم الحكومة وكأنها تسابق وتسارع الزمن لاسترضاء جمهور المستوطنين في الضفة الغربية من خلال فرضها لجملة من الإجراءات والممارسات التي من شأنها أن تحدث تغييرا جذريا على الواقع القانوني للأراضي الفلسطينية، وتقطيع أي تواصل جغرافي ما بين القرى والمدن الفلسطينية. يعني المناطق المصنفة جيم، وهي التمدد الطبيعي والعمراني للسكان الفلسطينيين، والتي تبلغ مساحتها ما يقارب 3.5 مليون دونم، وتشكل أكثر من 61% من مجمل مساحة أراضي الضفة الغربية، تم القضاء عليها تماما من قبل سلطات الاحتلال. تم القضاء عليها من خلال إعلانات أراضي الدولة، من خلال أوامر وضع اليد وإذاعات المخططات التفصيلية وأوامر الإخلاء وهدم المنازل واعتداءات المستوطنين. واليوم يعني أصبحوا يتعاملوا مع المناطق المصنفة جيم وكأنها ملف محسوم بالنسبة لهم، ويتطلعون اليوم إلى المناطق المصنفة باء وألف. لذلك نرى اليوم هناك بؤر استيطانية في المناطق المصنفة باء، وهناك أوامر ألف، وهناك عفوا أوامر وضع يد في مناطق ألف، وهناك هدم للمنازل أيضا في المناطق المصنفة باء. ويعني إذا ما نظرنا إلى لغة الأرقام، يعني في النصف الأول من عام 2026 سلطات الاحتلال هدمت أكثر من 700 منشأة ومنزل فلسطيني، تأوي أكثر من 900 فلسطيني من بينهم 542 طفل، وتم اقتلاع أكثر من 45 ألف شجرة، بالإضافة إلى تهجير أكثر من 23 تجمع فلسطيني ودراسة 113 مخطط تفصيلي وبناء أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية. وبالتالي أختي الكريمة، يعني هي منظومة كاملة متكاملة.
1: سأعود لك لتحدثنا عن خطورة أخطر ما يجري ضمن هذه المنظومة خلال هذه المرحلة، ولكن نذهب لأيضا قراءة أخرى. سيد سليمان بشارات، أنت خبير بالشؤون الإسرائيلية، وعندما يقول موقع ولا بأن نقلا عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين بأن الوضع بالغ الخطورة وقابل للانفجار، وأيضا ما ذكرته القناة مثلا 12 عن مسؤول أمني بأن هذا هو وقت التهدئة في الضفة من قبل المستوى السياسي ورؤساء المجالس قبل انزلاق الأمور بصورة أكبر، يعني هذه التحذيرات نتيجة قراءة للنوايا والتحضيرات والمسار الذي تذهب إليه هذه الحكومة في الضفة، أو نتيجة قراءة لما يجري حاليا؟
2: تحية أستاذ سلمى ولضيفك والمشاهدين. باعتقادي كلا الأمرين، إسرائيل تدرك بشكل كبير جدا على أن الإجراءات وحالة التصعيد والتضييق على الفلسطينيين بالضفة الغربية يمكن أن تعمل على خلق ردة فعل شعبية جماهيرية واسعة النطاق بالضفة الغربية، وقد ينفلت هذا التحرك الجماهيري عن تلك الرؤى التي تخشاها إسرائيل. بمعنى ما جرى في الانتفاضة الفلسطينية الأولى في العام 87 وفي الانتفاضة الفلسطينية في سبتمبر 2000 ربما تعيد إلى الأذهان الإسرائيلية الآن أن الشارع الإسرائيلي أمام حالة الشارع الفلسطيني أمام حالة انغلاق كاملة في الأفق في ظل كل تصاعد الهجمات الاستيطانية وحالة القهر التي يعيشها الفلسطينيون، وبالتالي قد يولد ذلك حالة انفجار. ولكن النقطة الثانية أنا باعتقادي والمهمة بالمنظور الإسرائيلي، رغم خطورة هذه التحذيرات ورغم واقعية هذه التحذيرات ورغم أن هذه التحذيرات تنتج عن مصادر أمنية وعسكرية وكذلك الأمر استخباراتية إسرائيلية، لكن المشرع الإسرائيلي والسياسيين الإسرائيليين يرون بالضفة الغربية على أنها المساحة الأفضل بالنسبة لهما لتفريغ برامجهما السياسية ولتحقيق رؤيتهما المستقبلية فيما يتعلق بالوعود التي تقدم للشارع الإسرائيلي. ولهذا السبب هناك إصرار من قبل السياسيين الإسرائيليين للمضي قدما بكل السياسات المرتبطة بالضفة الغربية رغم كل هذه التحذيرات، وهذه ربما هي المفارقة الكبيرة والتي تجعل من السلوك الإسرائيلي بالضفة الغربية ما زال سلوكا متصاعدا وما زال سلوكا يتسع بشكل متتابع وبشكل متصاعد.
1: هنا سيد سليمان بشارات، يعني أيضا هناك مثلا رسالة موجهة من 600 ضابط احتياط سابق ومسؤول أمني أيضا ودبلوماسي إسرائيلي وجهت لترامب استباقا لزيارة نتنياهو، تتحدث أن ما يجري في الضفة هو إرهاب يهودي موجهة لترامب تستبق زيارة نتنياهو. هنا على ماذا يجري التعويل ضمن هذه الزيارة حسب وجهة نظرك، إن كان من قبل نتنياهو وإن كان أيضا من قبل هذا التحذير من هذه المجموعة؟
2: نعم، يعني أولا بنيامين نتنياهو عندما هو يذهب إلى تصعيد الملفات وفتح الملفات متعددة الجبهات، هو يحاول أن يذهب بالولايات المتحدة الأمريكية إلى ضعف إمكانية الضغط على السياسات الإسرائيلية، خصوصا فيما يتعلق بالأولويات الإسرائيلية. وأنا باعتقادي بالأولويات الإسرائيلية الآن ارتباطها بالمشهد الإسرائيلي السياسي الداخلي، هو الضفة الغربية ستكون هي أكثر الملفات حضورا في الخطاب السياسي والإعلام الإسرائيلي على أبواب الانتخابات الإسرائيلية. ولكن أيضا هؤلاء الضباط وهذه الشخصيات هي تعلم علم اليقين أن الإدارة الأمريكية لها تأثيرها المباشر على السياسات الإسرائيلية، والسياسات الإسرائيلية انعكاس لشكل وطبيعة العلاقة التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية بإسرائيل. ولكن النقطة الأهم والأبرز، هؤلاء الضباط وهذه الشخصيات الإسرائيلية يعلمون أن إسرائيل في ظل هذه السياسات غير المحسوبة فعليا يمكن أن تولد مزيدا من حالة السلبية وحالة الانكسار للصورة الإسرائيلية على المجتمع الدولي، خصوصا أن إسرائيل حتى هذه اللحظة صورتها لم تتعالج ولم يتم عملية إصلاح ما أحدثته حرب الإبادة على قطاع غزة. وبالتالي وكأن هؤلاء الضباط وهذه الشخصيات يخشون مزيدا من تدهور مكانة إسرائيل على مستوى المجتمع الدولي في ظل حالة عدم القدرة على ضبط سلوك المستوطنين بالضفة الغربية. وبالتالي هذا الاندفاع وهذا الصوت وهذه الرسالة من الداخل الإسرائيلي هي نتيجة اليقين التام على أن السياسات الإسرائيلية بالضفة الغربية يبدو أنها ذاهبة إلى مزيد من التصعيد ومزيد من الانفلات، وهذا ربما يؤثر على مكانة إسرائيل.
1: طيب سيد دكتور شلال، ده أفهم منك ضمن ما تقوم به إسرائيل من هذه الإجراءات، يعني ما أخطر ما يجري في عملية محاولات بسط الأمر الواقع وسلطة المستوطنين بالإضافة إلى عمليات القدم والتهجير والتهويد؟
0: يعني إسرائيل تسعى إلى تهجير الشعب الفلسطيني، تسعى إلى إفراغ هذه المنطقة من سكانها الأصليين وإحلال المستوطنين بدلا منهم، وكذلك أيضا تسعى إلى الضم الفعلي والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية بأي شكل من الأشكال. أنا أعتقد بأن يعني إسرائيل الأدوات التي استخدمتها عندما احتلت الأراضي عام 48 هي ذاتها اليوم تستخدمها في الأراضي المصنف أو في الأراضي عام 67 التي احتلتها عام 67. إسرائيل استخدمت الرواية واستخدمت العصابات والقوانين عندما احتلت أراضي عام 48، واليوم تنقل هذه التجربة كما هي على أراضي عام 67. الرواية التي كانت تقول بأن هذه الأرض هي لهم تاريخيا ودينيا أيضا تستخدم في أراضي الضفة الغربية. والعصابات بالأمس كان لدينا الهاجنا والشتيرن، واليوم لدينا فتية التلال وعصابات تدفيع الثمن. هذه المجازر التي ارتكبت في كل من دير ياسين وأبو شوشة واللد والرملة اليوم ترتكب في المغير وفي أبو فلاح وترمس عية، وهذه الاعتداءات يعني ليست اعتداءات فردية أو عشوائية، وإنما تأتي في إطار ممنهج ومنظم وبدعم كامل من حكومة اليمين المتطرف وبحماية شرطة وجيش الاحتلال، بالإضافة إلى القوانين. يعني عام 1950 إسرائيل سنت قانون أملاك الغائبين، ومن ثم قانون سلطة التطوير، وبهذه القوانين تمكنت من السيطرة على معظم أراضي عام 48. اليوم نفس الشيء، إسرائيل تستخدم الموروث التشريعي الممتد منذ الحقبة العثمانية مرورا بالقوانين الإنجليزية والأردنية وصولا إلى الأوامر العسكرية، تستخدم هذه القوانين في السيطرة على الأراضي الفلسطينية ومصادرتها وهدم المنازل، وكل هذا بهدف تهجير السكان الفلسطيني، وبالطبع هذا مخالف لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما نص المادة 49 من اتفاقية جنيف والمادة 7 و8 من ميثاق روما الأساسي.
1: شكرا جزيلا لك دكتور صلاح شلالدة، مدير عام الشؤون القانونية بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان من رام الله، وشكر موصول أيضا للسيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، حدثتنا من نابلس، شكرا لكما. إلى غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع بسقوط 3 شهداء وأكثر من 15 مصابا بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ صباح الاثنين. نذهب إلى مدينة غزة، معنا من هنا غازي العلول. غازي، أطلعنا على حصيلة هذا اليوم وأين تركزت العمليات الميدانية من إطلاق النار.
3: تركزت تحية لك سلمى. بالفعل وزارة الصحة ومستشفيات القطاع دونت مجددا أسماء شهداء الجدد على وقع الخروقات الإسرائيلية والاستهدافات التي تطال مناطق متفرقة داخل القطاع، أبدأها بالشهيد الذي استشهد متأثرا بإصابته جراء غارة إسرائيلية شهدتها منطقة القرارة إلى الشمال من مدينة خان يونس، هذا وفق ما أعلنه مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح. عقب ذلك نفذت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على منطقة جباليا البلد، استهدفت شخصا على دراجة نارية وصل شهيدا بشكل مباشر إلى مستشفى الشفاء هنا بمدينة غزة، وبعدها أعلن عن استشهاد فلسطيني وإصابة نحو 4 آخرين جراء غارة إسرائيلية شهدتها منطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة، هذا بالإضافة إلى مصابون جراء الخروقات الإسرائيلية المتواصلة والمتمثلة في إطلاق النار العشوائي الذي طال عدة مناطق في مدينة خان يونس، بالتحديد منطقة المواصي أو ما يعرف بمنطقة الخيام، على اعتبار أنها منطقة تعتبر الأكثر ازدحاما وتكدسا بالنازحين الفلسطينيين. هذه الخروقات يوازيها في المناطق الشرقية وهي مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي المزيد من عمليات التوسع والتقدم فيما يتعلق بالمكعبات الإسمنتية الصفراء. صباح هذا اليوم شهد الفلسطينيون في المنطقة الشرقية من مدينة غزة بالتحديد في حي التفاح تقديما للمكعبات الإسمنتية الصفراء في سياسة الإزاحة لتوسيع نطاق مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو فعليا ما يدعو للقلق خاصة في ضوء هذه العمليات. يضطر الكثير من الفلسطينيون للنزوح مجددا باتجاه المناطق الغربية، علما بأن التقديرات المحلية تشير إلى أن الاحتلال الآن بالفعل بات يسيطر على نحو 70% من مساحة القطاع ككل، فيما يتبقى للفلسطينيين 30% من هذه المساحة، وهي مساحة ضيقة لتعتبر هذه النقاط التي يتواجد فيها الفلسطينيين هي الأكثر ازدحاما وتكدسا في العالم بالنظر إلى تواجد مليوني فلسطيني وأكثر في هذه المناطق. وبالتالي عمليا عمليات الإغاثة الإنسانية التي تقوم بها المؤسسات الدولية باتت صعبة للغاية، والأوضاع الإنسانية تزداد سوءا في ضوء منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال كل المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر شاحنات المساعدات، إذ يغلق الاحتلال 4 من المعابر الرئيسية من أصل 5 بموجب البروتوكول الإنساني الموقع في اتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي عمليا خروقات ميدانية وخروقات فيما يتعلق بالشق الإنساني، وهذه كلها تلقي بظلالها على الفلسطينيين الذين لا يجدون فرصة للتعايش بشكل طبيعي في ضوء هذه الخروقات، وكل ذلك يبقى مصحوبا بعمليات تقوم بها طائرات الاستطلاع على مستويات منخفضة في كافة مناطق تواجد الفلسطينيين، وهو ما ينذر في كل مرة بتجدد غارات إسرائيلية على القطاع. هذه الحال المنسحبة منذ تاريخ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار ووصولا إلى اليوم. سلام.
1: غازي العلول مراسلنا من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. هذه التغطية مستمرة معكم مع عبد السلام محمد.
4: شكرا لك سلمى. رأس الساعة مشاهدينا، وهذه أهم المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات ودية تجري مع إيران في الوقت الراهن، مشيرا إلى وجود احتمال للتوصل إلى اتفاق. الرئيس الأمريكي أضاف أنه مستعد لعمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات، وإن قراره تجميد الهجمات على إيران جاء بعد طلب دول الوسطاء منح فرصة للتفاوض. وقبيل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن، قال ترامب إن لديه بعض الخلافات البسيطة مع بنيامين نتنياهو، لكنهما متقاربان جدا بشأن إيران. إيرانيا، قال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن طهران لن تسمح لواشنطن بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام، مشيرا إلى أن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز إيجابية. بينما حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني من أن الحصار البحري الأمريكي وتهديد سفن إيران يعد بمثابة توسيع لنطاق الحرب، مشيرا إلى أن أي عمل عدائي أمريكي لن يترك دون رد. وفي تطور آخر، قالت وزارة الدفاع السعودية إنها اعترضت ودمرت مسيرات قادمة من الأراضي العراقية كانت تحاول استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. وأكدت الخارجية السعودية حق المملكة في الدفاع عن النفس، وشددت على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. هذا وأعلنت رئاسة الوزراء العراقية أن رئيس الوزراء وجه بتحقيق أمني فيما جاء ببيان السعودية عن استهدافها بمسيرات من أراضي العراق. في لبنان قال الرئيس جوزيف عون أن بلاده لن تقبل باستمرار خرق إسرائيل بنود صيغة اتفاق الإطار، معربا عن خشيته من أن يؤدي ذلك إلى التأثير على فعالية الاتفاق. في الضفة الغربية تواصل قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة واقتحاماتها لمناطق عدة وسط تصريحات لمسؤولين عسكريين إسرائيليين نقلها موقع والا تقول إن الوضع بالغ الخطورة وقابل للانفجار. ينضم إلينا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا بك محمد، نحاول أن نفهم منك وجهة النظر الأمريكية في ظل الزيارة لبنيامين نتنياهو، ما الذي يتفق عليه الرئيس الأمريكي مع بنيامين نتنياهو بخصوص إيران؟
5: نعم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات على مدار هذا اليوم حاول إعطاء الانطباع بتماسك التحالف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عشية زيارة الأخير إلى واشنطن، والنقطة والقاسم المشترك بينهما لعله هو اللازمة المعروفة وهو منع إيران من امتلاك السلاح النووي. الرئيس دونالد ترامب أيضا فيما يتعلق بإيران وفي تحول يمكن وصفه أيضا بالنسبي نوعا ما في خطابه اليوم، حيث طغى التلويح بالدبلوماسية في تصريحاته وإن كان أبقى أيضا على نبرة التصعيد. قال خلال كلمة ألقاها بولاية ميشيغان ضمن جولة في ولايات انتخابية حاسمة مع اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس، إن واشنطن تجري مفاوضات ودية مع إيران وإن هناك بحسبه فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق، لكن ترامب شدد بالمقابل أن فشل المحادثات سيعني العودة إلى القصف والقصف بقوة بحسب تعبيره، وهذا التصريح يتقاطع في الواقع مع ما يطالب به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بتشديد التصعيد على إيران، وهو بحسب التقارير سيحاول إقناع الرئيس دونالد ترامب بتشديد مزيد من الضغوط على إيران بهدف تقويضها لا على المستوى النووي فقط ولكن أيضا على مستوى قدراتها التقليدية. الرئيس ترامب ربط أيضا هذا المسار مسار المفاوضات بما وصفه نتائج الحملة العسكرية الأمريكية، حيث أشار أن الضربات العسكرية هي التي دفعت طهران بحسب تعبيره إلى طلب وقف القصف والجلوس إلى طاولة التفاوض، حيث اعتبر أن الحزم العسكري هو الذي فتح باب المحادثات في هذه المرحلة، وكرر تصريحاته السابقة بأن الولايات المتحدة تحقق انتصارا كبيرا على إيران وبأن البحرية الأمريكية تفرض حصارا فعالا على مضيق هرمز، مشيرا إلى أن إيران تريد من الولايات المتحدة إنهاء هذا الحصار. في تصريحات متزامنة أيضا لموقع أكسيوس رفع ترامب سقف الضغط قائلا إن واشنطن تخوض محادثات عميقة جدا مع إيران لكنها لن تمنح الدبلوماسية وقتا طويلا، حيث حذر من أن البديل سيكون تحركا عسكريا أقوى بكثير إذا لم تحقق هذه المفاوضات نتائج سريعة. في تصريحات أيضا نقلتها عنه القناة الثانية عشرة الإسرائيلية كشف ترامب أن دولا منخرطة في الوساطة طلبت منه تجميد العمليات العسكرية لإعطاء فرصة للمفاوضات، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن نافذة التوصل إلى اختراق دبلوماسي تبقى قصيرة جدا. في تصريحات أيضا للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية كرر ترامب الرسالة نفسها مؤكدا أن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد وبأن فرص الاتفاق لا تزال قائمة، لكن إذا لم تثمر سريعا عن بلورة هذا الاتفاق فإن الولايات المتحدة ستعود إلى الخيار العسكري. قال أيضا ترامب أن الولايات المتحدة تعتزم استخدام الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي تعرضت لها السفن نتيجة الهجمات الإيرانية في المضيق، في تحميل مباشر لطهران عن كلفة الأضرار الاقتصادية التي نجمت عن هذا الوضع في مضيق هرمز ميدانيا. القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن الحصار البحري المفروض على إيران لا يزال ساريا رغم تعليق الضربات الجوية، وقالت في منشور أن قواتها منذ فرض هذا الحصار أعادت توجيه 17 سفينة تجارية حاولت مخالفة الإجراءات المفروضة، كما عطلت سفينتين لم تمتثلا للتحذيرات، وصعدت كذلك على متن سفينتين أخريين للتحقق من الالتزام الكامل بهذا الحصار. أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحقيقة حاول قبل التوجه لميشيغان تبديد الانطباع بأن وقف الضربات على إيران جاء نتيجة النقص في القدرات العسكرية، حيث أكد في تصريحات على متن الطائرة الرئاسية بأن الولايات المتحدة تمتلك ذخائر كثيرة وبأنواع مختلفة وبأنها في وضع عسكري جيد جدا، معلنا في الوقت نفسه

0: سلام.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد، مراسل الجزيرة، كان معنا من واشنطن. وسنبقى في متابعة أيضا تطورات عاجلة الآن، نقلا عن مراسل الجزيرة في هذا الخبر العاجل: دوي انفجارات في أربيل، ومصادر أمنية تتحدث عن تدمير 4 مسيرات، واحدة في أربيل وثلاث بمدينة سوران. نبقى في متابعة أيضا المشهد من طهران مع مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بك عمر. ربما الحديث السياسي المتعلق بالتفاوض جاء على لسان إسماعيل بقائي، وهناك تحذير من مقر خاتم الأنبياء.
2: نعم بالفعل عبد السلام، آخر ما صدر كان عبر مقر خاتم الأنبياء المركزي في القوات المسلحة الإيرانية، الذي هدد بالرد على أي اعتداءات تطال السفن الإيرانية، وأضاف أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية كان هناك اعتداءات حسب تعبيره على بعض السفن، حيث أن الحصار البحري مستمر على الموانئ الإيرانية، محذرا أن استمرار هذا السلوك الأمريكي من شأنه أن يوسع نطاق الحرب حسب تعبيره. لكن هذا التصعيد المفاجئ في الخطاب العسكري من قبل المؤسسة العسكرية ينظر إليه إلى حد كبير على أنه محاولة للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لرفع الحصار، ربما مقابل أمر ما قد يتم في مضيق هرمز، حيث أن الوسطاء لا يزالون فاعلين على خط العلاقة بين طهران وواشنطن عبر تبادل الرسائل بين الجانبين. هذا ما أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، حيث قال إنه لا يزال الوسطاء يستمرون في حمل ونقل الرسائل بين الطرفين، نافيا بطبيعة الحال أن تكون أو تكون عملية تبادل الرسائل هذه مش مفاوضات. قال إنها لا ترقى إلى مفاوضات وإنها فقط تبادل الرسائل، وتركز بالتحديد على مضيق هرمز. وبالتالي يمكن القول عبد السلام إن أي تقدم في مضيق هرمز قد يدفع الطرفين الأمريكي والإيراني إلى العودة إلى مسار مذكرة التفاهم، حيث أن هناك أيضا كانت مفاوضات حول المضيق هنا في طهران بين الإيرانيين والعمانيين يومي الجمعة والسبت، وجرى الحديث كثيرا عن بعض المقترحات، بعضها حول تشكيل تحالف إقليمي لإدارة المضيق بعيدا عن أي تدخل أمريكي حسب هذه المصادر، إضافة إلى مقترحات بفتح مسار جديد وسط المضيق بين المسارين الجنوبي العماني والشمالي الإيراني، ومقترح آخر بين توزيع السفن التي تعبر المضيق بين المسار الإيراني والمسار العماني. كل هذه المقترحات يمكن القول إنها قد تكون على طاولة المفاوضات أو الوسطاء بين الطرفين، ولنا أن نراقب ما هو التنازل الذي قد تقدمه طهران، أيضا قد تقدمه واشنطن في مسألة المضيق، لأن الطرفين يسعيان عبر الوسطاء إلى الوصول إلى حل قد يرضي الطرفين. لكن ماذا إن لم يتم التوصل إلى هذا الحل؟ المرحلة قد تكون مرحلة تصعيد، لا سيما أن هناك تهديدات متبادلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بشن عمل واسع ضد إيران يشمل المنشآت الحساسة كمنشآت الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء. لكن في المقابل الإيرانيون أيضا رفعوا السقف عاليا خلال الفترة الماضية بأنهم سيردون على استهداف المنشآت الحساسة باستهداف منشآت حساسة في المنطقة تتبع للولايات المتحدة الأمريكية أو لها حصة فيها. لكن على الرغم من هذا الخطاب الذي صدر قبل ساعات من مقر خاتم الأنبياء، الصوت الأعلى يبدو أنه للمفاوضات، للوسطاء وتبادل الرسائل. لذلك الآن هناك من يتوقع أنه قد يكون هناك إعلان عن شيء ما خلال الساعات المقبلة، والعين هي على مضيق هرمز، لأن العقدة تكمن في المضيق، وربما الحل أيضا يكمن في المضيق ذاته.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش، مراسل الجزيرة، كان معنا من طهران. نرحب بضيوفنا في الاستوديو: الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومن واشنطن العقيد ويليام إتش بوتنام، قائد قيادة أو قيادة جاهزية الاستخبارات العسكرية السابق. أهلا بكم جميعا. وأبدأ مع سيادة العقيد في محاولة أيضا لفهم الموقف الأمريكي الأخير. الرئيس الأمريكي يقول هناك نقاشات معمقة، وبأن الإيرانيين، وهي عبارة متكررة كثيرا، يرغبون في الوصول إلى اتفاق، لكنه

0: ويضع كل الخيارات أمامه بما فيها التصعيد العسكري. لكن نقلت إيكونوميست بأن هناك تقييم عسكري بأن الدافع وراء هذه التهدئة لليلة الثالثة يتعلق بأن الأهداف الموضوعية لم تعد حاضرة، لا يمكن ضرب أكثر مما ضرب. ما تعليقك؟
1: Well, first off, good evening and thank you very much for having me on the show.
2: بادئ ذي بدء، مساء الخير لكم وجزيل الشكر لكم على الاستضافة الكريمة. يشرفني أن أنضم إلى الضيفين الكريمين مرة من جديد وأقدر ذلك كثيرا. شكرا لكم. يتعين علينا أن نعاين الموضوع من هذا المنظور. الرئيس ترامب في واشنطن الآن يرسل بمؤشرات بأنه مهتم ب التوصل إلى اتفاق. العمليات العسكرية مصممة للإفساح في المجال المفاوضات السياسية، ولكن الدبلوماسية سوف تعتمد على النتائج طويلة الأجل. أعتقد أن واشنطن تفسح في المجال المفاوضات لكي ترى ما إذا كانت طهران تتسم بالجدية في موقفها للتفاوض، ولكن في الوقت نفسه يجب أن نفهم أنه يمكننا أن نكون على استعداد للتفاوض، وفي الوقت نفسه نستعد للضغط عند الاقتضاء. المثير للاهتمام هو أن الولايات المتحدة الأمريكية منخرطة في تصعيد عمودي، أي أن النزاع يصبح أشد من خلال القصف المكثف، فيما طهران انخرطت في التصعيد الأفقي، أي أنها تحاول أن توسع الرقعة التي تمتد فيها هذه المعركة. وبالتالي التحدي قدما بالنسبة إلى كلا الطرفين، الجهود من كلا الطرفين، الجهود العمودية من واشنطن والأفقية من طهران، هل تغير الحسابات؟ كل طرف يحاول أن يؤثر على حسابات الطرف الآخر.
0: دكتور شرقاوي، خيارات واشنطن لضرب إيران محدودة الفاعلية ومكلفة، هذا عنوان في إيكونوميست البريطانية اليوم وفقا لخبراء، أنت كيف تقرأ المشهد؟
3: يبدو أن هناك شح استراتيجي بالنسبة لترامب في هذه المرحلة. جرب حرب الأربعين يوما، جرب قصف الليالي 13، جرب ضرب الساحل، استخدام الزوارق الانتحارية، استخدم الصواريخ الجوية، ضرب العمق الإيراني، جرب المفاوضات من حيث انتهت مذكرة التفاهم. كل الخيارات استنفذت حتى الآخر. الآن يبدو أن اجتماع البيت الأبيض يوم الجمعة لحظة مفصلية بالنسبة لترامب، عندما بدأ يشعر أن القادة العسكريين ينصحونه بعدم المضي قدما في هذا الخيار العسكري، على أساس أن القصف الجوي سيضعف إيران ويجعلها طيعة على ما يسميه أنها ستقبل شروط الأمريكية 100%. يبحث الآن ترامب عن خيار آخر وهو غير واضح، هل يكون بمثابة عملية خاصة على مستوى جزيرة خرق، هل يكون على مستوى ضرب أهداف مدنية وعسكرية بمعنى تحطيم البنية التحتية داخل إيران، هل يبحث عن شيء آخر يجر به البريطانيين وبعض العواصم الأوروبية إلى حملة دولية ضد إيران؟ خيارات متعددة أمامه الآن، ولكنه لا يستطيع الحسم فيها، لأنه كلما تقدم، وهناك بالمناسبة مقالة تحليلية في CNN تقول إن ترامب عند كل منعطف في إدارة الحرب مع إيران يكتشف أنه أمام تعقيد آخر. فللأسف نحن بين حرب إيران الأصلية، حرب هرمز الجديدة، حرب إيران على دول الخليج وعلى الأردن، ثلاث حروب مفتوحة لا يمكن التباري فيها بشكل مباشر، وأيضا لا يمكن احتواؤها. إذا يمكن أن نقول باختصار الأمور تتحرك إلى خطر توسيع هذه الحرب إلى ما هو مواجهة إقليمية، وربما قد نصل إلى مرحلة لا يستطيع ترامب ولا تستطيع طهران التحكم فيها.
0: وهي أثمان أيضا يحذر منها وقد تزيد الأمر خطورة، وهنا نسأل الدكتور صديان عن لطالما تحدث الإيرانيون عن قدرتهم على تحمل الألم وعدم تقديم تنازلات، ويريدون نتائج وفقا للميدان، وبأنهم صبروا ولم يخسروا حتى هذه اللحظة، لكن ألا يخاطرون بفرص التفاوض الآن اعتمادا على هذه

0: الفكرة أن القدرة على تحمل الألم كبيرة لدى الإيرانيين.
1: الإيرانيون عبد السلام هم مجروحون الآن، يعني طهران مجروحة باغتيال المرشد الأعلى، القيادات العسكرية، القيادات السياسية، الكثير من المراكز الاستراتيجية، مراكز الطاقة النووي، وبالتالي هناك الكثير من الضرر أصاب إيران من جراء العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران. والمشكلة الأخرى هو أن الرئيس ترامب بعد كل مفاوضات دخلتها إيران، وإن دخلتها بحذر لكن تضفي إلى حرب، سواء كان العام الماضي كانت هناك حرب في يونيو حزيران، في فبراير كان هناك حرب أيضا، هذه المرة الثالثة الذي وقع فيها على مذكرة التفاهم أيضا الرئيس ترامب قال بأنها انتهت. وبالتالي كل الأجواء لا تشير بأن إيران تستطيع أن تمضي قدما حتى وإن أعطت تنازلات للجانب الأمريكي. هل السؤال الكبير هنا، هل أن الرئيس ترامب سوف يقبل بأي تنازل، أم أنه لا زال يصر على أن المعركة هي معركة إسرائيل، المعركة إسرائيل أولا في المنطقة وليس مصالح الولايات المتحدة. وبالتالي الآن نحن عندما أو هو الرئيس ترامب عندما يتحدث عن مفاوضات ودية ومفاوضات جيدة، لكنه في ذات الوقت يقول بأن هناك خيار عسكري يجب أن يكون، أو سوف تتعرض إيران إذا لم تقبل لخيار عسكري. هذا يجب على إيران أن تقبل. ماذا تقبل؟ تقبل مذكرة التفاهم أم تقبل شيء آخر؟ وبالتالي أنا أعتقد بأن لحد الآن في كل المفاوضات، يعني منذ بداية 2024 إلى الآن، لا توجد هناك أي مؤشرات إيجابية وضعها الرئيس ترامب أمام الإيرانيين لتعزيز الثقة المفقودة بين الجانبين. وبالتالي لا يمكن لنا، يعني أنا شخصيا الآن لا أتوقع بأن هناك سوف تكون معجزة في اختراق كبير للمفاوضات أو هذه الحالة الجامدة بين طهران وواشنطن. وبالتالي الحذر سيد الموقف، عدم التفاؤل سيد الموقف، القلق أيضا سيد الموقف، لأنه إذا نشفت الحرب مرة أخرى سوف تكون قاسية ليس من الجانب الأمريكي فحسب، وإنما من الجانب الإيراني فحسب. وبالتالي الأمن والاستقرار في هذه المنطقة معرض إذا ما تم تصعيد الحرب فعلا. نعم. معرض إلى الكثير من المخاطر.
0: وهنا نسأل سيادة العقيد ويليام عن الاحتمالات الموجودة. كما يقول ضيفنا، الإيرانيون خبروا تجارب سابقة، الثقة معدومة، وهذه قد لا تختلف عن سابقاتها، 3 ليالي من الهدوء، لكن ربما تستأنف الغارات. لكن السؤال عن ما الذي يهدد به الرئيس الأمريكي في حال عدم قبول إيران بالشروط الأمريكية في هذه المرحلة، عودة ل 13 يوما من الضرب بنفس الإطار، أم التهديد أكبر يذهب إلى المنشآت النووية والحيوية ونحوها؟
2: أعتقد أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة. القيادة الوسطى الأمريكية سوف تقدم للرئيس سلسلة من التوصيات. أولا، يمكن أن تستمر حملة القصف الجوي التي شهدناها لمدة 13 يوما لتقويض قدرات إيران على عرقلة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. الخيار الثاني هو توسيع رقعة الهجمات التي تستهدف إيران، الداخل الإيراني، المواقع العسكرية، البنى التحتية التي تساعد الجيش الإيراني على عرقلة الملاحة في مضيق هرمز. ثالثا، يمكن النظر في جهود من القوات الخاصة بالتوازي مع القصف الجوي، لربما عمليات إنزال مثلا تستهدف الجزر في منطقة مضيق هرمز. رابعا، محاولة السيطرة على هذه الجزر. طبعا لربما ليس هذا الخيار المستحب، لأن الجنود يمكن أن يستهدفوا بالصواريخ الإيرانية إذا ما حصل ذلك. إذن هناك خيارات على الطاولة، ولكنني أقول من السهولة بمكان تدمير الهدف أكثر منه تغيير حسابات الخصم وكيفية تفكير الخصم. أخيرا أود أن أقول نعم هناك هو بين واشنطن وطهران في مجال الثقة، ولكنه شارع من خطين من اتجاهين. نتذكر أن طهران هي المسؤولة عن انهيار المذكرة، لقد بدأت بقصف السفن المدنية في مضيق هرمز من دون العمل من خلال القنوات المناسبة لإنفاذ المذكرة. أنا أفهم إذن لماذا لدى إيران شواغل في بخصوص الولايات المتحدة الأمريكية ونوايا الولايات المتحدة، ولكن انعدام الثقة هو في كلا الطرفين وعلى كلا الطرفين العمل على إعادة بناء الثقة.
0: سأعود لمزيد من النقاش وسنبقى في ذات الإطار من حيث التداعيات. تداعيات أزمة مضيق هرمز امتدت إلى قطاع توليد الكهرباء عالميا، إذ إن تعطل وصول الإمدادات من المنطقة إن ذلك كله أضعف القدرة على إنتاج هذه الطاقة وسط توقعات بارتفاع الطلب عليها بسبب موجة الحر بسبب الصيف. التفاصيل في عرض عمار طيبي.
3: تداعيات الحرب وتعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز شملت كافة مجالات الطاقة ومنها الكهرباء، حيث يزداد الطلب عليها عالميا وسط تحديات توفير مصادر توليدها. وكالة الطاقة الدولية توقعت أن يسجل الطلب العالمي على الكهرباء نموا قويا خلال العام الجاري ليبلغ 3.6% مقارنة مع نمو بلغ 3% خلال العام الماضي. الطلب جاء مدفوعا بعوامل اقتصادية تشمل نمو قطاعات الصناعة وانتشار السيارات الكهربائية وعوامل أخرى تكنولوجية مثل التوسع في مراكز البيانات، إضافة إلى عامل المناخ مع زيادة الطلب على التبريد في ظل ارتفاع درجات الحرارة عالميا. هذا هو حجم الطلب العالمي على الكهرباء، ونرى كيف قفز بنحو 13% منذ عام 2015 إلى غاية عام 2020 ليبلغ نحو 24 تيراوات ساعة، ثم قفز بعد ذلك بنحو 20% إلى عام 2025 مع تجاوزه ل 28 ألف تيراوات ساعة. الطلب المتزايد على الكهرباء يواجه تحديات مصادر الإنتاج وسط استمرار اضطرابات أسواق الطاقة بفعل أزمة مضيق هرمز وما نتج عنها من تقلبات في الأسعار التي رفعت تكاليف توليد الكهرباء في الكثير من الدول. عندما ندقق في مصادر توليد الكهرباء في العالم نفهم أكثر لماذا يتأثر إنتاجها مباشرة بتداعيات أزمة الإمدادات من الشرق الأوسط. الطاقة المتجددة تصدرت خلال العام الماضي تصدرت مصادر إنتاج الكهرباء بنسبة 33%، ثم الفحم بنسبة 32%، فالغاز الطبيعي بنسبة 23%، ثم الطاقة النووية بنسبة 9%، ثم النفط ومصادر أخرى ب 2%، ما يعني أن الغاز والنفط يمثلان نحو ربع مصادر إنتاج هذه الطاقة. لذلك فإن تراجعت كميات هذه الواردات أو زادت أسعارها تنعكس مباشرة على توليد الكهرباء عالميا.
0: إذن كان هذا جانبا من التداعيات بخصوص مضيق هرمز والاستمرار في هذا التصعيد. نسأل الدكتور الشرقاوي عن هذه النقطة انطلاقا من التصعيد الذي ذكره السيد ويليام بأنه هو خيار مطروح وربما يذهب باتجاهات متعددة. عقدة الإشكالية في مضيق هرمز مستمرة، لو عاد واستأنف الرئيس الأمريكي العمليات العسكرية سيبقى الأمر كما هو عليه في مضيق هرمز. هل هو ضاغط على الرئاسة الأمريكية أكثر من الإيرانيين؟
4: هرمز أصبح بمثابة الشجرة التي تخفي خلفها كل تعقيدات الغابة. إذا وضعنا حرب إيران بمثابة هذه الغابة، بمعنى أن الهم أو الهوس بما هو مشروع نووي إيراني كان هو السردية التي التف حولها كل من ترامب ونتنياهو في فبراير قبل إعلان الحرب. ولكن عندما انفجر الوضع في مضيق هرمز أصبحت أزمة الطاقة، أصبح الاقتصاد السياسي هو الذي يعني يضل أو يحط ثقله في هذا الصراع بين الإيرانيين. الآن إذا عاد ترامب إلى القصف ستعود طهران أيضا إلى مزيد من السيطرة على مضيق هرمز، سيزداد الحصار البحري، إذا سنظور في حلقة مفرغة. التصعيد مقابل التصعيد، العناد مقابل العناد. ماذا سيحدث؟ أننا سنفتح الباب أمام أزمة طاقة عالمية، بمعنى أن هناك نفط وغاز وهناك سماد وهناك عدة أمور، وهناك أيضا احتمال أن ضرب الأهداف أو ضرب البنية التحتية بمعنى مصادر الطاقة ومرافق الطاقة في إيران. نعود إلى وصية الراحل علي لاريجاني رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي السابق إلى الإيرانيين، بمعنى إذا ضربت بنيتكم التحتية ومحطات الطاقة عليكم أن تضربوا محطات الطاقة في دول الخليج. إذا نحن الآن ما يسمى بالسبايرل أو الخط الحلزوني الذي يدور في تصاعده، نصبح أمام أزمة طاقة في إيران، أزمة طاقة في دول الخليج، وهذه الامتدادات هي ما يخوفني في هذه المرحلة، بمعنى أننا قد نصل في وقت من الأوقات بمنطق التصعيد إلى أن لا ترامب ولا الإيرانيين ولا أي طرف آخر مباشر أو غير مباشر يستطيع التحكم في إدارة الصراع في المرحلة المقبلة، بمعنى مرحلة الانفلات ومرحلة الضرب في كل اتجاه لعل وعسى. فبالتالي القوة الأمريكية لا متناهية، وأيضا قدرة الصمود الإيرانية محدودة، لأن لا يمكن أن نعول على أن الصمود سيبقى بنفس المتانة أو بنفس الفعالية. وأيضا عندما تستهدف دول أخرى أيضا المسألة كلها عبارة عن حفر في حفرة تؤدي نعم. إلى مزيد من التخندق.
0: ويبقى السؤال، ما الذي سيقدم من مقترحات؟ هناك بحسب مصادر فريق تقني إيراني في الصين التي دخلت على خط الوساطة لبحث ما يمكن تقديمه بشكل مقبول لكل الأطراف. مضيق هرمز كيف يمكن أن يخرج من الرؤية الإيرانية والرؤية الأمريكية إلى رؤية مشتركة قابلة للتنفيذ؟
1: دعني أشير عبد السلام إلى مضيق هرمز. مضيق هرمز في البداية، يعني بداية بعد اجتماع إسلام أباد، كان هناك تولدت هناك مشكلة، وهو الوصول للمفاوضات إلى طريق مسدود. تدخل الجانب القطري بقوة وانخرط في المفاوضات، واستطاع أن ينقذ هذه المفاوضات بفكرة جديدة، وكانت هذه الفكرة يعني ملائمة، وهو فصل المسارين، فصل المسار مضيق هرمز عن المسار النووي. وكل الاعتقاد السائد جميع كل الأطراف أنه النووي هو المشكلة الأساسية في هذه المفاوضات، وقالوا بأن مضيق هرمز هو إشكالية بسيطة يمكن أن تحل، ولذلك نبدأ بهذا المضيق. وقعنا في ما تم الاعتقاد بأن مضيق هرمز هو الأسهل، تبين بأنه الأصعب، وبالتالي كل طرف من الطرفين الأمريكي والإيراني أراد أن يختبر الطرف الآخر من خلال مضيق هرمز، وبذلك تعقدت الأمور. هناك حدث النوع من الاستحضار الماضي أيضا، وبات الصراع الأمريكي الإيراني لمدة 80 سنة أو 75 سنة موجود على طاولة مضيق هرمز، وبدأ هناك أهداف جديدة لهذا المضيق. كل يريد أن يستثمر الجانب الآخر، كل يريد أن يصفي حساباته مع الجانب الآخر، وبقينا في مضيق هرمز لحد الآن. أنا لا أعتقد بأن المسارين، يعني هناك مسار، هذه مسار المفاوضات، هناك مسارين متوازيين يسيران باتجاه متوازن لا يلتقيان، لا توجد هناك مصالح مشتركة بين الجانبين، لا الأمريكي يطرح مثل هذه المصلحة المشتركة ولا الإيراني يطرح ذلك، وبالتالي بقينا نسير بهذين المسارين. وبالتأكيد عندما يكون بهذا الشكل لا توجد هناك أي نتائج إيجابية لهذين، للمسار السياسي الدبلوماسي التفاوضي أيضا.
0: سيد ويليام، تعليقك على هذه النقطة، ما المقترح الذي يمكن أن يتقدم به الوسطاء سواء الصين أو عمان أو حتى غيرهم ليقبله الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بمضيق هرمز؟
5: أعتقد أن هذا السؤال مهم ويضع الإصبع على جرح المشكلة. أعتقد أن طهران وواشنطن انخرطتا في محاولات لرفع منسوب الضغط العسكري، واشنطن من خلال تكثيف، إيران من خلال التعقيد للتأثير على استراتيجية الخصم.

0: الآن تم توجيه الضغط من كل طرف باتجاه الطرف الآخر. أود أن نتذكر جميعا أنه قبل هذا النزاع حرية الملاحة البحرية كانت قائمة في مضيق هرمز. الآن تصر طهران على أنها هي تسيطر على المضيق. هذا خط أحمر للولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة تود أن تتأكد من أن دول الخليج العربي تستفيد من حرية الملاحة البحرية أيضا. إذا ما نتحدث عن اتفاق، الشواغل لدي هي التالية: إذا ما اتفقت مسقط مع طهران على شيء ما كان مقبولا من قبل الولايات المتحدة ودول الخليج العربية، لربما يمكن أن يتم تقديم رعاية ما وعناية ما لمضيق هرمز. ما الذي يحصل بالنسبة إلى المسألة النووية؟ هل سوف تكون طهران على استعداد للتفاوض بهذا الخصوص؟ في حال كان الجواب لا، كيف سوف تتصرف واشنطن؟ ماذا بالنسبة إلى الوكلاء الذين تستخدمهم إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة؟ هذه تحديات يجب العمل عليها، ولكن كما تفضل دكتور شرقاوي، التركيز الاستراتيجي وحتى المشكلة الآنية الآن هي مضيق هرمز. ولكن حتى من خلال حل هذه المشكلة يجب العمل على المشكلة التالية والمشكلة الأخرى من بعدها، وما هي الحوافز للتوصل إلى تسوية.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا. من واشنطن العقيد ويليام إتش بوتنام، قائد قيادة جاهزية الاستخبارات العسكرية السابق. نشكر في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ونشكر الدكتور محمد صالح سلقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. ونبقى مشاهدين في متابعة الأخبار العاجلة التي تظهر على شاشتنا نقلا عن مراسل الجزيرة وتفيد بهجوم مكثف بالمسيرات على مناطق عدة في إقليم كردستان، منها أربيل وسوران وخليفان. نتابع هذا المشهد مع مراسل الجزيرة عبد الفتاح فايد، ينضم إلينا الآن من أربيل. أهلا بك عبد الفتاح، ما الذي يرصد؟
2: مرحبا عبد السلام. بالفعل هجوم مكثف، بلغت عدد المسيرات التي هاجمت إقليم كردستان العراق في الدقائق الأخيرة حتى الآن نحو 7 مسيرات على مناطق مختلفة، منها كما ذكرنا أربيل وأيضا سوران، وكذلك مناطق مثل خليفان، كذلك عكرة في دهوك كذلك تعرضت لهجوم بالمسيرات. المسيرات حتى الآن تصدت لها الدفاعات الأرضية. سمعنا بشكل واضح عبد السلام دوي هذه المسيرات وأيضا أصوات الدفاعات الأرضية وهي تنطلق من طراز سورام، وهي تنطلق للتصدي ولتدمير هذه المسيرات. كما أيضا سمع بشكل واضح دوي هذه الانفجارات في سماء مناطق عدة كما ذكرنا. أيضا شوهدت ألسنة اللهب حيث اشتعلت بعض الحرائق في أحراش عشبية جافة خاصة في مدينة سوران وفي محيط مدينة سوران. الأهداف كما علمنا من المصادر الأمنية كانت هناك عدة أهداف يستهدفها هذا الهجوم، خاصة مطار أربيل الدولي في مدينة أربيل، وكذلك بعض مقرات الأحزاب الإيرانية المعارضة مثل حزب كوملا على سبيل المثال في مدينة سوران، حيث تعرض مقر الحزب لعدة هجمات من قبل، وكانت هذه الهجمات هذه الليلة التي وفقا للمصادر الأمنية لم تتضح حتى الآن إذا ما كانت قد لحقت بها أضرار جديدة أم لا. وكذلك أيضا الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض الموجود هنا أيضا في السليمانية أو في على الأقل حتى في مدينة سوران كذلك وفي محيط مدينة أربيل. إذا هناك هجوم مكثف في وقت قصير للغاية لأول مرة بعدد كبير من المسيرات في عدة مناطق تشمل محافظات عدة في إقليم كردستان العراق، محافظة أربيل، محافظة دهوك أيضا كما ذكرنا، خاصة منطقة عكرة، وعلى ما يبدو في منطقة عكرة هي مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض. إذا هي أهداف متعددة ومناطق متعددة في إقليم كردستان العراق. هذا ليس الهجوم الأول هذا اليوم عبد السلام، كان هناك أيضا ظهر اليوم هجوم بعدة مسيرات أيضا استهدفت مناطق عدة في أربيل وتم إسقاطها بالدفاعات الأرضية. لا يكاد يمر يوم عبد السلام في الحقيقة إلا ويشهد إقليم كردستان العراق هجمات بالمسيرات، على الرغم من حالة الهدوء أو على الأقل ما يسمى بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لكن على ما يبدو إقليم كردستان غير مشمول.

0: بهذه الحالة لا يكاد يمر يوم. كان هناك اليوم مؤتمر صحفي لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البرزاني، ندد فيه بهذه الهجمات وأكد على أن إقليم كردستان ليس طرفا في هذا الصراع، بل وتحدث بمرارة أيضا عن أن بعض هذه الهجمات تنطلق من داخل العراق، وأشار بشكل واضح إلى أن هجمات الجمعة الماضية انطلقت من محافظة نينوى إلى الغرب من أربيل، وبالتالي كان يشير بذلك. وقال أيضا أخيرا عبد السلام أن إقليم كردستان طلب من العديد من الدول بما فيها العراق تزويده بأسلحة مضادة لهذه الطائرات، أسلحة مناسبة للتصدي لهذه الهجمات، لأنه يعتمد بالكامل الآن على المضادات الأرضية والدفاع الجوي الخاص بالتحالف الدولي، ولهذا ربما تتكثف الاستهدافات لمطار أربيل عبد السلام.
1: من أربيل عبد الفتاح فايد مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك. إلى تطورات في الضفة الغربية، حيث تتسع رقعة التصعيد بأشكال وطرق تختلف من منطقة إلى أخرى، فبينما تتصدر العمليات العسكرية المشهد في بعض البلدات، يطغى عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني في بلدات أخرى. فما الذي يفسر هذا التباين؟ وكيف ترتبط طبيعة التصعيد بجغرافيا كل منطقة؟ المزيد في سياق التقرير التالي.
2: في واقع كان يتراكم فيه العنف والتوسع الاستيطاني منذ أشهر، تتسع دوائر التصعيد في الضفة الغربية، كلما اتسعت جغرافيته تعددت أشكاله. تصعيد لا يتحرك في اتجاه واحد، إذ يجمع بين الضغط العسكري والعنف الميداني والتوسع الاستيطاني. في منطقة نابلس ومحيطها، أي في قرى كتل وقصرى وبيت فوريك وسالم ومادما، اتخذ التصعيد شكل اقتحامات من مستوطنين مسلحين، إضافة إلى رد عسكري واسع كالاعتقالات الجماعية وحظر التجوال وتجريف الأراضي. تفسير أسباب هذا الشكل من التصعيد يأخذنا إلى موقع هذه المنطقة، فهي قريبة من مستوطنة حفاج العاد وغيرها من المستوطنات التي توصف بالعنيفة. المستوطنون هناك وفق التقارير الإسرائيلية نفسها يدخلون تلك القرى الفلسطينية، فيتحول الاحتكاك إلى إطلاق نار وقتل، ثم يستغل الجيش الحادث لشن عملية أمنية واسعة وإغلاق المداخل وتسريع شرعنة البؤر والمزارع. وحسب صحيفة جيروزاليم بوست، أصبحت أحداث العنف في تل مبرراً لتسريع مشروع استيطاني معد مسبقاً قبل الانتخابات الإسرائيلية. أما في منطقة شمال الضفة وبالخصوص في جنين ومخيماتها وطول كريم وطوماس، يأخذ التصعيد شكل عمليات عسكرية متكررة واقتحامات للمخيمات والبلدات مع اعتقالات وهدم وتجريف. استناداً إلى بيانات الجيش الإسرائيلي، يعتمد هذا الأخير هناك على العمليات الأمنية المباشرة كالمداهمات والإخلاء. فالكثافة السكانية العالية في المخيمات بالمنطقة والتاريخ الطويل للعمليات الإسرائيلية هناك يجعل الرد العسكرية هو الأداة الأساسية للسيطرة وتحويل المخيمات إلى مناطق خاضعة بشكل دائم وفق تقارير منظمة بيت سلم. في قلقيلية ومحيطها كقرى فرعتة وجيت وعزون وإمتين، يظهر التصعيد في شكل هجمات مستوطنين من قبيل إطلاق النار وحرق ممتلكات وسيارات ومنازل مع اقتحامات عسكرية محدودة. لماذا هذا الشكل؟ لأن المنطقة قريبة من الخط الأخضر ومن مستوطنة إسرائيلية. تقول التقارير الأممية إن المستوطنين هناك ينفذون هجمات بعد أي حادث في نابلس أو غيرها. الهدف هنا هو ترهيب السكان وفرض واقع ميداني عبر الحرق والضرب، بينما الجيش يركز على الاعتقالات والإغلاقات. وبما أن المنطقة عبارة عن أراض زراعية خصبة وقريبة من المستوطنات، فهذا يجعلها هدفا سهلا للهجمات الليلية. وقد سجلت في المنطقة إصابات متعددة واعتداءات على الممتلكات بعد حادثة تل الأخيرة التي أدت إلى مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين 2 وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. في بؤرة الخليل ومسافر يطا ينعكس شكل التصعيد الرئيسي في عنف مستوطنين متكرر كالهجمات على المزارعين والرشق بالحجارة وحرق وإصابات بالرش مع هدم وتضييق على التجمعات البدوية والرعوية. تتضح أسباب اختيار هذا الشكل في كون المنطقة جنوبية وتحتوي على تجمعات بدوية ومزارع صغيرة معرضة للتهجير القسري عبر الضغط اليومي. المستوطنون خاصة في سوسيا ومناطق مسافر يطا يعتمدون على الهجمات المتكررة لإجبار السكان على الرحيل، مدعومين بغطاء عسكري وفق الأمم المتحدة. حسب هيومن رايتس ووتش، يشكل التصعيد الحالي في الضفة أداة لإعادة رسم الخريطة الميدانية فيها عبر

0: مزيج من العنف الميداني والضغط البنيوي، كل بؤرة تكشف شكلا يناسب جغرافيتها وسكانها وتاريخها، والنتيجة المشتركة هي تضييق الخناق على الفلسطينيين وتسريع واقع الضم الفعلي.
1: انضم إلينا الآن من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد نهاد. نحاول أن نفهم منك أيضا سياق هذه التطورات الأخيرة خصوصا في نابلس، في ظل تطور هذا المشهد على مدى سنوات، ونحن نذكر حتى قبل 7 أكتوبر ما كان يجري في الضفة الغربية وخصوصا في حوارة ونحوها، ففي أي سياق تضع هذه التطورات الأخيرة في نابلس والعملية العسكرية الإسرائيلية المعلنة؟
2: تحياتي أستاذ عبد السلام لكم ومشاهدي الجزيرة. الحقيقة أن الأحداث تجري على جميع أراضي الضفة الغربية وليس فقط في نابلس، وربما كانت الحادثة الأبرز هي في بلدة تل بسبب مقتل ضابط وجندي إسرائيليين، إنما الأحداث سبقت ذلك في قرى دير جرير وجلود وقصرة وأيضا ترمسعية وذيت فريك وذيت دجن، في كل قرى في منطقة الخليل حتى هناك أحداث أيضا، وفي عدد من قرى رام الله وبيت لحم. إذن هي هجمة شاملة يشارك بها المستوطنون باعتبارهم فصيلا رئيسيا من أدوات الاحتلال إلى جانب الجيش والأجهزة الأمنية وحتى الإدارات المدنية مثل وزارة الإسكان، وزارة الزراعة، وزارة المالية، وزارة الآثار، كلها تساهم في هذه الهجمة التي أيضا يغطيها الكنيسة من خلال سن قوانين تتيح لليهود أن يستفردوا بالأراضي الفلسطينية وبالفلسطينيين. الكنيسة الذي أقر قانون أساس يعني بمثابة قانون دستوري أن حق تقرير المصير هو حق حصري لليهود في هذه البلاد، هذا يجري ترجمته عمليا أنه الحريات والحقوق وحق الحياة أيضا هو حق حصري لليهود، وبالتالي يصبح من حق اليهودي أن يقتل الفلسطيني لمجرد شعوره بالخطر أو بالتهديد، بينما لو رفع الفلسطيني يده لمجرد يعني الاحتجاج فيمكن أن يعاقب بالموت على أي مظهر من مظاهر معارضة الاحتلال. إذن هي حالة تتطور باستمرار وتتحول من شكل انتهاكات متفرقة إلى سياق شامل تشارك بها كل أدوات الاحتلال،
1: والسياق إلى ما يقود، لأنه إذا راجعنا بالذاكرة إلى التصريحات اللافتة للرئيس الأمريكي عندما قال بلهجة واضحة لن يتم ضم الضفة الغربية، بينما نحن نتابع الآن الخطاب الإعلامي من اليمين المتطرف وأعضاء في حكومة بنيامين نتنياهو يعودون لذات الحديث، ما الذي يفهم؟
2: ما يفهم من ذلك أن إسرائيل تحتال على هذه العبارة، هي لا تعلن ضم الضفة، ليست في حاجة إلى إعلان صاخب استعراضي عن ضم الضفة، لكنها تقوم يوميا بقضم مزيد من الأراضي، تقوم بعمليات ضم زاحف، زرع الأرض المحتلة بالاستيطان. الآن هناك أكثر من 360 بؤرة استيطانية ما عدا حوالي 190 مستوطنة مشرعنة أي مقرة من قبل الحكومة، إلى جانب أكثر من 350 أخرى هي عبارة عن بؤر أي أنوية أولية لمستوطنات يعني على جدول أعمال الحكومة شرعنتها لاحقا، وبالتالي إسرائيل تقوم بالضم الفعلي الزاحف تدريجيا دون الإعلان، هي ليست بحاجة إلى إعلان، إنما هي تراهن على أن ما تفعل على أرض الواقع سيبقى حقائق مادية يصعب التراجع عنها في المستقبل، خاصة أن إدارة ترامب نفسها الرئيس ترامب بصفقة القرن التي أعلنها في ولايته الأولى تحدث عن ضم تجمعات المستوطنات لدولة إسرائيل، والحديث هنا عن حوالي 35-40% من مساحة الضفة الغربية، الفارق بينه وبين ما يريده المستوطنون هو فارق يعني نسبي فقط، يعني المستوطنون يريدون ضم 60% على الأقل من أراضي الضفة الغربية، والبعض يطمع بإضافة مناطق باء. إذن هذه الحالة الاستيطانية تترافق مع أيضا حالة ضعف فلسطينية يجب أن نشير لها بسبب تراجع دور الحركة الوطنية بكل فصائلها ومؤسساتها وحالة الانقسام والعجز والشلل التي يعني لا تتيح مواجهة موحدة للفلسطينيين لهذا المخطط، يضاف إلى ذلك حالة الانشغال الإقليمي والدولي بأزمات العالم وأزمات المنطقة. والتي
1: أنت لا تتوقع بأن يكون هناك حديث بين الرئيس الأمريكي وبنيامين نتنياهو حول الضفة الغربية في ظل هذا التحذير الآن القادم من بعض المسؤولين والضباط والأمنيين والدبلوماسيين الإسرائيليين بخصوص انفجار الوضع؟
2: نعم، هذا مؤكد لا شك أن الرسالة التي وجهها 600 من قادة إسرائيل الأمنيين والسياسيين هي رسالة في غاية

0: الأهمية كونها صادرة عن مرجعيات أمنية وعسكرية لها شأن ولها باع طويل في تمثيل إسرائيل يعني وفي الدفاع عنها عسكرياً. وهؤلاء حذروا من أن خطط هذه الحكومة التي باتت رهينة لغلاة المتطرفين لا تضر فقط بإسرائيل وبمستقبل السلام بالمنطقة، بل تمس مصالح الولايات المتحدة وتهدد أيضا بمزيد من العزلة لإسرائيل، وتقطع الطريق على أي عمليات تطبيع وتوسيع لاتفاقات السلام الإبراهيمي. وبالتالي ستكون هذه الرسالة التي عممت على وسائل الإعلام ووصلت نسخ منها لكوشنير وويتكوف بلا شك ستكون حاضرة في مباحثات ترامب ونتنياهو، مع أنه أنا تقديري أن ترامب لم يكن متشجعا لمقابلة نتنياهو في هذا التوقيت. نتنياهو هو الذي أصر واستغل مناسبة وفاة السناتور لينسي جراهام لكي يزور الولايات المتحدة، وبالتالي هو اللقاء مجرد تحصيل حاصل. لا أعتقد أن نتنياهو سيحصل على أي شيء بخصوص الملف الفلسطيني، ربما يكون الملف الإيراني حاضرا. وأما ادعاءات نتنياهو بشأن توسيع عملية السلام باعتقادي أن هذه المسألة ليست ملحة لدى الرئيس الأمريكي الذي يفكر في كيفية الخلاص من أزمة مضيق هرمز الآن.
1: نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية من رام الله، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا ننتقل الآن إلى نافذة تبحث الجانب الاقتصادي للتضييقات التي يعاني منها الفلسطينيون بالضفة الغربية مع الزميلة ميادة عبد.
2: أهلا بكم مشاهدينا إذن في هذه الفقرة التي تناقش الإجراءات الإسرائيلية التي تتحكم بالاقتصاد الفلسطيني وتؤثر في الحياة اليومية للفلسطينيين بالضفة الغربية. وقع البروتوكول الفلسطيني الإسرائيلي المعروف ببروتوكول باريس الاقتصادي في باريس في 29 من أبريل عام 1994، وذلك كملحق اقتصادي لاتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بهدف تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الطرفين. هذا البروتوكول وملاحقه دمج لاحقا في اتفاق غزة أريحة. روج البروتوكول وروج على أنه ترتيب مؤقت بعمر المرحلة الانتقالية منذ اتفاقية أوسلو وهي 5 سنوات، غير أن العمل به ظل مستمرا وهو ما أحكم السيطرة الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني. نص البروتوكول ونص على تولي وزارة المالية الإسرائيلية جمع أموال المقاصة عند المعابر الحدودية وتحويلها إلى الجانب الفلسطيني شهريا بعد خصم عمولة بنحو 3% مقابل خدمات الجباية. تفرض إسرائيل وفقا لاقتصاديين فلسطينيين ومنظمات حقوقية بموجب هذا البروتوكول قيودا على معظم جوانب الحياة الاقتصادية الفلسطينية عبر سيطرتها على المعابر وربط التصاريح الاقتصادية بالاعتبارات الأمنية، ومنع كذلك الاقتصاد الفلسطيني من التعامل مع دول ليس لها علاقة سياسية أو تجارية مع إسرائيل. لم تلتزم إسرائيل بالاتفاقية واستخدمت أموال المقاصة ورقة ضغط ووسيلة لتحقيق أهداف سياسية، فاقتطعت من قيمتها أو امتنعت عن تحويلها. تزامنا مع حربها على غزة في أكتوبر عام 2023 لم تحول إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية سوى 30% من إيرادات أموال المقاصة. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية فقد بلغت قيمة التحويلات التي احتجزتها إسرائيل نحو 7 مليارات شيكل من 2019 حتى 2025، ويقدر المبلغ من رسومات المعابر الحدودية التي امتنعت إسرائيل عن تحويلها بنحو 250 مليون دولار أمريكي بين 2018 و2025. ويؤكد اقتصاديون فلسطينيون أن إسرائيل تتحكم بالقرار النهائي بكل ما يتعلق بتنمية الاقتصادية الفلسطينية التي قيدتها الاتفاقية بالموافقات السياسية والأمنية. يشير الخبراء أيضا إلى أن الاتفاقية تحاصر الاقتصاد الفلسطيني وتمنعه من الانطلاق نحو تنمية حقيقية. معنا من رام الله الدكتور نصر عبد الكريم، أستاذ العلوم الاقتصادية والمالية في الجامعة الأمريكية برام الله. أهلا بك دكتور نصر عبد الكريم. ونحاول أن نقف بالفعل كيف تتكامل هنا الأدوار بين منع التصاريح الأمنية وبين القرارات الأمنية عموما المتعلقة بالجانب الاقتصادي، وبين أيضا التعامل في المقاصة ضمن هذا البروتوكول بروتوكول باريس، وكيف تؤثر على حياة الفلسطينيين.
3: تحياتي لك أخت ميادة وشكرا على الاستضافة. ولا شك أنه الحكومات الإسرائيلية متعاقبة أفرغت اتفاق باريس كما اتفاق أوسلو من مضمونه.

0: وبقيت تلتزم فقط بما يخدم مصالحها، ودائما قدمت الاعتبار الأمني العسكري التوسعي الاستيطاني على أي اعتبار آخر في علاقاتها مع الفلسطينيين. ولهذا السبب هي عندما فرغت من حرب الإبادة على قطاع غزة وتفرغت اليوم الضفة الغربية وبدأت في إجراءات بعد طوفان الأقصى مختلفة تماما عما كان سابقا، وبدأ التغول الاستيطاني، بدأت المداهمات وهدم المنازل والمساكن وهدم المحلات التجارية وقطع الطرق وحواجز بألف حاجز في الضفة الغربية وتقطيع عواصلها، وبدأ هناك هجمة غير مسبوقة على الإطلاق يبدو أنه هدفها تقويض أي حل وصولا لدولة فلسطينية مستقلة، كما أعلن أكثر من رسمه تريتش ونتنياهو. وبالتالي أنا أعتقد القرار الأمني السياسي الإسرائيلي هو ينطوي على تفكير إسرائيلي بفرض نوع واحد من الحل في المستقبل إذا صار في حل، هو حل حكم ذاتي ربما موسع قليلا لكن لا ينطوي إطلاقا على وجود مقومات اقتصادية لدولة. للأسف كل إجراءات اللي بنشوفها اليوم هي تقويض قدرة الاقتصاد الفلسطيني بشكل متسارع.
1: طيب نقرب المشاهد أكثر دكتور نصر من هذه الأثار، يعني أخذنا بعين الاعتبار مثلا ما تحدثنا عنه عن المقاصة تحديدا، كيف تستخدم إسرائيليا وكيف تنعكس على الأسرة الفلسطينية؟
0: المقاصة أموال فلسطينية خالصة، وبالتالي سموتريتش بدأ يخصمها بالكامل ولا يحولها من شهر 5/2025، وقبلها كان يخصم يقوم باقتطاعات مختلفة منها. بالتالي تراكم لدينا أكثر من 4-5 مليار دولار حتى الآن في ذمة الإسرائيليين، وهذه أموالنا تنعكس بشكل واضح على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على دفع رواتب. أنت تخيل اليوم أن موظفي السلطة اللي عددهم يتجاوز 150,000، يعني بعيلوا تقريبا مليون شخص، هم يتقاضوا أنصاف رواتب وفي أحسن الأحوال 60% من الراتب. وتخيلي بأنه السلطة الفلسطينية القادرة على تأمين الأدوية مثلا في صيدليات المستشفيات ولا تأمين الطباب في كثير من الحالات، وتخيلي بأنه هناك في أسر كانوا يتقاضوا حوالي 120 ألف أسرة في الضفة وغزة ما يسمى بالمساعدات والإعانات النقدية في إطار ما يسمى الحماية الاجتماعية. اليوم السلطة لا تستطيع أن تلبي هذه الحاجة. وتخيلي أيضا بأنه السلطة كمان هي تراكم عليها ديون تتجاوز 47 مليار شيكل، يعني حوالي 16 مليار دولار، وهذا بتطرح السؤال التالي من سيدفع هذه الالتزامات مستقبلا ودافعي الضرائب؟ وبالتالي الأوضاع المعيشية جدا صعبة. ولكن تخيل أيضا بأن البطالة في الضفة الغربية خصوصا بين الشباب خريجين الجامعات هي بلغت أرقام قياسية، وليس فقط البطالة، أزمة تكدس الشيكل، تهديد بقطع العلاقات المصرفية، أزمة المحروقات.
1: دعني أقف معك دكتور على أزمة البطالة تحديدا، تصاريح العمل التي لا تمنح والتي زادت القيود عليها بعد أكتوبر 2023 كيف انعكست بالفعل على اقتصاد البلد وعلى نسبة البطالة؟
0: لا شك بأنه أنت تخيل أنه قبل 2023 كان يتم استيعاب ما يقترب من 200 ألف عامل في داخل الخط الأخضر، سواء من غزة كان 20 ألف في آخر كم شهر قبل اندلاع طوفان الأقصى، وفي الضفة الغربية كان يصل الرقم إلى 180 ألف بشكل رسمي وغير رسمي. كان هذول يجلبوا حوالي 400 إلى 500 مليون دولار شهريا للسوق الفلسطيني، وهذا كان يحفز الاقتصاد الفلسطيني على النمو. اليوم انقطع معظم هؤلاء عن العمل في داخل الكيان، وبعضهم اللي صح له فرصة للأسف هي في المستوطنات، وعدد قليل بقي مع تصاريح. وبالتالي اعتبار الأمن الإسرائيلي هو في تضييق على خناق الناس، وبالتالي عقاب جماعي. لذلك اليوم فيش تصاريح، حتى خريجين الجامعات لما بتخرجوا من الجامعات في الضفة الغربية الاقتصاد القطاع الخاص والقطاع العام وقادر على توظيف أكثر من عدد محدود من بضع آلاف من الفرص العمل، بينما يتخرج حوالي 40-50 ألف سنويا من الجامعات. وبالتالي أنت بتحكي عن أزمة بطالة قاسية جدا تواجه جيل، وهذا الجيل هو القادر على الإنتاج اللي ربما عنده المعرفة والتقنيات اللي بتغير في المجتمع. وبالتالي هذه الأزمة هي أزمة أظن متعددة الأوجه في الضفة الغربية، ظاهرها اقتصادي ولكن كمان يعني باطنها وبعدها الاستراتيجي والسياسي أمني.
1: تعدد كذلك أيضا أدواتها، إن أخذنا بعين الاعتبار ما حذر منه محافظ سلطة النقد الفلسطينية الخميس الماضي عندما تحدث عن خطورة وقف العلاقات المصرفية كذلك بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، حدثنا عن هذه النقطة تحديدا.
0: والتهديد بقطع العلاقات المصرفية هو متكرر منذ تولت هذه الحكومة اليمينية الحكم، وبالتالي سموتريتش دائما يبقي هذا السيف على رقاب البنوك الفلسطينية والبنوك الإسرائيلية معا. في آخر فترة قبل أسابيع بادر البنكان الإسرائيليان أبو علي وديسكونت بأنفسهما إلى إخبار البنوك الفلسطينية بأنه النيل قطع هذه العلاقة، وبالتالي واحدهم بدهم يقطع في 13/8 والآخر في 1/9 تمهيدا لتسوية الملفات العالقة. وبالتالي هذا بيعني بكل بساطة بأنه البنوك الفلسطينية لن تكون بمقدورها أن تصل للمقاصة الإسرائيلية اللي هي ميزان المدفوعات الإسرائيلية ونظام المدفوعات الإسرائيلية، وبالتالي أي تسويات مالية سواء شيكات أو حوالات بالشكل الإسرائيلي هي لن تستطيع هذه البنوك قادرة أن تكون قادرة على تسويتها. من هون بصير في إرباك لا ما يسمى سلسلة الاستيراد، توريدات وخطوطا المواد الأساسية مثل المحروقات مثل المياه مثل الكهرباء، لأنه كيف ستتم دفع هذه الأموال أو هذه الأثمان، هذه البضائع اللي بتم استيرادها. وبالتالي متوقع أن تواجه البنوك أزمة كبيرة إلا إذا استطاعت أن تجد بدائل، وهذه البدائل قد تنطوي على بعض العمولات الإضافية التي استخدمت البنوك المراسلة في أوروبا مثلا. ولكن هذا لا شك أنه سيعيق أيضا تسوية الشيكات للعمال والحوالات المصرفية للعمال، هو سيربك الحياة الاقتصادية الفلسطينية من جديد، سيؤدي بالنهاية الأمر إلى مضاعفة الصعوبات اللي بواجهها الفلسطينيين، وخصوصا نتحدث كمان عن تكدس شيكل، يعني بنحكي عن حوالي 17 مليار شيكل متكدسات في البنوك الفلسطينية بدون فائدة، وإسرائيل ترفض استلامها. وهذا كمان بيطرح السؤال الكبير، في حال قطع العلاقات المصرفية لماذا أنا ملزم كفلسطيني أن أبقي هذه الأموال متكدسة ببنوكي، ولماذا ألزم أصلاً بإني أستمر في التعامل مع الشيكل؟ لماذا لا يتاح لي كما تحدث رئيس الوزراء في بروكسل أن أعيد النظر في كل العلاقات الاقتصادية مع الإسرائيليين وأبدأ أبحث عن بدائل استراتيجية تحررني من هذه المهمنة والتبعية الإسرائيلية بتوظفها أمنياً وسياسياً؟ يعني هذه الظواهر الاقتصادية والإنسانية هي توظفها إسرائيل في سبيل طموحاتها ومخططاتها في فرض تسوية من طرف واحد في حال أن يكون هناك في حديث عن مفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله دكتور نصر عبد الكريم، أستاذ العلوم الاقتصادية والمالية في الجامعة العربية الأمريكية برام الله. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: وأهلا بكم مشاهدينا مجددا، مستمرون معكم في متابعة أهم التطورات في المنطقة. في آخر المسجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات ودية تجري مع إيران في الوقت الراهن، مشيرا إلى وجود احتمال للتوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب أنه مستعد لعمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات، وإن قراره تجميد الهجمات على إيران جاء بعد طلب دول الوسطاء منح فرصة للتفاوض. وقبيل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن، قال ترامب إن لديه بعض الخلافات البسيطة مع نتنياهو لكنهما متقاربان جدا بشأن إيران. إيرانيا قال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن طهران لن تسمح لواشنطن بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام، مشيرا إلى أن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز إيجابية. في الأثناء حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني من أن الحصار البحري الأمريكي وتهديد سفن إيران يعد بمثابة توسيع لنطاق الحرب، مشيرا إلى أن أي عمل عدائي أمريكي لن يترك دون رد. في تطور آخر قالت وزارة الدفاع السعودية إنها اعترضت ودمرت مسيرات قادمة من الأراضي العراقية كانت تحاول استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. وأكدت الخارجية السعودية حق المملكة في الدفاع عن النفس، وشددت على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. هذا وأعلنت رئاسة الوزراء العراقية أن رئيس الوزراء وجه بتحقيق أمني فيما جاء ببيان السعودية عن استهدافها بمسيرات من أراضي العراق. وقد أفاد مراسل الجزيرة بشن هجوم مكثف بالمسيرات على مناطق عدة في إقليم كردستان العراق منها أربيل ودهوك وسوران. في لبنان قال الرئيس جوزيف عون إن بلاده لن تقبل باستمرار خرق إسرائيل بنود صيغة اتفاق الإطار، معربا عن خشيته من أن يؤدي ذلك إلى التأثير على فعالية الاتفاق. في الضفة الغربية تواصل قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة واقتحاماتها لمناطق عدة وسط تصريحات لمسؤولين عسكريين إسرائيليين نقلها موقع والا تقول إن الوضع بالغ الخطورة وقابل للانفجار. نقف على المشهد مع مراسلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد ومن أربيل مراسل الجزيرة عبد الفتاح فايد، أهلا بكما. أبدأ مع محمد، ومحاولة لفهم التصريحات للرئيس الأمريكي في أي سياق توصل؟

0: نعم، في الواقع اللغة الدبلوماسية طغت بشكل واضح على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم منذ تعليق الضربات على إيران، لكنها جاءت مقرونة أيضا بتهديد واضح بالعودة إلى القوة العسكرية إذا فشل هذا المسار، في كلمة ألقاها بولاية ميشيغان ضمن جولة في ولايات حاسمة انتخابية. قال إن واشنطن تجري مفاوضات وصفها بالودية مع إيران وبأن فرص التوصل إلى اتفاق تبدو جيدة، لكنه أكد في نفس الوقت بأن فشل المحادثات سيعني استئناف القصف بشكل قوي. حرص ترامب كذلك على تقديم هذا التحول إن كان يمكن وصفه كذلك باعتباره نتيجة مباشرة للحملة العسكرية الأمريكية، حيث اعتبر أن الضربات هي التي دفعت طهران إلى طلب وقف القصف والجلوس إلى طاولة المفاوضات. أكد أيضا أن الحصار البحري على مضيق هرمز لا يزال ورقة الضغط الأساسية لدفع إيران نحو التفاوض، كما أعلن أيضا عزمه استخدام الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي لحقت بالسفن جراء الهجمات في المضيق، في خطوة تعكس توسع المطالب الأمريكية لتشمل تحميل طهران كلفة الخسائر الاقتصادية الناتجة عن تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز. في تصريحات أيضا لأكسيوس والقناة الثانية عشرة الإسرائيلية، أوضح ترامب أن المفاوضات مع إيران عميقة جدا لكنها لن تحصل على وقت طويل، حيث كشف أن دول منخرطة في الوساطة طلبت منه تجميد العمليات العسكرية لإعطاء الدبلوماسية فرصة، مع تشديده أيضا على أن نافذة التوصل إلى اتفاق تبقى قصيرة بأن البديل سيكون تحركا عسكريا أقوى بكثير. على الجبهة الأمريكية الإسرائيلية، نشير إلى ما أورده أكسيوس قبل قليل بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوفد المرافق له وصلوا للتو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن قبيل لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ترامب وأيضا بنيامين نتنياهو سعيا للتأكيد على تماسك تحالفهما رغم الإقرار بوجود بعض الخلافات. ترامب وصف نتنياهو بأنه رائع، لكنه أقر بوجود خلافات بالرغم من أنه وصفها بالبسيطة بين الجانبين، وذلك قبيل هذه الزيارة المرتقبة لنتنياهو للبيت الأبيض، وأيضا في إطار المشاركة في جنازة السناتر السابق ليندزي جرام. يأتي هذا اللقاء بينما تميل واشنطن إلى اختبار هذا المسار الدبلوماسي، في حين يواصل نتنياهو التشكيك في جدواه، حيث أكد في تصريحات لفوكس نيوز قبل هذه الزيارة بأن الحرب لن تنتهي إلا بالقضاء على البرنامج النووي الإيراني، سواء عبر اتفاق يحقق هذا الهدف أو عبر الاستمرار في الضغط العسكري. شدد أيضا على وجود التزام مشترك بينه وبين ترامب باستخدام جميع الوسائل لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. طبعا هذه الزيارة تكتسي أهمية خاصة لأنها تأتي في الوقت الذي قررت فيه الولايات المتحدة وقف هذه الضربات لإفساح المجال للمسار الدبلوماسي، وأيضا تأتي في إطار سعي نتنياهو لإقناع الرئيس دونالد ترامب بأن لغة القوة هي اللغة التي تفهمها إيران. على الصعيد الميداني، القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أن تعليق الضربات الجوية لم يغير طبيعة الضغط العسكري، حيث أعلنت استمرار الحصار البحري على إيران، وأشارت إلى توجيه 17 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وأيضا تفتيش سفن أخرى في إطار ضمان الالتزام بالإجراءات المفروضة، وهو ما يعكس أن واشنطن تبقي أهم أدواتها الحالية الحصار البحري على الموانئ الإيرانية بالتوازي مع الاستثمار مرحليا في المسار التفاوضي. في الوقت نفسه، ترامب سعى أيضا إلى نفي أن يكون تعليق الضربات مرتبطا بتراجع القدرات العسكرية الأمريكية، حيث أكد أن الولايات المتحدة تمتلك مخزون كبير من الذخائر وأنها في وضع عسكري جيد جدا. في السياق نفسه، وزارة الحرب أعلنت في هذا السياق توقيع اتفاقيتين لمدة 7 سنوات مع شركات أسلحة من بينها لوكهيد مارتن وأيضا L3 هاريس لزيادة إنتاج مكونات صواريخ الباتريوت والثاد، في مؤشر على أن واشنطن تمنح الدبلوماسية فرصة لكنها في نفس الوقت تستعد لاحتمال استئناف المواجهة. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. محمد الأحمد كان معنا من واشنطن. نذهب لعبد الفتاح فايد من أربيل والتطورات المتعلقة بالاستهدافات والهجوم المكثف كما يوصف الآن بالمسيرات، ما الذي يرصد؟
2: بالفعل عبد السلام، تطورات سريعة ومتلاحقة في الحقيقة، وهجمات مكثفة.

0: خفض الدهوك، وكذلك أيضا كان هناك هجوم على جبل هيبة سلطان في السليمانية، وكذلك جيجنكان أيضا حيث هجمت مقرات للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض في هذه المنطقة على مقربة من مدينة سوران، وكذلك أيضا هجمات أيضا على مدينة سوران حيث مقر لحزب أيضا كوملا أيضا وهو أحد الأحزاب الإيرانية المعارضة التي تتخذ من إقليم كردستان العراق مقرا لها منذ عقود طويلة، وبالتالي الهجمات مكثفة، وأيضا الأهداف التي تستهدفها هذه الهجمات أيضا متعددة ومتنوعة وتنتشر على مساحات واسعة ومدن كثيرة من مدن إقليم كردستان العراق، لعل هذا هو اليوم الذي يشهد أكبر عدد من الهجمات. كانت هناك عدد من الحرائق في مناطق وأحراش عشبية جافة حيث سقطت بعض هذه ربما الشظايا نتيجة تصدي الدفاعات الأرضية لبعض هذه الهجمات، وكان هناك أيضا سماع لدوي الانفجارات في سماء أربيل، سمعنا ذلك، سمعنا تحليق الطائرات أولا ثم سمعنا أيضا أصوات مضادات السيرام أيضا التي تنطلق للتصدي لهذه الهجمات بالمسيرات، وبالتالي هو هجوم مكثف. على ما يبدو عبد السلام، فإن إقليم كردستان هو مستثنى من حالة التوقف الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لا تكاد الهجمات تتوقف على مدن الإقليم المختلفة حتى في فترات الهدوء بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور برزاني كان لديه مؤتمر ظهر الاثنين، تحدث بغضب شديد عن هذه الهجمات التي تستهدف إقليم كردستان، وأدان هذه الهجمات مؤكدا أن إقليم كردستان ليس طرفا في هذا الصراع، ولكنه أيضا كان غاضبا نتيجة أن بعض هذه الهجمات كما قال تأتي من الداخل العراقي، وأشار على وجه التحديد إلى بعض الهجمات التي كانت يوم الجمعة الماضي وكانت في غرب مدينة أربيل وانطلقت من محافظة نينوى أو مدينة الموصل حسب تصريحي. وكان أيضا جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان قد قال إن بعض الهجمات قد جاءت من غرب المدينة، في إشارة أيضا إلى مدينة الموصل التي تقع إلى الغرب من أربيل. أخيرا عبد السلام، طبعا محافظ إقليم كردستان يعاني من عدم امتلاكه لأسلحة دفاع جوي، وقال مسرور برزاني أنه طلب دولا أخرى وطلب أيضا العراق الحكومة الاتحادية بتزويد الإقليم بهذه الأسلحة ليكون قادرا على التصدي لهذه الهجمات بكفاءة أكبر من تلك الحاصلة الآن عبر أسلحة الدفاع الجوي التي يمتلكها التحالف الدولي وتحديدا في مطار أربيل. هذه طبعا أشار إلى أن استهداف الإقليم ومؤسساته ومقراته الحكومية والأمنية هو خسارة اقتصادية للإقليم وخسارة اقتصادية أيضا للعراق، وبالتالي يجب أن يتم وقف هذه الهجمات كما ناشد أكثر من مسؤول في إقليم كردستان. عبد السلام، نعم،
1: شكرا جزيلا لك عبد الفتاح فايد مراسل الجزيرة من أربيل على كل هذه الإيضاحات. ومع زيارة بنيامين نتنياهو لواشنطن وهي الثامنة في فترة ترامب الرئاسية، يبرز الحديث عن الملفات الخلافية بين الجانبين والتي ظهرت في تصريحات ومواقف متباينة. صهيب العصا يعيد رسم مشهد العلاقة الأمريكية الإسرائيلية خلال الفترة الماضية، لا سيما في الملفات الرئيسية في المنطقة.
2: قبل أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، سبقته عبارة قالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدت وكأنها تختصر أجواء الزيارة كلها. في حديث لموقع أكسيوس كشف ترامب أن نتنياهو هو من طلب هذا اللقاء، قبل أن يضيف إنه يعلم من هو الزعيم هنا. قد تبدو العبارة عابرة، لكنها جاءت بعد أسابيع شهدت تبايناً واضحاً في إدارة أكثر من ملف إقليمي. في الفترة الماضية بدت العلاقة تتذبذب بين الطرفين من الانسجام الكامل إلى الاختلاف في الأولويات، وصولاً إلى الزيارة الثامنة لنتنياهو في عهدة ترامب الثانية على وقع كثير من الأزمات. وإذا كانت العلاقة بين واشنطن وتل أبيب لم تكن يوماً موضع شك، فإن السؤال الذي يسبق الزيارة اليوم هو كيف

0: سيدير الطرفان هذه التباين. خلال الأسابيع الماضية كان الملف الإيراني يتصدر معظم الاتصالات بين الجانبين. إسرائيل رأت أن نتائج المواجهة الأخيرة يجب أن تستثمر لمواصلة الضغط على إيران ومنعها من استعادة قدراتها العسكرية والنووية. أما إدارة ترامب بدت أكثر اهتماماً بتثبيت وقف إطلاق النار ومنع المنطقة من الانزلاق إلى جولة جديدة من التصعيد. ذلك التباين ظهر بوضوح بعد إعلان وقف إطلاق النار، إذ وجه ترامب انتقاداً علنياً لإسرائيل وطالبها بالتوقف عن تنفيذ ضربات جديدة.
1: لم يعجبني أن إسرائيل أطلقت ضرباتها مباشرة بعد أن توصلنا إلى الاتفاق، ولم يعجبني أن الرد كان قويا جدا. هذا ليس ما نريده، وأنا لست سعيدا بإسرائيل أيضا.
0: لم يكن ذلك خروجا عن التحالف بين البلدين، بل رسالة بأن واشنطن تريد أن ترسم حدود المرحلة التالية بعد انتهاء المواجهة العسكرية. لم يكن ذلك المؤشر الوحيد. جاءت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لتذكر بحقيقة أخرى، عندما قال فانس إن ترامب هو الحليف القوي الوحيد المتبقي لإسرائيل، وإن تحديه قد يعرض الدعم الأمريكي للخطر. أضاف فانس أن إسرائيل مهما بلغت قوتها العسكرية تبقى معتمدة على الولايات المتحدة، وأن الدعم الأمريكي كان ولا يزال أساسياً في حماية إسرائيل واستمرار تفوقها. بين تصريحي ترامب وفانس بدت الرسالة الأمريكية واحدة: الدعم مستمر، لكن واشنطن تريد أن تكون هي صاحبة الكلمة الأولى في إدارة المرحلة المقبلة. مع انحسار المواجهة المباشرة مع إيران، بدأ ملف آخر يتقدم إلى صدارة التواصل بين الجانبين، ملف لبنان. الولايات المتحدة تدفع باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار ومنع العودة إلى المواجهة والعمل على ترتيبات تضمن استمرار الهدوء. في المقابل تؤكد إسرائيل أنها ستواصل استهداف ما تعتبره تهديدات أمنية وتتمسك بحرية العمل العسكري كلما رأت ذلك ضروريا. هكذا انتقل مركز الاهتمام خلال أسابيع قليلة من إيران إلى لبنان، ليس لأن الملف الإيراني انتهى، بل لأن الأولويات على الطاولة تغيرت. غزة لا زالت حاضرة في خلفية جميع هذه الملفات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق شامل ودائم واستعادة الأسرى. هذا الأمر كرره ترامب أكثر من مرة في اللقاءات الثنائية، وحتى في زيارته إلى الكنيست بعد أيام قليلة من إعلانه الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. في المقابل يكرر نتنياهو أن أي اتفاق يجب أن لا يأتي على حساب الأهداف العسكرية التي أعلنتها حكومته، وهو أمر قاله أكثر من مرة أيضا بصورة بدا فيها وكأنه يضيف هامشا خاصا به بعد الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. هنا لا يبدو التباين متعلقا بالهدف النهائي، بل بطريقة الوصول إليه. متى تنتهي العمليات العسكرية؟ متى يبدأ المسار السياسي؟ ضمن هذه السياقات تأتي الزيارة الثامنة لنتنياهو إلى البيت الأبيض، وهي زيارة لا تبدأ من نقطة الصفر ولا تأتي بعد أزمة بين الحليفين، بل بعد مرحلة أعادت ترتيب الملفات المطروحة بينهم. إيران لم تعد محور النقاش وحدها. لبنان بات بنداً رئيسياً، وغزة ما زالت تختصر أكثر الملفات تعب.

0: لذلك قد لا تكون أهمية الزيارة فيما قد يصدر عنها من قرارات، بل فيما ستكشفه من شكل العلاقة بين واشنطن وتل أبيب في المرحلة المقبلة، كيفية إدارة الدعم الأمريكي وترتيب الأولويات. إنها في النهاية تحاول رسم ملامح بعد مواجهات متعددة وملفات لا تزال مفتوحة.
1: ينضم إلينا الآن من دلاور روب أرلت، المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية دلاور، ومن طهران الدكتور عباس خمايار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، وفي الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. وأبدأ مع الدكتور الشرقاوي، لأننا في اليوم 41 منذ توقيع مذكرة التفاهم، في اليوم 150 بعد بدء هذه الحرب، يعود بنيامين نتنياهو ليلتقي بالرئيس الأمريكي وردد العبارة التي بدأت كل ما جرى، وهي لابد من إسقاط النظام في إيران أو إضعافه بحيث لا يكون مؤثرا. عودا على تلك اللحظة، إذا أردنا أن نفهم ما الذي يمكن أن يدور بين الرئيس ورئيس الوزراء؟
2: أولا نتنياهو يتردد على زيارة ترامب بمعدل مرة كل شهرين ونصف، وهذا رقم قياسي ليس فقط في كثرة اللقاءات، ولكن أيضا في حرص ترامب على أن المنظور لدى ترامب والمنظور لدى البيت الأبيض إلى إيران وإلى بقية الخليج يبقى محتكرا بهذه الرؤية الاستخباراتية الإسرائيلية. وخلف نتنياهو يظهر أيضا تأثير الموساد الذين ينصبون أنفسهم بأنهم أهل النظر البعيد أو النظر العميق في تفاصيل إيران وما لديها وخططها وكل الأسرار التي، بالتالي الاستخبارات الأمريكية تعتمد على استخبارات الموساد وبقية الأجهزة الإسرائيلية. مقارنة مع اللقاءات السابقة، ماذا يسعى نتنياهو إلى تحقيقه الآن؟ يسعى إلى هدفين اثنين. الأول هو فعلا كما تفضلت تعزيز رؤية أن طهران وصلت إلى مرحلة الضعف ولا نحتاج إلا إلى دفعة أخرى أو ضربة أخرى. إذن قد يعود نفس السعي أو نفس محاولة الإقناع لدى نتنياهو لترامب بأنه ينبغي المضي قدما، بمعنى كما يقول إتمام المهمة، المهمة التي كان من المفترض أن تكون في الأسبوع الأول، وهي إسقاط النظام وأيضا قطع الطريق نهائيا على طهران بأن لا تطور برنامجها النووي. ولكن هناك أيضا هدف ثانوي في هذه المرحلة، وهذا ما يجعل هذه الزيارة استثنائية بقية بمقارنة مع الزيارات السبع السابقة، أن نتنياهو في السياق الإسرائيلي في وضع لا يحسد عليه ويحتاج لكل الدعم ولكل التأييد ولكل ما يمكن أن يأتي به من أقوى رئيس في أقوى دولة عظمى، بمعنى أن يأتي الكلام من البيت الأبيض وهي الحليف الرئيسي لإسرائيل والإسرائيليون يعلمون بهذا. لذلك ينبغي أن نتمعن فيما قاله فانس، أن ترامب هو آخر حلفاء نتنياهو، هو آخر حلفاء إسرائيل، وهذه نقطة مهمة. فبالتالي هدفان متوازيان، وأيضا أن 5 أشهر كما تفضلت 157 يوما من التذبذب بين ما هو عسكري وما هو تفاوضي لم تفلح في إيجاد مخرج من هذه الأزمة. أيضا ترامب يحتاج لما يسمى بالإكزيت استراتيجي، استراتيجية الخروج، وربما قد تكون من خلال الرؤية العسكرية وليس من خيار آخر.
1: وهنا نسأل السيد روب أرلت، إن كان بنيامين نتنياهو يختار أن يصرح بنفس التصريحات التي تقول نيويورك تايمز أنه جاء بها في يناير الماضي واجتمع بالرئيس الأمريكي وأقنعه بأن إسقاط النظام الإيراني ممكن خلال 5 أيام وبأنه سيكون هناك ثورة داخلية ونحوه، أن يعود ويكرر هذه العبارة قبل زيارة الرئيس الأمريكي الآن بعد ما تابعناه على مدى 150 يوما من هذه الحرب المستمرة، هل تعتقد بأنه الرئيس الأمريكي يقول إنهما يتفقان كثيرا على الملف الإيراني رغم الخلافات الأخرى؟ هل سيتفق الرئيس الأمريكي مع بنيامين نتنياهو على أن إسقاط النظام لا زال ممكناً؟

0: من دواعي سروري دائما أن أكون معكم ومع السادة الجمهور. نحن في اليوم الثالث من هذه الوقفة، من هذه الهدنة، وليس هناك أي تبادل لإطلاق النار، وبالتالي فإن الرئيس الأمريكي يركز على إيجاد مسار من أجل السلام. نتنياهو لديه آراء متعددة كما نعلم، لكن قراره بشأن كيفية المضي قدما هذا القرار سيتخذه فقط الرئيس الأمريكي وليس غيرها. رئيس الوزراء لديه الكثير من الأفكار التي يقدمها، لكن هذه الحرب لا شك ليست ما بين نتنياهو وإيران، وإنما بين النظام الأمريكي والنظام الإيراني الذي قتل الآلاف بشكل مباشر وغير مباشر في العقود الماضية.
1: سيد روب أرلت، حتى نكون في السياق، أنت تقول هذه معركة الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بينما عندما بدأت هذه الحرب الهدف كان مشتركا، الحديث عن عمليات عسكرية مشتركة بين الإسرائيليين والأمريكيين. النقد الموجه الآن من حركة ماجا هو لهذه النقطة تحديدا، بأن الولايات المتحدة الأمريكية خاضت حربا ليست حربها وإنما حرب إسرائيل.
0: نعم بالطبع، نتنياهو كما قلت لكم لديه رأي بشأن هذه الحرب، ولم تندلع هذه الحرب لأنه يؤثر بشكل مباشر. أريد أن أقول التالي، لديه رأي ويستمع إلى هذا الرأي، لكن في الآن ذاته فإن الرئيس الأمريكي لديه خلافات مع نتنياهو في حالات متعددة. واحدة هي عندما قام النظام الإسرائيلي باستهداف محادثات السلام التي كانت تجري في دولة قطر، حيث أنه تم اغتيال عدد من الشخصيات التي كانت موجودة. نفس الشيء بالنسبة للقصف المستمر في سوريا أو في لبنان أو ما إلى ذلك. في لبنان، وهنا يصحح المتحدث، في نهاية المطاف هذه الحرب هي تجري بسبب ضغط الرئيس الأمريكي. هل هناك إمكانية لتغيير النظام الإيراني؟ فقط الشعب الإيراني بإمكانه أن يعرف إن كان ذلك ممكنا أم لا. بالنسبة للرئيس الأمريكي، الهدف هو فتح المضيق حتى يكون مسارا حرا. نحن نتحدث عن مياه إقليمية دولية، وهناك عدد من الاستهدافات التي تمت، وهذا جعل الرئيس الأمريكي يقايم كل هذه التحديات وكل هذه التدخلات التي تقوم بها إيران من خلال استهدافها لهذه السفن.
1: أبقى في هذه النقطة
0: اليوم الثالث من هذه
1: سأعود إليك. لكن طالما أنك أشرت إلى مضيق هرمز، وهنا نسأل السيد عباس خاميار عن الحل لكل ما يجري الآن، يبدأ كما يقول ضيفنا من مضيق هرمز. مسؤول إقليمي أكد لوكالة أسوشيتد بريس بأن الولايات المتحدة وإيران ترغبان في العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت. هذا المسؤول قال إن هناك حلا وسطا يجري التفاوض عليه حاليا، يتمحور حول السماح لإيران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة على السفن. هل ترى بأن هذا المقترح بين قوسين واقعي؟ هل إيران ترغب في هذا المخرج لهذه الأزمة؟
2: تحية للجميع وصباح الخير. نعم، الإيرانيون يرغبون بحل هذه الأزمة بطريقة سلمية، ولكن بدون أن يفقدوا هذه الورقة التي يعتبرونها بأنها ورقة ذهبية وورقة رادعة لأي هجوم مستقبلي يستهدف إيران. هذا ما تريده طهران. الحقيقة على مدى 15 يوما بعد التأكيد على أو بعد توقيع مذكرة التفاهم، كانت حركة المرور آمنة جدا، وكان الأمور طبيعيا، ولكن التنافس الأمريكي على البقاء في هذا الممر وبذلك استخدام القوة لتهديد عمان التي كانت على وشك الاتفاق عن هذه الآلية التي تتحدث عنها

0: سقطت ونتحدث عنها هو الذي الحقيقة أوقف هذه الاتفاقية التي كانت على وشك نهايتها بين طهران ومسقط. لذلك بعد عدم جدوى الهجوم الأمريكي على والضربات الأمريكية على المناطق الساحلية للمضيق، هذا ما والصمود الإيراني، هذا ما أدى إلى إعادة النظر لما يحدث، ورجعنا إلى المربع الأول، والذي هو يؤكد على ضرورة التفاهم بين طهران وبين مسقط في إطار مذكرة التفاهم والبند الخامس الذي يمنح إيران تأمين الأمن لهذه السفن حسب القوانين الدولية. يعني السفن التجارية التي تدعم من الطرف الآخر عسكريا هي في النهاية أهداف مشروعة تعتبر لهذا الطرف الآخر أيضا. لذلك ما تقوم به طهران ضد السفن التي تعبر
1: هذا هو
0: في
1: التفسير.
0: مسار غير،
1: دعنا نضع بين قوسين لأنه نسبتها إلى القانون الدولي تحتاج إلى تدقيق قانوني.
0: على أي حال هذه قراءة إيرانية، وعندما يكون هناك فرض لإيجاد مسار ودعم تلك السفن بواسطة قطاعات حربية من العدو حسب المفهوم الإيراني، هذا يعطي لإيران الصلاحية للدفاع عن أمنها وعن
1: وضحت
0: مهمتها.
1: واضحة وجهة النظر،
0: نعم
1: سنبقى فيها، سأعود إليكم في الحوار لأننا ندرس ماذا لو لم يتم التوصل إلى اتفاق. التداعيات ستكون مستمرة، وأزمة مضيق هرمز وتقلبات أسعار الطاقة وضعت كبريات البنوك المركزية أمام تحديات فيما يتعلق بقراراتها الخاصة بأسعار الفائدة. نتابع هذا العرض مع الزميل صهيب الملكاوي ونعود للنقاش.
2: تقلبات أسعار النفط وبقاؤها مرتفعة فوق مستوياتها مقارنة بما قبل الحرب تضع البنوك المركزية الكبرى مثل الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا والمركز الياباني أمام تحدي مواجهة ضغوط تضخمية جديدة تهدد مسار خفض أسعار الفائدة وتزيد من تعقيد قرارات السياسة النقدية العالمية. لكن كيف يؤثر صعود أسعار الطاقة على التضخم؟ ارتفاع أسعار الوقود يرفع تكاليف النقل والإنتاج، البنوك المركزية قد تضطر لإبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وأيضا تباطؤ في النمو، فتكاليف الطاقة العالية تضغط على الاقتصاد، اقتصاد الدول الصناعية. لنتحدث عن مواقف البنوك المركزية الفيدرالي الأمريكي يترقب بيانات التضخم بحذر قبل اتخاذ أي خطوة لخفض الفائدة. بنك إنجلترا يواجه ضغوطا محلية وعالمية تجعل مهمة السيطرة على الأسعار أكثر صعوبة. أما البنك المركزي الياباني فيتابع تأثير استيراد الطاقة المكلفة على سعر صرف العملة والأسعار المحلية. يتأهب محافظو البنوك المركزية في واشنطن ولندن وطوكيو للكشف عن مدى قلقهم حيال عودة أسعار النفط إلى قرابة 100 دولار للبرميل. قد تكشف ثلاثة أيام من قرارات أسعار الفائدة في دول مجموعة السبع، تبدأ بقرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء المقبل، يليه قرارا بنك إنجلترا وبنك اليابان عن درجات متفاوتة من التأهب تجاه احتمال تصاعد التضخم المدفوع بأسعار الطاقة، حتى وإن لم يكن من المتوقع أن يتخذ أي منها إجراء لمواجهته في الوقت الراهن.
1: نبقى في ساحة النقاش، ودكتور شرقاوي، لاحظنا أن الرئيس الأمريكي رغم كل التداعيات القائمة، رغم الضغط حتى على الناخب الأمريكي، يتحدث بأنه لن يمنح الإيرانيين مهلة من الزمن طويلة للعودة بجواب واضح، وإلا فسيعاود الكرة باستئناف الهجمات. الإيرانيون في ذات الإطار يقولون لن نسمح للولايات المتحدة الأمريكية أن تحدد زمن الحرب والسلام. هذه المعضلة ما سببها؟ كيف يمكن تفكيك هذه القناعة لدى الطرفين؟
3: هناك أكثر من نقطة خلافية في بين هذين التصورين لدى ترامب ولدى طهران. ترامب يعتقد أنه قد يمنح

0: نسبه معينه من اداره الصراع الى المفاوضات، ويترقب سرعه يعني ردا سريعا من الايرانيين، وربما ايضا يترقب من الوسيطين الباكستاني والقطري ان يصنعوا المعجزات فيما هو لا يتزحزح من شروطه. واخر تصريح قبل 3 أيام يتحدث عن الحصول على ما يريد من الايرانيين بنسبه 100%. لكن السياق الزمني والسياق الانتخابي في الولايات المتحدة ليس في صالح ترامب أن يبقى ضمن هذه الثنائية، مرة مع المفاوضات ومرة مع تجديد القصف. عليه أن يحسم المسألة، وبين الشهر المقبل وشهر سبتمبر يتحتم أن يقدم للرأي العام ما ينبغي أن يخدم حظوظ مرشحي الحزب الجمهوري بالنسبة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ. والآن معضلة مضيق هرمز أيضا لها تداعيات اقتصادية، ليس فقط على مستوى الطاقة وأسعار الوقود، بل أيضا على سعر الفائدة بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتداعيات أخرى على الصعيد الأوروبي وما إلى ذلك. وأيضا هناك خشية أيضا أنه ما لم يقدم هذا النصر المنشود سيظهر بأنه فشل أو وقع في مستنقع إيران وهرمز. في المقابل الإيرانيون يعتقدون أنهم ليسوا تحت أي ضغوط زمنية، بمعنى أنهم لهم هذه الأريحية من حيث أنه سياق مفتوح، مستعدون بنفس الدرجة لمواصلة المواجهة العسكرية وامتصاص الضربات الأمريكية، بقدر ما هم أيضا منفتحون ويتريتون في موضوع المفاوضات. إذن يمكن أن نعقد المقارنة من الناحية الزمنية أنها ربما لصالح طهران أكثر منها لصالح ترامب في هذه المرحلة. ولكن حتى إذا أقر أن تم الإقرار بهذا، هذا أيضا يعني يمكن أن نعقد مقارنة أخرى أيضا، أن لا يعني أن كلا الطرفين في مرحلة نوع من الشح أو نوع من الانحباس الاستراتيجي، ليست أمام طهران كما ليس أمام ترامب أي خيار ثالث يمكن الإقدام عليه. فبالتالي هي دوامة أننا مستعدون لهذا ومستعدون لذلك بشكل يعني يتم بشكل تدويري أكثر من شكل ابتكاري.
1: ويبقى السؤال عامل الزمن هنا سيد روب أرلت، كما يقول الدكتور شرقاوي هو ضاغط على كل الأطراف، لكن بدرجة أكبر الولايات المتحدة الأمريكية. بدأ العد التنازلي للانتخابات النصفية، 100 يوم تقريبا، أقل من ذلك للانتخابات المقبلة. الرئيس الأمريكي أكد بأنها لن تؤثر على قراراته. أنت من هذه الزاوية هل ترى بأن الرئيس الأمريكي يملك رفاهية الزمن للعودة لاستئناف الحرب؟
2: أعتقد أن الرئيس الأمريكي، أريد أن أقول إن الوقت ليس لصالحه بسبب الانتخابات، والرئيس الأمريكي قال إنه سيأخذ الوقت الذي يحتاج إليه من أجل تحقيق أهدافه، وهذا يعني أنه ربما قد يفقد السيطرة على مجلس النواب من خلال النصر في هذه الحرب، ويعتقد أن هذه الحرب هي مهمة لدرجة ربما قد يخسر السيطرة على مجلس النواب. وأريد أن أقول إذا ما سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب في نوفمبر القادم بقدوم شهر يناير عند عودة المسؤولين إلى مناصبهم في يناير، أول شيء سيكون هو أنه سيكون هناك محاولة لعزل الرئيس من خلال كل اتخاذ القرارات وتوجيه ربما التهم له، والمرة الثالثة ربما من المحتمل أن يحدث ذلك في يناير القادم. لماذا؟ لأن هذه الحرب لم تعد حرب أسابيع، لأنها انتقلت لتصبح حرب أشهر، وهذا ما لم يكن يريد الرئيس الأمريكي أن يقوم به. أعتقد أن النظام الإيراني هو يماطل من أجل التأثير على الانتخابات هنا بالولايات المتحدة، وكذلك التأثير على الاقتصاد العالمي من خلال تعطيل الملاحة عبر المضيق الذي يعتبر مياها دولية، نحن نتحدث عن مسائل دولية، وبالتالي فإن النظام الإيراني ليس لديه السلطة للسيطرة على هذه المياه. لذلك في يناير قد يوجه اتهام رسمي للرئيس الأمريكي حسب إجراءات العزل الدستورية، وبالتالي هناك خطوط حمر، وربما قد يكون هناك مزيد والمزيد من شراء الوقت من قبل الجانب الإيراني.
1: لكن هذا الشراء للوقت سيد بقائي، يقول سيد عباس خميار بأنه لن يسمح للولايات المتحدة الأمريكية بأن تحدد الأزمنة فيما يتعلق بإنهاء الصراع. وهنا الحديث عن هذا التنافس على من يملك الكلمة الأقوى أو رفاهية الزمن، لكن في المقابل الرئيس الأمريكي يهدد بتصعيد ضخم وكبير غير مسبوق، إيران تهدد بتوسيع الصراع، لكن أليس هذا رهان خطير؟
3: لحد الآن هذا الرهان كان لصالح إيران، واستطاعت إيران أن تغير أو أن تواجه الخطة الأمريكية التي كانت يريدها الرئيس ترامب بجني ثمرات هذا الهجوم بسرعة وبثمن باهظ، وإضافة إلى يعني السرعة في الزمن والمحدودية في الجغرافيا. إيران من خلال استراتيجيتها واجهت هذا المشروع الأمريكي والرؤية الأمريكية باللعب على عامل الزمن، وهذا ما كان لصالحها لحد الآن، وفي نفس الوقت توسيع جغرافيا الحرب، وهذا ما أعلنتها قبل بداية الحرب، يعني إذا كانت هناك هجوم على إيران سيكون الرد سريعا فلا محدودا زمنيا ولا محدودا جغرافيا، وهذا ما حصل على طهران بالفعل. الزمن ليس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا تعرفه طهران جيدا. ضيفك ربما يعني يسمي هذه بالمماطلة الإيرانية، ولكن يجب أن نكون واقعيين، ليست مماطلة وإنما هذه خطة عسكرية دقيقة للغاية، استطاعت بموجبها إيران أن تلعب على هذا العامل، وفي نفس الوقت تغير الأهداف الأمريكية بشدة وبقوة من الداخل الإيراني، من انهيار النظام، من القضاء على المنظومة الصاروخية البالستية، تغيرها إلى مضيق تستطيع أن تضع الرئيس الأمريكي والعدو كما تسميه طهران في أزمة حقيقية وفي مأزق، وتغير السياسة الأمريكية يعني كل أهدافها إلى فتح مضيق كان مفتوحا منذ البداية، ولا أتصور هو كان بحاجة إلى هذا الثمن الباهظ لدفعه لفتح مضيق كما قلت كان مفتوحا.
1: نعم. الاعتماد على سياسة توسيع الصراع ربما يدفع الصين وقبلها باكستان ودول المنطقة وقطر للوساطة. أنت ربما نحاول أن نفهم ما الذي يدور خلف الكواليس الآن بين الوسطاء، لأن هذا السيناريو سيناريو توسيع الصراع يبدو صعبا ومؤثرا على الجميع.
0: الوسطاء من قطر إلى باكستان إلى الصين وحتى إلى عواصم أخرى يحملون الهم المضاعف أكثر من طرفي الصراع، بمعنى يدركون أنه كما نسميه بالانسكاب الصراع conflict spillover، بمعنى أن هناك علاقة عضوية، إذا تم استهداف المرافق الحيوية ومرافق الطاقة في إيران هذا سيؤدي إلى استهداف نفس المنشآت بالنسبة لدول الخليج، وربما أيضا هناك الاحتمال المتشائم أكثر أن إيران قد تهدف إلى ضرب منشآت أخرى حتى خارج دول الشرق الأوسط، يعني خاصة وأن لديها صواريخ بعيدة المدى كما حدث عند تجربتها في استهداف جزيرة.
1: إيران هددت أوكرانيا وبريطانيا وبلغاريا.
0: إذن هذا يؤرق الوسطاء أكثر من ما يؤرق ترامب. ترامب لازال متشبعا بأن لديه التفوق العسكري وأن أيضا الولايات المتحدة بعيدة جغرافيا، فمن هذه الناحية الخطر الإيراني، ردة الفعل الإيرانية لا تقلقه في شيء. الوسطاء أيضا يسعون أيضا ألا تصبح أزمة هرمز أكثر تعقيدا، فعلى الأقل دعونا نحتوي قضية هرمز الآن. لذلك هناك الآن كما يظهر من اجتماع طهران أن العمانيين والإيرانيين يبحثون في صيغة وسطى، ولكن حتى هذه الصيغة ليست مثالية. لماذا؟ لأن الإيرانيين وإن تحدثوا عن مرونة فيما يتعلق الحصول على رسوم أو بدل خدمات، هذا ليس الهدف الأساسي. الهدف الأساسي هو السيطرة على المضيق ومنع حركة الناقلات والعتاد الأمريكي إلى الأسطول الخامس في البحرين. إذن مجموعة متغيرات يحملها الوسطاء في انشغالهم أكثر ما تراها طهران أو البيت الأبيض.
1: وفي انتظار أي جديد بخصوص هذه الوساطة ونتائجها. شكرا جزيلا لكم جميعا، الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ونشكر ضيفنا بوب أرلت، ونشكر أيضا عباس خمايار. إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث تتسع رقعة التصعيد بأشكال وطرق تختلف من منطقة إلى أخرى، فبينما تتصدر العمليات العسكرية المشهد في بعض البلدات يطغى عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني في بلدات أخرى. فما الذي يفسر هذا التباين، وكيف ترتبط طبيعة التصعيد بجغرافيا كل منطقة؟ نتابع.
4: في واقع كان يتراكم فيه العنف والتوسع الاستيطاني منذ أشهر، تتسع دوائر التصعيد في الضفة الغربية. كلما اتسعت جغرافيته تعددت أشكاله. تصعيد لا يتحرك في اتجاه واحد، إذ يجمع بين الضغط العسكري والعنف الميداني والتوسع الاستيطاني. في منطقة نابلس ومحيطها، أي في قرى كتل وقصرة وبيت فوريك وسالم ومادما، اتخذ التصعيد شكل اقتحامات من مستوطنين مسلحين، إضافة إلى رد عسكري واسع كالاعتقالات الجماعية وحظر التجوال وتجريف الأراضي. تفسير أسباب هذا الشكل من التصعيد يأخذنا إلى موقع هذه المنطقة، فهي قريبة من مستوطنة حفاج العاد وغيرها من المستوطنات التي توصف بالعنيفة. المستوطنون هناك وفق التقارير الإسرائيلية نفسها يدخلون تلك القرى الفلسطينية، فيتحول الاحتكاك إلى إطلاق نار وقتل، ثم يستغل الجيش الحادث لشن عملية أمنية واسعة وإغلاق المداخل وتسريع شرعنة البؤر والمزارع. وحسب صحيفة جيروزاليم بوست، أصبحت أحداث العنف في تل مبرراً لتسريع مشروع استيطاني معد مسبقاً قبل الانتخابات الإسرائيلية. أما في منطقة شمال الضفة وبالخصوص في جنين ومخيماتها وطول كريم وطوماس، يأخذ التصعيد شكل عمليات عسكرية متكررة واقتحامات للمخيمات والبلدات مع اعتقالات وهدم وتجريف. استنادا إلى بيانات الجيش الإسرائيلي، يعتمد هذا الأخير هناك على العمليات الأمنية المباشرة كالمداهمات والإخلاء. فالكثافة السكانية العالية في المخيمات بالمنطقة والتاريخ الطويل للعمليات الإسرائيلية هناك يجعل الرد العسكرية هو الأداة الأساسية للسيطرة وتحويل المخيمات إلى مناطق خاضعة بشكل دائم وفق تقارير منظمة بيت سلم. في قلقيلية ومحيطها كقرى فرعتة وجيت وعزون وإمتين، يظهر التصعيد في شكل هجمات مستوطنين من قبيل إطلاق النار وحرق ممتلكات وسيارات ومنازل مع اقتحامات عسكرية محدودة. لماذا هذا الشكل؟ لأن المنطقة قريبة من الخط الأخضر ومن مستوطنة إسرائيلية. تقول التقارير الأممية إن المستوطنين هناك ينفذون هجمات بعد أي حادث في نابلس أو غيرها. الهدف هنا هو ترهيب السكان وفرض واقع ميداني عبر الحرق والضرب، بينما الجيش يركز على الاعتقالات والإغلاقات. وبما أن المنطقة عبارة عن أراض زراعية خصبة وقريبة من المستوطنات، فهذا يجعلها هدفا سهلا للهجمات الليلية. وقد سجلت في المنطقة إصابات متعددة واعتداءات على الممتلكات بعد حادثة تل الأخيرة التي أدت إلى مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين 2 وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. في بؤرة الخليل ومسافر يطا، ينعكس شكل التصعيد الرئيسي في عنف مستوطنين متكرر كالهجمات على المزارعين والرشق بالحجارة وحرق وإصابات بالرش مع هدم وتضييق على التجمعات البدوية والرعوية. تتضح أسباب اختيار هذا الشكل في كون المنطقة جنوبية وتحتوي على تجمعات بدوية ومزارع صغيرة معرضة للتهجير القسري عبر الضغط اليومي. المستوطنون خاصة في سوسيا ومناطق مسافر يطا يعتمدون على الهجمات المتكررة لإجبار السكان على الرحيل مدعومين بغطاء

0: عسكري وفق الأمم المتحدة. حسب هيومن رايتس ووتش، يشكل التصعيد الحالي في الضفة أداة لإعادة رسم الخريطة الميدانية فيها عبر مزيج من العنف الميداني والضغط البنيوي. كل بؤرة تكشف شكلاً يناسب جغرافيتها وسكانها وتاريخها، والنتيجة المشتركة هي تضييق الخناق على الفلسطينيين وتسريع وقع الضم الفعلي.
1: وننتقل مشاهدين الآن إلى نافذة تبحث الجانب الاقتصادي للتضييقات التي يعاني منها الفلسطينيون بالضفة الغربية مع استمرار الإجراءات المشددة من قبل قوات الاحتلال في عموم الضفة الغربية. نتابع مع الزميلة مياد عبد.
2: أهلا بكم مشاهدين إذن في هذه الفقرة التي تناقش الإجراءات الإسرائيلية التي تتحكم بالاقتصاد الفلسطيني وتؤثر في الحياة اليومية للفلسطينيين بالضفة الغربية. وقع البروتوكول الفلسطيني الإسرائيلي المعروف ببروتوكول باريس الاقتصادي في باريس في 29 من أبريل عام 1994، وذلك كملحق اقتصادي لاتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بهدف تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الطرفين. هذا البروتوكول وملاحقه دمج لاحقا في اتفاق غزة أريحة. روج البروتوكول وروج على أنه ترتيب مؤقت بعمر المرحلة الانتقالية منذ اتفاقية أوسلو وهي 5 سنوات، غير أن العمل به ظل مستمرا وهو ما أحكم السيطرة الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني. نص البروتوكول ونص على تولي وزارة المالية الإسرائيلية جمع أموال المقاصة عند المعابر الحدودية وتحويلها إلى الجانب الفلسطيني شهريا بعد خصم عمولة بنحو 3% مقابل خدمات الجباية. تفرض إسرائيل وفقا لاقتصاديين فلسطينيين ومنظمات حقوقية بموجب هذا البروتوكول قيودا على معظم جوانب الحياة الاقتصادية الفلسطينية عبر سيطرتها على المعابر وربط التصاريح الاقتصادية بالاعتبارات الأمنية، ومنع كذلك الاقتصاد الفلسطيني من التعامل مع دول ليس لها علاقة سياسية أو تجارية مع إسرائيل. لم تلتزم إسرائيل بالاتفاقية واستخدمت أموال المقاصة ورقة ضغط ووسيلة لتحقيق أهداف سياسية، فاقتطعت من قيمتها أو امتنعت عن تحويلها. تزامنا مع حربها على غزة في أكتوبر عام 2023، لم تحول إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية سوى 30% من إيرادات أموال المقاصة. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فقد بلغت قيمة التحويلات التي احتجزتها إسرائيل نحو 7 مليارات شيكل من 2019 حتى 2025، ويقدر المبلغ من رسومات المعابر الحدودية التي امتنعت إسرائيل عن تحويلها بنحو 250 مليون دولار أمريكي بين 2018 و2025. ويؤكد اقتصاديون فلسطينيون أن إسرائيل تتحكم بالقرار النهائي بكل ما يتعلق بتنمية الاقتصادية الفلسطينية التي قيدتها الاتفاقية بالموافقات السياسية والأمنية. يشير الخبراء أيضا إلى أن الاتفاقية تحاصر الاقتصاد الفلسطيني وتمنعه من الانطلاق نحو تنمية حقيقية. معنا من رام الله الدكتور نصر عبد الكريم، أستاذ العلوم الاقتصادية والمالية في الجامعة الأمريكية برام الله. أهلا بك دكتور نصر عبد الكريم. ونحاول أن نقف بالفعل كيف تتكامل هنا الأدوار بين منع التصاريح الأمنية وبين القرارات الأمنية عموما المتعلقة بالجانب الاقتصادي، وبين أيضا التعامل في المقاصة ضمن هذا البروتوكول بروتوكول باريس، وكيف تؤثر على حياة الفلسطينيين.
3: تحياتي لك أخت ميادة وشكرا على الاستضافة. ولا شك أنه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أفرغت اتفاق باريس كما اتفاق أوسلو من مضمونه، وبقيت تلتزم فقط بما يخدم مصالحها، ودائما قدمت الاعتبار الأمني العسكري التوسعي الاستيطاني على أي اعتبار آخر في علاقاتها مع الفلسطينيين. ولهذا السبب هي عندما فرغت من حرب الإبادة على قطاع غزة وتفرغت اليوم بالضفة الغربية وبدأت في إجراءات بعد طوفان الأقصى مختلفة تماما عما كان سابقا، وبدأ التغول الاستيطاني، بدأت المداهمات وهدم المنازل والمساكن وهدم المحلات التجارية وقطع الطرق وحواجز حاجز الضفة الغربية تقطيع عواصلها، وبدأ هناك هجمة غير مسبوقة على الإطلاق يبدو أنه هدفها تقويض أي حل وصولا لدولة فلسطينية مستقلة.

0: اعلن اكثر من مره سموتريتش ونتنياهو. وبالتالي انا اعتقد القرار الامني السياسي الاسرائيلي هو ينطوي على تفكير اسرائيلي بفرض نوع واحد من الحل في المستقبل اذا صار في حل، هو حل حكم ذاتي ربما موسع قليلا لكن لا ينطوي اطلاقا على وجود مقومات اقتصاديه لدوله. للاسف كل الاجراءات اللي بنشوفها اليوم هي تقويض قدره الاقتصاد الفلسطيني بشكل متسارع.
1: طيب لنقرب المشاهد اكثر دكتور نصر من هذه الاثار، يعني اخذنا بعين الاعتبار مثلا ما تحدثنا عنه عن المقاصه تحديدا، كيف تستخدم اسرائيليا وكيف تنعكس على الاسره الفلسطينيه؟
0: المقاصة أموال فلسطينية خالصة، وبالتالي سموتريتش بدأ يخصمها بالكامل ولا يحولها من شهر 5/2025، وقبلها كان يخصم يقوم باقتطاعات مختلفة منها. بالتالي تراكم لدينا أكثر من 4-5 مليار دولار حتى الآن في ذمة الإسرائيليين، وهذه أموالنا تنعكس بشكل واضح على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية دفع رواتب. أنت تخيل اليوم أن موظفي السلطة لعددهم يتجاوز 150 ألف، يعني بعيلوا تقريبا مليون شخص، هم يتقاضوا أنصاف رواتب وفي أحسن الأحوال 60% من الراتب. وتخيلي بأنه السلطة الفلسطينية القادرة على تأمين الأدوية مثلا في صيدليات المستشفيات ولا تأمين الطبابة في كثير من الحالات. وتخيلي بأنه هناك في أسر كانوا يتقاضوا حوالي 120 ألف أسرة في الضفة وغزة ما يسمى بالمساعدات والإعانات النقدية في إطار ما يسمى الحماية الاجتماعية، اليوم السلطة لا تستطيع أن تلبي هذه الحاجة. وتخيلي أيضا بأن السلطة كمان هي تراكم عليها ديون تتجاوز 47 مليار شيكل، يعني حوالي 16 مليار دولار، وهذا بتطرح السؤال التالي، من سيدفع هذه الالتزامات مستقبلا؟ هو دافعي الضرائب، وبالتالي الأوضاع المعيشية جدا صعبة. ولكن تخيل أيضا بأن البطالة في الضفة الغربية خصوصا بين الشباب خريجين الجامعات هي بلغت أرقام قياسية، وليس فقط البطالة، أزمة تكدس الشيكل، تهديد بقطع العلاقات المصرفية، أزمة المحروقات.
1: دعني أقف معك دكتور على أزمة البطالة تحديدا. تصاريح العمل التي لا تمنح والتي زادت القيود عليها بعد أكتوبر 2023 كيف انعكست بالفعل على اقتصاد البلد وعلى نسبة البطالة؟
0: لا شك بأنه أنت تخيل أنه قبل 2023 كان يتم استيعاب ما يقترب من 200 ألف عامل في داخل الخط الأخضر، سواء من غزة كان 20 ألف في آخر كم من شهر قبل اندلاع طوفان الأقصى، وفي الضفة الغربية كان يصل الرقم إلى 180 ألف بشكل رسمي وغير رسمي. كان هذول يجلبوا حوالي 400 إلى 500 مليون دولار شهريا للسوق الفلسطيني، وهذا كان يحفز الاقتصاد الفلسطيني على النمو. اليوم انقطع معظم هؤلاء عن العمل في داخل الكيان، وبعضهم اللي صح له فرصة للأسف هي في المستوطنات، وعدد قليل بقي مع تصاريح. وبالتالي اعتبار الأمن الإسرائيلي هو في تضييق على خناق الناس، وبالتالي عقاب جماعي. لذلك اليوم فيش تصاريح، حتى خريجين الجامعات لما بتخرجوا من الجامعات في الضفة الغربية الاقتصاد القطاع الخاص والقطاع العام هو قادر على توظيف أكثر من عدد محدود من بضع آلاف من الفرص العمل، بينما يتخرج حوالي 40-50 ألف سنويا من الجامعات. وبالتالي أنت بتحكي عن أزمة بطالة قاسية جدا تواجه جيل، وهذا الجيل هو القادر على الإنتاج اللي ربما عنده المعرفة والتقنيات اللي بتغير في المجتمع. وبالتالي هذه الأزمة هي أزمة أظن متعددة الأوجه في الضفة الغربية، ظاهرها اقتصادي ولكن كمان يعني باطنها وبعدها الاستراتيجي والسياسي أمني.
1: تعدد كذلك أيضا أدواتها، إن أخذنا بعين الاعتبار ما حذر منه محافظ سلطة النقد الفلسطينية الخميس الماضي عندما تحدث عن خطورة وقف العلاقات المصرفية كذلك بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، حدثنا عن هذه النقطة تحديدا.
0: والتهديد بقطع العلاقات المصرفية هو متكرر منذ تولت هذه الحكومة اليمينية الحكم، وبالتالي سموتريتش دائما يبقي هذا السيف على رقاب البنوك الفلسطينية والبنوك الإسرائيلية معا. في آخر فترة قبل أسابيع بادر البنكان الإسرائيليان أبو علي وديسكونت بأنفسهما إلى إخبار البنوك الفلسطينيين بأنه النيل لقطع هذه العلاقة، وبالتالي واحدهم بدهم يقطع في 13/8 والآخر في 1/9 تمهيدا لتسوية الملفات العالقة. وبالتالي هذا بيعني بكل بساطة بأن البنوك الفلسطينية لن تكون بمقدورها أن تصل للمقاصة الإسرائيلية اللي هي ميزان المدفوعات الإسرائيلية ونظام المدفوعات الإسرائيلية، وبالتالي أي تسويات مالية سواء شيكات أو حوالات بالشكل الإسرائيلي هي لن تستطيع هذه البنوك قادرة أن تكون قادرة على تسويتها. من هون بصير في أرباك ما يسمى سلسلة الاستيراد، توريدات وخصوصا المواد الأساسية مثل المحروقات مثل المياه مثل الكهرباء، لأنه كيف سيتم دفع هذه الأموال أو هذه الأثمان، هذه البضائع اللي بيتم استيرادها؟ وبالتالي متوقع أن تواجه البنوك أزمة كبيرة إلا إذا استطاعت أن تجد بدائل، وهذه البدائل قد تنطوي على بعض العملات الإضافية إذا استخدمت البنوك المراسلة في أوروبا مثلا. ولكن هذا لا شك أنه سيعيق أيضا تسوية الشيكات للعمال والحوالات المصرفية للعمال، هو سيربك الحياة الاقتصادية الفلسطينية من جديد، سيؤدي بنهاية الأمر إلى مضاعفة الصعوبات اللي بواجهها الفلسطينيين، وخصوصا نتحدث كمان عن تكدس شيكل، يعني بنحكي عن حوالي 17 مليار شيكل متكدسات في البنوك الفلسطينية بدون فائدة، وإسرائيل ترفض استلامها، وهذا كمان بيطرح السؤال الكبير في حال قطع العلاقات المصرفية، لماذا أنا ملزم كفلسطيني أن أبقي هذه الأموال متكدسة ببنوكي، ولماذا ألزم أصلا بأني أستمر في التعامل مع الشيكل؟ لماذا لا يتاح لي كما تحدث رئيس الوزراء في بروكسل أن أعيد النظر في كل العلاقات الاقتصادية مع الإسرائيليين وأبدأ أبحث عن بدائل استراتيجية تحررني من هذه المهمنة والتبعية الإسرائيلية بتوظفها أمنيا وسياسيا؟ يعني هذه الظواهر الاقتصادية والإنسانية هي توظفها إسرائيل في سبيل طموحاتها ومخططاتها في فرض تسوية من طرف واحد في حال أن يكون هناك في حديث عن مفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله دكتور نصر عبد الكريم، أستاذ العلوم الاقتصادية والمالية في الجامعة العربية الأمريكية برام الله. مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: أهلا وسهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في متابعة أهم التطورات في المنطقة وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات ودية تجري مع إيران في الوقت الراهن، مشيرا إلى وجود احتمال للتوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب أنه مستعد لعمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات، وأن قراره تجميد الهجمات على إيران جاء بعد طلب دول الوسطاء منح فرصة للتفاوض. وقبيل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن، قال ترامب إن لديه بعض الخلافات البسيطة مع نتنياهو، لكنهما متقاربان جدا بشأن إيران. إيرانيا، قال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن طهران لن تسمح لواشنطن بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام، مشيرا إلى أن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز إيجابية. في الأثناء، حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني من أن الحصار البحري الأمريكي وتهديد سفن إيران يعد بمثابة توسيع لنطاق الحرب، مشيرا إلى أن عملا عدائيا أمريكيا لن يترك دون رد. وفي تطور آخر، قالت وزارة الدفاع السعودية إنها اعترضت ودمرت مسيرات قادمة من الأراضي العراقية كانت تحاول استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. وأكدت الخارجية السعودية حق المملكة في الدفاع عن النفس، وشددت على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. هذا وأعلنت رئاسة الوزراء العراقية أن رئيس الوزراء وجه بتحقيق أمني في ما جاء ببيان السعودية عن استهدافها بمسيرات من أراضي العراق. وقد أفاد مراسل الجزيرة بشن هجوم مكثف بالمسيرات على مناطق عدة في إقليم كردستان العراق، منها أربيل ودهوك وسوران. في لبنان، قال الرئيس جوزيف عون إن بلاده لن تقبل باستمرار خرق إسرائيل بنود صيغة اتفاق الإطار، معربا عن خشيته من أن يؤدي ذلك إلى التأثير على فاعلية الاتفاق. وفي الضفة الغربية، تواصل قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة واقتحاماتها لمناطق عدة وسط تصريحات لمسؤولين عسكريين إسرائيليين نقلها موقع ولا تقول إن الوضع بالغ الخطورة وقابل للانفجار. معنا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، نتابع معك إذن آخر المستجدات، وتحديدا بما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة بشأن المفاوضات والحديث عن مفاوضات ودية تحديدا.
3: نعم، بداية أشير إلى هذا المعطى وهو غير بعيد عن مسألة إيران. رئيس الوزراء